تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت عسل، زيت أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. عم يقصد كان فيها أرض الموعد. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكترت وكترت وكترت وكترت الأملاك بتنسى الرب. بدي أوصل على نقطة أنه الرب خليهم يمروا بالبرية وطلعهم ونزلهم وجربهم بأشياء وامتحنهم بأشياء، وكان كل ما منقول نحن مثل بالعربي الدارج ما بقزة بتقولوه، كل ما دق الكوز بالجرة، كل ما صار شيء عندهم في البرية بتلاقيهم دغري بيتزمروا. وفي مرات يقول لك هلما نقيم رئيسا غير موسى، ها علينا نقيم رئيسا علينا ونرجع على مصر. هذه إشارات بتدل على أنه الإنسان مش متعلق إلا بالأرضيات، ولأنه متعلق بالأرضيات بسبب الضيقة اللي عم يمر فيها بيقول لك بلا هالبركات. بس لو متعلق بشخص الرب نفسه مثل ما قال بولس الرسول برومي 8، بمر بظروف صعاب صعاب صعاب صعاب صعاب، جوع عروي خطر سيف إلى ما هنالك، بيقول لكن في هذه جميعها مش تعظم تذمراتنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بالمسيح الذي مات لأجلنا. فإذا الإنسان لما بيكون عينه على الأرضيات والبركات والخيرات الأرضية، أي شيء بيصير معه من شدة من ضيق من خلال امتحانات الله للإنسان ممكن يتخلى عن كل شيء ولا قال بدي أرجع على مصر. ومصر بالكتاب روحيا رمزيا تشير للعالم، للأمور العالمية. لكن الشخص اللي بيكون متعلق بالمسيح بالرب نفسه ونفسه أنه يكون مع الرب إلى أبد الأبدين بيقول لك مثل ما قال بولس الرسول، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. فإذن أنا لا أرى الضيقة بأني أراها زي ما تقول حافز أو دافع أو سبب أني أرجع إلى العالم، أني ما أمشي مع الرب. لا، مهما تكون الضيقات، هذه ضيقات سماها الكتاب خفة ضيقتنا الوقتية، هاي شيء مؤقت وبرضه هي خفيفة مع أنه مؤلمة، في ضيقات مؤلمة جدا لكن بسميها بولس الرسول ضيقات، خفة ضيقتنا الوقتية. فالشخص اللي بيكون عنده رغبة أنه يعيش مع الرب مهما يواجه من ظروف صعبة، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف أم جوع أم سيف، بكل هالأمور ما رح أرجع عنك يا رب، لأن محبة المسيح تحصرنا. وبتذكر هذا الموقف الذي وقفته رعوث المؤابية، مات زوجها في مؤاب، زوجة يهودي وتزوجها بأرض الأردن يعني في مؤاب، ومات سلفها ومات حماها، بقيت حماتها نعمة وبدأت ترجع على بيت لحم نعمة لأنهم أصلا كانوا يهود وتركوا المنطقة منطقة بيت لحم بسبب الجوع. فسمعت أنه صار في أكل ورجعت، بدأت ترجع كنتيها قالوا بنرجع معك، قالت له لا يا ولاد يا بنتي ما عنديش اني بعد ما عنديش مجال احبل وجيب لكم اولاد وجوزكم اياهم، لانه كان في مبدا انه اذا بموت الاخ الثاني الحي يتزوج الارمله ارمله اخوه ويقيم للميت نسل، روحوا ارجعوا. واحده منهم رجعت والثاني ما رجعت، عرفه رجعت، قبلتها يعني قبلت حماتها وعم تبكي ورجعت. ليه؟ لا ما فيش عندها هالعاطفة القوية القوية المتعلقة فيها بحماتها، بحب حماتي. أنا طبعاً عم بحكي حما، الحما يعني ما بتنحبش بسهولة إلا إذا كانت كويسة كتير، فكونوا يا حموات كويسات حتى الكنات يحبوكم وابتدوا أنتوا فيه بالمسؤولية، لأنه الكنة بعد صغيرة فبتزعل دغري، فأنتوا الأوسع أنتوا الأرحب أنتوا صرتوا عندكم صدر رحب وعندكم فكرة عالي يعني عالي مستوى عالي. فالمهم رعوث

أنا بتحب حماتها، بيقول لك وأما رعوز فالتصقت بحماتها. قالت له رجعي يا بنتي مثل ما رجعت سلفتك. قالت له لا لا لا لا تلحي علي، مش راح أتركك. ليه؟ لأنه ما أينما بت أبيت، وأينما ذهبت أذهب، وأينما بت أبيت. إنما الموت يفصل بيني وبينك، إلهك إلهي، شعبك شعبي، إنما الموت يفصل بيني وبينك. شو معناها؟ يعني معلقة فيها

بيمشوا مسافة، بيمشوا مسافة مع الرب وبعد ما بيتركوا الرب. ليه؟ ما فيش هدف حقيقي. العطايا، الهدايا، لا لا أنا بلاقيها بالعالم. بينما إذا الهدف الحقيقي هو الله في المسيح، لو مهما يصير الأمور إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وأهم أمر شو بيفعل؟ بيتمسك بالرب. مثل ما قال المرنم بمزمور 17، تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي. أنا متمسك فيك يا رب. أو مثل ما قالت عروس النشيد لما كانت مضيعة على المسيح بروح النبوءة، يعني صورة، بيقول لك أمسكته ولم أرخه. خلص كنت مضيعته. الفكرة وين؟ لما منحب الرب وهدفنا الرب مش السماء والحوريات أو الأرض. هون لبني إسرائيل أرض كنعان، ما هو لما دخلوا الأرض نسيوا الرب. ليه؟ لأن الهدف مش الرب، الهدف الأرض. ولما بيكون الإنسان عينه على الأرضيات مش الكبيرة، بيقول لك بولس الرسول بيقول لك كثيرون ممن كانوا يسيرون الذين كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم لكم باكيا، شكرا، وهم أعداء الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات. لأنه بيفتكروا في الأرضيات وإلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم مش رح يثبتوا مع الرب. ليش بده يثبت مع الرب؟ ليش بده يكمل الرحلة مع الرب؟ عشان هيك بنو إسرائيل دخلوا، شبعوا، دخلوا على مدن كاملة جاهزة لأنه الرب كان عم بدين الشعوب اللي قبلهم، ودخلوا وصاروا يأكلوا شبعوا. وبيقول عنهم الكتاب المقدس بسفر التثني مسبقا بالنشيد اللي الرب قال له لموسى اكتبه، قال له شعبك بده يقوم بكرة ويفجر وراء آلهة الأجنبيين فيحمى غضبي عليهم وأرسلهم إلى ما وراء النهر. وهذا اللي صار، قال له بيقول لك سمن يشرون فرفس وغبي عن صخرة خلاصه، عن إله خلاصه، غبي عفوا. فلما الإنسان بتعلق بالأرضيات بيشبع، شبع، بطل عنده روح شكر، بطل عنده روح امتنان. أنا ليش بدي أشكر؟ بشكرك لأنك عطيتني $100، بشكرك لأنك عطيتني $1000، بشكرك لأنك عطيتني بيت وسيارة، وبعدين خلصنا. بس لما بتكون علاقتي مع الله علاقة مباشرة دائمة دائمة دائمة، أنا ثابت في الرب، أنا ثابت في إيماني، أنا ثابت لأنه عيني على إلهي، عيني على إلهي. وهذا ما قاله أيوب بأيوب 19:25. أيوب 19:25 أيوب 25:29. لا أنا ليس كنت 19، أنا حاطط غلط عندي العنوان هون أو المرجع، ليس كنت 19 أوكي، خلي 25 مظبوط، لكن فإذا 25:19 أنا قلبت معي أوكي. أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، هو الحي القيوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر، إلى ذلك تطوق كليتاي في جوفي. أنت على شو عم بتطوق يا أيوب؟ أنا أطوق أن أرى الله. بس أنت في بلية، أنت في مصائب، أنت الكل محيط بك، أنت محاصر، أصدقاء اللي معه عم بيضايقوه وجلده عم يفنى وجلده عم بيحكه بصدفه، ولاده خسرهم، بناته، أملاكه، عبيده قاموا عليه، لكن عينه على الرب. ولأنه عينه على الرب مش فارقة معه أي شيء آخر، علما أنه قال بيقول أنه ليته يسحقني وليته لأنه تعبان من وجعه، بس عارف حاله أنه إذا بغمض عيونه رح يكون مع الرب. وهذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأن عينه مش على أرضيات ولا أملاك طبعا، ولا عيني أنه أنا بدي أطلع لعند الله وهناك في حوريات. هذا كله
ما بيجيب نتيجه

حقيقية في التعامل مع الله. لهذا لما بتشوف بلدد الشوحي صديق من أصدقاء أيوب اللي كانوا جايين عزوه بالبداية، قعدوا معه 7 أيام و7 ليالي على الأرض، وهو قاعد على على على الرماد وبيحك جلده بصدفة وحزين جدا جدا وما فتحوا تمهم، قعدوا معه 7 أيام و7 ليالي. لكن بعدين أيوب تزمر لأنه تعبان، بس هذا لا يعني أنه كان فاقد الرجاء. بيفتح تمه بلدد الشوحي أيضا من خلال عبارات متنوعة، كل واحد منهم يعلم درس لأيوب. بس بعدد بصحة 18 بعدد 1 بيقول لك صديقه لأيوب بيعطيك نظرة، مع أنه بيعرف عن الله، بيعرف عن الله، بس بيعطيك نظرة تشاؤمية، ما بيعطيك نظرة فيها الرجاء الحقيقي للإنسان في الحياة. ما أنت عم تعلم أيوب، علمه بالطريقة الصحيحة. لهذا قبل ما نقرأ، في ناس يعرفون عن الله وفي ناس لا يهتمون بمعرفة الله، وفي ناس يعرفوا الرب شخصيا. في عندك 3 أنواع: شخص يظن أنه يعرف الله لكن هو لا يعرف الله، هو يعرف عن الله، وشخص مش مهتم يعرف، لكن في شخص بيعرف الله. بولس اتعرف على شخص المسيح لما ظهر له المسيح على طريق دمشق، لكن مع أنه تعرف عليه ظل عنده رغبة يعرفه أكثر فأكثر فأكثر، وهذا دليل على أنه حب الرب. لما بتحب الرب بدك تعرفه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ساعتها بيكتب برسالة فيليبي بيقول لك: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. شو رأيك؟ بدي أعرفه. ليه؟ يعني عندي رغبة أعرف الرب من قلبي من قلبي. هذا دليل على أنه في علاقة قوية جدا في قلبي. يعني كلنا مرينا بظروف صعبة ولا ما مرينا؟ كلنا مرينا بظروف صعبة، وهيدي الظروف المرض. تعرف لما واحد بيمرض؟ تعرف لما واحد بيقول له أنت بدك تموت بعد سنة؟ بيفشل ولا ما بيفشل؟ لكن المؤمن لا يفشل، بالعكس يتقدم أكثر فأكثر في الرب. ليه؟ لأن هو بيعرف الرب. والكتاب بيقول لك تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير. وفي ناس ما بدوا يتعرفوا، بس في ناس بيعرفوا، بيفكروا حالهم بيعرفوا، وفي ناس بيعرفوا الرب وبيحبوا أنه يزدادوا في هذه المعرفة. لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، بدي أعيش حياة الموت المعنوي في خدمتي في عبادة في علاقتي مع الرب. فبلدد الشوحي بيقدم رسالة قاتمة، بيقول لك: فأجاب بلدد الشوحي: إلى متى تضعون أشراكا للكلام؟ تعقل وبعد نتكلم. عم يحكي مع الجميع، مع أيوب ومع الصديقين الباقيين، يعني هو أفهم. شو بدك يا أستاذ؟ بيقول: أنا حطيت عندي هون حتى أوفر الوقت، بس إن شاء الله لاقيهم، لأن بدي صح طويل شوي، بس إن شاء الله لاقي العبارات، لأن عندي كثير صفحات أنا هون. أوكي، مش راح أعرف لاقيهم، إن شاء الله لاقيهم. أوكي طيب، لأنه إذا بلاقيهم بلاقيهم بختار الآيات اللي أنا اخترتها. أوكي، بلدد الشوح يعني أيوب 18:1 بيقول بعدد 5: نعم نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره. أوكي، نعرف هالشيء هذا فيري جود. 11 بيتكلم: ترهبه أهوال. مين هيدا؟ هيدا الشرير. ترهبه أهوال من حوله وتذعره عند رجليه. عدد 13: يأكل أعضاء جسده، يأكل أعضاءه بكر الموت. يعني صورة قاتمة. ينقطع عن خيمته، عن اعتماده، ويساق إلى ملك الأهوال. يساق للشيطان، لو ملك الأهوال هو الموت، يساق يعني الموت وبعد يروح على الشيطان. بعدين: ذكره يبيد من الأرض. عدد 17: ولا اسم له على وجه البر، يدفع من النور إلى الظلمة ومن المسكونة يطرد. أنا عم بحكي مقتطفات. ليه؟ صورة قاتمة. بينما المتألم أيوب كما قرأنا بيقول لك: وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. وبعدين بيقول لك: إلى هذا تطوق كليتاي. أنا أطوق، أنا مشتاق. يعني أنت مجنون، أنت عم تحكي بعقلك؟ لا. ليه؟ لأنه هو

هو عرف الرب، عرف الرب، الرب تكلم معه بعدين تكلم معه كمان، لأنه بيقول لك وكلم الرب أيوب من العاصفة، بس كان تقي ويحب الرب. طيب إذا طارت الأملاك برضو أحبه، طارت الصحة برضو أحبه، طاروا الأولاد، الزوجة قامت عليه قالت له بعدك متمسك بكمالك، بارك الله يعني إلعن، اشتم، اشتم الله، بارك الله وموت يعني اشتم الله وموت، هاي معناتها بالفكر اليهودي هيك بيقولوها. وبعدين إذا طار منك كل شيء، إن لو بتطير كل شيء المهم أنا ربحان المسيح، شفت إني أنا إني أكون مع الرب مثل ما قال بولس الرسول، ذاك أفضل جدا، ذاك أفضل جدا. أفضل من شو يا بولس؟ أفضل من خدمتي، أفضل من كل اللي عملته ونجحت فيه، أفضل من كل صيتي وشهرتي، وأفضل أفضل أفضل من أفضل من كل شيء. وبولس الرسول بيعدد وبيقول أنا كنت كنت كنت كنت كنت كنت، لكن ما كان لي ربحا هذا حسبت لأجل المسيح خسارة ونفاية، لي أربح المسيح وأوجد فيه. أنا ما إلي بر، كان عنده بر كبير بالناموس، أنا ما إلي بر، ما بدي شيء، أنا لي بر الذي من الإيمان بيسوع المسيح، إيمان يسوع المسيح. فشفت الشخص لما بيتعرف على الله عنده قابلية يتخلى عن كل شيء ويتمسك بالرب. موسى أمير ذهب ليفتقد سلامة إخوة وقاموا عليه، ما فهموه، هو جاي يخلصهم، بعدين بيقول لك هرب وترك مصر ورايت غير خائف من غضب الملك، بس بيقول لك إنه لأنه كان عم بتشوف عيونه بالإيمان شخص المسيح، بس شاف أيضا عار المسيح. الكتاب المقدس بيقول لك بعبرانيين بيقول لك بعبرانيين 11 بيقول لك حاسبا عار المسيح. انت بدل ما تقول حاسبا مجد المسيح غنى اعظم من جميع خزائن مصر، اوكي، بس بيقول لك حاسبا عار المسيح. ليش؟ شو عرفك بالمسيح يا موسى؟ موسى قبل المسيح بزمن، زمن طويل، شو عرفك؟ شايف الله، شفت لما انت بتكون عندك غاية مقدسة تحب الرب وتعبد الرب وتخدم الرب، الرب بيكشف لك، بيكشف، بتشوف اسرار ما حدا بيشوفها الا طبعا الاتقياء، بيكشف لك امور انت بتتعجب كيف بتشوفها، طبعا بيكشف لك بذهنك بالايمان باعلانات كتابية، بيشوف لك برؤى، عنده طرق الرب يكشف. رأى موسى المسيح اللي حامل العار لاجل خطايا البشرية، بيقول لك موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالحري أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات، إلى الجائزة، وأعظم جائزة شو هي؟ شخص الرب نفسه، مش الأملاك ولا الغنى، كله بطير وكله بدنا نتركه ونمشي، كله بدنا نتركه ونمشي. عشان هيك أيوب لم يكن خائفا من الموت، لكن لما بتجيب سيرة الموت قدام الناس اللي مش ما عندهم اطمئنان وسلام داخلي بيرتعب. بالخيمات ما تجيب سيرة الموت، خلونا بشي حلو، خلونا بشي حلو، بخاف بيرتعب، بينما أيوب عم يحكي كأنه بشي بسيط، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الرب، وأنا أنا أراه أنا بنفسي، أنا رح شوف الرب، هو عم بيقول لك أنا رح شوف الرب بنفسي، شو يعني؟ مش رح شوف الله من خلال وسيط أو وسطاء، أنا رح شوفه، أنا رح كون معه، أعظم بركة، أنت رح تكون مع خالق السماء والأرض والأكوان، البداية الذي لا بداية له ولا نهاية له، هو كل شيء، هو الكل في الكل، هو إله الآلهة، هو ملك الملوك، رب الأرباب، أنت رح تكون معه. ساعتها نفسي لا تأسف على كل ما في هذا العالم، أنا عملكم أمام الرب. الإنسان المتعلق بالرب ما بعود يهمه شيء. فكرك بولس لما قال برؤى فيليبي 1:23 بيقول لك لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ليش أفضل جدا؟ أفضل من كل شيء. ليه؟ لأن النفس تعلقت بالرب، تعلقت بالرب. الرب أعطانا نماذج في الكتاب المقدس عن قديسين وأنبياء وعن رعوث، مثل ما قلنا رعوث لأنها تعلقت بحماتها، التصقت بحماتها، قال بدي أترك

دياري وبلادي وقبيلتي وشعبي، بدي اترك كل شيء. كفاها الرب ولا ما كفاها؟ جاي تلم السنابل القمح والشعير وراء الحصادين بحسب الشريعة المسوية، انه ما بتحصد زوايا حقلك، واللي بيسقط من الحصادين كهن عم يحصدوا لازم يتركوه حتى يجي الغريب واليتيم والأرملة يجمعوه ويعيشوا. هيدي مراحم الرب من خلال شريعة موسى. ما عنده شيء، مش جاي وما معه شيء، يعني يدوب مع الزوادي، بتقول زوادي زودتها اللي بتاكلها هي وحماتها، جاي مسافة الطريق وصلت ما في شيء، كانت وصلت بوقت حصاد الشعير. بعدين قالت لنعمي، شوفي يا بنتي روحي اجمعي ورا الحصادين، ما عنا شيء ناكله. لك انت يا مجنون، يا عم ليش جاي؟ ما خليكي ببلاد مؤاب. ما هيدي المرأة نعمي اجت على بلاد مؤاب لأن سمعت انه انتوا عايشين مرتاحين، شو بدك تروحي على ابي؟ لا، انا تعلقت نفسي بحماتي، وانا بدي ايه؟ الرب، بدي الرب اله اسحاق اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. الرب يبارك الشخص اللي بيتعلق فيه. طب هو ممكن الرب يباركك بس انت مش شايفين جيبك مليانه، ولا عندك بيت احلى من الاخوه، ولا عندك سياره احلى من سيارات الاخوه، كيف الرب يباركك؟ صدقني بركه الرب الروحيه اعظم من كل بركات الارض. ماذا تنتفع، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اهم شيء تربح الرب، تربح الرب. اجت لك ما في شيء، بس لما شافها بوعز صاحب الحقول وقال مين هي هالبنت هيدي، مين هالبنت؟ قالوا له هيدي رجعت مع نعمي وكذا وكذا، وسمع بسيرتها. قال لها انا سمعت انت امراه فاضله، انا سمعت شو عملتي مع حماتك، وكيف انت ساعد يعني دبرتي امور دفن الموتى اللي ماتوا هونيك، زوجها وحماها وسلفة، كانت يعني وجاي حتى تحتمي تحت جناح اله اسرائيل ليكافئ الرب عملك. كفاها ولا ما كفاها؟ شوف حبيبي، نهاية أمر خير من بدايته. يا ما ناس بتنظر إلى الناجحين، لكن الكتاب المقدس بيقول لك لا تغر من سلامة الأشرار، لا تغر إذا نجح الأشرار، ما تغرش، خلي عيونك على الرب، لأنه الجائزة العظمى للذي طلب الرب، اللي طالب الرب هو ربحان الجائزة، جائزة الجوائز، هي أعظم جائزة. لك لو أعطاك بيوت بدك تتركهم، سيارات، أموال، كله بدنا نتركه. ما تحطش قلبك على عالم فاني. ليه؟ لأنه الأرض هذه ستحترق، الأرض والمصنوعات التي فيها، وكل شيء رح يدوب، كل شيء على الأرض. الذرة بيحكي عنها بطرس الرسول، بيقول لك أنه كله بدأ تنفجر بانفجار، هيك انفجار كوني بسموه، وبتنحل العناصر محترقة تذوب، كله رح يروح. طب مين الباقي؟ حتى بسفر إشعياء 24 بيقول لك إنه الأرض تترنح، تتدلى كالعرزال. حطها هيك، حلوة نقراها على الأواخر، 24 على الآخر، آخر كم آية. سحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، عم يحكي هاي على النهايات. تزعزعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران، وتدلدلت كالعرزال، وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. يعني كل شيء حاملته الأرض رح يروح، صح ولا لا؟ اجمع مهما جمعت، ابني مهما بنيت، اركض، انت مش هيطلع لك شيء. فإذا انت تتعب في عالم يشيخ وسيضمحل، بينما انت اذا طلبت الرب، الرب مش هينسى تعبك ومحبتك، بيقول لك نحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. الملكوت اللي احنا داخلين عليه ملكوت لا يتزعزع. نحن عندنا ميراث سماوي لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم، انتم الذين بقوه الله محروسون لايمان، مستعد ان لخلاص، مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. كل شيء لك، بس شو؟ عينك مش على الميراث، ولا عينك على العطايا. أعطاني أمين، ما أعطاني أمين. الرب بيعرف ليه؟ لأن الرب أعطى لبني إسرائيل كل شيء، بس دخلوا شبعوا نسيوه. أنت بتحب تنسى الرب؟ لا حاشا. طيب ما هو الرب عارف شو بتعمل، عارف قلبك أنه بس يصير عندك بدك تنساه. وطوبى لمن لم ينسى الرب إلهه في وسط غناه، لأنه بتبه الغنى الجائل.

الكبير جدا جدا بخوف. بيصير الانسان راكد ورا شو؟ ورا مصالحه، راكد ورا مصالحه. بينما الشخص اللي متعلق قلبه بالرب، الرب اولا ثم اولا ثم اولا ثم أولاً. ما فيش حدا قبله. تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك، وتحب قريبك كنفسك، قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. لكن اذا عيني على انه بمشي مع الرب، ما في ناس مره، مش مره واثنين، كثير بيجي عم بشرهم بيقول لك شو بتعطونا بمشي معكم. بتصور انت عم تحكي عن روحيات وعن ابديه وعن سما وعن موت المسيح ومحبه المسيح العظيمه الفائقه المعرفه واهانات تحملها المسيح والعار اللي حمله المسيح، وهو رب الحياه ومات لاجلنا حتى يكون فادينا يفتدينا. عشان بقول لك مره قاعد واحد، هاي بلبنان القصه صارت، قاعد واحد جاي من الضيعه، يعني واحد جاي من الضيعه عم بزور ناس اقرب او اولاده او شيء، بتعرفوا شوارب كبار هيك وحاطط هيك عقال وقاعد، وهيك بيبقوا خشنين خشنين جدا هلو اهل القرى. فقاعد واحد عم يبشره، مش رح اقول اسمه لانه بلكي شي نهار حدا، المهم قاعد هذا عم يبشره، وهداك يقول له ايه انه عم يسمع له، وسمع له شي ساعه ساعه ونص يمكن، بالاخير هو عم بغمض عيونه شوي على الاخر اللي صار، بيقول له في طحين في مؤمنين، ما في طحين ما في مؤمنين. يعني بتعطونا طحين أبو معنى أقصد بتعطونا نمشي معكم. وبئس الرحلة، وبئس الرحلة، وبئس الإيمان إذا كان الإيمان بهذا الشكل. نعمل بارجن، نعمل مفاوضات مع الرب، صدقني لو حطني على الأرض يا حكم أنا راضي، لأنه مثل ما قال له أذلك وأجاعك وأشبعك لكي يعرف ما في قلبك ولكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بالسفر التثنية 8 بيقول لك كل ما يخرج من الله أوكي، لكن بسفر بمتى 4 ولوقا 4 بيقول لك كل كلمة تخرج من فم الله، لأن كلام الله محيي، كلام الرب هو حياة. بينما أيوب بيقول لك أنا إذا بموت 100% راهي عند الرب. كنت مجنون لك، أنا واحد مثلك، أنا لو صابني نص اللي أصابك بقعد بسب بسب بجد في بشتم بحتاج بحتاج بحتاج تأشبع. تبي اللي بيحتاجوا كتير كتير كتير كتير يخشى عليهم أنه ما عندهم الرجاء المسيح الحقيقي، لأنه الشخص اللي عنده الرجاء المسيح الحقيقي بيكون شاكر، بيكون عنده روح شكر، بيكون عنده روح امتنان، بيكون عنده روح الرضا والتسليم. الذين شو بيقول لك؟ بيقول لك الذين يتألمون ليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. هو أمين. من أجل ذلك بتشوف واحد، يعني أنا مرة واحد بالقرية وأبوه رجل دين، هو جاي من زمان، كنت صغير أنا شفته جاي على القرية وأبوه مات، بس مات والعالم كلها مجمعة، وصل هيك لقط برنايطه وطاخ رماها بالفضاء وصار يسب لالله. أبوه رجل دين، أبوه رجل آدمي كان. لك مش عيب أنت عم تجيب سيرة عاطلة على أبوك على هالتربية؟ رجال كبير جاي من الشرطة وهيك، لقط البرنايطه تبع الشرطة وطاخ رماها بالجو هيك وصار يسب. لا لك ليش عم تسب؟ مش عارف انه الموت حق على الجميع؟ لا، بدل ما تقول يا بابا انت عشت وجاهدت الى ما هنالك ونحن بنشكرك يا رب لانك الى ما في. فالله يعطينا نعمه، عيننا على شو؟ عيننا على الطحين على الارض. يا بني اسرائيل، ما هو لما اتكلم معهم قال له انتبه، بس تفوت بدك تنسى الرب الهك، اياك تنسى. عيني على شو؟ على الطحين، أو عين بعض المسلمين على الحوريات، أو عيني على الرب المسيح الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عيني على مين؟ على شو عيني أنا؟ اللي عينه على العطايا بلحظة بطير، بيترك إيمانه،

بيترك الرب بقول يعرف الرب، لكن اللي عينه على انه الرب الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، ساعتها هذا انسان مستعد انه يمشي مع الرب لو مهما صارت الامور والظروف. ما بعرف الرب عم بذكرني اليوم بقصص. حدا منكم قرأ الكتاب الاحمر عن الشيوعيه لما كانوا يضطهدوا المسيحيين؟ مين قرأوه؟ العذاب الاحمر. ربي باركك، ربي باركك. قريتي كمان حضرتك؟ انا مش قادر اتذكر التفاصيل، بس بتذكر هالحادثه. اب عم بيعذبوه وابنه عمره 14 سنه عم بيعذبوه الشيوعيين في ذلك الوقت حتى يقر عن المسيحيين اللي عم يعبدوا المسيح بالسر. كان في كنائس بالسر، حتى كانوا يودوا احيان رجال دين يكونوا هم استخبارات ويعملوا يدخلوا بسلك الخدمة ويعملوا رجال دين، ولما يجوا الناس يعترفوا عندهم يعرفوا أسرار. ما كان في كنيسة ظاهرة بس مش كنيسة حقيقية، وكان في مسيحيين عم يعبدوا الرب بالسر بشكل قوي جدا جدا. هودي كان عليهم اضطهاد، مثل هلأ بالصين كان بالماضي، مش هلأ، بالماضي كانوا يعملوا الكنيسة الظاهرة وفي الكنائس الخفية. الكنائس الخفية كل الخدام وكل بيحاولوا يحبسوهم، بيحبسوهم وبيضربوه، كانوا يعذبوهم. ما بعرف هلا اذا بعدهم عم بيعذبوهم. المهم هذا الرجل عم بيعذبوا له ابنه قدامه، فقالوا له رح نضل نضرب ابنك لحد ما يموت. شو بيقول له ابنه؟ ابن 14 سنه بس مملوء من روح الرب. قال له ابي لا تعترف ولا تقول شيء، انا رح موت خليك ثابت. الولد عم بيقول للبي، لانه الاب احترق قلبه وعم بتعذب ابنه قدام عيونه، ومات ابنه قدام عيونه ما حكي. بس قصة رهيبة بتقعد بتقراها تبكي. أين نحن من هذه الأمور؟ أين نحن من هذه الأمور؟ كل ما بنخسر شغلة بدي أترك الله. لا، ما بتركش الله. لا يا رب ساعدني اثبت فيك، ساعدني زيد إيماني بشخصك، ساعدني يا رب، ساعدني أنه في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح، ساعدني يا رب. عيني مش على الحوريات، ولا عيني على الطحين، ولا عيني على الأملاك، ولا على الأرض، أرض تفيض لبن وعسل. لأنه بس شدت الأمور عليهم قالوا يلا هات نرجع على مصر، يلا بلا موسى وبلا هارون. الإنسان اللي بيكون عنده علاقة شخصية مع رب المجد يسوع المسيح مش ممكن. لك أحيان كثير بيجي بدي هيك، بحس حالي بدي اتزمر واتعب نفسيا، بقول يا عمي تعبت نفسيا، يا رب ساعدني، انا بعرفك انت حي وانت في قلبي وانا بحبك، بس ساعدني يا رب ما خونك، ساعدني ما اتذمر، ساعدني وقويني. بشددك، بقويك، لكن انت عارف لانه عندك علاقه مع الرب. بس الشخص اللي ما عندوش العلاقه الحقيقيه بل جاي مثل بيقولوا ماشي مع الناس بالطوفه، هذا شخص ما بيقدر يكمل رحلته. وقلت انا مثل ما قال بولس، كثيرون كانوا يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا كثيرة، والآن أذكرهم لكم باكيا. عم يبكي عليهم ليه؟ ما كانوا ماشيين مع بولس، وهم أعداء صليب المسيح الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات. إذن في فرق بين الذي يعرف عن الله مثل بلدد الشيوحي عم يحكي عن الله وصوفر النعماتي، ومين بعد التالي هلا بتذكروه؟ بلدد وصوفر وواحد ثالث بعد أليفاز التيماني، هذا أكثر واحد حكي أليفاز التيماني. أليه شخصية رائعة، بس إنه هودي حكي كثير عن الله. بالآخر الرب ظهر، يعني تكلم مع أيوب وقال لهم لألون حمي غضبي عليكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، روحوا جيبوا ذبائح حتى يقدمها عنكم أيوب ويصلي لأجلكم وإلا بضربكم. معناتها ما بيعرفوا، بيعرفوا عن الله بس ما بيعرفوا الله. المعرفة عن الله شيء ومعرفة الله شيء آخر. وفي ناس الجزء الثالث ما بده يعرف شيء، بس تفتح تمك بدك تحكي معه عن الرب يقول لك خيي ما بدي اسمع. هذا مغلق على حاله خالص، الرب يفتح له قلبه. فالرب يعطينا نعمة. أنا كيف أتبع الرب؟ أتبع الرب لأنه بيعطيني. وإذا وقف إذا قناة الماء وقفت خلاص أنا لا أعطيتني يا رب أو ما أعطيتني، بهمني مثل ما قال بولس الرسول، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. بتصور كورنثوس الثاني 9:15، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها.

0: ربي أنت أعطيتنا المسيح، المسيح مات لأجلي، مين أنا حتى يموت المسيح لأجلي؟ أنا واحد زفت الزفت كنت. رب السماء والأرض ينزل ويتجسد ويأخذ جسد من العذراء مريم المطوبة ومن الروح القدس ويموت لأجلي؟ لك مين أنا؟ مين أنا؟ هذا الشيء بس لحاله بيخليني بيعطيني قوة دافعة، قوة دفع للشكر ليل نهار إلى كل الأبدية كلها. وخاصة شوف هلأ إحنا شفنا هلأ المسيح بالإيمان مش هيك؟ بس بكرة تخيل لما توصل وتكون حد حول العرش وهو ممجدا في الوسط وتقول يا عمي معقولة؟ يعني هل أنت مصدق بالإيمان؟ بس أنت لما تشوف الملائكة كلها عم تسجد له بتسبحه وهذا هو نفسه الذي مات لأجلك، بتقول طار عقلي، ما بيصدق الموضوع مزبوط ولا لا؟ بس هذه هي محبة الله، محبة المسيح الفائقة المعرفة. الله يعطينا نعمة باسم المسيح يزيد إيماننا ويزيد تعلقنا بشخص الرب. ما تضع قلبك على العالم، كل هذا عالم سيفنى، كله سيمضي. في ترنيمة بتقول كنت حبها كثير بس ما عشنا نرنمها من زمان، كنا نرنمها، الكل يمضي ويزول، لا شيء يبقى لا يحول، أو مثل ما قال بولس الرسول لأن هيئة هذا العالم تزول، كله رح يزول مش باقي إلا شخصه. فتعالوا نحبه لأجل شخصه. على فكرة الناس بتستغلنا، ناس كتير وياما ناس بتمدحنا وتضحك علينا ونحن بنصدقهم، يعيش فلان ويعيش فلان، ليه؟ لأنه عم يستغلونا. لكن ربنا ما بيستغلنا، إذا جاز التعبير نحن استغلينا الله، نحن اللي استفدنا منه. شو استفاد مني هو؟ لكن هو لأنه بحبنا، أحببتكم فضلا، هو بحبنا. بس نحن شو استفاد منا؟ ماذا يقدم الإنسان لله؟ شو بنعمل له؟ شو بدنا نعطيه؟ أشياء، فضة، ذهب، شو بدنا نعطيه؟ حتى لو صلينا له يعني بزيد؟ لا، هو مكتفي بكماله، بس لأنه الله بحبنا. بس نحن اللي استفدنا منه، وحين كثيرا ما نستغل الله. لأنه الرب بيقول له بالماضي ليعقوب أي لإسرائيل، بيقول له أنت استخدمتني، استخدمتني يعني استغليتني يعني، وأتعبتني بخطاياك. أنت أتعبتني يا يعقوب بخطاياك، أنت استغليتني. حاشا نستغل الرب، دعونا نحبه من كل القلب، دعونا فعلا نفتخر بالرب، إن كنا فوق وإن كنا في الوسط وإن كنا في الأرض وتحت الأرض مش مهم، المهم الرب هو الله، والرب مات لأجلنا ويحبنا أكثر مما تتصور. لو مهما يعطيك ألف ألف ألف عقل الرب مش رح تقدر تتصور هذه المحبة. من أجل ذلك ساعدنا يا رب نعيش في خوف اسمك، نخدمك، نلتزم بإيماننا ونعيش فقط كما يحق لإنجيل المسيح، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. سيدنا الرب حبيب قلبي، أشكرك لأجل رحمتك ومحبتك لنا، أشكرك لأجل شخصك في الأول، لأنك الصالح، لأنك الأمين، لأنك المحب، لأنك المعطي، لأنك غافر الذنوب، لأن في كل الكمالات، لأنك الله الظاهر في الجسد. نشكرك لأجل فدائك وخلاصك. الكلمة يا ربي اللي أعطيتنا إياها خليها تعمل في قلوبنا يا رب، خليها تعمل في قلوبنا يا رب. بصلي من كل قلبي يا رب إني أطلب منك أكثر، إني أحبك أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر. بصلي لأجل إخوتي وأخواتي، ساعدنا ننشغل بشخصك، نكون مشغولين فيك، أفكارنا قلوبنا متعلقة بشخصك. ساعدنا يا ربي ما نهتم بأمور هذا العالم الحاضر، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، لأنه واضح أننا دخلنا العالم بدون شيء وسنخرج منه بدون شيء. باسم المسيح أعطينا نعمة في عينيك، ساعدنا نخدمك، ساعدنا ننادي بخلاصك، نكرز لهذا وذاك، ساعدنا نحب بعضنا البعض، ساعدنا نحب بعضنا البعض، ساعدنا نغفر لبعضنا البعض، ساعدنا نغفر للناس، لأنه حتى الناس اللي برا إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ساعدنا نكون كاملين مثل ما قلت لنا، كونوا كاملين لأن أباكم السماوي هو كامل. أعطينا نعمة يا رب، أعطينا نعمة. بشو بدي أكرمك إلا أني أحفظ وصاياك، أني أعيش في خوف اسمك، إلا أني أكون خاضع لك وعيش في استقامة القلب. شو بدي أقدم لك يا رب؟ إلا خضوع وطاعة وتقدير واحترام باسم المسيح يا رب. بركي على كل رأس منحني أمامك، بركي يا رب علينا على عائلاتنا، افتئدنا برحمتك حتى نزداد أكثر فأكثر فأكثر في محبتك وخدمتك وطاعتك باسم المسيح. نصلي يا أبانا في الروح القدس ولك كل المجد. ويلي عم تسمعني قبل ما سلم المنبر للأخ وميت، رجاء رجاء قل له للرب يا رب ارحمني، أنا محتاج لخلاصك، أنت مت على الصليب لأجلي، وأنا يا رب بعدني عم قاوم التوبة، يا رب توبني فأتوب، ساعدني توب يا رب، ساعدني أخلص يا رب، خلصني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، لأنه بدون سفك دم الذبيحة لا تحصل مغفرة للخطايا. ساعدني يا رب أقبلك، واعطيني أنه يسكن الروح القدس فيي، واعطيني يا رب نعمة واهبة الحياة الأبدية، ليس لأجل الحياة الأبدية بل لكي أكون معك إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين باسم المسيح، آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: أبوك سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك السماوي سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الأوقات الرائعة التي يقضيها المؤمن مع الله. صدقوني بتكلم من قلبي، أعظم الأوقات في حياة المؤمن هي الوقت اللي بيقعد معاه مع الرب. حتى كاتب الترنيمية قال الكلمات ديت: القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. احنا بنرحب بيكم، وكمان بنرحب بأختنا الغالية الأخت نجاة، شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الحياة وشريكة الصلاة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: النهاردة يوم مختلف، وإحنا بنتكلم عن أبوك السماوي سامع.
1: نعم.
0: والرب هياخدنا في حتة عن شخص رائع جدا، رغم المخاطر لكنه صلى، رغم الشكاية لكنه صلى، رغم أنه كان منتظره
1: أسود.
0: جب أسود لكنه ما كانش فارق معاه. في دانيال 6 بيكلمنا عن واحد فتح الكوة، وأنا جدي النهاردة بصلي إن الله يدينا أشخاص يقفل الباب ويفتح الشباك. تاني، اقفل الباب وافتح الشباك. أقولها مرة تالتة، اقفل الباب. يقول الكتاب، يقول لك اللي عايز يصلي يدخل، ادخل إلى مخدعك واعمل إيه؟ اغلق بابك. لكن في نفس الوقت افتح الشباك. الشباك ده الطاقة اللي فتحها دانيال على الله. في دانيال 6 في خماسية جميلة نتكلم عنها في اسم يسوع علشان نصلي معاكم في اسم يسوع. أول حاجة الأمانة في حياة المؤمن اللي هو دانيال. الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن. الحاجة الثالثة عدم الخوف في حياة المؤمن. الحاجة الرابعة يمكن البشر يعجز في المواقف الصعبة عن تنجية المؤمن، لكن شهادة ملك وثني عن إله المؤمن، شهادة الملك عن إله المؤمن. وفي اللحظات الصغيرة ديت بيتكلم الكتاب فيه عن أمانة المؤمن، أمانة دانيال. يذكر الكتاب أن الملك ولى 120، ودول عبارة عن حكام أو

0: ولاد، وحط عليهم ثلاثة، الثلاثة دول كان من ضمنهم دانيال.
1: دانيال
0: بس يذكر كتاب كلمة جميلة، أما دانيال ففاق،
1: فالأعلى.
0: فاق على الكل. عارفة ليه؟ لأن المؤمن متميز.
1: نعم
0: أخويا الغالي أنت متميز،
1: نعم
0: متميز في شغلك، متميز في الشارع بتاعك، متميز في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه، أنت متميز. أعلمه
1: أن الرب قد
0: أن
1: ميز
0: الرب
1: التقية.
0: قد ميز تقيه. المؤمن دائما مؤمن إيه؟ متميز. أول حاجة حياة المؤمن فيها تميز. لكن الحاجة التانية، أعظم علة في حياة المؤمن، بدأوا يدوروا على دانيال
1: حاجة يمسكوا عليها ده
0: يمسكوا عليها، ملقوش في حاجة. طب الشغل بيجي بدري، طب الدفاتر بتاعة دانيال
1: مظبوط.
0: مظبوطة، طيب المواعيد مترتبة، طيب بالنسبة لدانيال دوت ممكن نلاقيه، ملقوش فيه
1: ولا
0: ولا
1: حاجة
0: حاجة. لكن يذكر هنا الكتاب يقول لك ايه،
1: إلا من جهة إله.
0: لقيوا علة واحدة، هما قالوا لك لا نجد على دانيال هذا علة إلا من
1: جهة
0: جهة شريعة
1: إلهات إله.
0: إلهه. وأنا فارق جدا معايا إن يا رب كل الناس تشتكي علينا من شريعة إلهنا، يا رب ما تكونش في علة خالص في حياتنا غير هي العلة دي، شريعة إلهه. بصي، عملوا ثلاثية، اجتمعوا، قدموا عليه الشكاية، حددوا المدة، الملك ختم، راحوا للملك وبدأوا يتكلموا معاه، انتوا عارفين القصة، راحوا عملوا عليه شكاية. محدش يطلب منك يا جلالة الملك من أي حد، لا فوق ولا تحت، إلا منك أنت. طب والمدة 30 يوم، راح جاب الملك وراح ختم. ديت اللي إبليس بيحاول يعمله. والفارق معايا جدا جدا يا أخت نجاة، حتة ملجوش في علة دي
1: طبعا
0: إلا من جد. يا رب يا رب النهاردة
1: فعلا
0: يكون الصلاة هو الحاجة الوحيدة
1: العلة بتاعتنا.
0: اللي متميزين بيها في اسم يسوع المسيح. اتفضلي.
1: زي ما سمعنا من القسيس انه فعلا هو كان العلة الوحيدة على دانيال من جهة إلهه، انه هو كان بيعبد الرب. هو دانيال ما كانش يعني كان ما كانش خايف، وكان عنده جرأة كبيرة قوي جواه، وعلشان كده فتح القوة بتاعته وصلى في، بيقول عبارة كعادتي أو كما كان يفعل قبل كده.
0: ثلاث
1: يعني
0: مرات
1: هو ما كانش مثلا لما سمع الكلام ده قالك طب أنا بقى هظهر لهم العكس وأنا هصلي، أو ما كانش بيعمل، أو كان مثلا بيصلي وخاف وقفل الشباك عشان ما حدش يشوفه عشان ما يترميش في جب الأسود. لا، هو كان بيعمل كده طبيعته، بيصلي 3 مرات، وهو بيصلي 3 مرات قبل كده كانت القوة بتاعته مفتوحة، يعني ما كانش بيقفلها، فهو كمل بنفس الخط اللي ماشي فيه، يعني كان عايش عليه. هو كان جواه جرأة، الجرأة دي جات من كام حاجة. أول حاجة جات من إنه زي ما كنت بتتكلم إنه هو فوق على كل اللي معاه. هو الجرأة دي جات من هو كان عاوز يكون أمين لإلهه
0: فعلا.
1: ويكرم الرب. عشان كده في أول أصحاح بيقول إيه، إنه دانيال جعل في قلبه
0: أن
1: أنه لا يتنجس بأطيب الملك
0: ولا
1: ولا بخمر المشروب، ما خافش من أمر الملك، ما خافش من أي حاجة، وكان عارف ومتأكد إن هو لما هيرضي الرب وهيمجد الرب وإنه يكون أمين للرب وما يأكلش من ما ذبح للأوثان على حسب الشريعة، إن الرب هيكرمه. فعلا الرب بيقول إنه حاشا لي فإن أكرم الذين يكرمونني. وفعلا فاق دانيال بعد 10 أيام وكان بياكل النبات أو القطاني ومرضيش ياكل ما ذبح للأوثان حسب الشريعة، الرب أكيد أكرمه لأنه هو حط في قلبه أن يكرم الرب. فعشان كده كان مميز، هو مش مميز كده لكن كان مميز بمسيرة الرب معاه، لأن هو صار مع الرب وهو كان حاطط في قلبه أنه لازم يكرم الرب. الحاجة التانية أنه هو برضو مرضيش ان هو يطلب او يصلي من اي حد الا الرب، لان برضو الشريعه بتقول له كده ان هو لما يجي يطلب من الهه، ولما يجي يصلي من الهه. فهو برضو ما مرضيش ان هو يعمل حاجه عكس الشريعه، وبرضو كان مصر ان هو يكرم الرب. فالاكرام الرب وامانته للرب هي ادته الجراه والشجاعه انه يكمل في نفس الخط زي ما هو عايش، انه يصلي وقواه مفتوحه. فلما سمع بأمر الكتابة وإنه أي حد هيطلب من أي حد سواء ملك أو من بشر أو من إله غير الملك هيترمي في جب الأسود، ما خافش، ما فرقش معاه، ويعني ما كانش نفسه ما كانتش غالي عليه ولا كان فارق معاه أي حاجة. وكان فارق معاه حاجة واحدة، إنه إزاي يمجد الرب وإزاي يكرم الرب وإزاي يكون أمين للرب
0: فعلا.
1: في حياته. واكيد مش ممكن ابدا حد يبقى عاوز يكرم الرب

0: وبيدور كل هدفه من زي يمجد الرب في حياته والرب هيسيبه، ابدا
1: أكيد
0: مستحيل. لكن فعلا زي ما احنا عارفينه، بالرغم ان الملك كان بيحبه وكان عاوز ينجيه وحاول ينجيه بس ما قدرش طبعا عشان ان هو امر، فلكن الرب نجاه وحفظه من الاسود. ولما جم يرموا الناس اللي اشتكت على دانيال، ما كانش لسه وصلت للجب، ما كانش لسه نزلت لغايه تحت، كانت الاسود بطشت بيها، لكن الرب انقذ دانيال من جب الاسود. وثق اي حد بيسمعنا انه انت لو حبيت تكرم الرب، حتى لو كان في شكايه من العدو او من الاشرار او من اللي حواليك ودبروا لك مؤامرات وعملوا
1: نعم
0: اي حاجه، ثق انت ما دام انت عاوز تكرم الرب اكيد الرب هيكرمك اكيد. ده حاشا لي فانه
1: طبعا
0: اكرم الذين يكرمونه، ده وعده. فمش ممكن هتكون بتدور ازاي تكرم الرب وتكون امين للرب في شغلك مثلا، ممكن ما تاخدش رشوه، ما تعملش زي ما هم بيعملوا، ما تزوغش من الشغل، ما تعملش اي حاجه زي ما اي بقيه البشر بيعملوا والرب هيسيبك ابدا. لكن اكيد الرب هينقذك ويرفع راسك ويمجد اسمك، وبالتالي الرب نفسه هيتمجد من خلال حياتك.
1: ده الإنسان المؤمن التقي اللي هو عايش في محضر الله، يقفل الباب ويفتح الشباك، وده اللي عمله دانيال. دانيال خدوه رموه في جب الأسود، وجي الملك بصوت أسيف يقول له: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده استطاع؟ قال له: عش إلى الأبد، لأن إلهي أرسل.
0: ملكه.
1: أدي الصلاة يا جماعة، إحنا مش بنعبد إله بس، إحنا بنعبد إله قادر وقدير على كل شيء، ده اللي
0: نعم
1: بيسمع صلاتنا،
0: نعم
1: هو اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله كويس. لكن آخر حاجة شهادة من ملك وثني عن إله المؤمن. بصوا خلي بالكم، الشهادة أنا خدتها من الكتاب لأنها رائعة جدا، بيقول الكلام ده: فمن قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، عايز تعمل إيه؟ يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام،
0: هللويا
1: أصل المؤمن المصلي ده بيجي قدوة للناس.
0: يا رب، عملكم
1: الحاجة
0: الحسن
1: التانية،
0: ويمجدوا أباكم الذي في
1: تمام،
0: السماوات.
1: الحاجة التانية: لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. معقولة؟ معقولة الكلام ده يكتب واحد وثني؟ آه، لأنه شاف مؤمن مصلي. لكن رقم ثلاثة: وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أربعة: هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات، ده ملك وثني اللي بيقول كده، والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود.
0: نعم
1: هو بيختم الكلمات ديت يذكر كده النتيجة النهائية اللي رجعت على المؤمن المصلي. عارف الكتاب بيقول ايه؟ بعد ما كل الحكام اللي اشتكوا عليه كلهم اترموا في جب الأسود، النتيجة النهائية كان إكرام المؤمن.
0: هللويا
1: المؤمن اللي ما حدش يلاقي له علة غير الصلاة، الله بيكرمه. على فكرة
0: أكيد
1: حتى لو انت في شغلك وانت بتسمعني كويس وانت مؤمن مصلي تقي والناس حواليك بيعملوا شكايات كتيرة، اعرف ان الله مش هيسيبك
0: نعم
1: تماما.
0: أنا عاوز يكرم الرب.
1: طالما انت بتكرم هو هيكرمك، مش ممكن ابدا هيسيبك. خلي بالك، يذكر كتاب يقول لك ايه في اخر كلمات: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. اعرف ان احلى وقت تقدر تتمتع بيه هو الوقت مع الله. في قصه فارقه جدا في حياتي عن واحد راهب، والراهب دوت كان ديما يسال الرئيس الدير بتاعه، قول لي كلمة منفعة يا ابونا. يقول له: بص يا ابني، ساعة من عنده أبرك من 100 سنة. يجي بعديها بأسبوع: يا ابونا قول لي كلمة منفعة. يقول: ساعة من عنده يا ابني أبرك من 100 سنة. كل شوية: ساعة من عنده أبرك من 100 سنة. فراح بص كده وهو ماشي رايح الجلاية بتاعته، لقي فيه جلاية تاني فيها ترانيم، قال لك: أدخل لسه معايا ساعة على صلاة العشية. وراح دخل وهو بيصلي اتغيرت الدنيا والحال والأجواء. بعد ساعة بص في ساعة خلصت، راح فتح وهو طالع لا لقي المكان هو المكان ولا الزمان هو الزمان ولا لقي حاجه، لقى مدج ولقى مكان كبير كده وفضل ماشي وباب، راح خبط على الباب قال لهم: انا الراهب فلان اللي هنا. قالوا: انا اعرفك منين؟ احنا ما نعرفكش اساسا. فراح ودوه رئيس الدير، فضل يجلف في الدفاتر، لقي اسمه كان موجود في الدير ده بس من 100
0: سنة.
1: سنه. وبعد كده قال له: انت مين؟ حكى له الحكايه. وبعد ما حكى له الحكايه راح قال له: واضح اني انا عايز ارجع. بدات علامات الكبر تيجي على وشه وعلى شكله وعلى شعره، وراح غمض عينه وقال لك: انا هروح اكمل معاه هناك، لانه اتمتع بالوقت الرائع
0: مع الرب.
1: في ثواني. اشكر الرب على المؤمن المصلي.
0: يا رب بنعظمك ومنجدك، بنشكرك لأنك فعلا أنت سامع الصلاة، ومش ممكن أبدا يا رب
1: نعم
0: حد يحط في قلبه يا رب أنه يكرمك ويبقى أمين مع شخصك يا رب وأمين ليك وأنت تسيبه أبدا. لكن أنت قلت حاشا لي فإنه
1: نعم
0: أكرم
1: يا سيد
0: الذين يكرمونني. نشكرك يا رب لأنك أنت بتكرم ولادك يا رب، وبترفع
1: اسم يسوع
0: رأس ولادك لما بيحطوا في قلبهم

0: ازاي يكرموك ويحبوك.
1: امين يا سيدي،
0: ساعدنا نحبك ونكرمك ونكون امناء ليك في السر قبل العلن يا رب. وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: امين. والى ان نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامعك. امين.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. اليوم موضوعنا هو ماذا أفعل لو سقطت الثوابت في حياتي؟ الإنسان بيعيش مطمن طالما الأشياء حوله ثابتة، النظام واضح، أمور الحياة واضحة ومنظمة، البيت بخير، الصحة بخير، والدنيا ماشية زي الفل. لكن بتجي لحظات نكتشف فيها أنه ما كان نظنه ثابت لم يعد ثابت، بل يمكن يهتز ويقع كمان. وهون السؤال اللي طرحه داود بمزمور 11، إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ خلونا نفكر شوي بالأعمدة اللي حامله حياتنا، الأعمدة يلي بنين طمأنينتنا عليها. ماذا يفعل الصديق مثلا عندما ينهار الوضع العام، مثلا عمود السياسة أو الاقتصاد أو العدل في الأرض؟ وماذا يفعل الصديق لو كان الانهيار شخصي أكثر، مثلا فقدان شخص كان بمثابة عمود جبار بالنسبة إليه؟ ماذا لو سقطت هامي روحية كانت مصدر ثقة وألهام؟ ماذا لو سقطت هالشخصية سقوط مدوي، مثلا سقطة أخلاقية أو حياة مزدوجة؟ ماذا لو انحرفت هالقامة الروحية عن الحق وابتدعت هرطقات تؤدي إلى مكيدة الضلال؟ طيب ماذا يفعل الصديق عندما يهتز عمود الصحة، عندما يضعف الجسد؟ طب خلينا نقترب أكثر، ماذا يفعل الصديق إذا فقد السلام داخل بيته، يعني لو اهتز عمود البيت؟ طيب والأصعب جدا، ماذا يفعل الصديق لو وصل الاهتزاز إلى المكان الذي يظن الملجأ الأخير

0: الكنيسة. مش لازم نفترض أنه الأعمدة لن تسقط، بل متأكدين أنها ستسقط يوما ما، أو على الأقل بعدها سيسقط. والسؤال يبقى، عندما تنقلب الأعمدة، الصديق ماذا يفعل؟ بيكمل داود بذات المزمور وبيأكد حقيقة أزلية، بيقول الرب ثابت في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، هو وحده العمود الثابت الذي لم ولن يهتز أبدا، وهو الثابت الوحيد الذي يحمل حياتي حتى النهاية. اليوم خليكم معنا حتى نناقش هالموضوع كل هالمواضيع كلها مع خادم الرب الغالي الدكتور الأسيس وديع ماركوس. أهلا وسهلا فيك أسيس، شرفتني اليوم.
1: أهلا أخت ماريانا، ربي يباركك ويكمل استخدامه ليكي بكل قوة.
0: شكرا شكرا لك، يعني الموضوع كتير كتير أنا قريب لقلبي، والرب قادني حتى فعلا حتى اختاره، لأنه فعلا يعني كنت عم بحكي قبل الحلقة مع شخص وقال لي ماريانا أنا الأعمدة عم تسقط بحياتي، يعني بعتقد ما في حدا منا إلا ما صحته متأثرة، بيته متأثر، إيمانه متزعزع، خايف من الأوضاع اللي عم تصير حولنا اللي عم نشوفها تتغير باستمرار، حتى بمزمور 11 محل ما رح نقرأ اليوم داود منشوف أن حياته ملخبطة، يعني هو مطارد، شاول لاحقه، حاول يقتله بالرمح خارج بيته، ما عنده استقرار بالجبال، حتى منشوف يعني الخيانة الاجتماعية دواغ الأدومي قتل الكهنة لأنهم أطعموا داود وعبيده، منشوف خيانة، منشوف فعلا أعمدته تقع. خلينا نحكي عن هالمزمور وشو قصد داود بالكلام اللي قاله بهالمزمور.
1: أمين. موضوع كبير وموضوع مهم، ومش إذا هو هيحصل، يعني في كل حياتنا على الأقل عمود من الأعمدة اللي حضرتك ذكرتيها بتسقط، لكن هي منها امتحان لينا، الرب بيشوف إيه هيكون رد فعلي وأنا فين ثباتي. ففي المزمور 11 زي ما حضرتك قلتي، مزمور اللي كتبه هو داود، داود زي ما حضرتك قلتي لإمام المغنين لداود، فعدد واحد يقول بيبدأ كده بيجي من الآخر، أنا عارف إن هو العمود اللي هو بيواجهه في هذا الوقت اللي بيهتز هو عمود الأمان، لأن هو في حالة خطر. لكن هو بيقول أنا هقول لكم من الأول، يعني هجيب من الآخر، يعني هقول لكم أنا إيه موقفي وبعدين ندخل في الموضوع.
0: تمام.
1: على الرب توكلت، ما أنا مش هحتز، أنا مش هممني، وأنا يعني واخد على الخطورة في حياتي. وعلى فكرة المزمور دوت من مش كل المزامير نقدر نعرف بالضبط إيه الموقف اللي الواحد بيمر فيه، وبعض المزامير سهل نعرف إيه الموقف. ففي دوت ده المزمور بالذات دوت صعب نعرفها، بس ممكن نعرف إيه مش هو. يعني مثلا ده ما ينفعش يكون لما أبشالوم جه يطرده. ليه؟ لأن هو هنا مش هربان. ما ينفعش لما يكون شاول جه بيطرده وهو هرب من شاول، لأن هو هنا مش هربان. فيمكن يكون وهو ملك، لكن حتى وهو ملك وهو ثابت على كرسي، الشيطان عارف إذا هو هز الملك وبالذات ملك قديس زي داود هيهز البلد كلها.
0: طبعا.
1: فهو بيقول لا لا لا لا، أنا مش هجري، أنا على الرب توكلت. وبعدين هو غالبا جه يعني يفتح الباب أو جات له أخبار، فالناس بواحد منهار قدامه بيقول له يا داود اهرب، الحق اجري اجري، انفد بجلدك.
0: حتى بيقول له انت كالعصفور، اهرب كالعصفور، يعني هالقد شايفه ضعيف ومستضعف.
1: امين. العصفور عمره ما العصفور واحد بيتوقع ان هو بيحارب، يعني العصفور بيهرب.
0: صح
1: بس
0: صح صح.
1: فبيقول له توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كعصفور؟ يعني هو اللي بيكلم وبيخبط في حاجه يمكن من اكتر الحاجات اللي بتاثر فينا، مش كيف تقول لعقلي لكن كيف تقول لنفسي. يعني بيخبط في مشاعره، واول لما المشاعر بتاعتنا بتتهز بالموقف اللي احنا فيه بيبقى اسهل جدا ان احنا نقع. فبيقول له انت بتكلم مشاعري وانت منهار قدامي، عندك مشاعر مش ثابته، لا انا توكلت على الرب، انا مش هسمع ليك. كيف تقولون لنفسي ومش اهرب لكن اهربوا؟ يعني انت مش بس عايز توقعني، عايز توقعني وتوقع اللي معايا كمان. واو. اللي هم بيبصوا عليا.
0: صح.

كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم؟ يعني روح حتة بعيدة، روح حتة عالية، روح حتة صعب حد يلاقيك فيها، وروح استخبى. وكعصفور زي ما حضرتك قلتي، عصفور مش حاجة بتخوف، بل بالعكس يعني ضعيف جدا، لأنه هوزة. وبيقولوا كلام دوت مش يعني مش كلام بدون حق قدامهم، لأنه هوزة الأشرار.

0: فهو مسك القوس وجمد القوس راح جاب سهم وحط السهم وفي الوتر ليرموا في الدجا. الدجا يعني ضلمة ضلمة ضلمة ضلمة كتير. يعني هنا غالبا يا إما حرب حقيقية تشبه مثلا زي ما حضرتك قلتي لما شاول حاول يخبطه، بس الواحد ما بينشنش كويس في الضلمة، فغالبا مؤامرة عايزين يشيلوا بيها داود أو يقلبوا بيها المملكة أو يهزوا بيها الناس اللي ماشيين وراه. فليرموا في الدجا وهم منشنين على مين؟ مستقيم القلوب. والشيطان ما بيحبش أي حد يكون كده قلبه حسب قلب الله.
1: صح طبعا.
0: واحد بيحب الرب وواحد مطمن، فبيشوف إيه الأخبار، هل ده في إحنا أحيانا ممكن كتير نوعظ حلو، لكن لما يجي بقى أطبق الوعظة دي في حياتي اللي أنا قلتها أو النصيحة اللي أنا أديتها لحد أجي أطبقها في حياتي على نفسي أنا بفشل.
1: صح.
0: فهنا بنلاقي إن داود بيقول أنا مش خايف، أنا توكلت على الرب، وبعدين يقول أنا عارف دلوقتي أنت عايز تهزني، إذا انقلبت الأعمدة، ده بس عمود واحد، بس إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ أنا قلت لك أنا رد فعلي إيه؟ إن أنا توكلت على الرب. بس أنا عايز أقول لك أنا ليه بتوكلت على الرب؟ في يعني أنا مش مجنون.
1: صح.
0: أنا مش واحد مش واعي بالحواليا ويمكن بقلل من خطورة اللي حواليا، لا لا لا لا، أنا شايفها زي ما هي بالظبط. بس أنا أقول لك ليه أنا مش مهزوز. الرب في هيكلي قدسه.
1: هللويا.
0: اللي خلاني أقدر ما تهزش إن أنا بصيت لفوق. لو أنا بصيت حواليها نهار هشوف دوت بيعمل مؤامرة عليا، ده عايز يقتلني، ده معاه سلاح، ده أقوى مني، ألاقي نفسي إن أنا ضايع خالص. فهنا بيقول الرب في هيكلي قدسي، أنا هبص عليه هو وهركز نظري، هثبت أنظاري عليه. الرب في السماء كرسيه، كرسي هنا قصده عرش.
1: طبعا.
0: الرب ملك. هللويا. والرب كاهن، رئيس كهنة عظيم، الرب يسوع. وبعدين يقول لك طب ما ده يا داود ممكن ما يطمنكش، يعني إذا الرب فعلا وقاعد فوق وقاعد على الكرسي وعامل اجتماع، طب ما يمكن مش واخد باله من البلاوي اللي انت بتمر بيها. قال لك لا لا لا لا، استنى كمل معايا، انا شايفه هو في هيكله، وهو في هيكله هيكل قدسه، اكن واحد في اجتماع. الواحد في الاجتماع ولو في اجتماعات، مش كل الاجتماعات زي بعض، بس بعض الاجتماعات واحد يدخل يحس بحضور الرب، بيبقى ايه كده، في وقار وفي جمال وفي روعه الرب. بيبقى ما فيش ايه واحد ما يسمعش الشوشره، بيبقى كله مركز في الرب. فدوت هنا الرب فيها هيكل قدسيه. الرب في السماء كرسيه، اكنه قاعد مش متوتر وعمال بيتحرك، بس مش واعي، عيناه
1: تنظران. هللويا.
0: شايف، شايفني
1: كل الارض،
0: كل الارض، وشايفني انا بالذات وشايف حالتي.
1: هللويا.
0: ومش بس عينيه بتنظر، وبعدين حلوه الكلمه دي، اجفانه بتعمل ايه؟ تمتحن بني ادم، يعني بيروح بعينيه شايف، وبعدين الجفن كده الواحد يروح لما عايز يركز. فاجفانه يروح ايه اللي بنشوف اكتر لما نقفل جفننا سنه.
1: صح.
0: فبيروح بيها يبص، اخت ماريانا نمتحنها، لا قلبها ثابت.
1: حلو.
0: وديع شكله ثابت بس ده منهار، يعرف ان انا بمثل. فبيقول الاكفان تمتحن بني ادم، ومش بس بيمتحن الاشرار، لا بيبتدي بمين؟
1: بولاده.
0: الرب يمتحن الصديق.
1: نعم.
0: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ يا صديق خلي بالك، الرب بيبص عليك وبيشوف، هل لما العمود ده أنت ماسك في العمود ولا ماسك في الأصل، ماسك في الرب اللي هو رب الأرباب وملك الملوك. الرب يمتحن الصديق، وبعدين إيه دي؟ ده نوع من امتحانه. وبعدين يروح يوجه نظره على الشرير. خلي بالك يا شرير، واصلي لو حد، لو انت لسه ما اديتش حياتك للرب، من فضلك ما تطولش وما تهزرش مع ربنا. اما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. وبعدين يجي عقاب، مش هدخل فيه عشان نكمل موضوعنا، يمطر على الاشرار فخاخا، يعني الفخ ده بتبقى حاجه مفاجاه وجاي زي المطرة، فحاجة أنا دي مرعبة، أنا مش عايز أبقى في الناحية دي من يعني من علاقتي بالرب إن أنا مضايقه، بس طبعا دي للأشرار. نارا وكبريتا، ده زي

0: سدوم وعمورة، وريح السموم نصيب كأسهم. ريح السموم دي ممكن يريح نارية، ريح حارة جدا تحرق، أو ممكن سم واحد يعني إيه إعدام، يعني هيشرب سم وهيموت فيها. نصيب كأسهم دوت ليهم. وأقول لك ليه أنا لسه ماسك في الرب ولسه ليه متوكل عليه، مش بس عشان هو في هيكلي قدسه، مش بس ان هو كرسيه في السماء محدش يقدر يهزه، مش بس ان هو بيشوف كل حاجة، لكن حاجة تانية، لأن الرب عادل. الرب عادل، الرب مش هيشوف الشر ده وهيسكت عليه. أنا يمكن عايزه يعني يتعامل مع الشر دلوقتي، بس هو بيصبر بيصبر، لكن هيجي وقت
1: ويتعامل
0: وهيتعامل معي. فبيقول الرب عادل ويحب العدل. فأنا دوري كداود دلوقتي في حياتي وفي مكاني وفي مكانتي، أنا ملك، فأنا دوري أن أنا أكون عادل مع الشعب اللي قدامي. فالرب بيحب العدل وهو عادل، هو الشر ده موضوعه هو، أنا مش هنتقب لنفسي. لكن أنا أقول لك هو إيه اللي بيشجعني، المستقيم يبصر وجهه.
1: هللويا. وعد
0: وعد، وما فيش أحسن من الواحد يشوف وجه الرب.
1: حلو.
0: الواحد ممكن يبقى في ذعر ورعب، لكن أول معنيه تقع في عينين الرب يلاقي نفسه إيه ثابت قلبي.
1: هللويا هللويا.
0: فهنا لو عايز ألخص بس الحتة دي، إيه اللي أعمله لو الأمان اتهز في حياتي؟ أستمتع بحكمته لأن هو عادل، ودوري بقى اللي أنا أعمله، فأنا ده الاستمتاعي، لكن أنا ليا دور برضو اللي أنا أعمله أن أنا أتمم خدمتي. يعجبني يمكن مثالين، يعجبني أليشع في ملوك الثاني وأصح 6 بيكلم عبده وبيقول، ممكن نطلعها بسرعة، ملوك الثاني وأصح 6 وعدد 15 أو عدد 6 وعدد 15 بيقول: فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة. ده ملك أرام رايح عايز يقبض على
1: أليشع.
0: فراح وشاف الخادم، فتح الباب، راح اترعب، شاف جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات، فراح دخل جوه قفل الباب وبكل رعب عمال بينهج. فقال غلامه له: آه يا سيدي كيف تعمل؟ وبعدين يبص على أليشع كده شايفه، يعني ده ماله، ده مالك انت بتحسش، انت مش سامع، انت ما فهمتش اللي انا قلته لك. فقال: لا تخف يا ابني حبيبي، ده انت غلبان، انت مش فاهم حاجه،
1: مش شايف
0: اللي انا شايفه.
1: صح.
0: لان الذين معنا اكثر
1: من الذين
0: معهم. هم جيش كبير، بس انت لو تشوف اللي عليا،
1: بس
0: اقول لك اصلي لك حبيبي. وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فابصر، واذا الجبل مملوءا خيلا ومركبات، بس نوحها ايه اقوى قوي، نار. حول مين؟ مش حولهم، لكن حول أليشع.
1: هللويا.
0: الرب بيبص على الصديق وتنظر عيني. فليه مش مهتز أليشع مع أن دي مرعبة؟ لأن هو شايف الرب، شايف قوة الرب، شايف عدل الرب. يمكن الحتة الأخيرة وبعدين،
1: بس هنا بدي أدعك، بدي فعلا الرب حاطط على قلبي أقول لك لشخص عم يسمعنا، يا ريت أنا أصلي أنه كلنا وحتى أنت لو مريق بضعف أنه تشوف اليوم وجه الرب.
0: أمين.
1: تثبت أنظارك عليه وهو يعمل لك زيارة خاصة وتشوف وجهه باسم يسوع.
0: أمين أمين. الحاجة يمكن الأخيرة في كولوسي 4:17 بولس يكتب، يعني هلخصها، بيقول يا جماعة قولوا الأرخبوس: تمم خدمتك، تمم خدمتك، ما تهتزش، زي ما حضرتك قلتي، بص على الرب، استمتع بيه، استمتع بحكمته، وهتلاقي نفسك تقدر تكمل.
1: أمين.
0: في اللو حتى إذا الصعاب.
1: أمين.
0: بتواجهنا.
1: أمين أمين. تعرف ذكرتني دكتور وديع بمثل، مش مثل يعني، بواقعة العاصفة اللي وقت الرب كان بالسفينة والتلاميذ من حوله شايفين العاصفة وشايفين أمواج، شايفين الموت والغرق قدامهم. انت قلت انه

0: الرب يمتحن لأنه الرب بيزعل، بعتقد بياخد على خاطره بس يشوف أنه نحن أولاده مش مثبتين أنظارنا عليه، فقام وبخهم قال له يعني كان أخذ على خاطر الرب أنه التلاميذ ما وثقوش فيه واتكلوا عليه. فالرب يعطينا أنه فعلا نحط ثقتنا فيه، حين صعب بس ولكن الرب يعطينا قوة إيمان ونطلع عليه لأنه هو الثابت الوحيد. طيب بدي أنتقل هلا لموضوع تاني وهو العمود السياسي وعمود الاقتصاد والشأن العام، وإذا بدك العدل، مثل ما فيش عدل بالأرض. يعني إذا بنطلع هلا اللي عم يصير بأمريكا، البلد مقسوم نصين، نص مع النظام نص ضد النظام، عم نشوف يعني الدنيا ايه ما قاعده. بنطلع بمصر طبعا في انهيار اقتصادي، الاشياء غاليه كثير طبعا، يعني فالناس مش مرتاحه بلبنان مثلا، طبعا انهارت العمله. اليوم كنت عم بسمع اخبار سيئه عن غلاء المحروقات والناس يعني طب ما بتقول احنا انجا مش عارفين ناكل. فماذا يفعل الصديق بس نشوف السياسة قدامنا مش عم تخدمنا، الاقتصاد واقع، ما فيش عدل في الأرض، ماذا يفعل صديقكم؟
1: أمين. وزي ما حضرتك قلت وكمان لسه شايفين حروب، يعني طبعا فلسطين وإسرائيل، يوكرانيا وروسيا
0: والسودان
1: وليبيا.
0: أحيان ما بننسى أنه في السودان وليبيا، وين ما كان العالم يتخبط. بسوريا أداء عم بيصير، بغزة يعني ربي بارك أولاده، وين ما كان حول العالم عم تمر بحروب. شو ماذا يفعل الصديق؟
1: يعمل يعني وبعدين كمان حتى لسه احنا الانتخابات القريبه هنا في امريكا
0: طبعا،
1: كان الناس كلهم املهم في شخص معين، وممكن طبعا الرب بيختار الناس واحنا نصلي لهم، لكن ما ينفعش يكون املي في هذا الشخص. ده بياخدني القصه في اشعياء اصحاح 6، حصلت حاجه اتهز بيها اشعياء نفسه النبي بتاع الله. فعدد واحد يقول في سنة وفاة عزية الملك. عزية ده كان من يعني أقوى وأحسن الملوك من ناحية الحربية، من ناحية الاقتصادية، اختراعات اتعملت في وقته، وكان كويس جدا غير في الآخر يعني تكبر شوية والرب عرف يخليه يتضع. فلما جه مات دوت وهو يعني شايف إسرائيل عايشة بقى في مجد في أيامه، فإشعياء انهار. فالرب حب يظبطه شوية، يقول له لا أنا عايزك ما تنهارش حتى لو الحاجات دي بتحصل، لأن الحاجات دي ما بتحصل أنا اللي بسمح بيها، بس أنا بختبرك أنت إيه هيكون رد فعلك لما يكون الحاجة اللي أنت حاطت أملك فيها، الرئيس دوت اللي أنت حاطت أملك فيه خلاص انتهت خدمته، انتهت فرصته، سواء كان كويس أو أحيانا بيبقى رئيس وحش، واحنا نفسنا ان الرئيس دوت يعني يخلص، لا ده ولا ده اللي هيفرق، لكن ايه اللي يفرق. ففي سنه وفاه عزية الملك رايت السيد. وهنا لما نبص على الموقف دوت في انجيل يوحنا نعرف ان السيد ده هو طبعا الله. ومين هو الله؟ هو بيتكلم مخصوص على في الثالوث يعني الرب يسوع المسيح.
0: امين.
1: فلقى السيد، وكلمة السيد هنا يعني مش الرب بالروح القدس لما بيقود الناس يكتبوا، مش بيختار كلمات أي حاجة
0: صح.
1: هنا قصد هو ده ملك لكن أنا السيد، أنا اللي بسود على كل شيء.
0: هللويا.
1: فمن فضلك يا إشعياء بطل التوتر بتاعك ده وتهدى شوية. رأيت السيد جالسا، وهنا غالبا دي يعني في بعض الناس بيقولوا ده يمكن راح في الهيكل هنا في الأرض، لا ده هنا دخل الهيكل فوق في السماء. رأيت السيد جالسا، يعني هو لما الواحد يكون متوتر تعبان يبقى مش يقعد على بعضه، يقعد يتحرك ويمشي وعمالي كده يروح من هنا وهناك، يقف ويقعد ومش قادر، لكن ده جالس قاعد خالص أكن مفيش حاجة حصلت. على كرسي برضو قاعد على عرش
0: ثابت،
1: يعني سيد وجالس وثابت قاعد على عرش. والعرش ده بقى قعد كده شد انتباهه، عرش من نوع تاني، عرش مجيد، عرش ما يتهزش، عرش فايه عالٍ، ومش بس عالٍ ومرتفع، يعني بيحاول يلاقي يوصفه ده حاجة ايه، يعني لازم يبص كده لفوق خالص عشان يعني يحاول يجيب اخره للعرش دوت، عالٍ ومرتفع. وبعدين يتكلم، فزاد هو عالي بالطريقة دي، بعدين يتكلم على الحاجة الثانية اللي شدت انتباهه انه مش

0: ده سيد وده جالس وده عرش جميل وعالي. بعدين شد انتباهه لبس هذا الملك، هذا السيد، هذا الرب يسوع. فهنا بيتكلم على بهائه وعلى مجده وعلى جماله، فبيشاف انه في ازياله. ازياله بتعمل ايه؟ بتملأ الهيكل. ده ديل، ده شكله قد ايه؟ ده طويل. في مثلا في الافراح تبقى السيدات تبقى بتلبس الطرحه، تبقى في بعض النساء بيحبوا الطرحه تبقى طويله وكبيره وتبقى شكل جميل ومجيد. فدي ولا ما اكبر طرحه انا يمكن شفتها في حياتي. في طرحه كانت راحت المنبر كله، بس دي ولا حاجه جنب هنا. ده مش ازياله بس بتنزل تلمس الارض، بتملا الهيكل. يعني رب مجده مالي الدنيا، مالي الكون. وهناك بيتكلم على السماء تملا الهيكل. السرافيم، والسرافيم دي يعني كائن غريب مش معروف هو ايه بالظبط. يمكن يكون ملاك بس مش بالتأكيد هو ملاك. كلمة سرافيم معناها كلمة ناري، أو زي إلهنا نار أكلة. فهنا بياخده فبيركز على هذا السيد، وبيتكلم إن هو قدوس وإلهنا في عبرانيين نار أكلة. فبيشوف كائنات نارية بتطير نارية فوقيه. فهنا بنشوف السرافيم واقفين، يعني هنا مش بيبانوا دول. لما نركز فيها نلاقيهم عاملين زي الهليكوبتر، يعني هو في مكانه ثابت لكنه مش واقف على رجليه. السرافيم واقفين فوقه. يعني هو عالي والسرافيم واقفين فوقه. طب ازاي انت واقف كده؟ اقول لك ازاي. لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه. يعني السرافيم الناري دوت حتى في حضرة هذا السيد شايف ان انا غير مستحق، لازم اديله وقار وتقدير، فبيغطي وجهه. وباثنين يغطي رجليه حتى لا استطيع ان انا ابقى يعني كده بوري اعمالي قدام الرب ورجلي او سلوكي انا ولا حاجة. ده ناري اللي هما طبعا الكائنات السماوية لا يخطئوا. وباثنين يطير. فهو بيطير كده بس ايه، محلق فوق
1: السيد.
0: وبعدين راحوا ايه يقعدوا يكلموا بعض. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس. ده مين دوت؟ رب الجنود. جنود ده دي طبعا تطمن لما يكون ملك مات. اول حاجة الواحد يفكر فيها ايه اللي هيحصل في الجيش، ايه اللي هيحصل في الامن في البلد. ده رب ايه الجنود. وبعدين مجده ملء كل
1: الارض.
0: الارض مش السماء. يعني المجد اللي انت شايفه دوت فوق يا اشعياء، ده مجد الرب هنا على الارض. مجده ملء كل الارض. فحصل ايه بالموقف الجميل الرائع دوت والصوت دوت والهيبه دي؟ فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخان. يعني كان المجد موجود بس بقى المجد ايه اكتر واكتر واكتر. وفعلا احنا ممكن ندخل الاجتماع نلاقي نشعر بوجود الرب، لكن لما نبدأ نبص عليه ونبدأ نرفعه ونبدأ نمجده ونبدأ نكرمه ونبدأ نعرف من هو إلهنا العظيم ونقول له قدوس قدوس انت رب الجنود مجده ملء كل الأرض، نلاقي إيه الدخان بقى الواحد يعني يبقى مجد غير عادي. فقلت ويل لي. ده مين اللي بيقول كده؟
1: إشعياء.
0: وده شغلته إيه؟
1: نبي.
0: يعني النبي بيقول ويل لي إني هلكت. يا عم أنت هتهلك، لو أنت هتهلك أمال أنا إيه اللي هيحصل؟ أروح فين أنا؟ إني هلكت لأني إنسان
1: نجس
0: الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. أنت نجس الشفتين يا إشعياء. على فكرة لو إحنا قرينا مثلا من إشعياء 1 لغاية آخر 5، يعني هو ما قالش ولا شتيمة. أنت نجس الشفتين إيه؟ بالعكس كل حاجة قالها من إشعياء 1 لغاية آخر 5 هو مقاد بروح القدس.
1: صح،
0: كلام الرب. لكن هو بيقول حتى وأنا بقول الكلام ده أنا يا جماعة نجس الشفتين. وإيه اللي يخليني أبص لنفسي وأشوف حقيقتي؟ هو لما أنا أشوف مجد الرب وأشوف إن أنا

0: لأن ممكن واحد يكون خادم مشهور زي إشعياء ولو كده شايف نفسه أن أنا بسمع الرب كويس وبكلم الناس ممكن يبدأ يتكبر ويشوف أنه هو أحسن من الناس اللي حواليه. فهنا الرب وراله شاف حقيقته لما شاف مجد الرب فقال له أنا نجس الشفتين، مع أنه ما بيقولش كلام وحش، ما بينمش على الناس، ما بيعملش حاجات اللي كتير يعني يمكن إحنا بنسقط فيها، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. بس جميل هنا أن هو بدأ بسيد، لكن لما هو بيجي ويبص عليه بيقول له لا أنا كنت أصل أملي في ملك تاني، بس دلوقتي ما فيش أروع من الملك اللي قدامي، الملك رب الجنود، أنا مش خايف خلاص. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة، فهو نار وماسك جمرة فيها نار برضو، قد أخذها بملقط من على المذبح. دي حتى لوحدها دي تخوف، إيه معرفش إيه الجمرة دي، إذا الكائن الناري مش عارف يمسكها بإيده، فمسكها بملقط دي أكيد مولعة يعني. وراح عمل إيه؟ ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن
1: خطيئتك.
0: أنا خلاص غفرت عنك. يعني الرب متفق معاه أنه هو إنسان نجش شفتين ولا لا، متفق معاه، بس الرب مش بيسيبه، الرب بيغيره، الرب بي بي بي بي بيشفيه من هذا عشان عايز يعمل معه حاجة. ثم سمعت صوت السيد قائلا، لما يجي وقت التوبة، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت ها أنا ذا أرسلني. الحاجة التانية، لما تيجي الدنيا تنهار حوالينا في اقتصاد، في الحكومة، في السياسة، في الحاجات اللي زي كده، الأولى أستمتع بحكمته، الثانية أستمتع بحضرته، بس دوري لما أستمتع بحضرته أتغير، وبعدين أعمل إيه؟ أعمل أخذ خطوة، أقبل إرساليته، أقبله لما يقول لي من نرسل، أقول له ها أنا ذا أرسلني. لكن ما أقعدش وأفضل إيه في انهياري، أحيانا بقعد كده وعايز أي حد يطبطب عليا وبس، لا، رب يقول يلا انتفض، قوم
1: عندك شغل،
0: قوم يلا عندك شغل، اعمل اللي وراك.
1: بتعرف دكتور وديع، بس نشوف الوضع اللي حوالينا، الوضع الاقتصادي والملوك والرؤساء، كذا مرة أنا الرب اللي ما تطلعيش، لأنه الكتاب بيقول لا تتكلوا على الرؤساء، يعزل ملوك وينسب ملوك. حتى الرب نفسه وقت بلاطس كان عم يحكي معه وقال له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. يعني السلطان بيجي من فوق على كل الأجهزة شو ما كانت اللي موجودة في الأرض. هاليلويا، الرب له السلطان الأول والآخر. طيب رح أنتقل هلأ لعمود كتير عم نشوف، يعني منمر فيه كتير منا ومنشوفه عم يهتز. ماذا يفعل الصديق لو شخص روحي، أنا بعتبره مثلا مثال أعلى أو معلم، يمكن أنا أخذته قدوة لحياتي، وممكن يصير شغلتين، يمكن أفقد هذا الشخص ينتقل يروح لعند الرب، وفي كتير ناس تصاب، كنايس تتأثر بقاد انتقلت لعند الرب وبيصير في إحباط ويأس والأخير هي. بس كمان في شيء تاني، أحيانا في قادة الناس بتسمعها عن المنابر وبتعلم تعليم كتابية صريحة وصحيحة وحلوة، ولكن بيصير شيء وهالقائد ينقاد إلى ضلال معين، أو يمكن يسقط في خطيئة. قدام نعرف عن عمالقة بالعصر الحديث سقطت في الخطيئة، عاشت حياة مزدوجة، أو مثلا راحت علمت تعليم غريبة لا تشبه الكتاب وصارت مرفوضة، في ناس عم تمشي وراها عم تسمعها. شو بنا نعمل بس أخسر بحياتي أنا قامة روحية بهالشكل لأي سبب من الأسباب؟ في ناس بتتساءل أنه هل فعلا الإيمان كله عبعضه صح؟ يعني شخص مثل هذا كان عم بيعلم، يعني هذا عمود وقع، ماذا يفعل الصديق؟
0: أمين، ده رب يحمينا على فكرة أخت مريانة. يعني بيجي فكري على داود، إنسان حسب قلب الله،
1: صح،
0: لكنه زنى وقتل، صح، وكذب وحاول يخبي، صح، الخطية بتاعته. الرب يحمينا كلنا ويدينا، يعني نعرف ده ما يسيبش المسؤولية من علينا. يعني يعجبني بولس بيقول

0: تمثلوا بي كما أنا بالله. يعني المفروض فعلا زي ما الترنيمة بتقول هل فيك يرون يسوع، ده المفروض اللي الناس يشوفوه في حياتنا. طبعا كلنا في الموازين إلى فوق ومليانين بالضعف، لكن لازم نسلك. وبولس ما كانش متكبر لما قال الموضوع دوت، لكنه كان بالروح القدس منقاد بيقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. بتفكرني يمكن بقصة، طبعا في الشر وفي الـ يعني ممكن واحد يسيب الإيمان خالص، يعني كان مدافع وكان يمكن ناس كتيرة بيبصوا لي ووقع بعيد عن الإيمان أو وقع في خطية، وللأسف الحاجات دي موجودة ونعرف نماذج طبعا بدون ذكر أسماء. لكن يمكن أتكلم على شخص كانت هزة كبيرة قوي وكان أمل الناس كتير فيه ومات. أتكلم في من إنجيل لوقا 24 عن الرب يسوع لكل المجد لما مات. وفي يوم قيامته حصل في عدد 13 في لوقا 24 بيقول وإذا اثنان منهم في يوم القيامة بتاعته وعندهم أخبار، يعني لو واحد بيفكر المفروض يستنى شوية ما يروحش، بس مهم هم راحوا. بس أشكر رب إن هم راحوا.
1: عفواً دكتور وديع، أنا بدي أتعك بس معنا اتصال غالي من شخص اسمه الأخ مصطفى، رح أخذ السؤال ومنرجع مكفي. قلت أنا قبل ما تقرأ المقطع بأخذ السؤال. أخ مصطفى تفضل، حضرتك معنا على الهواء.
2: هل صوتي مسموع؟
1: طبعاً تمام، تفضل.
2: أولاً أنا أتواصل معكم من مدريد إسبانيا، وتحيات المشاهدين يسمعوني. هكيت والسؤال اليوم، كيف المؤمن يحافظ على الإيمان ويستمر في الخدمة لما يتأول الأشياء؟ والسؤال الثاني،
1: عفواً أخ مصطفى بدي أقطعك، ممكن تعيد السؤال لو سمحت؟ أقطع الخط شوي. كيف المؤمن يستطيع أن يحافظ على إيمانه قلت؟
2: ويستمر في الخدمة لما يتأول على أشياء. وسؤال ثاني، شو الطريقة المناسبة لتعليم الآخرين من التجربة، من هذه التجربة؟
1: سوري، السؤال الثاني لو ينفع تعيده من فضلك.
2: السؤال الأول ولا السؤال الثاني؟
1: الثاني بليز.
2: شو الطريقة المناسبة لتعلم يعني تعليم عن الآخرين من هذه التجربة؟
1: التجربة عم تقول في التجربة؟
2: تجربة أيوة.
1: يعني شو هي الطريقة المناسبة نعلم الآخرين لو عم بمر بتجربة؟ هذا السؤال؟
2: نعم.
1: تمام،
2: شكرا.
1: أنا عم بكتب الأسئلة حتى ما ننساهن. شكرا على اتصالك أخ مصطفى، أسئلتك حلوة ورائعة. رح نخلي الأسئلة شوي لأنه خارج الموضوع، رح خليها للآخر. خليك معنا بليز، بس ننتهي نعالج من النقطة رح ننتقل لأسئلة حضرتك. شكرا على أسئلتك، ربي يباركك.
0: أمين، ربي يباركك أخ مصطفى. يمكن على فكرة السؤال الأولاني يتجاوب في المقطع لو 24،
1: تمام،
0: واللي بعديه يمكن يتجاوب في العمود الثاني اللي هنتكلم عليه بعد دوت.
1: تمام.
0: لأن المرض يعتبر من نوع من التجربة.
1: نعم.
0: فيجي في لو 24 يقول وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس. 60 غلوة تقريبا يعني بيقولوا حوالي 7 أو 8 ميل، ما عرفش كم كيلومتر ما حسبتهاش. وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث.
1: 11 أو 12 كيلومتر.
0: طب حلو،
1: مثلا نقرب المسافات للأخوة بالشرق الأوسط.
0: صح، 11 ل 12. أمين. فمثلا يعني دي تاخد لها لو واحد بيتمشى بسرعة ممكن ياخدها في ساعتين، لو بيتمشى بشويش شوية ممكن 3 ساعات، ممكن 4 ساعات لو بشويش قوي يعني. فالمهم فهم ماشيين في الطريق وبيتكلموا ومش ساكتين، يعني في ممكن ناس بيتمشوا مع بعض مش ما بيحكوا، لكن دول عمالين بيتكلموا وحديث شيق بالنسبة لهم أو مثير. فبعن هذه الحوادث طبعا حضرتك عارفه ايه الحوادث اللي حصلت طبعاً. من يوم الجمعه
1: يمين المسيح ودفن

0: المسيح مات ومدفون وبقاله ميت 3 أيام دلوقتي يوم الأحد. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، فهنا كلمة الكلام وكلمة الحوار معناها أن إيه يعني في كده سخن يعني الكلام مع بعض متضايقين. اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. طبعا دي حاجة جميلة لما أنا أكون مضطرب ومهزوز، مهزوزين جدا يعني الرئيس بتاعهم الروحي في نظرهم مات، فجي هو مين اللي معهم؟ هو يسوع نفسه اللي ماشي معهم، رب لي كل المجد. ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فهما مش عارفينه. يمكن بتهيالي في الترنيمة حضرتك تعرفيها أكتر، معرفش إذا المقطع صح ولا غلط، ما تعلمتش أخلي دموعي
1: تحوش عن عيني
0: رؤية. فدي غالبا هما من دموعهم ومن الحزن بتاعهم الرب قدامهم هما مش قادرين يشوفوا، وكتير احنا يعني بيحصل لنا الموضوع دوت. المهم فهما مش عارفين ان ده الرب معهم. فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عبسين؟ مالكم عبسين يعني مكشرين زعلانين؟ ليه مبوز؟ مالكم كده؟ عايز اعرف الموضوع اللي انتم بتتكلموا فيه. فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس، فإحنا نعرف واحد اسمه كليوباس ما عرفش تاني اسمه إيه، وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ أنت مش عايش ولا إيه؟ أنت ما طلعتش على الفيسبوك، ما طلعتش على الأخبار، ما قريتش الجورنال، ما بتطلعش على التيك توك، دي في كل حتة الرب يسوع مات في أورشليم. فقال لهما وما هي دي، يعني دمه خفيف شوية الرب، يعني هو الموضوع هو هو عايز يعرف وجهة نظرهم في الموضوع ده. فقال وما هي؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. دي يعني نحتاج ناخد وقفة سنة عندها. في نظرهم هو موقر، فاهمين بس مش قوي، متلخبطين. ليه؟ أول حاجة متلخبطين فيها إنسانا نبيا. الرب مش نبي،
1: صح؟
0: ده هو الله اللي ظهر في الجسد،
1: صحيح.
0: مقتدرا أمين في الفعل والقول، ما فيش أحسن من كده في معجزاته وفي
1: تعليمه
0: أمام الله وجميع الشعب. يعني احنا عارفين أن الله لما بيبص على الرب يسوع يبتسم. وعلى فكرة 3 مرات في خدمة الرب يسوع، أول بداية خدمته،
1: صح،
0: وفي النص وفي الآخر،
1: صح،
0: هذا هو ابني الحبيب، أو يعني ما يعني الذي به سررت،
1: صح.
0: ومش بس الآب مبسوط به أو فرحان به، لكن كمان موقر عند جميع الشعب. ده شخص يعني أثر في الجميع.
1: نعم.
0: وأصلي إن احنا نكون من النوع ده. يعني في ناس بيبقى يعني عدم وجودهم أحسن لأنهم مضرين،
1: صح.
0: في ناس وجودهم أو عدمه ولا حد بياخد باله، ما عارف أنت كنت موجود، سوري ما خدش بالي. لكن في ناس بيجوا تحس كده ببركة، زي مثلا مريم قبل ما إليصابات تشوفها تسمع صوتها يرتقد الجنين تمتلئ بالروح القدس. ليه بس صوت هذه المرأة اللي بتحب الرب؟ وإحنا ممكن يكون لنا هذا التأثير على بعض، وأصلي إن الرب يخلينا من النوعية دي.
1: أمين.
0: طبعا الرب يسوع هو المثال. فهنا وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ مات. وأوحش موتة وأحقر موتة وهي موت الصليب. ونحن كنا نرجو، كان نفسي، كان أملي فيه، هو كنت فاكر أنه هو اللي هيساعدنا، أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. بس إزاي فادي موت؟ ما ينفعش يكون هو. فأملي تحطم. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. قالوا 3 أيام ميت. لكن عايزين نقول لك حاجة يعني شوية مخلينا مستغربين أو مش فاهمين، بل بعض النساء منا حيرنا إذ كنا باكرا عند القبر. هم راحوا القبر وبعدين إيه لما لم يجدنا

0: جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. يعني هم راحوا القبر شافوا ملائكة، ملائكة قالوا إن الرب حي، فإحنا ما صدقناش، فروحنا بعثنا التلاميذ. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروا. بعدين إيه الرب بدأ يكلمه. يعني أنا لو مكان الناس دي، لو فعلا الرب غالي عليا، يعني السيدات قالت، النساء قالوا إيه؟ رحنا القبر لقينا القبر فاضي، وفي ملائكة ظهروا لنا إحنا قالوا لنا إن هو حي. طب لما أنتوا وديتوا الرجالة والرجالة راحوا شافوا القبر فاضي، طب يعني مش ده تخليك تستنى، لازم تشوف فيه إيه؟ يعني أولا القبر دوت كان قبر عادي؟ لا، ده كان مختوم،
1: صح،
0: ومش بس مختوم عليه حراس،
1: صح،
0: يعني إنك إن دوت يبقى فاضي دي جريمة في حد ذاتها،
1: صح، صح.
0: يعني مش تفكر،
1: صح،
0: دي لا، في حاجة حدثت هنا. فراح الرب إيه رد عليهم، لأن كان الرب قال لهم على فكرة إن هو هيموت ولا لا، قال لهم كتير بتكرار، ومش بس كده وهيقوم،
1: صح.
0: فيعني حاجة المفروض الواحد لو فكر شوية
1: ربط الأحداث ومصدق بالرب اللي كانوا عايشوا معه سنوات، يعني كانوا لازم يتأكدوا أن الخبر صح.
0: أمين. فقال لهما، فده بقى رد الرب يسوع. طبعا هنا ما حد، يعني خلي بالكم لو حد مش عارف الموضوع دوت. فقال أيها الغبيان، إيه الغباء ده؟ يعني أنت تمشي وأنت حداث بيقول لك أنا هو مش هنا وهو مش هنا واتكسر. والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. فالمشكلة مشكلة مش المخ، مشكلة قلب،
1: صح،
0: والقلب بطيء،
1: صح.
0: في الإيمان عندك أنت مش بتآمن، مش مصدق أن ممكن واحد يقوم نفسه بعد 3 أيام من الموت بجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ وبعدين يجي الحل، استمتع بكلمته، إذ ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. قعد أخذ كتاب كتاب بيتكلم عنه، بيتكلم عن الأحداث المفروض تحصل للمسيح، إن هو أيوة هيخلص، بس عشان يخلص لازم يجي ويموت وبعدين يقوم. الحاجة اللي تساعدني ما تهزش لما يجي حد قدامي ينهار، المفروض أنا الأساس بتاعي هو كلمة الرب مش الشخص. وأشخاص في الرب بيباركنا بيهم إن هم يفسروا باستقامة، لكن سواء وقع أو قعد أو فضل صامد في الرب وأمين، ده ما يهزنيش، لأن أنا يعني بولس بتوع برية بيقولوا إن إحنا مسكنا كانوا بيفحصوا الكتب هل هذه الأمور هكذا. يعني بولس اللي بيتكلم وبيروحوا يراجعوا وراه يشوفوا هل الكلام ده صح ولا غلط. فاللي يخليني أصمد هو إن أنا أمسك في كلمته، أدرس كلمته، أعرف كلمته وأعيش كلمته. ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. فهو مش عايز يغصب نفسه عليهم. فالزماه، مع أنهم قال لهم يا غبيان وبطيئة القلوب في الفهم،
1: بس حبوه
0: قوي، قالوا لا أنت كلمة الرب عجبهم، هو وعجبهم كلمة الرب. فالزماء قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. دي مش كسر الخبز أو التناول، بس بيأكل معهم، بس غالبا بيقولوا يعني، فهو بيكسر الخبز عمل كده شافوا أثر المسامير. بس حصلت معجزة جميلة أصلي رب يعملها في حياتنا طول الوقت، فانفتحت أعينهما وعرفاه، راح اختفى، ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. واو. كلمة الرب جابت لهيب جواهم. بس يمكن أنا عارف حضرتك بتحب الرب، بس ممكن أكلم المستمع، هل إيه أخبارك وموقفك من كلمة الرب؟ هل لما بتقرأ كلمة

0: الرب بتقرأ وعارف إن ده الله يتكلم إليك، بتيجي بكل وقار أمامه؟ هل لما بتسمع الرب بتحس إنك في شهوة وشوق في محضره وانت بتسمع كلمة الرب مفسرة؟ فهنا ويوضح لنا الكتب: فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، بس هما ما سكتوش. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. يا جماعة ده احنا ساعتين كلام جميل بنسمعه يحكي معانا، وبعدين جه دخل وجه يكسر الخبز وعرفناه واختفى، وعمالين يحكوا عن جمال الرب الرائع اللي قدامهم. هنا اللي انا اعمله لما يتهز سواء رقاد او خطيه او لحد روحي قدامي اللي يعالجني، ان انا استمتع بكلمته. وبعدين اعمل ايه؟ دوري انا ان انا اروح واخبر، خبرانا بما حدث، اتكلم عنه. هل يمكن كتير يعني نروح الاجتماع ونخلص ونمشي، لكن يبقى اجمل قوي لو بعد الاجتماع نقعد نحكي مع بعض.
1: امين.
0: الرب كلمني انا بايه؟ لان احيانا ممكن يكون الوعظ الرب اداله كلمه، بس هو بيديله كلمه وانا قاعد بسمع راح اداني كلمه تاني.
1: صح.
0: اروح اشارك مع اختي ومع اخويا
1: ونبني بعضنا البعض.
0: ونبني بعض.
1: نعم.
0: يا رب ساعدنا نكون بنخبر
1: أمين.
0: بعض وبنخبر أمين. اللي حوالينا أمين. عن جمال الرب يسوع
1: بالكلام وبالتصرف.
0: امين.
1: تعرف كنت عم بقرا انا امبارح بغلاطيا 2 وانتبهت انه بطرس هو اقامه رهيب. بطرس انه حل الروح القدس بيوم الخمسين كان شاف الرب، يعني بطرس ووقع، يعني مش رح احكي بس وقتها نكر الرب، بس كمان بغلاطيا 2 كان مرائي، يعني عش نوع من الرياء وخاف، لأنه كانوا اليهود والأمم بإنطاكيا بيأكلوا مع بعض، ولكن بس إجوا متشددين من أورشليم مثل خجل وانسحب بهدوء، يعني كان فيه رياء وخوف ووبخوا بولس. فحتى أعظم القامات ممكن تسقط، والرب يحفظنا من السقوط، حتى لو كان شيء بسيط رب يحفظنا ونكون فعلا نبني بعضنا البعض بالكلام وبالتصرف. قبل ما كفي الموضوع في عندي اتصالين من اخوي غاليين. اولا رح اخذ اتصال من الاخ وديع، تفضل حضرتك معنا على الهواء. يا الله فقدنا الاخ وديع. عفوا اخ وديع من فضلك عاود الاتصال فينا. اخت نهال تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
2: نعم وسلام يا اخت مريانا، وحشتيني ومنوره الشاشه حبيبتي، وبرحب بيكي
1: شكرا
2: وبالدكتور وديع. الرب يبارككم ويبارك كل كلمه باركتونا بيها وشجعتونا كمان، لانه بصراحه ما احلى وما اروع المنظر الجميل اللي حطيتوه قدام اعيننا، اللي شافوا او وصفوا لينا النبي اشعيا، انه ازاي الملائكه كلها بجميع انواعها بتتحد في هتاف واحد وهو قدوس قدوس قدوس. وكنت سمعت انها اتقالت 3 مرات بالذات، وكانهم طول الوقت بيعظموا الثلاثه اقانيم، الاب والابن والروح القدس. وعجبني الربط الرائع اللي حضرتك ذكرته يا دكتور وديع، انه قبل الارسال توبة حقيقية من القلب. وإذا كان النبي أشعيا بكل عظمته المعروف عنه أنه الإنجيل الخامس، يعني صرخ وقال ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، ده مش كده وبس، يعني في العهد الجديد كمان بلاقي عملاق المسيحية بولس الرسول بيصرخ نفس الصرخة وبيقول ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ بس صدقوني لا يمكن هنحس بنجاستنا إلا إذا عنينا رأت الملك رب الجنود، زي ما الكتاب كان دقيق جدا في وصفه. لأنه طول ما أنا بقارن نفسي

0: نفسي، يا ترى لو كل الأعمدة اللي حضراتكم ذكرتوها انقلبت، وإحنا اتفقنا إنه مش لو انقلبت، لا دي أكيد انقلبت عند كل حد فينا، فيا ترى أنا هبقى زي أولاد العالم؟ يعني سامحوني، لو التجربة أو المصيبة أو الكارثة اللي بتحل بصورة أو بأخرى، هل الله بيبقى متوقع من أولاده المؤمنين بالذات رياكشن أو رد فعل مختلف تماما عن العالم ولا لا؟ يعني تذمر، مرمرة، حيدان عن الطرق المستقيمة، شكوى، مذمة، أجر، وأقول ده في ناس بيوصل معاها الحال إنها بتسب الله نفسه أو حتى تشك في وجوده وتلحد وتقول لو كان هو موجود أساسا لا يمكن يكون بهذه القسوة وإله سادي وبيتلذذ بتعذيب البشر زي كده، زي ما احنا بنسمع الأيام دي للأسف. فسؤالي لحضراتكم من شقين: الشق الأول، إزاي أقبل قلب الأعمدة أو بين قوسين أي تجربة قاسية بمر بيها من غير ما أنسب حماقة لله وأطلع من التجربة بالأخرى بمستوى روحي أكبر؟ والشق الثاني يمكن حضراتكم لمستوه وأنا في الانتظار بخصوص الأعمدة أو المشاهير من الخدام اللي للأسف سمعنا عنهم مؤخرا إنهم سقطوا في الخطية بدري، والحقيقة الواحد بيتوجع لأن سقطة الكبير كبيرة وقعت عظيم عظيمة. فسؤالي هنا: إزاي أفضل مثبتة عيني على الرب القدوس وأحمي نفسي من أنها تقع في العثرات؟ أرجو التوضيح وربي يبارك.
1: أمين
2: أمين أمين. أسئلة كتير حلوين أخت نهال، شكرا لك، الرب يباركك. ما بعرف دكتور وديع لو بتحب نجاوب على الأسئلة هلأ ولا بالآخر. رجع معنا الأخ وديع، بناخد كمان اتصال أخ وديع وبنرجع بنجاوب الأسئلة كلها مع بعض. يا هلا يا هلا يا أخ وديع. يا هلا
1: سنور،
2: أهلا وسهلا. نشكر رب، نشكر أنت كمان.
3: سلامي ليكي للدكتور وديع.
2: لا
3: لأنه وديع أنا وديع، أشكر الله. في مزمور 18 يقول: ارتجت الأرض، ارتعدت أسس الجبال، ارتعدت وارتجت لأنه مقدم. الرب بمحبته لو انقلبت الأعمدة ماذا يفعل؟ يقول الرب بصخرة إلى أن تخرج إلى أحكام كرسي وقام خلاص.
2: هللويا هللويا.
3: يا سيدة زفر يا من لا عايز غير الرب، ومين يفصلنا عن محبة الدنيا؟
2: أمين.
3: أجوع
2: هللويا
3: ومحاضرة ومستقبلة لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح.
2: هللويا.
3: من تعلق بي ونجيه.
2: هللويا.
3: هللويا. هو يعلم من ما يحدث العالم.
2: نعم.
3: وهو يعلم من.
2: فقدنا الاتصال بس. أمين. ما أحلى الأخ وديع عم بيكرر كلام الرب.
1: أمين.
2: هللويا أخ وديع، شكرا على مشاركتك وعلى تلاوة كلمة الرب اللي حضرتك قلتها. دكتور وديع منجاوب على أسئلة هلا ولا منتستنى للآخر؟
1: أمين. هو الأخ وديع يعني شارك ب يعني هو يمكن جاوب على الأسئلة. ربي يباركك وعشت الأسماء يا أخ وديع. بس للدعابة بس. لكن الأخت نهال يعني أخت مباركة جدا، أنا يعني بسمع منها كتير وبحب الرب. بتهيألي حضرتك جاوبتي على السؤال الأولاني، والسؤال الثاني يمكن في الحتة اللي هنتكلم فيها دلوقتي برضو هيبقى
2: عن لو وقعت القامة الروحية. أمين. كيف أنا بدي أخلي عيني على الرب؟
1: أمين.
2: لكن نحكي فيها بس
1: لا نكمل يعني ناخد اللي بعده ناخدهم مع بعض تمشي فيها.
2: تمام تفضل، يعني ننتقل للسؤال اللي بعده. أوكي، لأنه عم يطلع يعني
1: الوقت كمان.
2: خسرنا الوقت، مش خسرنا الوقت، يعني الوقت دهمنا ومعنا في كتير أفكار بدنا نحكيها. في ثلاثة عواميد أنا كان بدي أسألك عنهم بعد دكتور وديع، بس رح

0: السؤال بسرعة، الصحة.
1: الصحة، أمين.
0: أنا متأكدة كل واحد منا عنده مشكلة صحية. في طبعا تتفاوت المشاكل، في مشكلة صحية بسيطة، بس كمان مشاكل صحية الجسد بيوقع. في ناس عندها أمراض مزمنة عضال بتصارع الموت.
1: أمين.
0: تسقط الأعمدة دكتور بديع، شو بدنا نقول؟
1: أمين. وأحاول أقعد مثلا في كل الثلاثة، واحد كل واحدة 5 لـ7 دقايق بكتير عشان تمام. يبقى في الوقت
0: تمام.
1: وفي يعني نجاوب على السؤال دوت، وفي يعني السؤال الثاني للأخت نهال، إزاي الواحد يطلع أقوى؟ ناخده برضو في الحتة دي، نلضمه تمام. بالموضوع هنا
0: تمام.
1: في كرونسوس الثانية 12 وعدد 7 بولس مر بحاجة زي كده وفهم بعدين، في الأول ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل، ولألا أرتفع بفرط الإعلانات. يعني الرب هو أداله الإعلانات، وطبعا دي حاجة جميلة. الرب مين يقول لأ؟ ومش إعلانات قليلة لكن فرط، يعني إعلانات صح. كتيرة جدا. أعطيت شوكة في الجسد. إيه الشوكة في الجسد دي؟ مقصود بيها زي في مزمور 11، مش معروف إيه اللي حصل لداود عشان نطبقها علينا كلنا
0: صح.
1: وهنا برضو الشوكة في الجسد مش قايل بالظبط هي إيه عشان نقدر نطبقها علينا كلنا. عارفين إنها حاجة في الجسد
0: طبعا.
1: بيقولوا غالبا بعض تلاميذ كلمة الله إنها مرض طبعا. نوع من المرض صح. ومرض صعب كتير، لأنه لو برد مش هيصلي
0: صح.
1: لكن شوكة والواحد زي بولس يعني بتاخده إيه لو حاجة ليه نفسية إن هو يصلي من أجلها، لازم تبقى حاجة كبيرة قوي
0: صح.
1: فدي حاجة من النوع دوت. يعني مثلا دي ممكن تشبه مثلا زي مثلا سرطان أو حاجة مزمنة لأي حد فينا يكون بيمر بيها،
0: وبتألمه يوميا
1: على طول طول الوقت. شوكة في الجسد، إيه الشوكة دي؟ بيوصفها بحاجة غريبة جدا، ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. يعني هو بقى في عندنا ما عرفش في لبنان بتقوله كده لا، بس في مصر يقولك بقيت ملطشة، يعني عمالي كده واخدني، بس مش بالضرب بالألم، لكن إيه بيلطمني، عمالي بياخدني باللكمة. ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. ودي صعب جدا، لأن الواحد لو العدو بتاعه خفي، يعني لو واحد بيصارع والواحد شايف اللي قدامه ممكن يدافع عن نفسه، لكن ده وقت هو مش عارف جاي له من فين، هيتخبط من أنهي ناحية. وقوي الشيطان أو ملاك الشيطان اللي هو بيرسله يعني قوي وخفي، فمش قادر يدافع عن نفسه لألا أرتفع. هو مش عارف ليه الموضوع ده حصل له أساسا، فراح قال سهلة، أنا عارف أعمل إيه لما أنا أكون بمر بأمر صعب زي كده، أروح للرب وأصلي. فهنا بنشوف كمان الصلاة النوع التقيل من جهة هذا. إيه هذا؟ يعني واضح جدا التجربة بتاعتي دي، الشوكة اللي في الجسد، ملاك الشيطان اللي بيلطمني. من جهة هذا تضرعت. كلمة تضرع دي مش صلاة كده واحد نايم على روحه، دي صلاة مركزة، صلاة حرة، صلاة من القلب، صلاة بلجاجة، صلاة مستمرة أمام الله. فبيقول تضرعت إلى الرب، عارف بيكلم مين وعارف صلى كام مرة؟ 3 مرات. ليه صلى 3 مرات؟ لأن غالبا الرب ما ردش عليه أول مرتين، ففضل يكمل. وكان واضح في اللي بيقوله، مش بيقول يا رب قول لي مشيئتك في اللي أنا بمر بيه، أو ساعدني أقبل اللي أنا بمر بيه، بيقوله لا أنا عايزك تشيل مني اللي أنا بمر بيه، ده صعب مش قادر استحمله. أن يفارقني. بعدين في المرة الثالثة الرب رح رد عليه، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فالرب رح رد عليه، ورد الرب بيقول له لا، يعني لا مش هشيل منك الشوكة اللي في الجسد، ومش هشيل منك ان ملاك الشيطان يلطمك، بس برضو مش هسيبك لوحدك. انا عايز اديك حاجة، انا عارف اللي انت بتمر بيه لا يحتمل، لكن أنا هديك حاجة أحسن من الاحتمال.
0: أمين.
1: هديك حاجة اسمها نعمة، والنعمة ليها كذا معنى. معنى من معاني النعمة إن أنا أديك قوة غير عادية تقويك في اللي أنت بتمر بيه.
0: أمين. أمين.
1: والنعمة اللي أنا بديها لك دي مش نعمة عامة، لكن دي نعمتي. فدي أنت هتاخد حاجة خاصة مني أنا، هدية مني ليك. والنعمة دي أنا برضو عايزك تعرف دي جميلة، إنها بتكفي. فهي مش يعني يا دوبك يعني ايه ان شاء الله.

0: وإن يعني كذا لا تكفيك نعمتي. ومش بس هديك نعمتي، هديك حاجة تانية كمان معها، قوتي. هديك هتحس بقوة الله في حياتك وانت في عمق هذا الألم اللي انت بتمر بيه، لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني انت كل ما ضعفت كل ما هتلاقي القوة بتاعتي أكتر، وهتلاقيها كاملة وتسد وتفيض باللي انت بتمر بيه. فبعدين بولس سمع الموضوع ده، وبعدين دلوقتي لازم ياخد قرار. ممكن يقعد يقاوح مع الرب يقول له لا معلش من فضلك، ده أنا زي حزقية قاعد يقول له يا رب أنا عشت لك ومش عارف إيه، لا مش عايز أموت دلوقتي وديني، وراح اداله. لا ما عملش كده، فرح قال له مش ساعدني يا رب إني أنا أحتمل، لكن وصل لحاجة فبكل سرور. دي كلمة سرور لوحدها كتير على الموضوع ده، لكن فبكل سرور دي أعلى قوي. ومش بس بكل سرور، إيه أفتخر. يعني أنا بقى ليا فخر بالمرض بتاعي ده اللي أنا بمر بيه، بالألم بتاعي اللي أنا بمر بيه. أفتخر بالحري في ضعفاتي. يعني أنا بقيت دلوقتي مبسوط، مش بس بحتمل زي ما الأخت نهال قالت، أنا بطلع أقوى وأنا لسه ما راحتش. يعني أنا همر بيها، ومر بيها بولس لغاية آخر يوم في حياته بهذا الضعف والألم اللي هو بيمر بيه. سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوتي. صعبة، قوتي ضعيفة، قوتي وحشة، مش عايزها، لكن أنا عايز قوة المسيح. لذلك
1: وهذا فخري.
0: وبعدين أكنه إيه يعني بيتحدى بقى. لذلك أصر، والواحد يحس أنه أنت اتجننت محتاج تدخل مستشفى مجانين. لكن هو مش كده، لأن هو إيه هنشوف الحل في الكلمة في هنا موجودة. لذلك أصر بإيه؟ بالضعفات، وهو ضعيف جدا دلوقتي. مش بس الضعفات، يعني دي التجربة بتاعته، لا أنا بقى هطبقها على كل حاجة بمر بيها. ملهاش دعوة بشوكة في الجسد، إيه شتايم برضو دي أنا أصر بيها. والضرورات دي ملهاش دعوة بالتجربة دي، برضو أنا هفرح وهأصر بهذا. والاضطهادات والضيقات، بس لازم تكون إيه، مش أنا اللي ورطت نفسي فيها، لكن دي تكون إيه عشان أنا سالك مع المسيح لأجل المسيح.
1: عفوا، هم بدي ألفت نظر أخت نهال وأخ مصطفى، لأنه سألوا هني بهذا الخصوص.
0: أمين.
1: أنه كيف بدي، أو أخت نهال سألت أنه كيف بدي أتعامل مع التجربة، هل أنسب للحماقة؟
0: أمين.
1: وأخ مصطفى بيقول كيف بدي شارك الآخرين اللي عم بيمروا بالتجربة، فهذا جواب.
0: أمين.
1: تفضل أخ.
0: أمين.
1: وديع.
0: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، يا رب خليني أمسك في قوتك. هنا الرد هو إذا أستمتع بنعمته فأعمل إيه؟ أصر.
1: أمين.
0: شارك معك، كنت أنا حاليا بقرأ كتاب للأسيس إيميل زوين إيزي، لو تعرفيه، لبناني في الرب، راجل قديس، رب استخدمه أن أنا أجل المسيح. فبيكتب في كتاب حاجة بتأثر فيه، في واحدة حصلت لها حادثة وجالها شلل كلي، فبس بتبشر عن المسيح كل الناس، ما تقدر تحرك أي شيء في حياتها. فبيجي فعملت كتاب،
1: جوني
0: مش عارف هي ولا حد تاني، نسيت الاسم، يمكن جوني. فبتمضي ماسكة الألم ببقها وتمضي. إيه حاجة مؤثرة. يعني أنا ببص على نفسي، هل أنا أبقى زي بولس وزي الأخت دي، ولا هل أنا أبقى منهار؟ يا رب ساعدني أكون منه،
1: وأزمن لحكمك وأتزمر وأعيش أندب نفسي وأزعل على نفسي وأمر برثاء الذات والخوف، الخوف من الصراحة من الموت، من المستقبل، لو رحت أنا وولادي شو رح يصير فيهم، أنا وين رايح. طبعا يعني مش هنستهين بالمرض أبدا، وإنما نؤمن أنه تستحل علي النعمة وقوة المسيح. فأسر وأفتخر بالتعفاد. رب يباركك أخ وديع، تعليم رائع. رح أخذ اتصال من الأخ مسعد من مصر. أهلا وسهلا فيك، تفضل حضرتك معنا على الهواء.
2: حضرتك نقطة صغيرة، بقول لو افتقدت الأحمدة والناس دول قالوا كبار وافتقدوا افتقدوا، فما بنبلغهم ان دول ممكن يعثرون، انا ممكن يعثروا انا الثانية، فالرب بيطلب مني ان انا ابلغهم، الرب يديهم نعمة، الرب يطوبهم ويوقفهم تاني، مش اسمه دينه واتعثر منهم، لا انا موجود اصلي من قبلهم.
1: امين.
2: واثبتهم يا رب وجعلهم قدوة للناس، والناس يدخلهم على النار، بشخص ولكن انت

0: بالنعمه زي ما هو بيقول دوت الناس فكان وافق لا الضرر بعثوا السكر خلافهم تقول انه وافق لكن رب الدين النعمه فكل من هذه الناس دول ربنا يوقفهم ثاني ويرجعهم ثاني ويرجعهم بعقلهم وقوه. والناحيه الثانيه ان انا اخاف ان انا ممكن اقعد اليوم
1: صح
0: وان انا ممكن اعطل الناس زيهم
1: لا ادين لكي لا ادان صح
0: ان انا ما اعطل زيهم واعطل الناس زيهم
1: صح صح صح يعني اتصال رائع.

0: يردونا لما نسقط او نضعف او اي حاجه، فنصلي من اجلهم ان رب يجمعهم تاني ويقفهم تاني على رجليهم ويثبتهم من اجل النفوس اللي هو بيوعظهم ويجيبهم من المسيح.
1: أمين. أمين. شكرا لك، شكرا لك على على مشاركتك الرائعة، الرب يباركك. دكتور وديع، أنا بعد 15 دقيقة تقريبا بدنا نعمل ثلاث شغلات. نحكي ماذا لو سقط عمود البيت،
2: أمين.
1: ماذا لو سقط عمود الكنيسة، وكمان بدنا نجاوب بعد سؤال الأخ مصطفى اللي بيقول كيف المؤمن يستطيع أن يحافظ على إيمانه. فأنت قسم الوقت
2: حاضر
1: كما ترتقي، تفضل.
2: حاضر حاضر. يعني يحافظ على إيمانه، يمكن بس بسرعة، يمكن أحسن حاجة أني أدخل في كلمة الرب وأصدق كلمة الرب وأعيش كلمة الرب.
1: نعم.
2: العيلة في، يعني طبعا الحاجات المثالية للعيلة مكتوبة، بولس كتب عنها.
1: نعم.
2: لكن مش دايما بتبقى الحاجات المثالية هي اللي بنشوفها في البيوت.
1: صح.
2: فهدي نموذج ونعدي عليه في حوالي 5 دقائق. في أعمال 16 نلاقي في عيلة، كان في غالبا راجل وامرأة متزوجين، غالبا هي أنا بحبه فعايزة أتجوزه لأنها عملت حاجة مش من ناحية الروحية بس من ناحية الدينية أو الشعبية مش مقبولة. فواحدة يهودية اتجوزت واحد أممي. وبعدين بعد ما اتجوزته هي قبلت المسيح وغالبا هو لا. فبقى البيت مش زي الأول
1: طبعا،
2: فتغير لأن هي في المسيح وهو مش في المسيح.
1: صح.
2: وعندهم ولد، فهتعمل إيه بقى؟ فماذا يفعل الصديق لما تكون الدنيا كده معقدة شوية؟ فنشوف الموضوع دوت في أعمال 16 وعدد 1، يقول ثم وصل إلى دربة ولاسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس. تيموثاوس دوت ابن امرأة يهودية مؤمنة، فنعرف أن هي في الرب، بس ما كانتش في الأول بس هي دلوقتي في الرب، ولكن أباه يوناني. فهنا بابا مش مؤمن، وغالبا هي ما كانتش مؤمنة واتجوزه وبعدين بقت في الإيمان. ماذا يفعل الصديق؟ نلاقي الإجابة الست القديسة دي ما تهزتش، وغالبا البيت ما كانش سهل يتعاش فيه، ما تهزتش بالموضوع دوت، لكن قالت أنا هختار أني أسلك بأمانة مع الرب.
1: أمين.
2: السيرة هي المهمة. فيجي في تيموثاوس الثانية وصحح 1 وعدد 5 بولس يقول إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك. بيقول يا تيموثاوس في ناس تبص عليه تقول ده شكله مش مؤمن، ناس تاني تقول أنا مش عارف، لكن في ناس يقول ده مؤمن لا شك فيه، زي مثلا بولس. فتيموثاوس من نوع دوت، العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك. مين جدته دي؟ لؤيس. وبعدين إيه؟ وأمك
1: أفنيكي.
2: ولكن موقن أنه فيك أيضا. وحلوة كلمة سكن. الإيمان مش بيزور، لما الواحد بيؤمن ويبقى في المسيح خلاص أنت في المسيح إلى الأبد.
1: هللويا.
2: خلاصك مضمون.
1: هللويا.
2: هل سكن فيك؟ أصلي أن يكون ساكن فيك، ولو مش متأكد من فضلك توب وسلم حياتك للمسيح. فهي اللي حصل غالبا أن تيتا تيموثاوس لويس كانت في المسيح، شافت بنتها اختارت اختيار خاطئ. يعني ممكن أحيانا الآباء يقدروا يمنعوا زواج معين، أحيانا ما يقدروش.
1: صح.
2: ما قدرتش، جوزت الجواز دوت، هي ما سابتش بنتها لكن فضلت تكلمها. جت بنتها للمسيح، عشان كده بيقول لويس الأول وبعدين أفنيكي. وبعدين أفنيكي لما جت للمسيح عاشت نفس الأمانة بتاعت لويس مامتها. فعملت إيه لما جت وخلفت الولد الجميل تيموثاوس؟ راحت قررت في أصح 3، في تيموثاوس تاني 3 وعدد 15 يقول وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. يعني بابا لا يؤمن بهذه الكتب لكن ماما تؤمن بها، فماما بتعلم تيموثاوس منذ الطفولية إن مش أنا هقرأ لك الكتاب لكن الكتب المقدسة دي كلمة الله، ونخضع ونخشع ونخاف برهبة وهيبة كلمة الله.

0: الكتب المقدسة. وهنا بيقولوا غالبا وهي بتعلمه مثلا ألف ب وكده طبعا بالعبري يعني, مش بتقول ألف مثلا زي أي حاجة عادي, لكن بتاخد حاجة من كلمة الله, ألف الله مثلا أو آدم, حاجة في كلمة الله بتوضح بيها الحاجات العامية, بتاخدها دروس, فانطبع فيه وحفظ وعرف كلمة الرب من صغره. وكلمة الرب لما بتدخل لا ترجع فارغة, تقدر تعمل حاجة. أنت القادرة, لأن كلمة الله حية وفعالة, القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي ما فيش غير هو واحد بس, طريق واحد هو المسيح, في المسيح يسوع. فاللي حصل هي علمت ابنها, تيتا علمت ابنها, وبعدين في يوم من الأيام اتقابل مع بولس وشاف بولس مع الكلمة اللي سمعها ومع تبشير بولس, وتولد تيموساوس بقى إنسان في المسيح. يمكن حتة سريعة أخذ فيها دقيقتين في رسالة بطرس. بطرس بيتكلم عن الحاجات الغير مثالية, سواء في الشغل سواء في الجواز للراجل للست وكده, بس في بطرس الأولى 3:1 يقول كذلك كنا, دي موضوع كبير يعني يحتاج له برنامج لوحده, أيتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا حتى إن كان البعض لا يطيعون الكلمة. يعني الراجل مش حلو, الراجل مش مثالي, الراجل مش محترم, لكن بيقول للنساء كنا خاضعات. على فكرة للنساء يقول خضوع وللأطفال يقول طاعة, في فرق بين الاثنين. الطاعة يعني ده حاجة خارجية وما ما عنديش اختيار, لكن الخضوع أنا في اختياري مش لازم, دي حاجة داخلية وأنا ممكن أعملها وما أعملهاش. فهنا بيقول أنت ممكن تختاري, لا ده مش محترم أنا ملياش دعوة بيه, أو ده محترم فأنا هخضع هعيش مشيئة الرب في حياتي. كنا خاضعات لرجال كنا حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون. يعني أنا هدفي إيه؟ أنا شايفه هو راجل مش محترم وشايفه هو يمكن مش كويس, لكن أنا مش عايزاه يروح هلاك أبدي.
1: نعم.
0: عايزة أربحه لمين؟ للمسيح. عايزة يكون في المسيح, عايزة نعم. نكون إحنا الاثنين مع بعض في المسيح.
1: نعم.
0: يربحون بإيه؟ بسيرة النساء بدون كلمة ولا كلمة, بس السلوك بيكون بكل وضوح. فإن أنا أتغلب على الموضوع دوت لازم أستمتع بقوته, ودوري إن أنا أسير بحسب كلمته.
1: أمين.
0: يا رب ساعدنا. يمكن بس حتة أخيرة في الموضوع دوت وننقل اللي بعديها, هي عدد 6 يقول كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها, التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. هي بتدعي سيد. لما نرجع لكلمة الرب عمرها في مرة ما قالت سيد, غير مرة واحدة لما هي كانت مستخبية ورا, والرب بيقول لإبراهيم هيجيلك, وهي ضحكت. فهي ضحكت وبجواها مش خارجا, جواها بتقول معقولة سيدي أنا وسيدي نستمتع بهذا؟ في ناس, في رجالة يقول لك لا أنا عايزة هات, تقول لي يا سي السيد. لا معلش من فضلك يعني هدي اللعب شوي. لكن هي عمرها ما قالت سيد, لكن هي في نظرها ده أنا بحترم هذا الرجل, دوت بركة في حياتي, هو طبعا بيحبها بكل حب. ربي يدينا نعيش أمين. كلمته أمين. والرجالة خليك حنين, خليك صح. حنين, حب مراتك
1: صح.
0: دي هدية ليك من الرب.
1: صح صح. ورب يحفظ البيوت. هالأيام نشوف كتير بيتسارعوا للطلاق وخلص وأنا بتسيب, بس الرب بعلمنا نثبت ما نسيبش ونصلي والرب أمين. يحفظ البيت. أنا عندي هالإيمان. طب وأخيرا دكتور وديع, وماذا لو حدث, مش رح أقول انشقاق, بس أنه بصير ممحكات, بصير في مشاكل في الكنيسة. طب يعني أنا الدنيا واقعة معي, طب بروح على الكنيسة برتاح, بروح على الكنيسة بلاقي في مشاكل, ناس بتزمر والناس مش كاملين, ويمكن الكنيسة بتنشق وفي ناس زعلانين, شو بدنا نعمل؟
0: أمين. هجيب من الآخر, الحل هو الروح القدس.
1: أمين.
0: أستمتع بمسحته, ولازم دوري أني أجتهد أني أنا أكون بعمل دوري أني أجيب وحدة في جسد الرب. بس ناخد مزمور قصير وناخده على سريع قوي, 3 آيات, ناخد في كل آية دقيقة وأقل. ترنيمة المصاعد لداود, ترنيمة المصاعد

0: ده واحد رايح لفين؟ لبيت الرب. ده بيرايح الهيكل يصلي. هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. فبيقول ما فيش أحسن من كده، إن إيه يسكن الإخوة معا. كلمة معا هنا معناها في وحدة. لما إحنا ممكن لو بنسكن معا بس بنتخانق، ده مش ده ده, ده مش, مش, مش مش حلو. لكن معا هنا بيقول ما فيش أحسن لما يكون في وحدة في جسد الرب. الشيطان بيكره الكنيسة. ليه؟ لأن الرب هو اللي أسس هذه المؤسسة. الشيطان بيكره أي حاجة الرب يعملها. فبيقول إزاي، إيه اللي بيخلي الإخوة يجتمعوا معا عشان دي يبقى ما أحسن هذا؟ بيقول مثل، وياخد حاجتين. في عدد 2 يقول مثل الدهن، وفي عدد 3 يقول مثل ندى. في عدد 2 يقول مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه. فالدهن هنا عبارة عن ده رمز للروح القدس، بس برضو بيدي رائحة، رائحة زي كأنه بارفان أو كولونيا. مثل الدهن الطيب، فحاجة رائحة جميلة على الرأس. ولو ده رمز الروح القدس فنشوف إيه ده، دهن قليل ولا كتير. فلو بنحط الدهن على الرأس والدهن دوت لازم يبقى كتير شوية عشان إيه ينزل على اللحية، فبدأ كتير. ومش بس كتير كده على اللحية، لحية هارون فدوت رئيس الكهنة تبقى لحيته طويلة كتير
1: طبعا.
0: ومش بس كده، النازل إلى طرف ثيابه، يعني ده إيه كتير جدا،
1: يعني فايد
0: الدهن فايد. فأنا بيتكلم على ما ينفعش، يعني لو أنا بحزن روح الله أو أطفئ روح الله، أنا اللي هبقى السبب في المشاكل في الكنيسة. لكن أحتاج يكون فيا إيه، ملء روح الله.
1: أمين.
0: أبقى أنا بركة في الكنيسة.
1: أمين.
0: فهنا بيشوف إن الروح لازم يبقى فيه امتلاء. الحاجة التانية مثل ندى حرمون، ده جبل عالي عالي عالي كتير. النازل على جبل صهيون، ده جبل بس واطي، فجايب حاجة عالية وحاجة واطية. وبيتكلم على حاجة اسمها ندى. الندى أو المية ممكن ترمز إلى الروح القدس، غالبا هنا القصد الروح القدس، بس المية برضو ممكن ترمز إلى كلمة الله. بس يمكن عشان نحطهم مع بعض، كلمة ندى لو رحنا لتثنية، بس مش دلوقتي عشان الوقت، للتثنية 32 وبتهيألي عدد 2 بيقول الندى هو كلمة الله. فهنا بيتكلم عن ندى، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون. يبقى إيه؟ أنا محتاج ملء الروح القدس
1: وكلمة الله.
0: وكلمة الله مش بس مشاعر. في ناس بس بيركز في الروح القدس وشوية مشاعر وما في حق كتابي. لا، هنلخبط الدنيا.
1: صح.
0: في ناس تانيين بيبقوا ناشفين كتير بس حق كتابي وما في ملء الروح القدس.
1: صح.
0: بيبقى كده جفاء. ولا لا لا، لازم الاثنين، لأنه هناك لما يتوفق هذا، أنا باجي ممتلئ من الروح القدس، أحب كلمة الله وتفسر بالروح القدس، وجاي وهدفي مش أني أظهر، مش أني أقمع حد، لكن هدفي أن أنا أكون وحدة ويكون، لأنه هناك لما يتوفق هذا أمر الرب بالبركة حياتي للأبد.
1: أمين أمين أمين. هللويا. الرب يملأ الكنائس بهيبة الروح القدس وبغنى كلمة الله.
0: مين.
1: وحتى نعيش معا بسلام ومحبة ونبني بعض ونكون فعلا إخوة رب. مين. من بعد ما أروع هالكلام دكتور وديع، بدي أطلب منك بالآخر لو عندك رسالة موجهة، لو بتحب تنهي مثلا بنصيحة معينة، صلاة كما يضع على قلبك الروح القدس، أنك أنت تعطينا دقيقة بالختام.
0: أمين. من فضلك ما تتهزش، الرب جالس على العرش وهو ملك. من فضلك روح للرب، بص عليه، اقرأ كلمته، اخضع لكلمته، عيش لكلمته، هتلاقي يملأ بسلام غير عادي. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع.
1: أمين أمين أمين. شكرا لك دكتور وديع على الكلام الرائع. فعلا كلامك كان موثوق بالروح القدس، وأنا متأكدة أنه الرب وصل الكلام لقلوب فعلا كانت تستنى تسمع هالكلام. أحبائنا المشاهدين، شكرا للمتابعة، شكرا لمشاهدة البروغرام، شكرا على اتصالاتكم، على مداخلاتكم، على أسئلتكم، أغنيتوا وقتنا. الرب يبارككم ويكون معكم ويحفظ كلمة الرب في قلوبكم وأذهانكم بالروح القدس. نتمنى نشوفكم كمان بحلقات قادمة من الكرمة مباشر، وإلى اللقاء.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، حط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة، وما زلنا نتتبع معا رحلة يوسف في آلامه وأمجاده، ونطلع منها بدروس كتابية رمزية عن شخص المسيح الذي هو موضوع كل الكتاب المقدس في آلامه وفي أمجاده، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. وصلنا إلى أصحاح 45، أشجعك تفتح كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com أو اتواصل معنا على التليفونات اللي تظهر أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. أصحاح 45 يمثل إيه في قصة حياة يوسف؟
1: يمثل القمة، واحدة من ضمن القمم الرائعة. فهنا يوسف بعدما تأكد من توبة إخوته عرفهم بنفسه، كانت قنبلة لكن قنبلة سارة، يعني كانت خبر مفاجئ لكن خبر فوق ما يتوقعهم، ولا سيما الأب الشيخ اللي هنشوف كيف كان الخبر عليه في آخر هذا الأصحاح.
0: تمام، اسمح لي أقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. بداية أصحاح 45 يقول: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منهم. لحظات حاسمة فارقة صادمة، كلمنا عن الموقف ده.
1: يعني بيلفت أن أولا لأول مرة يأتي اسم يوسف في القصة من أول ما حدثت المجاعة، وجم سجدوا له، وجم مرة تاني وسجدوا له، ثلاث مرات لم يرد ذكر اسم يوسف. لا هم قالوا يوسف ولا هو قال يوسف. هنا بيقول لهم أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ مشغول بأبوه بعد ما اطمن على أخيه بنيامين. لكن يلفت النظر الكتاب يقول إنهم لم يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. وهنا بشوف إن الإنسان اللي ضميره تعبان بيرتاع من أي شيء. قبل كده لما رجع لهم الفضة ارتاعوا، طب ودي حاجة تزعل، واحد باع لك البيعة وادالك الفلوس كمان، يعني الواحد لو راح اشترى حاجة وبعدين

0: الراجل رفض ياخد فلوس لأنه افتكر إحسان كنت عملته له زمان وقال لي لا مش ممكن أخد فلوس. طب ده عز حاجة تفرح. هم خافوا لما رجعت لهم الفضل. وبعدين عزمهم في البيت، يوسف هيعزمهم في بيته. لما دخلوا البيت ارتاعوا. ده بيفكرنا بيعقوب لما طلع من بيت أبوه وصادف مكان وشاف الحلم الجميل والرب بيديله المواعيد، فاستيقظ وقال ما أرهب هذا المكان. إيه اللي مخوفك من المكان ده؟ ده مكان يعزي، لكن الضمير التعبان. وده بيورينا أن الضمير المرتاح أعظم عطايا الله للمؤمن الحقيقي.
1: تمام. إحنا تعلمنا من خلال الحلقات الماضية أنه قصة يوسف في ألامه وأمجاده تتكلم عن المسيح في ألامه وأمجاده، وإن مجيء إخوة يوسف إلى أرض مصر مرتين يتكلم عن جزئي الأسبوع الأخير، المبتدأ الأوجاع والضيقة العظيمة بعد اختطاف الكنيسة.
0: صحيح.
1: يعني إحنا كده واقفين عند مرحلة المسيح وظهوره وشعبه لما هيعرفه في المستقبل.
0: صحيح. صحيح.
1: إحنا كده نبويا ماشيين في السكة دي.
0: تمام.
1: ظهور المسيح وشعبه هيعرفه. هل ده له علاقة بأن اسم يوسف لم يذكر في الجزء السابق؟ يعني ما جاش في الجزء السابق لما إخواته كانوا في مصر؟
0: بالضبط. يعني هم لن يتعرفوا على يوسف إلا بعد توبتهم، وأيضا لن يروا المسيح ويتعرفوا عليه إلا بعد أن يبكوا عليه وينوحوا على جريمتهم النكراء اللي عملوه. يعني إذا كان دم يوسف مش رخيص، دم المسيح رخيص.
1: تمام. الجزء اللي بعد كده نتيجة أن هم ارتاعوا، قال لهم يوسف عدد 4، فقال يوسف لإخوتي تقدموا إلي. الخوف يبعدهم عنه.
0: أيوة.
1: لكن هو شجعهم تقدموا إلي.
0: صحيح.
1: أنا هبتدي معاكم علاقة جديدة.
0: صحيح.
1: شركة جديدة.
0: صحيح.
1: أو عهد جديد زي ما هنعرف من حضرتك. فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. عايز أخذ تعليق على تشجيع يوسف لإخواته عشان يقربوا منه وبيطمنهم من ناحية المستقبل، نتعلم منه إيه؟
0: يعني في الحقيقة هو قربهم ليه، دي نعمة، لكن أيضا نجد الحق.
1: عرفهم
0: بالضبط. يعني دايما المسيح عنده هذا المزيج المبارك، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. تقدموا إلي أنا يوسف، لكن يقول أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. وأعتقد ده السبب اللي خلى اخرجوا كل إنسان عني، أنا مش حابب أفضح إخواتي قدام الغرب، عشان كده اخرجوا كل إنسان عني، بقي هو لوحده معاهم أنا اللي انتوا بعتوه.
1: تمام.
0: روعة أخلاقيات يوسف والصورة النبوية أيضا رائعة. فالرب لا يريد أن يفضح حد من قديسي إطلاقا على مرأة ومسمع من الجميع، لكن للرب تعاملات خاصة شخصية فردية بين المؤمن وبين ربي.
1: تمام. هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع نكمل كلامنا.

0: بنشوف في بداية أصحاح 45 يوسف بيظهر نفسه لإخواته. ليوسف ما أظهرش نفسه لإخواته من ساعة ما شافوه في الأصحاحات اللي فاتت، رغم أن هم شافوه ملك يعني.
1: تفضل. لو كان قال لهم أنا يوسف في أول اللقاء كانوا حيسجدوا، لكن كانت ستظل قلوبهم مش في وضعها الصحيح لأنهم لم يتوبوا. لذلك هو كان يعاني أكثر منهم، يعني هم كانوا متألمين، بعضهم اتسجن، اتحطوا هم كلهم في سجن لمدة 3 أيام، اتحطوا في ورطة كبيرة، لكن يوسف كان يعاني أكثر منهم. طب ما تقول يا يوسف وتخلص نفسك، هو بيدور على صالحهم الروحي. أنا عاوزهم أتأكد أنهم تابوا عن الخطية البشعة

0: اللي فيها جرحوا أخوهم وجرحوا أبوهم، أنا عايز أطمن على دي. أما إني أقول لهم أنا يوسف ويسجدوا لي غصبا عنهم، لأنهم طبعا كانوا هيسجدوا لأن الحلم قال كده، بس أين قلبهم في هذه الحالة؟ في الحقيقة هو كان يسعى لربحهم هم قبل أي شيء،
1: كان عايز يعالجهم الأول،
0: كان عايز يعالجهم
1: يتوبهم.
0: صحيح،
1: تمام. أخ يوسف فهم يوسف غرض وصوله إلى أرض مصر.
0: أي،
1: كان فهم كويس قوي أنه ما جاش لأن إخواته ظلموا.
0: أيوة،
1: ما جاش لأنه اتباع، لكن كان ربنا بعته لغرض. فبيقول في عدد 5: والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. ربنا كان جايبني هنا علشان استبقاء حياة. عايز أعرف كيف نفهم قصد الله من وراء أي ضيق، أي ألم، أي حرمان، نروح فين عشان نفهم؟
0: شيء رائع فعلا أن يوسف قال هذا الكلام، وكن نرجع كل شيء إلى الله وإلى حكمته، حتى الأشياء اللي ضدنا. وطبعا كان أكتر حاجة ضد يوسف أنه يتباع عبد، أنه يتظلم ويترمي في السجن، إيه ده؟ لكن فهم يوسف أخيرا، وياريتنا نفهم مبكرا، أن كل الأشياء الله يجعلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله. البعد النبوي برضو مش غايب عننا هنا. فاليهود أساءوا إلى المسيح عندما أتاهم فصلبوه، لكن كأن بطرس الرسول يقول لهم أنتوا عملتوا كده بجهالة، بس كان لازم هذا يتم. وكأنه عاوز يقول لهم الله كان لي قصد في شركم، وحيطلع من الشر بتاعكم خير، هيفهموا الكلام ده في مستقبل الأيام. حسن أننا نرجع كل شيء إلى الله، ونعرف أن من وراء الناس اللي بتسيء إلينا، يعني شوف داود لما سبوا شمع بن جيري، الله قال له أنك ترجع كل شيء إلى الله، هذا نضج، هذا بلوغ روحي، وده يديك راحة تمام في كل شيء.
1: إذن أرجع كل شيء إلى الله.
0: صحيح.
1: وفي نفس الوقت راح لربنا أكيد وقال له ليه. كتير بنروح لربنا نقول له ليه بنلومه.
0: أيوة.
1: لكن احنا عايزين نروح نقول له ليه، نستفسر منه.
0: صحيح.
1: انت ناوي على ايه من خلال هذا الظرف؟
0: تمام.
1: نعرف ان ربنا ليه قصد من وراء كل شيء. اخ يوسف استكمالا لكلام يوسف، وهو يعرف نفسه باخوته وبعد كده بيطمنهم تجاه المستقبل، شعروا بورطة كبيرة جدا، حس ان هو ينتقم منهم، يقول لهم انتم بعتموني لكن الله ارسلني. كذا مرة يقول الله ارسلني بعد ما يقول لهم انتم بعتموني. عايز يقول ايه في القصة دي؟
0: يعني انه لا يتغاضى عن خطيئتهم، لا، بيوضح هيسامح. هيسامح، لا مش بس هيسامح، ده عمل شيء اروع، مش انتوا اللي بعتوني. يعني شوف يقول ايه مثلا في عدد 5، يقول كده: والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني. انتوا بعتوني، ما تزعلوش من دي. ليه؟ لانه لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. دي في عدد 5. في عدد 7: فقد أرسلني الله قدامكم. إنه يرى يد الله. مرة تاني في عدد 8: فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. يا لروعة إنسان يأخذ كل الأمور من يد الله. بعد ما مات أبوهم في أصحاح 50، هنشوف كمان شيء رائع من يوسف لما يقول لهم أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. منتهى النضج، منتهى الوعي، دون تغطية وتعمية ومراوغة. لا، انتوا عملتم خطية والخطية كبيرة، لكن يد الله كانت ظاهرة وواضحة. وما أروع هذا التوازن من يوسف.
1: تمام. يقول في عدد 9: بعدما قال لهم أن ما زال هناك سنوات للجوع ودعوة ليهم أن هم يكونوا معاه علشان يطمنهم، في عدد 9 يقول: أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لألا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك.

0: دعوة للإطمئنان وللتشجيع تحت كنف يوسف، بس دعوة لأبوه بيقوله تعالى لألا تفتقر. بتشوف فيها إيه؟
1: يعني البداية بيقول تعبير جميل جدا في عدد 7، ليجعل لكم بقية في الأرض ويستبقي لكم نجاة عظيمة. كلمة نجاة عظيمة دي بتفكرنا بعبراني 2، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا عظيما بهذا المقدار. في الأصل نجاة عظيمة، خلاصا عظيما، يبقى كأن الله بيقول في خلاص عظيم، بس الخلاص العظيم ده مش عايز تواني لكن عايز إسراع. عشان كده أسرعوا واصعدوا إلى أبي، قولوا له انزل تعالالي وإلا ستفتقر. وفي الحقيقة الشخص الذي يؤجل الرجوع إلى المسيح اللي عمل خلاص عظيم، مش بس هيفوته الخلاص العظيم لكنه سيفتقر، ينتظره بؤس أبدي. افتقار إلى إيه؟ يعني لما نقرأ عن الغني في الهاوية يفتقر إلى قطرة ماء. هنا نجاة عظيمة، والمقابل عندما تهمل هذا الخلاص العظيم أنك تفتقر إلى قطرة ماء.
0: إذن هي دعوة للشبع ودعوة للغنى.
1: أيوة،
0: ولو وقفت مكانك هتفتقر،
1: أنت هتخسر.
0: وحضرتك وجهت دعوة لكل واحد بيشوفنا دلوقتي، اسرع وأصعد وتعالى لإلا أو لألا تفتقر.
1: صحيح.
0: في فقر بعيد عن المسيح.
1: مظبوط.
0: لكن هنا بيطمنوا بيقول لهم إيه؟ الكلام اللي أنا بقوله أنتوا سمعينه وشايفينه وأنا بتكلم.
1: أي.
0: عايز أقول المصدر، مصدر الكلام هو يوسف وإخواته. أيوة. شافوه، فهينقلوا كلام في منتهى الدقة لأنهم سمعوا وشافوا.
1: صحيح.
0: كلمات المسيح المدونة في الأناجيل، هل هناك احتمالية أن تكون تغيرت؟ إن الناس اللي كتبونا ما يكونوش كتبوا كلام المسيح؟ إلى أي مدى نحن نعتمد على أقوال صادقة في هذا الكتاب؟
1: يعني نشوف المسيح مثلا في عظة العلية قال لهم هيجي الروح القدس وهيذكركم بكل ما قلته لكم. كأنه عاوز يقول لهم مش أنتوا اللي هتكتبوا من عندياتكم، لكن روح الله القدوس سيسيطر على أذهانكم وأقلامكم. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من
0: الروح
1: القدس. فده كلام الله وانتوا شايفين. وده طبعا لما يكون واحد ليه علاقة وشركة مع الله كلامه بيبقى ليه قوة وتأثير. لكن يقول لهم في عدد 13 وتخبرون أبي بكل مجدي. وأعتقد ده مسؤولية الأتقياء مننا إن احنا نتكلم مع الأب في السجود بكل مجد المسيح. نتكلم على ان المسيح دفع اليه كل سلطه. صحيح الاب عارف الكلام ده طبعا، غير يعقوب ما كانش يعرف، لكن الاب يحب يسمعنا واحنا بنعظم ابنه الذي اهينا على هذه الارض.
0: تمام. عايز اتوقف تاني عند عدد 13 وتخبرون ابي بكل مجدي في مصر وبكل ما رايتم. شكلنا واحنا بنجتمع من حوالين الرب كأننا نخبر الآب بكل.
1: صحيح.
0: أمجاد المسيح.
1: صحيح.
0: الآب يشبع بحد تاني غير المسيح
1: إطلاقا. على شكته في سفر اللاويين يقول طعامي تحرصون أن تقدمون لي في أوقاتي. إيه الطعام بتاع ربنا؟ أنا أقدر أكل ربنا. المعنى طبعا روحي، كأنه عاوز يقول لنا عندما تكلموني عن المسيح في حياته كقربان الدقيق أو في موته كالذبائح المختلفة، هو ده الطعام ولذة قلبي سروري اللي أطلب منكم أنكم تحرصوا أن تقدموا لي في أوقاتي. نعم، اجتماعات السجود تشبع قلب الآب.
0: يعني نتعلم أن كتابة الترانيم في أشخاص، تمجيد أشخاص، السجود لأشخاص، تسبيح أشخاص.
1: صحيح.
0: بعيدا عن اسم المسيح، مش بس الآب ما يشبعش،
1: يزعل.
0: ده حاجة تزعل الآب، لأن الآب
1: تمام.
0: بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، فرفع عيونهم ولم يروا أحدا إلا
1: يسوع
0: وحده، لا موسى ولا إيليا ولا ملاك ولا قديس ولا أي إنسان.
1: صح.
0: ينفع نخبر الآب عنه إلا شخص المسيح. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: زادا للطريق. نشوف ايه في الزاد اللي ده يوسف لاخواته.
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: يعني لو رحنا لاصحاح 33 هنلاقي ان الرحله وهم جايين كان معاهم حاجات، وهم راجعين معاهم اضعاف اضعاف اللي جم بيه. هم جايين بايه؟ قال خذوا
1: قليلا
2: قليلا من ست حاجات، وعدد ستة ده رقم النقص، خذوا قليل وخذوا كمان فضة. هنا بنشوف انهم رجعوا ومعاهم 300 من الفضة، ده البنيامين لوحده، وخذوا كمان اخاكم بنيامين، هو ده المهم، والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجل فيطلق لكم شمعون وبنيامين. لا ده انت هتشوف ان الله القدير هيعمل معجزة ما لم تكن تتخيل. مش بس شمعون راجع وبنيامين راجع، لكن ستكتشف ان يوسف ابنك حي. نروح بقى للتقدمات. اول حاجة اداهم عجلات عشان تشيلهم، حاجة تانية اداهم زاد للطريق ياكلوا، واداهم كمان حلل ثياب علشان يظهروا بمظهر يليق بإخوة يوسف سيد الأرض. هم شوية حمارة راكبين على حمير جايين، لكن روحهم بعجلات عشان تشيل 66 شخص من عيلة يعقوب. يعني أكيد مش عجلة ولا اتنين، لكن عجلات.
1: كان أحدث اختراع في هذا العصر.
2: وأحدث اختراع في هذا العصر. وأداهم الأربع حاجات دول، لكن أخيرا أداهم وصية:
1: لا تتغضبوا،
2: لا تتغضبوا في الطريق. وأنا أعتقد أن دي مهمة جدا. حلو أن الدين عجلات يشلنا، وزاد ناكله، وحلل ثياب نلبسها، وفضة نستغني، لكن ما تنساش الوصية: لا تتغضبوا في الطريق. في ناس مستنياكم هناك بتهلك من بتموت من الجوع، روحوا بسرعة، استعجلوا وروحوا قولوا الأب الشيخ الذي يعاني أن ابنه يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر.
1: تمام. عايز أخد تعليق نبوي تدبيري وتعليق عملي على العجلات. يعني الرب هيلم الأمة، لازم يلمها، سوف يجمع كل الأمة في المستقبل، ما فيش واحد هيضيع من اللي حاطط عينه عليهم علشان يجيبهم من أقصى الأرض، من أطراف الأرض. إزاي هيتم الموضوع ده؟ العجلات هنا بتكلمني عن إيه؟
2: يعني زي ما شفنا ان 66 شخص نزلوا من ارض كنعان الى مصر، ودي بنشوف فيها صورة نبوية. يعني لو رحنا مثلا لسفر اشعياء اصحاح 60 عدد 8 يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوته. طائرون كالسحاب، البعض اعتبرها جسر جوي هينقل هذه البقية التي تشتتت الى كل ربوع الارض، ستتجمع في المستقبل. في الحقيقة هم راحوا بمعجزة وحيرجعوا بمعجزة.
1: تمام.
2: ودي الصورة النبوية. لذلك عندما يجمع الرب إخوته الأصاغر ويملك على كل الأرض في ملك السلام السعيد، ملك المسيح الألفي.
1: أما عن التطبيق العملي الروحي الآن، حضرتك كلمتنا عن الثياب وعن الزاد لزوم الطريق، كلمنا عن العجلات بتعمل إيه مع المعية اللي مش قادر يمشي، اللي رجليه تعبت من المسير، الرب بيعمل معنا ايه؟
2: يعني احنا هنكتشف لما نوصل هناك ان الرب كان شايلنا فعلا. وزي ما يوسف في المستقبل قال لاخواته: انا اعولكم واولادكم. الله شايلنا وبيتم بينا شيء. يعني الرب هو اللي حملنا على اكتافه، احنا متشكرين ليه، لان الراعي الصالح عندما وجد الخروف وذهب به الى بيته حمله على منكبيه فرحا.
1: تمام. في عدد 25 جاءوا بالخبر إلى يعقوب، يقول الكتاب: فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. أنا عايز أعرف يعني وقع الكلام ده على يعقوب لما يقولوا له يوسف حي، وعايز أخد تعليم وتعليق وتشجيع منها وإحنا بنقول المسيح حي وهو الآن فوق جميع السماوات.
2: يعني أنا بتخيل أن لما تأخرهم إخوات يوسف عن العودة، طبعا في أولاد صغيرين بتلعب برا الخيمة، وفي كبار يمكن قاعدين تحت ظل شجرة، وبعدين لقوا إيه ده؟
1: مركبات
2: فرعون جاية البلد، يمكن حاجة ما حصلتش في كل التاريخ الماضي.

0: انهم يشوفوا المنظر ده، والصغيرين بيتفرجهم والكبار بيتفرجهم، وبعدين لقوا ان الموكب ده اتريه هم ولاد يعقوب، واعتقد انهم بيقولوا بصوت عالي يوسف حي. وطبعا العيال الصغيرة جريت على جده، يا جده يعقوب ده بيقولوا يوسف حي، يوسف حي. الراجل لم نفسه وطلع بره فشاف منظر غريب، ولاده بيقولوا له مش بس رجعنا بشمعون ورجعنا ببنيامين، لكن يوسف حي بعد. الكتاب يقول لنا انه لم يصدقوا، جمد قلبه. بتفكرني باللي جه في لقى 24 لما المسيح نفسه ظهر للتلاميذ وهم غير مصدقين من الفرح. Too good to be true، معقولة يوسف حي؟ ما صدقهمش، لكن أبصر العجلات. طب إذا كان مش حي ومش متسلط على أرض مصر، اللي جاب العجلات دي؟ فكان هناك أشياء يراها يعقوب تؤكد له ما يسمعه.
1: تمام.
0: يعني لو كان مجرد كلام من غير أدلة ما كانش صدق.
1: صحيح.
0: لكن لما شاف، ونفس الحكاية معانا احنا لما نقول، إذا ما كناش بنثبت عمليا ونبرهن بحاجات الناس تشوفها أن المسيح حي، المسيح حي. ختام الأناجيل الأربعة هي هذه الكلمة، مش يوسف حي لكن الرب يسوع المسيح حي. يعني مش كل الأناجيل تحدثت عن مولد المسيح، إنجيلين اتنين، لكن الأناجيل الأربعة
1: قيامة.
0: تحدثت بإفاضة عن
1: قيامة.
0: قيامة المسيح، المسيح حي.
1: شكرا يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لغة يوسف إن هو شايف إن الله هو الذي أرسله إلى أرض مصر، رغم إن هو عارف إن إخواته باعوه. دي بتورينا الآية إن كل الأشياء تعمل معا للخير.
3: هي عجبني في يوسف في نهاية الرحلة، إدى ذات لإخواته أعظم كلمة قالها، قال لهم لا تتغضبوا في الطريق. ربنا يحمينا من الغضب نحونا نحو بعض.
4: رائع جدا أن احنا نرجع كل الأمور إلى الله حتى إن كانت أمور صعبة، وده هو النضج الروحي، ونبقى مصدقين وعندنا يقين أن قصد الله دائما من نحونا صالح.
1: شكرا، الرب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أحب أسيب معاك آية واحدة لتشجيعك وتشجيعي وإحنا في طريقنا صوب ديار المجد. يقول الكتاب: ولا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. يوسف بيقول لحبايبه لإخواته: هتيجوا عندي، هتسيبوا حاجات في أرضكم، ما تزعلوش على هتسيبوه. لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. يمكن أنت وأنت بتشوفني دلوقت هجرت من مكانك، يمكن اضطريت أنك أنت تسيب مكانك، اغتصب بيتك وحقلك ومع حل عملك وأكل عيشك وكل حاجة. بيقولك لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن جميع خيرات أرض مصر لكم. اللي لنا في السماء أعظم بكتير، ميراثنا في السماء لا يضمحل، لا يفنى، لا يتدنس. اللي لينا عنده أحسن بكتير من اللي انت خسرته لأجل اسمه هنا. خسرت بيت، خسرت مال، خسرت وظيفة، خسرت أهل لأجل اسم المسيح. لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن جميع خيرات بيت الله أبونا هي لنا في المسيح. شجعك وشجع نفسي بهذه الكلمات، والتقي بيك في الحلقة القادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

المرة الماضية اتكلمنا عن أهمية وجود الكبير في البيت والكنيسة المحلية والعامة، وإحنا بنقصد العنوان ده، أو يعني أنا أقصد العنوان ده، أهمية وجود الكبير الأول في البيت وبعدين الكنيسة المحلية وبعدين الكنيسة العامة، لأن دول سلاسل متصلة ببعض. اللي مش هيكون الكبير في البيت مش هيعرف يبقى كبير في الكنيسة، ومش هيعرف يبقى الكنيسة المحلية، ومش هيعرف بالتالي يكون كبير في الكنيسة العامة. يعني الموضوع باختصار، الموضوع بيبتدي بالكبير في البيت، الكبير على نفسه، لأن احنا قلنا برضو أنه لازم الواحد يكون كبير، هو كبير في حياته قبل ما يبقى كبير على الآخرين. وتكلمنا بالتفصيل عن السلايد اللي موجود قدامكم، وتكلمنا ان الكبير واحدة من الحاجات اللي المفروض بيعملها مشاركة الخبرات والدروس والنتائج الشخصية والنصائح من الكبير للآخرين. وتكلمنا عن مشاركة الخبرات، تكلمنا عن بولس الرسول بيتكلم عنها، عن تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني، كل الكلام ده تكلمنا فيه مش هنعيده تاني. وتكلمنا عن الدروس، انه من الجميع انقذنا الرب، وان الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يضطهدون. تكلمنا عن النتائج، ان الناس الاشرار المزورين سيتقدمون الى اردأ مضلين ومضلين. وفي الاخر خالص تكلمنا عن النصايح اللي بيقدمها الكبير بولس الرسول لتلميذه وتلاميذه ولينا احنا في الايام دي. واما انت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وقلنا إيماننا مبني على الكتب المقدسة مش على اللي بيقولوه الخدام. لو الخدام بيتكلموا بناء على الكتب المقدسة وبتأكيد

الروح القدس مبني على اللي ذكر في الكتاب وحده ولا سواه، يبقى يعني دول اللي نسمع ليهم. لكن غير كده الكلمة الرب هي التي تحكمني وتحكمك للخلاص بالإيمان اللي في المسيح يسوع. النقطة اللي بعد كده، أهمية وجود الكبير في البيت والكنيسة المحلية والعامة. القيادة، قيادة من يخضعون له كالكبير أو الأب، سواء بتعليمه أو حياته كقدوة. والاتنين دول ما ينفعوش، تعليمه وحياته كقدوة ما ينفعوش يتفصلوا عن بعض. يعني ما ينفعش الكبير يعلم وما يبقاش قدوة، وما ينفعش هو مش هيقدر يبقى قدوة من غير ما يعلم. احنا مرات كتيرة بنكتفي بالجزء الأولاني، نعلم، كل الناس بتعلم، كل اللي عايز يعلم يعلم، يقف على المنبر يعلم، سواء كان فاهم في اللي بيقوله أو مش فاهم في اللي بيقوله. لكن الموضوع بقى سهل الأيام دي، وعن اللي ما يعرفش يعلم يخش عجاد شات جي بي تي دي يجيب له وعظات أجدع من أي أسيس، ونقط للوعظات وشرح للوعظات. وصدقوني مرات بيجيب حاجات يعني ما تصدقش إن دي ممكن الكمبيوتر يكون جايبها. فالكل يقدر يعلم، والكل يقدر يفتي بالمناسبة. حتى اللي مش معلمين، اللي مش حاطتهم الرب معلمين في الكنيسة، بيقدروا يفتوا في أي موضوع. وخصوصا إحنا بتوع الشرق الأوسط، بتوع الشرق الأوسط أعتقد إن هي سمة من سمات الإنسان، مش بس في الشرق الأوسط، لكن بما أن إحنا من الشرق الأوسط وعشنا في الشرق الأوسط وجربنا القصص دي، بتوع الشرق الأوسط ما يقدروش يقولوا ما نعرفش، ما يقدروش يقولوا ده مش اختصاصنا، ما قدروش يقولوا أنا الرب ما حطنيش في الكنيسة كمعلم. بتوع الشرق الأوسط اسألوا في أي حاجة، حتى لو ما سمعش عنها هتلاقيه يفتي. صح اللي أنا بقوله ده ولا بتجنى عليهم؟ أنا من الشرق الأوسط ومتربي في الشرق الأوسط. لكن كون أن أنت تقول معرفش، ما درستش الموضوع ده، حدرسه حاجة أكلمك فيه، بالنسبة لي يمكن وبالنسبة لك يمكن يكون ده كأني بقلل من شأني. ليه؟ أنت القسيس يا عم، أنت واقف على المنبر، أنت اللي بتتكلم. لما نسألك على حاجة تقول إن أنا معرفش، كما لو كان القسيس ده بيعرف كل حاجة في الدنيا، وتلاقيه بيفتي في الطب وفي الهندسة وفي التجارة وفي ويفتي، يعني ما فيش ليميت، بيعرف في كل حاجة، سوبرمان، يقدر يفهم كل حاجة. عشان كده واضح اللخبطة اللي احنا عايشين فيها واللي عايشة فيها الكنيسة. ليه؟ لأن احنا مش عارفين، زي ما قال الرسول بولس، عالما ممن تعلمت. انت محتاج تعرف انت بتتعلم من مين وبتسمع لمين. ولما انا اقول لك، انا بتكلم عن نفسي، لما انا اقول لك حاجة روح طبقها على الكتاب المقدس، انا قلت الكلام ده عشرات المرات قبل كده، روح طبقها على الكتاب واسأل الروح القدس وتأكد ان الكلام اللي بيقوله ناجي ده مظبوط. يا إما أنت وناجح تروح ورا الشمس، يبقى كأنه أعمى بيقود أعمى، كلاهما يسقطان زي ما بيقول الكتاب في حفرة. عشان كده الكبير المفروض قيادة من يخضعون له كالكبير أو الأب، سواء بتعليمه أو بحياته كقدوة. ودي يعني أنت زي ما اتفقنا تقدر تعمل حكاية التعليم، بس ما تقدرش تعمل حكاية القدوة دي. ليه؟ لأن أولادنا بيشوفونا وبيعرفوا احنا بنفكر في ايه، وبيتأثروا جدا باللي بيشوفوه حتى لو ما تكلموش. يعني مش لازم يكلموك في كل حاجة، مش لازم لما يشوفوا تصرف مش طبيعي او حاجة مش مظبوطة تحصل مني كأب او منك كأب او ام، في معظم المرات ما بيتكلموش. صح؟ إلا إذا كان واحد بس لسانه طويل كده يعني، أو واخد على الحكاية دي، يقول لك بابا أنت مش عارف مين أنت بتقوله ده مش مظبوط، أو اللي مش عارف يعني في الأيام الهنا اللي احنا عايشين فيها دي. لكن عادة الولاد بيشوفونا بنعمل إيه، بيشوفونا بنتصرف إزاي، والكلام ده بينطبع جواهم وبيطلع بعد، يمكن بعد سنين لما يتحطوا في أزمات معينة أو مشاكل معينة أو يحبوا يحلوا مشكلة معينة عندهم، بيفتكر من 10 سنين لما تعرضنا للموقف ده بابا قال إيه أو ماما قالت إيه وعملناه إزاي وحلناه إزاي. مرة تاني بسألك، مظبوط الكلام اللي أنا بقوله ده اللي عنده أباء، مش كده؟ اللي عنده أباء. وبعدين أنت تقول ياه
هو أنت فاكر من 10 سنين لما كانت المشكلة دي إحنا حليناها إزاي؟

اي اه ده بس انت عمرك ما كلمتني عنها، عمرك ما قلت لي يعني اتناقشت معايا في الطريقه اللي انا حليت بيها المشكله. هو ما اتناقشش معاك وما اتكلمش معاك في المشكله وانت حليتها ازاي، لكن شرب منك من غير ما تشعر الطريقه بتاعت حل المشكله. وزي ما بقول لكم دي ما تعرفش تمثلها، مثالي كلنا بلا استثناء اتعرضنا لمواقف صعبه عايزين ناخد فيها قرارات مش عارفين ناخد

بيتصرف ازاي، لان كل واحد بيتصرف بمزاجه. لكن عدد قليل جدا اللي بيحاول يعلم ولاده المشكله دي انا مش قدها، المشكله دي ما اعرفش احلها بامكانياتي، المشكله دي اكتر من امكانياتي او فوق امكانياتي ما اعرفش اعملها. بس احنا بنصلي، ولما نصلي ونحط المشكله قدام الرب وتتحل، وبعدين تيجي تقول الرب قال لي كذا، ويحصل فعلا ويكون الرب قال لك الكلام ده، او اكد لك المره الواحده اللي ممكن تعمل فيها كده تغير حياه اولادك وتعدلها، مش راسا على عقب، تطلع العقب والراس في كل واحد في مكانه المظبوط. ليه؟ انت ما وعظتهمش وانت ما قلت لهمش لما تحصل عندنا مشكله هنعمل ايه، ان احنا بنصلي. بعدين تكتشف ان ده بقى ستايل، بقى اسلوب حياه ولادك وهم بيتصرف، انت كبير وانت الاب، فده بقى الستايل والاسلوب بتاع حياه اولادك. صدقوني حتى لما يكبروا ويتخرجوا من الكليات ويتجوزوا ويمكن يخلفوا، لكن الحاجات اللي احنا مرينا بيها وازاي الاختبارات اللي الرب عملها معانا وازاي قررنا حاجه معينه والرب اكد ان ده الحل ده من عنده، بتكون النتيجة إنه لسه لغاية دلوقتي بيحفظوها. ويمكن قلت لكم الحكاية دي قبل كده. أنا بالمناسبة برضو كل مرة بكلم عن ولادي بقول لكم أنا ما عنديش ملايكة، أنا عندي ولاد، أنا عندي بشر، أنا عندي زيكم بالظبط. لكن لما ابني الكبير تعترضه مشكلة، أي مشكلة سواء في الشغل سواء واتفر الحاجة المعينة، أول حاجة بيفكر فيها إنه يتصل بماما وإنه يقول لها على المشكلة، أو يتصل عادة عشان أبقى أمين ومخلص يعني 100% عادة بيتصل بماما. معرفش ليه، أنا مش زعلان منه ولا حاجة، بس هو بيتصل أعمل له يعني، هو بيتصل بماما وبعدين يطلب منها أن احنا نصلي علشان المشكلة دي يعني. ولما بيشوف الحل، عايز أقول لكم في دقائق كتيرة في حياته، مع أن بالمناسبة أنا عطلهم حريتهم يبقوا شخصيات مستقلة عني وياخدوا قراراتهم في حياتهم زي ما هم عايزين، لكن لما بتيجي عند طريقة انه يخضع للكبير ديا في الايام اللي احنا عايشين فيها، مش هتقدر تخلي ولادك يخضعوا لك، مش هتقدر تخلي، انت سمعنا انا بقول ايه مش كده، مش هتقدر تخلي ولادك يخضعوا لك بمجرد ان انت تقول لهم انا ابوكم ولازم تخضعوا لي ولازم تسمعوا الكلام وانا عندي خبره اكتر منكم. بالمناسبه يعني فكره الخبره الاكتر منكم دي في امريكا مش موجوده، عارف ليه؟ لان احنا مستوردين من العالم الثالث وكل خبراتنا مسوسه في دماغنا بالمقارنه بهنا. يعني احنا عندنا ادب وعندنا اخلاق وعندنا حاجات كتيره حلوه، نشكر الله ان جايين من الشرق الاوسط، لكن ما تقدرش تقف قدام ولادك وتقول لهم انا عندي خبره اكتر منكم، لانك لا، انت ما عندكش خبره اكتر منهم، لان خبراتهم في المجتمع اللي هم عايشين فيه اكتر مني ومنك عشرات المرات. بس أنا الكبير ولازم أنا أثبت لهم إن أنا عندي خبرة أكتر منهم علشان يمشوا زي ما أنا بقول. ليه؟ لأن أنا كبير وأنا متخيل إن ده دور الكبير، إن اللي أقوله هم يعملوه. لا، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لأن الكبير هتبقى كبير لما تعرف تتعلم، مش بس لما تعرف تعلم. ما ينفعش تبقى كبير وإنت مش قادر تتعلم، او انت حاسس ان الصغيرين دول ما عندهمش حاجه يعلموها لك، او ما ينفعش انت ككبير تتعلم من ولادك الصغيرين. صدقوني امام الرب انا بتكلم عن نفسي، اتعلمت حاجات من ولادي وهم لسه في سن ابتدائي، اتعلمت حاجات منهم اعتقد ان انا كان صعب جدا اتعلمها لو ما كانش هم علموني اياها. وما عنديش مشكله ان انا اقول ان انا بتعلم من ولادي وانا الكبير، انا المفروض ان انا الكبير، لكن مش معنى ان انا بتعلم من ولادي ان انا ما بقتش الكبير. لا، ده واحده من صفات الكبير الحقيقي، انه زي ما بيعلم يتعلم. امين. زي ما هو فاهم ان عنده خبره، انا عارف انه عنده خبرات ممكن تكون في عمقها او في اهميتها او في واتفر، ممكن تكون اكتر من الشباب الصغير دلوقتي، فدوره انه يشارك الكلام ده مع الشباب وفي الوقت نفسه يسمعهم عشان يتعلم منهم.
ولو ما كانش الكبير يعرف يتعلم

من ولاده ومن الناس اللي معاه في الكنيسة والناس اللي حواليه مش هيعرف يعلمهم. ليه؟ لأن دماغه هتبقى خلاص أوبسوليت زي ما بيقولوا، ما عندوش الإمكانية أن هو يعلم الآخرين. عشان كده الرسول هنا بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يعني لما الكنيسة النهاردة تقع في مشكلة، هي الكنيسة ممكن تقع في مشكلة؟ متهيألي أي كنيسة ممكن تقع في مشاكل، مش مشكلة، ده بالعكس، ده لو ما فيش مشاكل في الدنيا هتبقى في مشاكل في الكنيسة، لأن العدو عايز يعمل مشاكل في الكنيسة. فالشيء الطبيعي لما المشاكل دي بتطلع من الكنيسة، أنا القسيس، خلي بالك إن أنا القسيس ومحدش يجي جنبي علشان أنا حوالي هالة من النور، فمحدش يقدر، واللي أقوله هو اللي يمشي. بس أنا جبت الحلول منين؟ يعني إزاي أنا أجيب الحلول بتاعة المشاكل دي منين؟ طبعا مرات كتيرة إحنا في ضعف جسدنا وتسوس مخنا وحاجات كتيرة، يعني بنعمل إيه؟ ما أنا لازم أفتي، ما أنا لازم أبقى القسيس، بيسألوني، ولو أنا ما عرفتش مين اللي هيعرف؟ مين اللي هيرد على الحكاية دي؟ مين اللي هيخلصنا من المشكلة دي؟ صحيح انت الكبير وصحيح انت القسيس، وفي الوضع بتاع انك انت الكبير بتاع الكنيسة، لو ربنا حطك كبير في الكنيسة مش معنى ان انت قسيس تبقى كبير الكنيسة. المفروض ان المكان انك انت القسيس انت الكبير بتاع الكنيسة. بس مش عايز اتطرق للتفرعات كتيرة، لان في اسوس وفي قادة وفي مسؤولين في الكنائس ابعد ما يكونوا عن كلمة الكبير، بالعكس ده يمكن اصغر منهم سنا وإمكانيات، هو اللي الرب يختارهم أنه يبقوا الكبار. فعشان كده بيقول خلي بالكم ككنيسة وكبيت، مرة تاني بأكد على البيت لأن أنا همين البيت الأول الحقيقة، لأن زي ما اتفقنا وزي ما ابتدينا ما كانش البيت ماشي صح يبقى الكنيسة مستحيل هتمشي صح، دي ما فيهاش فصال، الكتاب قال كده، إن كنت لا مش عارف تعتني ببيتك بأهل بيتك، فازاي هتعتني ببيت الله؟ ازاي هتعتني بالكنيسة؟ فلما بتطلع المشكلة احنا انا كواحد كأسيس او كالكبير بتاع الكنيسة انا بتصرف ازاي؟ اقول لكم انا بتصرف ازاي، مش بتكلم عن ناجي لان ناجي انسان زيه زي اي انسان، لكن مرات كتيره بنتصرف باني بحسبها في دماغي، بشوفها شكلها ايه كده وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، ويمكن اكون محق يعني من خلال خبرتي ومن خلال الامور الكتيره اللي في حياتي، وبعدين اوصل لنتيجه معينه فانا وصلت لها، وممكن تكون النتيجه حلوه بالمناسبه وحسب مشيئه الله، لكن انا وصلت لها ازاي؟ وصلت للحل بتاع المشكله اللي في الكنيسه ازاي؟ ان قعدت وفكرت وحسبت في دماغي، ولو قلت كذا هيزعل مني ده، ولو ما جاش مش هيجي اخوه وابن عمه ونص الكنيسه هتفضى، والعطا هيبقى مش عارف شكله ايه، وحسبتها كده بدماغي، لقيت افضل حل للمشكله اللي طالعه دي ان اعمل 1 2 3 4. مرة أخيرة أنتم مركزين معايا مش كده؟ أصلا أنا عارف أن الموضوع ممكن يبقى معقد يعني كتير، أنا بتكلم عشان بيتكم مش بتكلم عشان الكنيسة. مرات كتيرة في المشاكل بتاعت البيوت بتاعتنا لما بنيجي نحلها، ما أنا الأب وأنا الكبير، وخصوصا بقى لو معايا واحدة شعنونة، عارفين شعنونة دي يعني إيه؟ شعنونة ده لفظ مصري معناها يعني مش مركزة شوية عشان نبقى مؤدبين، يعني واحدة كده بطياري بتقول أي كلام، فبكون النتيجة أنا ده بيحط عليا كمان ثقل أكتر. ليه؟ لأن هي مش دريانة، وممكن العكس يكون موجود، يعني ممكن الرجل هو اللي يبقى شعنون مش الست، يعني في واحد من الاثنين كده مش متزبط قوي، فتكون النتيجة أن أنا يعني بصارع علشان ألاقي حل للمشكلة اللي موجودة عندنا. بعدين لما يجي واحد ممكن تكون بتعتبره عبيط زي كده ويقول لك يا عم حتى لو عندنا حلول كتيرة احنا محتاجين نسأل الرب، تقولي نسأل الرب في ايه؟ في تربية الولاد؟ الولاد لما الواحد فيهم يعمل حاجة غلط تكسر رقبته، صح؟ اكيد انتوا في الشرق الاوسط سمعتوا الحكاية دي كتير،
اللي مش عارف مين، البت اللي نكسر رقبتها والبت تكسر

يظهر لها رقبة يطلعوا لها سبعة زي الأمثلة اللي بيقولوا القصة دي. فبكون النتيجة حتى وإحنا مخلصين بنحاول نحل بطريقتنا من غير ما نرجع لكلمة الرب ونشوف المشكلة دي. لما اعترضت الكنيسة الأولى، بالمناسبة ما فيش حاجة هتحصل في بيتكم ولا هتحصل في الكنيسة ما حصلتش في الكنيسة الأولى، ومعلمش عنها الكتاب ومعلمش عنها الرسول بولس والروح القدس لسه بيتكلم فيها. ليه؟ لأن هم كانوا بشر زينا وهكذا. فكل اللي أنا همر بيه أو اللي مريت بيه واللي أنا همر بيه مر في الكتاب وذكر في الكتاب بطريقة أو بأخرى. بس أنا ما تعودتش على أني أنا أسأل الرب على الحل ده. خلي بالكم، أنا يوم ما ربنا جابني على الكهون هنا، أنا يمكن قلت لكم الكلام ده بس معظم الناس يمكن على التلفزيون ما يعرفوش، يوم ما جيت هنا الكهون ما كنتش عايز أجي الكهون، وكنت يعني مش عايز أصلا أعمل كنيسة في الكهون ولا أراعي الناس اللي موجودة في الكهون. ونشكر الله معنا واحد مؤسس، الأخ راجي حطت إيده كده عشان يشوف لو أنا قلت حاجة زيادة ولا بتاع. فيعني ما هو ده واحد من المؤسسين، وبشار كمان يعتبر من المؤسسين، هو جاي طبعا بعد راجي بكتير بس anyway. فأنا بسأل الرب، قول يا رب أنا مش عايز أروح الكهون، ومراتي طبعا كانت مش موافقه ابدا انها تروح على الكهون. هي دلوقتي مش موافقه تطلع من الكهون، لكن في الاول كانت مش موافقه تيجي على الكهون. فكنا يعني كنا جايين الكهون باختصار كده غصب عننا. وانا صليت صلاه بسيطه كده، قلت له يا رب هو انا سوبر ستار؟ هو انا سوبر مان؟ دي الكهون دي ما نفعتش فيها كنيسه عربي. كل صح يا راجل، كل كنيسة تطلع تتقسم اتنين والنص يضيع والنص التاني بعد كم شهر يتقسم اتنين تانيين، ومفيش كنيسة في الكهون شغالة، مفيش كنيسة واقفة على رجليها. فقلت له يا رب هو ناجي ده اختراع؟ يعني أنا بقى اللي هحل المشاكل بتاعت الدنيا كلها، ولا أنا يعني اللي هعمله محدش عارف يعمله قبل يعني، ولا إيه بالظبط؟ يعني أنت ليه مصر على أن أنا أروح على الكهون؟ الرب علمني درس كويس جدا، قال لي شوف، الكنيسة مش كنيستك، الكنيسة مش عروستك، أنت مش عريس الكنيسة، أنت جزء من العروسة اللي هي الكنيسة، وأنا الله العريس، أنا يسوع العريس. وقال لي علشان كده مش من حقك تاخد أي قرار في الكنيسة أنا ما أقولكش عليه. وقال لي كده، قال لي لو أنت خدت في الكنيسة قرار وأنا ما قلتلكش عليه تبقى عامل بالظبط زي واحد غريب بياخد لك قرار بينك وبين مراتك تتصرف مع مراتك إزاي أو هي تتصرف معك إزاي. فقال أنا عارف أنت، أنا بعتك تبقى قسيس في الكهون وبعتك تعمل كنيسة جديدة في الكهون، لكن مش من حقك كقسيس الكنيسة. بتمنى أن كل الأسس اللي في الدنيا يسمعوني وأنا بقول الكلام ده، وأن كان في الشرق الأوسط ولا غيره، عشان يعني نتعلم درس صغير، إن الكنيسة مش بتاعتي، القرارات بتاعت الكنيسة مش بتاعت القسيس. صحيح الناس بتبص له كالكبير اللي هياخد القرارات او اللي هينفذ القرارات، بس خلي بالك ان الطريقه اللي كانوا في العهد الجديد ايام الرسل كانوا ياخدوا بيها القرارات، وبالمناسبه الكنيسه في البدايه بتاعتها في العهد الجديد مع الرسل مرت بعواصف كان ممكن تدمر التعليم المسيحي كله من اساسه. بس كان في حاجة اسمهم المعتبرون أعمدة. الناس دول اللي كانوا بيعملوا إيه؟ يطلع مثلا مجموعة من اليهود يقول لك إزاي يعني الأمم دول تكلموهم عن المسيح يقبلوا المسيح يبقى خلاص اتجددوا ويبقوا زينا إحنا اللي جايين من اليهودية؟ لا مش معقول. طب نعمل معاهم إيه؟ أنبه إخواته يفتي فتوى يقول لك الأمم دول لازم الأول يتعلموا الناموس ويتهودوا، وبعد كده نسمح لهم إن هم يبقوا يعني مسيحيين. طبعا تبان إنها فكرة بسيطة وسهلة، لكن لو حصل كده
كانت

كنيسة اتدمرت، هو ما كانش ممكن يحصل، لأن الرب قال ابن كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. لكن لو كانت الجماعة دي ما خدتش بالها من الأمور ده، طب عملوا إيه بقى وهم كده؟ قالوا لا، نجيب الكبير. من الكبير؟ بطرس ويعقوب يوحنا، زي ما كنا بنتكلم، إلى جانب يعني مجموعة تانية موجودة معهم. هو ده الكبير بتاع الكنيسة اللي ربنا حطه في الكنيسة. يعمل إيه بقى بطرس ويعقوب ويوحنا؟ يقعدوا مع الإخوة ويستعرضوا اللي حاصل، وإيه اللي قالوه الناس اللي طلعوا من أورشليم، علموه لليهود وعلموه للأمم، وبعدين يصلوا هم في الجلسة دي، وبعدين يطلعوا تقرير يبتدي برأى الروح القدس ونحن. خلي بالكم التقرير ما بيقولش إحنا شفنا ووافق الروح القدس. واضح الفرق بين الاثنين؟ ها، واضح الفرق بين الاثنين. في فرق بين أن يقولوا رأينا نحن والروح القدس، لكن التقرير بيقول رأى الروح القدس ونحن. ليه؟ لأن ده رأي الروح القدس، دي مشورة الروح القدس، لأن إحنا مش هنشوف اللي الروح القدس بيقوله. عشان كده رأى الروح القدس ونحن. الكبير اجتمع وبعدين طلعوا القرارات دي، وممكن أذكر لك بتاع 7-8 حاجات زي ما قلت لك كان ممكن تعصف بالكنيسة تماما وما تكونش موجودة النهاردة. لكن في كل مرة كان بيعترض الكنيسة مشكلة، كانوا بييجوا ويقعدوا ويصلوا وياخدوا الحل من الرب. علشان كده كانوا واثقين في اللي بيقولوه وكانوا مصرين على تنفيذه، والروح القدس اللي بيطلب منهم ان هم ينفذوا حاجة في الكنيسة هو اللي بيدي القوة للمنفذين للحاجة اللي قالها الروح القدس، وفي الوقت نفسه بيسد أفواه المعارضين بشكل أو بآخر. ليه؟ لأن الموضوع كله تحت سيطرة الروح القدس. النهاردة احنا في عالم تاني غير اللي أنا بتكلم عنه ده. الغالبية العظمى من الكنائس بتاخد قراراتها ازاي؟ اللي عنده مجلس شيوخ واللي عنده مجلس كنيسة، وطبعا مجلس الكنيسة زي ما قلت لكم قبل كده ولا اعتراض على أي كنيسة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه براحته وهيدي حساب في اليوم الأخير. مجلس الكنيسة لازم يتكون على الأقل من دكتور ومهندس ومدرس مثلا، وياريت في البلاد اللي احنا فيها دي يبقى فيه محامي كمان عشان لما نخش في مصيبة يدافع عننا. نوعيات معينة من الناس هم المسموح ليهم ان هم يبقوا في مجلس الكنيسة أو مجلس الشيوخ، ونوعيات تانية الناس ايه anyway مش هتنتخبهم. هم اصلا الشيوخ دول اصلا معينين بطريقة غلط. ليه؟ لانه معينين بالانتخاب، مش انتخاب الروح القدس، رأى الروح القدس ونحن، لا ده انتخاب الاعضاء. النهاردة عندنا انتخاب للشيوخ بتوع الكنيسة. الشيوخ عمرهم ما كانوا بالانتخاب، الشيوخ الحقيقيين بتوع الله بالتعيين من الروح القدس. اللي بقول لك يا عم ناجي بقى، واضح انك انت عايش في عالم لوحدك، ما الكلام اللي انت بتقوله ده ما بيطبقش. مش معنى ان الكلام اللي انا بقوله ده ما بيطبقش معناه انه مش كتابي. ما هي المشكله ان الكنيسه ما بتطبقش، انا بتكلم عن الكنيسه العامه، ما بتطبقش اللي بيقوله الكتاب. ليه؟ لان انا قسيس، فطبعا يهمني احط 2-3 من القريبين مني المخلصين ليا الذين يدينون لي بالولاء الكامل، فعشان يعني ما نعملش. وبعد كده بقى لو في حد كده من بتوع المشاكل ده يعني نعمل رباطية عليه عشان نحدد اقامته زي ما بيقولوا. زمان كان عندنا في الكنيسه لما ابتدينا كان عندنا اخين، أخ مصري وأخ أردني متجوز عيلة من عيلة عراقية. فباختصار كده كانوا المتحكمون في الكنيسة هو المصري والأردني. أنا عارف أنتم مش عارفين أنا بتكلم عن مين، بس عندنا مصري وعندنا أردني. بعدين المصري في مرة من المرات دي قال لي إيه؟ إحنا بقى عايزين نجيب عيلة أبو راجي. ايه يا عم عيلة ابو راجي دي؟ انا مكنش لسه اتعرفت على عيلة ابو راجي. قال لي ده راجي ومراته بتلعب مزيكا، وابو راجي راجل كبير، وام راجي خادمة امينة، ومش عارف. وفضل يسمي لي بقى ايه الحكاية دي. فبقول له امين، اهلا وسهلا بالكل، يعني كلهم موجودين، بس ليه؟

تعرف رد عليا قال لي ايه يعني؟ قال لي عشان عدد المصريين يزيد عن عدد الاردنيين والعراقيين. قلت له ليه؟ قال لي عشان لو طلعت مشكله وهنشوف الناس هتصوت مع مين يبقى عدد المصريين اكبر من عدد ال... انا فاكر الاجابه اللي قلتها. قلت له بقول لك ايه، هو انا بفتح برانش هنا من مجلس الشعب عندنا في مصر ولا الاتحاد الاشتراكي علشان نجيب مصريين اكتر من العراقيين ولا الاردنيين اكتر من الفلسطينيين ولا القصه دي كلها؟ ما تفوق يا عم، الكنيسه مش كده. حد يصدق اللي انا بقوله ده؟ حد يصدق انه ده الشيخ الكبير ده يعني ده اللي هو يعني واحد من المؤسسين الكبار؟ كل اللي رابط دماغه ان احنا عايزين من جنسية معينة سواء العراقية المصرية الاردنية واتبر، ان احنا عايزين الجنسية دي عددها يكبر عشان لما تطلع مشكلة في الكنيسة يبقى المصريين عايزين يعملوه هم اللي يعملوه، او العراقيين اللي عايزين يعملوه هم اللي يعملوه. احنا بنتكلم عن ناس شيوخ في الكنيسة بتقود الكنيسة. مثال دي وقعة سودة مش كده ولا ايه؟ ها؟ دي وقعة سودة. عشان كده قلت له إياك أسمعك تتكلم في الاجتماع عن مصريين وعراقيين وأردنيين، إياك أسمع الكلام ده. إحنا هنا كلنا في محضر الرب إخوة وأخوات، والقرارات بتاعتنا مش مبنية على عدد الأردنيين ولا عدد المصريين ولا عدد الفلسطينيين ولا عدد العراقيين. القرارات بتاعتنا مبنية على رأى الروح القدس ونحن. ممكن تبص اللي جنبك تقول الكلمتين دول، رأى الروح القدس ونحن. يا إخوة أخوات، أنا بتكلم عن البيوت، أنا بتكلم عن بيوتنا. يا بختك لو قدرت توصل في البيت وتقول رأى الروح القدس ونحن. أنا عارف إن الكنيسة يعني المفروض يعني الكلام ده يطبق على الكنيسة أكتر، بس مش على البيت. لكن يا بختك لو قدرت في البيت بتاعك، مش يا بختك، ده انت غصب عنك، لا مؤاخذة يعني عشان استعمل الالفاظ المظبوطة، يعني ده انت غصب عنك. طب لو ما حصلش، لو ما قلناش رأى الروح القدس ونحن في البيت، بيتك هتبقى وقعته سودة، مش هيمشي، هيبقى كارثة في البيت موجود. لان لو ما كانش الروح القدس هو اللي بيحكم في البيت، مين تاني اللي هيحكم في البيت؟ ما هو ما فيش الله اتنين، يا يحكم الروح القدس يا يحكمه عدو الروح القدس. فعشان كده الكلام اللي احنا بنقوله ده ما هوش اوبشنال، يعني يا ريت يحصل، يا ريت في الكنيسه يبقى في ناس تقول الروح القدس ونحن، لا. عشان كده النهارده الرسول بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله. قالوا لكم ايه مرشديكم دول بقى اللي كلموكم بكلمه الله؟ هو ده اللي انت محتاج تركز فيه. قالوا لك ازاي تحل المشاكل اللي في البيت، قالوا لك ازاي تربي الاولاد في البيت، قالوا لك ازاي حتى تعيش تتنفس كواحد موجود في البيت اللي انت موجود فيه. ونشكر الله لاجل المرشدين اللي موجودين في الكتاب، ولاجل القصص اللي الرب عطاها لنا والحكايات اللي حصلت في الكتاب. انظروا الى نهايه سيرتهم فتمثلوا بايمانهم. يعني قول لنفسك الرجل ده اللي هو من المرشدين ده نهايته كانت شكلها ايه؟ مش لازم نهايته يعني لما حط دماغه ومات، لكن التاريخ بتاعه شكله ايه؟ فالرجل ده مثلا دبر بيته حسن، اولاده في الايمان، الرب بيستخدمه وبيستخدم الناس اللي موجودة. شوف النهاية بتاعة البيت ده ايه علشان تتمثل بيه. لما يجي واحد كبير وشعره بيض وتيجي تسأله في مشكلة سواء كانت في بيتك مع مراتك مع أولادك مع غيره، وبعدين يقول لك الكتاب بيقول كذا كذا وأنا مشيت على الموضوع ده، وده اللي انت شايفه دلوقتي هو ده نتيجة الاختبارات اللي أنا بحكي لك عنها، ده اللي تلزق فيه، ده اللي تسأله بالروح القدس لغاية ما تتعلم انت تبقى الكبير بتاع الآخرين. العدد الأولاني بيقول اذكروا مرشديكم، العدد اللي تحتيه بيقول ايه؟ اطيعوا مرشديكم واخضعوا. ودي بصراحة يعني اذكروا مرشديكم it sounds like اذكروا محاسن موتاكم،
عارف يعني بلاش تقعد تجيب سيرة الموتى اذكروا محاسنهم، ما اعرفش ان كان ليهم محاسن،

يعني ولا مين هي محاسن دي اصلا، لكن anyway فيعني اذكروا محاسن موتاكم. لا، ما هو ما بيقولش اذكروا محاسن موتاكم، هنا بيقول اعملوا ايه؟ اطيعوا مرشديكم واخضعوا. ولما يقول مرشديكم هنا مش اي حد بيفتي، مش اي حد زي ما اتفقنا فاهم ان هو الكبير وفاهم ان هو اللي لازم تسمعه ولازم تطيعه. لازم الروح القدس يكون شاهد لهذا الشخص ان ده واحد من اللي حطوهم الرب في الكنيسة، وليهم صفات مش هنعرف نتكلم فيها دلوقتي بالتفصيل، لكن ليهم صفات. ولما انت بالروح القدس تبقى عارف ان ده مرشد ليك او واحد ده من اللي بيكلموك بكلمة الرب، فانت لزاما عليك ان اللي يقوله لك تخضع ليه، بشرط ان يقوله الروح القدس. امين. هم المرشدين، بس عشان نبقى مخلصين وبنقول الصورة من كل ناحية، المرشدين دول ممكن يخرفوا؟ ممكن يفتوا؟ بشر، مش كده ولا ايه؟ يعني انا ممكن اذكر لكم حتى بعض التخريفات بتاعت الرسل نفسهم، هم عملوها بضمير صالح. يعني الاخ بطرس كان بياكل مع الامم، وبطرس بالذات اللي الرب قال له هديك مفاتيح ملكوت السماوات، وبطرس بالذات اللي الرب شوافه الملاية اللي نازلة وفيها الحيوانات الطهرة والحيوانات النجسة، وقال له قوم يا بطرس اذبح وكل، قال له لا يا رب أنا ما دخلش في بقى شيء نجس أو دنس، قال له على 3 مرات. معقولة بطرس ده؟ معقولة ده اللي حصل معاه كده؟ هو اللي يجي في وقت علشان يجامل الإخوة العبرانيين اللي موجودين؟ معقولة بطرس ده بعد التوصية من الرب وبعد الرؤى اللي شافها وبعد ما هو وقف ووعظ في بيت كرنيليوس وقال لهم إن الله لا يحب الوجوه بل في كل أمة اللي بيتقيه وبيصنع البر، معقولة بطرس ده يغلط الغلطة دي ويقرر إنه ما يأكلش مع الأمم؟ بضمير صالح هو عمل كده ليه؟ لأنه خايف يعثر الإخوة اللي جايين من اليهودية. لو ما كانش الروح القدس صلح الحكاية دي عن طريق بولس وقال لك قاومتهم مواجهة لأنه كان ملومة، كان بقيت مصيبة في الكنيسة الأيام دي. ليه؟ لأن كان هيبقى فيه يهود عبرانيين مؤمنين بالمسيح، وهيبقى فيه أمم مؤمنين بالمسيح، ودول ما يأكلوش مع دول، ودول يعتبر دول نجسين، ودول يعتبر، وكانت هتبقى بيج مس في الكنيسة. عشان كده خلي بالك انه مع وجود بطرس والغلط اللي هو عمله، نشكر الله لاجل الروح القدس لان كان في بولس. وفي كل كنيسة وفي كل مكان وفي كل علاقة بينك وبين اخوة واخوات، هتلاقي الناس الممسوحين من الروح القدس لهذا العمل، الشيوخ اللي عندهم حكمة بالروح القدس واللي شايفين الامور بالروح القدس، ودول اللي الكتاب قال أطيعوا مرشديكم واخضعوا. واحدة من أصعب الأمور على المؤمنين المسيحيين هي الخضوع. أي حاجة تانية ممكن يعني تقنعهم بها، بس تخضع ليه؟ تخضع للأسيس. ويعني إيه الأسيس؟ ما هو بشر زينا، ما هو عنده غلطاته زي ما احنا كنا بنقول. يعني إيه تخضع للأسيس؟ يعني إيه لما يقول لك تعمل حاجة تعملها؟ نشكر الله الشباب القدام معايا شوية عارفين ان احنا عندنا مبدأ اسمه نفذ وبعدين اتظلم، صح يا شباب؟ عندنا مبدأ اسمه نفذ وبعدين اتظلم. ليه؟ لان لو انت فاهم ان الله حطني انا او الاخ مشيل او الاسيس ملال او راجي او حط اسمك، يعني مش لازم انا، يعني انا لو انت عارف ان الله حط الناس دول مرشدين لينا، يبقى لازم تخضع لهم. تقول لي طب افرض واحد فيهم قال لي نعمله كذا وطلع مش من الرب، وزي ما اتفقنا ان ممكن يحصل الكلام ده، لكن خلي بالك لان المرشدين دول مخلصين، وحتى لو قالوا حاجة من غير ما يسألوا فيها الرب واشاروا على الناس ان هم يعملوا حاجة، الله مش هيقف في كتف ايديه كده يقول لك تستاهلوا لان دول مرشدين بس ما سمعوش صوتي وانا ما قلت لهمش وهم اللي عملوا كده معاكم. لا، ليه؟ لان الكنيسة زي ما قلت لكم وزي ما قال للرب، الكنيسة مش بتاعت ناجي،
مش ناجي المسؤول عن الكنيسة،

ناجي الرب حطه قسيس في الكنيسة بشكل أو بآخر، لكن قدام الله ناجي مش المسؤول عن الكنيسة، هو هيدي حساب عن الكنيسة دي، ما فيهاش فصال بأي شيء بأي شكل من الأشكال، لكن اللي ياخد قرارات الكنيسة دي هو العريس مش ناجي. أمين؟ أنا مش بحاول أعمل متواضع على فكرة قدامكم، لكن أنا بقول اللي بالروح القدس اللي هو الروح القدس. فعشان كده بيقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا، اتعلم الخضوع. وطبعا عكس عدم الخضوع أو عدم الخضوع هو كبرياء، يعني لما كنتش أنا بخضع أبقى متكبر. ليه؟ لأن في منتهى البساطة أنا بتكلم عن تخضع لناس مؤمنين بالروح القدس، مليانين بالروح القدس، بيتكلموا بالروح القدس. لو أنا قومت هؤلاء وما خضعتش ليهم أبقى بقاوم الروح القدس. معلش لازم أقولها تاني دي بالتفصيل شوية، علشان دي هتبقى تعمل، عشان ما حدش يطلع يقول لي أنت قلت لو ما كنتش أخضع ليهم أبقى بقاوم الروح القدس. لو أنا ما خضعتش للمرشدين المليانين بالروح القدس المعينين من الله في وسط الجماعة ان هم يبقوا مرشدين اللي بيتكلموا وبينصحوني بالروح القدس، وانا جوايا شاهد ان الناس دي بتتكلم بالروح القدس، لو بعد كل الاوصاف دي انا ما خضعتش ليهم ابقى انا استحق الدقة على دماغي وابقى فعلا بكسر الكلام الالهي. امين. انا عارف ان الموضوع ابعد شوية من اللي احنا بنتكلم فيه، عشان كده خلي بالك في ناس حطهم في الكنيسة مرشدين الرب، في ناس حطهم في الكنيسة قادة مش عينهم القسيس. خلي بالك من الحكاية دي، انا بكلم عن نفسه وعن اي قسيس في الدنيا، مش اللي عينه القسيس، مش اللي استلطفه القسيس، مش اللي حس القسيس ان ده مش هيعمل له مشكلة فليه لا نعمله ده الكبير ونعمله شيخ ونعمله ونعمله ونعمله. الكلام ده مش كتابي والكلام ده ما ينفعش. بيقول اطيعوا مرشديكم واخضعوا، احنا هنخلص عند السلايد، اطيعوا مرشديكم واخضعوا. ليه؟ اللي خليني انا اطيع مرشديني دول واخضع، اللي خليني اخضع هو بيكمل، هو بيكمل لان الروح القدس فاهم الامور كلها، لانهم يسهرون لاجل نفوسكم. يعني الناس اللي انا بقول لكم اخضعوا لهم دول، انتوا عارفين ان هم بيسهروا لاجل انفسكم. وتعرف ازاي ان هم بيسهروا لاجل انفسكم؟ بتهيألي في طرق كتيرة، من محبتهم، من الحكمة اللي الرب بيديها لهم، من فكرة انه حد بيتصل بيك بالتليفون يقول لك انا كنت بصلي لك دلوقتي، من كشف معين الرب بيقوله وانت بتصلي لحد معين يقول لك روح قل للشخص دون انه انا عايز اتصرف في الموضوع الفلاني بشكل او باخر. حصلت معانا مش كده؟ يعني ناس كتيرة تقدر تشهد للحكاية دي. هم المرشدين والكبار دول مش اللي هم اسمع يا ولد لازم تعمل اللي انا بقولك عليه وبس، انت تنفذ اللي انا بقولك عليه وانا ماليش دعوة بيك، ولع بعد كده. يعني انت تنفذ اللي انا بقولك، مش هم دول، مش دول اللي انا بتكلم عليهم. هنا بيقول اوصاف الجماعة دول المرشدين اللي اخضع لهم لانهم يسهرون لاجل نفوسكم. نفوسكم غالية عندهم، مش جيوبكم، مش تبرعاتكم، مش مساعدتكم في الامور، مش اللي انتوا بتعملوه في الكنيسة، مش الخدمات اللي انتوا مسؤولين عنها. دول بيسهروا مش عشان يكسبوا ناس للكنيسة، لا، دول بيسهروا لأجل نفسك، لأن بيحبوك، لأن هما معينين من الله علشان نفسك، عشان انت، علشان صحتك الروحية، علشان مستقبلك في الأمور الروحية، عشان يعلمك، عشان يكبرك، عشان يخليك تنتقل من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. هم دول اللي بيتكلم عنهم الكتاب. فبيقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا. ليه؟ لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. معرفش قلت لكم الكلام ده ولا لا الأسبوع ده، من يمكن قلته امبارح في درس الكتاب. واحد اتصل بيا بالتليفون قال لي بص أنا المفروض، هو من كنيسة كبيرة، بيتكلم في كنيسة كبيرة، يعني كنيسة فيها بتاع 2000 واحد. فبيقول لي بص أنا عندي خدمة في الكنيسة الفلانية دي وحتكلم عن الاضطهاد، انت عندك اكيد عندك اختبارات عن مسلمين سلموا.

حياتهم للمسيح، وازاي ربنا ظهر لهم يعني برؤى وحاجات من كده بتاع. فقلت له هو قرا الكتاب بتاعي يعني، فهو عارف ان انا عندي كتير من الخزي. فقلت له كتير كتير، وحكيت له حكايه حد ربنا استخدمه من المتنصرين في انه يطلع شيطان من على يعني حد كان محتاج يصلي له كده. وهو وانا بقول له، انا طبعا اي كان سينس هيز سبيريت من الناحيه الثانيه، هو راجل كويس وبيؤمن بالرؤى والاعلانات واخراج الشياطين وكل الكلام ده، مع انه من طائفه مش هقول لك اسمها ايه، لكن هو من طائفه ما بتؤمنش في الحكايه دي، وبالتالي كنيسته ما بتؤمنش في الحكايه دي. فعمال احكي له عن اللي بيحصل وبيعمل وبيعمل كده، فقال لي كل الكلام اللي انت بتقوله ده انا واثق فيه ومؤمن بيه ومعترف بيه، بس ما نقدرش نقوله في الكنيسه بتاعتنا. فبقول له ليه يعني الكنيسه؟ قال لي ما انت عارف احنا الطائفه بتاعتنا ما بتؤمنش بالقصه دي، والكلام عن الارواح والكلام عن الامور دي مش هتقابل بالترحيب من معظم الاعضاء، وهتكون النتيجه ان هم هيطفشوا. طبعا لما يطفشوا هيطفش العطب بتاعهم، مش كده ولا ايه؟ ما حدش هيطفش وبعدين يبعت عطب المراسله يعني، لا. فمعرفش يعني، مش عايز اتهمهم على هم مشكلتهم في العطب ولا مشكلتهم في الناس اللي ممكن تطفش وما تحضرش الكنيسه. باختصار بلاش تتكلم في موضوعات معينه كتابيه علشان الناس ما تسيبش الكنيسه. قلت له على فكره قول الكتاب الكامل، قول كل اللي ورد في الكتاب، واللي يسيبوك في الكنيسة يبقى مكسب ليك وللكنيسة. ليه؟ لأن أنت مش واخد بالك إن الناس اللي قاعد على الكراسي هي اللي بتتحكم في الوعظة بتاعتك. أنا عايزك تجمع معايا، أنا فاضل لي خمس دقايق. أنت مش واخد بالك كأسيس واقف على المنبر إنك بتتجنب حاجات معينة الروح القدس بيقول لك قولها للناس، بس لأن عارف إن معظم الناس اللي قاعدة قدامك ما بيؤمنوش بالحكاية دي، أو يمكن لو قلت لهم كلمتهم عن معجزة أو غيره هيطفشوا من الكنيسة. فيعني باختصار كده العدو بيخليك تفصل خدمة تبقى مقبولة لكل الناس. بالمناسبة ولا المسيح نفسه لما كان بيوعظ كل الناس كانت بتقبل الكلام بتاعه، صح؟ ولو يسوع قبل ما يوعظ حط في دماغه الحكاية دي وقال لك بص يا يسوع اوعى تقول لهم، اوعى تقول لهم احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، لان دي ناس يهود ولو سمعوا الكلمتين دول نصهم هيمشي من وراكم، اوعى تكلمهم عن الصليب. وده حصل literally. اوعى تكلمهم عن الصليب وتكلمهم عن ابن الانسان حيسلم والقصة دي. ليه؟ لأن من ذلك الوقت رجعوا كثيرين من ورائه. ليه؟ لأنه قال له هذا الكلام صعب، من يستطيع أنه هو يسمعه؟ فرجع كثيرون من ورائه. والرب يسوع عمل إيه؟ ما أعتقدش أنه عمل زينا الأيام دي، حط إيده على خده كده قال يا خسارة، أنا كنت معتمد على الناس دي عشان المملكة اللي أنا هعملها والأمور اللي الرب يسوع بص للتلاميذ بتوعه اللي اختارهم قال لهم لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. يعني إيه؟ يعني حتى أنتوا يا تلاميذ بلغة النهاردة، حتى أنتوا المؤسسين للكنيسة اللي موجودين في الكنيسة، القدام ولا كان جداد في الكنيسة، المسؤولين في الكنيسة، حتى لو كنت القسيس، لو مش عاجبك الإنجيل الكامل كله أحسن لك أنك تسيب الكنيسة. هو أحسن من الاثنين إنك تيجي قدام الرب وتقول أنا متأسف مش عايز أسيب الكنيسة وقبلني وغير فكري. لكن في ناس مش هتتغير، في ناس مش هت في كده العدو بيحط ناس في وسط أي جماعة، أي جماعة، أي كنيسة، عشان ما حدش فكر إن أنا بتكلم عن حد معين. في أي جماعة أو في أي كنيسة في ناس كده شغلتهم خالف تعرف، اي حاجه تطلع في الكنيسه هنقول عكسها. ليه؟ لان هو ده ايماننا وده اقتناعاتنا وده اللي مش عارف مين. يمكن قلت لكم قبل كده واحد من طائفه ما بتؤمنش بالالسنه او بالبتاع ده، وراجل عنده بيزنس كبير بالمناسبه، لو كان عندنا في الكنيسه انا بتخيل يعني انه كان هيدفع يعني. حضر 3-4 اجتماعات وبعدين جه خدني كده على جنب هنا وقال لي
على فكرة أنا مش هقدر أكمل معاكم في الكنيسة. فقلت له ليه؟ قال لي عشان أنا لا بؤمن بمعمودية روح القدس، ولا بؤمن بالتكلم بألسنة، ولا بؤمن إن في دلوقتي مواهب. قلت له طب يعني أنت إيه رأيك في الحل؟ يعني عايز تعمل إيه؟ قال لي بقول لك إيه، ابعد عن الحاجات دي علشان كلنا، عشان ترضينا كلنا، علشان يعني اللي ما بيؤمنش خلاص ما بيؤمنش، واللي بيؤمن أهو بيؤمن. فأنت ابعد عن القصة دي كلها، وخلي أي حاجة هتقولها بعيدة عن الموضوع. كلام منطقي مش كده؟ كلام منطقي جدا وشيطاني جدا، وحشاك يا رب أن تصلب. عارف لما قال له حشاك يا رب أن... على فكرة بطرس ده كان مخلص، لما قال له حشاك يا رب أن تصلب يعني كان مخلص، مش قادر يتخيل أن يسوع ممكن يتصلب ويتعمل فيه اللي هو بيقوله ده. فعشان كده لكن الرب يسوع كان مميز مين اللي بيتكلم، مش بطرس، ده الشيطان اللي مش عايز يصلب. فقال له ابعد عني يا شيطان. فبيقول كده أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. خلي بالك أن مرشديكم اللي هيفتوا عليكم هيعطوا حساب. لما أقول لك على حاجة معينة تعملها وأنت بتعتبرني مرشد بالنسبة لك، أنا هدي حساب عن اللي أنا بقوله لك. أمين؟ لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. يعني ممكن من المرشدين دول يكونوا غصب عنهم هم مرشدين، يعني ربنا حطهم في الكنيسة مرشدين، ممكن يعملوا الدور بتاعهم وهم مش فرحانين، وهم آنين، وهم متألمين. أنا عايز أقول لكم وأتمنى أن أنا أكون غلطان، إن أكتر المرشدين الروحيين المملوئين بالروح القدس اللي ربنا حطهم في الموضوع ده، أكترهم مرات كتيرة ما أعتقدش إن في حد يعني استثني من الحكاية دي، بيعملوا الحكاية دي مش عن فرح لكن لأنه أنين. ليه؟ أنت حطيتني مرشد رب في الكنيسة دي، أنت حطيتني قائد في الكنيسة، أنت حطيتني خادم في الكنيسة دي، بقول للناس الحاجة اللي المفروض يعملوها محدش بيسمع. تقول للناس انت ما بتجيش ليه اجتماع السبت يوصلك يعمل لك كده، وانا زغزغتك وانا حكيت لك نكتة، انا بسألك انت ما بتجيش ليه اجتماع السبت مثلا، حاجة من ضمن الحاجات، ما بتجيش ليه اجتماع الصلاة؟ معقولة انت عايزنا ننزل جمعة وكمان سبت وكمان يوم اربعة؟ ده مش معقولة، مش هنشتغل ولا ايه؟ يعني مش هيبقى ورانا غير الكنيسة دي؟ بس تطبيقات عملية. فمرات كتيرة انا بكلم عن نفسي، مرات كتيرة بعمل الشغل وانا بإن بعمل الشغل وانا مش فرحان. ليه؟ لاني هروح للناس هقول لهم الرب بيقول لكم كذا كذا، هيبصولي زي ما قال الكتاب شعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف. ونشكر الله أن الروح القدس كلم النبي وقال له كده، قال له اسمع روح لبني إسرائيل وديهم الرسالة اللي أنا بقول لك عليها دي. طيب يا رب أنا هروح وهقول لهم أكيد هيرجعوا وهيتوب. قال له لا لا لا لا، هتكون لهم شعر أشواق لجميل الصوت بيحسن العزف. هيقولوا لك الله الكلام اللي انت بتقوله ده محدش قاله قبلك، الكلام اللي انت بتقوله ده رائع جدا، بس عايز اطمنك يسمعونه ولا يعملون به. يعني هيسمع. انا مرات كتيرة قلت للرب كده، قلت له يا رب يعني انا في المقالات مثلا انا بكتبها، بقول له يا رب انا بكتب في المقالات وعمال اشرح وانبح في صوتي ومليون وشوية في كل عدد بيقروها، مش واحد ولا عشرة ولا عشرين، مليون وشوية، وأخش على المعلومات بتاعت الفيسبوك وانت تشوف الحكاية دي. وبعدين الناس دي بتسمع، مفيش حاجة اتغيرت، الناس دي بتتغير. بصراحة بصراحة أنا خلصت، بس أقول لكم الحكاية دي، أنا أصبت بالإحباط الشديد. ليه؟ حاسس ان انا بنفخ في قربة مقطوعة. عارف القربة المقطوعة؟ لما سمعتوا المثل ده قبل كده، بتنفخ في قربة مقطوعة، انت عمال تنفخ لما لوزك خلاص انتهت بلعيمك زي ما بتقولوا، والقربة ما بتتمليش، هي في الهواء بيخش بالناحية وبيطلع من القطع بتاعها.
قلت له هي الناس بتسمع، الناس بتقرا،

الناس بتفوق، الناس بتعمل. قال لي شوف انت شغلتك زي شغلة النبي. يعني ايه شغلتك زي شغلة النبي؟ قال للنبي شغلته ان يوصل الرسالة اللي انا بديها له للناس اللي انا بعت لهم الرسالة، لا ازيد ولا اقل. مش شغلته بقى ان الناس دي هتسمع وتنفذ ولا مش هتسمع ولا تنفذ. طب يا رب ليه بس بتتعبنا وانت عارف ان الناس مش هتسمع وانت عارف ان الناس مش هتنفذ؟ طب ما تريحني انا بقى وبلاش انا اخد الكلمة دي واقولها للناس وفي الاخر خلاص لا يسمعوا ولا ينفذوا. قال لان في يوم من الايام لو انت ما رحت لهمش وما قلت لهمش اللي انا بقولك عليه ممكن يقفوا قدامي ويقولوا لي ما حدش قال لنا، ما سمعناش الحكاية دي. عشان كده انا بعتك كرائحة موت لموت ورائحة حياة لحياة زي ما بقول الكتاب. انا بعتك اللي هيسمعك هيربح نفسه وهياخد الحياة، واللي هيرفض الرسالة بتاعتي مش هيربح نفسه وهيختار الموت ويبقى محكوم عليه من نفسه، وهو اللي هيعاقب نفسه في اليوم الاخير. حد استفاد من اللي احنا بنقوله ده؟ متهيألي اكيد ربنا كلمنا كلنا. تعالوا نحن رؤوسنا في الصلاة وقول يا رب علمني، انا بصلي معاك وصدقوني، قول يا رب علمني، انا محتاج اتعلم، انا محتاجك ومحتاج اتعلم، محتاج افهمك وافهم منك، محتاج اتعامل مع الكلمة بتاعتك بكل امانة وكل اخلاص.

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معنا.
1: أهلا بك أختي إستيل، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: موضوع حلقتنا النهاردة عن الله الآب، بس قبل ما نتكلم عن الموضوع نفسه هنقرأ شاهدين صغيرين من إنجيل متى. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الشاهد الثاني في إنجيل متى أصحاح 28 والعدد الأخير واللي قبله: فاذهبوا وتلمذوا، عدد 19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. في الشهيدين دول يا حضرة القسيس، في الثالوث ظهر في في الشهيدين دول الله الآب والابن والروح القدس. ممكن تدينا الأول نبذة كده بسيطة عن الثالوث؟
1: تمام، ربنا يباركك. الكلمة المقدسة أو الكتاب المقدس بيشرح لنا أن الله موجود، ويعبر عن وجوده في ثلاث أقانيم: الآب والابن والروح القدس. الله واحد في الجوهر، اللي هو الله الآب والله الابن والله الروح القدس. أنا ما بعبدش ثلاث آلهة، ولم أتكلم عن ثلاثة آلهة، أنا أتكلم عن إله
0: واحد.
1: واحد. الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، يعني واحد في واحد في واحد سوي إيه؟
0: واحد.
1: عمرهم ما كانوا واحد زائد واحد، تفرق واحد في واحد ليه؟ أما أقول واحد في واحد في واحد، بعبر إنهم واحد في الجوهر، متساويين في القدرة والمجد. وزي ما حضرتك قريتي من شوية في متى 3 ومتى 28، يوضح عن وجود الآب والابن والروح القدس، وظهروا بصورة واضحة، سواء في المعمودية لما كان الله الابن في المية، صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب لا يسمعه،
0: ده صوت الله الآب،
1: الله الآب هذا هو ابن الحبيب، وأيضا الروح القدس على هيئة
0: حمامة.
1: القراءة الثانية اللي هي بتاعت الإرسال العظمى: وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في شاهد كتابي أيضا في كورنثس الثانية 13، اللي هي بتاع البركة الرسولية: نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله، وشركة الروح القدس مع جميعكم، أمين. الكلام ده موجود في كورنثس الثانية 13 وعدد 14. عايز أقول فكر البشر أحيانا يعجز عن أنه يفهم الثالوث، واللي عايز يفهم الثالوث فهم كامل، مش عايز أقول يعني من منطلق الإيمان، لا، لازم تكون مقتنع الأول، تقبل هذا الفكر وادرسه. لكن هتقول لي ثلاث آلهة هتفقد عقلك، هتقول لي لا ازاي مش م... لا انت هتفقد روحك. وفي مقولة رائعة: من ينكر الثالوث يفقد روحه. انت محتاج انك انت الله يرشدك عشان تفهم الثالوث.
0: طيب الثالوث دي جات في الكتاب كلمة الثالوث، ولا احنا كبشر لما لقيناها مكررة كده بيظهروا ثلاثة قلنا أقانيم أو قلنا ثالوث أو قلنا كده؟
1: هي واضحة أختي إس في القراءة اللي أنت قراتيها، وظهور الثالوث بشكل واضح في المعمودية، والآية بتاعت الإرسالية العظمى والبركة الرسولية تؤكد أن الله الآب هو الله الابن هو الروح القدس، بس ظهروا بشكل واضح

0: الكتاب المقدس.
1: طيب في براهين عن وجود الله؟
0: طبعا
1: فين؟
0: أعلن الله عن وجوده للبشر. الإعلان ده بيتم في إطار طبيعي وإطار ما وراء الطبيعي.
1: بمعنى ايه؟
0: بمعنى إعلان طبيعي مثلا، الإنسان دايما له ميول دينية ودايما بيبحث عن إله يعبده، طبيعة البشر كده، وده يفصل لنا بعض الرموز. حتى مثلا لو تاريخ المصريين القدامى كانوا ليهم آلهة، يعني عندهم فكر عايزين يعبدوا ربنا، فهم فكروا في حاجات كتير، بس مش موضوعنا النهاردة. الحاجة التانية، الإعلان الطبيعي بيتمثل أيضا في الطبيعة الأخلاقية للإنسان، شعور إن الله موجود بيخليني إن أنا أثوب الخطأ، أنا مش هعمل كده عشان ما أغضبش مين؟ ربنا مثلا، تجاه فعل شيء أثوب الخطأ، إهمال في شيء، شعور مثلا في بلادة أو إهمال يجي كده تفوق شوية، لا لا أنا مش هعمل كده، يجي لك صوت داخلي أنا مش هعمل كده عشان ما أغضبش ربنا. طبيعة الإنسان الأخلاقية تقتضي وجود كيان بيقف أمامه، أمام أو أمام الإنسان مسؤول، محل قيد للمحاسبة. يعني في حاجة قدامي الله موجود، فده بيخليني إن أنا مقيد، بيخليني إن أنا ما أعملش حاجة تغضب ربنا، ما أعملش حاجة. دي بحد الإعلانات الطبيعية. حاجة ثالثة بتتمثل في قانون السبب والنتيجة، يعني المنطق بيعلمنا إن الكل سبب نتيجة، فالكون ده نتيجة، والله هو منشأ هذا الوجود، الله سبب وجود هذا الكون. يعني دي حاجة، ده دليل قاطع عن وجود طبيعي لله. أيضا نرى الإعلان الطبيعي، نراه في قانون التصميم، المنطق وجود تصميم الأشياء اللي بيفترض مثلا بيفترضها وجود مصمم. التفاعلات اللي في الطبيعة بين الإنسان والطبيعة تشير إلى وجود حد صمم الجمال اللي موجود دلوقتي ده.
1: ما تعملش لوحده.
0: ما تعملش لوحده. طب مين هو المصمم؟ الله. الروائع، يعني احنا لما بنروح مناطق سياحية وأول منظر جميل نشوفه على الطبيعي، طبيعي نقول إيه؟
1: الله.
0: يؤكد إن وجود الله.
1: ده اللي بنسميه إعلان عام، الإعلان الطبيعي.
0: إعلان الطبيعي. في حاجة تانية نلاحظ أيضا في قانون الهدف، كل مرة بنجد فاعل وراء منظومة هذا العالم الكبير. مثلا الزمن المحدد، مين اللي عمله لينا؟ الله ماسك بزمام كل الأمور وكل الأهداف وكل الزمن، في حد وراه اللي هي قوة الله. ده إعلان اسمه إعلان طبيعي. في إعلان تاني ما وراء الطبيعي، يعني معنى أصح إعلان فائق للطبيعة. الشخص المسيحي له معطيات الطبيعة اللي بتثبت بدورها وجود الله، بخلاف الأمور دي، المعطيات دي، فالمؤمن بيتقابل مع إعلان فائق للطبيعة. الشخص المين
1: المؤمن.
0: لو بيؤمن بالمعجزات، يعني في مثلا موضوعات في الكتاب المقدس، طيب بتتكلم عن ايه؟ عن كلمة الله. طب مين كلمة الله؟ تجسد الله، الكلمة الحية، يسوع المسيح، الكلمة المكتوبة تشهد عن وجود الله، والكلمة المتجسد هو الله الذي تجلى في الجسد. دي حاجة فائقة إيه؟ الطبيعة. كلمة الله تعلني حاجة فائقة أنا ما أقدرش أتخيلها، لكن دي مرتبطة بكلمة الله، الله المتجسد، وأيضا الكلمة المكتوبة اللي بتكشف لي هذا الإله المتجسد اللي هو الله ظهر في الجسد.
1: حضرة الأسيس، بعد ما عرفنا البراهين اللي بتدل على وجود الله، ممكن تقول لنا إيه هي طبيعة الله؟
0: طبعا طبيعة الله، أول ما نيجي نتكلم عن طبيعة الله أقول الله روح،

كلام ده شاهد كتاب في يوحنا 4:24، ان معنى اصح ان الله غير ملموس وغير مرئي. يعني ايه؟ الله واحد موجود، بس لما بنتكلم عن الله الاب نقدر نقول ايه؟ ان هو روح ذو طبيعه محدده وصفات غير متغيره.

0: ده الحتة المهمة. الرب هو الله، الكلام ده موجود في تثنية 4، يقول الرب هو الله ليس آخر سواه، ما حدش يقدر يغيره،
1: لكن
0: وصفاته ما تتغيرش.
1: مالوش جسد.
0: الله الآب حسب فكر العهد القديم الله روح،
1: حد بيشوفه؟
0: لم يره أحد قط، تبالك. أيضا الله شخص، والله روح، والله إيه شخص، بيمتلك الله كافة السمات الشخصية. خلي بالك من اللي جاي عشان دي هتخدمنا في اللي جاي. الله يعرف، يشعر، له مشيئة، هو غارس الأذن ألا يسمع؟ بيسمع ولا ما بيسمعش؟ يسمع. هو صانع العين ألا يبصر؟ بيشوف ولا ما بيشوفش؟ بيشوف. المؤدب الأمم ألا يبكت؟ لا، نعم يبكت. المعلم الإنسان معرفة، ده مزمور 94 الكلام اللي أنا بقوله. إذن الله في هذه الصفات تؤكد أن له شخصية وله مشاعر، وأيضا فيه كامل صفات السمة الشخصية. إذن أنا لما بصلي بخاطب الله باعتباره يهتم بكل جانب من جوانب حياتي، بخاطب الله لأنه هو اللي خلقني، فينبغي أن أنا أرفع قدامه كل الأمنيات اللي بتمناها، احتياجاتي، بقلب يغمر السرور.
1: طب إيه صفاته لما هو إيه شخص وهو بيسمع وبيشوف؟ صفاته هي إيه؟
0: صفاته، طيب أقولها لك بحسب، أنا مش هجيب كلام من بره، أنا هجيب بحسب الكتاب المقدس. هو الله أبدي أزلي، ده مهجة. فلما أقول كاتب موسى في التكوين، أول جملة يكتبها في الكتاب المقدس، في البدء خلق الله، تكوين 1:1، ليس من زمن لم يكن الله فيه موجود. إذن هو إيه؟ أبدي. ولن يأتي زمن لن يكون الله فيه، يعني الله أزلي أبدي، ده لازم نؤمن به. هو قال عنه أشعياء إله الدهر، ويقول عنه في مزمور 90، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت مين؟ أنت الله. يعني على طول كده أقول أن من صفاته أن الله أبدي. حاجة تانية، ما أجي أتكلم عن صفات الله العظيم، الله كلي القدرة، يبقى هو أبدي وكل القدرة. يقول الكتاب في تكوين 17، لما كان إبرام ابن 99 سنة، ظهر الرب لإبرام وقال له، قال له إيه؟ أنا الله القدير، سير أمامي وكن كاملا. شاهد كتابي تؤكد هذا الكلام. وأيضا لو رحنا الخروج 6 هنلاقي إن الله كلي القدرة. فلازم كل شخص وكل كيان موجود على الأرض، سواء أمة أو دول أو الأخرى، مجموعة أرضية أو كونية، لا تستطيع هذه الكيان الكبير سواء دول عظمى أو صغرى تحبط مسار مقاصد الله، مستحيل. عشان كده أنا أقدر أقول مقاصد الله، في جملة في بعض الجهات، مثلا في الدول أو حاجة، يقول في حاجات كده فوق القانون، يقولوا إيه؟ جهة سيادية، مقاصد الله سيادية فوق كل شيء. ما فيش قوة على وجه الأرض تقدر تغير مسار مقاصد الله كلي القدرة. يبقى الصفة الأولى أنه أبدي،
1: أبدي أزلي،
0: وأيضا كلي القدرة. وأنا عايز أتكلم كلي، كلمة كلي يعني تشمل الطبيعة الشمولية لله، كلي. أقول القدرة، أي حاجة تانية معاه. ممكن توصل لنا إحنا كبشر، لأن عقلنا محدود، جزء ضئيل من هذا الكلي، سواء في القوة أو القدرة أو كل شيء.
1: طبعا
0: يوصل لنا.

0: حسب ايه؟
1: احنا محدودين وهو مش
0: مش
1: محدود،
0: قادرين نوصل لحاجه اللي هو فيه، فما نقدرش نلوم يعني بعض الاخرين اللي مش قادرين يفهموا. لا، الله اعطاك حاجه على قدك، ما تلبسش حاجه خارج مقاسك. وده بقول للبشر اللي هم ساعات بيجيبوا حاجات من الله، اعطاك من خلال كلمه الله حاجه انت تعيشك سعيد ومبسوط فاقبلها. تالت حاجه، الله غير محدود وكلي الوجود. بيحضرني مزمور 139 لما يقول أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب. يعني إن صعدت إلى السموات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني بيميني بيمينك. اللي أنا عايز أقوله هنا إن الله موجود في كل مكان، أرض تحت الأرض موجود، على السماء موجود، أي مكان هو موجود. عشان كده نقول إيه، هو غير محدود وكلي الوجود، دي من أحد صفاته. صفة رابعة ورائعة قال عنه ملاخي 3:6، لأني أنا الرب لا أتغير. يعني معناه الله لا يتغير، ما يتغيرش. فالكلام ده كله موجود في شواهد كتير قوي زي مزمور 102 ويعقوب 1:17. يعني لا يمكن أبدا هذا الإله يتغير، ده حقائق الكتاب. ليه؟ لأن البشر كلهم ممكن يتغيروا، وطبيعة الحياة تغير طبيعة الإنسان، ويجي إنسان يجي يقول إيه، أصلا غصب عني فوق حدودي فاضطريت اتغير، امشي ورا حد انا مش مقتنع، اتغيرت. تشوفي حد تصرفاته، مالك انت اتغيرت ليه؟ الظروف والامور خليته يعني يتنازل كمان عن مبادئه. لكن الله حاشا لله، لا يمكن يتغير في كل شيء. فعشان كده من لا يتغير هو الله، والشخص اللي بيتغير نتيجه امور الحياه انظر إلى الله، لأنه لا يتغير، يقدر يفيدك لما تشوف هذه الصفة الجميلة. الصفة الخامسة الرائعة عشان ما ننساهاش، والأحباء المشاهدين يخلي بالهم معنا، الله أبدي، الله كلي القدرة،
1: كلي الوجود،
0: وكلي الوجود لا يتغير، وكلي المعرفة.
1: يتخوف ولا تطمن؟
0: طمن طبعا،
1: ما تخوفش؟
0: لا لا،
1: مش هيبقى عارف كل اللي انا بعمله، يبقى برضو بقى تخوفني شويه
0: عشان يرجعني صوبني. يعني عظيم هو ربنا وعظيم القوه اللي فهمه، لا احصاء مزمون 147، يعني عظيم القوه. وبعدين في اعمال الرسل يقول كده معلومه عند الرب منذ الازل جميع اعماله. لازم احنا نعرف كل حاجه الرب عارفها من الأزل وإلى الأبد، عارف كل حاجة. يحضرني أنا هقول مثل بسيط عشان الناس تفهمه، لكن في الكتاب المقدس مليء بأن الله كلي المعرفة. لما إيليا حذر أخاب والرب قال له روح عند نهر كريث، وهو أمر أن المطر يوقف 3:30، فالنهر يبس ومش لاقي مكان، مش لاقي ما يشرب نتيجة ما فيش مطر. والغربان كانت إيه تأكله. الله شايف المستقبل، قال له أقول لك على حاجة، أنت تروح إلى صرفة وهناك هتلاقي إيه، هتلاقي رملة. الله شايف لأن كلنا المعرفة. الصورة اللي هتحصل بعد فترة إن إيليا عبال ما يروح، الله شايف هذه المرأة هتكون عندها شوية دقيق شوية زيت وعايزة تأكل هي وابنها، فهتكون بتلم عيدان عشان تعمل الكحكة ليها. فيقول له لا أنا هقول لك على حاجة، روح لهذه الأرملة. طب وأول ما يخش إيليا عند هذه المدينة يلاقي أرملة بتعمل إيه؟ طب يا رب انت شايفها،

0: لما كل المعرفة شايف. وحتى فكرة الخلاص، الله دبره من قبل تأسيس العالم، الله دبره من قبل الخلق. فهنا دلائل رهيبة تؤكد ان الله كلي ايه، كلي المعرفة. دي مش محتاجة كلام. سادس حاجة، الله قدوس. يعني أشعياء 6، قدوس قدوس رب الجنود، مجدهم ملء كل الأرض. وأيضا مزامير كتير بيتكلم عن قداسة الله. فلا يمكن أبدا قداسة الله تقل. الله قدوس، أما أجي أتكلم عن الله قدوس، عشان كده أنا ليا كإنسان أقدم له كل الخشوع والتمجد والتعبد، لأنه هو قدوس. والتعبد عند قدميه، دي من الصفات الجميلة اللي احنا محتاجينها نتعلم بيها من الله. أيضا الله عادل، الله لا ينحاز لحد في تعاملاته، منصف كل أعماله. يعني معروف كده مكتوب عنه في تثنية 32، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. الله عادل، ما فيش أبدا شيء يقدر يتحكم فيه، لا رشوة ولا فساد اللي احنا بنشوفه النهاردة، ولا مجاملات ولا علاقات ولا قصر القوانين ولا يخليه مش عادل. لا يمكن أبدا، ده هو عظيم، عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. طب إيه يقول عنه؟ قادر على كل شيء، عادلة وحق هي تركك يا ملك القديسين. الكلام ده موجود في رؤيا يوحنا 15. فالله عادل في كل شيء، الله لا يقدم حلول وسطية في إنصافه، لا هو عادل بيعطي كل واحد حسب إيه ما استحق. وأيضا الله محبة،
1: حلوة دي،
0: تامن حاجة في صفاته، إن قداسته وعدله بيجعلوه يقيم عقاب الموت على خطايانا، ده شيء معروف. طيب محبته تجعله إيه؟ يرسل ابنه يحمل العقاب على إيه؟ الجلجسة بديلا عن الخطاة. والصليب أكبر دليل الروعة الجميلة، إعلان قداسة الله ومحبته. فهناك الرحمة والحق التقيا، هناك البر والسلام تلاقيا، مزمور 85:10. فإحنا هنقول 8 صفات في صفات الله، رائعة جدا. والتامنة دي يعني حركتني كده.
1: طيب بالصفات الحلوة دي كلها، موقف الإنسان إيه أو البشر عموما من الله؟
0: باختصار شديد، ينبغي للبشر أن يسجدوا له عابدين. فعشان كده الرب يقول لسامرية في يوحنا 4، فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يعني أنا محتاج العبادة الحقة، السبيل الوحيد فقط للشخص الغير مؤمن أن يجي عند قدميه ويعترف لي أنه محتاج يتغير ويديله روح جديدة. الحاجة الثانية وأنا بختم فيها وبقول لك هذا الكلام، ينبغي أن نمجد الله في حياتنا، سلوكنا. هو الملك السيد على حياتنا، فعشان كده إزاي أبدأ البداية الصحيحة؟ يبقى إذن ينبغي أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، والأمور التانية هتبقى إيه لينا. نسعى أن نعمل ما هو لائق في حياتنا الطبيعية، نبقى على شركتنا معه، ما فيش حاجة تكسرنا، ما تبقاش الشركة بتاعتنا مكسورة. نتذكر دايما أننا نعيش حياة أمامه باستمرار، وأننا سنعيش الأبدية. يعني أنا عايز أقول دايما بقول الكلام ده، الحياة المسيحية في الأرض ما إلا بروفة لحياة أبدية في محضر الله. فعلي أنا كشخص أكون دايما في محضر الله هنا في الأرض، لأن دي بروفة لمحضره نبقى في السماء.

0: ونشترك في تسبيح شخص المسيح. هي دي الدور بتاعي كإنسان، موقفي من الله للآب، يكون هذا الموقف الصحيح. من نمرة واحد أن أسجد له وأعبده بالروح والحق، نمرة اثنين أن أمجده في حياتي وسلوكي.
1: شكرا ليك حضرة القسيس على الكلام الحلو ده والكلام المطمئن، سواء من طبيعة الله أو عن طبيعة الله أو عن صفاته. حابة أن احنا نختم، بس وجه كلمة حضرتك للمشاهدين.
0: أنا عايز أقول للمشاهدين، الله محبة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والكلام اللي أثرني وأنا بتكلم وتأثرت بيه أنا شخصيا، وأنا عايز أقول لك، عدل الله وقداسته بتحكم علي وعليك حكم موت أبدي سبب الخطايانا، لكن محبته ليا جعلته أن يرسل ابنه الوحيد عشان يعمل إيه؟ عشان يشيل عني هذا العقاب في الجلجسة، وياخد اللي عندي ودين اللي عنده. خد الخطية بتاعتي وحملها على الصليب، ودي روعة إعلان قداسة الله. محبته ليا جعلت أن الرحمة والحق التقيا والبر والسلام تلاقيا، فياريت تقبله، استفيد من محبته، لأن عدله أنت هالك، عدله أنت تستحق الموت، استفيد من محبته عشان تنقذ نفسك وتكون مع المسيح إلى أبد الأبدين، ويكون زي ما الرسول ذاك أفضل جدا.
1: شكرا لحضرة القسيس.
0: شكرا، ربي يبارك كتير.
1: عزيزي المشاهد، الله محبة، الله عادل، كلي الوجود، كلي المعرفة. تعال لي هتتمتع بكل حاجة حلوة معاه. نشوفكم الحلقة الجاية مع حلقة جديدة وبرنامجنا المسيحية حياة. شكرا ليك.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي مرة ثانية في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كنا في حديث سابق كنا بنتكلم عن الخدمة بتاعة الشرق الأوسط بشكل عام، والخطة والرؤية اللي ربنا وضعه في قلوبكم أن أنتوا تصلوا لهذه المنطقة بشكل أساسي. هل بشكل فردي أو بشكل شخصي قدرت تتواصل أو تكون عندك علاقات مع مؤمنين موجودين في مناطق زي جزائر، زي موريتانيا، مؤمنين جدد بيطلبوا نصائح، بيطلبوا دعم صلاة، هل قدرتوا تكون عندكم هذه التواصل مع الناس دي؟
1: الحقيقة يعني نشكر الله في خلال طبعا يعني لما ابتدى الواحد يفكر في المنطقة دي ككل بين 1995 و2010 في حصل نمو نشكر الرب، يعني فربنا عمل في دول كثير، يعني واحدة من الدول الرب العمل فيها ونمت الكنيسة طبعا الجزائر، ونحن نحتاج نصلي من أجلهم لأنه في الوقت الحالي كان في حوالي 58 كنيسة، يمكن عدد المؤمنين فوق 120,000 أو 170,000، لكن أغلقوا الكنائس وفي حصل ضغط عالمي على الحكومة الجزائرية تعطي حرية للناس للعبادة، كان عندهم تصديق وما جددوا لهم تاني، فياريت نستمر نصلي نحن من أجل إنه الكنيسة تستمر. يعني هم عندهم قسوس، درسوا ناس، وكنيسة مباركة، حتى لو مشيت الإنترنت بيشوف بعض الخدمات بتاعتهم، فعندهم حق إنهم يعبدوا الرب اللي هم اختاروا. ونحن بنحتاج كمسيحيين نصلي من أجلهم وبرضو نطالب بالحق لهم للعبادة. لكن نشكر الرب، ربنا باركهم كثير وفي نمو، ونشكر الرب كمان من أجل الخدمات اللي بتجي بالإزاعة وكذا، لأنه ناس كثير بيسمعوا عن الرب. فنستمر نصلي يعني، وعدد العابرين في العالم قاعد يزيد.
0: ما هي الصعوبات اللي بيواجهوا يعني بالذات العابرين في المناطق دي في الدول اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا، منطقة الشرق الأوسط؟
1: هو يعني المشكلة الرئيسية هو قانون الردة، لأنه عادة في حوالي 11 دولة الحكم بالإعدام للإنسان اللي بيترك، فدي صعبة جدا. يعني حتى نحن في السودان كان عندنا القانون ده، وده تهديد يعني للتغيير، وده ما صحيح، لأنه أنا كتبت في جريدة المصري اليوم الذهاب إلى الفردوس ليس إجباري، ففي اختيار. يعني الإنسان ما لو ما داري يمشي الفردوس ما داري يمشي الجنة، على كيفه
0: بالضبط.
1: فدي نقطة مهمة، فالاختيار مهم، فدي حاجة ممكن نصلي من أجلها بالنسبة لهم. يعني أمين. بعدين طبعا تربية الأطفال، يعني صعب، أغلب الأطفال المؤمنين بيواجهوا مشاكل في الكنيسة. يعني في واحدة من الدول اللي أنا كنت عايش فيها حتى زي الأردن وأكثر منفتحة، مؤمن ما كان بيقدر يجيب
0: أسرته أطفاله
1: للكنيسة، بيقول بخاف لأنه لو مشوا رجعوا رنموا كده بيحصل.

0: يقع في مشاكل. يعني دي حاجة بسيطة،
1: حذرين جدا
0: يعني. يعني ما صح يعني موضوع زي كده. ففي حقوق الطفل إنه يتبع إيمان والديه، فدي صعبة. في أخ تاني من مصر اضطر يترك مصر عابر، قال لي يا أخي أنا بمشي عشان أغير من البطاقة من مسلم إلى مسيحي. ما بيرفضوا له، فقال لهم أنتوا قاعدين تكذبوا، أنا بقول لكم أنا مسيحي وأنتوا بتكتبوا أنا مسلم. اضطر يترك، مشى في استراليا حسن. فيعني وبعدين في أخت حسة في تتكلم في البرامج، يعني آمنت هي وأمها تعب وتعب أماني مصطفى شاهد أمينا للرب يسوع، يعني كان من حقها تكون عايشة في بلدها. يعني ما بتستحق الحكاية دي. نحن عايشين في قرن مختلف، فالإيمان ده حاجة اختيارية. غالبا لما نتكلم أكثر يمكن بكرة أو كده عن الموضوع ده حنناقش، لكن دي مشكلة رئيسية. فما بيقدروا يربوا أولادهم في إيمانهم. يعني لو أنت يعني حتى كان في السودان قبل إلقاء القانون ده، أنا بناتي كانوا في المدرسة، في مدرسة كده زي حضانة خاصة، فجاء يوم الدولة قررت إنه الناس يدرسوا دين، شافوا بناتي وشافوني أنا بجيب البنات الصباح، قالوا البنات سلبة وليلة يجوا مع المسلمين. ففي مدرسة بنعرفها شغالة في المدرسة بتعرفنا، قالت لا الزول لا مسيحي، قالوا لا لا لا ده شمالي. كيف يكون مسيحي؟ لا ده المسلمين. قالت لهم لا لا لا ده مسيحي. المهم حولوهم ليل. فمثلا يعني لو أولادك وإنت مؤمن ما بتقدر تخليه يدرسوا مسيحية وين؟ في المدرسة.
1: أنا شخصيا أنا طردوني من في امتحانات الشهادة السودانية، خدتوا لي دراسات إسلامية بحكم اسم الوالد، لأنه ما ممكن إنه الوالد يكون اسمه مرغني وأنت مسيحي. فدي حصل كتير. في أنا بعرف واحد اسمه الزبير آدم برضو، ده اسم شمالي ما ممكن يكون مسيحي، وحاسس ده اللي حصل بالضبط مع بناتك سلمى وليلى.
0: ففي حاجة يعني دي الحرية للاختيار دي مهمة،
1: ده مهم،
0: وده معطل بالنسبة للأسر. فكثير من الإخوة العابرين بيضطروا يتركوا بلادهم لأنه ما قادرين يربوا أولادهم تربية مسيحية. فدي مشكلة، دي مشكلة ممكن نحن كمؤمنين نصلي من أجلهم، ودي بواجهوها في حوالي 26 دولة. فحاجة ممكن نصلي من أجلهم إنه ربنا يساعدهم يربوا أولادهم كمؤمنين، لأنه حتى في المدرسة، يعني حتى لو في مصر مثلا يعني انت عاوز تودي اولادك مسيحيه، المدرسه المسيحيه نفسها تحت الضغط، لو درست اولادك مسيحيه بتواجه مشاكل مع الحكومه. فدي دي دي دي دي دي مشكله. لازم نصلي من اجل اولادهم، وكثير منهم بيتركوا البلد، وبعض المرات بيلوموهم بيقول لهم انتوا ليه تاركين، لكن ما قادر يربي اولاده. بعدين المشكله الثانيه، لو واحده امنت وعودة تتجوز مسيحي ما بتقدر. يعني المرأة المسلمة العابرة ما بتقدر تتجوز دول غير مسلم. فدي مشكلة تانية، فدي صعوبة وبعدين في بعض الأماكن بيتهمهم بأنهم هم عملاء، لكن ده حاجة بس بتاعت إيمان. هم مواطنين يعني درجة أولى وبيحبوا وطنه وعاوزين يعيشوا في بلادهم ويضحوا من أجل بلادهم، ففي ضغط شديد. وحتى لما يشاركوا الإيمان بتاعهم مرات كثيرة بيعتبروهم بيهزوا إيمان المسلمين. لكن طبعا نحن كمؤمنين مسيحيين بنشارك الرسالة، لأنه الناس من غير الخلاص والفداء قبول فداء المسيح ما حيكون عندهم علاقة مع ربنا. فده حسب إيماننا وحسب كلمة الله،
1: ومن الصلبة الإرسالية العظمى،
0: الإرسالية العظمى. لكن الإنسان عنده الاختيار، لو ما عاوز
1: بالضبط
0: لكن لو إنسان قرر يتبع فدي الصعوبات اللي بيواجهوها

0: افريقيا تمييز وكذلك. نحن الحقيقه ممكن يمكن حنذكرها ثاني بعدين، كتبنا خطاب للجامعه العربيه طلبنا فيه انه يكون ما في تمييز بين الناس بسبب الدين، وبعدين في نفس الوقت يكون في حريه لتغيير الايمان. وطلبنا برضو ان يكون في حريه بتاعت تعبير، في انه انت يكون عندك الحق تعلن ايمانك للاخرين.
1: نعم.
0: فبيواجهوا يعني في بعض الاغلب المناطق دي يعني حتى لو هديت زول عهد جديد تواجه مشاكل. في في في مكتبه مسيحيه في دوله من الدول المعينه خدوا طرابيزه فيها عهد جديد مجانا. ممكن تاخذ نسخه مجانا.
1: نعم.
0: جو قبضوا على الزول صاحب المكتب، سجنوه، قال لي لحد ما تشيلوا الكتب دي من بر الباب. فيعني حكايه صعبه.
1: نعم.
0: ف يعني دي حاجه بسيطه يعني ما يعني ففي تفرقه شديده ضد الناس اللي بيتبعوا المسيح.
1: صراحه الامر ده بيحتاج للصلاه، وهذه صعوبات صراحه صعوبات كبيره جدا. يعني مثلا القوانين اللي موجوده، قانون الرده اللي موجوده في الدساتير بتاعت الدول دي، ده بيساعد وبيخوف، وده صعوبه كبيره جدا انه الدساتير دي تتغير. فده يعني زي سيف مسلط على على على العابرين ولا المؤمنين اللي جايين. بالاضافه لذلك انه موضوع التربيه، ونحن اللي زي هم عايشين في هذه الدول، تربيه يعني يربوا أولادهم على الإيمان المسيحي، صعوبة، ده تحدي كبير بيحتاج أنه الناس يصلوا. الاتهامات اللي بيجي من وقت لآخر أنهم عملاء بيتعاملوا مع ما ما ما أجانب، مع جهات خارجية، مع أنهم مواطنين صالحين ما دايرين، ممكن بيصلوا ليل نهار من أجل البلد، إن الرب يديهم يدي البلد ده سلام واستقرار وأمور كثيرة، بيصلوا من أجله، بيدكوا بدموع من أجل بلدانهم، ولكن ستيل بيتهموا أنهم عملاء. في موضوع بتاع الزواج، العابرين والعابرات، أنه يكون في صعوبة في الزواج. كل هذه الأمور حقيقة أخ كمال بيحتاج أنه نحن كمسيحيين وكمؤمنين أنه نحن نصلي من أجل هؤلاء، وأن الرب فعلا يقويهم ويشددهم، زي ما المسيح صلى في إنجيل يوحنا 17 أنه هو بيقول أنه ما بيصلي أنه يأخذهم من العالم ولكن يحفظهم من الشر. أنا هنتقل معاك لمحطة تانية، ممكن ده محطة مهمة بالنسبة لك، محطة مصر. انتقلت ومشيت مصر، أعتقد أنه نفس العمل اللي أنت قمت به طول الفترة اللي فات، هل في شيء جديد اللي أنت اكتشفته وأنت موجود في مصر؟
0: طبعاً التثقيل زاد بالنسبة لأنه في 2008 مشيت الزيارة تحت اليمن دي، وقابلت بعض المؤمنين وشفت الصعوبات المواجهينها. الرب ابتدى يثقل قلبي بالاحتياج بتاع العابرين، لأنه شفت أنه ده انتهاك لحريتهم في الاختيار، والأمم المتحدة بتكفل الحرية دي، ودي أساسية للديمقراطية، وبسبب الألم والصعوبات اللي بيواجهوها حتى لدرجة القتل نتيجة للإنسان إنه بغير الإيمان بتاعه. فدي دي كانت صعبة، واكتشفت أكثر إنه أكثر 1.3 مليون ما عندهم الحرية يتركوا الإسلام، يواجهوا الموت في 11 دولة وفي 15 دولة it is illegal، يعني غير قانونية تحصل. فدي كانت مؤثرة، لكن طبعا ده كان مؤخر من فترتي في مصر، لأنه لكن طبعا الخدمة نمت. يعني نشكر الله إنه السنين، وطبعا بنتيجة الميديا اللي هي الرسالة وصلت لناس كثيرة. يعني حتى الاتحاد السوفيتي سقط كان نتيجة لأنه ما قدروا يكفلوا الأخبار من الناس.

0: وحاليا طبعا اي انسان بس عن طريق تليفونه ممكن يشوف حقائق، تصل اي حاجه. فده الرساله بتاع الرب قويه، الكلمه. يعني نحن مرات كثيره كمسيحيين بنستصغر قوه كلمه الله. يعني الكتاب بيقول كلمه الله كالسيف. في واحد صديقي كان الاخ تكلمت معه في كلمه ماضيه كان بيعمل open air meetings، قال كلمة الله زي السيف الحاد. قال في كان واحد سيف وحاد جدا راح قطع رأس زول. السيف كان حاد لدرجة انه السيف قطع الرأس لكن الرأس ما وقعت، فالزول قال أوب الزول انت جليتني، فعمل كده رأس وقعت. يا قصة يعني فظيعة القصة دي، لكن المعنى انه الكلمة بتأثر في الناس. كلمة الله كالسيف قوية، نحن لازم نشاركها. يعني واحد صديقي حس حاليا قابلته في بايبلز في أسبوع بتاع كتاب مقدس في مدينة اسمها كالمار، فقال لي قابل واحد صومالي بيخدم ببشر بالمسيح في الصومال، عنده إرسالية، اشترى كتاب مقدس من مكتبة من معرض كتاب مقدس في الخرطوم وشاله وقراه وآمن بالرب يسوع.
1: يا سلام،
0: فالكلمة قوية. عشان كده أنا عاوز أشجعكم تزرعوا الكلمة. الاتحاد السوفيتي حاجة من الحاجات اللي عملها عشان يمنع المسيحية منع دخول الكتاب المقدس للسعودية. الدول الإسلامية أغلبها قافلة الباب. الخطر شنو في الكتاب المقدس؟ حتى حس في الغرب لدرجة كبيرة ما دايرين الناس يوزعوا، ناس الجدعونين دايرين يوزعوا الكتب المقدسة في المدارس، يقول لهم ما توزعوا. ليه الناس رافضة كلمة الله؟ الخطر فيها شنو؟ بوزع أي كتب تانية، في كتب سيئة جدا بخلوا الأطفال يشيلوها، لكن الكتاب المقدس
1: لأنه هو كلمة الله.
0: فيا جماعة كلمة الله قوية. لينا كمؤمنين نحن مهمة لازم نقرأها، فبتلعب دور كبير. عشان كده إبليس ما داير كلمة الله تجي المنطقة بتاعت الشرق الأوسط، لكن نشكر الله حس الموبايل فيه، إنترنت فيه، تلفزيون فيه، الراديو فيه، داير تعمل داونلود موجود
1: كل شيء.
0: فللأسف نحن كمسيحيين ما قاعدين نقرأ الكتاب المقدس.
1: نعم،
0: الكتاب مهم. لما أنا مريت بظروف صعبة في حياتي قريت، مسكت مرة العهد الجديد كله قريته في قاعدة واحدة ساعدني. أحبائي لما تمر بظروف صعبة أرجع إلى كلمة الله. أقرأ المزامير، أقرأ الأمثال، أنا بقرأ مثل كل يوم من الكتاب المقدس، بحاول أقرأ الأربع صحات في العهد القديم والأربع صحات في العهد الجديد. أقرأ الكلمة، أسمع الكلمة. واحدة من الحاجات اللي بيعملها فيك إبليس ما بخليك يكسلك تمشي الكنيسة، ما دايرك تمشي تسمع كلمة الله، ما دايرك تمشي تسبح وتعبد الرب، يجيب لك أي عذر. لكن مهم كلمة الله، مهمة مهمة في التبشير. مرات كثيرة نقول ده الناس ما بتفهم ما بتعرف، لا ده كلام ربنا. حسنا كم زول من العابرين قال قريت متى خمسة متى ستة، لمست قلبه. كلام الله، إنجيل لوقا ده كلام ربنا يا جماعة. كلمة ربنا كالمطرقة، كلمة ربنا خبز، كلمة ربنا موية. فيا أحبائي استخدم كلمة الله، أقرأ كلمة الله، شارك كلمة الله، عيش كلمة الله. أساسية لحياتك. فنحن بنشوف إنه حاجة مهمة نوصل كلمة الله لأخواننا الحول. نحن ما دايرين ضرر زول ولا بنحارب دين. نحن دايرين الناس يكون عندهم علاقة حية مع ربنا. العالم محتاج ليسوع اليوم.
1: أمين.
0: محتاج لسلام.
1: نعم.
0: محتاج لحرية من عبادة إبليس. كل من يفعل الخطية عبد
1: لإبليس.
0: لإبليس. واحد جاء وعص من يوغندا قال إنه ما في زول بيضرب ولده، يقول ليه ولدي أنا دايرك تكون كعب، يا ولدي أنا دايرك تكون شرير، يا ولدي أنا دايرك ما تسمع الكلام. بالعكس كل الناس بيضربوا أولادهم دايرين لهم يكونوا كويسين، لكن للأسف الناس متجهة وين؟ للخطية

0: لأن الذي يفعل الخطية هو عامل شنو؟
1: الخطية
0: لما يمشي المدرسة ما في زول بيدرس ويقول له أنا دايرك تطلع حرامي تسرق القروش من من الحكومة تكون مواطن غير صالح دايرين إنك تعيش في سلام مع الناس لكن الطلبة بيعملوا شنو؟ ماشيين في الطريق شنو؟ الخطأ وبعد ما تطلع ما في زول تكلسل ويقول لك تحب الحرب ويقول لك أنا بحب الحرب لا كلهم دايرين شنو؟
1: السلام
0: سلام لكن ما قادرين نعيش في سلام ليه؟ لأنه مستعبدين للخطية الطريقة الوحيدة اللي أنت ممكن تتحرر من الخطية هي في المسيح بيقول if you know the truth will set you free
1: yes.
0: تعرفون الحق والحق
1: يحرركم.
0: يحرركم
1: نعم
0: يسوع هو المحرر من الخطية تعالوا وشوف بيعمل شنو فيك نحن اشتغلنا في السجن في كوبر المسيح كان بيغير الناس
1: أمين
0: الناس اللي كانوا مسؤولين عن السجن مرات كثيرة قال لنا الناس ديل ما بيتغيروا يعني في مرة جينا واحد قطع الحارس بموس لكن في ناس هناك قتلوا ناس المسيح غير قلبه جيمس قال لي يا كمال
1: مين؟
0: هو كان قتل زول جا السجن لكن اختبر خلاص ربنا قلبه اتغير كان في واحد اسمه لوكا لوكا ده شهادته بقت جميلة جدا برضو كان قاتل لكن كان بعد ما قبل المسيح يتغير بالكامل الإنجيل بيغير قلب الإنسان
1: أمين
0: فبقى مؤمن أحبوا الناس في السجن لما كان ماشي يعدم قال للناس ما تزعلوا أنا ماشي السماء
1: هللويا
0: عادة لما يعدم الشخص بغطوا راسه فقال لا ما تغطوا راسي وشنق لكن شنق مؤمن بالرب يسوع
1: له كل المجد
0: فكان الناس تدرس الكتاب يسوع غير قلوب نشكر الله من أجل الإخوة اللي ابتدوا الخدمة دي الحراس والناس في السجن كانوا بيحترموا الخدام اللي بيجوا للكنيسة لدرجة عملوا كنيسة داخل سجن كوبر فنشكر الرب الرب بيغير الحياة يسوع بيغير القلب بيحرر الإنسان من عبودية الخطية جربه تعليه قل لي أنا داير أقبل خلاصك فداءك غير قلبي استلم حياتي تبقى إنسان جديد
1: له كل المجد وده ممكن ده السبب الكلمة كلمة الله عشان كده إبليس بيحارب هذه الكلمة يعني مثلا نحن لمن نسمع أنه دول كثيرة منعت دخول الكتاب المقدس دول كثيرة لأنه عارفة إبليس عارف الكلمة ده بيعمل إيه في الناس مثلا الشاب اللي انت تكلمت عنه شال كتاب بدون زول يقول له كلمة الكتاب وحده هو اللي بغير لأنه هو كلمة الله الله بغير هكمال ممكن بقية الخدمة انت قضيت في مصر لحد ما تقعد على ما أذكر إذا أنا ما غلطان فترتك في مصر لحد التقاعد في حاجات كثيرة تغيرت زي ما انت ذكرت أنه ربنا غير تفكيرك ربنا أدك تفكير جديد أدك توجه وكأنه ربنا قاعد يعدك في فترة بتاعت وجودك في مصر لعمل ما بعد التقاعد ربنا ما داري يخليك أنك انت تقعد أنك انت قعدت فترة خدمت وانت ممكن بديت شغل عمره 20 سنة أنت هل حس لحد الوقت في الخدمة أكثر من كم 50 سنة أنت في الخدمة فكيف أنت شعرت أنه ربنا قاعد يعدك للخدمة مختلف خالص من الخدمة اللي أنت عملته السنين دي كله وربنا قاعد يعدك لخدمة آخر مع بعض التقاعد في وجالة وبعد ذلك احنا بنكمل الحاجة ده في الحلقة الجاية
0: هو الحقيقة قبل الربيع العربي 2008 كانت الزيارة بتاعت اليمن 2009 ابتدينا أفكر في الموضوع بتاع إلغاء قانون الردة وإساءة الأديان أو البلاسفمي فحرية الفكر والعقيدة والضمير والوجدان وحرية التغيير الدين بقد تجي والحرية بتاعت التعبير والحرية بتاعت الرأي بيجوا حاجات أساسيات، لأنه دي إعلان للبادة 18 و19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

0: نعم.
1: فابتدينا نفكر عشان نبدأ المشوار ده في إنه نحن نعرف بالمشكلة بتاعت الأبوستاسي والبلاسفامي لو, وفي نفس الوقت نساعد إنه نشوف القوانين دي تتلغي. وحصل حسينا باستعجال ربنا دارين نبدأ في 2010 في بداية السنة. وأنا كنت مستغرب, قلت لها يا رب نحن لا سجلنا منظمة لا عملنا حاجة, لكن كان في تشديد شديد عشان نبدأ. والحقيقة شاركت جماعة بالحاجة ربنا دايرنا نعملها. كان عندنا جلسة كده والناس فيها عادة بيصلوا من أجل بعضنا البعض وبيدوا رسالة, فواحد قام اداني آية أطلق شعبي ليعبدني. فدي كانت الاسم اللي اديناه للرسالة دي. فالحصل شعرنا بشدة إنه لازم نبدأ. والسبب ربنا كان لأنه في نفس السنة ابتدى الربيع العربي. لو كنا ابتدينا بعض الربيع العربي كان كان لا كان تكون يعني تابعين الموجة. لكن الحقيقة ربنا عاوز يبدأ الموضوع ده قبل الربيع العربي. فكان دي الفترة اللي احنا قدمنا خطاب للجامعة العربية للسيد عمر موسى عبد الله.
2: هنا حنتكلم في الموضوع ده, وخاصة في الآية اللي الدولة أطلق شعبي ليعبدني. احنا حنجيب هنا ونحن حنواصل من خلال في الحلقات القادمة ابتداء من هذه الآية ونشوف ربنا ايه عمل مع بعد ذلك. أعزائي المشاهدين, حلقتنا انتهت, وأنا بوعدكم أن نحن بنواصل في هذه النقاش الشيق والجميل. ونحن بنعتبر, أنا شخصيا بعتبر تاريخ لكنيسة ممكن يسجل ويدرس في الكنائس بتاعتنا. أحبائي, قابلونا في حلقة قادمة. أنا بستودعكم نعمة القدير, وربنا يكون معكم.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا تاني النهاردة في حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم اللي بقدمه لكم من المركز العربي في كاليفورنيا. أنا سعيد أن أنا ألتقي بكم مرة تانية، وسعيد بكل اللي شافوا الحلقة الأولانية. زي ما شرحت في الحلقة الأولانية، إحنا هنا في جزيرة باتموس. إن فاكت في الواقع أنا موجود في المكان اللي الرسول يوحنا كان منفي فيه، لكن كمان المكان اللي شاف فيه الرؤية. زي ما انتم شايفين الباب المقفول اللي على يميني ده، انا ورت لكم في الحلقة اللي فاتت، ده الباب اللي بيدخل على الكهف اللي يوحنا شاف فيه الرؤية. دي الطريق اللي يوحنا كان بيسلكه وهو جاي يشوف الرؤية. في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن ازاي يوحنا بعد ما كان منفي في افسس جابوه مترحل في كمنفي وكسجين، وجابوه رموه هنا في الجزيرة. زي ما قلت لكم بس للتذكرة، ان الجزيرة دي كلها عبارة عن صخرية ما ينفعش تهرب منها بأي شكل من الأشكال. كانوا بيجوا يرموا فيها الناس المنفيين هنا، وانت وحياتك ونصيبك، وبعد كده بيرجعوا تاني لما يصدر عليهم أمر بالإفراج، يرجعوا تاني يرجعوهم. جزيرة باتموس فيها 3000 نفس، أغلبهم يا إما من الدير يا إما من أهل اللي جم وعاشوا هنا، وطبعا شغالين في السياحة. خليني أركز على نقطتين قبل ما أبتدي حلقة النهاردة. أنه مرة تانية أنا بقول لكم، أنا مش جاي أفسر لك سفر الرؤية ولا أقدم لك المدارس في التفسير. بشكر ربنا من أجل الرعاة والكنائس والخدمات اللي بتعمل كده. أنا كل اللي أنا بحاول أعمله أنه أنا كتروحي محتدية جدا فيا، من كثرة ما بسمع في ناس بتهاجم كلمة الله وبتهاجم الوحي، بتهاجم التكوين وبتهاجم اللي حصل في العهد القديم وبتهاجم المعجزات في العهد الجديد. وأنا شعرت داخلي أنه أنا محتاج أعمل الرحلة دي، أن أنا أخد كل المشاهدين وكل أصدقائي في رحلة نبتديها من جزيرة باتموس، وبعدين هنروح السبع كنائس. وحسيت أنه بكلام زي ما بيقول مثلا، سكت هؤلاء، وده العمل لم يحاول يعمله معانا النهاردة. سكت هؤلاء، والرب يسوع يرد يقول وإن سكت هؤلاء فالحجارة دي بتتكلم. الحجر اللي جوه اللي بيشهد على وجود يوحنا الحبيب جوه بيتكلم. الحجارة اللي هنشوفها في السبع كنائس، أفسس ولودوكية وسميرنا وبرغاموس، هنشوف الحاجات دي كلها. هنشوف برغاموس حيث كرسي الشيطان، هاخدك معايا برغاموس تشوف ليه كان بيتكلم من هناك في كرسي الشيطان. هاخدك معايا لودوكية وهتشوف ليه المية الفترة موجودة هناك. هتسمع ليه إيزابل اللي كانت موجودة من 2000 سنة التي تقول إنها نبية، روح إيزابل شغالة جدا النهاردة بروح النبوة بروح التعليم، وعمالة تعلم الناس انهم يزنوا عن ربنا. الاسبوع اللي فات او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اعلان يسوع المسيح. الاعلان يوحنا بيقول اللي انا بقوله لكم ده مجرد اعلان، انا شفت اعلان من يسوع والاعلان ده جاي من ربنا. وابتدى يصف يسوع بانه الكائن والذي كان اللي هو اهيا الذي اهيا، وزي ما قلت لكم ده اعلان عن شخص الله بوضوح في المسيح. وقفنا الأسبوع اللي فات عند التحية للسبع كنائس. خلونا أقرأ معاكم التحية دي مرة تانية. يقول يوحنا إلى السبع كنائس، وأنا بتكلم سبع كنائس بيتكلم على، أنا في وجهة نظري الإيمان البسيط بتاعي أنه بيتكلم عن الكمال. السبع كنائس يعني بيكلم الكنيسة كاملة، وبيقدم لها الذي له سبعة أرواح، بيقدم لهم الله اللي روحه كاملة، روح الحق والمشورة والفهم والإعلان والقوة، هو الروح القدس. فالروح القدس الكامل بيتقدم للكنيسة الكاملة. عدد 5 بيقول من يسوع الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. هنا اسمحوا لي أن أنا أقف معاكم دقيقة تاني عند هذه التحية.

انت لو نسيت كل اللي انا هقوله، ولو ما عجبكش حاجة من اللي انت بتتفرج عليه دي كلها، انا عايزك تفتكر حاجة واحدة بس عن يسوع الذي احبنا. اكتر حاجة ابليس بيهاجمنا بيها الايام دي، ربنا ما بيحبكش، ربنا ما بيحبكش. لو عييت ربنا ما بيحبكش، لو كنت مقدم على وظيفة وما جاتش ربنا ما بيحبكش، لو كنت نازل والعربية ما قامتش ربنا ما بيحبكش. اكتر حاجة ابليس بيهاجم كل ولاد ربنا بيها تشكيكهم في محبة الله. وهنا ده الاعلان بقى اللي بيعلنه يوحنا ليا وليك وليكي وللعالم كله، الله الذي احبنا. وانا يعني عارف ان اغلبكم اساتذه في اللغه العربيه، كلمه احبنا جايه في الماضي، جايه في الماضي، يعني قبل ما حضرتك وحضرتك تتولدي الله بيحبك، قبل ما تعيش وتعمل اعمال صالحه ولا اعمال خاطئه الله بيحبك، الله احبنا. ليه انا قصدي اعمل ستريس على تاكيد على كلمه احبنا؟ عشان في ناس تقول لي اعمل ايه عشان ربنا يحبني، ايه اللي ممكن اعمله عشان ربنا يحبني؟ انا عايز اقول لك النهارده، عملت او ما تعملش الله بيحبك، الله بيحبك. امال ايه الفرق؟ هقول لك الفرق بعدين، بس دلوقتي الحقيقه اللي انا عايزك تتاكد منها ان يسوع بيحبك. بيقول الله الذي احبنا، وكانه يربطها بالعهد القديم ويقول لها لما كنت فاكره لما كنت مرميه على قارعه الطريق بدمك وبكل ما فيك ده، ومررت بك واذ زمنك زمن الحب. ها ربنا بيقول لك انت دلوقتي انا بعدي معاك في زمن الحب. يوحنا بيعلنها لنا بكل، بيقول ده اعلان يسوع، الله الذي احبنا، احبنا من وانت لسه في الرحم، من وانت لسه بتتكوني، من وانت لسه جنين، من وانت لسه مجرد فكره، الله بيقول لك انا احببتك محبه ابديه، احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه. تخيل انه ربنا بيحبك، بيحبني انا، بلاش، بيحبني انا هشام بكل وقعاتي، بكل سقوطاتي، بكل خطاياي، بكل بعدي عنه، بكل كم مره انكرته وكم مره بعدت عنه وكم مره شككت فيه، وهو برضه في كل مره بيقول لي بحبك. طب ايه علامه الحب ده؟ بيقول لي يا هشام يعني هو احبنا، احبنا يعني عمل ايه؟ اروع حاجه لازم تفهمها انه المحبه في الكتاب المقدس محبه عمليه مش محبه كلام. الله ما بعت لناش بيت شعر وقال يا هشام انا بحبك بحبك بحبك ربنا. كلمه حب او كلام الحب ده اصبح كلام ملوش اي معنى، مليان الاغاني كلها مليانه حب، وتاني يوم تلاقيهم بيتطلقوا يعني كلام الحب ده بقى ملوش اي قيمه، بقى ملوش اي معنى. ده انت ممكن تقابلي واحده صاحبتك او واحده تعرفيها وناسيه اسمها وتاخديها في حضنك وبوس وتقولي ازيك يا حبيبتي وحشاني، وبعد كده لما تمشي تسالي جوزك هي مين دي اللي انا كنت بسلم عليها، انت مجرد بتقولها يا حبيبتي لانه اسهل كلمه ممكن تتقال. طب يا يوحنا هو ربنا حبنا بالمنظر ده؟ هو ده اللي انت عايز تقوله ان ربنا حبنا بالمنظر ده؟ يقول لا لا، الله الذي احبنا وقد غسلنا بدمه. لا لا، ده عمل يخليك مش ممكن تشك في محبته، مش بقى محبته ان اداك هديه ولا اداك عطيه ولا اداك وظيفه ولا اداك عريس ولا اداك حاجه جديده، لا لا لا لا، ده حبك لدرجه انه غسلنا بدمه. انا الخاطي الساقط اللي كان مصيري جهنم ونار ابديه، انا اللي بالخطيه حبلت بي امي، انا اللي ورثت عار الخطيه وعايش في الخطيه، الله لما جيت له واعلن لي حبه حبني وغسلني، غسلني بدمه، مش غسلني بميه ولا بصابون ولا بكلمه ولا باعمال صالحه، ده غسلني بدمه لانه مات على الصليب، مات على الصليب عشان يفديني. عشان كده يقول ودم يسوع، الدم اللي اتسفك على الصليب من 2000 سنه، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. عشان كده انا نفسي دايما كل ما ابليس يهاجمك يقول لك يسوع ما بيحبنيش، قول له انت كذاب، اتفرج على الصليب. واول ما توري له الصليب هيهرب، اول ما توري له ابليس ما بيستحملش الصليب، ما بيستحملش الصليب. اول ما يجي يقول لك ده لو ربنا بيحبك ما كانش عمل، لو ربنا بيحبك ما كانش خلى ده يحصل، وري له الصوره وقول له لا لا لا انت كذاب، الله الذي احبنا احبنا. ناس كتير قوي سمعتني وانا بقول الكلام ده دايما، ومش مش بقلل من نفسي، يعني مش بتواضع، ولا انا طول عمري من وانا صغير لا كنت بحب اسمي ولا بحب شكلي، ما كنتش بحب الاثنين. اسمي هشام يعني اسيس هشام، كلام صعب، ما اعرفش ليه مامتي سمتني هشام، يعني انا عندي اخوات ماهر ومنى وماجد جت عندنا وحودت وسمتني هشام. طيب وكان شكلي وحش، انا طول عمري وانا طول عمري لما ببص في المرايه بقول ايه الشكل الوحش ده، لغايه اما سمعت كلام يوحنا بيقول الله الذي احبني، احبني. تخيل ان الله كان الله بيكلمني انا، بيقول لي بص انا بحبك، انت حابب نفسك ولا لا؟ شكلك عجبك ولا لا؟ اسمك عجبك ولا لا؟ عيلتك عجباك ولا لا؟ وظيفتك

عجبك، حتى لو الدنيا كلها مش عجبك انا بحبك. عمرك ما هتلاقي واحد بيحبك كما انت زي ما الله بيحبك. الله الذي احبنا ولما تجيله يغسلنا بدمه، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من بغسل، بيغسلنا تماما. مش بس بيغسلنا، قد غسلنا من خطايانا بدمه. ده عمل حاجة كمان، عمل نقلة. يا رب كل اللي بيسمعوني النهاردة، يعني بصلي من كل قلبي كل اللي بيسمعوني النهاردة يستوعبوا الكلام ده. عشان لو انت قبلت يسوع وقبلت يسوع بتقول انا ربنا خلصني، الآية اللي بعديها دي على طول دي ليك انت. لو انت لسه معرفتش يسوع تعالى.

اصلي اعمل ايه؟ بصوا يسوع عمل ايه النقله دي، وكلكم برضو اساتذه في اللغه العربيه وتعرفوا لما بيحط كلمه واو، حرف الواو دي، حرف الواو دي بيسموها معطوف، معطوف على اللي قبله، يعني كذا وكذا كذا وكذا. كلمه واو دي بتقول ان اللي جاي ده بيوازي اللي قبله. الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه. هللويا، تقدر تقول هللويا وانت قاعد حتى في التلفزيون او انت بتتفرج عليها، قول هللويا في قلبك، هللويا. الرب مش بس اختارني انا المصدره وغير الموجود، ده حبني وغسلني بدمه وعمل مني خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، الخطا كل ده قد مضى، وعمل في حاجه يعني حاجه لا تصدق. انت لو مصدقها هتعيش رافع راسك بغض النظر عايش فين، فين هي بلد، فين هي مجتمع، بيعاملوك كويس بيعاملوك وحش، حاطينك فوق حاطينك تحت، كل ده مش هيأثر فيك. ده بيقول ان يسوع عمل فيك ايه؟ جعلنا ملوكا وكهنه لله. ملوكا وكهنه. انا تخيلوا، انا هشام ابن صفوه كامل، انا هشام اللي جاي من الجيزه في الهرم في مصر، انا هشام ده لما قبلت يسوع لانه حبني غسلني، ولما غسلني وغيرني جعلني ملك وكاهن. وانا عايز اقول لك بقى نصيحه من اخي ليك، ادخل مخدعك. عارف الكتاب لما يقول لك متى صليت ادخل مخدعك؟ ادخل مخدعك كل ليله امام الله ككاهن، تطلع تقابل العالم كله تاني يوم كملك. جعلنا ملوكا وكهنه. كهنه لما بتقف قدام الله تقدم ذبيحه، تقدم تسبيحك ذبيحه، تقدم صلواتك ذبيحه، تقدم جسدك ذبيحه، تقدر بعد كده بكل جراه تروح شغلك وتواجه العالم كله مهما كان مين هتقابله، هتقابله كملك. ليه؟ لان هو جعلنا ملوكا وكهنه. يجي بقى ابليس يقول لك انت ده انت غلبان، ده انت امشي جنب الحيط، ده انت هيعملوا فيك وهيعملوا فيك. قدامك حاجه من اتنين، يا تسمع لكذب ابليس يا تسمع للكلمه المقدسه اللي عمرها ما كذبت. يقول الله الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طيب يعني لو اللي زنى وكذب، ايوه الزنا زي الكذب زي اي نجاسه في الدنيا، زي القتل زي السرقه، كلها مهما كانت الخطايا تقول يا سيدي انا عملت خطايا كتير قوي، ده انا عشت في الخطايا كتير. هو بيقول وقد غسلنا من خطايانا، يطهرنا من كل خطيه، وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابيه. بس خد بالك لما تعمل كده المجد كله بيرجع لله، ما بيرجعش ليا ولا ليك ولا ليكي ولا للكنيسه ولا لرئيس الطائفه ولا للناس الكبيره قوي دي، له المجد. اي حد تاني ياخد المجد من ربنا بيضيع المجد ده. له المجد والسلطان الى ابد الابدين. كلمه تريحني جدا ان ربنا هو اللي ليه المجد وهو كمان اللي ليه السلطان. طب انا يعني بتقولي انت خايف؟ اخاف من ايه؟ كنت بخاف زمان، صدقوني كنت بخاف زمان وانا خارج وانا داخل بلاد معينه وانا بعمل ايه. اللي غيرني مش ان انا بقى فجاه بقيت عندي حبوب شجاعه، ابدا. الفجاه ان انا اعترف عرفت انا مين في المسيح، انا كاهن وملك، واللي مش قادر يعاملني ككده هو حر، لكن انا عارف قدر نفسي. فاذا انا ابن الملك، ابن ملك الذي له كل السلطان، ماذا يصنع بانسان؟ طيب يوحنا اعلن الاعلان ده وانا بصلي من كل قلبي. لو انت بقى بتسمعني على السوشيال ميديا او حاجه، من فضلك ارجع راجع الجزء ده مره ثانيه، وانا هحاول اطلب من اخواتي في الميديا ان الجزء ده بالذات يتعاد اكتر من مره لوحده. انت ملك وكاهن، هتخش مخدعك صلاتك ككاهن هتقدر تواجه العالم كملك، مش هتخش مخدعك ككاهن هتطلع تقابل العالم كانسان خايف ومرعوب. السر كله في انك وقوفك قدام الله ككاهن، وقوفك قدام العالم كملك. يكمل يوحنا حسب الوقت اللي فاضل معانا، بيقول لنا خدوا بالكم جزء اساسي كمان في الاعلان الالهي بتاع يسوع المسيح، هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض. نعم امين، انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه، يقول الرب الكائن والذي كان والذي ياتي، القادر على كل شيء. بيقول لنا خد بالكم الكلام ده بقى مهم قوي، لان يسوع جاي بسرعه. ده اللي انا عايز اكده لك، زي ما الحجاره بتتكلم، الحقيقه الثانيه المهمه ان الرب قرب يجي. وانا بشجعك النهارده لو متخاصم مع حد روح اتصالح معاه، ده الرب قرب يجي. لو ما بتخدمش ارحى انزل اخدم لانه الرب قرب يجي. لو لسه ما عرفتش يسوع اعرفه دلوقتي لانه الرب قرب يجي. انها الان ساعه لنستيقظ، يوحنا بيقول هو ذا ياتي مع السحاب. السحاب بيجي فجاه تلاقي الدنيا اتملت سحاب وفجاه السحاب يروح. هو بيقول كده هو ذا سياتي، الرب يسوع سياتي مع السحاب وكل عين هتشوفه. وانا عايز بقى اقف هنا لحظه لكل عين، عشان انا عايز اقول الكلام ده لكل عين.

العين اللي بتقول عليه نبي، العين اللي مش عايزة تعترف بيه، العين اللي بتقول لك يسوع ده أسطورة، كل عين شككت في ألوهية يسوع، في تجسد يسوع، في محبة يسوع، في فداء يسوع، في خلاص يسوع، كل العيون دي بما فيها عيون المؤمنين اللي منتظرينه، سيأتي على السحاب وستنظره كل عين. بس في ناس هتبقى فرحانة وتقول له هللويا أمين يا رب أنا ريدي أن أنا أطلع معاك، وفي ناس سينوح عليه كل الذين طعنوه، مش اللي طعنوه على الصليب بس بالحربة، اللي طعنوه بكلماتهم، اللي طعنوه بتشكيكهم، اللي طعنوه بأنهم خلوا أولاد الكنيسة وأولاد ربنا يبعدوا عنه بضعف إيمانهم وتشكيك إيمانهم، سينوح عليه كل أصل الطعنة مش بس طعنة خنجر، أنت ممكن تطعن واحد بكلمة، وممكن تطعن واحد بنكتة، وممكن تطعن واحد بوشاية، وممكن تطعن واحد لأن أنت سلبي فتطعن، خد بالك، كل الذين طعنوه، كل الذين شككوا فيه وشككوا في محبته وشككوا في فدائه، سينوح عليه جميع قبائل الأمم، بما فيهم الأمة اللي جالها ورفضته، لما بيقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، هو جه لأمة والأمة دي رفضته، الأمة دي بتدور على ملك تاني، بتدور على يسوع من نوع تاني، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكن كل الذين قبلوه بقى من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. هو دي الإعلانات اللي يوحنا كان بيعلنها في بداية سفر الرؤيا، الإعلان اللي لما شافه لما تقابل مع يسوع. تعالوا خليني أختم معاكم بالكلام اللي قاله يوحنا بقى لما بيقدم هو نفسه، دلوقتي هو قدم الإعلان، هو بيقدم نفسه دلوقتي بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم، أنا يوحنا أخوكم وشريككم. تخيلوا بصوا عظمة الإيمان، ده يوحنا الحبيب، ده يوحنا الحبيب اللي كتب إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاثة وسفر الرؤيا، يا حما أقول أنا الدكتور يوحنا، أنا سيدكم يوحنا، تعالى وطي قدامي وبص إيدي وبص رجلي، ده أنا يوحنا. أنا منبهر بتواضع المؤمنين الحقيقيين ورجال الكنيسة الأوائل. لأنا محتاج إنك تقول لي جناب الوالد الراعي الدكتور القس، ولو ما قلتش اللقب أحزن وأزعل وأتقمص وإزاي ما تقليش. يوحنا بيقول كده، بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم. أنا يوحنا أخو، يا عم أنت أخويا منين؟ ده أنت أستاذنا، ده أنت يوحنا، ده أنت اللاهوت كله، ده أنت اللاهوت، يعني يوحنا اللاهوتي، ده أنت اللاهوت كله يا يوحنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بصوا بقى، اللي يعرف يسوع حقيقي يعيش حياة التواضع دي، يبقى فاهم. مفيش غير واحد بس ليه المجد، ليه العظمة، ليه القدرة، ليه السلطان، اسمه يسوع. وإحنا كلنا إخواته وإخوات بعض. وانا ما ينفعش اتكبر على اخويا ولا اخويا يتكبر عليا ليه، او انا اتكبر عليك ليه، احنا كلنا اخوات اخونا البكر. هو بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. اوعى تفتكر انت يا اللي في البلد الفلانيه ولا في البلد الفلانيه بتمر بضيقه، انا ما لا، انا شريككم في الضيقه، انا عايش في ضيقه كل واحد فينا. انا عايز اقول لكم بامانه، جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. فكل اللي بيحاول يعيش بأمانة في هذا العصر لربنا هيضطهد، هيبقى مش عايش عيشة مظبطة. فخد بالك، ده طبيعي، بل افرح ان ابليس هايج عليك، افرح ان ابليس بيضطهدك، وافرح ان ابليس مقاوي كل اسلحته ضدك، لانه انت هنا بتختبر قوة الحضور. هنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة، انا بمر بضيقة، يمكن انت مش منفي زيي، لكن انا منفي، انت بتمر بظروف صعبة، انت بتمر بظروف مادية صعبة، انت بتمر بظروف صحية صعبة، كلنا بنمر بضيقة بصورة او باخرى، بس احنا في الاخر شركاء في الضيقة. ويوحنا فاكر كويس قوي ان الرب يسوع ما ضحكش علينا لما قال في العالم سيكون لكم ضيق. طب يا رب، طب هنعمل ايه؟ لا، ثقوا أنا قد غلبت العالم. لا لا، ده هنا فيه كلمة تقلب الموازين، أنا ماشي مع اللي غلب العالم، مش ماشي مع الضيقة. فخد بالك وانت طالع بتواجه الضيقة، ايد في عينيه في, في, في قرارك، يا إما تستسلم للضيقة فإبليس ينتصر، أو تستسلم للذي غلب العالم فتنتصر انت. سمعين كلامي؟ أقولها مرة تانية، لما بتكون قدامك ضيقة، قدامك حاجة من اتنين، يا تستسلم للضيقة فإبليس ينتصر، يا تستسلم للي غلب العالم فتعب أنت المنتصر معاه. أنا شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع من المسيح. فهو بيعمل الموازنة دي، يقول في ضيقة، بس جنب الضيقة دي إحنا زي ما شركاء في الضيقة دي شركاء في الملكوت. عايزك تفهم قوي يا مؤمن ويا مؤمنة، أنت شريك الملكوت،
أنت شريكة الطبيعة الإلهية.

هي الله اللي نقلنا من الظلمة إلى الملكوت، إلى النور، إلى ملكوت ابن محبتي، بقينا شركاء المسيح، بقينا شركاء. فعشان كده بيقول أنا شريككم، أيوة شريككم في الضيق. هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، ده أنا شريككم في الضيق، بس في نفس الوقت أنا عضو في ملكوت الله. طب إيه اللي بيخليني أبقى أقدر أواجه الضيقة دي؟ إن أنا عضو في ملكوت الله، أنا شريك في ملكوت الله، أنا عندي شيرز زي ما بيقولوا، أنا عندي في ملكوت الله، أنا بنتمي لملكوت الله. فإذا كنت بنتمي لملكوت الله، ماذا يصنع بي إنسان؟ ماذا يستطيع إنسان، لا مديرك ولا رئيسك ولا ولا ولا في الشغل ولا أي حاجة، يستطيع أن يقرب منك لأنك أنت محمي بملكوت يسوع المسيح. كنت في الجزيرة التي تدعى باطموس، يعني يوحنا بيقول لنا أنا كنت في المكان اللي واقفين فيه دلوقتي، بس بقى بيقول حاجة لذيذة قوي، بيقول كنت في الروح في يوم الرب. وأنا بوجه رسالة لكل أسيس وخادم، لكل مرنم ومرنمة، لكل مؤمن ومؤمنة، أنا مش بحطهم كأنه طبقات كلنا واحد، بس بقول لكل المؤمنين، يا ترى أنت يوم الحد وانت رايح الكنيسة بتبقى فين روح؟ في روح الانتقاد؟ في روح اللي رايح الكنيسة مجبر؟ في روح اللي بتبقى فينه روح؟ عارفين ليه ما بنشوفش رؤى الأيام دي، وليه ما بنشوفش معجزات بتحصل، وليه مش بنشوف الكنيسة بتتغير؟ لأن إحنا ما بنكونش في الروح في يوم الرب. اللي خلى يوحنا يشوف الرؤية دي، يوحنا لا كان قاعد متنعم، ولا كان قاعد في فندق، ولا كان قاعد حتى في بيت أوضة وصالة، يوحنا كان منفي بينام على صخر بيشرب من مية متجمعة من المطر. يعني احاول اوريكم الاجزاء اللي كانوا بيجمعوا فيها الميه لما المطر ينزل عشان يفضلوا يشربوا بيها طول السنه. يوحنا كان في منتهى الظروف الصعبه جدا، بس كان في الروح. ما فيش حاجه في الدنيا تمنعك انك تبقى في الروح لو انت عايز تبقى في الروح في علاقه مع الله. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. وده اللي بقول لكم لما وريتكم تحت الاسبوع اللي فات، الحلقه اللي فاتت، انا مش عارف الحلقات بتتذاع كل قد ايه، في الحلقة اللي فاتت، الصخرة اللي اتقسمت لثلاث أجزاء عند سماع البوق، سمعت صوت كبوق قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر والذي تراه، أكتب في كتاب وارسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى أفسس، سميرنا، إلى برغاموس، إلى ثياتيرا، إلى سردس، وإلى فيلادلفيا، وإلى لودوكية. بيقول له أنا عايزك اللي أنت هتسمعه مني ده اكتبه للسبع كنائس دول. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، وبينما ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، وممنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. عايزك بس لو انت معاك كتابك المقدس، عايزك بليز من فضلك ومن فضلك حط خط تحت كلمة في يمينه سبع كواكب، هرجع لها حالا. بس ايه اللي في ايد يسوع؟ كل الاوصاف دي انا هسيبها لراعي كنيستك واللي بيدعلمك درس كتاب يشرحها لك، لانها مليانة تأملات كتيرة قوي وتفاسير كتيرة قوي. بس انا عايزك تقف عند الذي في يده اليمنى سبعة كواكب، ماسك السبع كواكب في ايده، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الألف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، ها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. هنا قبل ما أختم الحلقة دي، بصوا بقى بيقول له إيه، فاكرين قلت لكم إيه؟ يسوع كان ماسك في إيده اليمين سبع كواكب. لما يوحنا خر عند رجليه كميت يقول آية غريبة جدا عظيمة، يعني أنا شخصيا طيرتني من الفرح، وأتمنى أنها تطيرك أنت كمان وتطيرك من الفرح. يسوع المشغول بالسبع كواكب اللي بترمز ممكن ترمز للعالم، ترمز للكنائس، يعني مشغول قوي بالسبع كواكب اللي في يمينه، لما رأى يوحنا ساقط يقول وضع عليه يدي الإيه؟ اليمنى، وكأنه بيقول له أنت أغلى عندي من السبع كواكب. وربنا النهارده بيقول لك كده، انت ودموعك اغلى عندي من السبع كواكب، انت ووجعك والمك اغلى عندي من السبع كواكب. اقرا الكتاب، ارجع مره تانية لرؤيا يوحنا اصحاح واحد، بيقول الممسك بيمينه السبعه كواكب، ماسكهم في ايده محكمه في ايده، هو الملك.
لكن لما رأى يوحنا

0: أنا واقع
1: حط إيده اليمنى عليه وقال له ما تخافش. قال له ما تخافش، أنا هو الألف والياء، أنا اللي كنت ميت والآن حي وحي إلى أبد الأبدين. عايز أشجعك أن ربنا النهاردة بيحط إيده على كتفك وعلى كتفك وبيقول لك ما تخافش ما تخافش، أنا معاك. بس اوعى تنسى، خش مخدعك ككاهن، قابل العالم كملك، صدق أن الحجارة تتكلم، صدق أن يسوع بيحبك ويغفر لي كل خطاياك اللي قال عنه يوحنا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ربنا يبارككم، وبرحب مرة تانية بأسئلتكم وتشجيعكم وكلماتكم، ونتقابل مع تكملة جديدة في سلسلة الحجارة تتكلم.

0: أيضا بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات.
0: كيف صحتك؟
1: شكر ربنا. كيفك أنت؟
0: مبسوطة تكون معنا ونكون مع بعض عم بنقدم هذه الحلقة من برنامج الشاهد، ويلي تسجل كمان أجزاء كتيرة وحلقات كتيرة من قبل. خلينا أنا وياك والمشاهدين نروح نشوف بعض المشاهد من برنامج الشاهد، نروح ونرجع. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
2: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالوث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
2: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء.
2: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم خلقه الله من تراب.
2: خرافات.
0: أعزائي المشاهدين رجعنا، ومثل ما شفتوا بالمشاهد أنه كانت حلقات مليئة بالدراسات وبمناقشات كتير هامة، وأحدى الحلقات كانت بتدور حول اختبار حضرتك دكتور سامي، إنه كيف أجيت للمسيح وكيف المسيح غير حياتك، لكن إجا كتير تعليقات، يمكن بآلاف آلاف التعليقات إجت حول هاي الحلقة بالذات، وفي منا التعليقات المنيحة طبعا قليلة كتير مقارنة مع كمية من التعليقات اللي كانت كلها أغلبها شتائم وذم وتكذيب ويعني تجريح كمان وتكذيب إنه أنت أصلا ما كنت مسلم، لكن تدعي إنك أنت كنت مسلم أو تمثل في بعض الأحيان. واليوم دكتور سامي يعني في تعليق، أنا بصراحة يعني بعتذر من المشاهدين، ما فيني أقرأ هذا التعليق، في شتائم كتيرة رح يظهر قدامكم، أنتوا رح تشوفوه وتقروه بنفسكم، لكن حضرتك دكتور سامي كيف بترد على هاي الشتائم أو هذا التعليق اللي جاء؟
1: خليني الأول أقول أن أنا بشكر ربنا من أجل كل التعليقات اللي كانت موجودة على الاختبار، والحقيقة كان في تعليقات كتير برضو كويسة، يعني تقريبا 50-50 50-50 في شتائم، لكن في عدد كبير من الأشخاص اللي هم مسيحيين أساسا أو أشخاص شافوا أن أنا بتكلم كلام معقول وكلام عاقل وما فيهوش أي تجريح لأي إنسان، ففي كتير شكروا برضو، يعني مش كله كان شتائم.
0: صحيح.
1: لكن الشتائم لأن القرآن نفسه مليان شتائم اللي هم بيقولوا عليه كلام الله، للأسف في شتائم كتيرة. خليني أقولك يعني مثلا حتى عم رسول الإسلام ما سلمش من الشتيمة، سماه أبو لهب،
0: عمه للرسول،
1: فنزل فيه سورة بتقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عمه شتموا في القرآن. شخص تاني اسمه العاص ابن وائل عير محمد بأن ابن محمد مات، فقال له أنت أبطر، فراح جايب إله القرآن آية تشتم العاص ابن وائل بنفس الشتيمة اللي شتموا بيها، فقال له إن شانئك هو الأبطر. فشتيمة من إنسان بيقابلها إله القرآن بشتيمة زيها عشان يرضي النبي بتاعه. المشركين وصفهم إله محمد بأنهم نجس في سورة التوبة، يقول إنما المشركون نجس.
0: كيف هذا مشرك هو نجس؟
1: يعني حتى ناس

0: مثلا أنه أهل محمد وأقرباؤه كانوا من طائفة المشركين، النجش دولت النكسين دولت، فدي شتيمة موجهة لأهل وعشيرة رسول الإسلام نفسه. إله الإسلام وصف اليهود بأبشع الأوصفة، قال إنهم زي الحمير وزي الكلب. في السورة يقول مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويقول في مكان تاني: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رب الإسلام بيوصف اللي ما اتبعش دعوة محمد إنهم كالأنعام كالبهائم، يقول في سورة الأعراف: إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أيوة. بس يسوع علمنا حاجة تانية، الرب يسوع علمنا إن اللي بيطلع من أفواهنا اللي جوه قلوبنا، بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير بيخرج الشر. فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه، اللي في قلبك بيطلع على لسانك. فالشتيمة بتطلع من المصدر بتاعهم، مليان للأسف شتيمة.
1: والمسيح كان قدوة لتلاميذه أنه حتى في أصعب أيام أو أصعب أوقات من حياته كان يلعن فهو يبارك، كان بيتشتم فبيبارك، حتى في الصلب صلى أن يغفر لأعدائه اللي كانوا عم يصلبوا. ففي بالمقابل يعني فرق كبير ما بين التعليم إنه حدا أهانك أنت بتباركه، وحدا أهانك فترجع تستعيذ بالله ومن خلال آيات بتشتم هذا الشخص.
0: والناس كانت بتستغرب من كلمات النعمة اللي خارجة من فمه.
1: لم يكن في فمه غش. نعم، مذكور هيك عن المسيح. في أحد التعليقات كمان بيقول: أكيد بعد دراستك للإسلام تركته لأن ربنا ختم على قلبك مثل أبو لهب. فكيف بتفسر هون؟ ليه شبهك بأبو لهب وليه بيقول ختم على قلبك؟
0: هتكلم يعني عن موضوع ختم على قلبك ده.
1: شو يعني؟
0: يعني قفل عليه، حط عليه غشاوة، عماك. لكن خليني الأول أقول له أنت لازم تعرف ليه محمد سب عمه. لازم تعرف ليه سبه. عارف القصة بتاعته إيه؟ أبو لهب ده اسمه عبد العزي بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، وده كان أحد سادات قريش، راجل منزلة كبيرة يعني، بس كان بيعادي للإسلام، ما كانش قابل موضوع الإسلام ده. وزوجته كمان اللي هي قالها في الصورة اللي أنا قريتها، اللي هي تبت يد أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المسد، دي كانت إنسانة تلقب بالعوراء. مش معنى كده أن كان في مشكلة في عينها، لا، لأنها كانت حلوة فكانوا بيقولوا عليها العوراء. وهي أخت أبو سفيان، هي وأخوها كانوا برضو بيعادوا الإسلام، فالراجل عمه ومراته كانوا بيعادوا الإسلام. وبعدين في حديث مشهور إنها لما سمعت الآية ديت الشتيمة بتاعتها، خدت كومة من الحجار، حجارة، وراحت للكعبة في الجامع، وكان أبو بكر معاه، وقالت لأبو بكر: فين صاحبك؟ سمعت إنه يقوم بهجائي بيشتمني. ووالله لو وجدته لضربته بما في يدي بالحجارة اللي معاها. أبو لهب ومراته، أو ما اسموش أبو لهب بس عموما يعني، هو ومراته كان عندهم ثلاث ولاد: عتبة ومعتب وعتيبة. عتبة ومعتب أسلموا يوم فتح مكة، وحاربوا كمان في غزوة حنين وغزوة الطائف. عتبة اتجوز بنت محمد رقية، وأخوه عطيبة اتجوز أم كلثوم.

0: كلثوم بنت الرسول. لما نزلت السورة ديت أبوهم قال لهم طلقوا البنتين، فطلقوا البنتين، وعطيبة اللي كان متجوز أم كلثوم راح لمحمد ومسكه كده من هدومه يعني، قال له كفرت بدينك، طلقت بنتك، لا تحبني ولا حبك. فدعا عليه رسول الإسلام. وبعدين القصة بتقول أنه مش عارف الولد الغلبان ده خرج في تجارة للشام وطلع عليه أسد وقتله، فلما أبوه سمع بالكلام ده قال أنا كنت عارف أنه لن يفلت من دعوة محمد، لأنه رافض يؤمن بالكلام اللي جابه محمد، فعشان كده بيشتمه.
1: تتوقع من نبي أنه دايما يكون محافظ على هدوءه أو محافظ على الكلام اللي بيصدر من فمه؟ يعني لابد أنه الواحد مفروض يضبط نفسه ولا تخرج ألفاظ سيئة، يعني هيك شفنا من الأنبياء القبل يعني. فشيء يعني يدعو للخجل أنه الواحد يقعد يدعي على حدا أو يعني يشتم أو يسب الآخرين عوضا عن الشتائم اللي كانت تجاهه. أو
0: وعمه كان في مثابة أبوه، لأن أبوه مات فعمه اللي كان بيربيه يعني.
1: فما بالك يعني، واللي نحن هلأ قاعدين عم نعمله أنه أشخاص شتموا حضرتك، وأنا كمان شتمت لما أنا قلت اختباري، مع أني أنا مسيحية وأنا أصلا يعني ولداني مسيحية وأؤمن أنه المسيح هو اللي شفاني، لكن لما شاركت اختباري مع الناس بهدف أنه يضل في عندهم أمل أنه السرطان ما هو إلا اسم، واسم المسيح هو أعلى من كل اسم، حتى لو كان مرض السرطان أو الإيدز أو أي شيء تاني. فاللي شاركته أنا فقط لحتى يكون في عندهم أمل أنه في شفاء، في شفاء، في رجاء. لكن قبلت بالشتائم، يعني قبلت بالدعوات، حتى مثل هاي الدعوة أنه إن شاء الله كنتي متي وما طلعتي وقلتي الاختبار، يعني إن شاء الله ما كنتي حصلتي على الشفاء. طيب الشخص اللي حكى أنه ما فكر أبداً أنه هالإنسان عنده أطفال، عنده أولاد، يعني ما في إحساس بالإنسان الآخر. فالشتائم اللي قيلت لحضرتك، الآن أنت جالس ومحضر لهالمواضيع من فترة، تعب حالك لحتى هذا الشخص اللي شاتمك كمان يعرف أنه المسيح اللي فيك، روح الله اللي فيك، بيخليك تتصرف معه أو ترد عليه بمحبة، ترد عليه مش مثل الألفاظ اللي هو عم بيحكيها لحضرتك.
0: هم شتموكي ليه؟ ما أنت قلتي لأن أنت حد منهم كتب لك أن أنت بتقولي أن المسيح هو اللي شفاكي، فهم مش شتموكي مش عشانك أنت، علشان أنت بتقولي بتدي المجد ليسوع اللي عمل المعجزة دي.
1: نعم وأنا عند كلمتي المسيح هو اللي شفاني. بنروح لتعليق من شخص اسمه بسام الشربجي، بيقول ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير ذلك فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: زي التاني اللي قال ختم
1: على قلوبهم،
0: وده برضو بيقول ختم،
1: نفس العبارة.
0: ده فكر إسلامي ما عاش في كيانهم للأسف يعني. والغريب إن إله القرآن هو وحده اللي بيختم على قلوب الناس. وأنا حوريكي من آية في القرآن بيقول كده، بس إله الإسلام اللي بيعمل كده. سورة الأنعام بيقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ فيش حد تاني غير إله الإسلام هو اللي بيختم على القلوب ويعمل أبصار ويعمل عيون وياخد السمع بتاعهم. المدثر بيقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نفس الحكاية بالله في الرعد، سورة

0: رعد. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إله الإسلام بس اللي بيعمل كده. لا ويا بسام الشربجي تعرف إن مش إله القرآن بس بيخدم على القلوب، لا ده بيعمل أبصار زي ما أنا قريت من شوية وأقول لك في سورة محمد بيقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طب لما أنت عميت عيونهم وخلتهم بقوا ما بيسمعوش أفلا يتدبرون القرآن؟ هيتدبروش زي إذا كنت أنت عميتهم وقفلت على قلوبهم. سورة النحل بيقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. مين اللي طبع؟ الله بتاعهم هو اللي طبع. مش بس بيعمل أبصار ويختم على القلوب، لا ده كمان بيحط أكنة أخشية على القلوب عشان ما يفهموش، عشان ما يفهموش. فبيقول في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لما تروحي تشوفي إيه أكنة ديت في التفسير يقول لك هي جمع كنان وذلك ما يتغشاها من خزلان الله إياهم عن فهم ما يطلى. يعني هو قاصد أنهم ما يفهموش فحط الأكنة ديت على قلوبهم. نفس الكلام في سورة الإسراء وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سورة الكهف إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يعمل أبصار ويحط على القلوب أكنة عشان ما يفهموش. مش دي أعمال الشيطان؟ أنا آسف إن أنا بقول كده بس فكر، مش دي أعمال الشيطان؟ الكتاب المقدس بيقول كده، بيقول إله هذا الدهر اللي هو إبليس بيسميه إله هذا الدهر، بيقول قد أعمى أذهان غير المؤمنين عشان لا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فيا بسام وغيرك أقفوا فكروا أنت ماشي ورا مين، من تتبع.
1: وفي العهد الجديد كتير كتير في هاي العبارة بتقول من له أذنان للسمع فليسمع. والمسيح نفسه شفنا بمعجزات كتيرة فتح عيون أعمى، كمان فتح لسان وأذني شخص أصم ما كان فيه يحكي. وكمان لما تلاميذ يوحنا المعمدان لما راحوا لما أرسلهم يوحنا وقالوا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم العمي يبصرون والعرج والمشلولين عم يمشوا الموتى يقومون، روحوا قولوا له هيك. ف يعني
0: وطوبى لمن لا يعثر فيا، قال لهم طوبى لمن لا يعثر فيا.
1: لكن المغزى أن يعني في فرق كبير أنه إذا كان إذا أنتوا بتعتبروا أنه المسيح هو إنسان فقط، كيف إنسان فقط بيكون قلبه على الناس وبريدهم هن عيونهم تفتح أبصارهم يشوفوا فيها وأذنيهم يسمعوا فيها ويتكلموا، ولكن الإله اللي أنتوا بتعبدوا بيعمي أبصاركم وبيحط ختم على قلوبكم لحتى ما تفهموا ليش أصلاً الإنسان ناقص جهل. الإنسان محدود والله هو كلي المعرفة، فالله الساكن فيه هو بيقول عن الروح القدس الساكن الروح القدس يسكن فيكم هو يرشدكم إلى كل الحق. فأنا كإنسان أصلا أنا جاهل، أنا ما عندي معرفة، الله لما بيسكن فيه بيعطيني المعرفة والبصيرة. كمان في الكتاب المقدس شيء عن ختم، عن الختم، أو فيك تحكي لنا عن الختم في الكتاب المقدس؟
0: في رسالة أفسس ممكن تقرأ الآية بيقول فيها
1: نعم في رسالة أفسس مكتوب الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق أنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. في رسالة أفسس 13:1
0: هي خلي

0: لبالك الثلاث أفعال: سمعتم، أمنتم، ختمتم.
1: نعم.
0: الأول سمعوا، لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، ولما سمعوا أمنوا كلمة الحق اللي هي إنجيل خلاصهم. أول عمل الروح القدس بيعمله في نفس الإنسان الخاطي بيوريله أنه محتاج يعرف حقيقة نفسه. حقيقتي إيه؟ أنا ميت بالذنوب والخطايا. أنا مليان ذنوب وخطايا. وما أقدرش أنقذ نفسي، مفيش أي حاجة أنا أقدر أعملها علشان أبعد روحي عن الهلاك الأبدي. فأسمع كلمة الحق، أسمع الإنجيل، أسمع الخلاص عن طريق يسوع، أسمع أن يسوع وفى كل المطلوب، أسمع أن هو مات بالنيابة عني على الصليب عشان يولدني الولادة التانية، الولادة التانية اللي بتيجي من الماء والروح، المية اللي هي رمز لكلمة ربنا، والروح اللي هو الروح القدس. فأنا محتاج أسمع كلمة ربنا، ومحتاج الروح القدس اللي هو يولدني من جديد، الولادة الجديدة اللي يسوع قالها لنيقوديموس مرة لما جاله زمان المعلم اليهودي ده، قال له أنت محتاج أنك تتولد من جديد من فوق. فالراجل قال له إيه، هدخل بطن أمي تاني يعني عشان أتولد وأنا كبير كده؟ قال له أنت معلم إسرائيل ومش فاهم الكلام ده، الكلام ده عندك في العهد القديم، أنت لازم تتولد من روح ربنا من جديد، هو اللي حيولدك. الروح تهب حيث تشاء، وإحنا مش عارفين هي جات منين ورايحة فين، بس أنا شايف التأثير اللي عملته. فأنت مش هتشوف، أنت مش هتعرف أنت بتتولد إزاي، لكن هتشوف أنك بقيت خليقة جديدة لما روح ربنا يجي ويولدك من جديد. الختن اللي هي ختمتم هنا، على فكرة دي أول مرة اتقالت عن الشخص الأولاني اللي ختم، كان الرب يسوع. مكتوب كده عنه: لأن هذا الله الآب قد ختمه. فالختم هنا مع أنه ما عملش خطية لسه، وعمره ما عمل خطية ولا عرف الخطية، ولسه ما ماتش عن الخطاة، لكن اتختم وهو حي، لأنه مش محتاج أي حد يشيل عنه خطيته لأنه ما فيهوش خطية. لكن إحنا بعد ما بنتولد الولادة الجديدة يقول لنا: الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. فده الختم اللي موجود عندنا هنا، مش إنه عشان يقفل قلوبنا إننا نفهم أو نعرف، لا، ده ختم من نوع تاني.
1: صحيح.
0: ختم من نوع تاني. الختم هنا بالروح القدس علامة على صحة الإيمان بتاعنا. يعني حضرتك لما بتعملي تشتري بيت وبتعملي عقد شراء، بتروحي للحكومة أو للجهات المختصة عشان يحط الختم عليه. الختم ده بيشهد إن الكلام ده صح. فختم الروح القدس اللي جوايا بيشهد لي إن أنا في الطريق الصح، بيقول لي إن أنا ابن الله. فأنا بتأكد. المؤمنين بياخدوا ختم الروح القدس كبرهان أو علامة الملكية. يعني أنا لو عندي حاجة بقول دي بتاعتي، بحط عليها الختم بتاعي باسمي، دي ملكي. يسوع قال إن هو الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، مش كده؟ بس احنا بنشوف دايما ان صاحب الخرفان بيحط ختم عليها ان الخروف ده بتاعي، ده ملكي.
1: صحيح.
0: فهو دي نقطة تانية، الختم بيتعمل ليه؟ عشان يثبت ملكية. فربنا بيختم بروح القدوس فينا عشان يقول انت بتاعي.
1: نعم.
0: انت ملكي.
1: نعم.
0: وبعدين هو كمان عربون.
1: نعم.
0: فده بيضمن لي اخرتي هتكون فين. أنا بدفع عربون عشان بقول ده بتاعي، وده مقدمة بس، لكن في النهاية هيكون بتاعي لما أدفع الثمن كله. فده الختان أو ختم الروح القدس، مش زي الختم بتاع القرآن.
1: نعم. والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولما بيختم روح القدس على حياتنا بتتغير، وبتكون ثبتت للمسيح الحياة الجديدة، صار صار اسمه أو مفرز

0: خلص مفرز لله للمسيح. نهاية حلقتنا بحب أشكرك دكتور سامي.
1: أشكرك.
0: وبحب أشكر كمان المشاهدين لأنه تابعتونا بهاي الحلقة وكنتوا معنا. وبتمنى من كل المشاهدين اللي عندهم أي استفسار أو أي سؤال ياريت راسلونا على الإيميلات اللي رح تطلع على الشاشة. وبتمنى لكم وقت ممتع ونلقاكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

في يوم من أيام الصيف الحر جداً جداً، ولد صغير قرر إن هو ينزل يعوم في بحيرة صغيرة ورا البيت بتاعه. وفعلاً بمنتهى السرعة قلع هدومه ونزل في البحيرة وابتدى يعوم في اتجاه معين، وهو مش واخد باله إن في الاتجاه المعاكس ليه في تمساح قاعد مستنيه وقاعد مراقبه. وفعلاً الولد ابتدى يعوم واخد راحته على الآخر، لكن مامته من شباك البيت شافت التمساح وبكل قوتها وبكل عزمها ابتدت تصرخ على ابنها، وجريت بره البيت وابتدت تتجه ناحية الولد وتصرخ وتقول له في تمساح في البحيرة، أنا عايزاك تطلع دلوقتي حالا. وابتدت هي بجسمها ابتدت تنزل في المية علشان تلحق تشد ابنها بره المية، والتمساح طبعا ملاحظ الموقف كله

0: وابتدى بسرعة شديدة يتجه حوالين الولد، والولد أول ما أدرك الموقف ابتدى يعوم في الاتجاه المعاكس. وعلى آخر لحظة والأم بتشد في إيدين ابنها، التمساح فتح بقه ومسك رجلين الولد، والأم تشد بكل قوتها والتمساح يشد بكل قوته ومش عايز يسيب الولد ومش عايز يسيب رجلين الولد. الأم ما تنزلتش عن ابنها وما سابتهوش للتمساح، لكن فضلت فعلا ماسكاه بايديها وبكل قوتها وبكل عزمها، لدرجه ان هي عورت ابنها في ايده. عايزه اسيب معاك حاجه النهارده، الولد الصغير ده بيمثلك وبيمثلني. الولد الصغير بارادته هو اللي نزل في البحيره من غير ما يبص حواليه ان كان في خطر ولا ما فيش خطر. اوقات كتيره في حياتنا احنا بنختار بنفسينا انه احنا نتحط في مواقف خطيره وممكن تسبب جرح عميق ويفضل معانا العمر كله، لكن زي ما الولد دوت كان ليه امه اللي فضلت ماسكه فيه بكل قوتها وبكل عزمها وبكل قوه كانت فيها، لدرجه انها تسببت في جرح ايدين الولد، لكن ما كانتش عندها الاستعداد انها تتنازل عن ابنها انه يموت ويغرق للتمساح. احنا كمان عندنا اله، احنا كمان عندنا ربنا، هو اللي خلقنا، احنا ولاده، احنا خلقته، مش ممكن يتنازل عننا. مهما كان في قوه شر مسيطره عليك، مهما كان في قوه شر ماسكه فيك بكل قوتها وحاسس انه انت مالكش مخرج وانه هي دي نهايتك، لكن في اله وفي ربنا هو الاقوى من قوه الشر وهو اقوى من الخطر اللي انت حطيت حياتك فيه. اوقات في ناس كتيره بتبقى مجروحه حوالينا، ويمكن ردود افعالها بتبقى غريبه، ويمكن الناس دي بتفضل تشتكي كتير على مشاكلها. انت ما تعرفش الناس دي عدت بايه، ما تعرفش جرح اللي جواها ده ايه كان السبب اللي فيه. بلاش تحكم على حد، وبلاش تدين حد بسبب الجرح اللي هو فيه. لكن النهارده رسالتي ليك انه لو انت الشخص المجروح، بص على ربنا، وزي ما هو ماسك فيك بكل قوته انت كمان اتمسك فيه، وما تستسلمش لقوه الشر اللي بتشدك لورا. اوعى تستسلم، لان ربنا مش هيستسلم.
1: رح خبركم يا إخوان عن رجل اسمه نعمان، جاه ومال وسلطة والناس يقدموا له كل احترام، خدم وحشم وحرس يلحقوه من مكان لمكان، كان رئيس جيش ومقامه عالي ولكنه من الداخل حزنان، استخدموا الرب بقوة لخلاص شعب أرام، عظمة قوة ورفعة ومحبوب حتى من ملك أرام، أبرص وبمرضه مستحي وخجلان، البرص ماكل لحمه ومن وجعه كان تعبان، محتار شو يعمل، كيف بده يخلص من هالآلام. صبية صغيرة مسبية خدامة عند زوجة نعمان، شافت ستة تعبانة ومشغولة بالأفكار والأحزان، ستي نبية السامرة يشفي سيدي من برسه بالإيمان، فرحت ستة وركضت لعند زوجها تخبره عن اللي صار، فرح نعمان وصار عنده أمال، خبر سيده الملك عن نبي الله فرحان، فرح ملك أرام وقال له لا تخاف روح بأمان، خد هدايا كثيرة ذهب وفضة وتياب كمان، وبعت لملك إسرائيل مرسال طالب بشفاء نعمان بصرامة وإصرار، ملك إسرائيل فكر هالحركة كلها إدلال، سوء تفاهم بين مملكتين الله يستر من القتال، نبي الله أليشع سمع عاللي صار وبعت مرسال، خبر ملك إسرائيل ونعمان إنه الله موجود بهالمكان، أسرع نعمان وكل حاشيته لبيت النبي ورجعت له الآمال، النبي بعت لنعمان مرسال قال له روح تغسل 7 مرات بنهر الأردن فتشفى بالحال، زعل نعمان واستهزأ بوصية النبي المختار، ليش ما إجا لعندي هالنبي وحط إيده على جسمي وشفاني بالحال، أحسن أنهار ببلادي موجودة كنت بتحمم فيها ورجع غضبان، عبيده قالوا له يا سيد خلي عندك حكمة وإيمان، لو قال لك النبي تعمل شيء أصعب ما كنت عملته في الحال، سمع نعمان للغلمان وفكر بهالكلام وغطس بالنهر 7 مرات وبعد لحمه صار كالأطفال، رقص وزغرد وضحك وبالفرح طيران، أسرع لنبي الله هو وكل جيشه وعلي عمله كان ندمان، واعترف إنه الرب وحده الإله الحي في كل الأرض والبلدان، له الصلاة والعبادة والسجود في كل مكان وزمان.
2: النهاردة نتكلم عن موضوع اسمه التبول اللا إرادي الليلي أو البيد ويتينج زي ما احنا بنقول. موضوع التبول اللا إرادي الليلي دوت منتشر جدا. في أم بتحكي بتقول إنه ابني عنده 7 سنين، من سن 3 سنين وهو مش بيتبول على نفسه أثناء النهار، لكن بيحصل أثناء الليل بس. لغاية دلوقتي بيلبس دايبر أو بامبرز زي ما احنا بنقول، منعت عنه أكل معين مفيش فايدة،

ابتديت اصحيه بالليل مره برده مفيش فايده. رحت للدكاتره قالوا لي انه هيكبر وهيروح هي ويل جرو اوت اوف ات، وبرده ما حصلش كده. في ام تانية بعتت ايميل وبتقول هل انا بعمل الحاجه الصح، هل اللي احنا بنعمله صح مع ابننا، هل فعلا لما يكبر هيروح؟ طب ده عنده 7 سنين دلوقتي، هنعمل ايه؟ خليته يساعد معايا في غسيل الملايات ولم الاكياس المخدات وانه ينظف معايا، لكن ما فيش برضو فايده. ابتديت اقلل اكل معين واكلات معينه لكن ما جابش نتيجه. هل في علاج او في حل؟ ويا ترى ايه اسباب المرض دوت وايه اللي بيحصل بالظبط؟ عشان نفهم المرض دوت بنحتاج نفهم في الطبيعة الفيزيولوجية لموضوع التبول دوت إزاي. لما الطفل بيتولد بيتبول مثلا كل 2 ساعة مرة بطريقة ريفليكس، زي ما احنا بنقول إن هي طريقة لا إرادية، إنه المثانة بتتملي وبتفرغ نفسها لما بتتملي. لكن لما بيكبر الطفل شوية شوية بيبتدي المثانة يبقى فيه اتصال ما بينها وبين المخ. لما المثانة تتملي تدي إشارة للمخ تقول إنها مليانة، والمخ يبعت إشارة يزود تقلص المثانة ويقلل تقلص قناة مجرى البول بحيث إن البول يحصل إن هو ينزل. العملية دي في الأطفال اللي عندهم تبول اللا إرادي بتبقى شوية نمو خلايا المخ ما حصلهاش maturity enough إنها تعمل كده، وده بيقودنا لأسباب المرض دوت. يا ترى إيه أسباب الموضوع دوت؟ أسباب الموضوع دوت لإما إنه المثانة حجمها صغير، أو إنه الطفل نومه عميق جداً جداً. في أم بتحكي بتقول إحنا ساكنين في بيت ورانا مزلقان للقطر، ولما طفل بينام بالليل القطر بيعدي بصوت جامد جداً لكن الطفل ما بيصحاش، وده بسبب إن الطفل نومه عميق جداً جداً. النوم العميق من ضمن الأسباب المهمة اللي بتسبب مرض التبول اللا إرادي الليلي للأطفال بالشكل ده. الطفل بيبقى في نوم عميق جدا جدا ما بيحسش ان المثانة اتملت وما يقدرش يقوم علشان يروح التواليت او الحمام. الحاجة التانية انه في اكلات معينة بتدر البول، زي المنتجات الالبان، زي العصاير اللي فيها كافيين، زي المشروبات الملونة كلها، زي الجبن، زي التشيز والايس كريم والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على الكافيين دي كلها بتسبب كده. حاجة تانية مهمة للتبول اللاإرادي ان الامساك النتيجة بتاعته انه لما بتتجمع البراز في الامعاء بيضغط على المثانة وبيقلل حجم المثانة، بيخلي الطفل يتبول لا اراديا بسبب الموضوع ده. العلاج هو علاج السبب، يعني اذا الطفل عنده امساك احنا نحاول نخليه يتعود ان هو يروح الحمام الصبح اول ما يصحى، او يتعود يروح في وقت معين من اليوم بحيث ان هو يتعود يروح على وقت معين وبطريقه منتظمه، او ان احنا نمنع الاكلات المعينه اللي هي بتدر البول عن الطفل، نستخدم حاجات تانية، يعني مثلا العصاير والحاجات اللي ملونه نديله مثلا ميه، الحاجات اللي فيها جبن كتير نقلل الجبن، الحاجات اللي فيها كافيين كتير نمنعها. الأطفال اللي عندهم نوم عميق نحاول نساعدهم إن هم يقوموا بالليل يروحوا الحمام، نساعدهم إن إحنا نصحيهم. أو في دلوقتي حاجة اسمها ألارم بيتباع، الألارم دوت عبارة عن زي حاجة بترن بتعمل صوت أو بتفايبريت، إن هي بتهتز لما الجزء معين من الألارم سلك صغير بيتوصل، لما بيتبل بيحصل إن هو بيجو اوف بيبتدي يرن، او ان هو بيبتدي يفايبريت يهتز بحيث يصح الطفل ويقدر يروح الحمام. الحاجات دي موجوده ونقدر نشتريها وبتبقى عليها الارشادات ان احنا ازاي نستخدمها. الاسباب الثانيه للنوم العميق صغر حجم المثانه، ممكن بنعالجه بادويه انها بتقلل تقلص المثانه وبتخليها تشتغل بطريقه طبيعيه وانها تحافظ على كم اكبر من البول بحيث ان هو ما يحصلش ان هو ينزل. الحاجة المهمة اللي احنا نفسنا نركز عليها النهاردة ان احنا نقول بلاش نعاقب اطفالنا على الموضوع ده، بلاش نضربهم انه اذا كانوا هم عندهم الموضوع ده، لان ده اتجاه غلط جدا وبيساعد الموضوع يزيد وان هو يزداد اكثر تعقيدا ان احنا نضرب اولادنا او نعاقبهم، او الطرف الجزء الثاني ان احنا
نكافئهم على ان هم

عملوا كده أثناء الليل أو تبولوا على أنفسهم. مش بنشجع ان احنا نعمل كده، مش بنشجع العنف مع الاطفال في الموضوع دوت او الضرب، مش بنشجع انه نعامل اطفالنا بطريقه هارش او طريقه عنيفه بسبب الموضوع دوت. اللي انا عايز اقوله ان الاطفال طبيعيين ونفسيا، وانه اهاليهم كمان طبيعيين، ما تحسش بجلد او مثلا انه في حد قال

0: دكتور نفساني، او انه في حاجه غلط في العيله، او في حاجه غلط في الاب او في الام، او في السلوك او في العواطف بتاعتهم او في المشاعر بتاعتهم. اللي احنا عايزين نقوله النهارده ان الاطفال واهلهم طبيعيين جدا، سلوكهم طبيعي، عواطفهم طبيعيه. ما تسمعش الكلام دوت، مش صح. اللي بيقول كده غلطان. في ام حكت وقالت انا غلطت اعمل ايه. ام قالت لي اكيد عيله بابا كان عندهم هذا الموضوع او كان عندهم المشكله ديت وكان بيحصل معاهم نفس الشيء. طبعا كل الكلام السلبي دوت بيأثر على الطفل وعلى نفسيته وعلى على العيله كلها، لانه الموضوع بيبقى صعب وبيبقى ستريس جامد على العيله، على الاخوات الموجودين، على الاب وعلى الام. بس اللي احنا عايزين نقوله انه الموضوع ده فعلا صعب، الموضوع دوت محتاج صبر ومحتاج ان احنا نتفهم للامور ديت. طبعا انه الدكتور بيعمل تحاليل للبول، تحاليل للدم، بيفحص الطفل وبياخد هيستوري كويس منه، يعرف طبيعه التبول بتاعته ازاي، حجم البول قد ايه، عشان يقدر يفسر هل المثانه صغيره، هل هو نوم عميق، ايه هو السبب الحقيقي اللي ورا المشكله ديت، بحيث ان احنا نقدر نعالجها. المشكله ديت صعبه ومحتاجه مساعده ومحتاجه صبر، واحنا بنشجع كل اب وكل ام بيمروا بالمشكله ديت ان هم يبقى عندهم صبر ونفس طويل، وان هم يبعدوا عن العنف، وان هم يقرروا انه يتكلموا عن الموضوع ده مع ابنهم ويحاولوا يفهموا اللي بيحسوا وامتى، بحيث يقدروا يساعدوه انه في الوقت المعين اللي بيحصل فيه كده ممكن يصحوه بالليل، او ان هم يقللوا اكل معين او مشروبات معينه بحيث انها تساعد الطفل. يا رب كل اطفالنا ما يكونوش بيعانوا من الموضوع دوت خالص، وتكون عندنا شجاعه وعندنا صبر ان احنا نقدر نواجه الموضوع دوت بايمان انه ربنا قادر على كل شيء وقادر انه يخلصنا من حاجه زي كده. وربنا معاكم.
1: لما المسيح ساب الارض كان عدد تلاميذه واتباعه صغير جدا، وابتدى العدد يكبر ويزيد لغايه ما وصلت رساله المسيح للارض كلها لاقصى المسكونه. ولما نفكر في الناس اللي اخذوا الرساله دي للعالم اللي حواليهم، تلاقيهم كانوا بساط، بساط في تعليمهم وعلمهم حتى في مواهبهم وامكانياتهم. لكن المجموعه دي عاشت مع المسيح وشافت معجزاته بنفسها وتاكدت ان هو الله الظاهر في الجسد. ما كانوش يقدروا يسكتوا وما يقولوش لكل اللي حواليهم عن المسيح وموته وحبه وقلبه ليهم، لدرجة ان في مرة من المرات مسكوا التلاميذ ضربوهم وهددوهم وقالوا لهم مش عاوزين نسمع انكم بتتكلموا عن الشخص ده. وكان رد فعل التلاميذ انهم قالوا ما نقدرش ما نقولش للناس عن كل اللي شفناه وسمعناه. وهو ده بالظبط اللي حصل مع كل واحد اتعامل المسيح معاه، ما قدرش يسكت أو يخبي الأخبار الحلوة والحاجات اللي حصلت معاه. واحد مثلاً كان أعمى من أول ما اتولد، راح المسيح شفاه، خرج الراجل وابتدى يقول لكل الناس اللي حصل معاه. راحوا له رجال الدين وقالوا له إيه الدوشة اللي انت عاملها دي؟ ومين الراجل اللي انت بتتكلم عليه؟ قال لهم أنا معرفش غير حاجة واحدة بس، إن أنا كنت أعمى وفتحت. حتى الست السامرية اللي هي كانت سمعتها مش كويسة وقابلها المسيح وكشف أعماقها وقال لها كل الحاجات اللي عملتها، أكيد المسيح في القعدة دي حررها وغفر لها خطاياها. بقت الست فرحانة، راحت تقول للبلد كلها عن الشخص اللي قابلته، خرجت البلد كلها وراها تشوف المسيح بنفسها. أي حد فينا كمان ربنا تعامل معاه، سواء كان أول مرة يقابله أو بقاله سنين كتير عايش معاه، يلاقي إن حياته اختلفت وتغيرت، ما يقدرش يسكت، لازم يخرج ويقول لكل الناس اللي حواليه عن اللي حصل معاه، ويدعيهم يجوا هم كمان يشوفوا بنفسهم ويدوقوا بنفسهم حلاوة الشخص الرائع ده. في ناس بتفتكر ان لازم تكون دارس حاجات معينة او تكون في مركز ديني معين عشان تقدر تحكي للناس عن علاقتك بربنا. لكن النهاردة انا بدعوك تفكر في الناس دول، سواء التلاميذ، الصيادين، او الراجل المولود الاعمى، أو الست اللي كان ماضيها مش مشرف. كل اللي عملوه إنهم راحوا ببساطة وحكوا عن اللي حصل معاهم. وإنت كمان لو كنت أعمى وفتحت، أو تايه وربنا لقاك وجابك ليه، أو مريض وشفاك وفي كل الأحوال خاطئ.

غفرت كل ذنوبه، اتغفر كل اللي حصل له في حياته أو كل اللي عمله في حياته. مش لازم تسكت، دورك إنك تشاور عليه، تقول هو ده السبب إني اتغيرت، المسيح هو اللي شفاني، هو اللي حررني، هو اللي هداني ونورني. لو أنت ما قلتش للي حواليك مش هتديهم فرصة إنهم يسمعوا زيك وياخدوا من ربنا الحاجات اللي أنت أخدتها. هل ممكن أكون الوحيد اللي معاه مية وسط الصحراء وما شاركش إخواتي العطشانين بيها؟ خصوصاً لو مصدر المية اللي معايا ما بيخلصش وما بينقصش، لكن بيزيد ويفيد ويكفي الكل. النهاردة نفسي تبص على القريبين منك وحواليك وتشوف العطش اللي عندهم، وتشوف قد إيه حياتهم هتتغير لو عرفوا المسيح اللي انت عرفته. النهاردة أتحداك إنك تقدر ترتاح وانت شايف التعب جوه إخواتك وأصحابك وعارف فين الحل ومش بتقول لهم عليه. ابتدي الأول إنك تكلم ربنا عن الشخص ده وتحكي له عنه وعن احتياجاته، يعني تصلي له، صلي له باستمرار. وبعدين تكلم الشخص عن ربنا وتحكي له اللي حصل معاك، وتسيب بعد كده الإله الحي وروحه الحي يفتح القلوب ويروي العطش ويسدد الاحتياج. كلمة أخيرة، بينا أو من غيرنا ربنا هيلاقي الخروف البعيد، لكن ليه تقف تتفرج من بعيد بدل ما تبقى شريك أساسي في الفرحة وفي البركة؟ وافتكر دايماً إن المسيح وصانا اذهبوا.

الرب لما اتكلم في سفر الخروج وإصحاح 3، الرب قال لموسى كده أنه أنا قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، سمعت صراخهم. الرب بيقول أنه الوقت الصعب اللي فات ده، الوقت المتعب ده، أنا عارف تعديت بإيه، أنا عارف تعانيت قد إيه الوقت اللي فات. الرب كلم الشعب بكده، ومش بس الشعب، لكن الرب لما كلم يعقوب في سفر التكوين وإصحاح 31 تلاقي نفس الآيات ونفس المعنى. في عدد 12 يقول لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. القصة دي فيها مقارنة رائعة مع الخروج، لأنها بتحكي خروج من وقت صعب، خروج من وقت متعب، خروج من وقت مذلة. شعب في أرض مصر كان في مذلة، كان فرعون، كان عبودية، كان بيسخروا. ووقت لبان في حياة يعقوب ده كان وقت متعب، كانت علاقة مؤذية، علاقة فيها أبيوز. معاملة لبان ليعقوب كانت معاملة قاسية، فيها تحكم، فيها إساءة، علاقة كانت متعبة. لكن الرب جاء وقت وقال أنا شفت اللي أنت بتعدي بيه، ده وقت أنا بخرجك، ده وقت بداية جديدة. وحس أنه في رسالة كده، أنه don't miss اللي الرب بيعمله. بس عايز أشاور على حاجة في القصة دي، وده درس عايزك تنتبه بيه. قصة حفوكس طبعا لو أنت مشيت ينفع كل اللي أنا بقوله ده تقارنه في قصة الخروج، وتلاقي أنه في معاني ليه، بس أنا عشان الوقت هركز في قصة يعقوب. قصة يعقوب بتحكي أن يعقوب خارج ورايح للدعوة، ورايح لمشيئة الرب، رايح للخطة، ارجع لأرضك. أنت في وقت اتصرفت غلط، انت في وقت قتلت، ضحكت على اخوك وخدعته وتصرفت غلط في الوقت ده، الوقت ده انا بخرجك من الغلطه او الوقت، السنين اللي ضاعت في حياتك بسبب الموقف ده. قوم ارجع لارضك مره تانيه، قوم ارجع لكنعان. ده كان وقت فيه مواجهات ضخمه جدا، مواجهات روحية. إيه اللي عايز أقوله؟ إنه في حاجات ممكن تكون بتحصل في حياتك تحس إنه النقلة سهلة، هرجع تاني، ده موضوع بسيط، هسيب حران، هسيب لبان، وهرجع أرض كنعان، وهرجع لإسحاق أبي مرة تانية، موضوع بسيط. بس القصة الحقيقية عشان يعقوب يكون في الخطة الإلهية دي، حاجة بتتقاوم جامد، دي حاجة بتتحارب جامد، دي حاجة وراها مواجهات روحية. إنه يطلع من تحت لبان من الوقت الصعب ده، ده موضوع مش سهل. إنه يرجع في تحدي يعيشه، وعيسو عايز يموته، حاجة تحديات روحية. عشان كده الوقت ده كان وقت كلمات كتير، ورب بيتعامل معه عشان يبني إيمانه، وقت صلاة كتير، وقت اختبارات روحية ضخمة، وقت مواجهات لدرجة إنه شاف جيش ملايكة. ده واحد بيسافر من بلد لبلد، الموضوع بسيط، لا ده محتاج جيش ملايكة، لأن في الروح في مقاومة روحية ضخمة جدا، لأن في الروح في مواجهات روحية صعبة هيحتاج إنه يعدي بيها. عشان كده بقول لك إنه ما تستسهلش، لو أنت عشان تكون في خطة الرب ممكن دي حاجة تكون بتتقاوم، دي حاجة تكون بتتحارب جدا في حياتك. عشان كده ده وقت إنك تلتصق بيه بالرب، وقت تكون ممنطق

روحيا، وقت تكون انك كانه يا رب انا معاك علشان في النقله الجديده دي اللي انت عايز تعملها يا رب انت تنافيجيت مي كده، تحركني زي ما تشوف وتقرا قصه يعقوب الرب كان بيتعامل معاه ازاي علشان يوصل بيه في المكان الصح، في مكان الدعوه ومكان الخطه الالهيه. في تكوين 32 وعدد 22: ثم قام في تلك الليله واخذ امراتيه وجاريته واولاده الاحدى عشر وعبر مخاضه يابوك، اخذهم واجازهم الوادي واجاز كل ما كان له، فبقى يعقوب وحده وصرعه انسان حتى طلوع الفجر. طبعا الكي هي بقى يعقوب وحده، ودي نقطه تحول ضخمه في حياه يعقوب. وصرعه انسان حتى طلوع الفجر، الرب اتعامل معاه بطريقته وصرعه انسان. دي بعد شويه او في سفر هوشع تقرا انه مش انسان لكن جهد مع الملاك، وبعد شويه في القصه تحت يقول كده انه جهد مع الله. فالانسان هو ملاك الرب، هو الله، وهو ببساطه عن ظهور احدى ظهورات الابن في العهد القديم. الرب اتعامل معاه وصرعه حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حك فخذه، فانخلع حك فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني. ده الإنسان ده بيقول كده، مش يعقوب اللي بيقول الكلمات دي، وقال اطلقني لأنه طلع الفجر. فقال يعقوب رد وقال لا أطلقك إن لم تباركني. وتأمل في الجزء ده لأنه قصة يعقوب هي عن البركة، أن يعقوب عايز البركة والليلة دي كلها عشان ياخد البركة. بس لما تقرأ القصة تعرف انه هو اوريدي سرق البركة من ايه؟ من اخوه، فالمفروض هو واخدها، بس زي ما يكون في حاجة ناقصة لانه خدع اخوه. وقصة اسحاق لما جاي يبارك وطلب اكل وطلع يصطاد عيسو، مامة يعقوب كلنا عارفين القصة، قالت له تعالى وطبخت ودخلت وديته جلد عشان يكون زي عيسو اللي كله شعر وخداع، وسرق البركة من إيه؟ تعقب أخوه أخذ البركة منه. بس كل ده هو شعر إنه ما خدهاش بالطريقة الشرعية الليجيتمت، ما خدش البركة بطريقة شرعية. فقال له عايز بركة منك، فقال له ما اسمك؟ قال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك بعد يعقوب لأنك جهدت، بل إسرائيل لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي وبركه هناك. خليني هتأمل معاك في القصة دي في معنيين صغيرين فقط. أول معنى أنه نقطة التحول في حياة يعقوب، في حاجة ضخمة حصلت في حياة يعقوب. لما تبص على شخصية يعقوب، زي ما بقولك يعقوب هو بيمثل معظم المؤمنين، شخص بيحب البركة، شخص عايز البركة، بس في نفس الوقت هو شخص عايز كل حاجة يعملها بدراعه، بدماغه، بقوته، بطرقه، بدهائه، بذكائه، يلتوي، يكذب، يخدع، عايز يعيش بالطريقة دي. دي شخصية يعقوب، ده هو عايشه. لكن في نفس الوقت هو شخص عايز بركة من الرب. عايز أقارن القصة دي بقصة يعقوب في البداية بتاعتها، في البداية وهو هربان لما هرب من وجه أخوه. في البداية في تكوين 28 تقرأ كده أنه بعد لما سرق البركة من أخوه، أخوه قال أنا هقتله، فخاف وهرب، ومامت قالت له اهرب، روح عند لبان أخويا واستخبى هناك علشان أخوك ما يقتلكش. ونتيجة الخطوة دي بعد 20 سنة عن أرض كنعان. في الطريق وهو خارج وهو طالع في بداية الرحلة دي، شخصية يعقوب، شخصية يعقوب اللي بتخدع، اللي بتلتوي، اللي بيحب الرب، اللي بيحب البركة، بس مازال عايش في الجسد، مازال عايش مش بالإنسان الجديد، يمثل المؤمن اللي عايش مش بالطبيعة الجديدة لكن عايش بالجسد، عايز البركة بس بيصارع فيها. في اللحظة دي في الطريق ده الرب قابله، كلنا عارفين الاختبار العظيم، وشاف الرب والسلم والملائكة طالعة ونازلة، قصة رائعة دي. قصة يعقوب بتحكي عن كتير من المؤمنين في الجزء ده، وعشان كده عايز أشاور إيه النقلة اللي أنا محتاجة تحصل في حياتي، النقلة اللي أنت محتاجة تحصل في حياتك. يعقوب في القصة دي
بعد لما شاف

الاختبار الرائع ده في عدد 20 كده يقول: ونظر يعقوب نذرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره. يعقوب بيحكي في القصة دي عن المؤمن اللي في الجسد، المؤمن اللي بيحب البركة، والمؤمن اللي حياة الصلاة عنده ضعيفة جدا. الصلاة بالنسبة له هي جملة واحدة: يا رب خليك معايا. عارفين الصلاة دي؟ يا رب باركني، بارك بابا، بارك ماما، تصبح على خير. عارفين يعقوب دي حياة الصلاة في حياته ببساطة، إنه كل اللي حيصلي كلمة واحدة، جملة واحدة. كتير من المؤمنين حياة الصلاة بالنسبة لهم كده، وكتير من المؤمنين العلاقة الروحية زي يعقوب هي عبارة عن صفقة، بيعمل صفقة مع الرب، بيقول للرب لو أنت بقيت معايا هتبقى إلهي وحدي لك. حد عارف بالصلوات دي؟ لو وقفت معايا في المشكلة دي، كل اللي أنا عايزه من الرب إنه حللي المشكلة دي، وقف معايا في التحدي في الشغل ده، حللي الأزمة دي، حللي المشكلة دي، حللي الأزمة المادية دي. هي دي صفقات مع الرب. حياة الصلاة في حياة يعقوب حياة ضعيفة، بيمثل كتير من المؤمنين، بس حياة مش هتتناسب مع شخص مدعو إنه يمتلك. عشان كده بقارن معاك ليه؟ لأنه لما تقرأ إنه شخص شاعر إنه أنا مش محتاج أصلي كتير، أنا مش محتاج، أنا أعرف أتصرف. عارفين إنه حياة الصلاة بتاعتنا ضعيفة ليه؟ لأنه في كتير في حياتنا العملية إحنا بنعرف نفكر صح، إحنا بنعرف نقرر صح، إحنا بنعرف نعتمد على ذكائنا وحكمتنا وقوتنا وعلاقاتنا وقدرتي، أنا هعرف أحلها. ده الحاجة اللي جوانا. عشان كده مش شاعر باحتياج إني أجي للرب وأقول له يا رب أنا ضعيف، أنا ما عنديش، أنا ما أقدرش، أنا محتاجك أنت تتدخل في حياتي. دي علامة في حياة المؤمن. المؤمن اللي حياة الصلاة في حياته ضعيفة هو مؤمن بالطبيعة بيعتمد على نفسه جدا وبيعتمد على نفسه زيادة. فحياة يعقوب هي نوعية الحياة دي، إنه أنا أعرف أتصرف في كل حاجة، بس حاجي للرب أقول له خليك معايا في اللي أنا بعمله، في اللي أنا بتصرفه، وحامل مع صفقة مع الرب. حياة، بس دي حياة ما تجيبش البريكثرو اللي الرب داعي يعقوب علشانه، لأن البريكثرو ده محتاج حد متضع، حد متكل على الرب، حد مصلي، حد بيطلب الرب في كل تفاصيل حياته، حد معتمد على الرب في كل حاجة. فاللي حصل إنه يعقوب أنت شاطر، أنت بتعرف تتصرف، أديك داخل تحديات طول حياتك بتعرف تحلها، بتعرف تحل مشاكلك مع لبان، بتعرف تخدع عيسو أخوك، بتعرف تخدع إسحاق أبوك، بتعرف تتصرف تتصرف تتصرف، أنت شايف أنك بتعرف تتصرف. دخل في وقت جاب أخره، دخل في مشكلة أكبر من طاقته، مرتين ورا بعض يتعرض إنجاز التعبير للإبادة من حجم المشكلة، من حجم الضغط. مواجهة لبان مواجهة صعبة، المشكلة دي أكبر من أنه يعتمد على نفسه، أكبر من أنه يقول للرب أنا بعرف أتصرف بنفسي، ما يقدرش يعملها. مواجهة عيسو، وريني شطارتك. عيسو ده لما سمع أنك جاي، جاب 400 راجل علشان يجوا، علشان المرارة اللي جواه بقالها سنين طويلة. ده وقت أنه يعقوب جالي علشان أنتقم منه. بتعرف تتصرف يا يعقوب؟ اتصرف. ممشي الحياة الروحية بطريقة سطحية وعايز البركة وعايز الدنيا تمشي، عايز تتكل على الجسد وقدرتك وإمكانياتك والدنيا تمشي، خش في التحدي ده. يعقوب وصل لنقطة أنه عارف أنه أنا مش هقدر بدون الرب، أنا مش هقدر أعيش باتكل على الجسد، أنا مش هقدر في ده أني يحصل أشوف إيد الرب واختراق الرب وبركة الرب في حياتي. فيعقوب حصل في حياته تغيير. تقرأ يعقوب حياة الصلاة في حياته هي عبارة عن جملة، ممكن يقعد سنين طويلة ما يصليش، وممكن يقعد شهور ما يصليش، أنه يعقوب ما بقاش عنده مفر غير أنه أنا ما عنديش دي حاجة أنا ممكن أضيع فيها، ما عنديش غير إني أصرخ للرب وحاعد طول الليل مع الرب لغاية لما أخد من الرب بريكثرو، اختراق حقيقي من إيد الرب. وده أوقات اللي بنحتاج نيم

نمشي فيه لغاية لما نوصل للنقطة دي. أنا محتاج في التحدي دي زي ما بقولك إنه مهياش ببساطة. كل حاجة بترتبط بخطة الرب في حياتنا هي موضوع مواجهة روحية ضخمة في عالم الروح. شعب إسرائيل عشان يطلع من أرض مصر مش وخلاص، في فرعون، في قوة شيطانية عايزة تعطل الشعب ده، في الروح مقاومة ضخمة جدا. يشوع كان لازم يجي في وقته ويتقابل مع رئيس جند الرب، لأنه ما يقدرش المواجهات دي مش بالبساطة دي. ففي أوقات لازم يحصل في حياتنا إعلان إنه إحنا كأشخاص، إحنا ككنيسة مش هنقدر بقوتنا، إحنا محتاجين ليالي الصلاة، محتاجين أوقات الصلاة علشان دعوة الرب تتحقق في حياتنا. هي محتاجة قوة روحية فوق إمكانياتنا الطبيعية. اوعى تتعامل مع أمور حياتك الروحية خارج من عند لبان. ممكن تفكر حاجة سهلة، دي مواجهة روحية محتاج قوة من الرب، محتاج معونة من الرب. وشاعر كده أنه في ناس في وسطينا، الرب بيقول أنه ده وقت للنقلة دي، وقت للطلوع ده، وقت للخروج ده، وقت أنك تبقى في خطة الرب وفي مشيئة الرب باسم يسوع. دي ده المعنى. حاجة تانية باينة في القصة دي أنه بقى في ليلة صلاة، بقى في ليلة إيه؟ وقت صلاة. يقول كده: وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. يعني وزي ما يكون كده نور قصادي أنه طلع الفجر دي معناها أنه ليلة الصلاة خلصت، أنه وقت خلوتي خلص، اجتماع الصلاة من ساعة كذا لساعة كذا جت ساعة كذا وخلص، فخلاص يعني صلينا وخلصنا الصلاة. بس في فرق أني لأنه الفجر طلع، وما بين أنه لا لن أطلقك إن لم تباركني. أنه الساعة بتاعت وقت الصلاة بيخلص مش لأنه التوقيت الطبيعي خلص، لكن لأني أخذت من الرب اللي أنا عايز أخده من الرب، أني أخذت البركة، أنه حصل البريك ثرو اللي أنا محتاج أخده. في القصة دي تشوف نقلة في حياة الصلاة في حياة يعقوب. يعقوب تغير تماما. ليه؟ لأن ببساطة جدا لازم تفهم معايا ميكانيزم البريك ثرو. شخص بيتكل على الجسد محتاج يقعد يصلي علشان ما يبقاش بيتكل على قوته هو، لكن بيختبر قوة الرب وتأييد الرب في حياته. فلما يتكسر قوة الجسد ويتكل على قوة الرب، ساعتها يحصل البريك ثرو والاختراق والبركة تيجي، وهو ده المفتاح. وأوقات كتيرة ما بنبقاش مدركين ده. علش كده في القصة دي تلاقي ان يعقوب اتكسر، حصل حاجة كسرته اتكاله على الجسد. لما رأى بيقول صرعه حتى طلوع الفجر، لما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حك فخده، انخلع حك فخده يعقوب في مصارعته. ولذيذة القصة دي، يعني في ليلة الصلاة وكل حاجة زي الفل، ويعقوب طلع من ليلة الصلاة ايه؟ بيعرق. كان داخل سليم بيمشي، طلع من ليلة الصلاة بيحصل له ايه؟ انه بيعرق. ليه؟ لانه علامه في حياته انه يعقوب انت التغيير الحقيقي انت محتاجه انه انت تتكسر، ما تبقاش متكل على قوتك انت. في اوقات الرب بيسمح، الرب سمح لبولس بشوكه في الجسد لانها كانت مفيده، بقت علامه في حياه يعقوب انه يفتكر انه في اللحظه دي انا قبل الموقف ده كنت انا بتكل على نفسي على قوتي، لكن عشان البركة تيجي المفتاح ليها أنه أنا أتكسر قصاد الرب. وأوقات كتيرة اللي بيعطل البركة هو أن أنا محتاج أتكسر قصاد الرب. اللي بيعطل البركة اتكالي على الجسد واتكالي على قوتي أنا. فاللي حصل في ليلة الصلاة بتاعت يعقوب دي أنه يعقوب حصل أنه اتكسر، وبقى طول حياته في علامة في حياته بتفكره أنه المفتاح للبركة يعقوب. انت عشت طول عمرك متكل على شطارتك وخداعك وقوتك ومهارتك، مش هو ده المفتاح للبركة. المفتاح للبركة انك تتكسر وتيجي تعتمد على قوتي انا، فتشوف البركة في حياتك. في حياة يعقوب البركة مرتبطة ليلة صلاة، بتكسر من الاتكال على قوتي، بتكل على قوة الرب البركة بتيجي. يعني مش صلى والبركة جت،
فاهمين الفرق؟

صلى وحصل النقطة اللي هو محتاج يتغير فيها اللي معطلة البركة، حصل في ليلة الصلاة التغيير ده، فطلع واخد البركة، لأن في مفتاح للبركة في حياة يعقوب، إنه ما يعيش بالجسد، ما يعيش بطبيعته القديمة. في نقلة حصلت في حياة الصلاة بتاعت يعقوب، وإحنا كمؤمنين النهاردة عايزين ناخد القرار ده، إنه عايزين نقلة تحصل الأيام دي في الصلاة بتاعتنا، في أوقات الصلاة بتاعتنا. أمين؟ أمين؟ نقلة تحصل من الحياة السطحية، إنه الصلاة عبارة عندي صلوة سطر واحد، أو الصلاة عندي عبارة عن صفقة مع الرب، لوقت أنا بوصل فيه النقطة إنه يا رب أنا مش هتكل على قوتي، لكن عايز عملك أنت، وعايز قوتك، وعايز تأييدك أنت. تاني حاجة هختم بيها، يقول كده إنه البركة بقى، لن أطلقك إن لم تباركني. الحقيقة إنه يعقوب كان جاي ليلة الصلاة دي علشان خايف من مواجهة أخوه، خايف من عيسو، مرعوب من عيسو، وعارف إن عيسو مستحلف إنه هيموته، وسمع إنه جاي ومعاه 400 واحد، فمرعوب، أنا خايف إنه يضيع كل حاجة، يبيد كل حاجة، مرعوب. بس الحقيقة إنه في ليلة الصلاة دي لما وقف قصاد الرب وطلع الفجر، حصل شفت في تفكيره، إنه أنا مش بدور بس في حياتي إنه الرب ينجيني من الأمر ده، الرب يحفظني في المشكلة دي، الرب يبقى معايا في الأزمة دي، أشوف إيد الرب في الأمر ده. ده طلع بيقول إنه أنا عايز الدعوة على حياتي، أنا في ليلة الصلاة دي عايز أخرج مش مجرد اللي أنا بعدي بيه الأيام دي، المشكلة اللي أنا فيها. الرب دايما بيدعونا لحاجة أعظم والحاجة أكبر. يعني لو المشكلة جابتني للرب، بس الرب عايز في الوقت ده عنده خطة أكبر. دايما في الكتاب كده، لما شاول بيدور على القطن، صموئيل عنده رسالة لي إنه ده حاجة بسيطة، الرب عايز يكلمك في حاجة أعظم. دايما لما بتيجي للرب بحاجة، بيبقى في قلب الرب إنه عايز يكلمك وعايز يعمل في حياتك حاجة أعظم. والكي هو إني أتكسر عشان البريك ثرو يحصل. يعقوب من البطن كان عنده النبوة دي، إنه كبير يستعبد ليه؟ لصغير، إنه البركة ليه هو. بس يعقوب بيمثل حياة المؤمن، اللي المؤمن اللي عمال يصارع، بس هو مش مدرك إن أنا عمال أصارع على حاجة هي أوريدي عندي. عارفين كده أوقات كمؤمنين نقعد نصارع، نقعد نتخانق مع عيسو، ونعمل وتعبان، لكن لو ارتحت إني مصدق إن الرب وعد بيها، الرب اتكلم بيها على حياتي، وأنا مصدق فيها، أنا مش هحتاج أصارع الحياة دي في الحياة دي كلها. وأكبر مثل هو إنك تقارن حياة إسحاق بحياة يعقوب، تلاقي حياة إسحاق حياة كلها بركة، حياة كلها ما فيهاش الصراعات. ليه؟ لأنه هو برضو وارث الموعد، وارث الموعد زي يعقوب ما ورث الموعد. بس يعقوب الجسد قوي عنده، ولما تقرأ قصة يعقوب تلاقي إنه الجسد قوي عنده مش لما كبر، دي طبيعته. وأوقات بنصارع مع حاجات في طبيعتنا، وده بيبقى التحدي الحقيقي. يعني يعقوب بيصارع مع أخوه مش لما بقوا عيال صغيرة بيلعبوا مع بعض وابتدوا يتخانقوا على اللعبة، ما كانتش هي دي المشكلة هو وعيسو، لكن بيصارع مع أخوه من هو إيه؟ في البطن. الاتنين بيقول حصل، يقول تزاحم، الاتنين اتزحموا، عيسو ويعقوب اتزحموا في البطن. تزاحم دي معناها يعني حصلت مصارعة. تخيل واحدة حامل في بطنها توأم، وفي ماتش مصارعة حرة شغال جواها، عمالين يتخانقوا ويضربوا في بعض، طبيعتهم من قبل ما ايه؟ من قبل ما يتولدوا، هي دي طبيعة يعقوب من قبل ما يتولد. مع انه لو كان مرتاح ومصدق انه الرب وعد، كان اتمتع بالبركة. لن أطلقك إن لم تباركني. عايزك تنتبه معايا لحاجة في الكتاب المقدس. يعقوب أول حاجة عايز أفكرك بيها، يعقوب ما كانش محتاج يعمل ده كله. يعقوب ما كانش محتاج يصارع كل حياته ده، كان محتاج يريلاكس ويصدق في الوعد ويقول للرب أنت هتعملها، أنت هتعملها بطريقتك، أنت هتعملها في توقيتك أنت، أنا مش هحتاج أصارع لا مع عيسو ولا مع إسحاق ولا بدراعي ولا حاول أعمل أي حاجة، أنا مصدق فيك. لو كان عمل كده كان عاش حياة مختلفة، بس كان في حاجة في طبيعته هي دي اللي الرب احتاج سنين طويلة يتعامل معها تتكسر، فتنطلق البركة في حياته.

اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: كتير بنمر بمواجهات وبنتصور أنا بمر بمواجهات، وكأن المواجهات هي نهاية المطاف. المواجهات مش النهاية، المواجهات هو ما قبل الامتلاك. كل امتلاكات يسبقها مواجهات. لو بتمر بمواجهات وبصورة خاصة اللي أنا مشغول بيه وكنت مشغول بيه وأنا داخل المواجهات النفسية، بصورة خاصة المواجهات النفسية في هذا الزمن، كل ما بتمر بمواجهات ده اللي بيحصل إيه؟ نحن بننسى الحق، والحق بيقول لك إن المواجهة بتسبق امتلاك، بتسبق ميراث، بتسبق دخولك لأرض جديدة، بتسبق امتلاك لحاجة غالية جدا. وكل ما تزداد المواجهة معناها إنه الامتلاك اللي جاي تقيل جدا أو قوي جدا أو غالي جدا أو ثمين جدا للزمن اللي جاي. فبتمر بهذه المواجهة

هي ما قبل الدخول. وبصورة خاصة بتحصل مواجهات نفسية، ناس كثيرة بتتلخبط في نفسها، وده اللي أنا شعره في هذا الزمن، زي ما يكون في مسافة حصلة في، بحاول أدور على كلمة، في كلمة إنجليز اسمها dissociation، يعني زي حاجة مقطوعة من بعض، مفصولة من بعض، زي ما يكون المشاعر اتخذت في حتة، العالم أخذ مشاعرك وأحاسيسك في حتة، برغم أنك شايف على الجانب الآخر الوعد والبركة في الحتة التانية، بس مشاعرك هنا فمتلخبط هنا، برغم أنك شايف أن في رغبة إلهية وفي دعوة إلهية. فزي ما يكون في حتة مفصولة بتحسها في كثيرين، وكنت مشغول بيها وأنا داخل النهاردة الاجتماع، زي ما يكون كده في حاجة متمزعة ما بين النفس، وأنا نفسيتي فين، والوعد واللي أنا شايفه، والكلمة اللي اتقالت أنا فين، لو جاز التعبير أنا بهزر معاكم يعني، وبينهم هو عظيمة، يعني أنا مشاعري هنا وأدي الوعود هنا، وما بينهم هو عظيمة، ومين ياخدنا الحتة دي. وهذا الفعل هو فعل كاذب من لوياثان، ومعظمكم عارف ده، هو ده اللي ما يصنعه هذا الروح، هو ما قبل الدخول إلى أرض الامتلاك. هذا الروح دايما تخصصه هو بيشتغل قبل امتلاكك لأراضي جديدة. لوياثان كلكم عارفين، مش هفتح، لأن احنا حكينا على لوياثان كتير، أنا دي مقدمة يعني، بس لوياثان ده هو اللي تلمسه تنسى الحرب، وده اللي برضو بشعره، أنه بعض الأحيان الناس ما بتبقاش مدركة أن ما يمر بيه في القلب وما يمر بيه في النفس هو يعني، مش هو ده، مش دي النهاية، مش دي أنت، مش دي هويتك. لكن الدعوة أو الميراث أو الانتصار أو الأرض الامتلاك اللي وراء هذه الحرب هو دي هويتك. ولوياثان يأتي قبلها مباشرة علشان يقوم عامل كده كعبشة لخبطة، انفصال ده، أنا حاسس كده، والأرض أنا شايفها، أنا شايف الوعد، أنا عارف الوعد، بس أنا حاسس كده، وبين إحساسي وأرضي هو عظيم. كان عايز أقول مين بيمر بالإحساس ده يرفع إيده، بس ما حدش يرفع إيده. لأنه لوياثان برضو، مواصفات لوياثان موجودة في أيوب. الحب يعني يشوف لوياثان بيعمل إيه، هو كل قصته في أيوب، يقوم من السيك الحرب ومعامل شبور على الرؤية وعلى الدعوة، يتملي بكبرياء يقول لك مش هتعدي، تيجي تحاربه وتجد مش قادر تحاربه، يقول لك ما فيش سهم يوصل له، يعني أي حاجة تبعتها ما هو حاجة، فتحس أنك زهقان من العهد أصلا، يقول لك هو كاسر العهود، فلها معاني كتيرة، بس هو يحسسك ان العهد اللي ما بينك وبين الرب مش شغال، مش مش مش مش واصل ليك، او انت مش ناجح فيه، او الرب مش حاسس بيك، او حبه حاجات كده. هو يعني لوياثان يحب يعمل شبوره. بحب الايه، كنتش هفتحها بس نفتحها، اشعياء 27. دائما دائما لوياثان هاجم الشعب قبل ما يخشوا أرض الموعد، دائما يحصل حاجة قبل دخول أرض الموعد لمنع دخولهم. أشعياء 27، بسبب الصليب، بسبب الفدا، بسبب كل ما صنعه يسوع لحياتك، في نتائج. ففي ذلك اليوم، التعبير ده تعبير نبوي عمال يتكرر، حلو انك تدرس وترجع ورايا، فتجده في 25 مرتين، تجده في 26 مرتين أو ثلاثة، وتجده في 27 مرتين، فأنا وصلت ل 27. في ذلك اليوم، عرفت بقى اليوم ده إيه؟ اليوم ده الفدا، اليوم ده اللي فيه فنى الرب قوة الموت. في ذلك اليوم يعاقب الرب سيفه القاسي العظيم الشديد. شايفين نوع السيف؟ القاسي العظيم الشديد. لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. أوكي، أول كم حاجة صغيرة كده، أنا بحكي معاكم كده في الأول، كم حاجة صغيرة. نمرة واحد، ما يحسم معركة لوياثان هو السيف الرب العظيم الشديد المهوب. أوكي، فدي مواجهة إلهية، مش مواجهتك حضرتك بشدتك، بس دي مواجهة إلهية. تقولي طب أنا انتصر إزاي في المواجهة دي؟ انتصارك في المواجهة دي إنك ما تقعش تحت الشبورة وتصدق

لأن الحرب هي أنت تصدق وتستمر معدي مكمل، لأن هتأتي المعنى جاي حالا. تستمر مكمل، مش متلخبط في مشاعرك، مش متلخبط في قلبك. قلبك مش مدعو انه يبقى متشقق او متجزأ او مليان صحراء. البرية وعد الرب، البرية تصير بستان، يعني تتملي ميه وتتملي ثمر وبستان يزهر ويملى. مش مقاصد الرب انك تقف في الحرب او في الشبورة، فوانت معدي الرب هو اللي بيحسم بسيفه القاسي العظيم المخوف رأس لوياثان حي. انت فقط ما بتقفش، انت فقط بتسب الهوى اللي كنت عمال بضحك فيكم. دي كذبه، دي خداع. والشبوره اللي على مشاعرك وعلى قلبك اللي عاداك هنا هو كانك مفصول عن الوعد اللي قدامك، دي كذبه. هذه دي كذبه، ده لوياثان، ولوياثان ما تحاربوش بقوتك انت. السيد يقطع راس لوياثان الحيه المتحويه بسيفه القاسي العظيم المهوب. هكمل الايه حالا، بس نمرة واحد هو اللي هيحسمه، مش انت هتطلع سيوفك وتحارب. ما ينفعش. أيوب يقول لنا ما ينفعش، هو السيد اللي ممكن يقطعه بس. طب أنا دوري إيه؟ ما توقفش. لو وقفت لوياثان بينجح. كمل معايا. لوياثان الحياة المتحوية وإيه؟ ويقتل الرب، يقطع ويقتل التنين الذي إيه؟ القصة كلها إن دايما لوياثان كان في الحاجز اللي قبل الدخول أو قبل الخروج، كان في البحر الأحمر وكان في نهر الأردن، والرب قطع رؤوس التنانين. فاكرين الآيات دي في سفر المزامير؟ فعبورهم في البحر الأحمر، ما هو كانش في تنانين في البحر الأحمر، بس تكلم عن حالة روحية. حد فهم حاجة؟ هو الإعاقة عن الخروج والإعاقة عن الدخول، لأن كل نقلة روحية بيسبقها مواجهة، ففي المواجهة ما تقفش. هللويا. المواجهة مش هويتك، مش أخرتها المواجهة. فاهمين حاجة؟ فاهمين قصدي؟ أنا عايز أقول مش عارفة، مش مش مش أصلاً في مواجهة الأيام دي وبس نحلها وربنا يفرجها ونبوس إيدينا وش وظهر ويبقى كده نشكر ربنا. نو يا حبيبي، مش هي المواجهة وخلاصك من المواجهة هو خلاص المشكلة. المواجهة سببها إن في نقلة وفي امتلاك وراء. استمرارك وعدم وقوفك وانك تتخشب او تتثبت في المواجهه هو اللي بيحسم بسيفه القاسي العظيم المواجهه اللي على حياتك. فقال كده بسيفه الرب القاسي العظيم الشديد يقطع يعاقب لوياثان الحيه الهاربه ويقتل التنين الذي في البحر. فهذه المواجهة هو اللي بيحسمها لكل عائق بيمنع دخولك لأرض جاية. أمين. تعالوا نقرأ مع بعض يشوع 3. أنتوا جمال، إزيكم؟ هللويا. رب يريدك ويريدك أن تمتلئ كل، تمتلك فرحك، تمتلك سلامك، تمتلك بيتك، تمتلك نفسيتك، وتمتلك بسلطان، وكل حاجة تبقى فيك يسوع. الستاندرد، القياس بتاعك، المقاس بتاعك هو قياس قامة ملء المسيح. الستاندرد بتاع أولاد الرب، لأبناء الرب، الروح القدس ساكن فيهم، إن كل حاجة تبقى يسوع. نفسيتك، قلبك، فرحك، قدستك، عينيك، إيمانك، استخدامك، قوتك، تأثيرك يبقى تأثير يسوعي. حتى ننمو جميعا إلى، فاكرين، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. أفسس 4. فهذا ده المستوى، الستاندرد هو يسوع، القياس بتاعنا هو يسوع. فكل حاجة فيك، مقاصد الرب، حضرتك وحضرتك تمتلك في المسيح يسوع كل ما خزنه الرب ليك. فتمتلك بيتك بسلطان، تمتلك حياتك وخدمتك واستخدامك وإيمانك، كل ما يسكب الرب على حياتك هو بيطلع يسوع فيك، لأن الروح القدس بيطلع يسوع فيك. فيشوع 3 هم عبورهم. حكينا عن يشوع 1 و2 الأسبوع اللي قبل اللي فات. يشوع 3 هو بداية العبور. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم. كلكم عارفين الآيات بس هقراها معاكم. أتوا إلى الأردن، وهو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا.
كان بعد ثلاثة أيام أن العرفاء جازوا

في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت العهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، لكن ليكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه أو تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. داخلين على حاجة ما دخلتوش

يعمل غدا في وسطكم عجيب. هللويا. مرة تاني، مفيش رب ما خرجكش من العبودية أو ما خرجكش من الأرض الظلمة والخطية علشان تقعد بتحاول تعيش معاه. رب خرجك علشان تعبر برية بسرعة لتدخل أرض امتلاك الأبناء. الأبناء يمتلكون. استعلان الأبناء هو استعلان امتلاكهم. لو احنا كلمة استعلان الأبناء أو كلمة استعلان عامة هي الكلمة اللي احنا من أول أكتوبر عاملين بيقول ده داخلين زمن استعلان، استعلان استجابات. يا التارجت بتاع الرب مش الدوران، التارجت بتاع الرب هو الامتلاك. أنا بقول هذه الكلمات عشان تتشجع، احنا في زمن امتلاكات، والامتلاك ملخصه أن كل حاجة فيك تبقى يسوع. إظهاراته استجابات صلاة، سلام في نفسك وفي قلبك، سلطان الرب يزور بيتك، واستخدامات الرب بثمر، فكل حاجة تستعلن فيها يسوع. ده الملخص بتاعه. الرب ما خرجكش من أرض العبودية علشان تعيش في البرية، لكن دخلك الأرض امتلاك وحرية. فده لكل حد بلا استثناء، وهو ده الدم السمين اللي دفع لحياة كل واحد واحدة فينا. فلهم اعملوا مسافة ما بينكم وبين تابوت العهد، لأنكم داخلين حتة ما دخلتوهاش قبل كده، ما دقتوش الفرح ده قبل كده، ما دقتوش الإمكانيات دي قبل كده. وعايز أقول لكم احنا بنتشجع بكل شهادة شفاء، بس أنا عايز أقول إنه لسه كتير وبصورة خاصة في الأمور النفسية لسه كتير. ومقاصد الرب إنه يتمجد، وحيبتدي يدي كلمات خاصة لكثيرين وكثيرات فيكم، ويقول لكم على أمراض معينة علشان حتقابلوها. في بعض حين حقول لكم المرض قبل ما تقابلوه، فلما تقابلوه أنتم مصليين وأنتم مصدقين بإيمان إنه قالك عن المرض قبل ما تقابليه. تقابله في أشخاص، يعني مش تقابله في حياتك، يعني تقابله في أشخاص. حد فهم الجملة اللي قلتها دي قبل كده؟ يعني الرب يوم مكلمك عن إنه أنا عايز أشفي مثلاً، كمثل يعني العصب السابع بتاعوش، أنت ما عندكش العصب السابع وما عندكش أي حاجة في الموضوع ده، بس الرب يقوم سكب جوه قلبك وأنت قاعد قدامه، أنا بدي مثل ونطرك وحرجع بيك تاني متلاش. فموقع جواك هذه الكلمة إنه هو أنا هشفي العصب السابع. حلو قوي، أوكي ماشي. تحس ان ممكن يكون كلمه ملهاش اي معنى، او انطباع جواك او حس جواك ملوش اي معنى، لغايه لما تخرج وبعديها بيومين ثلاثه تبقى في وسط اصدقائك وتكتشف ان حد عنده العصب السابع. فهو الرب قال لك من يومين ليه؟ عشان اللي هيحصل بعد يومين، عشان لما تقابل صديقك او تقابلي صديق تقوم ماسك ايده، انا الرب قال لي، فتقوم مصلي معاه، بس مليان ايمان لان الرب قال لك قبليها. استعلان يسوع في أولاد الرب هو الاستعلان أنه يكلمك فيعدك للمواجهة، يعدك للمعجزة اللي هو عايز يعملها من خلالك، فيملاك إيمان. قال لهم أنتم ما دخلتوش الأرض قبل كده، فاعمل مسافة ما بينك وما بينه علشان عينيك ما تتشتتش، تبقى شايفه هو بس، تبقى مهابته قدامك، حضوره قدامك، مخافته قدامك، فمش متشتت. احد مخاطر هذا الزمن كلنا بنواجهها، مفيش حد بلا استثناء. لو قلت مين بيعاني من التشتيت او بيتهاجم بالتشتيت في هذا الزمن، لو حد ما رفعش ايده هنقول له توب، لانه نوع التشتيت بيزداد في الزمن ده، بيزداد في الزمن ده. فببساطه قال لك سيب، اعمل مسافه بينك وبينه. ايه قصه المسافه دي؟ لانك ما مشيتش في هذا الطريق قبل كده، فانت محتاج انك تبقى عينيك مش متشتته، عينيك شايفاه بكل وضوح. واحد الحاجات اللي بتساعدك في ده انك تطلب مهابه الرب ومخافه الرب تملاك، لان التشتيتات بيبقى منظرها جميل في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان بيبقى منظرها روحي. ما اعرفش التشتيتات بتاعتك روحيه ولا مش روحيه، بس انا تشتيتاتي روحيه، فبتشتت. فاهمين حاجه؟ بتشتت لأن منظرها جميل فبتشتتني، برغم أنه في أفضل. Are you here؟ مريم مرسى ما كانتش بتعمل خطية، بس كانت متشتتة عن الأغلى. فاكرين مرسى ومريم؟ أوكي. فمرسى ما كانتش بتعمل حاجة خطية، ما كانتش بتعمل حاجة غلط، كانت تخدم يسوع، بس كانت متشتتة عن الأغلى، عن الصالح.

فاهمين حاجه؟ المريم اختارت النصيب الصالح، انت جمال. وبالتالي مخافه الرب لما بتملى قلبك بتساعد الفوكس بتاعك في هذا الزمن. عشان كده بشجعك مره تاني للتعامل والعلاقه مع روح مخافه الرب، لانه بيقوم عامل تيونينج، عامل اعاده صياغه، واعاده صوتك بيبقى مظبوط او قلبك يبقى مظبوط على الصوت الالهي، فتعرف السكه، تعرف الطريق. ليه؟ لانه ده تبع تقدسه. لانه لما بتسيب حاجه تقدسوا اني غدا اصنع بكم عجائب. تقدسوا دي يعني انفصلوا، تقدسوا يعني ما تعملش اي حاجه معروضه عليك. اتعلم انك تقول لا، لان كل ياس لها ثمن، كل ياس انت بتعمل فيها حاجه. فتعلم انك تقول لا في بعض احيان، لا لتشتيتات، لا لضياع وقت، لا ل اكيد بتقول لا للخطيه مش كده؟ يعني احتياطي لحسن يكون لسه اللي بقولها تصورت ان الخطيه مسموح بيها. انت بتقول اقولها احتياطي؟ حاضر. فبتقول لا للخطيه طبعا، بس انت بتقول لا لكل انت محتاج تكلم نفسك باللا، لان اللا بتدي قوه للياس، اللا بتدي قوه لاختيارك. كلكم سمعتوني انا بحكي ان ادم ما كانش عنده اختيارات كتيره غير حواء. كانش عنده options. عشان أكمل الجملة، فلما كان آدم يقول لحواء بحبك، تقول ما. لكن لما حضرتك تقول لمراتك النهاردة أنا بحبك، لها قيمة، لأن كان عندك options تانية، وأنت قلت لأ للتانية وقلت ياس لمراتك. هتفهم حاجة؟ يبقى عندك اختيارات كتيرة، وتختار حاجة، الحاجة دي بيبقى وراها قيمة. انتوا هنا؟ كل ما بتزداد يعني برضو يعني آدم كان عنده غلطة واحدة يعملها. عنده كل شجر الجنة، بس هي شجراية واحدة غلط. هتفهم حاجة؟ فاختار الغلط. احنا النهاردة هي حاجة واحدة صح. تضحكوا على ايه؟ دي الحقيقة. كل الشجر غلط، هي شجرة واحدة صح اسمها شجرة الحياة. انا بتراجعوا على ايه؟ فعلا بتكلم بجد. اي نعم تضحك، لكن دي الحقيقة. كان من جميع شجر جنة تأكل، بس هي دي نو ام نشن الفالح. في المقابل النهاردة ما عرفش عنك، بس الأوبشنز كتيرة جدا وكلها غلط. عشان تصيب الهدف هي شجرة واحدة صح كل موقف، شجرة واحدة صح في كل حدث، في كل علاقة، في كل مكالمة، في كل خروجة، في كل تليفون، في كل وقت فاضي، في كل ساعة. هي شجرة واحدة صح، هي شجرة الحياة. ولما بتختار الصح انت بتلغي اي حاجه تانية، بتقول لا لكل حاجه تانية لا، وبيبقى في قيمه في اللحظه، بيبقى في قيمه في انت بتجد قيمه خارجه منك، لان شجره الحياه دي يسوع، فكل حاجه فيك تبتدي تطلع يسوع، وهو ده القيمه بتاعتنا، ده القياس القيمه بتاعنا. انتوا هنا مش كده؟ عشان كده بنقعد وقت، ولو بعضكم ملاحظ بنقضي وقت اطول في العباده قبل الكلمه، علشان أنا مستغلي الوقت ده أكتر في الزمن ده. إن وقت إدراكك ومهابة حضوره تملاك، بتعمل فوكس شوية، بتعمل يعني إعادة صياغة لمشاعرك، وإعادة خطوطك تبقى ماشية صح قدام السيد. فده وقت بيبقى مش ضايع، مش وقت هو بنفضل بنقول ترانيم وخلاص. نو، ده وقت الزيت بينسكب، حياتنا بتتظبط عليه، وقت هو بيملك زيادة، بنتغير لتلك الصورة عينها. ليه؟ لأنه تقدسه، لأني غدا أصنع بكم عجائب. أنت داخل أرض جديدة. أمين. آية 15 يشوع 3 آية 15. أنتوا هنا مش كده؟ كويس. عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن، عند إتيان حامل

التابوت إلى الأردن، وإنغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرطان المنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. بس أنا دائما بتعجب بصورة إيجابية عن الوقت اللي عبر فيه الشعب الأردن، لأن الشعب عبر الأردن في أوحش وقت ممكن يعبر فيه الأردن، وهو ممتلئ إلى كافة شطوطه لأن كانت كل أيام الحصاد. لو مش عايز أخد وقتك أو أخد وقت طويل في الحتة دي، بس هي كان في أشهر كل التلج على جبال لبنان بيدوب وعلى جبال الأردن بيدوب وبينزل ويملأ نهر الأردن، فده بيحصل في شهرين. مرتين لو أنا قاعد جنب الرب وليا رأي في الموضوع، وأنا مليش أي رأي في الموضوع، أقول له يا رب طب نستنى عليهم شهرين، يعني يعدوا مش في الوقت اللي ما ينفعش، يعدوا في الوقت الأردن فيه هادي شوية، يعدوا في الوقت اللي يعني خليني أرجع الكتب بادي بيه. كتير بتحس أنه أنا الدنيا متلخبطة، فده مش وقت عبور، ده مش وقت امتلاك. هو في وقت اللخبطة أو في وقت الدنيا في وقت هيجان الأردن جواك هو وقت العبور. ربنا مش مستني هيجانك يهدى، ربنا بتحب يتمجد في وسط هيجانك. أقولها احتياطي مرة تاني، ربنا مش مستني الهيجان أو التحدي أو البرودة أو الانقسامية أو الانفصالية أو أنه يهدى علشان يدخلك الأرض. هو بيدخلك الأرض عشان هو يتمجد، مش عشان أنت تتمجد. فبيدخلك الأرض برغم أن الأردن مليان، والأردن مليان ده يعني الدنيا مليانة مواجهة، الدنيا مليانة تحدي، الدنيا بتقول مش عبور دلوقتي، طب ما نستنى شوية وصل لغاية نهر الأردن، طب نقعد، احنا بقالنا يعني ضيعنا 40 سنة، شهرين ايه؟ حد فاهم حاجة؟ يعني هعملوا ايه شهرين؟ نركن شوية عند الحتة دي لغاية لما الأردن يهدى. ربنا مش مستني ظروفك تتحسن، ربنا بيتمجد في وسط ظروفك فتعبر، لأن التحدي الأردن مش الهدف، الأرض هي الهدف. فاهمين قصدي؟ يعني أقولها بالبلدي، زي ما يكون ناس كتيرة بتعيش إيه؟ أنا عندي مشكلة تتحل وأبوس إيدي وش وظهر وأقعد. ده خطأ روحي، ده خطأ روحي، ده طفولية روحية، كأن الرب دوره إنه يسكب بالنعمة معجزة وهو دي الحياة. دي البرية، البرية كان بيسكب المن كل يوم ودي الحياة. لما دخلوا أرض كنعان وقف المن، هنبص عليها يمكن الأسبوع الجاي، وقف المن لأن دي تكنولوجيا لوحدها، إزاي يقف المن في أرض البركة؟ ده أنا كنا بنتباركين ما بين قوسين في البرية وهو بيمطر علينا الأكل كل يوم. ما في فرق ما بين الطفولية بتاعت عبور البحر الأحمر والنضج بتاع عبور الأردن، لأن كان لازم اللي شايلين الحضور دولة رجليهم تتبل في وسط الأردن لغاية لما كل الشعب يعدي. في عبور البحر الأحمر ما حدش تبل. يعني إيه ما حدش تبل؟ يعني البحر اتشق، عبروا على اليابس. إن هم عبروش على اليابس، إن هو دخلوا برجليهم في المية حاملي الحضور. حد هنا من حاملي الحضور؟ ناس رفع ايديها وناس حضرتك من حامل الحضور، فحضرتك وقفتك في الزمن اللي جاي مختلفه تماما عن قبل كده. لما خرجت من العبوديه الرب كان بيعديك على اليابس، عدي حبيبي انا دفعت كل الثمن. هنا هو دفع كل الثمن، بس بيقول لك بص دي تكنولوجيا تانية خالص، ده امتلاك مختلف خالص. حاملي الحضور الإلهي رجليهم بتتبل في المية ويفضلوا ثابتين إلى أن يعبر كل الشعب لغاية المية وقفت. فين المية؟ وقفت بعيد، فاكرين؟ وقفت المياه المنحدرة آية 16 من فوق. من فوق دي يعني إيه؟ من حتة بعيدة عن الحتة اللي بيعبروا فيها، من فوق في النهر.
وقامت ند

جدا واحدا فين؟ بعيدا جدا عن أقدام المدينة. يعني المية اتقطعت بعيد، يعني بقية النهر فضل معدي والكهنة واقفين في وسط الأردن لغاية لما المية تصفت. Are you here؟ ده مختلف عن عبور البحر الأحمر. البحر اتشق قدامهم، عبروا على اليابس. وشكو مخدود كان أول مرة تسمعوا القصة دي. البحر الأحمر عبروا على اليابس، اتشق قدامهم. هنا البحر وقف بعيدا جدا وفضلت المية معدية، والكهنة حامل الحضور الإلهي أرجلهم ثابتة في قاع الأردن. ده إيه؟ ده نوعية إيمان أو صلابة إيمان، لأن رب استثمر فيك وفيك لأزمنة طويلة. التارجت مش عبور الأردن، التارجت امتلاك. فوانا واقف حتى والمية معدية أنا ثابت، لأن أنا شايف اللي قدامي، أنا مش باصص للأردن هيوقف إمتى، أنا مش مستني المشكلة تخلص، أنا بعدي في وسط المشكلة، أنا مثبت رجلي في قاع المشكلة لغاية لما المشكلة تخلص. ليه؟ لأن أنا مش منتظر الأردن ينشف، أنا شايف الأرض اللي قدامي. والأمثلة ولا أعمل إيه؟ أيا كان ما تمر بي، مش تحدي في البيت، تحدي اقتصادي، تحدي نفسي، أيا كان ما تمر بي، هاخد تحدي نفسي علشان أنا مشغول بالأمور النفسية. أيا كان ما تمر بي، أنا منزعج نفسيا. أوكي، هل دي هويتك أنك منزعج نفسيا، ولا هويتك أنك ابن مستخدم؟ أنا هويتي ابن مستخدم، بس في ديسوسيشن، هو ده اللي كنت حاسه، في حاجة فاصلة كده، في حاجة متجزأة. فأنا مشاعري هنا، وإن أنا مستخدم دي هنا، وما بينهم هو عظيمة. أول قلت لك اللي هو العظيمة دي كذبة من لوياثان، شبورة من لوياثان، فتعمل إيه؟ ولا حاجة. أنت حامل الحضور الإلهي، أنت مش اللي نفسيته متلخبطة، أنت مش اللي قلبه متحمل ومتقيل وكده ومعجزت على بدري. نو، أنت مدرك الدعوة على حياتك لازم تكمل، وطول ما أنت بتحارب من أجل الدعوة على حياتك هتعيش. حد بس واحد رفع ايده بس. طول ما انت مصدق الدعوة على حياتك هتعيش. لما تصدق الدعوة على حياتك خلصت خلاص. عايز تعيش؟ عايز ربنا يديك طول العمر؟ ربنا يديك طول العمر. محتاج حد يدعي لك يعني. بهزر معاك. عايز طولة عمر. طولة العمر جاية ان في دعوة لسه ما خلصتش في حياتك وانت وراها. سيطيل الرب أيامك. تعرفين الرب يطول الأيام؟ عارفين الوصية، أول وصية بوعد، اكرم أباك وأمك لكي إيه؟ فإحنا بالضبط. وبالتالي أحد الحاجات اللي تطول أيامك دي ممكن نعملها دراسة في اجتماع، بس هنعمل مشكلة في كل حاجة. أحد الحاجات اللي تطيل أيامك هو إنك مصر على دعوتك إنها تتم. لأن طول ما في دعوة أنت بتحارب من أجلها، رب يعطيك أيام لتتميم هذه الدعوة. سلام. مش موضوعنا فمش هطول فيها، بس ده موضوع مهم جدا. وانت واقف وسط التحدي، هو دي هويتي اللي أنا بمر بيه، ولا أنا رايح تجاه الدعوة؟ فالحامل الحضور الإلهي مش قصتهم، مش إن الأردن يقف، قصتهم إنهم يعبروا الأردن، لأن في أرض بقيت للامتلاك. فوقفت أرجل الكهنة، شايفين الآيات دي؟ عند إتيان حامل التابوت، آية 15، دول حامل الحضور. وإنغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة الأردن، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. المية وقفت من فوق بعيدا جدا. ويوصف لك اتقطعت فين، وده قصة بقى، ممكن كنا نجيب خريطة ويقول لك وقفت 50 ميل بعيد عن المكان اللي عبروا فيه. يعني المية اتقطعت 50 ميل بعيد، ففضلت المية معدية، بتوطى بس مع معدية. هم واقفين أرجلهم ثابتة في قاع الأردن. ده عبور ناضج، ده عبور مش معتمد على العيان، ده إيمان صرف، إيمان كده خام. احنا رجلنا مبلولة بس احنا مش مبلولين. Are you here؟ احنا رجلنا مبلولة بس احنا مش غرقانين. احنا رجلنا مبلولة بس احنا سابقين.

30. أيام موسى ما حدش اتبل، أيام الأردن الكهنة كلهم حامل الحضور اللي هو حضراتكم كلكم، إحنا كلنا كلهم اتبلوا وهم واقفين ثابتين. ليه؟ لأن عارفين في شعب لازم يمتلك. أنتوا كويسين؟ مش عايز أطول، بس ببساطة كلكم عارفين القصة، فلو قلت لكم يعني أنتوا عارفين أن بطرس كان تعب الليل كله ولم يصطاد شيء. فلما الرب قال له خش العمق وارمي الشبكة، ده كان مش مناسب لي، ما كانش أفضل. أنتوا عارفين أنه عارفين الصيادين بيصطادوا إزاي؟ أول ما خدت خدمتي كان في السويس، فأنا عارف الصيادين أنه يرمي الشبكة دي، يعني مش بيوقف كده ويقوم رميها وتطلع، ده بيقعد يجدف على الأقل نص ساعة عشان يعمل دايرة، وهو عمال بيجدف عشان يعمل دايرة، بيرمي الشبكة ويجدف ويرمي الشبكة ويعمل دايرة فيقفل الشبكة، وبعد كده يلم الشبكة وهي مليانة. ده موضوع على الأقل اللي كانوا في السويس بيعملوه، كان بياخدونه على الأقل نص ساعة عشان يعمل القصة دي. فهو قضى الليل كله عمال بيعمل الدوائر دي وبيرمي الشبكة وما فيش حاجة تطلع، فيقوم واخد المركب مرة تاني ويجدف ويعمل. لما الرب كلكم عارفين آية على كلمتك، ده كان قدامه نص ساعة تجديف. فاهمين حاجة؟ يعني ما كانش ألز حاجة على أوكي يا رب على كلمتك أهدي الشبكة أهي. نو ده قعد نص ساعة بيجدف علشان يعمل اللي الرب قاله، بس على كلمتك ألقى الشبكة، على كلمتك أعبر الأردن وهو مليان إلى كفة شطوطه حتى لو تبليت. يشوع 4، أنتوا هنا، أنتوا جمال. الرب يعمل حاجة جميلة في العروسة في الزمن ده. أنت عروسة الرب، عارفين يعني عروسة الرب؟ يعني أنتوا جمال، يعني هو بيحبكوا جدا، يعني ما عندوش حتة تاني يسكوا فيها محبته ونعمته إلا عروسته. ده حضراتكم واللي بيشاهدونا برضو، مش أنتوا بس الموجودين يعني. ده أنتوا، فأنفضوا من عليكم بقى أنا غلبان، أنا حيران، أنا تايهان، أنا وجعان. على السيج بيضحكوا. ده مش أنتوا، أنتوا العروس المرهبة كجيش بألوية الجميلة كالقمر الطاهرة كالشمس. فاهمين حاجة؟ هويتك بتخلي ردود أفعالك بحسب هويتك. وطول الوقت لويثان عايز يوصلك أنت عبد، خلف في البرية، استمر في البرية، حياتنا هي في البرية. نو، حياتك هي مش في البرية، حياتك أرض امتلاك وحرية. الأبناء يرثون والأبناء يبنون، العارفون الفاهمون يضيئون والعارفون يقون. يشوع 4، لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن، أن الرب كلم يشوع قال انتخبوا من الشعب 12 رجل، رجل واحد من كل سبط، أمرهم قال احملوا من هنا من وسط الأردن موقف أرجل الكهنة، من الحتة اللي وقف فيها الأرجل الكهنة راسخة 12 حجر، عبروها معكم وضعوها في المبيت الذي فيه تبيتون. وحطوا 12 حجر في قاع الأردن، يعني بنوا 12 حجر في قاع الأردن وأخذوا من قاع الأردن 12 حجر واتنقلوا بيه لكنعان. أنتوا هنا؟ ما عرفش أنت مدرك الصورة، يعني أنا أدركتها قريب، مش من بعيد. يعني إن 12 حجر دول مش أخذوا 12 حجر وحطوهم، لو 12 حجر دول عملوا بيهم مسبح. ففي مسبح في قاع الأردن وفي مسبح في كنعان. الخدوا 12 حجر من قاع الأردن ونصبوها في كنعان الأرض الامتلاك، وجمعوا 12 حجر في قاع الأردن وعملوا منه، ففي مسبح مخفي تحت المية وفي مسبح معلن في كنعان. انتوا جمال. في مسبح متغطي بالمية في قاع الأردن وفي مسبح منقول في كنعان. بص انا مش بشرح، مش بفسر لك سفر يشوع، انا باخد نقاط انا مدرك انها لي علاقه بالزمن ده.
في مسبح مخفي وبحسب

ما يحدث في الخفاء في حياتك وفي مخدعك بيحصل موت لكل حاجة ما ينفعش تخش بيها الأرض اللي جاية. بيحصل نهاية، بيحصل موت، بيحصل تثبيت لنهاية كل أمر له علاقة بالبرية في المذبح المخفي، في المخدع، علشان عبادتك الظاهرة الاجتماعات والخدمة والحركة قدام الناس تبقى مثبتة. ففي مذبحين، عندك مذبحين، مذبح ظاهر ومذبح مخفي. بحسب قوة مذبحك المخفي انتصارك في المذبح الظاهر. المذبح الظاهر بيعني امتلاك الرب للأرض الجديدة. ال 12 حجر اللي نصبوها في الجلجال هم عملوا مذبح بيقول الرب مالك على الأرض الجديدة. بحسب قوة المذبح المخفي قوة المذبح الظاهر. وكل ما بيزداد في الزمن ده مذابحنا الداخلية الخفية، كل ما بتزداد قوة مذابحنا الخارجية. شفت أنا قلت لكم أنتوا جمال ليه؟ المذبح المخفي بيحكم بالموت على القديم. حتى لو أنت مش قاعد تصلي للقديم وتجلد نفسك، أنت مجرد أن مذبحك المخفي، مذبحك في المخدع مبني وراء الرب، ال 12 حجر اللي في قاع الأردن مبنيين، وبتقدم سجودك وبتقدم عبادتك وبتقدم مهابتك وبتطلب وجه الرب، ده بيعمل موت للقديم، بيزبط خطوطك على السماء. وبقوة المذبح المخفي مذبحك الخارجي. فال 12 حجر المذبح اللي اتبنى في أرض كنعان هو مذبح بيعلن امتلاك الرب للأرض الجديدة. فخدمتك يستعلن فيها امتلاكات للأرض الجديدة، أن مذبحك المخفي ثابت. أنتوا كويسين؟ قولوا لي اختم، لأنكم قلتوش لأ يبقى عايزيني اختم. يشوع 5، يشوع 5، خدتوش بالكم من النكتة بس ماشي. يشوع 5، أول ما أنا مش ماشي معاك تفسير سفر يشوع، أنا ماشي معاك نقاط مدرك إنها ليها علاقة بمعنى نبوي في هذا الزمن. أول ما دخلوا، عندما سمع يشوع 5، هقرا حبة آيات وبكى. عندما سمع ملوك الأمورين الذين في عبر الأردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم، لم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. محتاج تدرك أن ممالك العدو بتخاف من كل خطوة تقدم بتحصل في حياتك. ما اعرفش عنك لو بتحب تخوف ابليس ولا لا، امتلاكك للارض هو اللي بيخوف العدو. امتلاكك للميراث، مش الصوت العالي، مش اي حاجه تاني، امتلاكك لمواريث صلواتك وبيتك واستخدامك هي اللي بتخوف العدو، بتخوف العدو. فاكرين لما الجواسيس راحوا الرحاب، رحاب قالت لهم قد علمت ان الرب اعطاكم الارض. هم كانوا رايحين يتجسسوا ربنا حدينا الارض ولا لا؟ فمملكة العدو بتبقى عارفة أنك أنت منتصر وأنت مش عارف، لأنهم عارفين اللي الدفع وراك. ولو صدقت استعلان الأبناء بيحسم المعركة. الخليقة منتظرة استعلان الأبناء. رحاب قالت له احنا سمعنا بخبركم لما عبرتوا بحر الأحمر، بحر صوف، برغم أن الجواسيس اللي قدامها ما كانوش موجودين أيام بحر صوف، دول من الجيل اللي وراه. اوكي مش هخش في الحته دي، هنفتح نفسنا فتحه في الاغلب شاركتكم بيها قبل كده. في ذلك الوقت، ايه 3 في ايه 2، في ذلك الوقت قال الرب ليشوع ايه؟ اصلح نفسك. ايه؟ هللويا، دي حفله السكاكين، هنختم بيها الاجتماع النهارده. ام جمع كل الرجال وصنع ختان. آية 8، كان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برأوا. يعني قبل ما تعمل أي مواجهة هيحصل ختان. الختان ده قال الرب ليشوع اليوم قد أحرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى ذلك اليوم. لا يمكن أن تدخل
مواجهات امتلاك

إلا بعد ما يتقطع من عليك عقلية العبد. عقلية العبد وعار مصر، ودي اللي هنختم بها النهاردة. الرب بيدحرج عنك عار مصر لأنك بتدخل أرض امتلاك. عار مصر هو ذكريات كل هزيمة، ذكريات كل فشل، ذكريات كل الشكاية الإبليس نجح فيها. عار مصر هو كل حاجة بيعيرك العدو إنها حصلت في حياتك. الشعب خرج من مصر في ليلة، يقول لك ليلة حفظها الرب، فاكرين؟ بس الشعب خرجت مصر منه في 40 سنة. مش محتاجة بس إنك 40 سنة عشان تبتدي تمتلك، شباب صغير هنا. لكن مقاصد الرب كان يحسم معهم هذه العقلية في سنة واحدة. عدم إيمانهم لففهم في عقلية البرية وفي عار مصر. ما كانش ينفع يعملوا أي مواجهة، يقولك قعدوا لغاية لما برقوا. برقوا من إيه؟ من ختانهم، من عار مصر. في حاجة بتتدحرج من علينا، خلي بالك. كل مواجهة وراها ميراث قوي ما كانش فيها قبليها، سوري، كل ميراث ما كانش بس بيسبقه مواجهة، كان بيسبقه سكاكين. قصة كلكم عارفينها، موسى رب قعد يقنعه إنه يخش يخدم لمدة إصحاحين، وحط ايدك يا ابني وطلعها تطلع برصة، حط ايدك يا ابني طلعها تطلع كويس، انا بتهت، انا ما اعرفش اروح، طب ايه بعد حد غيري؟ طب فاكرين القصص دي؟ قعد اصحاحين يحاول يقنعه عشان يروح يستخدم. اول ما قال له اوكي يقول لك وقف الرب ليقتله. بقالك اسبوعين، بقالك اصحاحين بتقول لي روح، في الاخر قلت لك ياس. عارفين الكتاب المقدس ده في خروج 5، فوقف الرب ليقتله. ليه؟ لأن لازم تختن ابنك. ما ينفعش تطلع بدون يبقى في إبليس عنده، فرعون عنده تعيير عليك. فأنت رحت قابل فرعون، فرعون ما عرفش يعيرك. إيه؟ لازم تختن ابنك. فكان فيها سكينة برضو.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا

0: نغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: عايز أعرف مين هو ضد المسيح وإمتى يظهر على مسرح الأحداث؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

من هو ضد المسيح؟ في هذه الحلقة أنا مش هتكلم أقول الناس بتقول إيه عن ضد المسيح. في ناس في ثقافات أخرى بتتكلم على إيه هو الشخص اللي هيجي في نهاية الزمان، من هو ضد المسيح، لكن عايز أقول لكم من هو ضد المسيح كما تكلم عنه الكتاب. البعض بيخلط ما بين شخصيتين جم في سفر الرؤيا صح 13، الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض. فواضح أنهما شخصيتين، في وحشين، يعني في الوحش الأول الوحش الثاني. الوحش الأول ده الزعيم السياسي اللي هيطلع من أوروبا، روما العائدة إلى الحياة، واللي هيعمل تحالف من 10 دول، واتكلمنا عن هذه الشخصية اللي رقمه 666. لكن الشخصية الثانية اللي قال عنها كمان الوحش، فكده واضح أنهما شخصيتين مش شخصية واحدة، اللي هو ضد المسيح، اللي هو النبي الكذاب. وهاجد دلوقتي بعد قليل لأسماء هذه الشخصية، بس مبدئيا

تعال نشوف الكتاب قال عنه إيه. الكتاب قال عنه في رؤية 13 من عدد 11 ل 18: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض. بعد تكلم عن الوحش الأول اللي طالع من البحر اللي هو الزعيم السياسي الأوروبي، لكن هناك وحش آخر طالعا من الأرض له قرنان شبه خروف. طالما قال شبه خروف يعني بيقلد المسيح اللي هو الخروف المذبوح، يبقى هو النبي الكذاب على طول، أو المسيح الكذاب، ده النبي الكذاب. وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. الوحش الأول اللي هو زعيم أوروبا، زعيم روما اللي هي الإمبراطورية العائدة إلى الحياة، عشان كده يقول جرحه المميت قد شفي. فالزعيم الأوروبي اللي هو الوحش الأول اللي هو رقمه 666 اللي يعمل تحالف من 10 دول، هيكون النبي الكذاب أو ضد المسيح بيخدم عليه عشان الناس تسجد له، هيعمل معاه تحالف ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل النار تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. الناس تقول لك يعني بقى النبي الكذاب يعطي روحا لصورة الوحش، هل يقدر يخلق؟ لا، الحياة مش يقدر يخلق، هو ما قالش أعطى حياة لصورة الوحش لكن أعطى روحا. فالنبي الكذاب هيعطي روح نجس لصورة الوحش يجعل صورة الوحش تتكلم. ومش غرابة أبدا ولا غريب إن إحنا ممكن نسمع صورة تتكلم، تمثال يتكلم، لأنه الشيطان يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال بالأرواح الشريرة، وده اللي هيحدث بعد اختطاف الكنيسة كما تشرح لنا رسالة تسالونيك الثانية أصحاح 2. ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. اللي هيحصل إنه في منتصف أسبوع الضيقة هيطرح الشيطان من السماء، نعرف الكلام ده من رؤية 12، لما ينزل من السماء هيستخدم شخصيتين، شخصية رومانية اللي هو الوحش الأول، وشخصية دينية إسرائيلية من إسرائيل اللي هو النبي الكذاب الوحش الثاني، وهيبقى فيه ثلاثي نجس. الثلاثي النجس ده هو اللي هيعمل الضيقة العظيمة على اليهود في منتصف أسبوع الضيقة، لأن هيتعمل تمثال للوحش، والنبي الكذاب هيدي روح لتمثال الوحش ويجعل الصورة تتكلم، والناس لازم تسجد لصورة الوحش. طب الكلام ده بقى اللي هو إنسان الخطية ده اللي هو النبي الكذاب ده اللي هو ضد المسيح ده، الكتاب ادانا أسماء ليه تاني؟ ادانا ليه أسماء تاني. ده في تسالونيك التاني أصحاح 2 قال لنا اسمه وقال لنا إمتى هيجي كمان. بص بيقول لنا إيه في عدد 7، أو نروح لعدد 3 من تسالونيك التانية 2، يقول: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. إيه هو الذي لم يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا؟ لن يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية. مين إنسان الخطية؟ هو ضد المسيح، هو النبي الكذاب، اسمه ابن الهلاك وإنسان الخطية، اسمه المقاوم واسمه المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. وبعدين يعمل إيه؟ يعمل آيات ومعجزات قدام الناس بكل خديعة الإثم في الهالكين، والناس تصدقوا لأنهم لم يقبلوا الحق ولم يصدقوا الحق فسيصروا بالإثم. ضد المسيح ده ليه عدة أسماء في الكتاب، هذكرهم بس كلستة قدامكم كقائمة. ضد المسيح ليه حوالي 16 اسم في كلمة الله، اسمه إنسان الخطية أي الخطية مجسمة عكس المسيح سر التقوى الله ظهر في الجسد، اسمه ابن الهلاك وهو عكس المسيح الذي يخلص، اسمه المقاوم اللي بيقاوم الله، اسمه المرتفع يعني المتكبر، اسمه الأثيم في عدد 8 عرفنا كده، اسمه المنافق في إشعياء 11:4، اسمه الشرير في مزمور 10 عدد 3 و4،
ليه أسماء

0: كثيرة، اسمه إنسان من الأرض في مزمور 10، اسمه الملك في دانيال 11، اسمه الآخر الذي سيأتي باسم نفسه. المسيح لما قال في يوحنا 5 أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى باسم نفسه فذلك تقبلونه. اسمه الكذاب، اسمه ضد المسيح في يوحنا الأولى 2:22، اسمه النبي الكذاب في رؤيا 19، اسمه الراعي الأحمق في زكريا 11، اسمه الراعي الباطل في زكريا 11. كل هذه الأسماء لهذه الشخصية اللي هيطلع من أرض إسرائيل ويعمل تحالف مع الوحش الروماني في منتصف أسبوع الضيقة، مستخدماً من الشيطان ليتكون الثالوث الأنجس. واخدين بالكم؟ لكن نهايته إيه؟ نهايته لما الرب يظهر من السماوات المفتوحة في رؤية 19، يقبض على الوحش الأول الروماني والنبي الكذاب اللي هو الزعيم الديني، يقبض عليهم أحياء ويطرحهم أحياء في بحيرة النار والكبريت بحسب ما جاء في رؤية 19:20، ويقضي على جنود الوحش المجتمع حول أورشليم فيما يسمى بموقعة هرمجدون الشهيرة. أتمنى من كل قلبي يكون الكلام واضح لي، وتتحذر من الأحداث التي سوف تأتي على الأرض، فتقبل المسيح مخلصا الآن. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

عزرا يعني معين، كاهن ومصلح. هذا الرجل أعاد بناء الهيكل. نحميا أعاد بناء أسوار أورشليم. عزرا مهد الطريق لإصلاح الحياة الروحية في إسرائيل، استرداد وإصلاح. نحميا أعاد بناء الأسوار والحكمة في أورشليم. في الواقع لا يوجد سفر بقلم زروبابل وهو حفيد الملك المتحدر من سلالة داود. إذا نجد ثلاث شخصيات هنا: زروبابل، عزرا، ونحميا. زروبابل هو من رد الحياة الاجتماعية إلى إسرائيل، هذا كان دوره. ثم جاء عزرا ورد الحياة الروحية إلى إسرائيل، ونحميا جاء لكي يرد الحكم إلى إسرائيل. كان لدى الله حلم عظيم فجمع العظماء معا. لا تتحقق أحلام عظيمة بدون عظماء. عندما يكون حلمكم عظيما لا تعمل بمفردكم، لا تعمل وحدكم. كنيسة الحلم ليست عملا منفردا، لذا مساء الغد سنجمع 30 شخصا لنقوم برسامتهم للقيادة. سنرسمهم لقيادة الخدمات، وسنرسمهم للقيادة الرعوية ولمجالات مختلفة في الخدمة. لماذا؟ لأنه إذا كان لدي حلم عظيم للأمم لا يمكنني تحقيقه بمفرد. وهذا تحديدا ما يفعله الله. الفريق العظيم يحقق الحلم، العمل الجماعي العظيم يحقق الأحلام. الكل يتعلق بالعمل الجماعي واختيار أعضاء الفريق. وأصغر نسخة عن الأحلام العظيمة هي في علاقاتكم وزواجكم. أنتم فريق، أنتم فريق. في علاقة الصداقة أنتم فريق. في علاقة القيادة أنتم فريق. إذا عزرا أعاد بناء الهيكل. الكاهن المعلم الذي قاد أبناء الله للعودة إلى الديار هو دعا الشعب إلى التوبة. وكما كل قائد روحي، عزرا وضع أولويات. عزرا استرد التوراة، وهذه خطوة هائلة في حياة

إسرائيل، هو استرد كلمة الله. أتعلمون كيف أسمي هذا؟ هذان السفران هما سفران نهضة. إذا أردتم المعرفة عن النهضة وكيف تقوم النهضة في أمة، اقرأوا هذين السفرين بقلب يسعى إلى معرفة حق الله فيهما، لأنهما قد يبدوان جافين. لن تروا كما في دانيال رؤى وأحلاما وجبل أسود وكل شيء، لكن في هذين السفرين نرى من أعاد بناء الأسوار ومن أعاد بناء الهيكل. هؤلاء القوم، سأقول لكم أمرا، أنا أطلب من القس كريس أحيانا أن يصلي للرجال، فنحن نحتاج إلى رجال مثل نحميا، رجال مثل عزرا في جسد المسيح، فهما كانا رجلين مستقيمين، وكانا من رجال الله، وكانا أيضا من رجال الصلاة، وكانا يتسمان بالترتيب والاحترام والسلطة. لا تجدون رجالا مثلهما بسهولة في يومنا هذا للأسف. أصلي أن يأتي أمثال عزرا ونحميا إلى كنيسة الحلم. أصلي باسم يسوع المسيح أن يرسل الله أمثال نحميا وعزرا هنا إلى القيادة ليرينا ما يفعله الرجال الأتقياء والنزهاء في القيادة في الكنيسة. هؤلاء الرجال هم بلا عار، هؤلاء الرجال هم بلا عيب، إنهم خدام مستقيمون لله، وكان الناس يحترمونهم ويصغون إليهم ويقدرونهم، إنهم رجال عظماء. إذن الليلة سوف أحدثكم عن اثنين من رجال الله العظماء، وأريد أن تروا عن كثب أنهم يشكلون قدوة لحياتنا. حسناً، هذا وقت مؤثر جدا لله ولشعبه. ما جرى هو أن إرميا تنبأ، وفي آخر إرميا كل السلالة وكل ما أسسه الله، الهيكل والقصر وكل ما أعطاه لسليمان، جيلا بعد جيل بعد جيل تلاشى وهدم. إذن الله بهدوء وبلطفه قال لشعبه: أتعلمون، لدي رحمة، لدي نعمة، لدي محبة، لكن لا تتلاعبوا معي. فإذا بدأتم بالتلاعب معي فإني سأبدأ بسحب بركاتي شيئا فشيئا من حياتكم، وسيكون الأمر مكلفا، وسوف يؤلمكم، وسوف يعلمكم درسا مكلفا جدا. تعلمون، إذا كنتم أذكياء، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا وقتكم، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا مالكم، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا معاناتكم، وإذا كنتم أذكياء وبارعين لا تهدروا بركات الله عبر تلاعب معه، لا تهدروا إنذارات الله. لدي مخافة لله، ولدى مواجهة وضع ما أشعر دوما بصفة قائدة بأني أمام امتحان. هل سأختار الله أم سأختار اكتساب شعبية؟ وأول عقاب من الله هو خسارة ممتلكات وخسارة الازدهار وخسارة النفوذ، ثم الجفاف والجوع والنقص في الطعام والأمراض والأسقام والضربات، ومن ثم خسارة أرض الموعد والعيش في السبي تحت سيطرة الملوك الوثنيين. والله يقول لهم: هذه نتيجة عدم السلوك بجدية. أحياناً أقول لمن يعملون لدي: يجب أن تأخذوني بجدية أكبر إذا لم يفعلوا ما أطلبه منهم، يجب أن تصغوا إلي فعلاً. وعندما لا يفعلون لا يؤثر الأمر على علاقتنا فحسب، بل على راتبهم أيضاً. إذن ما يحدث هو أنه سيكلفهم الأمر، ربما مركزهم أو عملهم. لماذا؟ لأن هناك عواقب. ثم تنبأ إرميا بسبعين سنة من السبي، ثم بدأ السبي يحدث على مراحل في حياتهم. والخروج كما نرى هنا ليست هذه نهضة فحسب، إنه الخروج الثاني. حسناً، عزرا ونحميا كانا في الخروج الثاني، عادا إلى الأرض. لكن إذا أحصيتم عدد العائدين، 100 شخص هنا، 4000 شخص هنا، 3000 شخص هنا. لدي صديق يهودي حاخام في إسرائيل، سألته وسألني، سألنا السؤال نفسه: الله وعد إبراهيم بإعطائه نسلا بعدد رمال البحر وبعدد النجوم في السماء، ها
هل تعرفون عدد

النجوم في السماء؟ بحسب الناسا، إذا أحصيتم النجوم 1، 2، 3 كل ثانية، تمر 3000 سنة ولا ينتهي العد. تواصلون العد ولا تنتهون. هذا عدد النجوم. في المزمور 147 يقول الله: أدعو النجوم بأسمائها. أليس الأمر مذهلاً؟ أعرف النجوم بأسمائها. لكني تحدثت مع ذلك الحاخام اليهودي، ليس مسيانياً بل يهودي. سألته: ماذا جرى؟ اليوم عدد يهود إسرائيل يجب أن يضاهي عدد سكان الصين والهند معاً. يجب أن تكونوا نصف المسكونة. ماذا جرى؟ فأجهش بالبكاء وقال: ماذا جرى؟ ماذا تعتقدين؟ فقلت: عدم الطاعة. فبدأ يبكي. عدم الطاعة يجعلكم تنقصون، لكن عندما تطيعون فإنكم تنقصون، ثم يزيدكم الله. وهذا ما جرى هنا. ما زال الله يرد شعبه والناس يأتون. 4000 هنا، 200 هنا، 100 هنا. البعض منهم لا يريدون العودة. لماذا؟ لأنهم في بابل أصبحوا أغنياء، أصبحوا رجال أعمال، فرفضوا العودة. سنتحدث عنهم في سفر دانيال، وحتى في إنجيل متى. سأريكم أموراً صغيرة مخفية هنا. إذا نرى أن الله يضع نمطاً غير عادي في ذهن عزرا ونحميا، وعمل هذان الرجلان كل على حدة، لكن لاحقاً سيعملان معاً بوجب تعيين إلهي لمهمة عظمى. وهذان سفر واحد، نحميا وعزرا سفر واحد، وهما غير منفصلين. كاتبهما لا نعرفه، لكنه نفسه، الشخص نفسه. وإذا ما يفعله عزرا هو أنه يرد لويين. فبالنسبة إليه هذا ما أشعر بأننا نفعله هنا، صح؟ غدا مساء سيجتمع نحو 30 شخصا هنا لتتم رسمتهم. لماذا؟ لأننا سنأتي بفريق من الرعاة، سوف نضع الأساس معا. أتعلمون ماذا قلت للرب؟ قلت: يا رب، لا أريد القيام بعمل في السنوات 40 المقبلة لا يأتي بثمر. ويرعبني النظر إلى الأماكن والكنائس، إنها تزداد في العدد لكن ثمر التلاميذ صغير جدا. فقال لي: ابدأي من الأسس، تلمذي قادة، ارسمي رعاة، أطلقيهم وأرسليهم ومكنيهم، ولا تقدمي عرضا منفردا على المنبر. لا تفعلي ذلك. اجلبي أشخاصا، اجلبي أشخاصا لا يستنزفونك ولا يرهقونك، فينمو جسد المسيح. هذا مهم جدا. لا تشعر بالتهديد إذا تفوق عليكم أحدهم في الوعظ. لا تشعر بالتهديد عندما تأتي الدكتور هنيشة مثل كرة نارية إلى هنا، مثل إعصار من ناحية إلى أخرى. لا تفعلوا هذا. افرحوا وابتهجوا واحتفلوا بالقوي والممسوح والنبي والنبي والخدام. هذا تحديدا ما يفعلونه. إنهم يضعون أساسا، يأتون باللاويين، يأتون بالكهنة، يأتون بالمرنمين، يأتون بالعابدين، يأتون بالأفضل والنخبة التي يجدونها، بالبقية أحياناً. أحياناً يقول الله: في البداية ستكونون مثل روبن هود، ستبدأون بما في أيديكم. بعض الناس سيكونون عاجزين عن حمل القوس والسهم، لا يجدون خوض الحرب. عليكم تعليمهم الحرب، عليكم تعليمهم القتال، عليكم تعليمهم ذبح شياطينهم، عليكم تعليمهم. إذا عزرا ونحميا أعادا البناء، وحدث استرداد للاعتراف والتوبة. الأسوار المادية ليست سوى انعكاس للأسوار الروحية. إذا انهدمت الأسوار المادية فهي منهدمة روحيا. يوجد الكثير لتطبيقه في كنيسة اليوم. هل سبق أن كنتم في محيط؟ هل ذهب أحد إلى الشاطئ؟ هل رأى أحد المحيط في حياته؟ أشتن لم تره، إليزابيث أيضاً. سأصطحبكما إلى الشاطئ يوماً ما، وأقول لكم: تعلمون ما يحدث حين تقصدون الشاطئ؟ تضعون منشفتكم في مكان ما، تضعون منشفتكم، تنزلون إلى الماء وتلعبون في الماء، ثم تبتعدون، صحيح؟ وإذا بقيتم هناك لفترة طويلة، ف
فعندما تخرجون من المياه ستبحثون عن منشفتكم.

ستقولون أين من شفتي؟ يجب أن تكون هنا. ماذا جرى؟ لا تعلمون من أين انطلقتم وابتعدتم جدا عن نقطة الانطلاق. انجرفتم بعيدا فلم تعلموا من أين بدأتم. هذا ما يجري مع المؤمنين، هذا ما جرى هنا. هؤلاء القوم انجرفوا بعيدا عن الرب فلم يعلموا من أين انطلقوا، وكان على عزر أن يرد إليه.

فأحدهم قال لي: إذا دخل يسوع اليوم إلى كنيسة ما سيسأل: أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ أخبروني، ما هو هذا المكان؟ إلى أين أتيتم بي؟ ونحن لا نريد ذلك. لماذا؟ لأننا انجرفنا بعيداً، ويجب أن نرجع إلى حيث بدأنا. هاتوا المنشفة، هاتوا المنشفة، ارجعوا إلى نقطة الانطلاق لئلا نخجل نحن جسد المسيح. هذا تحديداً ما يفعله عزرا، هذا تحديداً ما يفعله نحميا. كان لديهما شغف، شغف لله، شغف. لم يهتم للكلفة، لم يهتم للثمن ولا لأسلوب حياتهما. كانا يلهجان بكلمة الله ليلاً نهاراً. هذا ما يريد الله منكم أن تفعلوه، هذا ما يريد أن نفعله. وهو كلمني، قال لي في ذلك اليوم فيما كنت أنظر إلى بيلار، كلمني الله قائلا: ستكون مثل النبية حنة. هذا ما قاله. والنبية حنة كانت في الهيكل ليلا نهارا في انتظار يسوع ومجيئه. وفيما كنت أنظر إليها وهي تلوح بالرايات وهي أمينة جداً، قال لي الله: سأقيم نبيات مثل حنة. يريد الجميع أن يكونوا أستير، يريد الجميع ذلك، يريد الجميع أن يكونوا صموئيل ودانيال وإيليا، لكني أحتاج إلى نبيات مثل حنة في الهيكل للصلاة والصوم ليلاً ونهاراً. لا يوجد مجد هناك، لا يوجد مجد شخصي هناك. هذه هي النهضة، هذه هي النهضة. إذن الكلمة التي أود مشاركتكم بها هي آليا. اتركوا البلدان الأخرى، هذه هي الصهيونية، الصهيونية الحقيقية. اتركوا البلدان الأخرى وعودوا إلى إسرائيل، هاجروا. هذه آخر كلمة في الكتاب العبري، آليا، بحسب ترتيب العبري. آخر كلمة في الكتاب المقدس العبري هي أليا. ارجعوا، ارجعوا. الله يقول لكم الآن: ارجعوا إلى محبتكم الأولى، ارجعوا إلى محبتكم الأولى، ارجعوا إلى شهر العسل، ارجعوا إلى شهر العسل. ثم أقام مذبحا وقدم ذبيحة. كتب العدو رسالة لأرتحششت للتوقف عن البناء. كانت إعادة البناء صعبة ومتقلبة، وكانت تشوبها معارضة وإشكاليات وفوضى وزواج من أجانب وشتى أنواع المشاكل. لكن ماذا فعل عزرا؟ أكمل العمل. أترون، عندما تعلمون يقينا أنكم في مشيئة الله، لا تستسلموا أمام الصعوبات، لا تستسلموا أبدا. عندما تستسلمون فأنتم تقولون أن هذه لم تكن مشيئة الله لكم أساساً. اسمعوا، أناس كثر يستسلمون بدون أن يقودهم الله لذلك، لأنهم وجدوا الأمر صعباً، أو لأن الأمر يضايقهم، أو لأن لديهم مشكلة مع السلطة بسبب جروح الماضي. لكن لا علاقة للأمر بدعوتهم. وهذا الرجل بالرغم من صعوبة إعادة البناء لم يستسلم. هؤلاء أشخاص لا يستسلمون بسهولة. أتعلمون بمن يذكرونني؟ يذكرونني بجون ويسليس. تعلمون، في تلك الحقبة، في تلك الزمن، كانوا رجالا مميزين، جوناثان إدواردز. هؤلاء القوم كانوا كتبة. أنا أعتبر نفسي من الكتبة، أقرأ كلمة الله وآكلها كل يوم من الصباح. تذهبون إلى إسرائيل وتجدون كتبة يقرؤون كلمة الله من الصباح إلى المساء. طوال اليوم عزرا كان من الكتبة، ولم يسمي نفسه نبيا، لم يسمي نفسه رسولا أو غير ذلك. كان معلما، كان معلما لكلمة الله. هؤلاء القوم طوال اليوم لثماني ساعات، عشر ساعات، يتلون كلمة الله. أقول لكم كما قلت سابقاً، تكمن قوة في قراءة كلمة الله بصوت عالٍ. هناك قوة في قراءة الكلمة. إذا كنتم تخوضون حرباً، افتحوا كتبكم المقدسة على إشعياء 61، مزمور 91، 139، مزمور 23. ابدأوا بقراءة المزمور 103، المزمور 27، اقرأوا الكلمة. عندما أخوض حرباً، يوحنا 14، 15، 16، 17، أقرأها كلها بصوت عالٍ إلى أن يختفي صوتي، أقرأها بصوت عالٍ. ثمة أمر

آت إليكم وأنتم لا ترونه لكنكم تشعرون به. اقرأوا كلمة الله بصوت عال. هذا ما فعله عزرا. اقرأوا بصوت عال. الصوت العالي لا يعني الصراخ وإنما صوتا عاليا. فهمتم؟ حسنا، ليس عليكم الصراخ، أنا أفتحها وأقرأها وأعلنها. عزرا أرسى تقليدا لأربعمائة سنة، وبنى عزرا كل شيء بترتيب. أقول لكم، في كل مجمع وكل هيكل وفي الكنيسة الأولى أيضا يبدأون هكذا: صلاة، كلمة، عبادة، صلاة، رسالة، صلاة، كل شيء. طوال ساعة يقرؤون كلمة الله. أحيانا تأتون وتقولون: قرأت 51 آية، لماذا فعلت ذلك؟ عادة يعطونكم آيتين. سأخبركم أمرا محزنا، لكني أقول لكم، توجد منظمات في أمريكا تقصدونها فتعلمكم كيفية زرع كنيسة. أؤكد لكم أن هذا ينجح، ليس روحيا لكنهم يعلمونكم. فهي منظمات، هم يأتون إلينا وهم شرعيون، يقولون لكم: زرعنا هذه الكنيسة وهذه الكنيسة وتلك الكنيسة، ولديهم مراجع. إذا فعلتم ما نقوله لكم، الروح القدس الصغير، إذا فعلتم ما نقوله لكم، فنحن نؤكد لكم ونقدم لكم ضمانة أنه بعد سنتين سيصبح لديكم 1000 شخص، لكن افعلوا ما نقوله لكم. ويعني هذا، وأنا اطلعت على برنامجهم فهم أثاروا فضولي كراعية، يقولون: مدة الوعظ لا تتجاوز 25 أو 30 دقيقة في كل اجتماع، يمكنكم قراءة آيتين. يقولون لكم هذا. وفي كل رسالة تشاركون فكرة من هذا وذلك وذاك، ولا يجدر بكم أبدا مواجهة الخطية. يقولون هذا: لا تواجهوا الخطية أبدا، ولا تدعوا الناس لتقدم للتوبة، واطبعوا كتيباتكم بالطريقة التي نقولها لكم، ونكفل لكم سعادة المال، وهكذا تنمو كنيستكم. لكن هذا الرجل قال: لا أبا، لست هنا لأنمي الكنيسة، لست هنا لأنمي المجتمع، أنا هنا لأرضي الله، أنا هنا لأتلمذ الناس، أريد تلمذة الناس لكي أعلم عندما مات أنهم سيذهبون معي إلى السماء لا الجحيم. ماذا قال يسوع للفريسيين؟ ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم. عندما قرأت البرنامج الذي يقدمونه، أول أمر أثقل قلبي هي مخافة الله. ارتعبت عندما رأيت أمرا كهذا. لكني أقول لكم، حين تلتقون رجلا مثل عزرا، حين تلتقون رجلا مثل نحميا، عندئذ تدركون قيمة رجال الله في جسد المسيح. نريد أمثال جوناثان إدواردز، وأمثال جون ويسلي، وأمثال تشارلز فيني وسميث ويغلسورث، ممن أصبحت ركبهم مثل ركاب الجمال في حجرة الصلاة. لم يعرفوا الراحة، ولم يهتموا للطعام، لم يهتموا للرفاهية، ولم يعرفوا الملذات. فلننهض عندما نقيم صلاة شفاعية، فلننهض هؤلاء الرجال، فلننهض هؤلاء النساء هنا، أنهضوهم. تلك الكنائس لا تريدهم، هي تتبع تلك النظم والبرامج. نريد أمثال هؤلاء هنا. لابد من وجود عزرا، لابد من وجود نحميا. تعالوا تعالوا. إشعياء 61 يقول: ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون. هذا تحديدا ما فعله عزرا ونحميا.
ومن ثم عزرا عندما أعطاه الله رؤيا أوجد له تدبيرا. عزرا واحد حظوة غير مصر.

مسبوقة على الإطلاق. الله تكلم إلى قلب الملك الوثني ليبني الهيكل. أعد بناء الهيكل، أعد بناء الهيكل. ثم نرى في عزرة بليتي زروبابل من سلالة الملوك. الملوكية صفة مهمة. هو حاكم يهوذا من سلالة داود، وكان جده آخر ملك قبل النفي. إذن جميع هؤلاء التقوا معا ليصنعوا فرقا. هللويا. وماذا فعلوا؟ أحب هذا. بنوا مذبحا. أول أمر فعلوه هو بناء مذبح. إبراهيم بنى مذبحا. نوح خرج من الفلك، وماذا فعل أولا؟ بنى مذبحا. حين تبنون مذبحا، ما هو المذبح؟ إنه الصلاة، الذبيحة. كل الأشياء الأخرى تجتمع معا. إذا بنيتم مذبحا، ما نفعله في قاعة صلاة الشفاعة هو الذهاب إلى المذبح أولا، والمثول أمام الله أولا. وأنا أشكركم على المجيء باكرا لفعل هذا، لأن الأمر يبدأ من الأسس. أتعلمون ماذا يجري؟ عندما يحدث كل شيء يبكي الناس ويضحكون في الوقت نفسه. لماذا؟ لأن مشاعرهم تشتعل بصورة غير عادية. لقد حزنوا كثيرا، وقراءة كلمة الله تردهم إلى بداياتهم، تردهم إلى نقطة الانطلاق. ثم واجه عزرا معارضة وشكاية والتواء وتخريبا. هو عالم مدرب جيدا ولديه غضب مقدس، لكنه يدعو الناس إلى الاعتراف والتوبة، وخصوصا إلى التخلص من كل نير غير متكافئ. وبدلا من أن تؤثروا في الآخرين، هم يؤثرون فيكم. ارفضوا النير غير المتكافئ حتى في الكنيسة. اليوم كنت أستمع إلى شخص يتكلم عن هذا الموضوع. قال: النير غير المتكافئ يعني أنكم تزوجتم ابن الشيطان، وعندما تتزوجون ابن الشيطان عليكم أن تستعدوا، لأن الشيطان يكون حماكم لبقية حياتكم. هذا رهيب، صح؟ ولذا يجب أن تتوخوا الحذر. أنا أخص بالكلام شبيبة الكنيسة الكبار هنا. من ستختارون لمستقبلكم؟ لا يكفي أن يقول الآخر إنه مؤمن. لا أعرف ما يقصده الناس اليوم بقولهم إنهم مؤمنون. أي نوع من المؤمنين أنتم؟ من أنتم؟ أعرف أناسا يقولون إنهم مؤمنون ويمزجون العصر الجديد بالكتاب المقدس. أين أنتم؟ عندما تقدم لي زوجي سألته 25 سؤالا، فبدأ يتعرق. أعني أخضعته لامتحانات كثيرة. لماذا؟ لأن القول أنا مؤمن ليس كافيا. فحققت في خلفيته، أجريت تحقيقا جنائيا، وكانت القائمة طويلة. فهو من عصابات مدينة نيويورك. إذن ثم اتصلت بمكتب الكنيسة. أتعلمون ماذا قالوا؟ تعالي إلى الكنيسة. وضحكوا لأني قلت للراعي إني أجريت تحقيقا جنائيا حول خلفية الكوستريك، وكان ارتكب جناية قيادة تحت تأثير المخدرات. لكن الكل لديه ماض. لديكم ماض. هذا ما قاله الراعي: تعالي وانظري إلى أدراجه. فقلت: أي أدراج؟ فقال: تعالي وانظري إليها، وهي كنيسة من 5000 عضو. وقال: أعطيناه مكتبا كاملا كمتطوع للخدمة، لأننا لم نعلم أين نضع خزائن الملفات، وفيها استمارات عن قرعه أبواب الناس. هو أكثر من قرع أبوابا في هذه الكنيسة. كان يذهب بدون أن يرسله أحد. كان يذهب طوال العطلة ويقرع الأبواب. أيمكنني الصلاة من أجلك؟ وكان يبني أماكن للكبار في السن. أترون؟ هذا قلب الخادم. وكان هؤلاء يشددون على التكافؤ في نير الزواج، لأنهم جديون مع الله.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بحضرتك معنا.
1: أهلا بك أختي إستيل، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: موضوع حلقتنا النهاردة عن الله الآب، بس قبل ما نتكلم عن الموضوع نفسه هنقرأ شاهدين صغيرين من إنجيل متى. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الشاهد الثاني في إنجيل متى أصحاح 28 والعدد الأخير واللي قبله: فاذهبوا وتلمذوا، عدد 19: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. في الشهيدين دول يا حضرة القسيس، في الثالوث ظهر في الشهيدين دول: الله الآب والابن والروح القدس. ممكن تدينا الأول نبذة كده بسيطة عن الثالوث؟
1: تمام، ربنا يباركك. الكلمة المقدسة أو الكتاب المقدس بيشرح لنا أن الله موجود، ويعبر عن وجوده في ثلاث أقانيم: الآب والابن والروح القدس. الله واحد في الجوهر، اللي هو الله الآب والله الابن والله الروح القدس. أنا ما بعبدش ثلاث آلهة، ولم أتكلم عن ثلاث آلهة، أنا أتكلم عن إله
0: واحد.
1: الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، يعني واحد في واحد في واحد سوي إيه؟
0: واحد.
1: عمرهم ما كانوا واحد زائد واحد، تفرق واحد في واحد ليه؟ أما أقول واحد في واحد في واحد، بعبر إنهم واحد في الجوهر، متساويين في القدرة والمجد. وزي ما حضرتك قريتي من شوية في متى 3 ومتى 28، يوضح عن وجود الآب والابن والروح القدس، وظهروا بصورة واضحة، سواء في المعمودية لما كان الله الابن في المية، صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب لا يسمعه،
0: ده صوت الله الآب،
1: الله الآب هذا هو ابن الحبيب، وأيضا الروح القدس على هيئة
0: حمامة.
1: القراءة الثانية اللي هي بتاعة الإرسال العظمى: وعمدوهم باسم الآب والابن

0: الروح القدس. في شاهد كتابي أيضا في كورنثوس الثانية 13 اللي هي بتاع البركة الرسولية، نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. الكلام ده موجود في كورنثوس الثانية 13 وعدد 14. عايز أقول فكر البشر أحيانا يعجز عن أنه يفهم الثالوث، واللي عايز يفهم الثالوث فهم كامل، مش عايز أقول يعني من منطلق الإيمان، لا، لازم تكون مقتنع الأول، تقبل هذا الفكر وادرسه. لكن هتقول لي ثلاث آلهة هتفقد عقلك، هتقول لي لا إزاي مش لا أنت هتفقد روحك. وفي مقولة رائعة، من ينكر الثالوث يفقد روحه. أنت محتاج أنك أنت الله يرشدك عشان تفهم الثالوث.
1: طيب الثالوث دي جات في الكتاب كلمة الثالوث، ولا إحنا كبشر لما لقيناها مكررة كده بيظهروا ثلاثة قلنا أقانيم أو قلنا ثالوث أو قلنا كده؟
0: هي واضحة يا أختي إسر في القراءة اللي أنت قرأتيها، وظهور الثالوث بشكل واضح في المعمودية، والآية بتاعت الإرسالية العظمى والبركة الرسولية تؤكد أن الله الآب هو الله الابن هو الروح القدس، بس ظهروا بشكل واضح في الكتاب المقدس.
1: طيب في براهين عن وجود الله؟
0: طبعا.
1: فين؟
0: أعلن الله عن وجوده للبشر. الإعلان ده بيتم في إطار طبيعي وإطار ما وراء الطبيعي.
1: بمعنى إيه؟
0: بمعنى إعلان طبيعي، مثلا الإنسان دايما له ميول دينية، ودايما بيبحث عن إله يعبده، طبيعة البشر كده. وده يفصل لنا بعض الرموز، حتى مثلا لو تاريخ المصريين القدامى كانوا ليهم آلهة، يعني عندهم فكر عايزين يعبدوا ربنا، فهم فكروا في حاجات كتير، بس مش موضوعنا النهاردة. الحاجة الثانية، الإعلان الطبيعي بيتمثل أيضا في الطبيعة الأخلاقية للإنسان، شعور إن الله موجود بيخليني إن أنا أثوب الخطأ، أنا مش هعمل كده عشان ما أغضبش مين؟ ربنا مثلا، تجاه فعل شيء أثوب الخطأ، إهمال في شيء، شعور مثلا في بلادة أو إهمال يجي كده تفوق شوية، لا لا أنا مش هعمل كده، يجي لك صوت داخلي أنا مش هعمل كده عشان ما أغضبش ربنا. طبيعة الإنسان الأخلاقية تقتضي وجود كيان بيقف أمامه، أمام أو أمام الإنسان مسؤول، محل قيد للمحاسبة، يعني في حاجة قدامي الله موجود، فده بيخليني أن أنا مقيد، بيخليني أن أنا ما أعملش حاجة تغضب ربنا، ما أعملش حاجة. دي بحد الإعلانات الطبيعية. حاجة تالتة بتتمثل في قانون السبب والنتيجة، يعني المنطق بيعلمنا أن الكل سبب نتيجة، فالكون ده نتيجة، والله هو منشأ هذا الوجود، الله سبب وجود هذا الكون. يعني دي حاجة، ده دليل قاطع عن وجود طبيعي لله. أيضا نرى الإعلان الطبيعي، نرى في قانون التصميم المنطق وجود تصميم الأشياء اللي بيفترض، مثلا بيفترضها وجود مصمم. التفاعلات اللي في الطبيعة بين الإنسان والطبيعة تشير إلى وجود حد صمم الجمال اللي موجود دلوقتي ده.
1: ما تعملش لوحده،
0: ما تعملش لوحده. طب مين هو المصمم؟ الله. الروائع، يعني احنا لما بنروح مناطق سياحية وأول منظر جميل نشوفه على الطبيعي، طبيعي نقول ايه؟
1: الله.
0: يؤكد ان وجود الله.
1: ده اللي بنسميه اعلان عام، الاعلان الطبيعي.
0: اعلان الطبيعي. في حاجة تانية نلاحظ ايضا في قانون الهدف، كل مرة بنجد فاعل وراء منظومة هذا العالم الكبير. مثلا الزمن المحدد، مين اللي عمله لينا؟

0: الله ماسك بزمام كل الأمور وكل الأهداف وكل الزمن، في حد وراه اللي هي قوة الله. ده إعلان اسمه إعلان طبيعي. في إعلان تاني ما وراء الطبيعي، يعني معنى أصح إعلان فائق للطبيعة. الشخص المسيحي له معطيات الطبيعة اللي بتثبت بدورها وجود الله، بخلاف الأمور دي المعطيات دي. فالمؤمن بيتقابل مع إعلان فائق للطبيعة. الشخص المين اللي بيؤمن بالمعجزات، يعني في مثلا موضوعات في الكتاب المقدس، طيب بتتكلم عن ايه؟ عن كلمة الله. طب مين كلمة الله؟ تجسد الله، الكلمة الحية، يسوع المسيح، الكلمة المكتوبة تشهد عن وجود الله، والكلمة المتجسد هو الله الذي تجلى في الجسد. دي حاجة فائقة ايه؟ الطبيعة. كلمة الله تعلني حاجة فائقة أنا ما أقدرش أتخيلها، لكن دي مرتبطة بكلمة الله، الله المتجسد، وأيضا الكلمة المكتوبة اللي بتكشف لي هذا الإله المتجسد اللي هو الله ظهر في الجسد.
1: حضرة القسيس، بعد ما عرفنا البراهين اللي بتدل على وجود الله، ممكن تقول لنا إيه هي طبيعة الله؟
0: طبعا طبيعة الله، أول ما نيجي نتكلم عن طبيعة الله أقول الله روح. كلام ده شاهد كتابي في يوحنا 4:24، إن معنى أصح إن الله غير ملموس وغير مرئي. يعني إيه؟ الله واحد موجود، بس لما بنتكلم عن الله الآب نقدر نقول إيه؟ إن هو روح ذو طبيعة محددة وصفات غير متغيرة. وده الحتة المهمة. الرب هو الله، الكلام ده موجود في تثنية 4، يقول الرب هو الله ليس آخر سواه، ما حدش يقدر يغيره.
1: لكن صفاته
0: ما تتغيرش،
1: مالوش جسد.
0: الله الآب حسب فكر العهد القديم الله روح،
1: حد بيشوفه
0: لم يره أحد قط، تبالك. أيضا الله شخص، والله روح، والله إيه شخص، يمتلك الله كافة السمات الشخصية. خلي بالك من اللي جاي عشان دي هتخدمنا في اللي جاي. الله يعرف، يشعر، له مشيئة، هو غارس الأذن ألا يسمع، بيسمع ولا ما بيسمعش؟ يسمع. هو صانع العين ألا يبصر، بيشوف ولا ما بيشوفش؟ بيشوف. المؤدب الأمم ألا يبكت؟ لا، نعم يبكت. المعلم الإنسان معرفة، ده مزمور 94 الكلام اللي أنا بقوله. إذن الله في هذه الصفات تؤكد أن له شخصية وله مشاعر، وأيضا فيه كامل صفات السمة الشخصية. إذن أنا لما بصلي بخاطب الله باعتباره يهتم بكل جانب من جوانب حياتي، بخاطب الله لأنه هو اللي خلقني، فينبغي أن أنا أرفع قدامه كل الأمنيات اللي بتمناها، احتياجاتي، بقلب يغمر السرور.
1: طب إيه صفاته؟ لما هو إيه شخص وهو بيسمع وبيشوف، صفاته هي إيه؟
0: صفاته، طيب أقولها لك بحسب، أنا مش هجيب كلام من بره، أنا هجيب بحسب الكتاب المقدس. هو الله أبدي أزلي، ده مهجة. فلما أقول كاتب موسى في التكوين، أول جملة يكتبها في الكتاب المقدس في البدء خلق الله، تكوين 1:1، ليس من زمن لم يكن الله فيه موجود. إذن هو إيه؟ أبدي. ولن يأتي زمن لن يكون الله فيه، يعني الله أزلي أبدي، ده لازم نؤمن به. هو قال عنه أشعياء إله الدهر، ويقول عنه في مزمور 90 من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت مين؟ أنت الله. يعني على طول كده

0: أقول إن من صفاته إن الله أبدي. حاجة تانية، ما أجي أتكلم عن صفات الله العظيم، الله كلي القدرة. يبقى هو أبدي
1: كلي
0: وكل
1: القدرة.
0: القدرة. يقول الكتاب في تكوين 17 لما كان إبرام ابن 99 سنة، ظهر الرب لإبرام وقال له، قال له إيه؟ أنا الله القدير، سير أمامي وكن كاملا. شاهد كتابي تؤكد هذا الكلام. وأيضا لو رحنا الخروج 6 هنلاقي إن الله كلي القدرة. فلازم كل شخص وكل كيان موجود على الأرض، سواء أمة أو دول أو الأخره، مجموعة أرضية أو كونية، لا تستطيع هذه الكيان الكبير سواء دول عظمى أو صغرى تحبط مسار مقاصد الله، مستحيل. عشان كده أنا أقدر أقول مقاصد الله في جملة في بعض الجهات، في بعض الجهات مثلا في الدول أو حاجة، يقول في حاجات كده فوق القانون، يقولوا إيه؟ جهة سيادية، مقاصد الله سيادية فوق كل شيء. ما فيش قوة على وجه الأرض تقدر تغير مسار مقاصد الله كلي القدرة. يبقى الصفة الأولى أنه أبدي،
1: أبدي أزلي،
0: وأيضا كلي القدرة. وأنا عايز أتكلم كلي، كلمة كلي يعني تشمل الطبيعة الشمولية لله، كلي. أقول القدرة أي حاجة تانية معاه. ممكن توصل لنا إحنا كبشر، لأن عقلنا محدود، جزء ضئيل من هذا الكلي، سواء في القوة أو القدرة أو كل شيء.
1: طبعا
0: يوصل لنا حسب إيه؟
1: إحنا محدودين وهو مش
0: محدود، قادرين نوصل لحاجة اللي هو فيه. فما نقدرش نلوم يعني بعض الآخرين اللي مش قادرين يفهموا. لا، الله أعطاك حاجة على قدك، ما تلبس حاجة خارج مقاسك. وده بقول للبشر اللي هم ساعات بيجيبوا حاجات من الله، أعطاك من خلال كلمة الله حاجة أنت تعيشك سعيد ومبسوط فاقبلها. ثالث حاجة، الله غير محدود وكلي الوجود. بيحضرني مزمور 139 لما يقول أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب. يعني إن صعدت إلى السموات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني بيميني بيمينك. اللي أنا عايز أقوله هنا إن الله موجود في كل مكان، أرض تحت الأرض موجود، على السماء موجود، أي مكان هو موجود. عشان كده نقول إيه؟ هو غير محدود وكلي الوجود. دي من أحد صفاته. صفة رابعة ورائعة قال عنه ملاخي 3:6، لأني أنا الرب لا أتغير. يعني معناه الله لا يتغير، ما يتغيرش. فالكلام ده كله موجود في شواهد كتير قوي زي مزمور 102 ويعقوب 1:17. يعني لا يمكن أبدا هذا الإله يتغير، ده حقائق كتاب. ليه؟ لأن البشر كلهم ممكن يتغيروا، وطبيعة الحياة تغير طبيعة الإنسان. ويجي إنسان يجي يقول إيه؟ أصلا خذ من عني فوق حدودي، فاضطريت أتغير أمشي وراء حد أنا مش مقتنع، تغيرت. وتشوفي حد تصرفاته، مالك أنت تغيرت ليه؟ الظروف والأمور خليته يعني يتنازل كمان عن مبادئه. لكن الله حاشا لله، لا يمكن يتغير في كل شيء. فعشان كده من لا يتغير هو الله. والشخص اللي بيتغير نتيجة أمور الحياة، انظر إلى الله لأنه لا يتغير، يقدر يفيدك لما تشوف هذه الصفة الجميلة. الصفة الخامسة الرائعة عشان ما ننساهاش، والأحباء المشاهدين يخلي بالهم معنا، الله أبدي، الله كلي القدرة،

0: كلي الوجود،
1: وكلي الوجود لا
0: كلي
1: يتغير وكلي المعرفة.
0: دي تخوف ولا تطمن؟
1: طمن طبعا.
0: ما تخوفش،
1: لا لا،
0: مش هيبقى عارف كل اللي انا بعمله، يبقى برضو بقى
1: ما
0: تخوفني
1: عشان
0: شوية.
1: يرجعني صوبني يعني. عظيم هو ربنا وعظيم القوة اللي فهمه. لا إحصاء مزمور 147 يعني، عظيم القوة. وبعدين في أعمال الرسل يقول كده معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. لازم إحنا نعرف كل حاجة الرب عارفها من الأزل وإلى الأبد، عارف كل حاجة. يحقرني أنا هقول مثل بسيط عشان الناس تفهمه، لكن في
0: اتفضل.
1: الكتاب المقدس مليء بأن الله كلي المعرفة. لما إيليا حذر أخاب والرب قال له روح عند نهر كريث، وهو أمر أن المطر يوقف 3 سنين ونص، فالنهر يبس ومش لاقي مكان، مش لاقي ما يشرب نتيجة ما فيش مطر. والغربان كانت ايه تأكله. الله شايف المستقبل، قال له اقول لك على حاجة، انت تروح الى صرفة وهناك هتلاقي ايه، هتلاقي ارملة. الله شايف لان كل المعرفة. الصورة اللي هتحصل بعد فترة ان ليه عبال ما يروح، الله شايف هذه المرأة هتكون عندها شوية دقيق شوية زيت وعايزة تأكل هي وابنها، فهتكون بتلم عيدان عشان تعمل الكحكة ليها، فيقول له لا أنا هقول لك على حاجة، روح لهذه الأرملة. طب وأول ما يخش إلي عند هذه المدينة يلاقي أرملة بتعمل إيه؟ طب يا رب أنت شايفها قبل ما كل المعرفة شايف. وحتى فكرة الخلاص الله دبره من قبل تأسيس العالم، الله دبره من قبل الخلق. فهنا دلائل رهيبة تؤكد ان الله كلي ايه، كلي المعرفة. دي مش محتاجة كلام. سادس حاجة الله قدوس. يعني أشعياء 6 قدوس قدوس رب الجنود مجدهم ملء كل الأرض. وأيضا مزامير كتير بيتكلم عن قداسة الله. فلا يمكن أبدا قداسة الله تقل. الله قدوس، اما اجي اتكلم عن الله قدوس عشان كده انا ليا كانسان اقدم له كل الخشوع والتمجد والتعبد لانه هو قدوس. التعبد عند قدميه، دي من الصفات الجميله اللي احنا محتاجينها نتعلم بيها من الله. ايضا الله عادل، الله لا ينحاز لحد في تعاملاته، منصف كل أعماله. يعني معروف كده مكتوب عنه في تثنية 32 هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. الله عادل، ما فيش أبدا شيء يقدر يتحكم فيه، لا رشوة ولا فساد اللي احنا بنشوفه النهاردة، ولا مجاملات ولا علاقات ولا قصر القوانين ولا يخليه مش عادل. لا يمكن أبدا. ده هو عظيم، عظيمة وعجيبة وهي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. طب إيه يقول عنه؟ قادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. الكلام ده موجود في رؤيا يوحنا 15. فالله عادل في كل شيء. الله لا يقدم حلول وسطية في إنصافه، لا هو عادل بيعطي كل واحد حسب إيه ما استحق. وأيضا الله محبة،
0: حلوة دي
1: تامن حاجة في صفاته، إن قداسته وعدله بيجعلوه يقيم عقاب الموت على خطايانا، ده شيء معروف. طيب محبته تجعله إيه؟ يرسل ابنه يحمل العقاب على ايه؟ الجلجسة بدينا عن الخطاة. والصليب اكبر دليل الروعة الجميلة، اعلان قداسة الله ومحبته. فهناك الرحمة

0: والحق التقيا. هناك البر والسلام تلاقيا، مزمور 85:10. فإحنا هنقول 8 صفات في صفات الله رائعة جدا. والتامنة دي يعني حركتني كده.
1: طيب بالصفات الحلوة دي كلها، موقف الإنسان إيه أو البشر عموما من الله؟
0: باختصار شديد، ينبغي للبشر أن يسجدوا له عابدين. فعشان كده الرب يقول لسامرية في يوحنا 4: فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يعني أنا محتاج العبادة الحقة، السبيل الوحيد فقط للشخص الغير مؤمن أن يجي عند قدميه ويعترف لي أنه محتاج يتغير ويديله روح جديدة. الحاجة التانية وأنا بختم فيها وبقول لك هذا الكلام، ينبغي أن نمجد الله في حياتنا، سلوكنا. هو الملك السيد على حياتنا. فعشان كده إزاي أبدأ البداية الصحيحة؟ يبقى إذن ينبغي أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، والأمور التانية هتبقى لينا. نسعى أن نعمل ما هو لائق في حياتنا الطبيعية، نبقى على شركتنا معه، ما فيش حاجة تكسرنا، ما تبقاش الشركة بتاعتنا مكسورة. نتذكر دايما أننا نعيش حياة أمامه باستمرار، وأننا سنعيش الأبدية. يعني أنا عايز أقول دايما، بقول الكلام ده، الحياة المسيحية في الأرض ما إلا بروفة لحياة أبدية في محضر الله. فعلي أنا كشخص أكون دايما في محضر الله هنا في الأرض، لأن دي بروفة لمحضره نبقى في السماء، ونشترك في تسبيح شخص المسيح. هي دي الدور بتاعي كإنسان، موقفي من الله للآب يكون هذا الموقف الصحيح. من نمرة واحد أن أسجد له وأعبده بالروح والحق، نمرة اثنين أن أمجده في حياتي وسلوكي.
1: شكرا ليك حضرة القسيس على الكلام الحلو ده والكلام المطمئن، سواء من طبيعة الله أو عن طبيعة الله أو عن صفاته. حابة أن احنا نختم، بس وجه كلمة حضرتك للمشاهدين.
0: أنا عايز أقول للمشاهدين، الله محبة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والكلام اللي أثرني وأنا بتكلم وتأثرت به أنا شخصيا، وأنا عايز أقول لك، عدل الله وقدسته بتحكم علي وعليك حكم موت أبدي سبب الخطايانا، لكن محبته ليا جعلته أن يرسل ابنه الوحيد عشان يعمل عشان يشيل عني هذا العقاب في الجلجسة، وياخد اللي عندي ودين اللي عنده. خد الخطية بتاعتي وحملها على الصليب، ودي روعة إعلان قداسة الله. محبته ليا جعلت أن الرحمة والحق التقيا والبر والسلام تلاقيا. فياريت تقبله، استفيد من محبته، لأن عدله أنت هالك، عدله أنت تستحق الموت. استفيد من محبته عشان تنقذ نفسك وتكون مع المسيح إلى أبد الأبدين، ويكون زي ما الرسول ذاك أفضل جدا.
1: شكرا لحضرة القسيس.
0: ربي يباركك.
1: عزيزي المشاهد، الله محبة، الله عادل، كلي الوجود، كلي المعرفة. تعال لي هتتمتع بكل حاجة حلوة معاه. نشوفكم الحلقة الجاية مع حلقة جديدة وبرنامجنا المسيحية حياة. شكرا لك.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نبتدي بنعمة ربنا دراسة في العهد القديم، فناخد فكرة أولا عن الكتاب المقدس، وبعد كده نبتدي دراسة العهد القديم مقدمات في كل سفر من الأسفار بنعمة ربنا. الكتاب المقدس هو كلمة الله لنا، وكلمة الله هو السيف اللي بيستخدمه الإنسان في حربه الروحية ضد الشيطان وشهوات العالم وشهوات الجسد. القديس بولس الرسول بيقول في الرسالة للعبرانيين: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله الإنسان بيدرسها مش زي ما بيدرس العلوم بتاعت العالم، الإنسان بيدرس كلمة ربنا علشان يفهمها، ولما يفهمها يعمل بيها. فكلمة الله هي الغذاء لحياتنا. في تجربة السيد المسيح على الجبل، السيد المسيح قال للشيطان مكتوب إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وكلمة الله هي النور اللي بينور طريقنا، هي النور اللي بينور حياتنا. قل سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. قل وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كلمة الله هي الغذاء، كلمة الله هي سيف الروح، كلمة الله هي النور، كلمة الله تدي الإنسان حكمة، ومحتاج الإنسان يعرفها من بداية حياته. القديس بولس الرسول بيقول لتلميذ تيموثاوس: لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتأديب والتقويم الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فكلمة الله تدي الإنسان حكمة، كلمة الله تعلم الإنسان، تأدب الإنسان، تقوم الإنسان، تخلي الإنسان متأهب لكل عمل صالح. كلمة الله هي الكتاب المقدس، إعلان الله للإنسان بواسطة الأنبياء والرسل الأطهار بإرشاد الروح القدس، عصمهم من الخطأ. فمكتوب: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناث الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فمحتاج الإنسان إنه أكلم ربنا وربنا يكلمني، وأكلم الناس عن ربنا، أكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس. علشان كده لما الإنسان بيجي يقرأ الكتاب المقدس بيقول: تكلم يا رب لأني عبدك سامع. اصغي أيتها السماوات وانصتي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ومحتاج إن أنا أكلم الناس عن ربنا، لأنه بيقول اكرز بالكلمة، اكرز بالكلمة واعكف على ذلك. فمحتاج الإنسان إنه يكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس، أكلم الناس عن ربنا. كلمة الله تنقي الإنسان،
السيد المسيح يقول أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وكلمة الله لذيذة للإنسان، يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. محتاج أن أنا أقرأ، ومحتاج أن أنا أسمع، ومحتاج أن أنا أحفظ، ومحتاج أن أنا أفهم، ومحتاج أن أنا أعمل، ومحتاج أن أنا أنهج بكلمة الله. محتاج أن أنا أقرأ، لأنه مكتوب طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يقرأ. ومحتاج أن أنا أسمع كلمة الله، طوبى لأذانكم لأنها تسمع كلمة الله. ويقول مكتوب في الإنجيل، يقول انظروا كيف تسمعون، انظروا كيف تسمعون. أقرأ بروح الصلاة، علشان كده في الكنيسة بتعلمنا أثناء قراءة الكتاب المقدس يكون الأب الكاهن ماسك الشرية وبيصلي، بيصلي لأجل أن الله يعطي فهم ويدينا أن احنا نعمل بكلامه. فلما أقرأ كلمة ربنا أقرأ بروح الصلاة، وأقرأ بروح الاتضاع، وأقرأ بروح الطاعة لكلمة الله. فمحتاج أن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ. طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يسمع، طوبى لمن يحفظ أقوال هذه النبوة. يعني يا سعادة الإنسان اللي يقرأ، يا سعادة

الإنسان اللي يسمع يا سعادة الإنسان اللي يحفظ كلمة الله. ومحتاج إن أنا أفهم، مش مجرد جراية روتين ومش مجرد جراية متسرعة ومش مجرد تأدية واجب، لكن محتاج إن أنا أفهم. والحاجة اللي تستعصى عليا أبتدي أبحث عنها وأبتدي أسأل. في أعمال الرسل إصحاح 8 كان في واحد خصي وزير كنداكة ملكة الحبشة، كان راجع من أورشليم وراكب في المركبة بتاعته، وروح الله أرشد فيلبس الشماس فتابع المركبة لغاية ما جه مشي معاه. فالجي بيقرأ من أشعية إصحاح 53: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. ففيلبس الشماس سأله، قال له: أنت فاهم اللي بتقراه؟ قال له: إزاي هفهم من غير ما حد يرشدني؟ أنا مش عارف النبي بيقول عن نفسه ولا بيقول عن حد تاني. فابتدى فيلبس الشماس يبشره برب المجد الرب يسوع، وابتدى يكلمه عن الخلاص والصليب والمعمودية لغاية ما وصلوا لغاية مية. فقال له: طيب فيه مية؟ في حاجة تمنع أن أنا أعتمد؟ قال له: إن كنت تؤمن يبقى ما فيش حاجة تمنع أنك تعتمد. لكن اللي يحضرنا في قصة الخصي إن هو بالرغم إنه وزير، لكن ما تكسفش إنه يقول إن أنا مش فاهم. وابتدى في لبس الشماس يفهمه اللي مكتوب. فمحتاج الإنسان يقرأ، يسمع، يحفظ، يفهم علشان يعمل. يقول: من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر، حفر وعمق ووضع أساس. واللي يسمع ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، لما هبت الريح سقط وكان سقوطه عظيم. القديس يعقوب الرسول في رسالته بيقول: كونوا سامعين عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأن الذي يسمع ولا يعمل يشبه إنسان نظر وجه خلقته في مرآة ومضي ونسي ما هو. كونوا سامعين عاملين بالكلمة. علشان كده جاب لي جراية الإنجيل الأب الكاهن بيصلي ويقول له: أعطينا يا رب أن احنا نكون مستحقين أن نسمع، ونكون مستحقين أن احنا نعمل بكلامك. فمحتاج الإنسان أنه يفهم الكلمة ويعمل بيها، ومحتاج الإنسان أنه يلهج بكلمة الله. يعني إيه يلهج بكلمة الله؟ ده الهزيز. إيه الهزيز؟ اللي هو المديتيشن. وميديتيشن يعني رومينيشن. رومينيشن يعني الإنسان من كتر محبته لكلمة الله بيسترجعها في ذهنه باستمرار، بيسترجعها في ذهنه باستمرار. المزمور الأول بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنعه ينجح فيه. كمان علشان الإنسان يتشوق لجراية كلمة الله، محتاج إن أنا أقرأ مزمور 119، المزمور الكبير، أطول مزمور في الكتاب المقدس.

لأنه المزمور دوت متقسم 22 جزء على عدد حروف الأبجدية العبرية. كل جزء من ال 22 فيه 8 أعداد. أول 8 أعداد يبتدوا بأول حرف من الحروف، كل عدد منهم يبتدي بأول حرف من حروف الأبجدية العبرية.

لأن 22 في 8. كل عدد من الأعداد 176 فيها كلمة تشير إلى كلمة الله أو وصاياه أو أحكامه أو ناموسه أو شرائعه، فبتشوق الإنسان لكلمة الله. ففي المزمور يقول له: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يقول له: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يقول له: كلمتك أفضل من الذهب، كلمتك يا رب أفضل من الفضة، كلمتك كنز لي، كلمتك كنز لي. أنا أحببت وصاياك، أحببت وصاياك. فبتشوق الإنسان لكلمة الله. فمحتاج الإنسان، إن أنا أقولها تاني علشان تفضل في ذهننا، إن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ وأفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. بس لما أقرأ كلمة ربنا أقرأها بمداومة، بانتظام، ما أقرأهاش بطريقة عشوائية. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. وهنبتدي في دراستنا لأسفار العهد القديم في ترابط ما بين العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. فكل الكتاب المقدس بعهده بيتكلم عن الرب يسوع رب المجد. يشبهوها دارسين الكتاب المقدس، يقول زي ما يكون في خيط أحمر بيعدي في كل ورق الكتاب المقدس من أول إصحاح لآخر إصحاح، علشان الخيط الأحمر دوت بيشير إلى دم المسيح. في سفر العدد موسى النبي أرسل ناس علشان تتجسس أرض الموعد، فلما تجسسوها ورجعوا وهم راجعين جابوا عصايا شالوها اتنين، واحد ماشي من قدام واحد ماشي من ورا، وعلى العصايا دي شايلين عنقود عنب. عنقود العنب بيشير للسيد المسيح، يرمز للسيد المسيح، لأنه السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 15: أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. اللي ماشي من قدام يمثل العهد القديم، واللي ماشي من ورا يمثل العهد الجديد. اللي ماشي من قدام ماشي وشايل وعارف إنه شايل بس مش شايف، واللي ماشي من ورا شايل وشايف وعارف. علشان كده يقولوا العهد القديم مشروح في العهد الجديد، العهد الجديد مستتر في العهد القديم، العهد الجديد مستتر في العهد القديم. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد، العهدين بيتكلموا عن رب المجد. ففي العهد القديم بيكلمنا عن نبوات عن السيد المسيح، ظهورات للسيد المسيح في العهد القديم، رموز للسيد المسيح، رموز شخصية، أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح، ورموز شيئية، أشياء بترمز للسيد المسيح زي خروف الفصح، زي الفلك، ورموز مكانية زي مدن الملجأ، ودي هنيجي ليها بتفصيل بنعمة رب. ففي رموز شخصية، أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح زي إسحاق، زي يوسف، زي موسى، زي داود، زي يونان. ورموز شيئية زي الفلك، زي خروف الفصح، زي خيمة الاجتماع. رموز مكانية زي مدن الملجأ. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد. ونبتدي مع بعض
في كلامنا عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس

73 صفر، العهد القديم 46، والعهد الجديد 27. العهد القديم مكتوب باللغة العبرية، في حاجات بسيطة مكتوبة باللغة الآرامية في سفر دانيال وفي سفر عزرا وفي عدد في سفر أرمي. والعهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، نوع من اللغة اليونانية اسمه الكويني. كويني هو اللغة اليونانية الدارجة ما بين اللغة اليونانية الكلاسيكية وما بين اللغة اليونانية الحديثة. العهد القديم 46 صفر، 39 الأسفار القانونية الأولى و7 الأسفار القانونية الثانية. 39 متقسمة 5-12 5-5-12، سهل الواحد يحفظها، الواحد بيحفظ أرقام تليفونات كتير فديت سهل إنها تتحفظ. 5-12 5-5-12، 5 أسفار موسى أو التوراة أو الناموس، اللي هم التكوين، خروج، لويين، العدد التثني. 12 أسفار تاريخية، اللي هم يشوع، قضاة، رعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، ملوك الأول، ملوك الثاني، أخبار الأيام الأولى، أخبار الأيام الثانية، إستير ونحمية وعزر. و5 أسفار شعرية، لأنها مكتوبة شعر، أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. و5 أنبياء كبار، ولما نقول في أنبياء كبار وأنبياء صغيرين مش معنى أنهم كبار في السن أو صغيرين في السن، ولكن الكتب اللي كاتبينها كبيرة، الأسفار اللي كاتبينها كبيرة. ف5 أنبياء كبار اللي هم أشعيا، أرميا، مراثي أرميا، حزقيال، دانيال. و12 أنبياء صغيرين اللي هم هوشع، يؤيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، صفانيا، حجي، حبقوق، زكريا، ملاخ. دول 39 الأسفار القانونية الأولى، 5-12 5-5-12، 5 أسفار موسى، 12 أسفار تاريخية، 5 أسفار شعرية، 5 أنبياء كبار، 12 أنبياء صغار. 7 أسفار القانونية الثانية اللي هم طوبيت، يهودت، حكمة سليمان، حكمة يشوع بن سيراخ، نبوة باروخ، سفر مكابيين الأول، سفر مكابيين الثاني، وفيه 2 تتمة سفر إستير وتتمة سفر دانيال. 7 و39 يبقى 46. 27 أسفار العهد الجديد. احنا قسمنا العهد القديم لخمسة، 5-12 5-5-12، والعهد الجديد برضو متقسم لخمسة، الأناجيل الأربعة، أعمال الرسل، أسفار القديس بولس الرسول، أسفار الكاثوليكون، وسفر الرؤيا. 4 بشاير، إنجيل حسب القديس متى الرسول، حسب القديس مرقص، حسب القديس لوقا، حسب القديس يوحنا الحبيب، وأعمال الرسل، و14 رسائل القديس بولس الرسول، و7 الكاثوليكون، واحدة كتبها القديس يعقوب، و2 كتبهم القديس بطرس، 3 كتبهم القديس يوحنا، وواحدة كتبها القديس يهوذا، يهوذا أخو الرب، يهوذا أخو يعقوب، مش يهوذا الإسخريوط، وفي سفر الرؤيا. دول أقسام العهد القديم وأقسام العهد الجديد.

علشان يبقى ترتيبهم خمسة أجزاء في العهد القديم وخمس أجزاء في العهد الجديد. فمحتاج أن الإنسان يتذكر باستمرار أن أنا محتاج أن أنا أقرأ وأن أنا أسمع وأن أنا أحفظ وأن أنا أفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. ربنا هو القادر أن يعطينا أن احنا نعمل بكلمته لأجل بركة لحياتنا. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة، وما زلنا نتتبع معا رحلة يوسف في آلامه وأمجاده، ونطلع منها بدروس كتابية رمزية عن شخص المسيح الذي هو موضوع كل الكتاب المقدس في آلامه وفي أمجاده، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. وصلنا إلى أصحاح 45، أشجعك تفتح كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com أو اتواصل معنا على التليفونات اللي تظهر أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. أصحاح 45 يمثل إيه في قصة حياة يوسف؟
1: يمثل قمة، واحدة من ضمن القمم الرائعة. فهنا يوسف بعدما تأكد من توبة إخوته عرفهم بنفسه، كانت قنبلة لكن قنبلة سارة، يعني كانت خبر مفاجئ لكن خبر فوق ما يتوقعه، ولا سيما الأب الشيخ اللي هنشوف كيف كان الخبر عليه في آخر هذا الأصحاح.
0: تمام، اسمح لي أقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. بداية أصحاح 45 يقول: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منهم. لحظات حاسمة فارقة صادمة، كلمنا عن الموقف ده.
1: يعني بيلفت أولا لأول مرة يأتي اسم يوسف في القصة من أول ما حدثت المجاعة، وجم سجدوا له، وجم مرة تاني وسجدوا له، ثلاث مرات لم يرد ذكر اسم يوسف. لا هم قالوا يوسف ولا هو قال يوسف. هنا بيقول لهم أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ مشغول بأبوه بعد ما اطمن على أخيه بنيامين. لكن يلفت النظر الكتاب يقول إنهم لم يجيبوه لأنهم

0: ارتاعوا منه. وهنا بشوف ان الانسان اللي ضميره تعبان بيرتاع من اي شيء. قبل كده لما رجع لهم الفضة ارتاعوا، طب ودي حاجة تزعل، واحد باع لك البيعة وادالك الفلوس كمان، يعني الواحد لو راح اشترى حاجة وبعدين الراجل رفض ياخد فلوس لانه افتكر احسان كنت عملته له زمان وقال لي لا مش ممكن اخد فلوس، طب ده عز، حاجة تفرح. هم خافوا لما رجعت لهم الفضة، وبعدين عزمهم في البيت، يوسف هيعزمهم في بيته، لما دخلوا البيت ارتاعوا. ده بيفكرنا بيعقوب لما طلع من بيت ابوه وصادف مكان وشاف الحلم الجميل والرب بيديله المواعيد، فاستيقظ وقال ما ارهب هذا المكان، ايه اللي مخوفك من المكان ده، ده مكان يعزي. لكن الضمير التعبان، وده بيورينا ان الضمير المرتاح اعظم عطايا الله للمؤمن الحقيقي.
1: تمام، احنا تعلمنا من خلال الحلقات الماضية انه قصة يوسف في ألامه وأمجاده تتكلم عن المسيح في ألامه وأمجاده، وان مجيء إخوة يوسف إلى أرض مصر مرتين يتكلم عن جزئي الأسبوع الأخير، المبتدأ الأوجاع والضيقة العظيمة بعد اختطاف الكنيسة.
0: صحيح.
1: يعني احنا كده واقفين عند مرحلة المسيح وظهوره وشعبه لما هيعرفه في المستقبل.
0: صحيح. صحيح.
1: احنا كده نبويا ماشيين في السكة دي.
0: تمام.
1: ظهور المسيح وشعبه هيعرفه، هل ده له علاقة بأن اسم يوسف ما لم يذكر في الجزء السابق، يعني ما جاش في الجزء السابق لما إخواته كانوا في مصر؟
0: بالضبط، يعني هم لن يتعرفوا على يوسف إلا بعد توبتهم، وأيضا لن يروا المسيح ويتعرفوا عليه إلا بعد أن يبكوا عليه وينوحوا على جريمتهم النكراء اللي عملوه. يعني إذا كان دم يوسف مش رخيص، دم المسيح رخيص.
1: تمام. الجزء اللي بعد كده نتيجة ان هم ارتاعوا، قال لهم يوسف عدد 4، فقال يوسف لإخوتي تقدموا إلي. الخوف يبعدهم عنه.
0: أيوة.
1: لكن هو شجعهم تقدموا إلي.
0: صحيح.
1: انا هبتدي معاكم علاقة جديدة، شركة.
0: صحيح.
1: جديدة.
0: صحيح.
1: او عهد جديد زي ما هنعرف من حضرتك. فتقدموا فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر، والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. عايز أخذ تعليق على تشجيع يوسف لإخواته عشان يقربوا منه وبيطمنهم من ناحية المستقبل، نتعلم منه ايه؟
0: يعني في الحقيقة هو قربهم ليه، دي نعمة، لكن ايضا نجد الحق
1: عرفهم.
0: بالضبط، يعني دايما المسيح عنده هذا المزيج المبارك، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صرى. تقدموا الي انا يوسف، لكن يقول انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر، واعتقد ده السبب اللي خلى اخرجوا كل انسان عني، أنا مش حابب أفضح إخواتي قدام الغرب، عشان كده أخرجوا كل إنسان عني، بقي هو لوحده معاهم أنا اللي انتوا بعتوه.
1: تمام.
0: روعة أخلاقيات يوسف والصورة النبوية أيضا رائعة، فالرب لا يريد أن يفضح حد من قديسي إطلاقا على مرأة ومسمع من الجميع، لكن للرب تعاملات خاصة شخصية فردية بين المؤمن وبين ربه.
1: تمام، هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع نكمل كلامنا.

0: بنشوف في بداية أصحاح 45 يوسف بيظهر نفسه لإخواته. ليه يوسف ما أظهرش نفسه لإخواته من ساعة ما شافوه في الأصحاحات اللي فاتت رغم أن هم شافوه ملك يعني؟
1: تفضل. لو كان قال لهم أنا يوسف في أول اللقاء كانوا حيسجدوا، لكن كانت ستظل قلوبهم مش في وضعها الصحيح لأنهم لم يتوبوا. لذلك هو كان يعاني أكثر منهم، يعني هم كانوا متألمين.

0: بعضهم اتسجن، اتحطوا هم كلهم في سجن لمدة 3 أيام، اتحطوا في ورطة كبيرة، لكن يوسف كان يعاني أكثر منهم. طب ما تقول يا يوسف وتخلص نفسك. هو بيدور على صالحهم الروحي. أنا عاوزهم أتأكد أنهم تابوا عن الخطية البشعة اللي فيها جرحوا أخوهم وجرحوا أبوهم. أنا عايز أطمن على دي. أما إني أقول لهم أنا يوسف ويسجدوا لي غصبا عنهم، لأنهم طبعا كانوا حيسجدوا لأن الحلم قال كده، بس أين قلبهم في هذه الحالة؟ في الحقيقة هو كان يسعى لربحهم هم قبل أي شيء،
1: كان عايز يعالجهم الأول،
0: كان عايز يعالجهم
1: يتوبهم.
0: صحيح،
1: تمام. أخ يوسف فهم يوسف غرض وصوله إلى أرض مصر.
0: أي،
1: كان فهم كويس قوي أنه ما جاش لأن إخواته ظلموا.
0: أيوة،
1: ما جاش لأنه اتباع، لكن كان ربنا بعته لغرض. فبيقول في عدد 5: والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. ربنا كان جايبني هنا علشان استبقاء حياة. عايز أعرف كيف نفهم قصد الله من وراء أي ضيق، أي ألم، أي حرمان، نروح فين عشان نفهم؟
0: شيء رائع فعلا أن يوسف قال هذا الكلام. وكن نرجع كل شيء إلى الله وإلى حكمته، حتى الأشياء اللي ضدنا. وطبعا كان أكتر حاجة ضد يوسف أنه يتباع عبد، أنه يتظلم ويترمي في السجن، إيه ده؟ لكن فهم يوسف أخيرا، وياريتنا نفهم مبكرا، أن كل الأشياء الله يجعلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله. البعد النبوي برضو مش غايب عننا هنا. فاليهود أساءوا إلى المسيح عندما أتاهم فصلبوه، لكن كأن بطرس الرسول يقول لهم أنتوا عملتوا كده بجهالة، بس كان لازم هذا يتم. وكأنه عاوز يقول لهم الله كان لي قصد في شركم، وحيطلع من الشر بتاعكم خير. هيفهموا الكلام ده في مستقبل الأيام. حسن أننا نرجع كل شيء إلى الله، ونعرف إن من وراء الناس اللي بتسيء إلينا. يعني شوف داود لما سبوا شمع بن جيري، الله قال له أنك ترجع كل شيء إلى الله، هذا نضج، هذا بلوغ روحي، وده يديك راحة تمام في كل شيء.
1: إذن أرجع كل شيء إلى الله.
0: صحيح.
1: وفي نفس الوقت راح لربنا أكيد وقال له ليه. كتير بنروح لربنا نقول له ليه بنلومه.
0: أي،
1: لكن احنا عايزين نروح نقول له ليه، نستفسر منه.
0: صحيح.
1: انت ناوي على ايه من خلال هذا الظرف؟
0: تمام.
1: نعرف ان ربنا ليه قصد من وراء كل شيء. اخ يوسف استكمالا لكلام يوسف، وهو يعرف نفسه باخوته وبعد كده بيطمنهم تجاه المستقبل، شعروا بورطة كبيرة جدا، حس ان هو ينتقم منهم، يقول لهم انتم بعتموني لكن الله ارسلني. كذا مرة يقول الله ارسلني بعد ما يقول لهم انتم بعتموني. عايز يقول إيه في القصة دي؟
0: يعني إنه لا يتغاضى عن خطياتهم، لا، بيوضح حيسامح. حيسامح، لا مش بس حيسامح، ده عمل شيء أروع. مش أنتوا اللي بعتوني. يعني شوف يقول إيه مثلا في عدد 5، يقول كده: والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني. أنتوا بعتوني، ما تزعلوش من دي. ليه؟ لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. دي في عدد 5. في عدد 7: فقد أرسلني الله قدامكم. إنه يرى يد الله. مرة تاني في عدد 8: فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. يا لروعة إنسان يأخذ كل الأمور من يد الله. بعد ما مات أبوهم في أصحاح 50، هنشوف كمان شيء رائع من يوسف لما يقول لهم أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. منتهى النضج، منتهى الوعي، دون تغطية وتعمية ومراوغة. لا، انتوا عملتم خطية والخطية كبيرة، لكن يد الله كانت ظاهرة وواضحة. وما أروع هذا التوازن من يوسف.
1: تمام. يقول في عدد 9: بعدما قال لهم أن ما زال هناك سنوات للجوع ودعوة ليهم أن هم يكونوا معاه علشان يطمنهم، في عدد 9 يقول: أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، ف فتسكن في أرض جاسان وتكون

0: قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. دعوة للإطمئنان وللتشجيع تحت كنف يوسف، بس دعوة لأبوه بيقوله تعالى لئلا تفتقر. بتشوف فيها إيه؟
1: يعني البداية بيقول تعبير جميل جدا في عدد 7، ليجعل لكم بقية في الأرض ويستبقي لكم نجاة عظيمة. كلمة نجاة عظيمة دي بتفكرنا بعبراني 2، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا عظيما بهذا المقدار. في الأصل نجاة عظيمة، خلاصا عظيما، يبقى كأن الله بيقول في خلاص عظيم، بس الخلاص العظيم ده مش عايز تواني لكن عايز إسراع. عشان كده أسرعوا واصعدوا إلى أبي، قولوا له انزل تعالالي وإلا ستفتقر. وفي الحقيقة الشخص الذي يؤجل الرجوع إلى المسيح اللي عمل خلاص عظيم، مش بس هيفوته الخلاص العظيم لكنه سيفتقر، ينتظره بؤس أبدي. افتقار إلى إيه؟ يعني لما نقرأ عن الغني في الهاوية يفتقر إلى قطرة ماء. هنا نجاة عظيمة، والمقابل عندما تهمل هذا الخلاص العظيم أنك تفتقر إلى قطرة ماء.
0: إذن هي دعوة للشبع ودعوة للغنى.
1: أيوة،
0: ولو وقفت مكانك هتفتقر،
1: أنت هتخسر.
0: وحضرتك وجهت دعوة لكل واحد شفنا دلوقتي، اسرع وأصعد وتعالى لإلا أو لألا تفتقر.
1: صحيح.
0: في فقر بعيد عن المسيح.
1: مظبوط.
0: لكن هنا بيطمنوا بيقول لهم إيه؟ الكلام اللي أنا بقوله أنتوا سمعينه وشايفينه. أيوة. أنا بتكلم.
1: أيوة.
0: عايز أقول المصدر، مصدر الكلام هو يوسف وإخواته. أيوة. شافوه، فهينقلوا كلام في منتهى الدقة لأنهم سمعوا وشافوا.
1: صحيح.
0: كلمات المسيح المدونة في الأناجيل، هل هناك احتمالية أن تكون تغيرت؟ إن الناس اللي كتبونا ما يكونوش كتبوا كلام المسيح؟ إلى أي مدى نحن نعتمد على أقوال صادقة في هذا الكتاب؟
1: يعني شوف المسيح مثلا في عظة العلية قال لهم هيجي الروح القدس وهيذكركم بكل ما قلته لكم. كان عاوز يقول لهم مش انتوا اللي هتكتبوا من عندياتكم، لكن روح الله القدوس سيسيطر على اذهانكم واقلامكم. تكلم اناس الله القديسون مسوقين من
0: الروح
1: القدس. فده كلام الله وانتوا شايفين. وده طبعا لما يكون واحد ليه علاقه وشركه مع الله كلامه بيبقى ليه قوه وتاثير. لكن يقول لهم في عدد 13 وتخبرون أبي بكل مجدي. وأعتقد ده مسؤولية الأتقياء مننا إن احنا نتكلم مع الأب في السجود بكل مجد المسيح، نتكلم على إن المسيح دفع إليه كل سلطة. صحيح الأب عارف الكلام ده طبعا، غير يعقوب ما كانش يعرف، لكن الأب يحب يسمعنا وإحنا بنعظم ابنه الذي أهينا على هذه الأرض.
0: تمام. عايز أتوقف تاني عند عدد 13 وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم. شكلنا وإحنا بنجتمع من حوالين الرب كأننا نخبر الآب بكل.
1: صحيح.
0: أمجاد المسيح.
1: صحيح.
0: الآب يشبع بحد تاني غير المسيح
1: إطلاقا. على شكته في سفر اللاويين يقول طعامي تحرصون أن تقدمون لي في أوقاته. إيه الطعام بتاع ربنا؟ أنا أقدر أكل ربنا؟ المعنى طبعا روحي. كأنه عاوز يقول لنا عندما تكلموني عن المسيح في حياته كقربان الدقيق أو في موته كالذبائح المختلفة، هو ده الطعام ولذة قلبي سروري اللي أطلب منكم أنكم تحرصوا أن تقدموه لي في أوقاته. نعم، اجتماعات السجود تشبع قلب الآب.
0: يعني نتعلم أن كتابة الترانيم في أشخاص، تمجيد أشخاص، السجود لأشخاص، تسبيح أشخاص.
1: صحيح.
0: بعيدا عن اسم المسيح، مش بس الأب ما يشبعش، ده حاجة تزعل
1: يحزن.
0: لأن الأب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت، فرفع عيونهم ولم يروا أحدا إلا
1: يسوع
0: وحده، لا موسى ولا إيليا ولا ملاك ولا قديس ولا أي إنسان.
1: صح.
0: ينفع نخبر الأب عنه إلا شخص المسيح. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 21 بيقول وأعطاهم يوسف زادا للطريق. نشوف إيه في الزاد اللي ده يوسف لإخواته.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني لو رحنا لأصحاح 33 هنلاقي إن الرحلة وهم جايين كان معهم حاجات، وهم راجعين معهم أضعاف أضعاف اللي جم بيه. هم جايين بإيه؟ قال خذوا
1: قليلا
2: قليلا من ست حاجات، وعدد ستة ده رقم النقص، خذوا قليل وخذوا كمان فضة. هنا بنشوف انهم رجعوا ومعاهم 300 من الفضة، ده البنيامين لوحده، وخذوا كمان اخاكم بنيامين، هو ده المهم، والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجل فيطلق لكم شمعون وبنيامين. لا ده انت هتشوف ان الله القدير هيعمل معجزة ما لم تكن تتخيل. مش بس شمعون راجع وبنيامين راجع، لكن ستكتشف ان يوسف ابنك حي. نروح بقى للتقدمات. اول حاجة اداهم عجلات عشان تشيلهم. حاجة تانية اداهم زاد للطريق ياكلوا، واداهم كمان حلل ثياب علشان يظهروا بمظهر يليق بإخوة يوسف سيد الأرض. هم شوية حمارة راكبين على حمير جايين، لكن روحوا بعجلات عشان تشيل 66 شخص من عيلة يعقوب. يعني أكيد مش عجلة ولا اتنين، لكن عجلات.
1: كان أحدث اختراع في هذا العصر.
2: وأحدث اختراع في هذا العصر. وأداهم الأربع حاجات دول، لكن أخيرا أداهم وصية:
1: لا تتغضبوا،
2: لا تتغضبوا في الطريق. وأنا أعتقد أن دي مهمة جدا. حلو أن الدين عجلات يشلنا، وزاد ناكله، وحلل ثياب نلبسها، وفضة نستغني، لكن ما تنساش الوصية: لا تتغضبوا في الطريق. في ناس مستنياكم هناك بتهلك، من بتموت من الجوع، روحوا بسرعة، استعجلوا وروحوا قولوا الأب الشيخ الذي يعاني أن ابنه يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر.
1: تمام. عايز أخد تعليق نبوي تدبيري وتعليق عملي على العجلات. يعني الرب هيلم الأمة، لازم يلمها، سوف يجمع كل الأمة في المستقبل، ما فيش واحد هيضيع من اللي حاطط عينه عليهم علشان يجيبهم من أقصى الأرض، من أطراف الأرض. إزاي هيتم الموضوع ده؟ العجلات هنا بتكلمني عن إيه؟
2: يعني زي ما شفنا ان 66 شخص نزلوا من ارض كنعان الى مصر، ودي بنشوف فيها صورة نبوية. يعني لو رحنا مثلا لسفر إشعياء اصحاح 60 عدد 8 يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوتها. طائرون كالسحاب، البعض اعتبرها جسر جوي هينقل هذه البقية التي تشتتت الى كل ربوع الارض، ستتجمع في المستقبل. في الحقيقة هم راحوا بمعجزة وحيرجعوا بمعجزة.
1: تمام.
2: ودي الصورة النبوية. لذلك عندما يجمع الرب إخوته الأصاغر ويملك على كل الأرض في ملك السلام السعيد، ملك المسيح الألفي.
1: أما عن التطبيق العملي الروحي الآن، حضرتك كلمتنا عن الثياب وعن الزاد لزوم الطريق، كلمنا عن العجلات بتعمل إيه مع المعية اللي مش قادر يمشي، اللي رجليه تعبت من المسير. الرب بيعمل معنا ايه؟
2: يعني احنا هنكتشف لما نوصل هناك ان الرب كان شايلنا فعلا. وزي ما يوسف في المستقبل قال لاخواته: انا اعولكم واولادكم. الله شايلنا وبيتم بينا، يعني الرب هو اللي حملنا على اكتافه. احنا متشكرين ليه، لان الراعي الصالح عندما وجد الخروف وذهب به الى بيته حمله على منكبيه فرحا.
1: تمام. في عدد 25 جاءوا بالخبر إلى يعقوب، يقول الكتاب: فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. أنا عايز أعرف يعني وقع الكلام ده على يعقوب لما يقولوا له يوسف حي، وعايز أخد تعليم وتعليق وتشجيع منها وإحنا بنقول المسيح حي وهو الآن فوق جميع السماوات.
2: يعني أنا بتخيل أن

0: لما تأخرهم إخوات يوسف عن العودة، طبعا في أولاد صغيرين بتلعب برا الخيمة، وفي كبار يمكن قاعدين تحت ظل شجرة، وبعدين لقوا إيه ده؟ مركبات فرعون جاية البلد، يمكن حاجة ما حصلتش في كل التاريخ الماضي إنهم يشوفوا المنظر ده. والصغيرين بيتفرجوا والكبار بيتفرجوا، وبعدين لقوا إن الموكب ده أتاريه هم ولاد يعقوب، وأعتقد إنهم بيقولوا بصوت عالي يوسف حي. وطبعا العيال الصغيرة جريت على جده، يا جده يعقوب ده بيقولوا يوسف حي، يوسف حي. الراجل لم نفسه وطلع بره، فشاف منظر غريب، ولاده بيقولوا له مش بس رجعنا بشمعون ورجعنا ببنيامين، لكن يوسف حي بعد. الكتاب يقول لنا انه لم يصدقوا، جمد قلبه. بتفكرني باللي جه في لقا 24 لما المسيح نفسه ظهر للتلاميذ وهم غير مصدقين من الفرح. Too good to be true، معقولة يوسف حي؟ ما صدقهمش، لكن أبصر العجلات. طب إذا كان مش حي ومش متسلط على أرض مصر، اللي جاب العجلات دي؟ فكان هناك أشياء يراها يعقوب تؤكد له ما يسمعه.
1: تمام.
0: يعني لو كان مجرد كلام من غير أدلة ما كانش صدق.
1: صحيح.
0: لكن لما شاف، ونفس الحكاية معانا إحنا لما نقول، إذا ما كناش بنثبت عمليا ونبرهن بحاجات الناس تشوفها أن المسيح حي، المسيح حي، ختام الأناجيل الأربعة هي هذه الكلمة، مش يوسف حي لكن الرب يسوع المسيح حي. يعني مش كل الأناجيل تحدثت عن مولد المسيح، إنجيلين اثنين، لكن الأناجيل الأربعة
1: قيامة.
0: تحدثت بإفاضة عن
1: قيامة.
0: قيامة المسيح، المسيح حي.
1: شكرا يا يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لغة يوسف إن هو شايف إن الله هو الذي أرسله إلى أرض مصر، رغم إن هو عارف إن إخواته باعوه. دي بتورينا الآية إن كل الأشياء تعمل معا للخير.
3: عجبني في يوسف في نهاية الرحلة، إدى ذات لإخواته أعظم كلمة قالها، قال لهم لا تتغضبوا في الطريق. ربنا يحمينا من الغضب نحونا نحو بعض.
4: رائع جدا إن احنا نرجع كل الأمور إلى الله حتى إن كانت أمور صعبة، وده هو النضج الروحي، ونبقى مصدقين وعندنا يقين إن قصد الله دائما من نحونا صالح.
1: شكرا، الرب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف.
0: ربي يبارك.
1: عزيزي المشاهد، أحب أسيب معاك آية واحدة لتشجيعك وتشجيعي وإحنا في طريقنا صوب ديار المجد. يقول الكتاب: ولا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. يوسف بيقول لحبايبه لإخواته: هتيجوا عندي، هتسيبوا حاجات في أرضكم، ما تزعلوش على هتسيبوه. لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. يمكن أنت وأنت بتشوفني دلوقت هجرت من مكانك، يمكن اضطريت أنك أنت تسيب مكانك، اغتصب بيتك وحقلك ومع حل عملك وأكل عيشك وكل حاجة. بيقولك لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن جميع خيرات أرض مصر لكم. اللي لنا في السماء أعظم بكتير، ميراثنا في السماء لا يضمحل، لا يفنى، لا يتدنس. اللي لينا عنده أحسن بكتير من اللي انت خسرته لأجل اسمه هنا. خسرت بيت، خسرت مال، خسرت وظيفة، خسرت أهل لأجل اسم المسيح. لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن جميع خيرات بيت الله أبونا هي لنا في المسيح. شجعك وشجع نفسي بهذه الكلمات، والتقي بيك في الحلقة القادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتدى عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟
5: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
6: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
4: مت؟
6: آه.
4: بنت تتولد من غير غشاء.
7: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
8: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده موضوعنا يمكن ما سمعناش عنه كتير او ما اتكلمناش فيه كتير على مستوى يعني كل المحطات المسيحيه وحتى المحطات العالميه. الموضوع عن تضاعف المسحه، عن التضاعف اللي ربنا بيديه لحد علشان العمل يكبر يكبر يكبر بوفرة وبسرعة. ودي مسحة خاصة ربنا مش مديها لكل الناس، لكن مديها الناس استأمنهم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم الكلام ده بعد مقابلتنا للأسيس نادي راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم. أنا لما رحت هناك شفت حاجة ما شفتهاش كتير في حياتي. هنتقابل معاه ونتعلم، وباسم يسوع هيعمل ريليس للمسحة دي للي عايز to grab it. chance، فرصة النهاردة للمسحة المتضعفة. حضرة القسيس، اللي أنا شفته ما شفتوش قبل كده، إزاي ربنا ابتدى معاك بالقليل وكبر في إيديك وتضاعف بالطريقة دي؟
9: اولا انا بشكرك جدا على المقدمه الجميله اللي قلتيها، وعايز بس في البدايه اقول انه يعني فيتنتي تقريبا اول حد يلفت نظري لحته مسحه التضاعف انها عندي. يمكن ده ما كانش كنت بعمله بشكل تلقائي وان ربنا عطهوني، فكنت دايما اتكلم عنه ده امتداد ودي رؤيه وانه ربنا بيخط بيها خطوات معينه. لكن في حوارنا الأول لما تقابلنا في مصر مع بعض حسيت أنه فعلا ربنا

0: بيسمي اللي أنا بعمله ده مسحة التضاعف، اللي أنا لما اكتشفتها بقيت سعيد بها بشكل كبير ما تتخيلوش قد إيه. فأنا بشكرك أولا على لفت النظر الجميل اللي أنت عملتي معي.
1: أنا بشكرك على الأمانة فيها، يعني ربنا مش بيدي المسحة دي لأي حد، حد يستأمنه عليها قوي.
0: أمين. فأنا بشكر ربنا علشانها جدا. الحاجة الأولانية، أنا من يوم تخرجي من كلية اللاهوت وأنا بفكر في إزاي ربنا يستخدمني في زرع الكنائس. زرع الكنائس ده واحدة من الحاجات اللي فيها التضاعف، اللي بيبتدي بمجموعة صغيرة ويكبروا ويكبروا. لما اتخرجت من كلية اللاهوت اترسمت في كنيسة فيها شعب كتير في محافظة المنيا، من أجمل الكنائس، بس حسيت في الوقت ده أنه أنت كأسيس لسه متخرج وعندك 25 سنة مش قادر تعمل حاجة في هذا المكان، لأنه المكان ده جاهز. طب فين الطاقة اللي ربنا يستثمرك فيها؟ طب فين الحاجات اللي ربنا عطاها لك؟ فين المواهب اللي أنت هتعملها؟ فحسيت أنه ربنا بينقلني لحتة جديدة اسمها أن أنا أبتدي من الصفر وأبتدي من حاجات صغيرة وأشوفها قدام عيني بتكبر وأسلمها لناس تانية وأبتدي حاجات تانية. ومنذ هذا التوقيت ربنا حط قدامي أنه دي الموهبة اللي أنا حطتها فيك، واللي أنا عايز أستثمرها معاك، أنك تبتدي أماكن صغيرة والأماكن تكبر.
1: دي مسحة رسولية
0: بالضبط. فهي حسيتها من الرب، يمكن زي ما قلتلك ما كنتش مسميها، لكن كنت عارفها وحاسسها واشتغلت بيها. فابتديت في مكان في الأنطرة شرق في محافظة سيناء، في جوه سيناء تبع محافظة إسماعيلية، مكان صغير جدا ومبتدئ. وربنا استخدمني هناك في ان انا ابدا كنيسه من الصفر، وان ربنا يعمل بي حاجه كبيره. وقعدت في هذا المكان 10 سنين قبل ما اجي كنيسه المقطم. وفي العشر سنين دي الرب وراني يعني ايه العدد يبقوا 5 وبعدين يبقوا 500، والناس اللي بتبتدي تبقى بتكبر، وازاي ولاد وشباب صغيرين النهارده انا شايفهم ابطال بيخدموا الرب. كل ده كان بدايات مع الرب معايا من الأول خالص. فحسيت الرب بيشجعني في الحتة دي، بيقولي دي موهبتك، فما تعملش حاجة تانية أكتر من كده علشان أعرف أكمل بيك. وكان فارق معايا إزاي أكتشف نفسي وأعرف الموهبة اللي ربنا ادهاني عشان أعرف أستثمرها صح. وكنت دايما أقول للناس إذا استخدمت حاجة مش بتاعتك مش هتنجح. لكن استخدم اللي ربنا ادهولك، ولا ربنا ادهولك هيديلك فيه كفاءة وهيديلك فيه مسحة وهيديلك فيه بركة، هتلاقي نفسك بتعملها بيرفكت، مش مجرد انه بعمل مجرد خدمة. ودي حاجة بيقع فيها خدام كتير، ان انا بعمل الخدمة لمجرد ان انا خادم، فما اعمل حاجات ما تخصنيش. انا ماليش في الرعاية وارعى، انا ماليش في التعليم وعلم، انا فبعمل حاجات يمكن مش بتاعتي، فبلاقي نفسي يعني بتحرق وما بكملش نتيجة ان انا مش بعمل حاجة للرب الدهاني. عشان كده ده سبب استخدام المواهب في كتاب مقدس. استخدام المواهب في كتاب مقدس لما الرب ادى مواهب لناس زي ما حضرتك قلتي في البدايه انه دي موهبه وانه دي عطيه ربنا عطاها لشخص زي رضي انه يستأمني عليها بالرغم ان انا ما استحقش انه يديني هذه الخدمه والتضاعف اللي ربنا عمله معايا، لكن حسيت ان هو ده اللي ربنا بيخط بيا ناحيته. بعد 10 سنين حسيت انه يعني العمل بقى قوي والكنيسة وقفت على رجليها، وعشت سنين جميلة مع هؤلاء الناس في منتهى الروعة، شعب جميل في الأنطرة شرق، ناس فعلا عندهم صدق وطيبين وبيعملوا حاجة حياة للرب ومكملين لغاية النهاردة. وبعدها الرب قال لي أنا عايزك تبتدي في مكان من الأول خالص. فحتى سألت الرب يعني أنا استقريت، يعني أنا بأسرتي وعيلتي وإزاي أبتدي من الأول تاني؟ فكان رب بيشاور بقى على حتة انه لسه في طاقة للموهبة اللي انا مديها لك، ولسه في مساحة انك تبتدي تاني.
1: هللويا.
0: فكنت بحس بقول ربنا شكرا انك يعني هترضى تستخدمني مرة تاني في مكان تاني، والمكان بقى اصعب شوي. وجيت المقطم في القاهرة علشان ابتدي كنيسة في هذا المكان، والحقيقة لما جيت ما كانش عندنا اي مكان او اي كنيسة، وقعدت فترة طويلة جدا جدا من الوقت ان انا اصلي في بعض القاعات الموجودة في المقطم بالايجار عند كل الناس شوية، وكانت في اماكن بتصادفنا زي الكامبس وزي سات 7.

0: ناس كتير استضافونا كشعب. وللأمانة أنا بدأت بخمس أسر في هذه الكنيسة في المقطم سنة 2006. وفي سنة 2007 ابتدينا ناخد أماكن صغيرة نتأجرها لغاية ما ربنا فتح عنينا على المكان اللي احنا فيه حاليا اللي هو جمعية السمير الصالح. السمير الصالح ده مكان الرب استخدم فيه شخص اسمه مجدي بسالي، راجل أمين جدا، عمل خدمة كبيرة على مدار سنين طويلة، والراجل ده هو الفاوندر بتاع هذا المكان، وكان على قلبه ان يكون فيه عمل روحي داخل المكان ده، لأنه لما يتبني مكان بهذه القوة ان يبقى فيه ملجأ للأيتام، ولما يبقى فيه حضانات، ولما يبقى فيه ريتريت سنتر، ولما
1: يعني هو كان أرض، كان أرض كبيرة، ادالك أرض كبيرة.
0: لا هو بدأ، هو الأرض بنى، هو المباني
1: هو اللي بنى،
0: هو اللي بنى وبنى هذه المباني اللي حضرتك شفتيها. وبس كان هذا المكان يعني هو مكان تابع للشؤون الاجتماعية وما زال، لغاية لما ابتدينا الرب يفتح باب ان احنا نبدأ وننشئ كنيسة داخل هذا المكان. وفعلا في مبنى في المكان اللي شفتيه هو مبنى الكنيسة، الرب استخدمنا ان احنا نبتدي بيه، وعدنا سنين علشان نوضب المكان ونشطب المكان ونعمل فيه حاجة، لغاية ما جت الثورة وفي سنة 2011 وابتدى عمل ربنا يتفتح أكتر شوية ناحية المجتمع.
1: ده مهم قوي.
0: ساعتها حسيت أنه الكنيسة مش مكانها بس الجدران
1: أربع حيطان
0: لكن الكنيسة لازم تنزل للمجتمع. وساعتها بدأنا حاجة اسمه جروب المحبة لا تسقط أبدا. ده كان لقاء عملناه في الكنيسة. الكنيسة دي ما كانتش لسه تشطبت، وبعدين فرشناها كلها موكيت وفراشة علشان نقدر التراب اللي فيها نقدر نعمل فيه حاجة. لكن اليوم ده كان يوم فيه مجد كبير جدا، دعينا كل الناس اللي في المجتمع من شيوخ المساجد ومن رؤساء الكنائس ومن الناس الموجودين في المجتمع المصري علشان نبتدي حاجة مع بعض، نقول فيها ازاي نحب بعض كمسلمين ومسيحيين داخل المجتمع، وازاي الكنيسة تكون بركة لهذا المجتمع. وفي اليوم ده بعد ما خلصنا انا كنت مسمي اليوم ده المحبة لا تسقط ابدا. ففي هذا اليوم نزلوا كل الناس الموجودين مسلمين ومسيحيين، قالوا ليه ما نعملش جروب وبهذا الاسم الجميل ونكمل بيه في منطقة المقط.
1: واو واو.
0: ودي كانت البداية الكبيرة اللي الرب بدأها في هذا الوقت، يعني خمس أسر وبعدين مكان صغير وبعدين مكان أكبر وبعدين كنيسة كبيرة حتى هذا التوقيت. وابتدى الرب يزود العمل ويكبره، وحسيت انه ربنا بيفتح بقى للمجتمع اكتر من تخيلي. وانا دايما اقول في هذا المكان ربنا عطاني اكتر من احلامي
1: حسب حلمه هو.
0: بالظبط. كنت دايما اقول لربنا انا اخر كنيسة، مبسوط انه يبقى عندي كنيسة وشعب كنيسة يجوا. الرب قال لا، انا هوريك انه احلامك على قدك لكن احلامي انا ليك وبركتي ليك اكبر مما تتخيل. وانا اشهد قدام الرب انه يعني مسحة التضاعف هي نعمة ما فيهاش خالص شطارة وما فيهاش خالص امكانيات وقدرات، لكن الكتاب ليه في الحتة دي يعني تكليف لناس الرب حط عليهم انه هم اللي يعملوا كده، ويديهم هذه النعمة اللي يصنعوا بيها التضاعف ده. عشان كده أنا دايما أقول أنا ربنا استخدم النعمة اللي اعطاها لي وأنا مجرد واحد استخدمه، لكن أنا ما عملتش أي تفاصيل ولا حاجة. لكن أنا كنت بحس أنه في أيام كتيرة كان رب بيقفل أبواب كتير في البدايات، أبواب عمال أحاول أفتحها والرب بيقفلها، وعمال أحاول أفتحها والرب بيقفلها. بعد سنين طويلة النهاردة هذه الأبواب نفس الأبواب بقت تتفتح من غير ما أروح لها، وبقى الرب يفتح الباب وأنا مش متوقع، وأعود أنا كل اللي يقول لي افتكر بس إن الباب ده في يوم من الأيام أنا كنت قافله قدامك، النهاردة هو اللي بيتفتح من نفسه وبيتفتح لك على مصراعي. فحتى أقول للرب أنت غريب وعجيب، أنت بتعمل كده ليه؟ قال لي توقيتي أنا غير توقيتك أنت.
1: واو، النقطة دي خطيرة جدا، وهنطلع فاصل لحد الأسيس ونرجع تاني مرة نتكلم في إيه الأبواب دي.
0: أمين.
1: وإزاي

0: بتخدم المجتمع.
1: أمين.
0: أحبائي تعالوا نطلع الفصل ده ونرجع مرة تانية مع حضرة الأسيس نادي.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي

0: قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل وبشجعكم كلكم تدخلوا على الفيسبوك وتشيروا الحلقة دي لأنها حلقة مهمة. الكنيسة خارج الأسوار اللي بتأثر في المجتمع وبتبني المجتمع وبتبني المحبة والجسور، جسور محبة بيننا وبين أخواتنا المسلمين. عملت إيه حتى الأسيس؟ يعني بعد ما حطيت المحبة لا تسقط أبدا وابتدت الناس دي تتجمع وتعملوا حاجات مع بعض،
2: ابتدينا نفكر انه ازاي نعمل حاجة للمجتمع، للناس المحتاجة في المجتمع. فبدأنا نعمل حاجات للفقراء، ان احنا ننزل نوزع حاجات على الفقراء. بدأنا نعمل مشروعات مشتركة تخدم فيها المسلم والمسيحي مع بعض كشغل وكعمل. فبقينا عملنا مشروع للنول اللي هو الحاجات المنسوجات، وعملنا في الكنيسة وعملنا في المسجد. فبقينا نشغل الناس مع بعض علشان ما يظهرش مين مسلم ومين مسيحي، والاثنين قاعدين جنب بعض بيشتغلوا بيطلعوا انتاج سوا ويبيعوا مع بعض ويعملوا حاجات كويسة. بنعمل لقاءات شهرية مستمرة، أو أهمها من سنة 2011 حتى هذه اللحظة احنا بنعمل فطار شهري بيجمع فيه كل المسلمين والمسيحيين في السبت الأول من كل شهر. وكل مرة نعمله في مكان، في مسجد، في كنيسة، في نادي من النوادي، في جمعية من الجمعيات، عشان نتعرف على الأماكن وعلشان نقول لكل الناس انه المجتمع المصري مسيحي ومسلم يقدروا يقدموا حاجة مع بعض. الهدف اللي انا كنت عايز اوصله للناس ونعمله في الوقت ده مع المجموعة اللي اشتركوا معايا للامانة من المسلمين والمسيحيين وقادة المجتمع في ذلك الوقت، انه عايزين نقول للناس انه لما بنطلع برا التعصب وبرا التدين وبنفكر في خدمة ربنا بجد، احنا مش هنفرق بين مسيحي ومسلم. فبقينا نساعد الناس من غير ما نعرف هويته، وبقينا نروح للناس بيوتها من غير ما نعرف دول مين، وبقينا نوزع عليهم حاجات من غير ما نصنفه. وبقى المسجد يدي المسيحيين والكنيسة تدي المسلمين، حاجة كانت في منتهى الجمال وما زالت لغاية النهاردة. الحقيقة دخول كمان الناس المسيحيين للمسجد ودخول المسلمين للكنيسة كانت خطوة هامة جدا، ان احنا نكسر حاجز الخوف بالزبط اللي داخل الناس، انهم يحسوا ان هذه الاماكن هي الخدمة، لخدمة الرب وخدمة المجتمع. ففي الأوائل كانوا يعني قلقانين وخايفين ومش عارفين يعملوا إيه. النهاردة في جروب المحبة داخل الكنيسة عندنا عارفين فين كل التفاصيل وعارفين الأماكن، وبدخلوا في بيتهم وعارفين أماكنهم وبيجيبوا ناس وهم وأي وقت. وأنا دايما أقول لهم الكنيسة مفتوحة في كل الأوقات، لو أنت معدي في الشارع ومدام الكنيسة أدخل الشرب قهوة، لو أنت قاعد عندك حد مش عارف تقعد معاه في مكان هات تقعد معاه في الأوبن إير في الكنيسة. فبقى في يعني تناغم كبير جدا وهارموني داخل المجتمع، زوب كبير كتير جدا من الفوارق والمشاكل اللي ممكن تكون موجودة. دايما أقول وبتحدى الناس أقول المقطم هو المكان الوحيد اللي ما حصلتش فيه مشكلات طائفية من سنين طويلة بسبب المحبة اللي بتجمع المسلمين والمسيحيين، ودي بركة كبيرة كانت لينا وما زالت موجودة في هذا المجتمع.
1: علشان في قيادة صح برؤية صح، يعني ربنا ادالك الرؤية وانت مشيت فيها بجد قوي وما خفتش.
2: ايوه،
1: حاجة من الحاجات اللي بتوقف ساعات دعوة ربنا والحاجة الجميلة اللي عايز يعملها بيننا، ما خلقنا كلنا الخوف. الخوف من الاخر وعدم تراست الاخر. I don't trust you، انا ما بثقش فيك، انا مش عارفة ايه دوافعك. لكن الصداقة اللي مبنية والأكل ده، انت عندك مطبخ يا أسيس انا ما شفتوش في حتة، مطبخ بيعمل احلى اكله بتاكله مع بعض، ده عهد، بتعملوا عهد محبة وعهد صلح.
2: ودي ثقافة في مصر اسمها ثقافة العيش والملح، اللي الناس لما تاكل مع بعض ما تخونش بعض، وده كلتشر موجود في مصر بين المسلمين والمسيحيين. وانا عايز اقولك انه كمان حتة ان احنا نتقابل مع بعض وان احنا ناكل مع بعض وان احنا نخدم مع بعض، خلى كل واحد فينا عنده اكتشف عنده حاجات ما كانش يكتشفها. جروب المحبة خلى الناس تكتشف نفسها. ففي ناس كانت ليها في اكتشفوا انه ليهم في الادب والشعر، ما كانوش يكتشفوا ده. ناس اكتشفت ان صوتها كويس تقدر تقدم حاجه، ناس

0: اكتشفت انه ليها في خدمة الموائد، وناس اكتشفت انها تقدر تخدم الفقراء. داخل هذا الجروب للامانة معايا مجموعة من المؤسسين اللي بدأوا معانا هذا العمل، هم في منتهى القوة والنشاط وبيشتغلوا من قلبهم بجد، حوالي 10 لكن شايلين شيلة كبيرة جدا في هذا الجروب. الحقيقة كمان انه التضاعف بيحصل في نفس المكان، ودي بركة كبيرة انه التضاعف يحصل في نفس الجروب ده كمان. الاعداد بتزيد، الخدمات بتزيد، الرؤية بتكبر. لسه من قريب كنا عاملين لقاء ان احنا بنعمل خطة 25. خطة 25 كان الهدف منها ان احنا بنقولها للناس، احنا عايزين نوصل بقى للناس اللي محدش عارف يوصل لها. الناس اللي فعلا في اماكن فقيرة ومتعففة ومش قادرة تقول للناس انا محتاج. عايزين نوصل لدول، عايزين نجيبهم، عايزين نوصل للناس الكبيرة اللي محدش مهتم بيها. فيمكن كمان ده يكون فرصة ان انا اقول للناس ان احنا ابتدينا ككنيسة ان احنا نعمل مشروع جديد وخدمة جديدة للمسنين في المقطم، هتبدأ في اول نوفمبر. الحقيقة دي برضو كان واحدة من الاحلام اللي انا ما حلمتهاش زمان والرب عطهاني.
1: حلمه
0: هو، فكانه بيقول لي يعني انت كنت يعني امين في القليل فانا عمال اتمنك على الكثير. انا طبعا بقول ربنا انا مش قد هذا الائتمان، لانه ده صعب على اي حد فينا. لكن زي ما قلت لك النعمه هي الغطاء اللي بيخلينا نكمل. انا ببقى ممتن للرب جدا كل ما يحصل حاجه جديده في عمل الله في الكنيسه او في المجتمع، اقول لربنا يعني انا ما كنتش احلم بده، وشكرا انك راضي انك تستخدمنا. انا عايز اوصل للناس حاجه مهمه في الحته دي، انه يعني احساس عدم الاستحقاق امام فيض النعمه اللي الرب بيعمله ده احساس مهم جدا.
1: الاتضاع
0: بالظبط
1: هي كده،
0: يعني اوعى تحس انه الرب انك انت بتعمل حاجه او انت بتمن على الرب بحاجه. مفيش حد فينا، الخدمه هي اللي عملتنا، الرب هو اللي صنعنا، مش حد فينا كان شاطر من نفسه، والامكانيات اللي جوانا هو اللي حطها فينا. وانا دايما اقول ما تحكمش كمان على حد في بداياته.
1: حلوة قوي دي.
0: احكم على الناس بعد وقت، لان الرب بيعمل فيهم ويطور فيهم ويغير من شخصياتهم. وفي ناس بدات بدايات صعبه جدا ووحشه وكانوا يعني ضعاف جدا، الرب النهارده بيستخدمهم استخدام كبير. بلاش تفضل فكرتك عنهم هي نفس الفكره، لكن خلي فكرتك من خلال عمل الله في حياتهم. وده بيخلينا نبقى واثقين في الرب، انه الرب انا النهارده اقدر اشاور على شاول واقول هو ده اللي كان بيضطهد المسيح، هو ده بولس اللي كتب 14 رساله اللي عمل كل ده. لو انا بالكتاب ما قاليش عنه وما حكاليش وانا ما شفتش الوحي، هفضل فاكر ان شاول ده هو ده، واقول ده بيمثل، ده بيضحك على الناس، ده
1: ما ايه اهدافه.
0: فلانه احنا كبشر تصنيفنا للناس مختلف. انا دايما اقول خلينا نصنف الناس بفكر الرب عشان اشوفهم صح. في يوم من الايام داود شاف شاول وكان ايده هتمتد ليه ويموته، فقال انا شفته بعين الرب مش بعيني، لو شفته بعيني انا كنت موته لان ده عدوي بيجري ورايا، لكن لما شفته بعين الرب شفته حبيبي. فلازم نشوف الناس بعين الرب،
1: ودي الفليكسابيليتي في الفكر، الذات لما تنزل والرب يعلى بشوف بعينه مش بشوف بعين ذاتي، وخوفي على السكيورتي بتاعتي والامان بتاعي بالزبط. وده ياخد مني ده وده ياخد مني ده، وتبتدي الغيره ويبتدي ده والمقارنات والكلام ده يوقف كل حاجه.
0: مظبوط. عشان كده انا عايز ادي بعض النصايح للناس اللي تحب انها الرب يستخدمها في نعمه التضاعف ومسحه التضاعف. عشان يحصل على الشخص ده من خلال خبرتي ومن خلال ربنا عمله في حياتي، عايز اقول لهم كام حاجه لو انت عايز فعلا تاخد مسحه التضاعف. الحاجه الاولانيه الاتضاع اللي انت لسه قايلاه. الاتضاع بيخلينا ناخد من رب كتير جدا جدا جدا، اكتر مما نتخيل. الاتضاع معناه انه يعني انا ولا حاجه، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. الاتضاع معناه انه انا اكمل وادي البركه للرب، النعمه والخير للرب بس. الحاجه الثانيه ابني ملكوته هو مش ملكوتي انا، ودي حته مهمه جدا في التضاعف. طول ما انا ببني بملكوته طول ما بيكبر ملكوت الرب وملكوت الله يزداد. لكن لو انا عكست وبنيت ملكوتي انا بتضخم وببني ملكوتي وفي الاخر

0: افشل. اللي عايز ياخد مسحه التضاعف يبني ملكوت الله مش ملكوت. واحنا بنشتغل في حقله هو مش في حقلنا.
1: دي كلمه خطيره. اللي عايز ياخد مسحه التضاعف يبني في ملكوت الرب مش ملكوتك الشخصي واسمك الشخصي. حضرت القسيس دي كلمه، ده السر، ده المفتاح،
0: ده المفتاح. حسيت انه فعلا الرب عايز يفتح عينين الناس. وخلي بالك انا جربت وقلت للرب في يوم من الايام انا عايز اشوف لما ابني في ملكوتك يحصل. الرب قال لي كل ما تبني في ملكوتي كل ما انا اكبر عندك. ما تقلقش، ما تقلقش انك انت لما انا زيد انت تنقص، ما تخافش انا هزودك.
1: شوف البركة،
0: فمش هتفضل اه بالظبط. فالرب ده عادل، هو قال كده انه حاشا لي اني اكرم الذين يكرموني. حاشا لي دي معناها الرب كأنه بيقول مستحيل، اللي يكرمني لازم اكرمه، وده اذا كان وعد من الرب فهو عظيم.
1: همسك فيه واحبه اكتر واقول له انا كلي ملك ليك. ومن هنا التضاعف يزيد،
0: من هنا التضاعف يزيد، ومن هنا كمان عمل الله يكبر قدام عينيا. ودايما اقول للناس لما يجي لك احلام اكتر من اللي انت فيها ما تتخضش، لانه دي واحده من الحاجات البركات اللي ربنا بيديها لنا، انه يدينا فوق المحدود. احنا المحدود، هو بيدينا فوق المحدود. فوق المحدود انك تعمل حاجه ما حلمتش بيها، ما توقعتهاش، ما شفتهاش، ويقول لك انا هعمل بيك ده بالرغم انك ما فكرتش فيه وبالرغم انك ما حلمتش بيه.
1: القادر ان يفعل
0: اكثر
1: جدا مما نطلب او نفتكر.
0: هو الرب.
1: مش عارفه اشكرك ازاي، حلقه ممتعه، تشجيع، حلقه حقيقيه لمسحه التضاعف. عارفين ناخدها ازاي؟ ان احنا نشتاق لها، نعوزها، وننكر ذاتنا ونقول له اكبر فينا، اسمك يعلى، يعلي فينا ويعلو في المجتمع. وبكده نقدر ان احنا نحقق مشيئته في حياتنا. احبائي، حلقة دسمة جدا جدا، دعوة لمسحة التضاعف. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

مساء الخير. مبسوطين ان احنا موجودين في محضر الرب سوا. قبل ما نبتدي وقبل ما نصلي، عايز احكي لكم على حاجه حصلت كده في انجيل متى الاصحاح التاسع. رب يسوع كان قاعد وجم شويه ناس عشرين على شويه ناس خطاه، والفريسين قالوا للتلاميذ، قالوا لهم يعني المعلم بتاعكم يقعد كده مع ناس مش ولا بد. رب يسوع سمعهم وقال لهم حاجة مهمة جدا. في عدد 12: فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أوقات لما نيجي تسأل حد تقول له إزايك، عامل إيه، أنت كويس في الكنيسة؟ فأنا تمام الحمد لله. فلو أنت تمام هو الاجتماع ده تقريبا مش بتاعك يعني. النهاردة يوم لطلب الرب، زي ما قال كده رب يسوع أنه الكويسين مش محتاجين لطبيب، لكن التعبانين اللي زينا محتاجين لطبيب. عشان كده تعالى وانت بتبتدي الاجتماع غمض عينك وقول له: يا رب انا محتاجك النهارده، ايه يا رب انا جاي طلبك النهارده، انا مش احسن واحد في الدنيا، يمكن اكون مؤمن بقالي سنين بس انا مش افضل حاجه، بس انا محتاجك، انا جاي طالب وجهك النهارده.

في عبر الأيام 16 آية مهمة قوي بتقول كده: اطلب الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما. وانت بتصلي وانت مغمض عينك، افتكر النهاردة يوم ان انت تطلب فيه ربنا. قول: عايز اشوف وجهك النهاردة ربنا، بطلب وجهك.

رب جاي نغني لاسمك. فنما يا جاي بتقول له كده: أبانا كم نحن نحبك. غمض عينك كده وتسيبي فيه وقول له: أنا بحبك من كل قلبي، بحبك من كل قلبي، بشكرك على سندتك ليا طول الوقت.

مزمور 34 عدد 10 يقول كده: الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ما قالش حاجة غير طالب الرب، يعني كان ممكن يقول مثلا أما المؤمنين، أما شعب الرب، يعني هو قال طالب الرب، الناس اللي عايزة الرب بجد، الناس اللي جاية تعبد بجد، مش جاية تحضر اجتماع. عشان كده تعالوا قول له: جوعني ليك وشبعني بيك انت، انا مش عايز اشبع بحاجة تانية. غمض عينك

مزمور 23 الآية اللي احنا بنحبها قوي، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في ترجمة كده عجبتني بتقول إيه؟ إنه صلاحه ومحبته بتلحقني كل أيام حياتي. مش بس إنه طالب الرب لا يشبعه لا يعوزهم شيء من الخير، لكن ده كمان إنه صلاحه وخيره هيلحقوه. عشان كده تعالوا نقول له كده، ربي راعي وسلامي، عمري محتاج لسيوفا، من بوادي الموت مشيت، أنا مش خايف.

الحرب قامت امبارح، سمعتوا الموضوع ده؟ في حرب في فلسطين واسرائيل، الصراع اللي احنا سنين العمر كله فيه. وكان في من شويه كده زلازل في سوريا وتركيا، وطبعا أوبئة لا تنتهي كده. يعني لو رحت لحد كفيف هيقولك دي نهايه الايام يعني. مفيش حاجه ثابته، فجاه زلازل، اقتصاد بيقع بينهار في العالم كله، ناس مش لاقيه فلوس. ترنيمه جايه بتقول له كده، اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك. انت احتياجنا، ما عندناش يعني مش هنعرف نسيطر على حاجه، وما عندناش اي سلطان على اي حاجه، بس انت رجعنا. عشان كده هنقول له كده، بنلاقيك وسط المصاعب وبتدي منفذ في التجارب، وبنسلمك اللي جاي. تيجي نقوم ونقول الترنيمه دي مع بعض، اللي مش تعبان يعني.

siostrę. قبل ما نقول آخر ترنيمة خلونا نلم العطا ونختم مع بعض بقلوب فرحانة. أنا آسف أن أنا هوقفكم تاني، بس الترنيمة دي صعب أن احنا نعوض فيها يعني، فأنا آسف.

نشكر ربنا من أجل وقت التسبيح. ربنا يبارك أخونا جوزيف، قادنا في تسبيحات بتتكلم ومحورها وهدفها هو شخص الرب لكل المجد. وعلى أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. مفروض كل مؤمن اختبر الرب مؤمن تقي لعلاقة بالرب وسكن في الروح القدس، يعني عنده ثقة وعنده يقين أنه مهما طلب من الرب الرب يستجيب، بس بطرق مختلفة. عايز أقول لحضراتكم أول حاجة، امبارح كان عندنا حفل رائع جدا لتكريم الشيوخ والشيخات من تجاوزوا سن 70 وليهم بصمة وتأثير وعمل كانوا وما زالوا. والآية اللي أنا ذكرتها امبارح في الحفل يوحنا 4:38، الرب نفسه لما قال للتلاميذ أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. لولا الإخوة والأخوات الأفاضل اللي ليهم بصمة أو ليهم تاريخ ما كانش زماننا موجودين في هذا المكان. لكن نشكر الرب لأجل قادة وخدام جمعية خلاص النفوس في القاهرة الكبرى كلها، بل وفي كل الجمهورية. صلاتنا الرب يكمل ويجدد كالناصر شبابهم. لكن عندي خبر

رائع جدا واحتفال لا يقل أهمية عن الاحتفال ده يوم الخميس يوم الجمعة والسبت والأحد اللي جايين. عندنا حدث غير عادي. حدث غير عادي ليه؟ نهضة خاصة بالشباب. وعايز أقول لكم الجمعية اللي ما فيهاش شباب صعب جدا، لكن نشكر رب من أجل جمعية شبرا غنية جدا بشبابها، ومجلس الإدارة بيشجع الشباب. عشان كده النهضة اللي حضراتكم شايفين الإعلام بتاعها نتصالح. إحنا ممتنين للرب جدا من أجل شبابنا اللي بيملى الجمعية كل الاجتماعات من مدارس أحد وإعدادي وثانوي وجامعة وخريجين، ومن أجل القادة اللي بيزيلوا مجهود رائع جدا. وانتوا شايفين الثمر كل الاجتماعات، مش يعني مهما اتكلم اكيد مش هوفي القاده والمسؤولين حقهم. فاحنا بنصلي لاجل الشباب. عايز اقول لكم ابليس شغله الشاغل الايام دي الشباب، ومعانا كارز مولع بخدمه الشباب الاخ اميل، هو يقدر يقول لكم اللي بيحصل وسط الشباب. احنا زمان ما كناش نسمع عن الاكتئاب، ما كناش نسمع عن الاكتئاب، لكن دلوقتي انتشر جدا الاكتئاب وسط الشباب. تلاقي حد في اعدادي في ابتدائي عنده اكتئاب. وانتوا عارفين الاكتئاب بيؤدي لايه؟ الاكتئاب بيقول للشخص نفسه كان كبير او صغير انت مالكش لازمه، انت ما ينفعش تعيش، انت تخلص من نفسك. وده اللي ابليس شغال بيه وسط الشباب. عشان كده عندنا النهضة، ممكن الإعلان، عندنا النهضة يوم أول يوم يوم الجمعة، الأخ ماركو مدحت هيتكلم عن الاكتئاب، ويوم السبت الميديا، تأثير السلبي للميديا والشباب، الميديا استخدموها إزاي وعملوا فيها إيه، هيستخدم الرب الدكتور أرنست إميل. وفي آخر يوم إزاي نتصالح مع الله، إزاي تكون شاب مؤمن تقي خادم إناء للكرامة والرب يستخدمك، إزاي تتصالح مع الله مع الأسيس هاني موسى. لكن الأروع من كده أنه الثلاث أيام شباب وشابات الجمعية هم اللي هيقودوا احتفال التسبيح. اليوم الأول يوم الجمعة اجتماع جامعة مع الأخ ماركو مدحت، يوم السبت اجتماع سنوي هو اللي يقود التسبيح، يوم الأحد زي النهاردة فريق السفرة. ما أروع أنه شباب وشابات الجمعية هم اللي يقودوا التسبيح. الدعوة دي مش بس لشباب جمعية شبرا. لو حضرتك أو حضرتك بتشوفنا في أي مكان وعندك شباب، قدم له الدعوة أنه يجي الجمعة والسبت والأحد اللي جايين عشان يتقابل مع الرب، يفهم ازاي لو هو عنده حد او بيصلي لاجل حد عنده اكتئاب او الميديا اثرت فيه بشكل سلبي او مش عارف ازاي يرجع ويتصالح مع الله ويكون مؤثر. بس انا بطلب من حضراتكم اللي موجودين هنا واللي بيشوفونا في اي مكان في العالم، احنا بننادي بصوم وصلاة الاثنين والثلاث والاربع من أجل شباب الجمعية. لو حضرتك في مكان بعيد ما تقدرش تيجي شاركنا، إذا قدرت صوم وصلاة الاثنين والثلاث والأربع من أجل النهضة ومن أجل شباب جمعياتنا في كل مكان. هقرأ لحضراتكم آية في سفر عزرا إصحاح 8. في سفر عزرا إصحاح 8 عدد 21 و22 و23، بيقول عدد 21: وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتزلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا، لأني خجلت، عزرا بيقول كده، من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق، لأننا كلمنا الملك قائلين إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير،
وصولته وغضبه على

كل من يتركه. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. هو ده إلهنا اللي كان أخويا جوزيف بيقول أما طالب الرب، اللي جاي واثق وبيطلب الرب، الرب هيديله. في إصحاح 7 قبليه صدر مرسوم زي ما حضراتكم عارفين من أرتحشستا، وقال كده

0: أن كل ما يطلبه منكم عزر الكاهن كاتب شريعة الله إله السماء فليعمل بسرعة. الملك شوف بيحكم على كام كورة. صدر أمر إلى كل الخزنة في كل كورة يحكمها أو تحت سلطانه، كل ما يطلب منكم عزرا بسرعة جدا يستجاب ليه. هو ده اللي قال عنه عزرا في الإصحاح في الآيات اللي أنا قريتها، خجلنا أن نسأل الملك. أصلا أنا بفتخر بإلهي وبقول له ده إلهي يعمل ويعمل ويعمل، إزاي أرجع وأطلب مع أنه مهما طلب من الملك كان هيديله، لكن عنده الطريق الصح. في الإصحاح 7:10 يقول عزرا جعل هيئ قلبه ليطلب شريعة الرب والعمل بها. هو ده الطريق الصح. أنا لما يحصل لي ظرف أو عندي مشكلة أنادي بصوم وصلاة وأطلب وجه إلهي اللي أنا متأكد جدا أنه عمره ما يغسلنا أبدا، وده اللي اختبرناه في حياتنا. فعشان كده خلينا دعوة وطلب من حضراتكم اللي بيسمعونا على الشاشات، صوم وصلاة الاثنين والثلاث والأربع، نصلي لأجل شبابنا ولأجل كل الشباب. دعوة ليك لو أنت قريب من شبرا، لو أنت في القاهرة الكبرى في أي مكان وتقدر تيجي الجمعة والسبت والحد، بركة كبيرة جدا. مبسوط جدا أن أنا أقدم خادم الرب الكارز الرائع الأخ إميل فوزي. بس قبل ما يتفضل الأخ إميل، خلينا نسكن قلوبنا، خلينا نحط النهضة قدام الرب، ونحط شبابنا في الجمعية وكل الجمعيات قدام الرب. وأطلب من الفاضل الدكتور صفوت حكيم يتفضل يصلي لأجل النهضة، 3 أيام النهضة، صلي الرب يتنازل إلينا والشباب يتعرف على الرب ويملأ الجمعية هنا تحته في الجاليري. صلاتنا الأيام اللي جاية الجمعية ما يكونش فيها مكان، كلها مليانة بشباب مكرس بيشتغل للرب شخصيا.
1: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا إلهنا العظيم، يا من أنت مقتدر في الأقوال والأعمال، يا من أنت تعطي بسخاء ولا تعير، ما جئناش أبدا في طلب إلا ترفع وجوهنا. نيجي هذه المرة بركة لهذه الليلة ورفع لخادمك الأخ إميل فوزي. نضع أمامك النهضة لا تبدأ الجمعة والسبت والحد القادمين، ولا سيما هيقوموا بيها شباب الجمعية. انت اللي تشجعهم، انت اللي تحييهم، انت اللي تبتسم في وجوههم، انت اللي تعطيهم ثمار عظيمة للحياة الأبدية فيتشجعوا للخدمة والتكرار العمل. بارك كل من يساهم، كل من يعضد، كل من يحضر، كل من يصلي ويصوم. نحن ننتظر عملك وسطينا بقوة إلهية لينا. انت رأس مالنا في الجمعية، وانت عضدنا، وانت اللي مسهل طريق الخدمة قدامنا. ننتظر بركة هذه الليلة وبركة واستخدام في أيام النهضة. لأجل اسمك باركنا، ولك منا في المسيح يسوع كل إكرام ومجد.
0: تفضل. شكرا.
2: خلينا نوقف حبايب مع بعضينا. عدد من أعداد الترنيم اتذكر فيه هتاف عمري، هتاف عمري. خلينا نرفع أيدينا كلنا ونقول مع بعضينا: هو هتاف عمري، هو هتاف عمري، هو هتاف عمري، أنت هتاف عمري، أنت هتاف عمري. تعالوا نعظم الرب مع بعضينا أرجوكم، تعالوا نسقف ونعظم. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة للرب. هتاف العمر، هتاف عمري. ما أروعك، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلاك، ما أمجدك. هنفضل نقول في كل زمن صعب أنت هتاف العمر يا رب،

الإله الراعي الكريم النادر الماهر. ما أروعك لكنيستك، ما أروعك لشعبك، ما أروعك لحبيبك، ما أروعك لطالبيك، ما أروعك لمنتظريك. منصلي اليوم يا رب مع كل ما هو مرئي ومسموع مزعج ومؤذي، بنرفع أيدينا وقلوبنا ونقول هو الرب. أنت الرب في وسط المشهد، أنت الرب المحامي ومنجد، أنت الرب المنقذ والمعفي والعافي. مبارك اسمك إلى الأبد. مش عجب ولا هبل إن احنا في وسط الظروف نقول لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشكرك لأنك بتطمننا، وأشكرك لأنك بترفعنا، وأشكرك لأنك بتحول عينينا عن كل ما هو متشاف مزعج ومؤذي، وتطبطب على كل قلب فينا وتقول أنا هو. الكرامة والعظمة والسجود لك، الشكر والسلطان لك يا رب. بنصلي مرة تانية وبنؤمن إن كل مستقبلياتنا والأيام اللي جاية مضمونة في إيدك. كل اللي جاي بندهولك، كل اللي جاي بندهولك. قبل ما نتكلم وقبل ما تتفوه لشعبك، خد بإيد كل واحد في المكان، خد بقلب كل واحد في المكان، خد بقلب العاثر، خد بقلب المحتار، خد بقلب المتشائم، خد بقلب اللي متكسر في معنوياته وفي نفسيته، خد بقلب المتفرج، خد بقلب اللي اتخلعت جواه كل أرصدة الأمان والطمأنينة، خد بقلب كل من هو مش قادر يشوفك في المشهد. يا رب يسوع العظيم، الليلة دي احنا عايزين نقلة جبارة من عندك يا رب. الليلة دي عايزين نشوفك في المشهد يا رب، مش كلمات في صلوات، لكن بالحق وبإخلاص. عايزينك في وسط الاجتماع دلوقتي تقول أنا هو، أنا هو القائد، أنا هو الطبيب، أنا هو الشافي، أنا هو الحكيم، أنا هو المدير، أنا هو الماسك بالزمام، أنا هو اللي أدبر كل الخير للكنيسة، أنا هو الصانع الآيات، أنا هو الصانع العجائب، أنا هو المجري في المستحيل أمور سماوية تذهل باسم المسيح يسوع. وليه ما يكونش الليلة يا رب فرصة للمعجزات؟ وليه ما تكونش الليلة يا رب فرصة نشوف الآيات؟ وليه ما تكونش الليلة يا رب نلمس يمينك اللي بتشتغل ببأس؟ وليه ما يكونش الوقت ده يا رب معد من عندك علشان القلقان والتعبان يرتاح ويطمن، وعشان الخايف والمجزوع يهدى فيك يا رب، وعشان الخاطئ اللي زيي يرتاح النهاردة في صليبك وعمل القيامة، وعشان اللي شايف الأبواب المقفولة تقول له إنك قادر تصنع وتفتح باب جديد باسم المسيح يسوع. اعمل حاجة قوية وسطينا يا رب، اعمل حاجة قوية وسطينا يا رب. فلا بالقوة ولا بالقدرة، لا بكلمات ولا بواعظ ولا بترنيمات ولا بمرنم، لكن اعمل حاجة بشدة يدك، اعمل حاجة تخلينا نقول من كل قلوبنا لا نلتفت إلا للحبيب القدير باسم المسيح يسوع. بنصلي ونؤمن ونؤمن إنك سمعت أكيد واستمعت أكيد وستستجيب أكيد، ولي كل التعظيم. أمين أمين أمين أمين. شكرا لإله عظيم بيطمن كل واحد فينا. أنا تشجعت جدا النهاردة بكم من الترنيمات وقلتها من كل قلبي وفي ضميري وبصوتي. أنت هتاف عمري، أيوة هتاف عمري، أنت نشيد العمر الغالي، أنت اللي هتفضل أعماق تقول أنت الرئيس وأنت المتحكم وأنت المسيطر وأنت القادر وأنت اللي شايف كل حاجة وأنت اللي قادر تؤمر
فيا

يكون يا رب. تعالوا نرفع ايدينا مرة تانية. اكتر من احتياجنا ان احنا نسمع اي كلمات واي واعظ. صدقوني ارفع ايدك ارجوك وخدها بجدية مش باستخفاف. يعني ارفع ايدك في محضره وطالب ربنا كده ان تجرى للكنيسة ايات الايام اللي جاية. تجرى للكنيسة ايات الايام اللي جاية. تجرى للكنيسة امور نقول فيها رأينا سمعنا لمسنا الرب. امين امين. اخي جوزيف انا اول مرة اتشرف برؤيتك، بس من كل قلبي انا بشكر رب من اجلك وكل الترنيمات وكل التعليقات والطريقة اللي رنمت بيها والتعليقات البسيطة القصيرة اللي عاملة زي السهام. وأكتر حاجة جذبتني إن أنت مرنم للرب، ما بتوعظش في الترنيم، لأن في مرنمين دلوقتي بيوعظوا، تعبت أنا من كده، بس أنت مرنم، يعني تعليقاتك بسيطة جدا وجميلة جدا. رب يحفظك ويصومك. مزمور 119 عدد 152. مزمور 119 عدد 152. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. منذ زمان عرفت من شهادتك أنك إلى الدهر أسستها. يلا نقولها مع بعضينا. منذ زمان عرفت من شهادتك أو شهاداتك أنك إلى الدهر أسستها. كمان يونان إصحاح 2 العدد الأخير، يونان 2 العدد الأخير. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. قولوها معايا. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. آمين. تفضلوا.

من أسابيع معدودة كنت في رحلة متشرف لي بها الرب للندن لمطار هيثرو تحديداً، وأنا قاعد في كرسي سي في الممر، وجنبي مفروض كرسي تاني وكرسي تالت، فاللي جنبي كان فاضي، ورقم ايه دخل واحد بنرفزة شديدة جداً وبشنطة بسيطة جداً خبط وشي بيها قبل ما يحطها فوقيه، واستأذن ودخل وقعد. والرحلة مفروض بتاخد حوالي 4 ساعات ونص أو 5، وبعد مرور حوالي ساعة ونص من طلوع الطيارة الرجل ده مرة واحدة كده ابتدى يشاور لي إنه مخنوق مش قادر ياخد نفسه. فأنا شايفه معاه كتاب كان بيقرأ فيه، وكان بيدل الكتاب اللي بيقرأ فيه إنه هو غير مسيحي. فطلبت حد من المضيفين يجي يحاول يسعفه أو يشوف فيه إيه. فجي حد بالفعل، وهو ابتدى يطالب إن أنا مش قادر أخد نفسي ووشه أزرق، وصوت في أعماقي أطلب منه إنك تقول له ممكن أدعي لك. فأنا ميلت عليه قلت له ممكن أدعي لك، فهو راح ماسك إيدي، فروحت في ودنه قعدت الكرسي اللي جنبيه وقعدت أقول أؤمن يا رب يسوع المسيح أنك أنت تقدر تجري آية من آياتك، أؤمن يا رب، أؤمن يا رب أنك أنت تقدر توصل لي قبل ما توصل للتعب اللي إحنا مش عارفين إيه هو، أوصل للضمير، أوصل للرأس، أوصل للقلب، أوصل للبصيرة. وكررتها أكتر من مرة في ودنه بصوت خافت بسيط، ولقيته بعد كم دقيقة مسك إيدي، خد نفسه، وشه رجع لطبيعته، وقعد يسألني كم من الأسئلة. وأول ما نزلنا مطار هيثرو، في قلب المطار كان بيبكي بالدموع وبيسلم عمره لربنا يسوع المسيح. وحضر معانا، حضر معانا أيام، يمكن 3 أيام في لندن أو 4 أيام، وفي كل اجتماع وشه منور.

وكل ما ابص ليه انت خدت الموضوع جد، يقول لي ايوه جد جد جد، يقول لي ايوه جد جد. يا سيدي ده كانت صلوه في طياره، ده مجرد صلوه كم دقيقه، ده مجرد كلمات بسيطه. صوت في اعماق بيكسفني، اوعى تقول صوت في طياره، اوعى تقول كلمات بسيطه، لكن قول من كل قلبك ان الرب يسوع المسيح منذ زمان عرفنا ان ما زال بيجري الايات ويجري العجائب. ما فيش حاجه اسمه وقت قليل، ما فيش حاجه اسمه زمن بسيط، ما فيش حاجه اسمه اصلي يمكن اجتماعه يعدي. فانا ما بصيتش على حضراتكم واحنا بنرنم، لكن وانا على المنبر شايف كل اب وكل ام، وهقول الكلمات دي. يمكن فينا المطمن، ويمكن فينا المنزعج، ويمكن فينا المحتار، ويمكن فينا المتسائل، ويمكن فينا المريض، ويمكن فينا الخايف، ويمكن فينا اللي ما عادش طايق لا ترنيم ولا مرنم، عفوا جوزيف، ولا وعظ ولا واعظ ولا معلق ولا اللي علق بيه أخونا ناجح، ولا صلاة الدكتور صفوت، ولا عايز يسمع أي حد. يمكن في وسطينا اللي بيقول ما عادتش الكنيسة تكون مؤسسة نورانية تواجه اللي بيحصل الزمن ده. بس أنا طلبت الرب امبارح وطلبته النهاردة، وقلت له هتقول إيه؟ هتقول إيه لشعبك؟ هتكلم بناتك بإيه؟ هتكلم رجالتك بإيه؟ كان صوت الرب قال لي ليهم وليك، قول من زمان عرفت شهاداتك. يلا قولوها معايا، من زمان، من زمان. ساعدني أرجوك يعني بنضارة شوية، يلا شيوخ الأفاضل والأخوات الكبيرة الفضليات قولوا معايا، منذ زمان عرفت. بس خلينا نقف على دي بالبلد شوية، يعني خليكم أصيطة النهاردة. من زمان عرفت، رائعين، كمان بصوت عالي، من زمان عرفت، كمان مرة تانية، من زمان عرفت، بدون ذكر أسماء. قول معايا أخ كمال، أخ كمال يلا، من زمان عرفت، من زمان عرفت، من زمان عرفت. تخيلوا ربنا عايز يرجع لنا الآية دي وتقف عليها واقفة كده، لأن اللي متشاف الأيام دي، عدوا اللي متشاف الأيام دي، عدوا عدوا، متنبئين بالهندسة القمرية بيرعبونا على اللي جاي. حد سمع؟ ما بترفعوش ايديكم. انا مش عارف ليه حاسس ان في اخوه لغايه دلوقتي بيصلوا ان ربنا يدي العمر للرئيس جمال عبد الناصر. اخوه اخونا جوزيف لما قال وحضراتكم شفتوا، حدش قال ايوه وسمعنا، بس الرب موجود والرب يقدر. الرجل وجم كده اول ما قال سمعته بالحرب بتاعت، حد سمع بطوفان الاقصى؟ اهو يا عم سمعوا، امانه لا تقف وتشوف الايه دي اهو، اطمن في ناس هم شايفه وعارفه طوفان الاقصى. السؤال، ايه النتائج المتوقعه من اسرائيل في المنطقه العربيه؟ بصوا كده وقف الكلام، ايه المتوقع من دارسي الهندسه القمريه؟ هيقولوا ايه جاي تاني على الاعاصير والزلازل، وخاصه في منطقه البحر المتوسط؟ يا ترى يا ترى يا ترى المتكلمين بالنبوات او المتكلمين بما يسمى توقعات، يا ترى هيقولوا ايه على الايام اللي جايه؟ يا ترى اقتصاد العالم رايح فين الايام اللي جايه؟ يا ترى اقتصاد بلادنا رايح فين الايام اللي جايه؟ يا ترى الامن في منطقه الشرق الاوسط وفي بلادنا المصريه شكله ايه الايام اللي جايه؟ يا ترى هتعيش الكنيسه ازاي الايام اللي جايه؟ يا ترى متوقع انك تشغل تلفزيون فتسمع اخبار جديده ان اسرائيل هديت والبحر المتوسط هدي وما عادتش فيه اعاصير وزلازل؟ يا ترى هو ده اللي منتظر؟ يا ترى في اوبئه الايام اللي جايه؟ يا ترى قصه المليار الذهبي ده حقيقه؟ يا ترى في ناس فعلا خدام للشياطين بصورة صعبة جدا في العالم، وكل همهم الفكر الرديء

برضو ضد الكنيسة؟ يا ترى لما فكرت أنت في الأمور دي قلت إيه؟ يا ترى لما سمعت الأخبار دي قلت إيه؟ يا ترى لما شفت الكلام ده قلت إيه؟ يا ترى لما بتسمع جديد بتقول إيه؟ وإحنا كنا بنرنم، أنا وقفت على كذا عدد كده، وقفت على عدد اللي جاي بنديهولك، اللي جاي بنديهولك، لأن قد يكون اللي جاي كم من الأوبئة وكم من الضغوط على الكنيسة وكم من الحروب الشرسة في منطقة الشرق الأوسط وكم من الأمور العصيبة الاقتصادية. واحد يقول له أنت طالع على المنبر عشان تقول لنا الكلمات اللي تخوف وتقطم وتحبط؟ يا عم طمنا، يا عم طمنا، قول كلام يطمن. اللي متشاف دلوقتي يا إخوة وأخوات وننتظر في رجاء، بصوا ننتظر في رجاء، مستحيل هيكون في رجاء، مستحيل هيكون في رجاء. يعني أنا مش مطالب، بصوا مش مطالب يا رب منطقة الشرق الأوسط أو منطقة اللي حصل امبارح ومردوده، لأن قد يكون في مقاصد الرب بيتممها، وقد يكون في مؤذيات بيحاول الشيطان يصنعها الرب هيقفل عليها. خلوا بالكم من الأمرين دول، قد يكون في مقاصد الرب، قولوا معايا، هيتممها، وقد يكون في مؤذيات من الشيطان الرب هيمنحها. ممكن تساعدوني ونرفع ايدينا مع النقطتين دول ارجوكم؟ اذا قلنا اللي جاي بنديهولك واحنا رافعين ايدينا، فتمم المقاصد والكنيسه فاهمه راضيه شاكره باسم الرب يسوع المسيح. قد تكون في مقاصد في بلادنا او في العالم، قد تكون في مقاصد، لكن كل المؤذيات اللي بيحاول الشيطان يضغط بيها على الكنيسة وبرضو واحنا رافعين ايدينا، اوقفها يا رب، تقف كل المؤذيات على الكنيسة، على بلادنا، على الأمان، على أولادنا، تقف كل المؤذيات على شعبك يا رب، تقف كل المؤذيات على الرسالة يا رب، تقف كل المؤذيات عن شباننا وشاباتنا يا رب، تقف كل المؤذيات على الصحة والجسد يا رب، تقف كل المؤذيات على الدائرة المادية يا رب، تقف كل المؤذيات على خطوات الخدمة للكنيسة في بلادنا العربية وخاصة يا مصر، تقف المؤذيات. أنا هاخد فكرة واحدة بس، الفكرة هربطها بكلام وقفت فيه في فرصة واثنين وثلاثة. أرجوكم، أنا مش هوعظ فيه المزمور ده، بس حاول تقراه بتمعن شوية، ومرة واثنين وثلاثة ويوم واثنين وثلاثة. افتحوا لنا مزمور 74، افتح مزمور 74 أرجوك. بص من عدد ثلاثة، بص من عدد ثلاثة، سيب الجزء الأول من عدد ثلاثة وبص على الجزء الثاني وقول لي إيه رأيك. بيقول لك الكل قد حطم العدو المقدس، وبالبلد يعني العدو بيحاول يحطم كل ما هو مقدس. هل ده حاصل؟ حاصل؟ هل حاصل الأيام دي؟ حاصل، بيحاول يحطم العدو كل ما هو مقدس، بيحاول يحطم كل ما هو مقدس. انقل العدد اللي بعديه، بص على عدد أربعة، الجزء الأخير في عدد أربعة، الجزء الأخير، بص كده، جعلوا آياتهم آيات، قولها تاني من فضلك، جعلوا آياتهم آيات. هل حاصل الأيام دي استبعاد كل ما هو لآيات الكنيسة، وبيحاول العدو يظهر آيات شيطانية، سواء آيات دموية زي امبارح، آيات دموية زي امبارح، آيات دموية زي امبارح،
أو آيات خاصة بالأعاصير والزلازل ويخرج

بعض المتكلمين والمتنبئين بكلام بيحاول يرعب به البشر أو بكلام ضد المسيحية، جعلوا آياتهم آيات. هل ده حاصل؟ حاصل. اللي بعديها من فضلك، عدد 5. هل في حد وسطينا عنده الشعور ده وكأنه هو شجرة وفي فاس بيحاول يضرب الشجرة؟ واحد يقول في حد كان مكلمني النهاردة قال أنا حاسس بفاس وكأنه محطوط على رقبتي كل يوم. واللي قاله في التليفون كان خطير، قال مش هيهدى العدو إلا ما يتمم اللي خوفنا بيه ورهوني إن الفاس ده هيقطم رقبتي. طلبت منه إن احنا نتكلم في التليفون فيديو، وقعدت ابكي معاه بالدموع. قلت له العدد ده يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار، قولها معايا، يبان مرة كمان أرجوك، يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار. يعني واحد يكون موجود وسطينا النهاردة يقول بصوت قلبه يبان وكأني فاس مرفوع علي، لكن الرب هيمسك بالفاس دي ولا يؤذيني أمر. يبان وكأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، يبان وكأنه رافع فؤوس على أولادي. ممكن نرفع إيدينا عشان نصلي من أجل أولادنا؟ أرجوك كن أمين في رفعة إيدك وكون جاد، إن من دقايق كنا بنصلي من أجل شباننا وشاباتنا في شبرا. يا رب بنرفع إيدينا، كل الفؤوس اللي بتبان وكأنها جاية على الأشجار المشتبكة باسم المسيح الفؤوس تقف. الفؤوس اللي الفأس اللي جاية على بنتي، الفأس اللي جاية على ابني، الفأس اللي جاية على صحتي، الفأس اللي جاية على مادياتي، الفأس اللي جاية على خطواتي، الفأس اللي جاية على سمعتي، يبان وكأنه رافع فؤوس على الأشجار. لكن ربنا بيقول مش هيتم من قصد، هيمسك الرب بيده ويمسك بالفأس. اللي جاية من فضلك، في عدد 8، قالوا في قلوبهم، لا ده مش بالقلوب وممكن بالأفعال وبالإجراءات وبالخطوات، قالوا لنفنيهم. مش ده حاصل الأيام دي؟ مش حاصل؟ انتوا خايفين تردوا عليا؟ أنا شفت المشاهد المأساوية امبارح واستغربت. احنا مش هنفرح بموت 300 شخص ايا كان مين، احنا مش بنفرح بالدم، احنا مش بنفرح بالترهيب، احنا مش بنفرح بكده، احنا مش بنفرح بكده. واحد من الشباب العراقي اللي كان حاضر فرح الحمدانية في قاعة الهيثم، فتحت الفيديو وهو بيكلمني بيقول لي ان شاف والده وهو بيتحرق قدامه خلال دقائق. عارف مشاهد ما أصعبها، الولد اتجنن في التليفون وهو بيتكلم معايا إنه شايف أبوه مش قادر يروح ينقذه، مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يصنع أي نوع من النجاة لوالده. زي الكنيسة دلوقتي ربما بتشوف أمور ومش قادرة تعمل حاجة في حدود الحركة، لكن نعمل كل حاجة في حدود الصلاة. إحنا بالصلاة نحرك يد القادر على كل شيء. إحنا بالصلاة نقدر نقول إن إذا صوت المرهب بيقول نفنه، لكن صوت الكنيسة بتقول ليتمم الرب الرئيس كل ما هو يريد. اللي جاي في عدد حضراتكم 9، وأرجوكم استخدموها معايا، وهنبتدي نشيل كلمة لا. آياتنا لا نرى،
آياتنا لا

نرى، آياتنا لا نرى. أنا اندفعت مع جوزيف وبقول له اللي جاي بندهولك، أيوة اللي جاي بندهولك، وأنا بدفع قلبي وأخواتنا بيدفعوا قلوبهم. اللي جاي لو في آيات من العدو عايز يخليها آيات على الأرض، لكن باسم الرب يسوع المسيح يقف طالب الرب ويقول آياتنا نرى، آياتنا نرى، آياتنا نرى، آياتنا نرى. ممكن علوا صوتكم ونقولها. وأنا عارف وأنت بتعلمني العدد ده، أنا عارف وقفت قدام طالب الرب، مش المؤمنين، مش اللي عنده أرصدة اختبارات، مش اللي عنده 50 سنة في الإيمان، مش اللي عامل شيخ كبير لأنه عنده أرصدة عظيمة مع التقدير والاحترام والوقار، لكن ربنا الأيام دي بيدي طالب الرب، طالب الرب. ولد اسمه قاسم في الأسبوع اللي فات في مارسيليا قال جمل عارف في منتهى الخطورة، يعرف الرب ليه دلوقتي 6 شهور، ففي ال6 شهور بتأكيدات مع زوجته، إيه اللي شافوه ده؟ خلال ال6 شهور أكتر من 10 آيات ظهرت فيها يد الرب معاهم. ولما جيت سألته زوجته، قلت له إزاي في ال6 شهور؟ قال إحنا طالبوا الرب بنار، إحنا نطلب الرب بنار، لما نطلب الرب بنار آياتنا نرى، آياتنا سنرى. واحد يقول أنا عايز أطلب الرب بنار لموضوع مرض بنتي، عايز أطلب الرب بنار لموضوع ابني، عايز أطلب الرب بنار لموضوع النهضة اللي جاية، عايز أطلب الرب بنار لأجل منطقة شبرا كلها، ترى يمين الرب وهي تخترق الأبواب. عايز أطلب الرب بنار آياتنا نرى. خدتوا بالكم والعبد لله وأنا بصلي بقول يمكن الليلة تحصل معجزات؟ خدتوا بالكم حضراتكم؟ عارف أنا وأنا بقول يمكن مكسوف، قلت وليه الليلة ما يحصلش معجزات؟ وليه ما يكونش أكيد في معجزات؟ وليه ما يكونش آياتنا نرى؟ وليه ما التعبان والعاسر والموجوع والمنحني واللي مقفول قلبه يتعامل الرب معاه تعامل آيات الروح القدس؟ آياتنا نرى، آياتنا نرى. بص اللي جاي نقطة كده، لا نبي بعد، كلمة تشاؤمية صعبة، يعني ما عادش حد كده تثق فيه إنه هو يقول قول الرب، واللي جاي صعبة جدا. ولا بيننا من يعرف حتى متى، يعني ما حدش يطمننا كده هي إسرائيل هتتحرك ولا هتوقف، هي في زلازل وأعاصير في البحر المتوسط ولا لا، هو الرئيس السيسي هينجح الأيام اللي جاية، هو اقتصادنا هيتحسن، هو ليس بيننا من يعرف، ليس بيننا من يعرف حتى متى، لكن بيننا الرب يسوع اللي يقدر يطبطب على الكنيسة. بصلي من فضلك، ممكن انت قافل من الخدام وقافل من القساوسة والأباء الكهنة ومتعثر منهم عثرات رهيبة وبتحب تستخدم الآية دي، ليس من يعرف حتى متى، كله بيقول كلام، لا احنا ما بنقولش كلام، احنا بنقول له عايزين يدك تعمل، لجن نفوسنا تشوف آيات، لأجل الأمور تتغير وتتحرك. تصمموا معايا، رب ياخد بخاطركم زي ما بتاخدوا بخاطر الخدام كده، على فكرة اللي بيرفع إيده بياخد بخاطر الخادم. يا أخي ما تكونش تقيل وقاعد عامل لي كده، ارفع إيدك، خد أي حاجة بس ارفع إيدك، ارفع إيدك يا ولدنا، ارفع إيدك، رفع الإيد مش صعب، احنا في وسطنا قديسين وفي وسطنا متدينين تدين، يعني عارف لو عايز الرب يلزوا شوية، يلزوا كده شوية وتيجي تكلمه يقول لك أصل أنا في الرب ليا، يهز الدنيا الرب. عايزين آياتنا نرى، آياتنا نرى، عايزين اللي لينا في الرب من مواعيد الروح القدس نرى، آياتنا نرى، آياتنا نرى.

اسمحوا لي أنا هبص للشيوخ الأفاضل والأمهات الفضليات. كم واحد ليه 50 سنة مع الرب يرفع إيده؟ لا، ليك 50 سنة مع الرب وأكتر. مين ليه 30 مع الرب؟ مين ليه 40 مع الرب؟ مين ليه 10 سنين مع الرب؟ مين ملهوش خالص؟ مين بيحاول يوصل للرب؟ مين بيبص كده يعني نفسه أخطي كده واروح له؟ ما تخطيش. انت الليلة دي قول له خطي لي انت يا رب، تعالى لي انت يا رب. تكون الليلة دي ليلة يهدى السعي البشري اللي مش جايب نتيجة، ويأتي عمل المسيح الدموي ويرفع كل الذنوب والخطايا. مش يمكن الليلة، مش يمكن الليلة تفتح قلبك وتقوله تقابل معايا؟ مش يمكن الليلة ترتاح الأعماق وتقولي له أنا مصممة الليلة دي مخرجش من الجمعية إلا وأنا قايلة أنا للرب يسوع المسيح، أنا للرب مش هخرج من مكان إلا لما سلم عمري وقلبي للرب. النهاردة خدت وقت أسجد فيه قدام الرب وكلمني الرب، قال لي منذ متى؟ رحت قلت له من زمان. بص كده قلت له من زمان. راح واخدني للآية دي، منذ زمان عرفت، منذ زمان عرفت. وقولها لك من فوق المنبر، من زمان، من زمان، مش دلوقتي، مش دلوقتي، مش في الوقت ده، لأن الوقت المزعج ده، بص الوقت المزعج ده قال عنه في مزمور 40:4. بصوا عليها كده، مزمور 40:4، بصوا عليها أرجوك، مزمور 40:4. عفوا إن بطالب حضرتك ترفع إيدك أكتر من مرة. بص دي أنا هعمل كده بإيدي. الزمن ده زمن الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. مأيديني؟ مأيديني؟ الزمن ده زمن الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. ودول تشوفهم على صفحات الفيسبوك في التلفزيون، ودول مليين الدنيا، ودول المتكلمين، ودول اللي صوتهم عالي، ودول اللي كانهم عندهم كل حاجة، وجعلوا آياتهم آيات. لكن بص للكلمة ولم يلتفت. أنا هقولها لك بقى بدموع قلبي وعنية، أنا ما شفتش منها يحضر النهاردة، لكن صليت لأجل كل أخ وكل أب فاضل وكل أخت وكل أم. اجعل الاجتماع النهاردة لا يلتفت إلى الغطريس والمنحرفين إلى الكذب. احنا مثبتين النظر عليك يا رب. لم يلتفت إلى الغطريس والمنحرفين للكذب، لم يلتفت إلى الغطريس والمنحرفين إلى الكذب. من زمان، من زمان، بصوا من زمان، ونعرف عنه أنه هو الطيب والصالح والكريم، واللي يعرف يعزي، واللي يعرف ياخد بالخاطر، واللي يعرف يشدد، واللي يعرف. شفت النهاردة الترنيمة، راعي نادر. المسيح هو الراعي النادر اللي في الوجود. ممكن تسقفه واعمله أي حاجة. الراعي النادر. أنا مش مفروض أطلبها عشان أنت شفته من زمان الراعي النادر، فعارف أخرج من من المعتاد. عايز أسقف، عايز أفرح، عايز أقول مع كل اللي متشاف، لم ألتفت إلى الغطريس والمنحرفين إلى الكذب، لكن هلتفت وثبت عيني على الرب بس. أمانة سقفوا تاني. أمانة سقفوا بذمة سماوية مش شبراوية. أيوة أيوة. أنا أحط عنوان مش للوقت.

وعظة لفكرة صغيرة بعد كل الرط اللي أنا رطيته ده من زمان. قولها كده معايا، من زمان. كم واحد الرب ظهر لي من زمان؟ حتى دي خايفين ترفعوا ايديكم. سامحنا سامحنا سامحنا، ارفع ايدك كده بفخر. كم واحد شفاه الرب زمان؟ كم واحد استخدمه الرب زمان؟ كم واحد حل مشاكل الرب معاه زمان؟ كم واحد الرب فتح له أبواب مغلقة زمان؟ كم واحد الرب أظهر له الإيد القوية من زمان؟ كم واحد الرب حل معاه معضلات من زمان؟ كم واحد أيد الرب بقوة خاصة من زمان؟ أهو من زمان، من زمان. هاخد الفكرة وهنصلي. امبارح بالليل حلمت حلم، مش هسرد تفاصيله. المهم انزعجت بسببه وقمت صليت، وده اتكرر معايا اكتر من مرة. فانا قاعد بصلي بقول له رب الكنيسة، خدامك المؤمنين، بناتك، الاسر، الشباب، شابات، شايف جبهات مفتوحة كتير، والجبهات دي كلها مضادة ومؤذية. وريني مشهد، مشهد يطمني، مشهد يقول انت هتعمل ايه في الدوائر دي. ما كنتش اتصور ابدا الرب يروح واخدني لقصة يونان، ابدا ابدا. بصوا كده على اصحاح 2 عدد 2. انا ما اعرفش معايا كام في الشنطة، مش عارف معايا كام، بس هم مش كتار يعني، بس هديها هدية لأي أب أو أي أخ فاضل، وده يعني شرف ليا. لو قلت لي العدد اللي بيقول فأعد الرب حوت عظيم، أعد الرب حوت عظيم، عدد 10، إصحاح 1 عدد 17، أعد الرب حوت عظيم، أعد الرب حوت عظيم. كم واحد سمع وعظة عن الحتة دي؟ برضو مش ارفع ايدك يا مرقص، مش سمعت وعظة قبل كده؟ انت بكتف ايدك، حد قال لك كتف ايدك وغز الخادم؟ ارفع ايدك، ده انت ما رفعتش ايدك ولا مرة. كلنا سمعنا وعظة عن أعد الرب حوتا عظيما، بس لأول مرة أطلب من الرب وأقول له الأيام دي الكنيسة كأنها فين؟ بصوا كده، في الحوت. طب يا رب الحوت اللي كان فيه يونان ده عديته وقلت تعبير خطير، حوتا عظيما، ممكن تعرفني شكل الحوت اللي انت عديته؟ ورجعت خدت شوية معلومات، فاكتشفت إن مفيش ولا حوت يبلع إنسان إلا حوت اسمه حوت العنبر. ركز ركز جدا في الكلام ده عشان هنصلي بيه. الحوت الأزرق الكبير جدا بيقول لك ممكن يكون طوله 35 متر، ده أكبر مخلوقات الأرض. اللي جاية ممكن يكون وزنه 173 ألف كيلو. يا ربي، بيقول لك اسنانه زي السكين المشرشر، وحاجة غريبة جدا عنده 40 سنة وطول السنة 20 سنتي. بس قالوا حاجة خطيرة في الحوت الأزرق، إن الحلق بتاعه، لا لا لا، الفم بتاعه ممكن يبلع نص سفينة، لكن الحلق بتاعه يدوب يبلع كرة التنس. قلت لا، مش هو ده الحوت اللي الرب أعده اليونان؟ مش هو الحوت الأزرق؟ فعدت أدور، عرفت إنه هو حوت العنبر. تحب تسمع بقى حوت العنبر شكله إيه؟ تحب؟ حوت العنبر ده اللي الرب أعده اليونان هو الحوت الوحيد اللي بيبلع. طيب طوله حوالي 20 متر،
بيقول لك راح

راسه تلت طوله، يعني راسه قد ايه؟ حوالي 7 متر. يا حبيبي يا يونان، راسه راس الحوت ده 7 متر، عنده حوالي 20 سنة، طول السنة ما يقرب من 15 سنتي. ركز جدا، 15 سنتي في 20 سنة، وبيقول لك وزن السنة حوالي 1 كيلو. السنة الواحدة مش كلهم، السنة الواحدة كيلو، يبقى فكه في قد ايه؟ 20 كيلو. طب لو طبقهم كده خلص يونان، خلص يونان. طب امال بلعوا ازاي؟ انتوا عارفين لما فتح فمه كده، بص فتح فمه كده، ركز ركز، فضل فمه مفتوح لغاية ما هبط. طيب السنان دي ما دستش؟ خلي بالكم انا مش بدي مدارس احد دلوقتي. السنان دي ما ضغطتش؟ هقف قدام اول فكرة، ايه حاجات محددة انت شايفها وعاملة زي السكاكين الايام دي، وبتقول انا حاسس لو طبقت عليا تهرسني؟ من جاي اليوم ده وبيقول في سكاكين محددة لو طبقت عليا تخرطني. بص الرب بيقول ايه، مش هتطبق. أعديت فم مفتوح مش هيطبق عليك. حتى دي مش عايزين تسقفوا؟ طب اللي جاية، أول ما تبلع بص كده، نزل في ممر بيقول لك في غاز الميثان، وده غاز خانق جدا. طب ما تخنقش يونان في الممر، ممكن حد بيشغل دماغه كتير ومنكد على مراته بدماغه الله يسامحه، تقول لي ازاي الرب اوقف مفعول الغاز ما عملش حاجه؟ تقول لي ايه الفكره؟ كل حاجه بتخنق الايام دي موجوده حوالينا، اما طالبوا الرب مش هيتخنقوا. يبقى اعد حوت، ايوه، واعد فم مفتوح، واعد غاز تشمه وتلمسه بس مش هيخنقك. طب اللي جايه، انتوا عارفين معدة الحوت فيها ايه؟ فيها 4 اوض، مش معدة واحدة، بيقول لك 4 معدات، يعني يتنقل من دي لدي لدي لدي، وكل واحدة فيها السائل الحمضي اللي يهري اي حد. طب يا رب انت وديته للأوضة الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة؟ يمكن ودى للأربعة. طب والحمض ما هرهوش؟ بص الفكرة اللي جاية دي، اللي أعد فم مفتوح وتشوف سكاكينه، وأعد ممر وتشم غازه ومش هتتخنق، وأعد 4 أوض فيها، خد بالك، ما يحرق. لو جاي واحد النهاردة بيقول أنا حوالي حاجات بتحرق فيا، صوت الروح القدس الرب العظيم أعد حماية من أي حريق. طيب سؤال، ودي هختم بيه، مادام وصل للأحشاء وللجوف، الكتاب قال إن وصل للجوف، لأن بعض المفسرين قال لك لا ده هو وصل لغاية البق ولفظه، ده بيقول لك جوف الحوت يعني دخل جوه، ده مفروض يتهري ويطلع عظم. بص الأمر اللي جاي ده، فأمر

بالحوت فقذف يونان إلى البر. وهذا ما سيتم مع الكنيسة في الزمن اللي جاي. صدقني هو ده اللي هيتم مع الكنيسة، لأن اللي متشاف دلوقتي وهيتشاف للزمن اللي جاي عبارة عن شكل حوت فيما يحرق، وفي أمور حادة، وفي غازات خانقة. ما أقصدش غازات حرفية، واحد يقول فيها حاجات بتخنقني، وفي حاجات حواليا بتحرقني، وفي حاجات حواليا حادة، أيا كان اللي جاي. لكن أنا هتكلم على إله بيقول على اللي جاي، لأن عرفته من زمان، الفم هيفضل كده ومش هيهرس، الغاز هيفضل كده ومش هيخلق، التنقلات الحارقة موجودة ومش هتتحرق. والرابعة، سيقذف الرب الكنيسة إلى البر، أي إلى السماء. حد موافق؟ أول مرة في حياتي أخذ فكرة وموعظ. أنا خلصت الكلام، هو ده اللي قال للرب أقوله. طب أمال إيه؟ خلصنا كده يعني خلاص اللي هنعمل حاجة بقى في منتهى الأهمية. وأنا هقف قدام المحطة دي، مين النهاردة عنده ما يخنق؟ ومين النهاردة عنده ما يحرق؟ ومين النهاردة عنده ما يهرس؟ مين النهاردة عنده ضغط؟ مين النهاردة عنده ظرف؟ مين النهاردة عنده وجع؟ مين النهاردة عنده مرض؟ مين النهاردة عنده شكوى؟ مين النهاردة عنده خوف؟ مين النهاردة عنده اختباء؟ ما ترفعش ايدك، لكن عارف هنعمل ايه؟ وارجوك تساعدنا فيها. كل الجمعية اخوة واخوات هنسيب اماكننا وهنطلع كلنا جنب المنبر، وهناخد وقت صلاة قرابة تلت ساعة. اقف معايا ارجوك، والدي والدتي واخويا، اقف وتعالوا نطلع كلنا قدام. سيب مكانك ارجوك وتعالى تعالى تعالى، كل الجمعية تطلع قدام. واما طالب الرب، واما طالب الرب، وانت طالع ارجوك اطلع وانت حاطط في قلبك انا هطلب المسيح، انا هطلب الرب، انا هطلب الرب، انا هطلب الرب. تعالوا يا شباب، تعالوا يا اخوات، تعالوا يا امهات، تعالوا كلنا. ليس فينا الاعظم وليس فينا الاوحش، لكن كلنا طالب الرب. سيب مكانك ارجوك وتعالى تعالى. لا سلم بعد الاجتماع، مش دلوقتي ارجوك، لان ده وقت صلاه. تعالى يا والدنا، تعالى تعالى والد اللي ورا، تعالى تعالى تعالى. واحنا طالعين اغمض عيونك وسيب الرب يكلم ضميرك. انت عامل زي اللي يونان في بطن الحوت في دخوله للممر؟ انت في حاجه بتحرق في نفسيتك؟ في حاجه حاده بتهدد فيك؟ في حاجه صعبه عامله زي غاز الميثان ده؟ ايه الموجود؟ وما تقعدش النهارده تقول من مين، ان القصه مش من مين ولا القصه جت ازاي، لكن احنا عايزين مخرج يا رب، عايزين قصف يونان الى البر يا رب، عايزين ما تم مع يونان منذ زمان. عرفت اذا عرفنا ان انت اسست شهاداتك وكلماتك، فانت اسست لينا اختبارات من خلال كلماتك بتقول انك تقدر، انك تنقذ، انك تشفي، انك تنجي، انك تفتح الابواب، انك تداوي، انك تسمع طالبيك يا رب، تسمع طالبيك يا رب، تسمع من يستغيث بك، تسمع من يعوز طلب وجهك يا رب. اطلب يا اخويا، اطلب من كل قلبك، اطلب لاجل صحتك، واطلب لاجل نفسك، اطلب لاجل الخدمه، اطلب لاجل بيتك، اطلب لاجل مستقبل بلادنا، اطلب لاجل المنطقه العربيه فلسطين وغير، اطلب لاجل عمل الكنيسه. افتح شويه ارجوك الرقعه الخدميه واطلب، اطلع اطلع اطلع من الجلباب المحدود ده اللي كل مره حازن نفسك بيه وحازننا معاك. خرجنا من الجلباب ده يا رب، ودينا

للرقعة المتسعة، ودينا للصلوات المتعددة، ودينا لطلب وجهك كما أنت تريد، ودينا لإلحاح القلب اللي عايز مواعيد الروح، ودينا للصليب، ودينا للقيامة، ودينا لعمل إنقاذ السماوي الجبار اللي جاي بندهولك، اللي جاي بندهولك. مش هنستفسر ايه هو جاي، مش هنسأل ايه اللي هيتم جوه الحوت، اسنانه ولا غاز الميسان ولا الاربع غرف الحارقة، احنا ملناش علاقة بكده. لينا علاقة ان الرب اعد الانقاذ. اسأل الرب، ارجوك اسأل الرب، وصلي بطريقة مختلفة شوية، صلي بطريقة خارج من الاعتياد. واحد يقول انا ما ولفتش ابكي، ابكي ما ليا فترة ما بصرخش، هصرخ. ليا فترة ما برفعش ايدي، هرفع. ليا فترة ما بعرفش اصلي مع حد، اصلي مع حد. ليا فترة. الرب يسوع الحنين وسطينا، الرب يسوع الحنين يسمع لنا، الرب يسوع الحنين اعد لنا. ممكن الاخوة اقفوا معانا فوق، اقفوا معانا اخوة في البلكونة من فضلكم، وقفوا معانا واطلبوا معانا زي ما احنا بنطلب. ارجوك نشترك بروح واحد، واطلب اطلب، قول لي يا رب عايزين عمل، يا رب عايزين حاجه من عندك، يا رب عايزين انقاذ، يا رب عايزين عفو، يا رب عايزين ما يطمئن، يا رب عايزين ايات الكنيسه ترجع، عايزين اياتنا نرى، عايزين ظهور يمينك، عايزين ظهور معروفك، عايزين ظهور المخزونات الالهيه، عايزين ما قلت عنه ان يرى شبابكم شيوخكم فتيانكم ما هو من أرصدة السماء عظيم. عايزين نشوف يا رب، عايزين نشوف حلول لمشاكل ومعضلات، عايزين نشوف استجابات لصلوات قديمة، عايزين نشوف حركة الروح القدس في بلادنا، عايزين تغيير المشاهد للإله اللي يقدر يبين نفسه، الإله اللي يقدر يقول فيكون ويأمر فيصير. أين أنت من المشهد يا رب؟ فينك أنت من بلدنا المصرية؟ فينك أنت من الاقتصاد يا رب؟ فينك أنت من المنجمين والمتوقعين؟ فينك أنت من الغطريس والمنحرفين إلى الكذبة؟ فينك أنت يا رب من الأوضاع الموجودة؟ فينك أنت من الأمراض؟ فينك انت من المنبوسين والمربوطين والمحرومين؟ فينك انت من الحزانة؟ فينك انت من المجربين؟ فينك انت من الخايفين؟ فينك انت من البيوت والأسر؟ فينك انت من ولادنا وبناتنا؟ ممكن نرفع ايدينا كلنا، فينك انت مني انا كخاطي عايز ارجع لك؟ فينك انت مني كخاطي عايز ارجع لك؟ اطلب، ارفع ايدك كله، عايز ارجع، عايز ارجع، انا خاطئ عايز ارجع، انا خاطئ عايز ارجع، انا خاطئ عايز اسلم، انا خاطئ عايز حنان الرب، انا خاطئ عايز تغيير الرب، انا خاطئ مش نفعني التدين الخارجي، انا خاطئ مش نفعاني العظات ولا الاجتماعات ولا الكنائس، انا خاطئ عايز اطلب الرب بقلبي بتوبة، انا خاطئ عايز ارجع، انا خاطئ عايز اقدم عهد الرجوع، انا عايز انوي النهارده، انا عايز اسلم النهارده، انا عايز اتوب النهارده، انا عايز اخد قرار النهارده، انا عازم النهارده، لازم اسلم النهارده. خد القرار ارجوك، تقول لي انا ما بحضرش المكان ده اول مره اجي، خد القرار ارجوك، انا باجي بس ليا فتره انقطعت وجيت النهارده، خد القرار ارجوك، خد القرار وارجع، خد القرار ودوق حنانه في الزمن العصيب، دوق كم يحنو علينا، دوق التعبير اللي بيقول وتحنن يسوع، تحنن يسوع، تحنن يسوع، تحنن يسوع. في الزمن العصيب عايزين يسوع ربنا يتحنن، في الزمن اللي خالي من الدفء في الكلمات والتعاملات والعلاقات والسلوكيات، ارجع دف الكنيسة يا رب، ارجع طمن الكنيسة يا رب، ارجع قول كلامك للكنيسة يا رب، ارجع اظهر اليد التي تعمل ببأس منذ زمان، منذ زمان.

صلي يا بابا صلي صلي، استمر صلي، ما تنتظرش الترنيم، صلي صلي صلي. مصطلح طالب الرب ده مصطلح كبير، يعني لا ترى لا تسمع.

سيروا الخير، طالبوا الرب سيروا الآيات، طالبوا الرب سيروا الحلول، طالبوا الرب سيروا عظائم السماء تتجلى على الأرض. إذا أنت ما بتشوفش كده يبقى أنت ما بتطلبش الرب. ارجع النهاردة وقول له عايز أكون من طالبيك النهاردة والأيام اللي جاية، عايز النهاردة أرجع للموكب ده، أرجع للفئة دي. طالبوا الرب، طالبوا الرب.

واحنا رافعين ايدينا ارجوكم واحنا رافعين ايدينا هنصلي في طلب وجه الرب. الاخ بيجرى عمليه ليه دقيقه دلوقتي اسمه ابو كريم. ارفع ايدك واشترك معنا في الصلاه. الرب يتعامل مع ابو كريم الان في غرفه العمليات. الرب يتعامل معاه الان ومع اسرته. الرب يتعامل معاه الان. هنحط اخت اسمها نيفين في الصلاه طالبه بعزم ان الرب يوجد ليها امر جديد، امر جديد، سكه جديده، لان عندها في العمل كل اللي سمعنا بيه يمكن على المنبر. ارفع ايدك وقول له يا رب اذكر نيفين وتدخل في امرها. واختي كمان من فضلكم أخي ساروت والعملية اللي أجرها الرب يكمل معاه. وأختي بعتها طلبت صلاة لأن عندها سرطان. أختي فوزية كلنا نرفع قلوبنا وإيدينا ونحس بالناس اللي طالبين، لأن هو ده دور الجمعية، ده دور المؤمنين، ده دور طالبوا الرب، ده دور القديسين ينقلوا

وبالاستجابات قايلين للنفوس إلهنا منذ زمان عرفنا يجري الآيات والعجائب. إله يقدر، إله يغير، إله يشفي، إله بيخش الغرف، إله بيدخل أوضة العمليات، إله بيوصل للعاسر، إله بيوصل للمدمن، إله بيوصل للمحروم، إله بيوصل للمرعوب، إله بيوصل للمجروح، إله بيوصل للمطرود، إله بيوصل للبيوت اللي إبليس نجح في انقسامها. الرب منذ زمان عرفناه حلال شافي قادر واعد ينقذ يعفو فينجي يحامي فينقذ. قربنا ننتهي، ممكن نرفع ايدينا ونقول له تحامي فتنقذ. يلا يا بابا، يلا اخويا قول له تحامي فتنقذ. يا رب لن تستمر الكنيسة، لن تستمر الكنيسة الكيان اللي يتفرج على الأحداث ويقول ربنا يسترها أبدا. الكنيسة هي المؤسسة اللي تقول للرب أنا ماليش علاقة بالغطريس والمنحرفين للكذب، لكن لي علاقة مع إله يغير الوضع، إله يجعلني في حال غير الحال ووضع غير الوضع، إله يصنع من أرض جسال نور في وسط الظلمة. وخلينا رافعين ايدينا أرجوكم، وإذا يونان في وسط الحوت يرى ظلام لكن لما قذف رأى النور. تيجوا نرفع ايدينا، ربنا يوري نور للكنيسة ويوري للمريض ويوري التعبان ويوري للمنتظر، منتظر الرب يروا نور، يروا نور يا رب، يروا نور، يروا نور، يروا نور، يروا نور، يروا نور، يروا نور. اذكر اسم مريض يمكن الرب كلفك بيه، حطه قدام الرب ارجوك. يمكن وانت جاي الاجتماع حد اتصل بيك قال لك صلي من اجل فلان، يمكن الاسبوع اللي فات واخونا بيتكلم بيقول اختنا نعمه، خلينا نصلي من اجل الاخت نعمه، الرب يمر بايده عليها. والاخت لميس والاخت نبيله، حطوا الاسماء دي ارجوكم، ابو كريم، نيفين، لميس، فوزيه، نبيله، نعمه، حط الاسماء دي قدام الرب. الناس تعرف، الناس تعرف ان يوجد من يصلي لاجله على السرير أو في العناية المركزة، ليس له لكن له الكنيسة تصلي. وأخت كمان عمرها 25 سنة عندها سرطان في الرئة، وشاب اسمه كرولوس الرب يشفيه. ارفع الكنيسة وخلونا نتحنن عن نفوس عشان الرب يتحنن. تعالوا نقف أرجوكم ونتحنن. يا عمي تعالى علمني ونتعلم مع بعضنا كيف نتحنن في الصلوات عشان نشوف حنان الرب. يلا يا حضرات الشيوخ تعالوا نتحنن في الصلاة، تعالوا نتحنن، تعالوا نتحنن للرب ونقول له عايزينك تتحنن على النفوس. يا رب يا رب يا رب. وأكتر شخص عايزك تصلي من أجله النهاردة، لو في خاطي زي موجود في المكان والرب كلمه منذ زمان ولسه لغاية دلوقتي بيفاصل، ترجم زمان الليلة بفتح القلب يا رب. لو تيجي يا خاطي الليلة تبقى من أفراد العيلة، تعالى يا خاطي الليلة، تعالى تعالى، لأنك تعبت وتعبت بيتك، تعبت صحتك، تعبت نفسك، تعبت اللي حواليك، تعبت أيامك، تعالى وكفاية ما تفاصلش. تعالى وقول له يا رب الليلة دي ليلة ظهور الذي يعد النجاة والإنقاذ.

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: لكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. وبنعمة الله النهاردة معنا أختنا الأخت رولا، كانت معنا قبل كده، هي من عرب إسرائيل، كانت معنا في حلقة قبل كده وهتكون معنا النهاردة بتشاركنا طبعا بمناسبة موسم الحج، هتشاركنا في إن كيف كان الحج سبب من أسباب تركها للإسلام أو ارتدادها عن الإسلام. فمع حضرتكم برحب بيها، أهلا بيكي يا أخت رولا، منورانا للمرة الثانية.
1: هاي كيف نورة، السلام المسيح إليك وجميع المشاهدين.
0: أهلا بيكي. إحنا متعودين في بداية كل حلقة من برنامج صوت العابرين بنصلي، فأستأذنك تفضلي تصلي من أجل وقت الحلقة ومن أجل يعني إن رسالة المسيح اللي على قلبك ورسالة المحبة اللي عايزة يعني توصلي أو توصليها لإخواتنا وأحبائنا المسلمين إنها تكون بتوصل لهم باسم يسوع. تفضلي حضرتك.
1: أبونا السماوي، أشكرك يا ربي من أجل إتاحة الفرصة مع أختي نورة وبرنامج صوت العابرين. أشكرك يا ربي لأجل كل شخص يا ربي عم تستخدمه لنعلن عنك يا ربي وعن مجدك وصلاحك وأعمالك اللي ما إلها حد يا ربي، أعمالك الصالحة اللي ما إلها حد معنا. بصلي يا ربي هالحلقة تكون سبب بركة لكثير ناس يا ربي، تكون يا ربي شرارة إنه يبلشوا يفكروا ويدوروا على الحقيقة يا ربي. بصلي يا رب انه توصل لاكبر عدد من الناس يا رب، وتكون حقيقي السبب انه يتخلوهم يفكروا، خاصه بموضوع الحج يا رب، لانه الناس تعبانه والناس يا رب بتحاول بكل ما معها من قوه ومصاري وتعب يا رب انها توصل لهناك، متوهمين انهم يا رب بينالوا توبه وبينالوا يا رب غفران منك وكل هاي الطرق اللي خلقها ابليس يا رب لشتت انظارهم عنك. بصلي يا رب تكون الحلقه يا رب تعطيهم حكمه يا رب وفهم يا رب ووعي يا رب ويدوروا عليك يا رب يوصلوا لك في اسم يسوع المسيح. امين
0: امين امين باسم يسوع. طيب خلينا في الفيديو الاولاني ده نشوف عقليه المسلم اللي نشا على هذه العقيدة، مهما كان التطور ومهما كان استغلالهم لكل التكنولوجيا ومهما كان حتى في الحج نفسه، وهنشوف مشاهد كتير قوي عن اللي حاصل دلوقتي واستغلال التكنولوجيا وأمور يعني إله الإسلام نفسه ما كانش عنده فكرة عنها، لكن بيظل الفكر الموروث وبتظل الأفكار السجين فيها المسلم مش بيتحرر منها نهائياً. فخلينا مع حضراتكم نشوف الفكرة اللي مش ممكن بتزول في يوم المسلم، كل يوم الأمر ده معاه لأن هو يوميا بيعمل اسمعه.
2: طبعا هذا الشامبو، شوفوا لفظ الجلالة موجود هنا، لفظ الجلالة والشامبو معروف بشكل عام إنه وين مكانه؟ المجلس، لا مكانه الحمام، فذلك يحرم وضع هذا النوع من الشامبوهات بالحمام لأنه فيه لفظ الجلالة.
3: هيدا الفيديو مهم جدا جدا جدا وخطير جدا جدا جدا. اسم الله، اسم الجلالة موجود بالتواليتاتكم بالحمامات عندكم، لازم كثير تنتبهوا.
4: طيب مثل ما بتشوفوا جبت منتجان بس ما رح بين اسمهم، بتفوتوا على التواليت عندكم على الحمام وبتدوروا على معجون اسنان او شامبو وبتشوفوا اذا مكتوب عليهم من ورا رام الله، رام الله يعني اسم الله هو موجود بالتواليت بتواليتاتكم كلياتكم. طيب ومعجون الاسنان، معجون الاسنان نفس الشيء، رام الله، كلمة الله موجودة كمان بمعجون.
0: تخيلوا الفكرة دي، تخيلوا القيد ده، تخيلوا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ويظل الشخص يا حرام حبيس. طبعا انا بقول دي حاجة بيعملها كل يوم، بيدخل الحمام بأي شكل من الأشكال كل يوم وأكتر من مرة الشخص بيدخل الحمام، فهو مطالب يا حرام ان هو كل المنتجات اللي هو بيستخدمها يدور فيها. رام الله دي منطقة، يعني المصنع موجود في منطقة اسمها رام الله، عايز انت بقى تبحث وتقرأ في كل حاجة بتستخدمها وتشوف الحاجة اللي عليها اسم الله وتبدأ بقى تمسح ليه يعني انت متخيل ان في اله يعني عنده التفكير السطحي للدرجة دي؟ اله سطحي، اله ما عندوش يعني بيفكر بهذه السذاجة وهذه السطحية، يقول لك ما تقولش اسم الله. طيب يعني ليه القيد ده؟ ليه انت تعيش في القيد ده في زمن زي ده؟ ليه السطحية دي؟ فكر في الاله اللي قال لك على الامر ده، ده اله عنده حكمة، ده اله بيعرف يفكر، ولا ده اله يعني

0: عنده نرجسية عايز اسمه ان هو يعني يعامل بشكل معين ويفضل المسلم حبيس الفكرة طول حياته وفي كل لحظة بيكون فيها محتاج يدخل الحمام مراقب يا حرام. يعني ايه رأيك في الفكرة دي قبل ما نتطرق لفكرة تانية وبعد كده نسمع منك اخت رولا؟ تفضلي.
1: هو كثير مضحك عن جد، يعني بتحسي كأنه إله الإسلام سنسيتيف هيك، عنده حس حالي، يعني حس عالي سوري من الحساسية. يعني المسلم بس يدخل التواليت هو ما بيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا ما بيذكر اسم الجلالة، ولا أصلا ما بيبلش. في كثير منهم أنا كنت أسمعهم وأنا صغيرة، خاصة من عندنا في العائلة، بيسموا قبل الوضوء، بيسموا.
0: ايوه،
1: تمام،
0: ما احنا في
1: أنا
0: الحمام فعلا كنا واحنا بنتوضى بنسمي فعلا.
1: بالضبط. فانت بترفضوا اصلا، يعني لسه الشامبو انت ما بتكره، ما بتروح تمسك الشامبو كل ما تفوتي التواليت تكره شو مكتوب عليه، بس يعني انت بترفض اسم الجلاله تبعك في التواليت. ف يعني المنطق تبعهم غريب، وبس بتعرفي بس شحنة مشاعر لا اكثر ولا اقل.
0: طب واذا كان المسلم يعني مفروض ان هو ياخد رسول الاسلام قدوه، هل رسول الاسلام كان بيستخدم شامبو؟ هل رسول الاسلام كان بيستخدم معجون الاسنان؟ ولا الشامبو يعرفه ولا شافه ولا معجون الاسنان ولا حتى يعني اقول ايه مثلا طريقه النظافه العاديه في الحمام ما كانش عنده، وكان بيمسح بالثلاث حجرات. يا حرام
1: بالضبط، المي نفسها ما كانت متوفره عنده. مع انه على فكره ذكرتني بشغله اخت نوره، يعني انا بتذكر كان يحكوا لنا انه اصابعه كانت تدفق مي، يعني تدفق مياه منها. تمام، وهي الشغله بعد يعني ما بلشت
0: لا،
1: افكر
0: ما هي كانت المياه بتنزل من بين اصابع الرسول، لكن لما كان بيروح يعني يقضي حاجاته ما كانتش بتبقى مقطوعه وقتها، فكان بيضطر ان هو ياخد الثلاث حجرات ويرجع من الغائط يقعد ياكل مع اصحابه، هم يقولوا له يعني اغسل، انت ما غسلتش ايد، ما توضأتش، يعني كانوا مكسوفين يقولوا له انت ما غسلتش ايدك يا رسول الله، فبيقولوا له انت ما توضأتش، كان يقول لهم ايه ده مش وقت وضوء، انا مش عايز اصلي، وكان بياكل ويلعق اصابعه. يعني ما علينا، فيعني المفروض المسلم يقتدي ياخد الرسول قدوه ويرمي بقى الشامبو ويرمي كل والصابون وكل وسائل التنظيف دي، ولا يشغل نفسه بقى مكتوب اسم الله ولا مش اسم الله مكتوب، ويكتفي بالتلات حجرات قدوه واسوه برسوله، او ان هو يعني يكون يعني ماشي بحسب الحاضر، بيواكب الزمن الحالي ويعيش زي البشر بقى، زي ما البشر تقدموا ووصلوا، وزي ما إله الإسلام نفسه وصل. يعني خلينا نشوف في الفيديو الأولاني المرحلة اللي وصل ليها البيت إله الإسلام والحج في مكة، يعني أو في بيت إله الإسلام وصل لإيه، يعني الوضع اللي كان إله الإسلام نفسه ما كانش يتوقعه أو ما كانش يعرفه أو ما هوش المكان دوت أو الشكل ده اللي كان موجود عليه وقتها، وقت الرسول طبعا. تفضلوا مع حضراتكم شوفوا التقدم.
2: اللي عكس السير بالإكس، اللي واقف دائرة صفراء، اللي ماشي صح صح. نعم انتهينا، هذه تعطي تنبيهات.
3: غرفة عمليات فوقها غرفة عمليات فوقها غرفة عمليات، ثلاث غرف عمليات أمنية بالتواصل مع الخدمية مع الأمنية الأمنية. المعالم بالذكاء الاصطناعي مع الخطط الموضوعة، اليوم ثاني يوم التشريق أو أيام التشريق، نسبة نجاح 600 خطة أعطت 98%. وين راحت 2%؟ هي بتنعطى أثناء المغادرة. هي الأجهزة بكل تفاصيلها بشكل مباشر من الحرم المكي، من المشاعر، من كل مكان، 10,200 كاميرا أقل تقدير، العدد أكثر من هذا الرقم عم بيراقب، 160 كيلومتر تطويق مكة المكرمة.
0: يعني تخيلوا طبعا دي لمحة واحدة، ان ما عندناش وقت نجيب المنظر كله. يعني بيقولك دي ثلاث غرف عمليات فوق بعضها، بيستخدموا الاي اي، بيستخدموا كل التكنولوجيا الحديثة، بيستخدموا الساتلايت، يعني فيها رهيبة حقيقي، يعني فيها يعني تقنيات رهيبة جدا للمتابعة والمراقبة، وده حقيقي. يعني هم حلو ان هم عملوا كده واستفادوا من البترول، لكن انا اقدر اقول ان إله الاسلام ليس لي اي فضل نهائي نهائي في اللي حاصل في بيته دلوقتي، المنظر الجميل اللي حاصل، المباني، الارضيات، المشاهد اللي اول ما المسلمين يدخلوا يبكوا، انتوا بتبكوا ليه يا حبايبي؟ بتبكوا ليه؟ ده كل ده من البترول، كل ده من اموال البترول، كل ده عملوا الغرب الكافر. الغرب الكافر طلع لكم البترول، اكتشفوا، جاب لكم الأجهزة اللي بتطلع البترول، قرر لكم البترول، اداكم في يعني عمل لكم كل حاجة، حتى الأبنية مهندسين جم صمموا وعملوا، حتى المواد اللي البلاط بتاع الأرض، كله صناعة الغرب الكافر. فالمفروض المسلم لما يروح يبكي، أنا أسفة في الكلمة يعني، لكن دي الأنسب، إنك تسبح بحمد الغرب الكافر اللي وصل بيت إلهك للمنظر ده. إله الإسلام مديون للغرب الكافر اللي أخرج له البترول من الأرض، اللي بناله كل المشهد ده بالمعدات بكل حاجة. وعشان ما ننساش، تعالوا أفكركم وأفكر إله الإسلام ببيته مش من 200 سنة، من 98 سنة لما اخترعوا، والغرب الكافر برضو اخترع حاجة اسمها الكاميرا وابتدى يصور. أول يعني 30 ثانية أو 20 ثانية من غير صوت، لأن ما كانش غالبا في صوت في التصوير دوت. لكن شوفوا مع حضراتكم، لاحظوا التواريخ 98 سنة ويمكن أقل كمان، فاتفضل أقل من 100 سنة يعني. اتفضل، يعني الكلام ده من 98 سنة، من أقل من 100 سنة. اتفضلوا، أول مشهد ده سنة 1928، إحنا في 2026، يعني 98 سنة. كان المنظر ده، ولا كان في AI ولا كان في بترول، وكان الناس يعني بتشقى علشان تروح تحج. ليه حرام؟ عشان إله الإسلام وعدهم إن هم هيرجعوا بلا خطايا، بلا ذنوب، بلا معاصي، هيرجعوا كما ولدتهم أمهم. وهذه الخدعة اللي خدع بها رسول الإسلام المسلمين. هنكمل مع حضراتكم. دي كلها سنة 28، كانوا بيجوا من الأماكن شتى أو من بلاد شتى، من بلاد العرب، بالمنظر دوت. سنة 32،
4: الصفا ربوة في طرف جبل قبيل، وحيلت إلى درجات كالسلم، وعنده يبدأ السعي. يسعون بين الصفا والمروة سعيا،
0: يتبعون
4: أصواتهم بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا.
0: يحمل المرضى كل ده، بقى ما الدنيا تطورت شوية.

فيفضل المسلم زي ما قلنا كده ان هو بيدخل الحمام برجله اليمين ولا الشمال، يشيل اللي يدور في كل حاجه بيستخدمها على اسم الله، وفي نفس الوقت بيستخدموا التكنولوجيا وكل التطور لبيت الاله الاسلام اللي نفسه اله الاسلام يعني ما كانش عارف ولا الرسول تنبأ ان في يوم من الايام الغرفه الحجريه اللي يعني هدمت وبنيت يعني بتاع 20 مرة ولا 22 مرة، اللي كانوا المسلمين نفسهم الحجاج ابن يوسف ضربها بالمنجنيق، وكان الكرامطة كمان قتلوا يعني قتلوا مسلمين اتحاربوا مع بعض ورموا جثث أكتر من 20,000 حاج في بئر زمزم اللي المسلمين حاليا يعني بيشربوا منه بالهنا والشفا. يعني أمور كتيرة جدا احنا هنعرض في الحلقة كذا فكرة، لكن خلونا نرجع مع أختنا رولا لأن هي هتدينا برضو فكرة عن اختبارها، لأن لو في من حضراتكم يعني حد لسه أول مرة يشوفها أو كده هنسمع منها، لكن من فضلكم فكروا المشهد اللي انتوا بتشوفوه في الحج دوت ده نتاج البترول، ده كل حاجة موجودة فيه ده بفضل الغرب الكافر اللي زي ما قلت لكم كده اللي ما فيش أي فضل لإله الإسلام في اللي موجود فيه مكة دلوقتي، اللي موجود في السعودية والخليج بحاله دلوقتي، كل ده من الغرب الكافر. ما تروحوش تبكوا على مشهد جميل أو المشهد حلو حقيقي، يعني المناظر والمباني جميلة والخامات اللي موجودة والذهب حاجة يعني مبهجة العين، بس ما تنسوش الأصل، ما تنسوش أصل الكعبة، ما تنسوش حالة رسول الإسلام، ما تنسوش وضع المكان دوت بيت إله الإسلام من 98 سنة كان شكله ايه. ونشكر ربنا من اجل الكاميرات اللي بينت لكم واظهرت لكم ان لا فضل لاله الاسلام في اللي انتم بتشوفوه ده. بجد بتصعبوا عليا لما بتروحوا ويعني بتاخدكم يعني الحاله الروحيه وتبكوا على المشهد ده مش حقيقي، المشهد ده

0: مش من صنع إله الإسلام، من صنع الأموال البترول عن طريق الغرب الكافر. فتفضلي أخت رولا.
1: أتفق معك يا أختي منى. بما يخص اختباري والأمور اللي يعني الرب فتح عيوني عليها بما يخص يعني الحج والذبائح وعيد الأضحى وهي الأمور، كانت الصبية اللي حكيت لك عنها المرة اللي فاتت اللي هي أول شخص يعني
0: لو تدينا
1: حكى عنها.
0: فكرة عشان اللي ما كانش متابع، يعني نقدر نبدأ مع حضرتك من نقطة معينة، يعني ادينا فكرة عن اختبارك ونكمل. تفضل.
1: اختباري بلش لما قابلت بنت أمريكية الأصول يعني وحكت معي عن المسيح لأول مرة. بتذكر أصلا هي أول ما قعدت مقابيلة وبلشت تحكي حكت لي إنه أنتوا بتذبحوا ذبائح حباء، الذبيحة الأبدية الأزلية اللي أجا شال كل الخطايا هو يسوع المسيح. فأنا يومها طبعا يعني ما اعطيتهاش القدر الكبير من الأهمية، بس وحتى استهزأت فيها إنه هل معقول إنه الله جل وجلاله يتعلق على خشب يعني من صلب؟
0: طب
1: مش لهالدرجة.
0: اسمحي لي اختي الرولا، معلش معلش انا هتعبك معايا. يعني نرجع نقطه كمان، يعني انت حضرتك من عرب اسرائيل، انت من اسره مسلمه، يعني ايه اللي خلاكي توصلي انك انت تبقي في حديث مع واحده مسيحيه؟ يعني انت كنت في الاسلام يعني مسلمه، من اللي بيقولوا عليهم اسلام وسطي المعتدلين يعني. ف
1: الكيوت كيوت بالظبط اللي ما ماشي في حدا يعني احنا عايشين.
0: ابدأ لنا خطوة قبل. تفضل.
1: حاضر حاضر. فانا جاي من انا جاي من بيت مسلم من عرب اسرائيل، عرب الداخل اكيد سمعت فين عرب 48. صار مع ظروف خاصه يعني واضطريت اسافر على دول ثانيه غير دوله اسرائيل طبعا، وهناك ترتب يعني موضوع انه الرب طبعا هاي كله ترتيب منه من خلال كلية اللغات إني أتعرف على صبية أمريكية مسيحية عن طريق بنت يعني صديقة مشتركة اللي هي مسلمة مصرية. فبلقانا الأول يعني بس طلعنا تقابلنا بكافيه كان لقاء غريب بصراحة. يعني أنا شفت البنت جايبة معها كتاب مقدس وصليب، ومن أول يعني ما قعدت بلشت تحكي لنا بموضوع الذبيحة الفداء. فطبعا لو حدا جاي من الاسلام يعني احنا بنعرف عيسى، بنعرف المسيح، بنعرف انه الله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فموضوع الصلب يعني او موت المسيح مش مقبول بالنسبه لي لانه كنا نؤمن انه هو على قيد الحياه يعني هو مع الله فوق، الله رفعه وما سمح انه ينصلب. وفكره انه الذبيحه هو المسيح هو الذبيحه او انه المسيح هو نفسه الله هو الذبيحه في نفس الوقت، هاي معضله على فكره غريبه عجيبه بالنسبه للمسلم. احنا ما كان اختي نوره يعني ما كنا منفتحين على موضوع الايمان المسيحي لهالدرجه، يعني كان مبهم بالنسبه لنا مبهم، هذول بس ضالين بيامنوا انه المسيح هو الله وانتهى الموضوع. لكن انه ليش انصلب؟ كيف انصلب؟ وين انصلب؟ انا صدقيني انا يعني انا اول مره كنت اعرف ان المسيح اصلا انصلب في ارض اسرائيل بال 2017 يعني مش قبل هيك لهالدرجه يعني. وبعد ايماني طبعا لما يعني لما امنت وعرفت انه شو المسيح عاش في ارض اسرائيل والمسيح يعني مش بعيد خطأ بمدينتي حتى، فالموضوع كان بالنسبه لي صدمه. فبتذكر انه يومها تطرقنا لموضوع الفداء والذبيحه وانا ما كنتش فهمته ابدا يعني. ومن وقتها على فكره يعني الموضوع انا بعد لقائي مع هاي البنات صار في انقطاع تقريبا لفتره معينه، وبهاي الفتره يعني صار معي الموقف اللي حكيته المره اللي فاتت. اللي بحب يسمع يعني بشكل اعمق يسمع الحلقه اللي قبل. لكن لما بلشت ادور يعني واستوعبت انه في شيء يعني مش طبيعي في الاسلام، كان من الموضوع على فكره اللي عن جد من الاشياء اللي خلتني يعني استوعب انه في شيء غلط، في شيء غلط، هو موضوع الذبيحه والفداء والحج كله كله الحج كله. انه فكره كيف الانسان ينول التوبه النصوحه من الله. انا كمسلمه مثلا تمام كمسلمه مسلمه كيف بدي انال الغفران من الخطيه؟ فهاي الموضوع اللي كان فاصل بالنسبة لي بعد ما تركت الإسلام وإيماني في يسوع المسيح وعمل يسوع المسيح على الصليب والفداء والذبيحة، وإنه كيف إبليس شوه كل المنظومة هاي، كل الخطة للرب وضعها وكل خطة خاصة للرب وضعها.

0: صراحة شوهها وخلاها غريبة عجيبة، إنه صارت بيرجعنا للذبائح الحيوانية، بيرجعنا لأنه إنه نضل نذبح في استمرار. يعني إنه طب وين الحل في الموضوع؟ يعني أنا كنت دائما أسأل حالي لما بلشت أتطرق أكثر شيء لموضوع الحج، هل الحج كافي إنه يحل معضلة الخطية في الإسلام؟ هل الحج بيعطيني حل أبدي، تعال نقول لحديت موتي أو لحديت انتقالي للعالم الآخر مع الله، تمام؟ هل بيعطيني حل؟ هل أنا بعد ما أحج وأرجع لبيتي راح أعيش في طهارة وقداسة يعني لحديت موتي أو انتقالي من العالم؟ فهون كانت صدمتي، إنه عن جد ما في حل، ما في حل، بالعكس هو شوه كل إشي، هو كأنه حجر كل إشي، كل إشي المسيح حطه من دم طاهر، دم حي، الذبيحة الحية اللي فيش فيها ولا خطية ولا تشوه، نكله لوثنية ورمي أحجار وطوفان وطهارة جسدية مش طهارة روحية أبدا، هو شبه كل شيء باختصار. فكان عن جد موضوع الفداء والأضاحي أو عيد الأضحى وموسم الحج من أكثر الأشياء اللي خلتني عن جد يعني إنه أصعب فيها أنا مشكلة يعني عويصة في الإيمان نفسه.
1: يعني
0: في
1: موضوع
0: المحطة
1: الحج وانت مسلمة، موضوع الناس بتروح تحج والأضحية، انت كان عندك حواليه تساؤلات.
0: جدا جدا
1: طب هل شاركتي التساؤلات اللي كانت جواكي مع حد؟
0: طبعا شاركت، كان هذيك الفترة عندي حدا من العائلة على وشك يروح يحج يعني، فكانت واحدة من العائلة يعني فسألتها يا فلاني انت هلا، كانوا فاتحين التلفزيون وكانوا عم بيجيبوا لقطات من الحرم المكي يعني وهيك، قلت لها انت قربتي تحجي، انت عارفة شو بدك تروحي تعملي هناك؟ فقالت لي ايش، شرحوا لنا شو راح نعمل. فقلت لها اوكي انا بعرف رح تعمل، رح تعمل ايه مثلا، رح تطوفي، رح ترمي الحجرات، رح تروحي وتيجي بالصفا والمروه، رح توقفي بجبل عرفه، هل انت فاهمه ليش هيك عم تعملي؟ اه طبعا، والرسول قال لنا نعمل هيك. هذا هو الجواب، الرسول قال لنا نعمل هيك. طب انت ليش بتطوفي؟ شو بتستفيدي بس تطوفي؟ شو بتستفيدي بس تخبطي حجر في حجر؟ ليش هو ابليس واقف لك من 1400 سنه هنيك يعني مثلا؟ اكيد لا، هو ابليس اصلا جسد. واكثر سؤال كان محيرني، ابليس شو بيعمل في بيت الله
1: اي
0: اللي هو
1: جاره،
0: اقدس مكان اطهر مكان؟ ابليس
1: هو
0: شو
1: جاره
0: بيعمل ايه
1: يعني، هو بيت الله
0: بالظبط؟
1: هناك
0: بالظبط،
1: وابليس جاره، الاتنين موجودين في
0: ايه
1: مكان
0: غريب.
1: يعني، في بقعه جغرافيه او مكان جغرافي واحد يعني، جيران.
0: وهل السبع جمرات اللي كل مسلم بيخبطها، وعندك تعرف في ملايين بيروحوا على الحج كل سنه، تخيلي قديش السعوديه بتدفع مصاري اصلا على الاحجار هاي للحصاوي لتلمها وتجيبها اصلا، لكن هل انا باذي ابليس بشكل او باخر في هذا الرجم؟
1: ده انت عارفه في مشهد الرجم ده، يعني بتشوفي ان ابليس او الشيطان يعني بفكر المسلم يعني، هم بيضربوه وبيهنوه ويعني بيتعدوا عليه وهو محترم ولا بيكلمهم يعني قاعد في مكانه باحترامه، مهذب، بيستنى كل سنه الموسم يجيله عشان يتضرب بالحجاره، يعني مسالم خالص يعني. معرفش هل هو بيحب الموضوع ده ولا ايه، لكن هو يشوف الناس بمنتهى، احنا عندنا مشاهد غريبه بصراحه وهم بيلقوا الحجاره دي على ابليس بمنتهى الغل وبمنتهى الكراهيه، وهو بيبص
0: صار
1: لهم
0: يتفهم
1: كده يعني
0: غلطته فعلا.
1: متفهم، عارفه يعني ايه، ابليس بيبص لهم بيتضرب ومتفهم، متفهم ولا يهمك، اضرب اضرب.
0: صدقيني انا كان عندي مره اشتغلت سنه تطبيق يعني في موضوع علم النفس في مشفى، وكانت قدامي هذا المنظر انه واحده عم ترمي حجار على حيطه
1: أي
0: مريضه، يعني مريضه عقليه يعني الواحد شو بده يحكي.
1: أم
0: فهذا الشيء طبعا بعد ما صار، فانا بتذكر كيف ربطت الموضوع، يعني
1: أم
0: طب هذه بتعمل الناس اللي عامله وقاعده مش بأمراض عقليه، طب سبق يعني ملايين من الناس بتعملها في الحج،
1: أم
0: وبقولوا انه في قمه يعني عمل في قمه القداسه وفي قمه الايمان،
1: أم
0: فمنع عارف.
1: طب ما تيجي كده نشوف فيديو رقم 17 ورقم 18 كده، وانتي حضرتك بتتكلمي على نفس الفكرة، ونشوف يعني انت متخيل، تخيل ان اللي بيضرب ده الشيطان وهو قاعد وسايبك تضربه، يعني انت فكرت يعني، اتفضل بص الناس بيعملوا ازاي، متهافتين قوي ان هم يكونوا يعني بيلقي الحجر بكل ما عنده من غضب من إبليس اللي بيخليه يعمل المعاصي ويعصي ربه، فهو عمال يضرب يعني. انت متخيل بجد بجد ان في شيطان قاعد لك يعني اكتر من 1400 سنة قاعد في المكان ده مستني الوظيفة.

السنوية بتاعته إن حضرتك تيجي طبعا لابس ملابس الإحرام وعامل الدنيا دي كلها عشان تضربه بالحجر وهو قاعد لك. أنت متخيل كده؟ متخيل يعني هو شايفك اصلا يعني انت رايح له بملابس الاحرام؟ سوري يعني انت يعني بتحج عريان زي ما كانوا الوثنيين بيعملوا، لكن بتلف لفف على جسدك مجرد بشكير. فانت متخيل بنت بحالتك الغريبه ديت لو البشكير وقع انت اتفضحت، سوري يعني في التعبيرات ديت، لكن انت متخيل ان الشيطان دوت اللي شايفك بحالتك ديت يعني عادي كده وبيتضرب ومبسوط وعارف ان انت كده حاسس بارتياح انك انت غلبت الشيطان؟ انت بجد غلبت الشيطان؟ نشوف الفيديو اللي بعديه. يعني في المشاهد اللي بنشوفها دي الناس اتفضل يعني ايه ده؟ هي دي مش وثنيه؟ انتوا شايفين يعني بعيد عن شايفين الشيطان ساذج بالمنظر دوت؟ يعني ايه يعني مش عارفه بصراحه. ممكن كمان فيديو رقم 16 برضو بيعبر عن نفس الحالة. اتفضل. لا نشوف ده، لا نشوف ده، نركز بقى مع ده، نركز مع ده. الجهاد اتفضل.

0: شايفة ازاي اخت رولا؟ يعني غالبا يعني عامل القياس صح وبيلفها لفة دايرة كاملة ويلف وزيو على الشيطان. يعني تفضلي.
1: يعني الواحد شو بده يحكي، الله يضيع له تعب. ربنا لا يضيع له تعب هالمسكين. يعني صدقيني الواحد شو بده يحكي، يعني شيء مضحك وشيء كوميدي، شيء مبكي في محزن بنفس الوقت.
0: ايوه صحيح، صدقيني.
1: شيء محزن صدقيني، يعني ما بعرف هل هو يعني اللي بيعمل هيك شيء عن جد، هل هو يعني عقليا يعني سليم؟
0: ايوه
1: يعني حقيقي. واذا لاحظتي هم عاملين كمان الباحه اللي قاعدين فيها ابليس باحه كبيره كمان، يعني عاطينه مساحته
0: طبعا،
1: لابليس ومظبطين الموضوع ومنظفينه وعاملين مكان اللي يكون يحتوي كل حجاره اللي حتترمى، او حتى لو في اسلحه ثانيه حتترمى.
0: يعني أنا عندي
1: الموضوع
0: فكرة، أنا عندي فكرة للمملكة العربية السعودية، إن الحج الجاي يعملوا بقى إيه، يعني تجسيم كده بالإي آي كبير في للشيطان، عشان الناس وهي بتضرب تشوف يعني، فيعملوا له كده منظر كده في شاشة حلوة كده يبان إن هو قدامهم، ويضربوه بقى عشان يتفاعلوا بشكل أكتر. يعني هم كده في زي ما إحنا شايفين كده في حماسة وفي غل، وفي بيضرب عدو ده عدو بيضربه، فين عدو ده مش شايفه، بس هو عدو قاعد يضربه عادي. فبجد يعني مش قصدنا سخرية، لكن فعلا فعلا الموضوع لو ما فكرتوش بيه واستخدمتوا العقل اللي ربنا مديهولكوا يعني عشان تستخدموه، يعني فموضوع فعلا قمة السخرية، السخرية
1: والموضوع خطير جدا
0: وقمة
1: جدا
0: الأسف
1: خطير.
0: يعني عليه، انك انت تفضل تفتكر ان الشيطان. طبعا الأخت، انت قلتي يا أخت رولا ان هو الشيطان كيان جسدي او يعني حاجه ماديه، انت فاهم مين هو الشيطان يعني، او انك تبقى فاكر ان هو قاعد لك تضربه. اتفضلي يا اختي.
1: كمان الطريقة جدا سطحية وحقا تليق بفكر من قبل 1500 سنة على الأقل، يعني هي تليق بزمن محمد، لكن مع التقدم والتطور يعني الواحد مل من هاي الجملة. يحكي لهم إنه الغرب الكافر وصل القمر والمسلم بعده على بخبط الحجر في الحجر، يعني خلص حان الوقت إنه الواحد صدقني. أنا أحيانا يعني بقول أوكي أنا كنت مسلمة لهالقد وهالقد سنين، نسبة إني ما كنت فاتحة القرآن، ما كنت فاتحة سيرة محمد، ما كنت فاتحة كل الكتب هاي، فكنت مسلمة، لكن أول ما فتحتها وقرأت فيها استوعبت في العقل اللي الله حط لي إياه إنه مستحيل يكون هذا الفكر أو هاي الإيمان أو هاي الطقوس الوثنية، أي حتى لو مناش نسميها وثنية، هاي الطقوس مستحيل تكون كافية للواحد يتواصل مع الخالق، يعني حتى قبل

0: المسيح، لسه انا كنت في مرحله البحث تمام، او مرحله ترك الاسلام. استوعبت انه هاي السطحيه في الايمان، هذا مستوى السطحيه، وما في مشكله بالحياه البشريه انحلت في الاسلام على فكره، لا الخطيه ولا السقوط في الخطيه ولا الزله ولا شيء انحل. الطبيعه الفازت تبعي الانسان، الاسلام ما اعطاها حل. فانا لما قرات هالامور صعبت انه في غلط مش طبيعي في هذا الايمان، فانسحبت منه. فانك احنا اليوم بال 2026 بتواجد الذكاء الاصطناعي وتواجد الانترنت، وما في داعي تروح تسافر لا تشتري كتب ولا شيء، كل شيء متاح، بس اقرا اقرا، هي بس اقرا، بس حرك راسك يعني مش اكثر. اقرا اقرا مثلا، فوت على سوره الاعراف لاي 31، روح شوف تفسيرها مثلا، اقرا هاي الحكي يليق في إله، يليق في خالق، يليق بإنسان طبيعي أصلاً، ليش أقول لك رسول؟ يليق في إنسان طبيعي سطحي عادي طبيعي، يعني ملوش أي علاقة بالله، ما بيليق
1: وعايزين
0: طبعاً.
1: كمان يعني نشوف الفيديو رقم 19 والصراع السنوي للحجاج عشان لمس الحجر، هل يليق بإله يعني ان هو يطلب من الناس مجموعة معينة، يعني مجموعة من معينة من اكتر من 8 مليار على الارض، ان المجموعة اللي هتروح، وطبعا المكان مهما اخذ ملايين لكن هيفضل منطقة محدودة، منطقة جغرافية محدودة، فيطلب من الناس دي، غالبا بيقولوا السنة دي 2 مليون راحوا، فيطلب من 2 مليون ان هم يعني في ساعات معينة ساعات قليلة ان هم يتنحروا ويسرعوا الصراع ده كله عشان يلمسوا يمين وهو على الارض. وليه يخلي يمينه عبارة عن 8 احجار متكسرة ومتجمعة ومتلزقة؟ ده ايه اليمين دي؟ ايه اليمين المفككة دي؟ ايه يمين الله المفككة دي؟ خلينا نشوف مع حضرتكم.
2: الحمد لله.
1: فيعني عندك تعليق على المشهد السنوي بتاع لمس الحجر الاسود اللي هو يمين اله الاسلام على الارض؟ تفضلي.
0: في دكتور مرة بتذكر بطفولتي في ايام رمضان، بتعرف بيت يعني اسلامي طبيعي، كنا نفتح على قناة السعودية خاصة قبل الافطار بشي نص ساعة، اسمع الاداعي والصلوات، وطبعا كان يعني في لليهود المسيحيين حصة في الاداعي هاي. المهم كنت اشوف دائما بكمية العالم اللي بتطوف، كمية العالم، كنت استغرب، انا كنت طفل لسه وكنت استغرب من كمية هاي، انه ايه. طيب انا بعرف انه بس يصير عندنا فرح في الحارة، يعني عرس زواج، ويكون في زلام ونسوان بنفس القاعة مع بعض بيعملوا حرب وضرب على اساس اختلاط، وعلى اساس ممنوع حدا يشوف حدا ويلمس حدا ويرقص بالغلط. فطلع هون احنا بنحكي عن موسم حج واداء يعني طقس ايماني الهي اسلامي، والناس يعني لزقانه في بعض، يعني يعني غصب عنك بدك تلمس من كثر العالم هذا. بعد انا كبرت وبلشت اشوف كيف بيموتوا يلمسوا الحجر الاسود، لسه يعني كان الموضوع برضه جديد علي، لا هم بيطلعوا فوق بعض، زلام على نسوان، نسوان على زلام، ما بتفرق معهم، كله بيطلع فوق الثاني. طب شو مع التحرش؟ شو مع اللمس؟ شو مع انه هاي الناس اصلا اغلبها تاخذونيش بهالكلمه من غير اوعي داخليه اصلا. شو مع مثلا الجند الضابط اللي جابوا معاه لقاء، اللي قال لك بصير اشياء مش طبيعيه يعني بحد الحجر الاسود او منطقه الطواف، الواحد يعني مش حابب انه يحكي كثير.
1: انا معايا الفيديو لكن الفيديو صعب يعني، لانه هو واحد بيقر حياه بس صعب. بس بمناسبه ان حضرتك بتقولي ان لمس الحجر اللي هو يمين الله، اللي هو انا قلت ان هو مجرد 8 حجاره مفككه اللي هي يمين الاله الاسلام على الارض، عباره عن حجاره مفككه، وعندي كمان الاثبات ليه فيديو للشيخ. المهم ان جزئيه لمس الحجر دي، المراه المسلمه بما انها عوره اله الاسلام عنده حساسيه منها، يعني بيتحسس ان هي تيجي وتلمس الحجر اللي هو يمينه، فهي انك تيجي وتلمسي عزيزتي المسلمه اللي حرام بتتكبدي على التكاليف والسفر وتروحي وتبكي هناك، اصلا اله الاسلام مش عايزك تلمسيه، يعني العلامه على وجوده ويمينه ايديه اللي هو الحجر، بيقول لك ما تجيش عندي، ممنوع اللمس للمراه لانك عوره. نشوف كده توثيق الكلام.

0: ده في الفيديو رقم 25 الشيخ بيتكلم من الكتب الإسلامية عنك عزيزتي المسلمة اللي رايحة ويعني عايزة تلمسي الحجر. لأ، اعرفي دينك صح، إلهك إله الإسلام بما أنك أنت عورة عنده تحسس من أن أنت تيجي تلمسيه، عنده مشكلة، فبيقولك ما تجيش تلمسي الحجر اللي هو يميني. اتفضل.
1: والنساء تزاحم الرجال على تقبيل الحجر الأسود، ما حكم ذلك؟
2: والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة. والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة. فيكفي الإشارة، يكفي منها الإشارة إلى الحجر الأسود إذا حالته في طوافها. نعم.
0: عزيزتي المسلمة أنت عورة وفتنة وإله الإسلام عنده تحسس منك، ممنوع أنك أنت تروحي تلمسي الحجر اللي هو يمينه على الأرض، بس شاوري له بس كده من بعيد، قولي له إزيك هاي. طيب نشوف الفيديو بقى رقم 11 ونشوف نسمع مع حضراتكم عشان محدش يقول، عشان لو في أحبائنا المسلمين، في أستاذ أحمد وأستاذ محمد اتصلوا ففقدنا اتصال، بس رجعوا تاني. لكن اسمعوا البئر زمزم اللي تشربوا منها بالهنا والشفاء دي، كان فيها 20,000 وأكتر من 20,000 جثة مسلمين اترمت فيها، وده المعلوم يعني، أكيد في غير كده كتير يعني، بس انتوا بتشربوا بالهنا والشفاء. والحاجة التانية ان الحجر دوت كان عبارة عن 8 قطع، يعني يمين الله المفككة، مش كفاية ان هي حجارة، لا دي حجارة مكسرة كده، والشيخ هيوصف لكم. اسمعوا الشيخ بيقول ايه. تفضل.
3: ذلك جاء القرامطة، لما جاء القرامطة عام 317 للهجرة، جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة، أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج وردم 20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم. قتل الحجاج وردم 20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم، وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة، وقال أنا الله والله أنا، أخلق الخلق وأفنيهم أنا.
0: طب نفسني ده واحد مسلم وقعد يبول جنب الكعبة وإله الإسلام ما زعلش ولا اتضايق، لكن لما جوم الوثنيين جات كانوا بيحجوا طبعا حوالين الكعبة، وجاء فيه الأبرهة اللي هو اسمه محمود، قال فيه الحودة لما الفيل محمود جه عند الكعبة وعشان يهدها سوري يعني، راح إله الإسلام زعل قوي وبعت له طير من جهنم، أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ليه؟ لأن إله الإسلام زعل على الكعبة الوثنية، الكعبة اللي فيها أوثان، اللي ما كانش فيه إسلام ولا كان فيه رسول المسلمين، فإله الإسلام غار واتضايق على الكعبة الوثنية وبعت طير أبابيل. لكن لما جه المسلمين يضربوها بالمنجنيق، يقتلوا بعض، يبول جنبها عادي بالنسبة له، ولا بعت محمود ولا بعت عبد الله، سابهم يعملوا راحتهم. الحاجات دي مش تخليكم تفكروا يعني، هو اتضايق ان جاي الفيل محمود يهد الكعبة، لكن سابها تتهد كتير، ساب المسلمين يضربوها. كان فين ده سنة واحد كان اسمه تقريبا الجهمني او حاجة زي كده، كان مسلم وكان جاي يعمل انقلاب حوالين الكعبة وفعلا احتلها، لولا السعودية يعني استنجدت بفرنسا وبعتوا لهم جيش وخلصوهم من الشخص اللي احتل الكعبة ده ومسلم. فكان فين إله الإسلام؟ وكان فين الفيل محمود ولا الفيل أحمد ولا الفيل عبد الله؟ كان ما كانش عنده أفيال تانية ينقذ بيها كعبته، ولا الكعبة اهتم بيها بس لما كان اللي جاي، لما كانت كعبة وثنية وكان المشركين هم اللي فيها؟ ايه هي النقطة دي؟ مش بتخليكم تفكروا يا جماعة، مش بتفكروا يعني. طيب اهو زي ما سمعتوا كده ان القرامطة المسلمين او المسلمين اللي كانوا موجودين وبيتنحروا في المكان دوت كانوا بيبولوا جنب الكعبة وإله الإسلام مكبر دماغه. اتفضل.
3: كث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة. هذا في دولة بني العباس.
1: والناس تحج
3: ويؤشرون إلى موضع الحجر. بعد 22 عام
0: يمين الله مش موجود.
3: في محفل كبير وشهود إن هذا هو الحجر، من أدرك الحجر منهم يعرفوه، لكنه عيد مكسر. فالآن إذا لاحظت عبد الرحمن الذي تقبل الحجر هو قطع بالداخل، إنما هذا إطار يحمل الحجر، 8 قطع أشبه بالتمرات، منها الكبرى ومنها الصغرى، 8 قطع هذه المقصود بالحجر. وقد جاء في الحديث نزل عند الترمذي بسند صحيح، نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
0: فيمينا لك كانت ايه؟

0: كان الثمن قطع زي بتاع ده زي التمرات يعني حاجات كده لامينه قليله قوي ومكسره كمان مش متجمعه يعني. وكمان فضل بيت اله الاسلام بدون يمينه لمده 22 سنه والمسلمين بيروحوا يحجوا ويعملوا يمينه مش موجوده بس كانوا بيشاوروا له كده على المكان اللي هو كان فيه. طيب استاذنك اختي رولا ناخد بس تليفون وبعد كده ارجع لحضرتك ولو عندك اي تعليقات على موضوع الحجر ومحاوله المسلمين لمس الحجر عشان يشعروا ان هم ممكن ذنوبهم يعني تغتفر. معانا استاذ محمد, اهلا بيك, اتفضل. محمد محمود غالبا, اتفضل.
1: اهلا استاذ,
0: اتفضل. حضرتك هل حضرتك حجيت قبل كده يا استاذ محمد؟
1: ايوه حجيت.
0: ولمست الحجر؟
1: لا لا ما لمستوش.
0: طب ازاي يعني تروح لغايه هناك وما تلمسش الحجر؟ طب
1: في لا في زحام شديد ما لمستوش. انا عاوز اطرطال واحد بس حضرتك.
0: ماشي اتفضل, بس انا على موضوع الحج فانا عايزه يعني اتناقش معاك ونستفيد من خبرتك.
1: انا عارف موضوع الحج, انت بتفكري موضوع الحج والمواضيع بتاعت الحج. انت ما تفكريش انه الاله بتاعكم تحمل فيه واحد السيده مريم تبقى حامله في الاله وينزل في بطنها وينزل من ناجر بول. اله ينزل من ناجر بول المفروض يتنزع عن الوضع ده. كيف اله ينزل من ناجر بول وتبقى حامله فيه؟
0: طيب خلاص شكرا يا استاذ.
1: لا ما خلاصي لا
0: لا انت دلوقتي انا عندي وقت حلقه. انت داخل تتخانق؟ انا مش عايز اتخانق.
1: انا ما انتظر انت لما يتكلموا مش عايز اتخانق. ما هو انت بتضمر عليه.
0: طيب شكرا على مداخلتك استاذ محمد, متشكر. طبعا الموضوع اللي انت قلته ده ترد عليك 100 مره فمعلش بقى مش وقتك بصراحه عشان انا عندي موضوع وعندي الاخت رولا محتاجه تكمل موضوعها. طيب معانا اتصال اخت نهال, اتفضلي اخت نهال.
2: نعم وسلام يا اخت نوره, برحب بحضرتك وبالاخت المباركه رولا, ربنا يبارككم. اما بالنسبه للفيديوهات اللي حضرتك عرضتيها بخصوص رجم الشيطان في الحج برمي الحجر, هو ده بالظبط اللي بيتقال عليه المضحك المبكي. وعلى راي حضرتك يا اخت نوره, كم الغل والانتقام بيقابل من الشيطان بكل احترام. وده خلاني اول مره سامحوني اني اقولها ومش قصدي خالص سخريه, لكن اقول الصدق في المسيح, قلبي وجعني من جوه اول مره احس ان الشيطان بيستلذ بسذاجه الانسان. يعني بامانه متخيله بيغني ويقول زوروني كل سنه مره واصرفوا فلوسكم وابذلوا مجهوداتكم وانا واقف بضحك بصوت عالي على عقلياتكم. والمشكله او خليني اقول الكارثه الكبرى او المصيبه هو الاعتقاد بانه هو ده اللي هيغفر الخطايا والذنوب. انا بصلي من كل قلبي النهارده ان كل مسلم بيشاهدنا يشيل العصابه من على العينين وينسى بس ولو لساعه واحده انه مسلم ويفكر بامانه. هيا الله العظيم اللي بنقول عليه في كل كلامنا عز وجل, تبقى هي دي طريقته للعفو عن الإنسان وغفران خطاياه؟ لا بجد دي إهانة عظمى. يا ريت يا حبايب قلبي نفكر ولو للحظة واحدة قبل فوات الأوان, والرب يبارك.
0: أشكرك. تفضلي يا أخت رولا.
3: أنا مع الأخت نهال حكت بخصوص الحجر الأسود. أنا قرأت مرة في مصدر إسلامي أخت نورة أنه الحجر الأسود أصلاً يحط الخطايا, يعني يمحو الخطايا. فالمسلم اللي يا جماعة يا مسلمين, إذا أنت مسلم روحك حجيت وما لمست الحجر الأسود عندك مشكلة, عندك مشكلة عويصة فيما يتعلق في المغفرة اللي أخذتها أو التوبة اللي أخذتها. كمان شغلة أخت نورة, يعني مين المستفاد من موسم الحج؟ إحنا لو هلأ بال 2026 نطلع على موسم الحج, مين المستفاد منه؟ لانه اذا الشخص المسلم اللي بيحج, كل اللي بيسمعونا المسلمين اللي بيسمعونا, اذا انت مفكر انك او مش تفكر طلع على حالك اذا انت حجيت. يعني الاستاذ محمد اللي كان معنا, انا مش بس بنصحك تدرس بيولوجيا, انا بنصحك تتمعن في الحج اللي حجيته.
0: صحيح.
3: هل انت بعد ما حجيت وصلت لمستوى محترم من القداسه والطهاره؟ هل علاقتك مع الناس صارت اكثر؟ هل حبيت لجارك مثل ما بتحب لنفسك؟ هل صليت او دعيت لليهودي الله يهديه ولا الله ياخده ولا
0: لا؟ هل هو عنده ثقه اصلا ان هو المعاصي اتغفرت؟ هل عنده ثقه ان هو رجع كما ولدته ام؟ يعني لو كان عنده امين, يعني كان امين مع نفسه وفكر هل انا فعلا مغفور الذنوب والمعاصي والخطايا؟ فكر يا استاذ محمد بصراحه, ولا بيحتاجوا ليه كل سنه

يروحوا ويحتاج لشخص مين كمان اللي مش مين بس اللي بيستفاد من فلوس الحج، مين اللي بيروح يحج اصلا يا اخت رولا؟ اللي بيروح يحج المقتدر اللي عنده امكانيات. ودلوقتي احنا كان لو كان عندنا وقت يعني احنا عندنا الحج الفي اي بي ودنيا تانية خالص.

0: ممكن يكسب في القرعة ديت ويروح حج مجانا، فده طبعا حج الفقراء. فايه الاله ده؟ ايه الاله اللي عنده الطبقيه ده؟ الاله اللي عشان يدي غفران لازم يدفعك صك ثمن الصك اللي هو هيديهولك.
1: 100% 100%. فالموضوع ما في اي روحانيه ولا في اي شيء يتعلق بالايمان. قصه انه الاله هذا بالضبط زي ما قلت، اللي هو عنده طبقات والناس عنده طبقات. يعني حتى محمد نفسه ما لما حج ما كانت الاوضاع هيك. اليوم الحج اختلف كثير، يعني الموضوع يعني فلت كثير على الاخر. اليوم مش بس عشان تروح تحج وتنال طوبي من إلهك أنت بيلزمك عن جد يعني عشرات مؤلفة من الدولارات، لا مش بس هيك، أنت حتى لو تدفع هذا المبلغ برضه في طبقية حتى في الحج نفسه. يعني بتلاقي المغني والممثل والإعلامي مستوى شيء بالحج، المسكين العامل والموظف مستوى شيء ثاني في الحج. يعني الطبقية مش بس بأنه من يقتدر على الحج ولا لا، لا طبقية حتى في داخل الحج نفسه، فداخل موسم الحج نفسه في
0: وحصل
1: طبقية.
0: وحصل السنه دي كمان اخت رولا، لو في وقت هنعرض الفنان يعني في اعلاميين راحوا وحتى الناس علقوا عليهم ان الناس اتضايقوا ان ما عندهمش امكانيات. بس اسمحي لي عشان في استاذ احمد اتصل والتليفون وقع ورجع تاني. اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل مشاركتك. استاذنكم لان الوقت بقى قليل، 30 ثانيه المشاركه، ويا ريت في موضوع الحج ما نخرجش بره الموضوع. اتفضل حضرتك. اهلا بيك، اتفضل استاذ احمد، اتفضل.
2: هو اصلا حج البيت ده اصلا الايمان استطاع عليه طويل، يعني ما يقدرش ما هوش لازم، يعني هو مش هتحاسب عليه لو ما عملتوش.
0: حضرتك لو بتتكلم يعني لو فتح السبيكر ولا بتتكلم كده يعني ممكن تكلمنا من السماعه يعني التليفون، و30 ثانيه بعد اذنك عشان اتفضل. حضرتك قلت، انا سمعت قلت ان الحج لمن استطاع اليه سبيلا ملوش لازمه، مش كده برضو؟
2: مش ملوش لازمه، هو اللي يقدر يعمله يعمله واللي ما يقدرش عادي.
0: لكن يعني الافضل ايه؟ يعني الافضل لاي مسلم او اللي بيتمنى اي مسلم ان هو يعمله ولا لا؟ هل النتيجه خلاصه في العبادات الاسلاميه كلها انهي عباده بتكون فيها ربح الحسنات وضمان الجنه اكتر في العبادات كلها؟
2: الصلاه
0: والصوم. يعني الصلاة الواحد اللي بيصلي بيبقى ضامن ان هو بعد ما خلص فرض الصلاة ان رجع منها كما ولدته امه ابيض؟
2: لا، بس هو اصلا الحج زي الصلاة والصوم، بس الحج لما استطاع عليه
0: هو الصوت مش واضح بجد، الصوت مش واضح. لو ممكن حضرتك معلش توضح بتقول ايه؟ قول الجملة تاني بجد ما سمعتش. بعد ما حضرتك قلت الصلاه قلت ايه؟ بس معلش بسرعه عشان وقت في تليفونات ثانيه معايا.
2: اتفضل. لان النبي كان عارف اللي هيخش في ناس مش هتستطيع.
0: لا انا اسفه مش قادره اسمع، بس انت حضرتك عايز تبرر يعني ان لمن استطاع اليه سبيلا. ماشي، هو قال لمن استطاع اليه سبيلا، بس انا واحده كنت مسلمه كنت اتمنى ان يكون عندي الامكانيات ان انا اقدر اروح احج او اروح الامر ده الفريضه، اقضي الفريضه دي. ليه؟ اولا لان انا رايحه بيت الله، ثانيا ان انا هلمس او هشاور ليمين الله على الارض، ثالثا انا ضامنه ان انا هرجع كما ولدتني امي ممسوحه متصفره. انا عندي كمان فيديو الشيخ بيقول الميزان بتاع السيئات بيجي على الزيرو، فهو في احلى من كده؟ ده الناس بيروحوا، ده الشخص بيروح حج هو بيدعي على نفسه انه يموت، يقول يا رب اموت هناك عشان ضامن من هناك على الجنه على طول. فلا، الحج مش زي الصلاه، مش زي الصوم، مش زي الامور دي كلها، يعني مش زي بقيه الفرائض. الحج مميز جدا جدا وحضرتك عارف. طيب ناخد تاني معانا مين؟ استاذ احمد عبد العزيز، اتفضل. اسمع حضرتك من التليفون و30 ثانيه بعد اذنك عشان وقت البرنامج، اتفضل. نعم، اسمعني من التليفون بعد اذنك. انا مش سامعاها. ايوه اتفضل، اسمعني من التليفون.
3: ماشي يا فندم،
0: اتفضل اسمعني من التليفون.
3: انت معايا؟
0: انا معاك، انت اللي مش معايا. اسمعني من التليفون و30 ثانيه وبتكلم في موضوع الحج، اتفضل.
3: طب لحضرتك الواحد بتاع ما اتكلم غير ده مش
0: عارف ايه؟ بيقول يا جماعة

0: انا مش سامعه.
1: انا عندي كلمتين عايز اقولهم لحضرتك ومش عارف معناهم.
0: بيقولوا حاجه مش عارف معناها. طب كمل كده، حاول اسمع. اتفضل.
1: وحياتك.
0: لا مش سامعه. لا لا كده مش سامعه. يعني يا ريت لو حضرتك تتصلوا وتسمعنا من التليفون وبلاش بتتكلم من سماعه او حاجه. طيب معانا اختنا سيلا، اهلا بحضرتك، اتفضلي. فقدنا الاتصال بحضرتك. لو ممكن، هو الوقت خلاص، بس اذا حضرتك قدرتي تاني اهلا بحضرتك. طيب معانا، طيب بسرعه 30 ثانيه لكل تليفون. معانا جورج الاول من مصر عشان اتفضل حضرتك.
2: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل سيادتك.
2: ايوه مدام نوره معايا.
0: اتفضل حضرتك، اتفضل 30 ثانيه يا اخ جورج، اتفضل.
2: انا جورج يا فندم.
0: اتفضل يا فندم.
2: الو
0: سامعاك، صدقني اتفضل.
2: الو
0: اتفضل سامعاك. هو في مشكله في التليفونات غالبا.
2: سلام ونعمه. سلام ونعمه.
0: سلام الرب، سلام الرب ليك، اتفضل.
2: سلام ونعمه. سلام حضرتك. اول حاجه مثلا حضرتك طيبه. بصي حضرتك، الحاجات اللي جالها حج
0: وحمله. لا الصوت مش واضح، الصوت مش كويس، الصوت هو اتكلم حضرتك من التليفون، بلاش تتكلم من السبيكر، ما تفتحش السبيكر.
2: سامعاني كده؟ سامعاني.
0: سامعك. 30 ثانية بعد إذنك، اتفضل.
2: حاضر. المنهج اللي هو ماشيين دي، يعني المنهج بتاع اخوات ماشي، ماشيين نظام اختفاض.
0: لا الصوت مش، أنا مش سامعة.
2: الو.
0: لا أنا مش سامعة، بعتذر لحضرتك. هو غالبا يعني غالبا في مشكلة في التليفونات. مش عارفة هيكون في كمان المشكلة دي مع مصطفى ولا إيه. طب ممكن ناخد مصطفى نجرب لو في مشكله. خلاص اتفضل مصطفى.
3: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
3: في انجيل مرقس اصحاح 16.
0: انا بتكلم في موضوع الحج. انا موضوع الحج، انجيل مرقس ما حجش حقيقي. فمعلش يا مصطفى، ابقى راجع الحلقه من الاول واعرف المعلومات اللي اتكلمنا فيها عن حج اللي انت اكيد ما مش عارفها، واتصل بينا بقى بعدين عشان ما عندناش وقت المره دي الحلقه دي. اخت معانا الاخت سيلا. طب 30 ثانيه اخت سيلا، اهلا بيك، اتفضلي. معلش في مشكله في التليفونات، اتفضلي.
4: من اللي هو المعجون او اي حاجه في الحمام. لو واحد بقى الاسم نفسه اسم عبد الله او عبد الله او عبد الغني، ده يعمل ايه؟ ما كنتش في الحمام خالص. وربنا يفتح العيون.
0: شكرا، مختصره برضو اخت سيلا، ربنا يباركك. فعلا انت لو اسمك بقى عبد الله، طب لو انت عبد الله فعلا في الحمام وحد نادى عليك فتبقى. شكرا اخت سيلا. طيب احنا معانا دقيقتين اخت رولا، فاتفضلي يعني قدمي لنا رساله بقى، يعني الوقت خلاص فعلا وكان عندنا حاجات كتيره، اتفضلي.
5: أقدم رسالتي ابتداء من التعليق اللي حكاه المسلم، اعتقد محمد كان اسمه احمد، انه من استطاع اليه سبيلا. انت بالضبط انت دست على الوجع يا محمد، انه هل فعلا الهك حط لك خطه او حط لك مثلا خطه تتبعها لحتى تنول التوبه النصوحه او تنول المغفره الكامله عن كل خطاياك لحديت يوم الحج؟ لا طبعا، لانه لو هيك كان كل الناس فيها تحج، او لو انه هيك كان حط على الاقل حل اقل سهوله انه يكون متناول الجميع، مش يحط الحج لناس وناس ناس تتصفر سيئاتها وناس لا. هاي اكبر، على فكره اكبر شيء، اكبر دليل يدل انه الهك اصلا غير عادل، ما عنده حتى عدل في في في في الموضوع اللي بده يحل فيه اكبر معضله، اللي هي معضله الخطيه ومعضله الموت. فبوجه اكيد حكي للمسلمين وبقول لهم يعني ما تضلكمش تابعين محمد، لانه محمد ما كان بقارئ، لكن انتم نشكر الله انه انتم قارئين ومثقفين ومتعلمين. الموضوع مش اكثر من انه تفتح دماغك، عيونك المقدسة تحطها على جنب، طلع على الموضوع من منطق مطلق، منطق. الموضوع مش انك تترك الاسلام وتصير مسيحي، الموضوع انت لوين رايح بعد هالحياة؟ انت اهل بيتك، اولادك لوين؟ تمام؟ يعني مش تشلح جاكيتة تلبس جاكيت ثاني، لا، شوف مين اللي بيعطيك حل؟ مين اللي ضامن لك اخرتك وين؟ مين ضامن لك حياتك بعد الحياة هاي؟ ابديتك وين رح تقضيها؟ إذا مفكر إنه في طريق ثاني غير يسوع المسيح أنت أكيد غلطان. فبصلي إنه المسلمين يفتحوا عقولهم، يفتحوا كتبهم، يفتحوا سيرة محمد، سيرة محمد لحالها كفيل إنها تتركهم الإسلام. لو الإنسان بس عنده شوية ضمير حقيقي، شوية ضمير يحط

0: يحط النصوص القرآنية وحياة محمد تحت المجهر ويقول هل طريق في إله ولا لا طريق، تمام؟
1: صحيح
0: هذا
1: صحيح.
0: غير عن موضوع الحج اللي كله أصلا وثنية وعبادة أحجار، أنتوا تتهمون الآخرين بعبادة الوثنية. شوف أنت تمعن في الحاجة، شوف مين بعبد الأحجار والوثني،
1: صحيح.
0: شوف
1: ودي
0: مين اللي معيشك في الجاهلية. هو مش
1: صحيح
0: قادر أطلعكم من الجاهلية، هو حطكم في نص الجاهلية.
1: صحيح صحيح. ودي يعني اشكرك جدا، دي فعلا يعني خلاصه الامر. فكر في العباده اللي انت بتعملها هي ايه وبتعملها ازاي، فمن فضلك فكر. شكرا ليكي اخت رولا على وجودك معانا النهارده. من فضلك زي ما قالت لك الاخت رولا ونصحتك، فكر في ابديتك ولا تنسى وانت بتفكر ان رب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين. شكرا لحضراتكم على المتابعه النهارده، والاسبوع الجاي حلقه جديده من برنامج صوت العابرين. انتظرونا والرب معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد.

يسوع اللي مشرف جلستنا واللي هو بيرحب بينا، بيرحب بكل أحد، بكل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. تعالوا عند قدميه في سجود القلب والروح والجسد، ونقول له افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، وأمر لنا بجلسة هنية عند قدميك. تعلمنا وتفهمنا وتفرحنا وتعزينا وتباركنا وتشفينا، كرامة ومجد ليك. تعالوا كلنا نكلمه، قول له طلبتك، قولي له طلبتك، ونرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله. حاضر في وسطينا بشخص كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. افتح عيون إيماننا نتمتع برؤياك. ومن الكيان كله بحضورك، املى الكيان كله بحضورك. نعظمك، نمجدك، كرامة ومجد ليك.

صلب لأجلنا يسوع الفادي الأمين، من صلب لأجلنا. هيا هيا يا جموع تحت رام وخشوع، هيا هيا يا جموع تحت رام وخشوع، نعطي القلب

تعال كلنا عند قدمي الحبيب يسوع، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. تعال كلنا عند قدميه يباركنا، يروينا في وسط برية ناشفة ويابسة بلا ماء، يشبعنا يشبعنا فرح وعزاء في وسط الضيق والتعب والعناء.

قل له تلمتك وقولي له تلمتك، كلموه حاضر بشخصه في وسطينا جمعنا حواليه، بيحبنا محبة أبدية، بيحب كل أحد، بيحب كل واحد. كلمه بدالة اسم يسوع المسيح، شيك ممضي على بياض اسم يسوع المسيح. كلمه، كلميه. الرب صانع آيات ومعجزات في وسطينا، كرامة ومجد ليك، واحنا ننتظر المعجزة الكبيرة في مصر، المعجزة الكبيرة في مصر، المعجزة الكبيرة في مصر. يستعلن اسم الرب ويعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب. نعم، ما أكرمك، ما أجودك، عظيم عظيم، ليس مثلك يا ملكنا، تركب الساحة.

تركب السحاب لمعونتنا، ما أجملك النعم، ما أجملك. كنت تقوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم، ما أجملك. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك نعم، ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم، ما أجملك نعم، ما أجملك، ما أحلاك، ما أجودك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. جمعنا حواليك للبركة، اطمع فيه، اطمعي فيه، اعشم. انت ابنه، انت بنته، كلكم غالين عليه، كلنا غالين عليه، بيحبنا محبة أبدية. ثق انه حاضر بشخصه ليك انت شخصيا وليكي انت شخصيا. قل له، قولي له طلبتك وطلبتك، وهو آمر بالبركة لينا النهاردة. وأنا بشكرك من كل قلبي.

لأجل تشريفك وأمرك بالبركة. آمين آمين. وإحنا عند أقدام المحب الأنزخ من الأخ هنقول الأول كلمتين كده، وبعدين نستقبل طلباتكم وتليفوناتكم. احنا بنتجمع كلنا عند أقدام يسوع المسيح له كل الكرامة والمجد، اللي فرحان بينا ومرحب بينا، واخد كل واحد وكل واحدة في حضنه. ده مش كلام بقوله، واللي هيثق ويؤمن قد ايه هياخد بركة. ده مش كلام بيتقال ولا إيحاء ولا افتراض، لكن ده حق حاضر حقيقة بشخصه، واخد الكل في أحضان حبه. احنا بدأنا الجلسة دي قلنا تعالوا كلنا نتلم عند أقدام يسوع المسيح، وقلنا في الأول الخاطي يتوب، الخطاه والخايف يتشجع، واللي مش مطمن يطمن، واللي ما عندوش سلام يطلب سلام. ولابد ربنا ادى كثيرين بركات لا توسع. النهارده هنقول كلمتين ونحكي في كلمتين، يعني من الملاحظ ان ناس كتير قوي الضحكه راحت من على شفايفها، وناس حزانه ومهمومين وامتلأوا بالخوف والرعب والفزع، والفرحه ضاعت، الفرحه ضاعت، كثيرين الفرحه ضاعت. تعالوا احنا عند اقدام النهارده هنقول له عايزين نفرح، ايه رايكم؟ عايزين نفرح ونقوم من الجلسه دي واحنا فرحانين، ايه رايك يا رب؟ انت اساله وانت اساليه، شوف هيرد علينا يقول ايه. هيقول افرحوا كل حين، افرحوا في الرب كل حين، كل غمضة عين. طب انت بتأمرنا واحنا مش فرحانين؟ لا، ده انا بأكد كلامي واقول ايضا افرحوا. نجيبه منين يا رب؟ نجيبه منين؟ افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. طب افتح لنا باب، علمنا، كلمنا. هقول شوفوا المسيح له كل المجد بيقول انا سر الفرح، انا سر الفرح. فاكرين الملاك لما بشر الرعاه بميلادي قال لهم ايه؟ ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، نعم انه ولد لكم اليوم مخلص في مدينه داود هو المسيح الرب. ها انا ابشركم بفرح عظيم انه ولد لكم، ولد لكم. يبقى المسيح اللي في وسطينا ده بتاعنا، وهو اللي بيقول لنا افرحوا في الرب كل حين، بيؤمرنا. بس احنا يا رب مش فرحانين، احنا مش فرحانين. قول لنا السكه فين والباب منين، والباب منين؟ اقول لكم
وده احنا بنحكي مع بعض يعني قدامك وانت في وسطينا، انت وحدك اللي تؤمر وتفرحنا وتعزينا. لا احنا محتاجين وعظ ولا محتاجين كلام، احنا محتاجينك انت. محتاجينك انت. تلاميذ كانوا مرعوبين ومقفلين الابواب بعد الصليب، وانت بصوا لقوك في وسطيهم. سلام لكم. وانت دلوقتي بتقول لنا سلام لكم، وتدخل جوا كل باب لكل عيلة مجتمع حواليك الآن، بتقول سلام لكم. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. تعالوا نثق ونصدق إن هو بشخصه في وسطينا، هنفرح، هننفرح وتتبدد الأحزان. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. غمض عينيك وغمض عينيكي وثق إنه شخص الرب قدامك وقدامك وبيقول لك افرح، وبيقول لك افرحي.

في معطل، في حاجة، إيه؟ زي ما يكون حنفية مقفولة، أروح النار، مصدر الفرح، مصدر الفرح. ومن ثماره محبة، فرح، سلام، هو اللي يفيد فينا بالفرح، هو اللي يفيد فينا بالفرح. بس لابد الروح يعمل فينا، والروح يعمل فينا لما نكون عايشين للرب، حافظين الوصية. الروح فرحان فينا، الروح فرحان فينا. لا تحزنوا روح الله، لا تطفئوا الروح. تعالوا كلنا دلوقتي نقول يا روح الله املكنا، يا روح الله املكنا، زيل كل مانع يعطل ملكيتك لضعفنا، اجبر كل نقصان فينا، وتعالى واملأ اوانينا. يا روح الله املك، يا روح الله املك، يا روح الله املك. ولما روح الله يملك هنمتلئ بالفرح، ويقول الرب اراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أراكم أيضا تكنت فين يا رب؟ خطايانا كانت حاجباك عننا، وضعفتنا مخلية صورتك مش واضحة قدامنا.

المدينة. وصوتك مش واصل لودنا. تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا، وضع يدك علينا الآن، باركنا يا يسوع. ما تعاملناش بحسب ما نستحق، كرحمتك ولا كخطايانا. قولوا معايا: تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك.

طردها عن خطايانا، عظم لطفك ويانا، وضع يدك علينا وباركنا الآن يا رب. هتفرح كل نفس، مش هتعاملنا بحسب ما نستحق، لا لا، وهتدينا الحياة المبروكة جدا. بيقول أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. خلي بالكم من الفعل يمتلئون، ساقية دوارة، فعل مضارع مستمر. كانوا يمتلئون، يعني المؤمن كل شوية صلى، التلاميذ امتلأوا من الروح، صلوا في بيت كرنين امتلأت، صلوا صلوا، وده حياة الإيمان، حياة اللي تشبع قلب الله، تشبع قلب الله. نعيش حياة الفرح من حياة الملء، حياة الملء تدينا فرح على طول، تدينا فرح على طول. وفي وسط ضيقتنا وأتعبنا، في وسط ضيقتنا وأتعبنا، بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. واحنا دلوقتي العالم كله بيمر بضيقة وتعب، تعب، في ناس تعبوا قوي قوي قوي، وده ما يرضيش. ولادك وبناتك عايزينك تسند كل ضعف، وتدينا الإيمان ان احنا نصدق كل الوعود دي. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. نحن هنتذكر شيء مهم جداً.

شيء مهم جدا انك انت وفي حال الجسد على الارض وبتكلم الاب المبارك وبتقول له ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. نقف كتير عند الكلمة. قول تاني يا رب. ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. بيقول أما الآن فآتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. ردد الكلمة دي. خد ودي مع الكلمة. هتلاقي العجب. العجب. ليكون لهم فرحي كاملا فيه. زي ما قال عن الحب والسلام والقوة والمجد. فرح المسيح. لا يا رب. ده احنا نترمي عند رجليك دلوقتي. واحنا مرميين عند رجليك. ونمسك فيك. ونقول لك الوعد ده. هيقول لنا المعطل فيكم ضروري طبعا. المعطل فينا ضروري. المعطل فين؟ طب زيل المعطلات يا رب. وعالج عيوبنا واسترها في دم الحمل. وخلينا نتمتع بالوعد المبروك جدا ان لينا فرح المسيح. كرامة ومجد ليك. كرامة ومقيدة. خلينا فين العز ده كله؟ كان لنا فين العز ده كله؟ فأين أولاده؟ أولاده وتبنانا وارسين معاه وارسين معاه وألبسنا ذاته. ألبسنا ذاته وادانا فرحه وادانا سلامه وادانا مجده وادينا حبه وادانا قوته وادانا ذاته. لما قال مرة للآب المبارك ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. شوفوا اتأملوا معايا يا كل اللي ساجدين عند قدمي الحبيب. اتأملوا معايا. ادانا ايه؟ ادانا ايه؟ انت مش انسان عادي وانت مش انسان عادي. هيعز علينا الفرح؟ لا. هيعز علينا حاجة؟ لا. الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ افرح وتعز يا مؤمن. افرحي وتعزي. ارمي الدنيا من ورا ظهرك وامسك في الحبيب يسوع. قل له انت نصيبي. انت نصيبي. ماليش غيرك ومش عايز في الدنيا غيرك. من لي في السماء. من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. من لي في السماء ومعك لا اريد دو شيئا في الأرض. قول من قلبك. من لي في السماء ومعك لا أريد دو شيئا في الأرض. مش عايز حاجة معاك. مش عايز حاجة. كل شيء قدامي فاني. وهنسافر فردين إيدينا. لكن هنسافر بيك أنت. ومعاك انت. وإليك انت. كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. يا سر فرحتنا. يا سر فرحتنا. في شيء في الدنيا يدي فرح للإنسان. ولو ادى فرح يبقى فرح مؤقت جدا. وفرح على الأرض.

0: قليل كده، لكن عمق الفرح وكل الفرح فرح لا ينطق به ومجيد، في المسيح يسوع. أراكم أيضا الآن فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. إيه كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. امسك فيه وامسكي فيه. قل له أنا بالحقيقة موجود في محضرك، والخايف والمهدد والحزين والتعبان والمتضايق، المسيح له كل المجد، عنده استجابة لكل طلبة، عنده استجابة لكل طلبة. قل له باركني يا رب، فرحني. قولي له فرحني فرحني، وانا بقول لك فرحني. اشكرك من قلبي لاجل تشريفك وحضورك. نعم ايوه تفضل. مين معايا؟ ايوه
1: نقابل العيد في اسابونا.
0: مين معايا؟
1: الو
0: ايوه
1: مرسيل من اسيوط.
0: مرسيل
1: من اسيوط. معلش قلتك، عندي سؤال، ازاي اعرف اذا كان المرض ده بسبب خطيه او من عند ربنا يعني؟ ومعايا بنتي ميرونه، معلش، عندها 9 سنين، ليا 8 سنين دايخة على الدكاترة عندك.
0: أيوة الخط قطع. أيوة نعم
1: الو
0: ايوه نعم
1: ايوه كنت بقول
0: ايوه
1: لو سمحت انا عايزك تصلي لي بس.
0: حاضر، هنصلي لكل المرضى.
1: انا يعني في عرف، انا في انا وش شريره كتير ومش عايزين يسيبوني، ودي يعني ادي يعني مش عايزه اتكلم. معلش
0: الصوت بيقطع. نعم قولي تاني.
1: انا عندي في ابونا الصليل عشان الروح الشريره ما تجيش تاني عليا.
0: انت عندك روح شريره؟ انت عندك روح شريره؟ ايه؟
1: اروح طايره.
0: ايه اللي خلاك تعرف ان
1: انا خليك يا ابونا؟ انا بشوف يا ابونا، الصليل عشان تعبت يا ابونا، ارجوك يا ابونا تعبت. حاسب مازن شوف أحب أنا أرجيك صليلي على خطر ربك الراحة والشريطة. أرجوك يا أبونا تعب وإيش وقربت أنتحر.
0: طيب اسمعيني، طيب سيبك من العياط دلوقتي. أنت اسمك إيه؟
1: أمال.
0: اسمك إيه؟
1: أمال يا أبونا.
0: إيه؟ أمال.
1: اسم أمال. أمال
0: أمال. أنت منين؟ انت منين؟
1: انا قاعده في امريكا.
0: انت في امريكا؟
1: انا قاعده في امريكا في فلسطين.
0: يعني انت دلوقتي بتتكلم من امريكا؟ ها
1: انا ايوه.
0: ايه اللي خلاك؟

0: كده تقولي
1: انا من مصر،
0: طيب خلاص، طيب
1: من محافظة المنوية.
0: طيب ايه اللي خلاك تقولي ان عليك شيطان؟
1: انا لما رحت مصر 2018 ظهر علي روح شريرة، ويعني لقيت نفسي بصرخ، ولقيت نفسي بقول كلام، واول حاجة بتكلم بلغات كثيرة، ممكن اتكلم يعني زي الطفل بيعيط واصرخ واتعب، بتعب يعني
0: ولغاية
1: بتكلم
0: دلوقتي،
1: كلام
0: لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي
1: لغاية دلوقتي انا متكلم. وانا رحت يا ابونا، لما نزلت مصر رحت عند الاجتماع بتاع حضرتك، رحت وطلعت روح شريرة ورجعت تاني خلال اسبوع. لا، وانا الوقت جيت امريكا وروح مش عايز يسيبني، حتى كان كرمال بيصلوا معايا، رحت اقول لك هقعد بقيت حياتها فيها مش هسيبها، وانا تعبت منه كتير يا ابونا،
0: طيب
1: تعبت صدقني تعبت،
0: طيب
1: وحبطت خلاص وقست خلاص يا ابونا، ارجوك يا ابونا ارجوك، ما من السحر بمصاريني، بحس بيه
0: خلاص
1: مرة يا ابونا صلى لي، بحس ان حاجة بتلعب في بطني
0: طيب
1: وترمح في مصاريني، وانا مش عارفة اعمل، ارجوك يا ابونا صلي ارجوك.
0: طيب حاضر. المسيح له كل المجد، اللي بيحبك واللي حاضر معانا هو سامع وشايف وعارف وحيأمر بالبركة. لكن عايز أسألك شوية أسئلة، سمعاني؟
1: ايوه قلت انا معاك.
0: انت بتعترفي وتتناولي؟
1: ايوه انا كنت على طول، انا من يمكن في الاول ما كنتش بتناول، يمكن ما كنتش بتناول من زمان، ما كنت مش عارفه، ولا كنت ما حدش فهمني، بس
0: طيب
1: انا بعد كده بعد اللي حصل بتناول على طول باستمرار.
0: لا، ما قلت اعترفي. لو سألتك دلوقتي سؤال، انت خاطئة ولا تايبة؟
1: صوت مش واضح يا ابو،
0: أسأل سؤال،
1: انا صدقني انا ما عملتش حاجه في حد ولا عمري اذيت
0: انا
1: حد، يمكن بس
0: ما
1: يمكن
0: بقولش
1: انا حياتي
0: تعترفي، ما بقولش تعترفي، أنا بسأل سؤال، أنت دلوقتي خاطية ولا تايبة؟
1: انا صراحه خاطيه، بشتم عيال، بشتم يا ابونا، قلت ابونا بشتم صراحه، كان طويل صراحه يعني.
0: بشتم وبكذب وبحلف وبعمل، مش كده؟ طيب،
1: أيوة
0: الخاطية لازم تتوب، لازم إيه؟ تتوب، إمتى تتوب؟ رد علي،
1: ما يقول
0: امتى تتوب؟ امتى؟
1: هتفضي وقت يا ابونا، هتفضي وقت، بس روح الشرير التعبان وخلينا بس
0: حاضر حاضر حاضر، بس خليكي معايا،
1: كمان
0: هتتوبي دلوقتي مش كده؟ يعني
1: ان شاء
0: ايه،
1: الله يا ابو سوي، بس
0: يعني ايه
1: روح
0: هتتوب؟
1: شريرة الامتحان،
0: جاوبيني على
1: هبطل كل
0: كلام
1: حاجة.
0: يا بنتي، اسمعيني لما اسأل تجاوبيني، يعني ايه
1: أيوة
0: تتوبي؟
1: تقول معي،
0: يعني ايه تتوبي؟
1: يعني بطل كل خطية،
0: وما ترجعي لهاش تاني. ها؟
1: معلش يا ابو، الصوت مش واضح عندي خالص، مش واضح كويس.
0: وما ترجعيش للخطية تاني.
1: ماشي يا ابو سمون، مش عايزه
0: آمين.
1: ارجع لها.
0: خلاص قولي معايا، يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: كل خطايا،
0: واقبل توبتي الآن
1: وقبل توبتي الآن،
0: وحررني
1: وحررني يا رب،
0: وفك قيودي
1: وفك قيودي،
0: وطلع الشيطان مني.
1: وطلع شياطين كلها مني
0: باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة وساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين.

0: امين
1: امين يا رب. ابونا
0: يا
1: بس
0: رب.
1: انا حاسس بحاجه فيهم دلوقتي، عمر يقول تبونا معلش، عمر اللي هم يجوا هم راح اسمه
0: لا
1: سيكونوا
0: خلاص،
1: طايرين.
0: انا امرت، انا امرت والشيطان مشي. يلا اتفضل اتفضل. ايوه مين معايا؟
2: الو
0: ايوه
2: الو، قد سابونا معاه.
0: نعم ايوه
2: ايوه عايز اكلم ابونا مكاري.
0: انا معاكي. مين معايا؟
2: منصورة يا بوني،
0: سارة.
2: منصورة
0: ميسرة.
2: منصورة.
0: منصورة.
2: ايوه من نجي حمادة.
0: حلوة منصورة دي. ها أيمانك يا منصورة.
2: انا يا ابونا لي 4 سنين تعبانه، معمول لي ساحه ما عشان ما اجيبش عيال، وبرجع دم ودود
0: دم وإيه؟
2: دم ودود برجع من بوقي.
0: دم ودود.
2: وتعبانه يا ابونا، ما اشوف حاجه وحشه في الشقه لي 4 سنين. انا وجوزي بشوف صوره العذراء ضلمه.
0: ايوه
2: عايزك تسلي لي يا بوني.
0: طيب هاتي شوية مية في ايدك.
2: يا ابونا معاي، جيت انا عندك وربنا ما رضيش اني اخلص، ورحت الكنائس كثيرة ورحت الاباء كهنة كثير.
0: احنا هنروح للمسيح.
2: بقول يا رب يا بوني.
0: امين. بس قبل ما اصلي لازم انت تصلي وتتوبي عن اي خطيئة.
2: حاضر يا بوني.
0: قولي يا رب سامحني
2: يا رب سامحنا
0: واغفر خطاياي
2: واغفر خطاياي
0: واقبل توبتي
2: واقبل توبتك
0: وغيرني النهارده
2: وغيرنا النهارده يا رب،
0: وحررني
2: وحررني
0: وفك قيودي
2: وفك قيودي
0: وابطل عمل الشيطان فيا.
2: وابطل عمل الشيطان فيا.
0: أمين
2: أمين.
0: حصلني باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد منصورة بمغادرة الجسد وعدم عودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين.
2: أمين يا بوني.
0: يلا يا ست.
2: تعبت يا بوني، تعبت يا بوني قوي.
0: لا خلاص خلاص مش هنحكي في اللي فات. ايوه مين معايا؟
3: فرانك، مرحبا.
0: نعم
3: أنا مكاري. مرحبا يا بونا، جدا جدا سعيد أتكلم معاك اليوم.
0: نعم
3: أبونا، أنا بحب واحدة وهي بتحبني،
0: انت
3: بس
0: مين؟
3: أنا عندي مشكلة. مش
0: انت مين؟
3: أنا بتكلم معك،
0: نعم
3: أتكلم عن اسمي فرانك، أتكلم من أمريكا.
0: اسمك ايه؟
3: فرانك،
0: فايز. فرانك.
3: يا اسمي نعم.
0: انت مصري؟
3: ما أنا عراقي.
0: انا عراقي مسيحي.
3: نعم.
0: تفضل.
3: يس نعم.
0: نعم
3: يا أبونا أنا محتاج صلاتك. يا أبونا أنا بحب واحدة وهي بتحبني، بس أنا عندي مشكلة ما أقدرش أتزوج.
0: ايه
3: مشكلتي مش أنا عندي مشكلة ما أقدرش أتزوج، لأن مشكلتي مش مادية، أنا عندي مشكلة بنفسي. وأنا عندي ثقة بربي يسوع المسيح، هو راح يشفيني. أنا
0: عندك
3: كنت
0: مشكلة ايه؟
3: أطمن.
0: مشكلة ايه؟
3: أنا عندي مشكلة،
0: ايه المشكلة؟
3: مشكلتي ما أقدرش أتجوز.
0: ده حاجة تناسلية يعني؟

0: نعم،
1: اوكي اوكي يعني يبقى زواج باطل يعني.
0: يس، أنا ما عندي القدرة على الزواج.

0: المشكل.
1: ما هي مش عارفة، بس أنا ما أكرهاش من أني أؤمن بربي يسوع المسيح يشفيني.
0: يعني هي ما تعرفش.
1: نو، أنا ما رضى أضحك عليها. أنا كنت أتمنى أتكلم معك،
0: لا لا،
1: واليوم تحقق هذا الحلم.
0: يبقى خطأ، يبقى جواز باطل. لو انت خبيت عليها يبقى جواز باطل،
1: يس،
0: واخد
1: أنا
0: بالك؟
1: ما أريد أظلمها معي، وأنا ناوي.
0: فانت
1: نعم نعم نعم
0: اسمعني،
1: نعم
0: هي تعرف كل حاجة، وساعتها بيتكتب تعهد إن هي
1: نعم
0: عندها علم بكل حاجة وقابلة الزواج. لو ما كتبتوش كده
1: نعم
0: يبقى بعد شوية ممكن يبقى الزواج باطل، كل واحد يروح لحاله. فيبقى هي لازم
1: نعم
0: تعرف، ومن الأمانة إنك تقول لها، من الأمانة.
1: نعم
0: احنا نصلي
1: يس، أنا
0: نصلي
1: ناوي. نعم
0: نصلي. أيوة حبيبي، نصلي إن ربنا يشفيك في اسم يسوع المسيح. بس قبل ما
1: آمين.
0: أقول نصلي ويشفيك، لازم يكون في شفاء روحي من الخطية، شفاء روحي. يعني لو سألتك أنت عايش مع المسيح؟
1: أنا يومي أصلي مع المسيح، يومي أطلب منه.
0: عايش مع المسيح؟
1: نعم.
0: عايش حياة توبة حقيقية ولا في خطايا مغلوب
1: مش
0: منها؟
1: 100%.
0: في خطايا مغلوب منها؟
1: مش كثير، ما أنا ما عندي خطايا كثير.
0: مش كتير. يبقى تطلب من المسيح الآن حياة جديدة،
1: نعم.
0: ترمي الماضي من ورا ظهرك
1: يسوع.
0: وتسيب كل الخطايا وتبتدي حياة جديدة مع المسيح، وتقول له يا ربي توبة، أنا جاي لك من الكورة البعيدة وجاي بترمي عليك، اديني حياة جديدة وتوبة حقيقية، وأنا محط نفسي وحياتي وأيامي ومستقبلي بين إيديك. آمين.
1: يا رب. آمين يا يسوع.
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر لي كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: أقدم توبتي.
0: اقبل توبتي
1: أقبل توبتي.
0: واشفيني
1: واشفيني.
0: واشكرك
1: وأشكرك.
0: انك آمر بالبركة.
1: ابنك شين أفوك.
0: إنك آمر بالبركة.
1: إنك آمن البركة.
0: ربنا معك يا حبيبي، تفضل.
1: شكرا يا أبونا.
0: أيوة نعم، مين معايا؟
2: ألو،
0: أيوة
2: إزيك يا أبونا؟
0: مين؟
2: إيه، أنا رضوى.
0: رضوى. أهلا يا رضوى.
2: أهلا بحضرتك.
0: أي
2: أنا كان عندي مشكلة كبيرة كده أحكي.
0: اتفضلي.
2: أنا كان بقالي فترة كده بتاع سنين مثلا بشوف خيالات، وبتحصل لي حاجات غريبة، وأحس بحاجة ماسكاني فجأة من دراعي، من جسمي، الكلام ده كله. ورحت لناس كتير، اللي قالوا لي مس، واللي قالوا لي سحر، واللي قالوا لي حسد، وما فيش فايدة برضو، ما فيش تحسن. في أحلام مزعجة كتير، وبسمع همس، وأنا ببقى بس اللي سامعاه، بشوف حاجات أنا بس اللي شايفاها. ما فيش أي موضوع جواز أو خطوبة بيتم، بيبوظ من غير أي أسباب واضحة. ف يعني مش عارفة أعمل إيه الصراحة، لفيت كتير وما فيش فايدة.
0: طب انت دلوقتي بتطلبي من مين يا رضوى؟
2: نعم،
0: انت دلوقتي عايزة بركة.
2: عايزة ايه؟
0: بركة.
2: معلش، هو الصوت بعيد، انا مش سامعة.
0: انت دلوقتي بتطلبي بركة.
2: بطلب ايه؟
0: بركة.
2: طرد؟

0: بركة ب ر ك ت مربوط.
1: اه
0: بركة
1: اوكي
0: بركة.
1: ترك ترك. اه هو انا عايزه بس اتحسن من اللي عندي، لو في حاجه يعني اخلص منها بس.
0: طيب اسمعيني، مين اللي هيخليكي تتحسني؟
1: مين اللي هيخليني اتحسن؟
0: اه
1: ربنا طبعا.
0: ايوه، يعني مش ابونا.
1: اه اكيد، يمكن ربنا جعلك سبب.
0: اه يبقى اللي هيدي البركة واللي هيشفي هو يسوع المسيح.
1: ان شاء الله
0: هو مين؟
1: يا رب، يسوع المسيح.
0: يسوع المسيح. احنا هنصلي باسمه يا رب، نصلي
1: تمام.
0: باسمه، وهو اللي قال باسمي تحط ايدك على المريض يشفى، هو اللي قال كده. فانا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة حتى روح المرض بمغادرة جسد رضوى وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين يا رضوى. ربنا معك يا بنتي،
1: يا رب يا رب.
0: بالسلامة. أيوه
2: الو
0: ايوه
2: الو،
0: ايوه مين معايا؟
2: الو،
0: ايوه
2: ايوه استنوا، انا عايزه اوضتك تصليني.
0: انت مين؟ ايوه ايوه
3: الو
0: ايوه
3: الو ايوه الو
0: ايوه
3: ايوه هكلم ابونا مكيري.
0: مين معايا؟
3: انا الو
0: ايوه
3: ابونا مكيري.
0: ايوه
4: الو
0: مين معايا؟
4: ابونا.
0: ايه ده، كم واحد؟
4: الو،
0: امال فين اللي كانت معايا؟
4: ماشي.
0: لا يا
4: كرول سمير معاك ابونا.
0: نعم،
4: كرول سمير.
0: كرولوس، بتتكلم منين يا كرولوس؟
4: من المنيا الصعيد يا ابونا.
0: من المنيا. هو كله من المنيا. اتفضل يا حبيبي.
4: انا ابونا كانت دراعي ابونا الاثنين كانوا تعبوني يعني ووجعوني، ولقيتهم خاصة خالص يا ابونا، وغشيت يا ابونا عند 8 دكاترة، كل اللي يروح له يقول لي انت عندك ضمور في العصب في النخاع الشوكي بتاع ظهرك وبتاع دماغك، يعني كذا دكتور يا ابونا من المنيا لحد ما رحت المنيا واسيوط وبني سويف وما فيش نتيجه خالص يا ابونا. وبعد كده انا رحت خليت حد صلالي وقال لي انت عندك لمسه ارضيه عايزين تصلي لنا يا ابونا.
0: لا، ولا لمسة أرضية ولا حاجة. أنت بتعترف وتتناول؟
4: لا يا ابونا.
0: ليه؟
4: اه
0: ها؟
4: لا، مش بحترف ولا بتناول.
0: وبتشتم وتكذب وتحلف؟
4: طبعا
0: طبعا طبعا. أمال إيه؟ طبعا.
4: انا صراحة انا ابونا ما اقدرش يعني اقول لك اروح واروح واقول لك ما بعملش حاجه، ده كله بحرام.
0: لا بركة يا حبيبي، بركة. كرولوس اسمك؟ كرولوس.
4: اه
0: شوف يا كرولوس، هو احسن تكرم المسيح ولا تديله ظهرك؟
4: محتوى انا مع المسيح.
0: ها؟
4: مع المسيح طبعا
0: تكرمه. طيب لما انت تعمل خطية كأنك بتهينه، يعني مثلا أبوك بيقول لك يا كرولوس روح الحتة الفلانية، لا أنت ما تسألش في الكلام وما تروحش، ينفع؟
4: لا طبعا.
0: المسيح له كل المجد، اللي بيحبك أنت مخالف كلامه ووصاياه يبقى ده يرضي ربنا؟
4: لا طبعا يا أبو.
0: يبقى

0: بنعمل ايه دلوقتي يا كرولوس؟
1: نرجعله
0: ها؟
1: نرجعله
0: نرجع. برافو برافو برافو، نرجع له. خلاص قول له: ربنا من قلبي راجع لك. قول معايا:
1: من قلبي يا رب ارجع لك.
0: من قلبي راجع لك.
1: من قلبي راجع لك يا رب.
0: انساني الماضي كله.
1: انساني الماضي كله يا رب.
0: وسامحني. وسامحني.
1: سامحني يا رب.
0: وتوبة من النهاردة.
1: وتوبة من النهاردة يا رب.
0: بسلمك حياتي.
1: سلمك يا رب.
0: أمين.
1: أمين.
0: ربنا معك ويبارك حياتك.
1: ما شاء الله. لا أعوذ بالله.
0: أيوة، مين معايا؟ نعم.
2: ألو.
0: أيوة
2: أنا كاري.
0: أيوة.
2: سلام ونعمة أخت سابونة. سلام ونعمة. أيوة أخت سابونة،
0: مين؟
2: أنا بنت الرب من سوهاج.
0: طب استنى
2: أخت سابونة أنا كاري. أنا صوت خالص اللي بكلمك. أنا كان نفسي من زمان أجابلك وأكلمك لكن مش عارفة أتصل يعني عليك. أخت سابونة مكاري، ليا سؤال الأول. أبو داوود زمان، داوود النبي لما كان حسب قلب الرب، قلبه حسب قلب الرب، وكان عاوز يبني بيت للرب، رب قال له مش انت اللي هتبنيه، ده ابنك سليمان من بعدك، بالرغم دايما يعني عايش في مخافه ربنا، وكان بيشاور ربنا في كل شعوبه. ده بالنسبه للسؤال. وليه كلمه كمان مصدقه يعني ربنا يتمجد. عندي بنتي سنه.
0: الصوت مش واضح. راح فين الصوت؟
2: نفسي شديدة وتبونا.
0: ايه؟
2: وكل يوم بتطلب ربنا
0: يا بنت.
2: انا مش جديدة ومش فيها. لكن ربنا غايب في نهارنا. ودايما كنت تثق بيا وتبكي لان الحكاية دي مسببالها شديدة في ودانها وطنين. تشوف ودانها وألم ومش بتعرف تتعامل مع أولادها، مش بتسمعهم كويس. سيدي بقى عارفة رجل
0: أنا مش سامع الصوت.
2: فهي طالبة صلاة من
0: بتتكلم كتير والصوت مش واضح.
3: ألو.
0: أيوة
3: أنا أبونا ماري معك.
0: أيوة
3: أنا ماري. أبونا معك سامعني؟
0: سامع ميري.
3: بقول لك يا ابونا، انا بيجيني وانا نايمه بالليل بحس ان زي ما اكون نار طالعه من ظهري ومن جسمي، وبابا خايفه وافضل اصرخ واقول يا بابا كرولس يا بابا كرولس، وفي الاخر هيروح سايبيني. اعمل تكسر تاني يروح جايبني تاني برضه يا ابونا. وحس بخوف كده، وبيتخيلوا لي يا ابونا ان هو نايم جنبه وكده والحاجات دي، وبابا بعد افضل ازعق واقول يا بابا كرولس واصرخ وارغم مشعر من جوري. بتخلص بالعافيه يا ابونا كده منه.
0: ما بتقوليش يا بابا يسوع.
3: ما انا ما بابا دايسين عليا، بابا دايسين عليا يا ابونا، مش بقدر اتكلم. قمت وقلت بابا كرولس انا قوم سابوني. وبنزل برضه يا بابا يسوع على طول، يا بابا يسوع على طول برضه.
0: بتعترف وتتناولي؟
3: ما بتناولش يا ابونا من ساعة ما الكنيسة قفلت.
0: لا، قبل ما تتقفل.
3: قبل ما تتقفل كنت بتناول على طول.
0: وعايشة مع المسيح؟
3: لا، ما بصليش يا ابونا، انا بعيدة عن ربنا الصراحة.
0: بعيدة عن ربنا.
3: ما بصليش.
0: يبقى شوفي، قبل ما ندور على شفاء الجسد والامور الزمنية الارضية، لازم ادور على حياتي الابديه. ادور على ايه؟
3: الحياه الابديه
0: اضمنها بان يكون ايدي في ايد مسيحي هنا عشان ابقى معاه هناك. ايه رايك؟
3: ايوه صح، مع
0: المسيح طبعا يا ابو. طيب، يبقى من النهارده نسيب الخطايا وأي أمر يبعدني عن المسيح وسلمه حياتي وأقول له: يا رب أنا بنتك وتصرف فيا، حررني، فك قيودي، بس أنا من النهاردة بقدم توبة، إيه رأيك؟

0: عليك.
1: مين يا رب؟ مين يا ابونا يا رب؟
0: ممكن تصلي معايا؟
1: اصلي يا ابونا معك. حاضر.
0: قلت لي اسمك ايه؟
1: ايه؟
0: اسمك ايه؟
1: ميري يا ابونا.
0: ميري. قولي يا ميري: يا رب يا يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: يا اللي انت معانا الآن،
1: وقف معايا الآن.
0: انا بنتك
1: أنا بنتك يا رب،
0: ورجعانك،
1: رجعي لك يا رب.
0: اغفر لي كل خطاياي
1: اغفر لي يا رب كل خطية،
0: وانسالي الماضي كله،
1: وانسالي الماضي كله،
0: واقبل توبتي النهارده،
1: واقبل توبتي يا رب النهارده،
0: وحررني من كل قيود الشر.
1: وحررني يا رب من كل قيود الشر.
0: امين
1: آمين
0: امين. يلا
1: آمين.
0: ربنا معاك
1: تعيش يا ابونا، تعيش.
0: باسم يسوع المسيح الناصري، انتهر كل روح مضاده، تخرج ولا تعود حتى للحرب. يلا يا ميري.
1: ماشي يا ابونا، سلام.
0: ماي. ايوه. مين معايا؟ الو.
2: الو. ايوه تبونا
0: ايوه
2: تبونا، انا عايزه اطلب صلاه من اجل 3 حاجات.
0: انت مين؟
2: انا تعبانه جسديا،
0: انت مين؟
2: كنت عامله تعمل صحاب.
0: انت
2: انا بنت
0: مين؟
2: الرب من امريكا،
0: من
2: انا
0: أمريكا.
2: بنت الرب من امريكا.
0: أيوة نعم.
2: أنا كنت تعبانة، يعني كنت بنزف وكان عندي الرحم، فعملت عملية رحم، وبعد ما عملتها برضه ما زلت بنزف، والمشكلة دي مش عارفة أحلها إزاي، فعايزة صلاة من أجل الموضوع ده، يعني قلت تصلي لي.
0: صلي.
2: كمان عندي ابني في مصر بعيد عن ربنا،
0: أيوة
2: بعيد عن ربنا أوي، فعايزة برضه تصلي له إن ربنا يعني يقرب من ربنا ويبقى إنسان كويس يعني.
0: آمين.
2: كمان في جدودي يعني بيعملنا معاملة وحشة، وبيضربني ومش بيدينا فلوس، وكل شوية في البيت ويمشي ويسيب ويرجع تاني، وده اللي في الجبوة يكتب مواد زرعة، يعني متدمرين هنا يا ابونا، مسببينها يعني بتاعت نفسيتنا وبتاعتنا كده.
0: ايوه.
2: كل شوية يقارني بالناس، وتقول أنا عملت إيه، وتقول اللي أنا عملت إيه،
0: وايه تاني؟
2: وإهانة ومحبة خالص.
0: ابنك وجوزك وايه تاني؟
2: يا ابونا
0: قلتي ابني وقلتي زوجي، في حاجة تاني؟
2: ابني ايه؟ سمع مش سمع يا ابونا، بتقولي
0: انتي كلمتي عن ابنك، صلي لابني، وبعدين صلي لجوزي،
2: ابني
0: وصلي لجوزي.
2: والجوز ان ربنا يغيره،
0: طيب كلميني عن
2: عام
0: نفسك.
2: 57 سنة، يعني على المر ده بقى لي معاه 37 سنة.
0: طيب كلميني عن نفسك انت،
2: ايه يا ابونا؟
0: كلميني عن نفسك.
2: أنا يا ابونا أنا يعني إنسانة عادية، بصلي لربنا وبقرا في الإنجيل على طول، وانا عمري ما طلبت ربنا الا ولقيت، يعني انا علاقتي بربنا قويه جدا، كل يوم باخد خلوتي الصبح،
0: ايوه
2: بس يعني جوزي هو اللي عاطي شويه وتعبني جدا يعني.
0: خلاص، انا سمعت عن جوزك دلوقتي، بسمع عنك انت. كلمي عن نفسك بس، قلتي عن جوزك خلاص.
2: ماشي يا ابني.
0: بتقولي علاقتي قوية جدا بالمسيح، ها؟ طب بركة كبيرة.
2: ايوه
0: ما دام علاقتك قوية بالمسيح له كل المجد، يبقى إذا يبقى لك ثبات قدام المسيح له كل المجد، وطلبة البار تقتدر كثيرا. هتصلي لابنك وتصلي لجوزك. نمرة واحد، يعرفوا المسيح معرفة حقيقية ويتغيروا. ونمرة اتنين، تبقى حياتك

0: ومستقيمة وتعيش فرح المسيح. وربنا لما حيشوف دموعك ويسمع صلواتك حيستجيب والسلام يعم البيت. آمين. ربنا معك.
1: آمين. شكرا يا ابونا.
0: أيوة.
2: ألو،
0: مين معايا؟
2: زي قلتك يا هنا، أنا بنت جب من مصر.
0: أيوة تفضلي.
2: أنا اللي كنت الأسبوع اللي فات اتصلت وقلت لقلتك إن أنا تعرضت لظلم، وكنت طلبت من ربنا على الهوى الموجود في وسطينا إن هو يعوضني ويفرحني. أنا عايزة أقول لقلتك،
0: لا استني
2: يمكن
0: استني
2: موضوع
0: استني
2: موضوع الأسبوع
0: استني
2: ده اللي حضرتك بتتكلم عليه عن
0: استني
2: سيبوه كل فهم.
0: ابتدي من الأول واتكلمي بشويش.
2: حاضر يا هنا. أنا كنت الأسبوع اللي فات اللي كلمت قلتك على الهوى وقلت لقلتك أنا اللي اتظلمت واتطردت من شغلي،
0: ايوه
2: وطلبت من ربنا على الهوى إن هو يعوضني ويفرحني، وكنت منتظرة منه خبر حلو يعني. عدى على الكلام ده بالضبط أسبوع، يعني من الأربعة للأربع ده. عايزة أقول لقلتك إن في الأسبوع ده ربنا استجاب، وربنا يعني بقي معروض عليا ثلاث أشغال، منهم إن أنا أرجع لشغلي القديم اللي أنا اتظلمت منه.
0: أنا
2: الموضوع موضوع قصة النهاردة اللي بيقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب. فعلا الكلام ده يمكن ربنا خلاني أي حي عن الموضوع ده، إن فعلا فرح مش بس كده، يعني إن ربنا إله التعويضات ده فعلا، وإن فرح كبير ده أنا فيه إن أنا أمر التجربة كده وربنا يستجيب الموجود في وسطينا. وآية كمان حية لكل الناس اللي بتسمع قدسك ان فعلا ربنا موجود في وسطنا في الاجتماع. عشان كده انا محتاجه ان انا اسال قدسك سؤال واطلب من حضرتك طلب برضه. سؤالي هو ان انا ازاي اقدم فرح، وازاي انا اقدم شكر لربنا على الاستجابه الجميله الحلوه اللي ما كنتش اتوقعها الحقيقه. الحاجه الثانيه، انا بطلب من ربنا الموجود في وسطنا برضه دلوقتي، واللي انا مؤمنه جدا بوجوده، ان انا بطلب منه يا رب تمم عملك وتمم فرحك في حياتي واختار لي الصالح. وبطلب من قدسك تصلي لي برضه يا ابونا باسم يسوع المسيح ان هو يفرحني ويتمم فرحي ويختار لي الصالح. شكرا ليك يا ابونا.
0: امين امين. بركه كبيره قوي ان احنا نثق ان الرب حاضر في وسطينا، وبركه كبيره ان احنا نلاقي استجابات فوريه لطلباتنا. وده الموضوع اللي يلزمه الإيمان. الإيمان نؤمن ونثق ونصدق بوعد الرب، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني نؤمن أن الرب جمعنا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في كل ركن على وجه الأرض، جمعنا حواليه. والحاجة الثانية أنه بيحبنا، والحاجة الثالثة أنه حيستجيب طلبتنا. احنا مش بنضارب الهوى ولا تمثيلية بنعملها ولا وقت بنقضيه، لا، لازم نثق ونصدق ونؤمن ان جلستنا غير عادية. ده ايماني، جلستنا غير عادية لان الملك في وسطينا، واللي بيحبنا كلنا وبيوزع علينا بركات، بيوزع علينا بركات. وبالمناسبة دي أحب أقول كلمة هقولها في الآخر يعني، لكن أقول برضو عشان أفكر كل إنسان، كل إنسان مريض بالكورونا، أديني بنبقى، كل إنسان مريض بالكورونا، إحنا هنصلي هنصلي نصلي أشيث المرضى، وحسب إيمانك يكون ليك باسم يسوع المسيح هتقوم فورا. وأنا واثق إن الرب هيصنع العجب في وسطينا. آمين آمين. أيوة مين معايا؟ مين معايا؟
3: يا أبونا، أنا اسمي رامي، من بتكلم من أمريكا.
0: رامي. أيوة رامي.
3: رامي.
0: أيوة.
3: أنا أنا يا أبونا كنت بتكلم بخصوص

0: انا مشكلتي ان انا وقت ببقى قريب قوي من ربنا وصلاة ومطنيات وربنا صادق في كل لحظة، ومع الوقت بمل وابعد عن ربنا وابقى في الخطية وارجع تاني لربنا، مش عارف اعيش حياة طول مستمرة. كمان انا في امريكا وقلقي على عيالي وابني عنده 10 سنين، في أفكار كله في دماغه عن ربنا، ما هي ستوري، مش عارف أحل الموضوع ده إزاي. بشرب سجاير وبحاول أعمل كل اللي أقدر عليه عشان أحاول أبطلها، ومش عارف بعدني برضه عن ربنا، فطلب قدسك تصلي لي إن أنا ربنا يثبتني في التوبة ويثبتني مع ربنا ويبارك أولادي وأعرف أوصلهم من إيمان المسيحي صح. و دي مشكلتي، ما انا خايف على ولادي ومش عارف اعيش حياة مع ربنا، وخايف اقابل ربنا وفي لحظة ما كنتش تايه فيها. فانا
1: طيب
0: بطلب من قصتك ان انت تصلي لي.
1: اوكي يا حبيبي، شوف شوف يا رامي، يا
0: لا يا
1: رامي
0: ابونا، ما حضرتك
1: معايا يا رامي.
0: سمع قدسك يا ابونا اتفضل. سمع قدسك يا ابونا اتفضل.
1: انا عايزك اولا تصدق، تصدق وتثق ان المسيح بيحبك جدا وانت ابنه
0: انا
1: وجاب.
0: واثق من دوت يا قدس ابونا،
1: لا ما
0: لاني
1: تقطعش كلامي،
0: انا شايف اعمال ربنا.
1: ما تقطعش كلامي.
0: حاضر يا قدس ابونا، اسف.
1: كانه
0: اتفضل يا ابونا.
1: بيحبك جدا وانت ابنه غالي عليه جدا. خلاص انت باعترافك وبكلامك ان في خطايا في حياتك وانك بعيد عن ربنا، وكل ما تحاول تتوب ترجع. لا، شوف التوبة هي اتجاه واحد، يعني ما هياش رايح جاي، لا، والتوبة نقلة من كورة الموت للحياة، واللي قام مش بيرجع يموت تاني. يعني ايه؟ يعني فلان كان حرامي وقال توبة من النهاردة، مش هسرق تاني، مش هيرجع يسرق تاني. فلان كان زاني وقال توبة من النهاردة، مش هرجع تاني، مش هيرجع يزني تاني، وهكذا. والتوبة إنسان تدور كده، يعني كان ماشي كده وتدور يمشي في الاتجاه العكسي، مش هيرجع تاني في الاتجاه المضاد. ممكن في السكة يقع مرة يقوم، إن سقطت إيه أقوم واستمر ماشي. أنا عايزك النهارده تبدأ حياة توبة حقيقية، وتقوم وترجع من الكورة البعيدة وتترمي على المسيح، قول له أنا ابنك، أنا ابنك، والنهارده بقدم لك توبة. النهارده كام في الشهر؟ 1/6، واحد
0: واحد
1: ستة،
0: سبعة
1: واحد سبعة، آسف، 1/7، والساعة كذا. انا اتكلمت معاك، مش انا اقول له انا اتكلمت معاك، كلم المسيح قول له انا اتكلمت معاك وشكيت لك حالي وانا بترمي عليك النهارده، وما تسيبنيش، ما تسيبنيش، وانت عليك عمل وجهاد. هيبتدي الشيطان يحاربك ويزود الحرب، انت تطلب معونة من ربنا وتقول مش راجع تاني، توبة مش راجع تاني، وهكذا. تبتدي
0: صلي لي
1: تعرض
0: يا ابونا
1: نفسك،
0: رب.
1: تسلح نفسك بإيه؟ تفتح إنجيلك وتبتدي تاكل منه، تبتدي تصلي، ترتبط بحياة التوبة والاعتراف والتناول، تبتدي تتكلم عن المسيح، تتكلم عن المسيح، اسمع الكلمة دي وكل اللي سامعني، اتكلم عن المسيح، هتبقى دي شغلتي، انا شاهد للمسيح في غربتي، شاهد للمسيح. منين ما انا رايح جاي اسم المسيح على لساني، بقى هو رأس مالي وربحي، بقى تجارتي، تجارتي اتكلم عنه وافتخر بيه واشتهي من قلبي اني ارفعه واعليه، وتثبت في المسيح، وبعد كده الله هيدي لك نعمة وبركة وتعيش الحياة الكريمة والفاضلة. شكرا يا رب. أيوة.

0: نعم، مين معايا؟
1: ألو،
0: ايوه
1: معايا منى مكاري.
0: ايوه مين معايا؟
1: أنا كريستين من أسوان.
0: اهلا يا كريستين.
1: لا خليك يا أبوي،
0: ايوه
1: تمشي أبوي. أنا بتعجيني حروف في الصلاة، يعني أفكار مش كويسة وكده، يعني أنا بوقف أصلي بس لما يخلص الصلاة ببقى كأني ما صليت. يعني
0: ازاي؟
1: ألو،
0: ايوه انا سامع. ازاي كأنك ما صليتي؟
1: يعني أنا بتعجيني أفكار مش كويسة، أفكار عالمية، مشاكل، أي حاجة. يعني من أول ما أوقف أصلي خشمي، يعني بص بصلي بخشمي لكن قلبي بيبقى مشغول في أفكار تاني.
0: واو. طيب يا كريستين، شكرا شكرا. شوفي يا كريستين، أنا قبل ما أقول أصلي لازم أعرف أنا موقعي فين، وهل الرب هيسمع صلاتي ولا مش هيسمع. هو في مرة هيسمع ومرة مش هيسمع. طبعا لما يقول ذبيحة الأشرار مكرها عند الرب وصلاة المستقيمين مرضاته، يعني صلاة الأشرار مكرها عند الرب، يعني الإنسان الشرير، مش بقول عليك أنت، لا، الإنسان الشرير صلاته ما يحبهاش ربنا، يقول لا. أمال إمتى ربنا يسمع؟ وإمتى ربنا يديني ودن؟ لما ما يكونش في فاصل بيني وبينه. إيه الفاصل؟ هو الخطية. هو الخطية. يبقى نمرة واحد، لازم أتوب توبة حقيقية وبعد كده ربنا هيسمع لي. يعني لما أقول الابن الضال في الكرة البعيدة، ضروري كان بيصلي، وضروري كان بيصوم، وضروري كان بيعمل ويسوي، لكن كل ده ربنا مش سامعه ولا شايفه. إمتى سمعه؟ لما قال أرجع، ولما رجع بيت أبوه. يبقى نمرة واحد، أنا هتوب توبة حقيقية وابتدي أصلي. أصلي يعني إيه؟ زي ما احنا مجتمعين دلوقتي، احنا بتلاحظي إن في اجتماعنا أو بداية اجتماعنا بنقول إيه؟ احنا موجودين إيه؟ حوالين المسيح له كل المجد، وهو حاضر بالحق والحقيقة. إنسان لما يجي يصلي، أنا مش بضارب الهوى، لا، ده أنا واقف قدامه وموجود في محضره. يبقى لازم أتوجد في محضر المسيح شخصيا، ويبقى كل فكري محصور فيه، بكلمه وجها لوجه، مش بضارب الهوى، مش بقول كلام في الهوى، لا، ده المسيح قدامي وأنا في محضره، واثق اني انا ابنه وبيحبني وهيسمع لي، لاني مفيش فاصل بيني وبينه، الخطيه راحت وانا عايش حياه توبه حقيقيه. بعد كده هيسمع ويستجيب لي. واكثر من كده، لا، يقول اسمعيني صوتك، اريني وجهك، فان وجهك لطيف وصوتك جميل. اسمعيني وجه، اسمعيني صوتك. يفرح بصلوات ويتلذذ بصلواتنا لما الخطية تزول بيني وبينه. ربنا معك يا كريستين. أيوة، إيه ده؟ أيوة
2: أيوة فندم. أيوة حاضر حاضر.
0: مين معايا؟
2: الو، انا ايهاب.
0: ايهاب، تتكلم منين يا ايهاب؟
2: من مصر.
0: من مصر، تفضل يا ايهاب.

0: ايوه ايهاب، فين ايهاب؟
1: يا ابني انا وابونا
0: مين معايا؟
1: انا وفادي من امريكا.
0: وفادي. يس تفضل.
1: تبارك لنا ابونا،
0: ها
1: تبارك.
0: وطي الصوت. ام فادي هاي.
1: ابونا انا كان عندي يعني هذا الفخذ الايمن كثير، لدرجه انه انا ما كنت اقدر لا اقعد ولا انام من الالم.
0: ايه ده
1: وبعدين انت
0: مش سامع.
1: اخذوا
0: وطي
1: هالماي
0: الصوت، وطي
1: من
0: الصوت.
1: الالم واسم المد
0: لا
1: تشفون
0: كلمي من الاول، من الاول، كلمة كلمة. ام
1: من
0: فادي
1: الاول.
0: اتفضلي. ها
1: ابونا انا يعني اريد اقول لك اختبار عن الم كان عندي في فخذي كثير، يعني كثير الم لدرجه انه ما كنت اقدر اقعد او انام من الالم، يعني الفخذ الايمن. وبعدين انت تقول ببركه اشتباع والماي وهاي، فقمت افرك رجلي بالماي وارسم اسم يعني رسم الصليب واقول يا رب يسوع اشفيني.
0: ايوه
1: بعدين بعد فتره راح، يعني ماكو شيء اسمه الم.
0: امين امين.
1: وكان عندي بقعة هيك على عيني ناشفة، على طول أروح للطبيب يعطيني مراهم، ما كانت تفوت، يعني ما كانت تفيد. فقلت خلي أستعمل نفس الماي أخليه على عيني وأشفى باسم يسوع.
0: امين.
1: وبالفعل قلت خليت لك على 3 اجتماعات، خليت على اجتماعين أبونا وطابت.
0: آمين.
1: ونشكر الرب، نشكر الرب يسوع، لأن هو إلهنا، هو مخلصنا وهو وفادينا.
0: آمين. آمين يا أم فادي. نشكر ربنا من أجل عمله ومعجزاته. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يحضر يده مليانة.

كرامة ومجدك يا عزنا بيك، يا عزنا بيك كرامة ومجد ليك يا رفيق غربتنا، يا اللي شايلنا وشايل شيلتنا، كرامة ومجد ليك مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان، مسيحي خلي وزي ظلي، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تمل.

وكمان جوايا محو ودي ومصدر عزايا مسيحي معايا، وكمان جوايا محوت بيا ومصدر عزا يا

0: الله جوايا. كرامة ومجد ليك، أمين أمين. مين معايا؟ أيوة.
1: الو
0: أيوة،
1: الو، بص ابونا مكاري معايا.
0: وأنت مين؟
1: انا بنت الرب من سوهاج يا بص ابونا مكاري.
0: من
1: انا بنت الرب من سوهاج.
0: طيب، اتفضلي.
1: ابو سابونا مش سامع الصوت. ثواني ثواني ابو سابونا.
0: ها؟
1: ايوه ابو سابونا، ايوه ابو
0: ايوه
1: سابونا،
0: نعم،
1: ابو سابونا.
0: ايوه
1: الو
0: انا
1: الو،
0: مهني.
1: وسابونا مكاري معايا.
0: ايوه يا بنتي، انا مهني انا مهني.
1: وسابونا مكاري معايا.
0: ايوه معاك،
1: انا مش سامعه.
0: انا
1: ايوه
0: معاك.
1: وسابونا مكاري. انا بنت رب من سوهاج.
0: ايوه
1: عندي
0: اسمع،
1: بنتي، عندي سؤال، عندي سؤال. ليه النبي داوود ربنا ما سمحش ان هو يبني الهيكل اللي هو بيت الرب، بالرغم ان كان حسب قلب الرب وكان بيستشير الرب في كل حاجه، بلا خلى ابن سليمان هو اللي يبني؟ ده سؤال. وعندي سلبه يا بوتسابونا مكاري، انتي تعبانه خالص، مشكله من 5 سنين لها الم شديد وكده، وراحت كشفت عندها مشكله، ف انت تعبانه بتصلي كل يوم من اجل
0: اتفضلي.
1: المشكله دي، والرب ما صنعش اي حاجه معاها، برغم بتصلي بالاجازه وحراره، وهي المشكله دي بتسبب لها طنين والم كل يوم في ودانها، وبتضطر بيبقى هي وبينها وبين ولادها مش عارفه تتفاهم معاهم، ونفسيتها تعبت جدا يا ابونا. فطالبه صلاه من اجل انها بتسبونا، تمد ايدك عليها، على ودانها، تمد ايدك على ودانها وتصلي لها بتسبونا. هي عايزه ربنا هو اللي يشفيها، مش عايزه دكاتره.
0: طيب
1: الدكاتره
0: خلاص
1: قالوا لها لو عملت عمليه
0: خلاص، سمعت
1: ممكن ترجع تاني
0: سمعت
1: ودانك.
0: خلاص.
1: بص ابونا مكاري، انا اشمعنى في ربنا وفي بصك، تمد ايدك عليها عشان ربنا يشفيها وتخف.
0: خلاص
1: الو الو، بص ابونا سامعني؟
0: أولا، اللي هيمد إيده هو المسيح له كل المجد، وهو اللي هيؤمر بالشفاء. احنا بنصلي ونكلمه وهو يؤمر. ربنا يلمس بنتك لمسة شافية، امين. اما عن سؤالك بالنسبة، قلتي داود ماله؟ ربنا مرضيش يخليه يبني البيت، لانه كان رجل دماء، وقال له ابنك الخارج من صلبك هو اللي يبني البيت. ايه السؤال؟ الراجل حروب والحاجات دي. نعم، ايوه.
2: الو،
0: ايوه مين معايا؟
2: مايكل يا ابونا، نقبل الايادي.
0: مين؟
2: الو
0: مين معايا؟
2: مايكل يا ابونا،
0: مايكل، اتفضل يا مايكل، تتكلم منين؟
2: بتكلم من القاهرة يا ابونا.
0: تفضل.
2: كنا عايزين نعرف اختبار قدسك الشخصي بالنسبة لمراسي أرمية 3 اللي بتتقال في الجمعة العظيمة، والمزمور 136 أو 137 اللي هو على أنهار بابل جلسنا.
0: اشمعنى اختباري الشخصي؟ طيب يا حبيبي، أنا بشكرك كتير. أنت من
2: شكرا
0: مصر،
2: يا استاذ ابونا.
0: أنت من مصر الجديدة؟
2: انا من قريب من كلوب بيك يا ابونا،
0: قريب إيه؟
2: من كلوب بيك
0: طيب يا حبيبي،
2: المرقصية، من
0: طيب يا
2: قصة
0: حبيبي.
2: المرقصية.
0: بالنسبة للمراسي،

0: أنا وأنا في الجامعة هنا كنت بروح أحضر الجمعة العظيمة في كنيسة معينة، وكان في أب الله يريح نفسه ربنا مديله مسحة في صوته حلوة كده، وأنا يمكن من صغري بحب الألحان وبحب القداس، وكنت يمكن وأنا سني 10 سنين كنت بألف قداس وبألف ترانيم وأنا عيل صغير يعني، فكنت بحب الألحان. استهواني صوت أبونا بقى الله يريح نفسه، فكنت بروح مخصوص الكنيسة دي يوم الجمعة العظيمة مع إني مش كنيستي عشان أسمع المراسي بصوته، وساب أثر كبير في قلبي وحببني في المراسي، عشان كده بحب أقولها. إيه تاني في سؤالك قلت؟
1: المزمور 136 أو 137 في الكتاب المقدس اللي هو على أنهار بابل جلسنا يا أبونا.
0: مزمور 137 ماله؟
1: على أنهار بابل جلسنا.
0: عندما تذكرنا صهيون
1: ايوه يا ابونا
0: أن نرنم ترنيمة
1: خلصنا عواد
0: الرب
1: العالم
0: في أرض غريبة.

0: على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبوك سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. هنا إسرائيل هم في السبي، هم في السبي، وده رمز الإنسان اللي هو في سبي الخطية أو سبي الشيطان. يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا، طبعا مع الخطية والبعد عن ربنا، مع أسر إبليس للإنسان ما فيش غير الدموع والبكاء. عندما تذكرنا صهيون، تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، ما عادش في رغبة لا للأغاني ولا الأعواد ولا الحاجات دي. وبعدين هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، يعني بدل ما احنا نكون مرنمين وشهود أمنا لسيدنا ومخلصنا، سألونا كلام ترنيمة فكيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. فالمأسور للشيطان والخطية ما يقدرش يرنم. أما سرور أحد فليرتل، أما سرور أحد فليرتل. سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. أشكرك. نعم ايوه مين معايا؟ الو الو
1: الو
0: ايوه
1: مساء الخير ابونا.
0: مساء الخير.
1: الو مساء الخير ابونا.
0: ايوه مين؟
1: شلونك ابونا؟
0: مين؟
1: أنا بنت الرب، أنا بنت الرب من هولندا. أنا ابني
0: من هولندا
1: عنده صرع. نعم.
0: أيوه.
1: ابني هولندا. عنده صرع صار له عمره 31 سنة
0: ومحاربات
1: بالبيت
0: كلمي من الأول، كلمي من
1: الأول
0: لو سمحت.
1: نعم
0: كلمي من الأول تفضلي.
1: ابني عنده صرع

0: عنده صرع.
1: نعم، عمره 31 سنة،
0: واحد
1: وصار من عمره 12 سنة، هو من هو طفل يعني صار.
0: مش واضح الكلام. ابني عنده صرع سنه 31 سنة، ايه تاني؟
1: ابني عنده صرع، وابني الاخ نفسيته تعبانه، وبيت مشاكل ومحاربات، ومحتاجين صلاة ابونا.
0: حاضر حاضر، يبقى صلاة.
1: ابونا الصرع هو روح الشر، المرض اللي هو عشان معه. ارجوك تجاوبني من فضلك.
0: أجاوب على إيه؟
1: الصرع هو روح الشر، يعني المرض اللي هو
0: تفضلي تفضلي تفضلي. أولا نصلي إن ربنا يلمسه لمسة شافية، وثانيا كلامي عام مش مخصص لحد، يعني الشيطان اللي الإنسان في بعده عن المسيح، الشيطان يعمل ويسوي في حياته في بعده عن المسيح، لأنه هيكون من غير حماية، من غير حماية. هقول لكم فكرة عن الإنسان المسيحي المؤمن يعني المعتمد. من أول ما دفننا في المعمودية طلعنا لابسين المسيح. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ناخد بالنا من شيء مهم، طلعنا لابسين المسيح، بس بعد ما كبرنا بيقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. ناخد بالنا من كلام مهم ده للكل للجميع، بيقول لنا البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. ما احنا لبسنا المسيح في المعمودية، ليه بتقول لنا البسوا المسيح؟ اقول لك، لما الابن الصغير راح الكورة البعيدة اتعر، بدليل اول ما رجع اول كلمة قالها ابوه قال اخرجوا له الحلة الاولى والبسوه، اخرجوا له الحلة الأولى والبسوا. الله، أمال هو كان إيه؟ أتاري لما راح الكورة البعيدة كان عريان من المسيح، ولما قدم توبة ورجع لبس المسيح. يبقى مع الخطية العاري ومع التوبة البسوا المسيح. والمسيح له كل المجد اللي احنا لابسينه، زي ما بيقول انا اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها، سور نار واليك لا يقرب او اليها لا يقرب. ما يقدرش الشيطان يقرب. امتى الشيطان يقرب؟ لما السور يتهد، لما السور، لما يكون في خطيه. عشان كده محتاجين نعيش توبه حقيقيه ونعود ونلبس المسيح له كل المجد، ونبقى في حماه في حماه. والشيطان مكتوب عنه إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. أمين. أيوه، مين معايا؟ نعم.
2: ألو،
0: خلي ده يقفل التلفزيون لو سمحت. أيوة، مين معايا؟ نعم نعم،
2: ممكن أدخل أكلم أبونا مثالي؟
0: أيوة تفضلي. مين أنتي؟
2: نعم،
0: أنتي مين؟
2: بنت الملك.
0: بنت الملك، منين بتتكلمي؟

0: بتتكلمي منين؟
1: من ايه؟
0: بتتكلمي
1: انا
0: منين؟
1: دلوقتي في امريكا وانا من مصر. وانا من مصر وانا دلوقتي في امريكا.
0: انت في امريكا. اتفضلي. ايوه.
1: ايوه تمام. انا دلوقتي ابني مراته سابته وراحت اتجوزت وعاشت حياتها. وهو دلوقتي يعني عنده اصحاب ان هو كل ما يتقدم لاي واحده ما تدنيش او ما تبقاش مناسبه هو يرضى. احنا ما نرضاش لسبب ظروف يعني معينه، وطالبه صلاه ان ربنا يهديه كده ويوفقه بالزوجه الصالحه ويشفيه.
0: آمين.
1: والبنتي برضو ان هي برضو جوزها سابها وراح عاش مع واحده وسابها هي واولادها والمساح هو اللي اتولاها. وهي دلوقتي يعني عندها اصحاب برضو كل ما يتقدم لها واحد
0: الصوت
1: برضو ما
0: بيقطع،
1: بتقبلوش.
0: الصوت بيقطع، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع.
1: طب يا أسامونا أعمل طيب بالنسبة لبنتي يا أسامونا معايا؟
0: انت الاول قلتي ابني مراته سابته، سابته
1: وراحت اتجوزت.
0: وراحت
1: وهو
0: تتجوز.
1: دلوقتي من غير جواز من سنين طويلة، يمكن ليه بتاع 10 سنين وأكتر، أكتر من 10،
0: عشر
1: ليه بتاع 12
0: سنين
1: سنة 13 سنة كمان،
0: عشر
1: أو
0: سنين
1: 13 سنة كمان.
0: 13 سنة.
1: من 2007.
0: ايه؟
1: من 2007
0: نعم.
1: سايباه، من 2007
0: طيب
1: سايبته،
0: خلاص
1: سابته
0: خلاص
1: من 2007.
0: خلاص، ثبته خلاص. وبعدين
1: هو دلوقتي كل ما يتقدم لأي واحدة ما تتمش أو ما تبقاش مناسبة. وعنده أصحاب يعني طالبة صلى إن ربنا يفك أصحابه كده
0: عنده أولاد؟
1: ويرزقه بالزوجة الصالحة ويشفيه. لا لا
0: طيب خلاص، ده ابنك وبنتك.
1: بنتي معاها، وبرده جوزها راح عاش مع واحدة، وهي دلوقتي عندها امتحان حاليا دلوقتي من ساعة ونص، طالبة إن ربنا يقطعها في الامتحان وبالنجاح دي التانية مرة تدخلها.
0: يعني جوزها
1: وبقى كل
0: سابها،
1: ما
0: جوزها سابها وعايش معاه واحدة. جوزها سابها. طيب خلاص يا
1: وساب
0: ستي، خلاص
1: أيوة، ورماها
0: اتفضلي.
1: ورماها هي والولاد في الشارع،
0: طيب
1: ربنا اللي علم.
0: اوكي، متشكر متشكر. انا بنت الملك من مصر بس عايشة في امريكا، ابني حاله كذا وبنتي حالها كذا. طب انا هسيب دي وبعدين نتكلم كلنا كجماعة مع بعض، يعني كل اللي قاعدين عند اقدام المحبة كلنا هنتكلم مع بعض، سواء احنا في مصر او في امريكا او هنا او هنا او هنا. احنا كعقلاء، كعقلاء، وكل واحد يديني ودن للكلام ويحكوا معايا واشتركوا معايا. احنا كعقلاء سواء في مصر في امريكا اينما وجدنا، لابد اهتمامنا الاول والاخير يكون بايه؟ ها؟ جاوبت؟ جاوبتي؟ بحياتنا الأبدية. لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يبقى نمرة واحد، أخلي كل اهتمامي وكل تركيزي وجريتي ورمحتي حياتي الأبدية. سايب مصر رايح أمريكا ليه؟ عشان حياتي الأبدية. رجعت من أمريكا ليه؟ عشان حياتي الأبدية. رايح هنا وجاي من هنا ليه؟ عشان حياتي الأبدية. ده الإنسان العاقل، ده الإنسان العاقل. وبعدين عايز أقول حاجة

التاني والمهم، سواء أنا في مصر أو في أمريكا، أنا غريب، أنا غريب. ومسير الغريب هيروح وطنه، غربتنا هنا مش هتطول، هنمشي وهنروح، سواء في أمريكا سواء هنا هنروح. أنا منساش زماني، يعني يمكن الكلام ده كان سنة كام؟ 58، 60.

60. كان معانا واحد الله يرحمه في الشغل، كنا بنشتغل في العالم، كان رايح جاي في أي وقت وأي حاجة يقول نفسي أروح أمريكا، نفسي أروح أمريكا. طبعا لسه ما كانش فيه حكاية الهجرة والكلام ده، كان قليل قوي إن حد يسافر. نفسي أروح أمريكا، نفسي أروح أمريكا. وبعدين ربنا سمح وسافر أمريكا. على مدار السنة كانوا جايبينه ميت في صندوق ودفنوا هنا. أرجع وأقول إحنا في أمريكا، في مصر، في أي مكان، إحنا غرباء. وبسير الغريب حيروح وطنه نمرة ثلاثة، وأنا مروح واخد إيه معايا من الدنيا هنا؟ إن كان رجعنا في المسيح يسوع في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس، لأني حطلع فارد إيديا وأنا طالع واخد إيه معايا؟ إيدي في إيد سيدي هنا، هو اللي هيوصلني هناك، وأعمالي. نمرة أربعة، وده الشيء المهم، لازم أحط قدام عيني، قدام عيني، قدام عيني حياتي الأبدية، وأي حاجة تهدد حياتي الأبدية أدوس عليها. المال أرمي من وراء ظهري، الملك من وراء ظهري، الشهوة إلي إلي، العالم أنتم لستم من هذا العالم، أنا مش من هنا، أنا مش من هنا، أنا مروح، مروح. وزي ما بيقولوا الصعيدة، يا بخت اللي روح قبل ما يروح، فكره فوق وقلبه فوق ومش من هنا خالص. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح.

0: ملناش حاجة هنا. ويا بخت اللي له المسيح له كل المجد، واللي هيعرفه هنا هيكون معاه هناك، واللي هيعاشره هنا ده عربون العشرة الأبدية معاه هناك. آمين آمين. ناخد آخر مكالمة عشان أصلي. مين معايا؟ أيوة نعم.
1: ألو أبونا.
0: أيوة
1: أبونا عندنا الشين تعبان.
0: إيه ده إيه ده إيه ده؟ كم واحد بيتكلم؟
1: ايه يا ابونا؟
0: ها؟
1: ايه يا ابونا؟
0: أيوة
1: ايه يا
0: مين؟
1: ابونا؟
0: مين معايا؟
1: انا خالتي فين اللي تعبان؟
0: أنت إيه؟
1: انا خالتي فين اللي تعبان؟
0: إيه؟
1: في فين يا ابونا تعبان؟ عنده حاجة نفسية.
0: إيه؟
1: الو
0: خالد سفين؟

0: ايه
1: هلا ابونا،
0: انت مين؟
1: انا خاله. انا خاله ابونا،
0: انت خاله؟
1: خاله
0: خال مين؟
1: خال سفين.
0: فين وسفين؟
1: سفين سفين امين
0: ماله سفين؟
1: من اسكندريه، تعبان يا ابونا، بيجيب زي عشان مكافحه ويتكلم، بحس حاجات غريبه
0: فين وهو؟
1: ويسمع مزامير بيشتم وكده.
0: فين وهو؟
1: اهو قدام مني يا ابونا، هو سفين.
0: يا سفين
1: خير، اتكلم يا ابونا،
0: يا سفين
1: اتكلم خير، اتكلم ابونا حسين،
0: سفين،
1: رد عليه يا ابونا.
0: خلاص اسكت انت، اسكت انت يا سفين،
1: ابونا
0: يا ابني اسكت انت، خلي سفين بس اللي يتكلم. شوف الراجل، قول للراجل ده يسكت.
1: مش عارف تتكلم يا ابونا،
0: اسكت انت
1: اسكت انا. طب حاضر
0: يا سيفين.
1: يا ابونا،
0: انت سنك كم سنة يا سيفين؟ سيفين يا سيفين، أأمرك باسم يسوع المسيح تتكلم. سيفين طب اسمع، اللي على سيفين باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد سيفين بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا سيفين، سيفين اسمك ايه؟ لا خلاص خلاص، الشيطان طلع يحارب دقيقة او دقيقتين، خلاص انتهى. ها يلا اتفضل، خلاص اتكلم زي الناس، خلاص قول لي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ راحوا فين؟ ايه؟ الشيطان طلع، يعني طلع يا سيفين، سيفين

0: نعم.
1: قصتك يا وسفين بس اللي يتكلم، قصتك محدش تاني يتكلم.
0: مش سامع اللي بتقولي.
1: اي ابويا.
0: نعم.
1: اي ابونا.
0: نعم.
1: قصتك يا وسفين بس اللي يتكلم، محدش تاني يتكلم، صح كده؟
0: انا امرت وباسم يسوع يبقى الشيطان طلع. انتوا حواليه عاملين الحصه دي. انتوا اللي حواليه معطلين الدنيا. خلاص. انا هصلي دلوقتي بنعمه ربنا لكل انسان مريض، وباسم يسوع المسيح الرب يؤمر بالبركه للي عنده ثقه وايمان. ثقه وايمان المسيح اللي في وسطين هيؤمر بالشفاء لكل انسان، مسيحي او مسلم. كل انسان مصدق في اسم المسيح هينال الشفاء فورا. اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطردهم. والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزهم، والمعذبون من الأرواح اعتقهم جميعا، والذين في السجون أو المطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها، أعطها رب رحمة، أعطها راحة، أعطها برودة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وآثامها، ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها، والتي لأجسادنا عافها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا. يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. والآن أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. نعتذر لكل التليفونات اللي موجودة، ونصلي من أجل المسجونين والمتضايقين والمشاكل الزوجية ومرضى السرطان، وفتح باب رزق للأضير من الكورونا والحالات النفسية. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

مشاهدينا الأعزاء لبرنامج نحو أسرة أفضل، أحييكم في حلقة جديدة من البرنامج. وفي هذه الحلقة سنتناول سؤال هام جدا وصل إلينا من أحد المشاهدين الأعزاء، وهذا السؤال بيدور حول أمر نفسي. أصلي أن يكون البرنامج وهذه الحلقة سبب راحة وشفاء وطمأنينة لهذه النفس المحتاجة إلى تدخل من الله. أما عن السؤال، لأن الرسالة كانت مطولة، فالسؤال تم اختصاره في هذه العبارات: حالتي صعبة للغاية، وهي أنني فقدت ثقتي في كل إنسان حتى أهلي وزوجتي، وأنني أشعر بأنني لا أطيق أن أرى أي أحد، فأنا أعيش منعزلا بالرغم من وجودي بين عائلتي. أشعر بأن غير مرغوب فيا، وكل شيء أفعله يقابل بالنقد الهدام. هل من علاج؟ وعلامة استفهام وكاتب مع أني مؤمن بالله. أولا عايز أشكر صاحب السؤال أنه خرج خارج دائرة نفسه والانطوائية وكتب للبرنامج. وأبشر يا عزيزي، مجرد أنك مسكت ورقة وقلم وكتبت رسالة وضعتها في مظروف واجتهدت أنك ترسلها، هذا في حد ذاته دليل على صدقك الشديد في البحث عن مخرج للحالة التي تمر بها. وأنا عايز أقول لك أنه مرات كتيرة جدا بنمر كرجال أو حتى نساء بحالات من الضغط النفسي نتيجة

عوامل مختلفة. وخليني أحط قدامك بعض الأمور أو العوامل الخارجية وفي عوامل داخلية عشان نقدر نوصل لبعض إيه السبب اللي وصلك لهذه الحالة الإنعزالية وعدم التواجد أو التعامل في المجتمع مع حتى أقرب المقربين إليك وهي الأسرة. في أسباب خارجية قد تكون الضغط الموجود في الحياة، العمل، كثرة الاحتياجات، عدم التوفيق في العمل، ده سبب تاني بجانب الضغط الطبيعي. في سبب تالت وهو التعرض للظلم. التعرض للظلم مفيش كلمة مدح، مفيش كلمة شكر، بل بالعكس كل ما بتفعله بيقابل بالنقد الهدام، وده بيكسر فيك روح العطاء وروح الانطلاقية وبيخليك دايما متراجع لورا. في أمر آخر كمان، فقدان عزيز في الحياة، الأمر اللي بيصيب الشخص بنوع من الحزن، وده بيأثر على كيمياء المخ اللي بتتغير لما أكون زعلان عن أني أكون سعيد فرحان، جعان عن شبعان، في مواقف كثيرة جدا. دي أسباب خارجية يضاف إليها برضو بعض المواقف العائلية داخل البيت اللي ممكن تؤدي إلى حاجة من الانعزالية، مثلا عدم تقدير الأولاد لمجهودات بابا، عدم شكر بابا على كل الإنجازات، عدم تشجيع الأم لأولادها على احترام بابا وإعطائه مركز القيادة كرأس العائلة في البيت. كل هذه الأمور قد تصيب زوج بحالة من الإحباط الشديد. لكن في أسباب داخلية مرات تقود أيضا لمثل هذه الحالة، أذكر البعض منها. مثلا في أسباب وراثية، شيء وراثي في التكوين، في الصبغات، الجينات الوراثية موروث بيقود الشخص لحالة من الإنعزالية أو الانطوائية. في سبب تاني في سمات الشخصية، معروف أن الشخصيات 6 أنواع، منهم مثلا الانطوائية ومنهم الشخصية الدورية. الشخصية الدورية اللي مرات يبقى فيه انتعاش وفرح وابتهاج وانشراح كبير، يعقبها حالة من الخمول الشديد الزائد اللي يصل لحالة من الكبت والانطواء. في سبب آخر أيضا بجانب الوراثي والسمة الشخصية، سبب بيكون عضوي وده بيلعب فيه الهرمونات بتاع الجسم دور كبير. أيا كانت الأسباب، سواء كانت خارجية أو داخلية بكل أشكالها، لكن عايز أقول إنه قد يصاب المؤمن، حضرتك كاتب هنا مع أني مؤمن بالله، قد يصاب المؤمن بحالة من الاكتئاب. ليس الاكتئاب نوع من أنواع فتور المحبة لله أو عدم ثقة في الله أو ضعف من الإيمان، أبدا. الاكتئاب هو عبارة عن خلل في الحالة المزاجية وهبوط حاد جدا في المعنويات نتيجة شيء من الأشياء دي. وأنا حطيت بعض مظاهر الاكتئاب أحب أقراها حتى لو كانت موجودة نقدر نحدد بالضبط إيه العلاج. طبعا عايز أقول إن الاكتئاب ده بالتأكيد اتجاهين، في اتجاه الاكتئاب العرضي الوقتي بسبب ظرف من الظروف الخارجية، بمجرد ما الظرف ده بينتهي الحالة بترجع لوضعها والحالة المزاجية بتستقر وتستتب ويعود الشخص مرة تانية شيئا فشيئا. صحيح مش في يوم وليلة لكن بياخد وقت، إنما بيعود للاستتاب والاستقرار النفسي مرة تانية. لكن في الاكتئاب المرضي، وده اكتئاب بيظهر لبعض الأعراض أنا هذكرها، وده بيتطلب تدخل من طبيب متخصص نفساني للعلاج. عايز أكرر قبل ما أذكر الأعراض دي إن المؤمن إنسان طبيعي بيتعامل بكل صدق وصراحة مع مجريات الحياة اليومية، عشان كده ربما يكون المؤمنين أكثر عرضة للاكتئاب
بسبب صدقهم وصراحتهم.

قلوبهم وقلبهم المفتوح وثقتهم في الله أمام ضغوط وظلم الحياة يصابون بشيء من الهلع اللي يؤدي إلى اكتئاب. هأذكر بعض الصفات أو الأعراض اللي بتعرض بيهم شخص، وده اللي بتذكره زوجة بالتحديد. بتقول: شريكي أصبح قليل الكلام معي. خاصية تانية: يفضل النوم عن الجلوس معنا والنوم الكتير. يعتذر كثيرا عن الزيارات العائلية، يهرب من المواقف اللي فيها اجتماعيات واجتماع العائلة مع بعض. أمر رابع: لا يحب الخروج دون أسباب واضحة، عايز يكمن في البيت ما يطلعش منه. نمرة خمسة: شهيته مسدودة حتى عن الاجتماعات الروحية. عشان كده في بعض الناس الأمناء بس عديم الخبرة، مجرد ما شخص ينقطع عن الكنيسة أو قراءة كلمة الله أو حتى الترنيم والابتهاج يفكروا أن وضعه الروحي تعب، الأخ محبته فترت وعلاقته بالله اهتزت. الحقيقة الموضوع مش كده أبدا، بالعكس، ده بيعاني من حالة اكتئاب نفسي، وده أحد أعراض هذه الحالة. أمر ستة: مش عايز يروح الشغل، ما عندوش رغبة أبدا في الخروج للعمل. نمرة سبعة: يعول أهم أتفه الأمور على غير عادته، كان شخص مقدام جريء شجاع بطبعه لكن بدأ يشيل هم أي مسؤولية صغيرة. نمرة تمانية: شهيته للطعام تقل ووزنه في تناقص، وفي بعض الأحوال العكس تماما، نهم في الأكل والوزن بيزيد بقوة، حالة من التخمة مع الشعور بالفشل والإحباط. نمرة تسعة: إهمال المظهر على غير طبيعته. كتير شرفني ربنا بزيارة بعض الأصدقاء اللي بيمروا بظرف زي كده، ممكن يطلق لحيته، ما لا يفرش أسنانه، الريحة بتاعت جسمه واضح إنه ما اعتناش بيها، مش مهم يغير ملابسه، ينام بأي لبس، ما عندوش مانع بالبيجامة لو اضطر الأمر أن يخرج، يهمل مظهره الخارجي تماما. أمر آخر: متقلب المزاج وأحيانا عصبي، يا إما قليل الكلام نهائيا يا إما عصبي والمزاج متقلب. أمر رقم 11: نومه مضطرب، عنده اضطراب في نومه، أرق ووخم باستمرار. نمرة 12: يسرح كثير وتركيزه ضعيف، كثير السرح وتركيزه ضعيف جدا، ينسى بسرعة، قد يكرر بعض العبارات. نمرة 13: ثقته في نفسه قلت وعنده دايما شعور بالذنب، حاسس انه مذنب، دايما يعول اي شيء على نفسه وحاسس ان عنده ذنب في حياته وكأنه فعل شر. نمرة 14: يتلعثم في الكلام ويحط من شأن نفسه، أنا مش نافع، أنا مش قادر، أنا مش هعرف، وكلماته تبقى غير واضحة. شيء طبيعي وتحصيل حاصل. طبعا نمرة 15: لا رغبة ولا شهية في العلاقة الخاصة البيولوجية مع شريكة الحياة، حتى إن بعض الزوجات بيظنوا إن محبته قلت، إن علاقته بيها فترت، وبيظنوا كمان بعض الزوجات إن ربما ليه علاقة أخرى أو فعل خطية وعنده نقطة شعور بالذنب، وده نتيجة هذه السقطة. في الواقع ولا شيء من ده كله بيكون موجود، لكن دي حالة اكتئاب بيمر بيها. ده هذا ليس فتور محبة ولا شيء. إيه العلاج؟ العلاج يتكون من أمرين. أمر الأول: دور شريكة الحياة، تتفهم موقفه، تجتهد لإشعاره برجولته ووجوده وأهميته، وتظهر محبتها ليه، تشجيعه على الذهاب لطبيب متخصص نفساني. عند وجود علاج تشجعه على العلاج. الجزئية الثانية: دور الكنيسة، الصلاة من أجله، الاهتمام بزيارته في حدود طاقته، أبدا عدم الحكم عليه بأنه ضعف روحيا أو أنه أهمل علاقته مع الله. بالعلاج النفسي والاجتماعي من دور الزوجة، والعلاج الروحي من دور أصدقائه المؤمنين

أحباء الله يتعامل ويتمجد معاه. لكن أنا مشغول جدا في نهاية هذه الحلقة أني أصلي من أجل صاحب هذه الرسالة ومن أجل كل شخص يعاني في حياته النفسية من ضيق أو اكتئاب. دعني أصلي معك وثق أن الله يسمعني ويسمعك. يا إلهنا الصالح، نشكرك لأنك خالق النفس وتعرف احتياجاتها. أصلي لأجل هذا الزوج لتعيد إليه قوته وفرحته، وتعيد للبيت بهجته وانشراحته. تعال يا رب وبارك هذا الرجل، اعطي لزوجته قوة ومعونة حتى تستطيع أن تحتويه ولا تتضيق أبداً بحالته. أصلي لأجل كل مضغوط، كل متضايق، كل مريض. بارك يا رب في كل علاج يتحول لفائدتهم وراحتهم. نصلي هذا في اسم المسيح الذي نادى قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. نثق أنك سمعتنا لأن نصلي في اسم المسيح، آمين. اكتب إلينا، حب أسمع منك ونتابع الحالة. اذهب إلى دكتور نفساني متخصص، هذا العلاج ضروري جدا لحياتك، لا يتعارض أبدا مع حياتك الإيمانية. ربنا معاك. باسم البرنامج بنتمنى لك كل شفاء، ونسمع منك قريبا أخبار سارة. مع السلامة. مشكلتي مع أولادي هي إنني كل ما أقول لهم على شيء يرددوا ويقولوا أنا حر في تصرفات. دول مش أطفال، لكن دول شباب. في عوامل كتيرة بتشترك معانا في تربية أولادنا وتربية بناتنا. في ثلاث أمور مهمين جدا أحب أقولهم لكل أم فاضلة. هو إيه اللي بيقفل أولادنا عننا ومرات كتيرة ما بيحبوش يتكلموا معانا؟

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا ان احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم ان كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا في نهاية الأيام الأخيرة في نهاية السنة القبطية، آخر شهر اللي هو شهر مسرة، بكرة 29، وده عيد للعذراء للبشارة والميلاد والقيامة، عشان كده بنصلي بنغمة الفرح. وبعد كده أيام النسي الصغيرة اللي هي بتبقى 5 أيام، والخميس زي بكرة هيبقى عيد النيروز رأس السنة القبطية. كل سنة وانتم طيبين، سنة قبطية جديدة سعيدة على الجميع. الكنيسة بتيجي في آخر السنة اللي هي الأيام الأخيرة دهيت، القداسات أو العشيات، وتركز على نقطتين مهمين. نقطة إن احنا ننتظر مجيء المسيح، وإن المسيح جاي ليدين الأحياء والأموات. بتركز على دي قوي، وبتبقى فرصة لكل واحد فينا إنه يستمع لصوت الإنجيل اللي بيقول على لسان بولس الرسول: استيقظ أيها الناس.

نائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. كلمة الأموات شيلها وحط الخطايا. استيقظ أيها النائم، النائم اللي هو الغفلان اللي مش واخد باله اللي السكينة سرقاه. استيقظ أيها النائم وقم من الخطايا فيضيء لك المسيح. الآية اللي وراها بقى: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. أرجوكم تدوقوا الكلمات، يعني مش تقولوها، تدوقوها تستطعموها. انظروا يعني خذوا بالكم. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. هقرأ وياكم آيات مختارة من إنجيل معلمنا متى إصحاح 24، وعايزكم لما ترجعوا البيت اعتبروا ده التدريب. طلع متى 24 ومرقس 13، إصحاحين بس، وافضل اقراهم مرتين، الإصحاح ده والإصحاح ده، طول الأيام لغاية عيد النيروز. متى 24 ومرقس 13، ودي الإصحاحات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح. في إصحاح 24 متى هختار آيات لأنه صح طويل. فمثلا يقول إيه في آية 11: يقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. يعني المحبة اللي في قلبي تبرد من كتر الخطايا اللي موجودة في العالم. ربنا يحمينا كلنا. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا الصبر، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في آية 24 يقول كده: لأنه سيقوم مسحاء كذبة، واحد هيقلد المسيح، وأنبياء كذبة يعطون آيات عظيمة، يعملوا حاجة كأنها معجزات وعجائب، حتى يضلوا ولو أمكن المختارين. يعني تصور واحد ربنا مختاره حلو ماشي كويس، وبعدين يظهر أصحاب الكذب دول يقوموا يلفوا دماغه، ولما يلفوا دماغه يضل، حتى يضلوا ولو أمكن المختارين. خد بالك، خدي بالك. آية تانية يقول كده: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. كلمة المسيح في مكانها وفي محلها وفي تأثيرها. وبعدين يجي في الآخر يقول إيه: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقض. لو في واحد عارف الحرامي هيجي امتى بيته، مش هينام، هيفضل صح، هيبقى مستعد. لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين، لانه في ساعه لا تظنون ياتي ابن الانسان. دي كلها ايات مختاره من اصحاح 24. انا ابتديت من فتره كده، من شهرين، أحكي لكم حاجة اسمها حكايات الشجرة المغروسة، والشجرة المغروسة اللي هي الكنيسة. والنهاردة أحكي لكم حكاية الانتظار والإيمان. طب وجايبها منين الحكاية دي؟ جايبها من قانون الإيمان. كلكم حافظين قانون الإيمان، بنقول في الجزء الأول: أيضا يأتي في مجده ليدين أموات الذي
ليس لمنكهن قضاء. وفي الجزء الأخير يقول إيه؟ وننتظر أموات وحياة الدهر الآتي أمين. خدوا بالكم من الآيتين دول أو المقطعين دول. أيضا يأتي في مجده اللي هو المجيء الثاني. المجيء الثاني نحن نؤمن أن المسيح سيأتي ثانية. بنسميه الثاني ليه؟ عشان كان المجيء الأول لما جه في التجسد. والمجيء الثاني ده جاي ليه؟ جاي علشان ليدين الأحياء والأموات. بعض الطوائف الغربية غيرت في المفاهيم دهية، لكن طبعا لا نؤمن بيها. وحين يسموها الملك الألفي، وأن المسيح هيجي يملك 1000 سنة. الكلام ده كله لا نؤمن به. المسيح ملك من يوم ما تعلق على الصليب. ملك المسيح على خشبة، خشبة الصليب. أيضا يأتي في مجده. المسيح هيجي، بس المجيء الأول كان جاي المسيح وقد أخلى ذاته، عشان كده اتولد في مزود ويا الحيوانات وفي بلد فقيرة وقرية مغمورة وبالليل وفي وسط البرد، أخلى ذاته. لكن المجيء الثاني مجيء العظمة، مجيء المسيح الثاني اللي هو يأتي لكي ما نرى الديان العادل لكل الأرض. يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمنكهن قضاء. طب إحنا نعمل إيه؟ يقول لك كده وننتظر قيامة الأموات اللي سبقونا وحياة الدهر الآتي. حياة الدهر الآتي وليس لمنكهن قضاء اللي هي الأبدية. ليه ننتظر قيامة الأموات؟ ليه ننتظر حياة الدهر الآتي؟ أول حاجة لأن المسيح قام، وقيامة المسيح عربون قيامتنا. بتنتهي حياتنا على الأرض، لكن سنقوم في اليوم الأخير أمام المسيح الديان. إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة هي كرازتنا، أو باطل هو إيماننا. ويقول لنا في رسالة كولوسي: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. نمرة 2، ننتظر قيامة الأموات لأن الموت صار عبورا للأبدية. ده فكرنا في الكنيسة، فكرنا في مسيحيتنا. ليس موت لعبيدك، بل هو انتقال، انتقال من مكان لمكان. لأننا ليس لنا ها هنا مدينة باقية، لكن نطلب العتيدة. يعني على الأرض هنا الحكاية مؤقتة. وعشان كده في كل قداس الكنيسة بمسؤوليتها تقول لنا كده: لا تحبوا العالم ولا اوعوا تفتكروا الكلام ده كلام انشا. افتكروا ده كلام يعني لازم نقوله خلاص، ولا نختم بيه قرايه الكاثوليكون. لا، دي رساله موجهه لك، موجهه لك. لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. طب نحب ايه؟ نحب السماء، مش نحب الارض. حياتنا في السماء. عشان كده الموت صار عبورا لا نهايه، ده في ايماننا وفي عقيدتنا. كمان ننتظر قيامة الأموات لأن الله خلقنا للأبدية. هو تفتكر ربنا عايز هلكنا؟ أبدا، ده هو مستني كل واحد وعامل لكل واحد مكان في السماء، النصيب السماوي. طب ما إيه الحكاية؟ إن وجودك على الأرض ووجودك على الأرض هو استعداد لهذا المكان. زي ما أقول لك هتاخد الجائزة الفلانية دي، تقوم انت عمال تجتهد عشان تحصل على هذه الجائزة. احنا بنعمل كده، جهدنا صلوات وأصوام وأناجيل وقرايات ومطانيات و

أصوام انقطاعية وتأملات وخلوات، كل ده ليه؟ لك أصل النصيب كبير، نصيب السماء ده كبير، وعشان تبقى مستحق لهذا النصيب السماوي. الله لم يخلق الإنسان للموت بل للحياة. آدم جلب الفساد للعالم، لكن المسيح أعاد لنا وعد الأبدية. وكلكم بتحبوا الآية هكذا أحب الله العالم حتى إنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. طب وليه ننتظر قيامة الأموات؟ عشان المسيح الديان، والمسيح الديان هيجي يفصل بين الأبرار وبين الأشرار، ويكرم البار، يكرم الإنسان البار اللي عاش في البر طول حياته طبعا. والأشرار بيقول عبارة صعبة قوي، اذهبوا عني يا ملاعين. والآية الجميلة بتقول إيه؟ لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. مفيش حاجة نسية قدام كرسي الله. تعال أقول لك بقى، إحنا الكنيسة الشجرة المغروسة بتعيش الكلام ده إزاي؟ في كل قداس في أوله، في أول صلوات القداس، يقول قبلوا بعضكم بعضا. قبلوا بعضكم بعضا، كلنا وإحنا واقفين بنعمل القبلة المقدسة، كلنا أنا واللي جنبي، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. خد بالك في الطقس الجميل ده، قبلوا بعضكم بعضا، يعني خلي قلبك صافي دلوقتي، ما أنا مش عارف إمتى الحياة تنتهي. فمن فضلك اللي واقف جنبي ده يمثل العالم كله، فأنا بعمل قبلة المصالحة والسلامة معاه كأني بصطلح مع كل أحد. تفتكر اللي مخاصم ده هيروح السماء؟ طب خش السماء ازاي ده؟ تفتكر الشخص اللي عايش في خصام هيروح السماء ازاي يعني؟ طب والشخص اللي عايش في عند هيروح السماء؟ طب والشخص اللي عايش في خطية هيروح السماء؟ المنطق يقول لا. وما فيش بقى الواحد هيقف قدام ربنا ويبرر، يقول له أصل مش عارف إيه، أصل فلان، أصل فلانة، فيش الكلام. فالكنيسة بتديك فرصة في كل قداس إنك تتصالح مع كل أحد في صورة الإنسان اللي واقف جنبك. ده ممكن اللي واقف جنبي أنا معرفوش، لكن اللي واقف جنبي ده بيمثل العالم كله. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. وتعبير القبلة بقى طبعا تعبير سامي وراقي خالص. ادي حكاية الشجرة اللي بننتظر قيامة الأموات. تقول لك استعد، ما الحكاية حكاية الانتظار والإيمان، فأنت بتنتظر صح اهو. طيب تعالى نمرة اتنين في القداس برضو، نبقى واقفين وبعدين الشماس يروح قايل ايه؟ أيها الجلوس قفوا. بنبقى واقفين. وقفوا هنا يعني ايه؟ مش ان واحد يقعد ويقف. الوضع الجسدي بتاع الإنسان مش هو ده المهم قدام ربنا خالص. لكن قفوا يعني قفوا من الخطية. ما هو الوقوف ده علامة استعداد، علامة انتظار. عارفين المزمور الأول؟ طوبى للرجل الذي لم في مجلس المستاذين لم يجلس، في طريق الخطاة لم يقف. أهو كده، أقف مش تبقى قاعد في شر.
أو مستكين.

للشر أو للخطية، أو يعني تقول كده هو ليس في الإمكان أفضل من مكان وسايب نفسك. لأ، ننتظر. هو احنا بنقولها كلمة وبس، وننتظر قيامة الأموات، بنختم بها قانون الإيمان، الانتظار والإيمان. نمرة 3، يروح قايل لنا الشماس

الشرق موطن النور، ونعمل في الكنيسة كده في الهيكل فوق طاقة كده مدورة، إزاز يدخل منها النور. ليه؟ أصل الشرق موطن النور، مصدر النور، ومن الشرق يأتي المسيح، كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. دي في متى 24، نفس الإصحاح اللي قريناه. فإحنا قعدتنا هي انتظار لمجيء، ما يمكن يجي دلوقتي، ما يمكن يجي نص الليل، ما يمكن يجي في الفجر. ما هي دي حكاية الشجرة المغروسة، مش بنصلي في أي اتجاه. طبعا إحنا بنصلي جوه الكنيسة في اتجاه الشرق، لكن مثلا ما قاعدين على المائدة بناكل، في واحد قاعد الناحية دي وواحد قاعد الناحية دي وواحد هنا، اتجاهك للأكل هو اتجاه الصلاة. يعني ما ينفعش ان انا ادي ظهري للأكل واقف اصلي، ما ينفعش. فاحنا في قعدة الأكل دي قعدة خاصة كده، مش وقت عبادة او وقت تقصي زي وقت القداسات والعشيات والصلوات الكنسية. طيب ايه كمان؟ ليلة ابو غلامسيس بنصوم الصوم الكبير كله، ويجي يوم الجمعة الكبيرة بكل الزخم اللي فيه، وبعدين نروح ساعتين ولا ثلاثة، وبعدين نيجي الكنيسة من نص الليل ونصلي الليل كله ونخرج في النور. الليل اللي بنبتدي بيه بيمثل العالم، وفي الليل ده نقرأ سفر الرؤية أبو غلامسيس، الرؤية، وبيسموا سفر الرؤية سفر الخروج للأبدية، ونصلي قداس سبت النور بدري ونخرج الدنيا منورة. هذا تعبير مصغر عن ننتظر قيامة الأموات. ننتظر ونقرأ سفر الرؤية مرة واحدة في السنة، وفي الليلة دي نقرأ بالليل وكله، ويتضمن مجموعة من الألحان، استعداد للأبدية وننتظر قيامة الأموات. عشان كده يقول لنا الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمسيح يقول لنا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كل دي حاجات بتعملها الكنيسة الشجرة المغروسة علشان كلنا نعيش في الحكاية دي، حكاية الانتظار والإيمان. يبقى وانت بتصلي قانون الإيمان أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. بتقول الكلام ده من قلبك وبتعيشه في حياتك من خلال طقس الكنيسة الجميل. تعال أقول لك حاجة ثانية، الكنيسة بتحب أو تسهر في شهر كياك، نسهر في عيد أعياد القديسين، نسهر في تذكارات العذراء، نسهر السهر. والسهر هو وسيلة تعليم وانتظار، والأكثر من كده أن الكنيسة في كل يوم بتعلمنا في صلاة نص الليل الخدمة الأولى، نقرأ فيها مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. وخد بالك أنا لسه قايل لك الآية بتاعت القديس بولس الرسول، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكيمات. ونحن كل يوم في الأجبية نقرأ ونصلي صلاة خدمة نص الليل، ونقرأ قصة مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. اوعى تفتكر حكيمات يعني متعلمين تعليم عالي والجاهلات تعليمهم محدود،

الفرق بين الحكيمات والجاهلات فرق في حاجة واحدة، هو استغلال الفرصة، استغلال الوقت. اسمع كده ويايا، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. بالتدقيق هنا يعني بالدقة وبالدقيقة. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. كمل، مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. في واحد بيضيع وقته، في واحد بيسمح إن وقته يتسرق خالص، يتسرق. اللي بيقعد مش عارف قدام الموبايل، واللي بيقعد قدام التلفزيون، واللي بيقعد قدام النت، واللي بيقعد قعدات ملهاش أي معنى، وقتك بيتسرق. يقول لك كده، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. اوعى تكون، متأسف في الكلمة، اوعى تكون جاهل، مش واخد بالك من وقتك، من عمرك. اوعى تكون كده. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. يعني اهتم بالنهاردة، مش عارف بكرة يبقى فيه ايه وبعده هيبقى فيه ايه. فنقرأ مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، نقراه في الأجبية كل يوم، اللي آخر كلمة فيه اسهروا. وبعدين في مثل العذارى والحكيمات في عبارة تخلي الواحد يعني قلبه يرتجف. لما جم العذارى الجاهلات وخبطوا على الباب وقالوا ربنا ربنا افتح لنا، رد عليهم قال لهم ايه؟ انا ما اعرفكمش، ربنا ما يسمحش فينا يسمع الكلمه دي، انا ما اعرفكمش. وعشان كده مثل العذارى والحكيمات ينتهي بكلمه اسهروا. اسهروا يعني اصبروا، اصبروا يعني انتظروا، يعني كونوا مستعدين. كمان احنا بنتذوق الأبدية، شو بقى بندقها عظيمة كنيستنا دي. في آخر القداس خالص، الجزء اللي بنسميه الاعتراف، آخر جزء بيصليه أبونا الكاهن في الاعتراف، يروح قايل إيه؟ يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا يعني وانت في القداس وحضرت كل الصلوات بكل الطقس اللي فيه، وبعدين في الآخر أبونا بقى بيلخص الحكاية لنا كلنا، يقول لنا خدوا بالكم احنا هنا هو على أعتاب الأبدية، ها ملكوت الله داخلكم، فيعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يعني كأن كل مرة أنا بتقدم للتناول أنا بتقدم خطوة نحو الأبدية، الأبدية، وبعيش في الأبدية سن ورا سنة ورا سنة ورا سنة وهكذا. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. طب ازاي نستعد بقى الابديه واحنا زي ما قلت لكم احنا على عيد النيروز الاسبوع الجاي الخميس زي بكره، وبدايه سنه قبطيه جديده، والكنيسه تقول لنا كده بارك اكليل هذا العام، بارك اكليل هذه السنه بصلاحك يا رب، ونبتدي بدايه حلوه وفرصه انك تراجع نفسك. احبك تراجع نفسك على بعض المبادئ الصغيرة دي. أول مبدأ راجع عليه نفسك مبدأ الأمانة، والآية بتحبوها كلكم، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة الأبدية. أمنتك. طب أنا تلميذ في المدرسة، أمنتك في الدراسة. طب أنا طالب في الجامعة، أمنتك في الجامعة. طب أنا بشتغل، أمانتك في الشغل بتاعك. طب أنا في بيت أسرة، زوج وزوجة وولاد وبنات، أمانتك في الأسرة،

طب أنا في الخدمة، أمنتك في الخدمة. طب أنا في المجتمع، أمنتك في المجتمع بتاعك. الأمانة، خد بالك من الآية واضحة جدا، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ودي في سفر الرؤيا 12، يعني في السفر الأخير. أمنتك، والأمانة ده شكل من أشكال الاستعداد والانتظار. نمرة 2، محبتك، مبدأ المحبة. هل محبتك حاضرة؟ هل محبتك صافية؟ ولا محبتك يعني مش مظبوطة؟ ولا محبة شكلية؟ ولا محبة ظاهرية؟ ولا محبة الكلام؟ إيه محبتك؟ محبتك. والمحبة تعني حاجتين، يعني ما أقولك أنا أحبك يعني حاجتين، يعني إن أنا أسامحك لو صدر منك خطأ، دي الحاجة الأولانية. والحاجة الثانية إن أنا أنسى ما صنعته من خطأ. لما واحد يقول للآخر أنا بحبك، لما أقول لابني أنا بحبك، بنتي أنا بحبك، معناها الحاجتين دول ويا بعض، إن أنا أقدر أسامح وإن أنا أقدر أنسى. ما في واحد يقول أسامح لكن ما أقدرش أنسى، يبقى دي مش محبة. هي المحبة كده. يا ترى مبدأ المحبة عندك شكله إيه؟ بولس الرسول ريحنا وراح قال لنا كده، المحبة لا تسقط أبدا. كل حاجة تبنيها على أساس محبة حقيقية مش ممكن تقع، مش ممكن تضيع، مش ممكن تتجرح، مش ممكن تفشل. المحبة لا تسقط أبدا لسبب بسيط، لأن الله محبة. الله لا يسقط أبدا، فالمحبة لا تسقط أبدا. المبدأ الثالث اللي تراجع عليه نفسك مبدأ الوقت. وزي ما قلت لك من دلوقتي، إن اوعى تخلي عندك وقت بيضيع كده في اللا معنى. يا ترى إنجيلك حاضر قدامك بتقرأ فيه، تحفظ منه، بتتكلم بيه، المعاني الروحية اللي في حياتك كلها مبدأ الوقت. والوقت ده أغلى حاجة. تاخدوا بالكم إن إحنا كلنا بدون استثناء كلنا بناخد 24 ساعة كل يوم. أنت بتاخد كده، وحضرتك كده، وأنا كده، والولد الصغير اللي موجود ده بياخد كده. بس الشطارة في استخدام ال 24 ساعة. في وقت متساوي ما بيننا، بننام حوالي 7 ساعات 8 ساعات، وفي وقت متساوي بنروح المدرسة، يا بنروح الجامعة، يا بنروح الشغل 8 ساعات، يتبقى أنا 8 ساعات 30 بقى، دول بتوعك بتستخدمهم إزاي. في واحد مثلا يقعد على النت 6 ساعات، إزاي يعني؟ في واحد يلعب في الرياضة 6 ساعات، طب وفين الأسرة؟ وفين العبادة؟ وفين الخدمة؟ وفين القراءة؟ وفين الرياضة؟ وفين العناية الشخصية بصحتك؟ ما كل ده في الثمان ساعات اللي باقيين عندنا. إزاي نستغل الوقت جيدا؟ مبدأ الوقت. المبدأ الرابع والأخير، أنا قلت لك مبدأ الأمانة، مبدأ المحبة، مبدأ الوقت، ونمرة 4 مبدأ الخدمة. الخدمة اللي هو إزاي أعبر عن محبتي للآخرين، إزاي ممكن أساعد أو أخدم الآخرين، يا بتليفون، يا بزيارة، يا بهدية، يا بخدمة أعملها له، يا لبي له طلبه في موضوع. حاجات كتير اللي تقدر تعمله، إزاي تفرح اللي حواليك من خلال خدمة وخدمتك باسم المسيح. مريض بتزوره، إنسان مجروح بتقف جنبه، شخص تعبان بتوسيه،
وهكذا.

0: الأعمال اللي ممكن نعملها مبدأ الخدمة. من فضلك أنا طلبت منكم حاجتين الليلة دي. الحاجة الأولانية تقرأ إصحاح متى 24 ومرقس 13 كل يوم في الأيام اللي جاية الأسبوع ده. اقرأ الإصحاح ده والإصحاح ده واقرأ بروح الصلاة. الحاجة التانية إنك أنت علشان تستعد للأبدية راجع نفسك. المراجعة دي على 4 نقط: مبدأ الأمانة، مبدأ المحبة، مبدأ الوقت واستخدامه، ومبدأ خدمة الآخرين. أيضا زي ما بنصلي وبنقول أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكين قضاء. ننتظر مجيء المسيح الثاني لأنه هو الديان ويأتي في مجده. والنقطة الأخيرة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. أمين. اللي هو حكاية الانتظار والإيمان، وإحنا بنصليها في قانون الإيمان، مش بنصليها مجرد كلام لكن بنصليها بالفعل بالطقوس الجميلة اللي موجودة في كنيستنا وبالاستعداد للأبدية. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد النيروز عيد مبارك لنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
1: من الليل يا دكسابتريك يوك أجي يوم نبماتك
2: إن كاي كستوسيون أستونيون آمين
1: نوشي ولنغوي مجيو بن شوي سيسد بخيريس ودفشيري مبنو داويش سرقس تبارسي نوسس مصفين جدي بارسي בית-לב תיודי אף תומפי ולכנס מותכם ביהו אמשום
2: שתמונו ונעינן אקצית חרסים מויסיסים מתאוי ונתם אל שיסדיק תמתכן לא אינתי
1: אקום בנוגן אינתי מטוס עלה בקדסות בנתי דוד תסופי אינתי סולו הם נמם ברגלי תומפי דוד ג'ני אבוסטולו דמשוי סיבי הרב וכניב תאוי רטפים בניות תאיות נרשיר Avata vadros nimniyot nebes kovs nitki nim nivnoden det fevta groj no esrano zanan mishin rombeni vansiyo ne korintev sviyo no gaitiro savisit no echalov gen kolim tobe veristo seri gontiv kan no vinani vol khnoirin kadave neste kriele iso kirie vlogi son amin smo erois timitania kone volgoem besmo
0: بكبارك مراسك وارفعهم بشر الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي.
1: أمين.
0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.
0: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جماعكم. كل سنة وانتم طيبين.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدامه، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

امين. صدقوني انا وعم لحن الترنيمه ولا مره فكرت انه ممكن يجي وقت اكون عم رنمها لاول مره انا وزياد، وحبيتها كثير.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نبتدي بنعمة ربنا دراسة في العهد القديم، فناخد فكرة أولا عن الكتاب المقدس، وبعد كده نبتدي دراسة العهد القديم مقدمات في كل سفر من الأسفار بنعمة ربنا. الكتاب المقدس هو كلمة الله لنا، وكلمة الله هو السيف اللي بيستخدمه الإنسان في حربه الروحية ضد الشيطان وشهوات العالم وشهوات الجسد. القديس بولس الرسول بيقول في الرسالة للعبرانيين: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله الإنسان بيدرسها مش زي ما بيدرس العلوم بتاعت العالم. الإنسان بيدرس كلمة ربنا علشان يفهمها، ولما يفهمها يعمل بيها. فكلمة الله هي الغذاء لحياتنا. في تجربة السيد المسيح على الجبل، السيد المسيح قال للشيطان: مكتوب إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وكلمة الله هي النور اللي بينور طريقنا، هي النور اللي بينور حياتنا. والسراج لرجلي كلامك ونور

لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. قل وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كلمة الله هي الغذاء، كلمة الله هي سيف الروح، كلمة الله هي النور، كلمة الله تدي الإنسان حكمة، ومحتاج الإنسان يعرفها من بداية حياته. القديس بولس الرسول بيقول لتلميذ تيموثاوس: لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتأديب والتقويم الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فكلمة الله تدي الإنسان حكمة، كلمة الله تعلم الإنسان، تأدب الإنسان، تقوم الإنسان، تخلي الإنسان متأهب لكل عمل صالح. كلمة الله هي الكتاب المقدس، إعلان الله للإنسان بواسطة الأنبياء والرسل الأطهار بإرشاد الروح القدس، عصمهم من الخطأ. فمكتوب: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناث الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فمحتاج الإنسان أنه أكلم ربنا وربنا يكلمني، وأكلم الناس عن ربنا، أكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس. علشان كده لما الإنسان بيجي يقرأ الكتاب المقدس بيقول: تكلم يا رب لأني عبدك سامع. اصغي أيتها السماوات وانصتي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ومحتاج أن أنا أكلم الناس عن ربنا، لأنه بيقول اكرز بالكلمة، اكرز بالكلمة واعكف على ذلك. فمحتاج الإنسان أنه يكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس، أكلم الناس عن ربنا. كلمة الله تنقي الإنسان. السيد المسيح يقول: أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وكلمة الله لذيذة للإنسان، يقول: وجدت كلامك كالشهد فأكلته، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. محتاج أن أنا أقرأ، ومحتاج أن أنا أسمع، ومحتاج أن أنا أحفظ، ومحتاج أن أنا أفهم، ومحتاج أن أنا أعمل، ومحتاج أن أنا أهج بكلمة الله. محتاج أن أنا أقرأ، لأنه مكتوب: طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يقرأ. ومحتاج أن أنا أسمع كلمة الله: طوبى لأذانكم لأنها تسمع كلمة الله. ويقول مكتوب في الإنجيل، يقول: انظروا كيف تسمعون، انظروا كيف تسمعون. أقرأ بروح الصلاة. علشان كده في الكنيسة بتعلمنا أثناء قراءة الكتاب المقدس يكون الأب الكاهن ماسك الشوريا وبيصلي، بيصلي لأجل أن الله يعطي فهم ويدينا أن احنا نعمل بكلامه. فلما أقرأ كلمة ربنا أقرأ بروح الصلاة، وأقرأ بروح الاتضاع، وأقرأ بروح الطاعة لكلمة الله. فمحتاج أن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ. طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يسمع، طوبى لمن يحفظ أقوال هذه النبوة. يعني يا سعادة الإنسان اللي يقرأ

يا سعادة الإنسان اللي يسمع، يا سعادة الإنسان اللي يحفظ كلمة الله. ومحتاج إن أنا أفهم، مش مجرد جراية روتين، ومش مجرد جراية متسرعة، ومش مجرد تأدية واجب، لكن محتاج إن أنا أفهم. والحاجة اللي تستعصى عليا أبتدي أبحث عنها وأبتدي أسأل. في أعمال الرسل إصحاح 8 كان في واحد خصي وزير كنداكة ملكة الحبشة، كان راجع من أورشليم وراكب في المركبة بتاعته، وروح الله أرشد فيلبس الشماس فتابع المركبة لغاية ما جه مشي معاه. فالجي بيقرأ من أشعية إصحاح 53، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. ففيلبس الشماس سأله، قال له: أنت فاهم اللي بتقراه؟ قال له: إزاي هفهم من غير ما حد يرشدني؟ أنا مش عارف النبي بيقول عن نفسه ولا بيقول عن حد تاني. فابتدى فيلبس الشماس يبشره برب المجد الرب يسوع، وابتدى يكلمه عن الخلاص والصليب والمعمودية لغاية ما وصلوا لغاية مية. فقال له: طيب فيه مية؟ في حاجة تمنع أن أنا أعتمد؟ قال له: إن كنت تؤمن يبقى ما فيش حاجة تمنع أنك تعتمد. لكن اللي يحضرنا في قصة الخصي إن هو بالرغم أنه وزير، لكن ما تكسفش إنه يقول إن أنا مش فاهم، وابتدى في لبس الشماس يفهمه اللي مكتوب. فمحتاج الإنسان يقرأ، يسمع، يحفظ، يفهم علشان يعمل. يقول: من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر، حفر وعمق ووضع أساس. واللي يسمع ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، لما هبت الريح سقط وكان سقوطه عظيم. القديس يعقوب الرسول في رسالته بيقول: كونوا سامعين عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأن الذي يسمع ولا يعمل يشبه إنسان نظر وجه خلقته في مرآه ومضي ونسي ما هو. كونوا سامعين عاملين بالكلمة. علشان كده قبل جراية الإنجيل الأب الكاهن بيصلي ويقول: أعطينا يا رب أن احنا نكون مستحقين أن نسمع، ونكون مستحقين أن احنا نعمل بكلامك. فمحتاج الإنسان أنه يفهم الكلمة ويعمل بيها، ومحتاج الإنسان أنه يلهج بكلمة الله. يعني إيه يلهج بكلمة الله؟ ده الهزيز. إيه الهزيز؟ اللي هو المديتيشن. وميديتيشن يعني رومينيشن. رومينيشن يعني الإنسان من كتر محبته لكلمة الله بيسترجعها في ذهنه باستمرار، بيسترجعها في ذهنه باستمرار. المزمور الأول بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاه لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنعه ينجح فيه. كمان علشان الإنسان يتشوق لجراية كلمة الله، محتاج أن أنا أقرأ مزمور 119، المزمور الكبير، أطول مزمور في الكتاب المقدس.

لأنه المزمور دوت متقسم 22 جزء على عدد حروف الأبجدية العبرية. كل جزء من ال 22 فيه 8 أعداد. أول 8 أعداد يبتدوا بأول حرف من الحروف، كل عدد منهم يبتدي بأول حرف من حروف الأبجدية العبرية، وتاني 8 أعداد كل عدد منهم يبتدي بتاني حرف من حروف الأبجدية العبرية. فالمزمور ده 176 عدد، لأن 22 في 8. كل عدد من الأعداد ال 176 فيها كلمة تشير إلى كلمة الله أو وصاياه أو أحكامه أو ناموسه أو شرائعه، فبتشوق الإنسان لكلمة الله. ففي المزمور يقول له: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يقول له: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يقول له: كلمتك أفضل من الذهب، كلمتك يا رب أفضل من الفضة، كلمتك كنز لي، كلمتك كنز لي. أنا أحببت وصاياك، أحببت وصاياك. فبتشوق الإنسان لكلمة الله. فمحتاج الإنسان إن أنا أقولها تاني علشان تفضل في ذهننا، إن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ وأفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. بس لما أقرأ كلمة ربنا أقرأها بمداومة، بانتظام، ما أقرأهاش بطريقة عشوائية. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. وهنبتدي في دراستنا لأسفار العهد القديم في ترابط ما بين العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. فكل الكتاب المقدس بعهده بيتكلم عن الرب يسوع رب المجد. يشبهوها دارسين الكتاب المقدس، يقول زي ما يكون في خيط أحمر بيعدي في كل ورق الكتاب المقدس من أول إصحاح لآخر إصحاح، علشان الخيط الأحمر دوت بيشير إلى دم المسيح. في سفر العدد موسى النبي أرسل ناس علشان تتجسس أرض الموعد، فلما تجسسوها ورجعوا وهم راجعين جابوا عصايا شالوها 2، واحد ماشي من قدام واحد ماشي من ورا، وعلى العصايا دي شايلين عنقود عنب. عنقود العنب بيشير للسيد المسيح، يرمز للسيد المسيح، لأنه السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 15: أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. اللي ماشي من قدام يمثل العهد القديم، واللي ماشي من ورا يمثل العهد الجديد. اللي ماشي من قدام ماشي وشايل وعارف إنه شايل بس مش شايف، واللي ماشي من ورا شايل وشايف وعارف. علشان كده يقولوا العهد القديم مشروح في العهد الجديد، العهد الجديد مستتر في العهد القديم، العهد الجديد مستتر في العهد القديم. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد، العهدين بيتكلموا عن رب المجد. ففي العهد القديم بيكلمنا عن نبوات عن السيد المسيح، ظهورات للسيد المسيح في العهد القديم، رموز للسيد المسيح، رموز شخصية، أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح، ورموز شيئية، أشياء بترمز للسيد المسيح زي خروف الفصح، زي الفلك، ورموز

كنوز مكانيه زي مدن الملجأ، ودي هنيجي ليها بتفصيل بنعمه رب. ففي رموز شخصيه، اشخاص بيرمزوا للسيد المسيح زي اسحاق، زي يوسف، زي موسى، زي داود، زي يونان. ورموز شيئيه زي الفلك، زي خروف الفصح، زي خيمه الاجتماع.

الكتاب المقدس، الكتاب المقدس 73 سفر، العهد القديم 46، والعهد الجديد 27. العهد القديم مكتوب باللغة العبرية، في حاجات بسيطة مكتوبة باللغة الأرامية في سفر دانيال وفي سفر عزرا وفي عدد في سفر أرمي. والعهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، نوع من اللغة اليونانية اسمه الكويني. كويني هو اللغة اليونانية الدارجة ما بين اللغة اليونانية الكلاسيكية وما بين اللغة اليونانية الحديثة. العهد القديم 46 سفر، 39 الأسفار القانونية الأولى و7 الأسفار القانونية الثانية. 39 متقسمة 5-12 5-5-12، سهل الواحد يحفظها، الواحد بيحفظ أرقام تليفونات كتير فديت سهل أنها تتحفظ. 5-12 5-5-12، 5 أسفار موسى أو التوراة أو الناموس، اللي هم التكوين، خروج، لويين، العدد التثني. 12 أسفار تاريخية، اللي هم يشوع، قضاة، رعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، ملوك الأول، ملوك الثاني، أخبار الأيام الأولى، أخبار الأيام الثانية، إستير ونحمية وعزر. و5 أسفار شعرية لأنها مكتوبة شعر، أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. و5 أنبياء كبار، ولما نقول في أنبياء كبار وأنبياء صغيرين مش معنى أنهم كبار في السن أو صغيرين في السن، ولكن الكتب اللي كاتبينها كبيرة، الأسفار اللي كاتبينها كبيرة. 5 أنبياء كبار اللي هم أشعيا، أرميا، مراسي أرميا، حزقيال، دانيال. 12 أنبياء صغيرين اللي هم هوشع، يؤيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، صفانيا، حجي، حبقوق، زكريا، ملاخ. دول 39 الأسفار القانونية الأولى، 5-12 5-5-12، 5 أسفار موسى، 12 أسفار تاريخية، 5 أسفار شعرية، 5 أنبياء كبار، 12 أنبياء صغار. 7 أسفار القانونية الثانية اللي هم طوبيت، يهودت، حكمة سليمان، حكمة يشوع بن سيراخ، نبوة باروخ، سفر مكابيين الأول، سفر مكابيين الثاني، وفي 2 تتمة سفر إستير وتتمة سفر دانيال. 7 و39 يبقى 46. 27 أسفار العهد الجديد. احنا قسمنا العهد القديم لخمسة، 5-12 5-5-12، والعهد الجديد برضو متقسم لخمسة، الأناجيل الأربعة، أعمال الرسل، أسفار القديس بولس الرسول، أسفار الكاثوليكون، وسفر الرؤيا. 4 بشاير، إنجيل حسب القديس متى الرسول، حسب القديس مرقص، حسب القديس لوقا، حسب القديس يوحنا الحبيب، وأعمال الرسل، و14 رسائل القديس بولس الرسول، و7 الكاثوليكون، واحدة كتبها القديس يعقوب، و2 كتبهم القديس بطرس، 3 كتبهم القديس يوحنا، وواحدة كتبها القديس يهوذا، يهوذا أخو الرب، يهوذا أخو يعقوب، مش يهوذا الإسخريوط، وفي سفر الرؤيا. دول أقسام
العهد القديم.

أقسام العهد الجديد علشان يبقى ترتيبهم خمسة أجزاء في العهد القديم وخمس أجزاء في العهد الجديد. فنحتاج أن الإنسان يتذكر باستمرار أن أنا محتاج أن أنا أقرأ وأن أنا أسمع وأن أنا أحفظ وأن أنا أفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. ربنا هو القادر أن يعطينا أن احنا نعمل بكلمته لأجل بركة لحياتنا. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال على كل الحضور من حضراتكم في مصر والوطن العربي والعالم كله. أحبائي وأعزائي المشاهدين في برنامجكم ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق كل 4-9 مساء زي كل أسبوع. نبدأ الحلقة بتاعتنا بالتهنئة لإخواتي المسلمين في العالم كله، في مصر طبعا أولا وفي العالم كله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيد على الجميع بالخير والفرح والسلام، ويظلل على بلادنا العزيزة بالأمان والسلام والفرح والراحة والرخاء يا رب، دايما كلنا في أعياد دائمة إن شاء الله. تاني حاجة اعذروني عشان بس صوتي بعافية شوية نتيجة الأدوار اللي ماشية، ونصيحتي عشان يعني الفترة اللي جاية فيه كده العدوى اللي موجودة في العالم، حتى لو في ميكروبات مخففة يبقى في بينك وبين الناس مسافة، لو تقدروا تحطوا كمامة، لو في مكان زحمة اعملوا كده، ما فيش يبقى على الأقل مسافة آمنة بينك وبين الناس، واشرب سوائل دافية كتير، ربنا يشفي ويعافي الجميع. طيب النهاردة موضوعنا استكمال للحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات. حلقة الأسبوع اللي فات كانت حلقة دسمة، والنهاردة أكثر دسامة، يعني الأكلة بتاعت النهاردة تقيلة على المعدة، عاوزة كوباية شاي تقيلة كده جاهزة. بس يعني بسرعة قبل ما نبتدي الحلقة، بنتكلم على أسباب غير معروفة للقلق والتوتر النفسي. كنا قلنا إن في أسباب معروفة كتير، واتكلمنا المرة اللي فاتت على الأسباب غير المعروفة، اتكلمنا المرة اللي فاتت على 12 سبب، ممكن ترجعوا لها في الحلقات اللي فاتت، أنا مش عاوز أعيدها بس هقول مجرد العناوين السريعة عشان زي أحفزك لو انت ناوي تراجع الحلقة دي بتاعت المرة اللي فاتت عشان تسخن معايا للحلقة دي. قلنا نمرة واحد، لما تكون انت الوحيد المسؤول عن الناس ده بتعمل نوع من انواع القلق. لو انت عايش من غير هدف واضح تعمل لك قلق. لو انت عندك كبت كاتم مشاعرك وحاطط عليها غطا حلة تعمل لك قلق. لو انت ما عندكش قرارات ثابتة يومية تسهل أخدانك القرار اللي احنا سميناها إرهاق القرارات، مش عارف تعمل قرارات ثابتة كل يوم. لما نمرة 5 توافق على كل الخروجات والمشاوير والطلبات، ما عندكش حدود واضحة للناس، ده يعمل لك قلق. لو ما بتعرفش تعبر عن نفسك ويتهيألك ان الناس كلها فهماك من غير ما تتكلم ولا تفتح بقك. 7 لو انت دايما متاح للناس كلها، انت مباح عند متاح للناس كلها. 8 لو ما تكون يعني اهميتك وقيمتك مبنية بس على شغلك، بحيث لما الشغل يقع انت تقع برضو، دي نقطة مهمة. لما تأجل، سميناها البروكاستينيشن، تأجل كل اعمالك حتى الصغيرة تتكون بعد كده فوق دماغك وتتعب. 10 قلنا لما يبقى عندك طموح ومش عارف تحققه يعمل لك قلق. لما ما تلعبش رياضة يعمل لك قلق. واخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت، لما ما يكونش عندك هوايات

ولا نشاطات، وقلنا إن البني آدم اللي بلا هواية يعني بلا قلب سعيد، عنده عقل يقرأ وجيب يكسب وجسد ياكل، لكن قلبه ما بيعملش حاجات يحبها. زمان كانت الناس تصلح ساعات وترسم لوح وتلعب موسيقى وتتأمل في الهواء الطلق وتتكلم مع أصحابها. غياب الهوايات يعمل قلق. نخش بقى في حلقة النهاردة بسرعة كده، علشان عايز اتكلم في اخر الحلقة عن مفاجأة انتظروها. ففي اول الحلقة النهاردة كمالة الاسباب غير المعروف. سبب غير معروف للقلق غياب او قلة الشمس. بصوا يا جماعة، في العصر الحديث بقينا كلنا جوه علب، احنا بنطلع من علبة نخش علبة. تعال نشوف كده، تصحى الصبح علبتك يا البيت، تطلع من الأوضة دي للأوضة دي، تغسل وشك، تلبس هدومك، تنزل على أوضة تحت اسمها الجراج، تركب أوضة رابعة اسمها العربية، تروح شغلك أوضة خمسة، ترجع من شغلك على بيتك، وهكذا. الفترات اللي بتشوف فيها الشمس يا دوب وانت نازل من العربية، بتعدي الشارع، داخل تشتري حاجة، إنما إنك تشوف الشمس بشكل دائم مفيش. زمان ربنا كان عامل البني آدم يشوف الشمس. كانت الناس زمان تلبس نص كم، وممكن تقعد تستجم وتستحم وإلى آخره. في الزمن الحالي ما بناش نعمل كده. فالشمس مش بس إنه بتقلل فيتامين د، ده بتقلل حاجة اسمها الدورة اليومية للعقل. إحنا عندنا دورة يومية، نصحى الصبح نشوف الشمس، الشمس تغرب نشوف القمر، الليل يليل، نبتدي نخش في حاجة اسمها النوم الطبيعي. والدورة دي بتحسن جدا الأداء النفسي للبني آدم. ودي بحث أنا حطه قدام حضراتكم، تأثير فيتامين د على الدورة اليومية. البحث ده معمول سنة 25، وعشان كده نصيحتي المخلصة للناس اللي مش بتشوف الشمس، شوفوا شمس، اقعدوا في الشمس. مش قادرين تشوفوها، اتمشوا فيها شوية، اقعدوا في بلكونة واكشفوا دراعاتكم عشان الشمس تخش على كمية جلد اكبر، ومش من ورا الازاز، لان الاشعة الالترا فايولت ما بتخشش من الازاز، لازم الازاز يبقى مفتوح. وطبعا احنا في مصر هنا برضو بقول نصيحة لاخواتي اللي بيلبسوا هدوم بكم طويل، سواء جلاليب رجالة او سيدات فضلات، في مكان هادي كده محدش يشوفك، اكشف دراعاتك، اكشف جزء من جسدك، عشان الشمس سواء دراعاتك لغاية كمك لغاية نص كمك، عشان الشمس تضرب في دراعاتك، على الأقل وشك مكشوف ودراعاتك، فرد جسمك كله، لكن ماشي هنوافق على كده. ولو عندك فرصة تروح بيسين، تروح نادي إلى آخره، تتمشى في الشمس بقى، اعمل كده. فيتامين د مهم جدا. وطبعا لو كان فيتامين د واطي في جسمك، نصيحتي خد فيتامين د كسبلمنت زيادة في الأكل بتاعك. فيتامين د سبب من الاسباب الرئيسيه للقلق. وتعودنا في العيادات الفتره الاخيره لما حد يجي لنا في العيادات النفسيه بنساله عندك نقص فيتامين د ولا لا. 14، سبب رقم 14، احنا اتكلمنا على السبب 12، ال 11 سبب في الحلقه اللي فاتت، 13 فيتامين د، 14 الاكل غير الصحي اللي هي بيسموه جانك فود. احنا برضو متعودين على كارثه انسانيه غير صحية، ان احنا بسبب الاستعجال مبقاش عندنا وقت نطبخ، بنرجع بالليل جعانين، الو يا مطعم يا فلاني ابعت لي اكل جانك، اللي هو ايه، لحمة معمولة بطريقة المطاعم، مش عايز اقول، همبرجر سوسيس الى اخره، كمية دهون غير عادية. عشان طبعا الطعم، هو في حاجة غير الطعم، فيها كمية حاجة اسمها ترانس فات رهيبة. سندوتش الواحد 1500 كالوري يا مؤمنين، يا موحدين بالله. عارفين يعني ايه 1500 كالوري؟ يعني انت في الوجبة الواحدة المفروض تاكل لك 800 كالوري. ده انت اكلت سندوتش لسه فيه بطاطس مع سندوتش، عد بقى بالبطاطس، ما بتعدش بقى، ده بالصوابع ما بيعدوهاش، مقلي في زيت ومحمر في زيت وكوكاكولا، وبعدين قال ايه في الاخر، يدوك حته حاجه حلوه كده، دوناتس ولا مش عارف ابل باي. كارثه، تاكل لك 3000 4000 كالوري في وجبه واحده، بيؤدي للارق وتذبذب المزاج. الاكل المتوازن علاج للتوتر.

كده نصيحة، نفسك تاكل اكلة زي دي مش هحرمك من سعادتك الانسانية انك انت تيجي بالليل تأنتخ وتمد رجليك قدامك وتلعب ال10 صوابع وتشوفهم بيلعبوا وتلغ لغ يا سيدي، انتخ اند لغ، ما قلتش حاجة بس مرة في الاسبوع، لكن كل ليلة ناكل الاكلة دي رهيبة. بصوا كده يا جماعة اهو بحث، اهو جايب لكم البحث كله بالدليل والبرهان، العلاقة بين الاكل الغير الصحي والمشاكل النفسية في البني ادمين. الكلام ده معمول سنة 2004 ودي جريدة بريطانية البي ام سي دي. فخلي بالكم ان الاكل غير الصحي بيعمل قلق وتوتر واكتئاب ومشكلة غير معروفة. يعني احنا كنا زمان نقول التوتر ده قلقان من بكرة، خايف من الزمن، خايف من الدنيا، لا ده الاكل غير الصحي بيعمل اكتئاب، ادي سبب كمان. تؤكد هذه الدراسة ان استهلاك الاطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والسكريات والمنخفضة القيمة الغذائية ترتبط بتدهور الصحة النفسية لدى البالغين. ده الهدف بتاع البحث ده. 15 مهم مهم برضو، سبب غير معروف، غياب التأمل. ايه بقى التأمل ده؟ التأمل اللي هي المديتيشن دي كلمة نفسية احنا بنقولها كأطباء، الكلمة المقابلة عندنا كمتدينين الصلاة. المديتيشن انك انت تقعد في هدوء تغمض عينك وتتأمل كده في احتياجاتك وتهدأ وتتمتع بالهدوء والسكينة والسلام. احنا بقى ما عندناش الكلام ده، ما بنعملوش بره، بيعملوه يقعدوا كده في اماكن هادية. انا مرة دخلت اماكن مخصوصة قلت ازورها، خش اوض كده لطيفة جميلة، خد بالك يقعدوك في اوضه وتسمع خرير المياه وصليل مش عارف الايه واضواء ايه وهدوء ايه وراحه ايه، وبعد شويه يخش واحد مش عارف يدلكك ويفعص فيك ويديك سلام، كل ده بفلوس. لا احنا مش عاوزين لا صليل مياه ولا خرير مياه، احنا عاوزين نصلي. لا، ان التامل يشجع الاسترخاء اللي بيهدي، تبقى عقلك هادي، مش كله جري جري جري جري جري من ساعة ما تصحى لغاية لما بتنام. انا يعني بستحلفك، فكر معايا كده، من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام بتهدى، من اول ما بتصحى جري جري جري جري ورا لقمة العيش، وبعدين ورا الاكل ورا الطبيخ، وتصحى من النوم مكروش، وتنام من تجري جري على السرير على السينما عشان تصحى للشغل، مفيش راحة. العقل محتاج يهدى، والصلاة وبرضه لما تصلي ما تكرويتش، لا صلي بتأمل. وادي البحث اهو قدامك، علاقة التأمل والصلاة، ده ان دي 12 فايدة في علاج الحياة المشاكل النفسية والأسرية والمنزلية. ده بحث علمي. الصلاة، التأمل ده بيحسن جدا جدا قابلية الذهن للراحة، يساعد التأمل على تنشيط ما نسميه استجابة الاسترخاء في الدماغ، ويقاوم هذا الاستجابة للتوتر والكر والفر اللي هو الجري والهروب من الحياة، ويساعد الجسد على استعادة توازنه. يبقى حتى الصلاة اللي احنا بنقول عليها دي مهمة جدا جدا. وعلى فكرة عملوا دراسات كتيرة جدا في الموضوع بس الوقت طبعا مش سامح، لو ان مواد السعادة بتزيد في الجسم، المواد اللي هي زي احنا بناخدها في اقراص الاكتئاب، السيروتونين والاندورفين، بتزيد مع الصلاة والتأمل والهدوء والراحة. يعني فالصلاة مش بس ليها فوائد روحية، ليها فوائد أيضا نفسية بكل المقاييس. 16 النوم غير المنتظم، واحد من أسباب القلق النوم غير المنتظم. تقول لي يعني إيه؟ أقول لك يعني كمية النوم ونوعية النوم. واحد يقول لي أنا بنام بس ما بينامش. النوم 4 مراحل، في مرحلة من النوم اللي هو بتقع جوه المخدة، اللي هو أنت بتنام تنام، ما في ناس بتقعد تنام تتقلب من المخدة للمخدة وتصحى وتقوم وتقعد وتخش حمام وتيجي وتقعد تفكر وتحلم، ما بتخشش في النوم العميق، او بتخش في نوم عميق بس مدة قصيرة. فالكمية والنوعية. في النوم العميق ده اللي هو مرتبط بحركة العينين، اللي هو تلاقي البني ادم فيه مات مات مات، يعني تزق اتحرك ما بيتحرك، بينام بينام. ممكن النوم العميق ده يبقى نص ساعة ساعة بس، نوم نوم يعني. فالبني ادم لما بينام بيقوم فايق، بيقوم نفسيته هادية، لان النوم مش مجرد احتياج بس للراحة، ده غسل للدماغ،
بينظف القلق وبيشيل

التوترات، بيعيد ترتيب البرمجة العصبية للدماغ. في حاجة اسمها الجليمفاتيك سيستم، ده صيانة. عارف لما تاخد عربيتك تروح مركز الصيانة يغيروا لك زيت وفلاتر وبوجيهات وابلاتين وكوندنسر ويربطوا العفشة؟ هو بالظبط ده اللي بيحصل لك كل ليلة. كل ليلة انت بتعدي على مركز صيانة نفسي بيظبط عقلك وجسدك. يعني نام لو سمحت. ولقوا ان عوادي البحث هو قدامك، معمول سنة 25، العلاقة بين قلة النوم والقلق. عشان كده مهم جدا الناس اللي ما بتنامش تشتكي من القلق. وطبعا دي هنجيلها حالا دلوقتي في النقطة اللي جاية، وهنجيلها في العلاج. الافراط في مواقع التواصل الاجتماعي. يا اهل مصر، بصوا احنا بنعمل كارثة. الكارثة دي مكونة من شقين. الشق الاول اسمه قراءة المواقع التواصل الاجتماعي. دي بتعمل حاجة اسمها ايه؟ lack of validation. انك انت بتقعد تقارن نفسك بالناس اللي جوه الفيسبوك. بتتفرج على الفيسبوك على ايه؟ عربيات فارهة، الباب بيفتح من هنا ودي تنزل من هنا، وده يستقبلها من هنا، وده يديها بوكي ورد من هنا، وده يحبها من هنا، وده يكلمها من هنا. انت بتقارن نفسك بالكلام ده، فبتحس انك انت مش مبسوط. ما عندكش العربية دي، وما عندكش الهدوم دي، وما عندكش الفيلا دي، وما عندكش الفيو ده على البحر. فالفكرة انك انت حاسس انك انت ناقص، فدي كارثة. مواقع التواصل الاجتماعي بتخلق فيك الاحساس الشديد بالنقص. كارثة تانية بقى اللي اسمها السكرول. وادي اهو البحث اهو، معمول سنة 25، علاقة التواصل مواقع التواصل الاجتماعي والسلام النفسي والقلق والاكتئاب. ايه الكارثة التانية بقى؟ حضرونا الله يبارك لكم. كلكم بتمسكوا الموبايل تعملوا كارثة رقم اتنين. كارثة رقم اولى بيقولنا بتقارن. كارثة رقم اتنين انك انت بتعمل حاجة اسمها سكرولينج. ايه السكرولينج ده؟ انك انت ماسك الفيسبوك وعمال تعمل كده بصباعك كده، مش كده؟ بتنزل من صورة لصورة، الريل لقصة لحكاية، من سخن لسائع، لحلو لحادق، لطويل لقصير، لقصة رومانسية لقصة ضرب. دماغك ما بتلحقش تفصل. ده كارثة على الدماغ. ليه بقى؟ بصوا يا جماعة، انا همسك كتاب اهو، الكتاب ده انا همسكه. الكتاب ده بصوا قد ايه ضخمة، مش هقرا الكتاب كله، بس همسك الكتاب ده هفتحه هقرا اول 3 4 5 10 15 صفحة. الصفحات دي كلها متواصلة، فكرة واحدة بتكمل بعضها، وفكرة بتسلمني الفكرة. فعقلي منظم هادي، بيركب الافكار ويرتبها ويكملها. كتاب، ده الكتاب اللي هو كلنا متعودين عليه، خلاص. انما الفيسبوك كارثة، ما بقيناش نستحمل نقرأ، فبقينا نعمل كارثة السكرولينج. تقولي طب يعني ما تفرجش على الفيسبوك ولا اعمل ريل؟ اذا ناوي تعملها اعملها دقيقتين ثلاثة، خمس دقايق، عشر دقايق من نفسك. لكن تقعد طول الليل عمال سخن، سقع بره، طول، قصر، كل، اطلع من قصة القصة القصة، عقلك ما بيفصلش. ولو ناوي تعمل حاجة مفيدة، هذا التليفون فيه فوائد، انه ممكن يطلع لك كتاب مقروء. يعني ممكن انت تقعد بالليل تقرا كتاب على الفيسبوك، اعمل كده، او على التواصل الاجتماعي، حط عليه كتاب يتقري لمدة 3 4 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، يبقى قصة كلها متواصلة. يبقى مواقع التواصل الاجتماعي وكوارثها، هذه كارثة، كارثة قصدي ثانية. خلاص كده احنا الحلقة اللي فاتت والحلقة دي اتكلمنا على 17 سبب من اسباب التوتر غير المعروفة. اديكوا عرفتوها. واحد يقول لي طب هات من الاخر بقى نعمل ايه؟ نروح للدكتور؟ يعني انت كل الكلام ده كله تروح للدكتور؟ لا، ما تروحش. قبل ما تروح اديني هقول لك اهو حاجه ببلاش كده، هقول لك يعني حاجه لطيفه كده اعتبروها دي الحلقه بتاعتنا. ما اعرفش حلقتنا هتساع ولا لا، بس مش هتمشوا قبل ما اخلص. يعني لو سمحتوا ما تمشوش قبل ما اخلص 15 نصيحه او درس قبل ان تلجا للدواء. طبعا ان تلجأ للدواء
هذا طبيعي.

قبل ان تلجأ للدواء اعملي ال 15 حاجة دول، انا هقراهم معاك بسرعة، ودي هدية مجانية، وسجلوهم عندكم في نقط سريعة جدا جدا للعلاج. 1، العلاج السلوكي المعرفي. تقولي طب ما ده دكتور، اقول لك لا، قبل ما تروح لدكتور ممكن تعمل لنفسك حاجة اسمها علاج سلوكي معرفي. اسهلها ايه؟ انك انت تكتشف اسباب

ايه، واكتب سبب القلق عندك في ورقة اكتشفه. تحديد السبب ممكن يكون هو نصف الطريق الى العلاج. بعد كده محتاج دعم، محتاج ناس جنبك، محتاج دكتور، يمكن ده فيما بعد ما نتكلم فيه. 2، حاجة اسمها اليقظة الذهنية، تدرب عقلك على التركيز على حاجة اسمها اللحظة الحاضرة. هقول لكم سر، انتوا لما بيقول لنا في الليلة انا معاكم سر لطيف جدا، اعملوه معايا دلوقتي. يعني لو انتوا قاعدين معايا دلوقتي سامعيني، تعال نعمل التدريب ده. انت دلوقتي فين؟ اين توجد؟ انا دلوقتي موجود على كرسي المكتب في القناة بأصور. قبل دي بدقيقة كنت لسه في البيت، بعدها بشوية مروح البيت. ماليش دعوة لا بقبل كده ولا بعد كده، انا هنا بعمل ايه؟ بصور. وبالتالي عاوز ابقى ناجح ومبسوط وسعيد، ركز في اللحظه الحاضره. ده بيسموه اليقظه الذهنيه، بيسموه مايندفولنس. ركز على دلوقتي. طب وهتعمل ايه لما؟ ماليش دعوه ببكره، ماليش دعوه بعد نص ساعه، ماليش دعوه بعد ربع ساعه، ليه دعوه بدلوقتي. الناس المبسوطه بتعمل ايه؟ بتنبسط باللحظه، بتركز على هتعمل عشان تنجح. فادي اللحظات. نفترض انا وانا قاعد معاكو الان على حاجه لسه اعملها، تبوظ لي الحلقه على طول. انت قاعد مع الناس مبسوط وبتتعشى وبتضرب كفته 2 متر خلاص ومبسوط وسعيد وكل حاجه، جات في دماغك فكره تقلق، سبت الناس وسبت الكفته، اوعى تسيب الكفته، وسبت الكفته وسبت اللحمه وسبت القعده وسبت الخروجه وعمال تفكر في اللي قلقك. رجع نفسك بقى، ركز في الكفته. انت دلوقتي بتاكل كفته، انبسط بيها. طب واللي هيجي بعدين؟ لما يجي وقت بعدين نبقى نفكر في بعدين. دي اسمها اليقظه الذهنيه. ده برضو من الحاجات اللي احنا بندربكم عليها، ده تركه بسيطه جدا جدا جدا. تمام. 3، دي سهله برضو، مارس الرياضه. رياضه يوم، اتحرك، امشي، انزل نادي، خروجه، بيسين، اعمل ابسط انواع الرياضه. اقول لك حاجه، في البيت انت ممكن تعمل شويه رياضه بسيطه بأبسط الأدوات الممكنة، حتى من غير ما تشتري حاجة، شوية تمارين اللي احنا قلناها اعملها في البيت. ده طبعا بيتحسن جدا جدا جدا القلق في تانية وفرد وخروج وقيام وقعاد. وممكن تتفرج على شوية برامج على اليوتيوب تعمل فيها شوية رياضة. انا اعرف بعض الناس اللي بيقولي يقولي ما اقدر، ما عنديش امكانية اشتري ادوات رياضية. قول له هات كيس، كيس حط فيه شوية رملة واربطه بقى كيس قدامك واعمله تق تقيله. اربطه على رجلك واعمل تمارين على رجلك، اربطه في ايدك واعمل تمارين على ايدك. ممارسة الرياضة اليومية. 4، درس من دروس علاج القلق اسمها ضع حدودا، سيتنج هيلثي باوند، حدودا صحية. لما يجي لك طلبات زيادة وعندك ضغط انك انت ترضي كل الناس يجي لك قلق. حط حدود وتحكم في وقتك، قول لأ. لأن قوالة لأ تريح، مش أي حد يطلب منك أي حاجة حاضر حاضر حاضر. مش قادر تقول لأ دلوقتي، اديني فرصة أفكر أرد عليك حاضر، عشان الآه على طول تتعب. حاجة اسمها ضع حدودا صحية. 5، نام كفاية، قلناها دي بقى لسه قايلها من ما كملتش ما بردتش يعني. طقوس النوم، طفي كل الانوار، خلي يا دوب نور هادي كده زي الاباجوره الجميله الحلوه دي جنب سريرك. اطفي كل الاجهزه الالكترونيه، قلنا بلاش ده، الاختراع ده بلاش قبل ما تنام. كتاب احسن حاجه. قبل ما تخش تنام خد لك حمام دافي. عاوز تعمل حاجه مفيده، عاوز تنام بجد اقرا. كلنا بننام واحنا بنقرا، لان القرايه ورا بعض وحاجه مكرره كده روتينيه بتنام. او اكتب ورقه وقلم، اكتب اللي يجي على بالك قبل ما تنام، هتنام يعني. 6، نصيحه رقم 6 سهله، بلاش حاجات منبهات، وطبعا بلاش مسكرات خالص. منبهات قهوه وشاي لغايه 4-5 بعد الظهر اخرك، لان القهوه والشاي بتقعد في الجسم مش اقل من 6 ساعات. فلو انت شربت شاي الساعه 8-9 بالليل مع العشاء وحطيت فيهم 18 قرقوشة وكلت 37 بذرة زيتونة ولا زيتونة، هتنام ازاي؟ الشاي هينبهك
والزيتون هيكبس.

لمسارين على مسارينك والقريش هتقف في زورك. ما ينفعش الكلام ده. فبلاش شاي ولا قهوه بعد الساعه 5 بعد الظهر. خلاص؟ تجنب الكافيين والكحول. اهتم بنفسك. نمره 7، اهتم بطلباتك الجسديه والنفسيه. يعني ما تحرمش نفسك من حاجه انت محتاجها، بس طبعا تكون حاجه مشروعه. نوم كفايه، رياضه كفايه، مقابله ناس، خروج، هوايه. 8، مارس تمارين التنفس عند القلق وبدون قلق. احضروني دقيقه. لقوا ان التنفس ده مهم جدا جدا جدا لعلاج القلق. ان البني ادم اللي بيتعلم تمرين تنفس عند القلق القلق بيهدى. يعني لو واحد مثلا حاسس ان قلبه مضغوط وحاسس بضربات قلب، اقعد معايا كده، خد نفس عميق، اكتمه بس هتفطس وطلعه بالراحه. نفس عميق، اكتمه، اوعى تفطس، طلعه بالراحه. القلق يهدى على طول. خلاص؟ فطبعا انت على فكره ممكن تعمل كده وانت قلقان، وممكن تعمل كده حتى وانت مش قلقان، عشان تعود نفسك ان تمارين التنفس بترخي الجسم. وبالمناسبه قبل ما تنام اعمل شويه تمارين تنفس هتساعدك على النوم. تمارين التنفس. 9، تناول الاطعمه المغذيه المفيده للقلق. في اكل مفيد وشرب مفيد. ورقه وقلم. الخضار، الفواكه، الاوميجا 3 مهمة جدا، سواء الموجودة في السمك او في الاوميجا، في اقراص الاوميجا او في المكسرات. لو غالي عليك المكسرات سمك او اوميجا هاتها من الاجزخانة. الشاي الاخضر له مفيد جدا، الزنك والمغنيسيوم وفيتامين ه وفيتامين د، فيتامين د اسف، وفيتامين ج اللي هو سي. 4 مشروبات مهمين جدا جدا، 4 اعشاب، عدوا معايا. كل ده موجود عند العطار. العشبه الاولى اسمها الميليسا او بيسموها الخرنجان او بلسم الليمون، يمكن ما سمعتوش عنها. دي بتتباع عشبه رخيصه جدا، تحس انها زي الورقه الكبيره كده. معلقه على شويه ميه دافيين، غطيها واشربها، خش رجع ونام، تبقى زي الفل. فاهم فكرة؟ ده مشروب لطيف جدا، هو طعم بس بحليل، طعمه شوية مر. اللافندر بيتباع في الاجزخانة وعند العطار. الكاموميل برضو بيتباع هنا وهنا. والاشواجندا، يبقى بلسم الليمون، لافندر، كاموميل، اشواجندا. انا احيانا بكتب، وعلى فكرة انا شخصيا بكتب اللافندر او الكاموميل للحوامل، لانه احيانا الست تجي لك حامل وقلقانه ما اقدرش اكتب لها ادويه، ولا بعد ما تولدي بكتب لك الادويه اللي انت عايزها. 10، اكتب اللي بيقلقك في مذكراتك عشان تنزل الفكره في ورق. وده اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو تحديد السبب. مجرد ما تكتبها تعرف تواجهها، عشان لما تلاقي حاجه كل شويه تقلقك تقلقك تقلقك تعرف تحط لها عناصر تفكر فيها، تكلم ربنا عليها، تستشير دكتور عليها. 11، انضم الى مجموعة دعم، سواء عند معالج قبل ما تروح للدكتور او حتى اونلاين لو محتاج. ودي احيانا لو مش محتاجين حتى مجموعة، لو ليك صديق بتفضفض معاه فضفض، خليه يدعمك، تاخد رأيه. مش عيب انك انت تروح تحكي مشاعرك لانسان يديك النصيحة يعني. 12، دي مهمة جدا جدا جدا، ممارسة التأكيدات الإيجابية. مش فاهم ولا كلمة. اسمها positive affirmation. ايه positive affirmation؟ انك انت تكلم نفسك كلام ايجابي. احنا البني ادم يسبب القلق لنفسه، انا فاشل، انا ضعيف، انا ضايع، انا عيان، انا مش كافي، انا غلط. انا قول بقى كلام ايجابي لنفسك. ده احنا فاكرين يا جماعه الفيلم بتاع عمنا المدبولي

كان فيلم عبقري، كنا نقعد نضحك على الفيلم. بس فعلا لما قال له قول انا مش قصير ازعه انا طويل، مش هكملها بقى، قال له شفت طولت 3 سنتي دلوقتي. رغم انها تبدو كوميدية بس البني ادم يقول له روحوا كده، انا هقدر، اننا قادرون عليا، زي ما الكتاب قال على لسان كلب ابن يفنة وشعب ابن نون في سفر يشوع، اننا نغلب ونقدر عليها. كلم نفسك كلام ايجابي، لان الكلام الايجابي بيحسن جدا جدا جدا رؤية العقل للنفس البشرية. جميل. 13 التأمل، لسه قايلينها من شوية، الصلاة والتأمل والهدوء انك تكلم ربنا وتهدي عقلك وتمارس الاسترخاء الطبيعي والتركيز على اللحظة الحاضرة، انك انت ما تقعدش تعيد وتزيد في اللي يقلقك. 14 يمكن دي مش عندنا اسمها اليوجا، دي هقولها ورزقي على الله، بس بيعملوها برا. 15 بقى ده كلام يعني قلت اقوله من باب العلم بالشيء، ان في علاجات جديدة جدا للقلق، هقولها بس يعني كمعلومة تثقيفية. في دواء جديد اسمه الكيتامين، ده لا اقول علاج القلق بس غالي شوية على فكرة. اخترعوا الدواء ده، اضحكوا معايا يعني، الدواء ده اخترعوه، ده عبارة عن بتاع طويلة كده زي بتاعة المناخير، زي اللي عارفين القلم الروج بتاع طويلة كده، او البخاخة بتاعة، بلاش قلم الروج، البخاخة بتاعة ضيق التنفس، بس بتتحط في المناخير، اسمه اسكيتامين. تفتح الغطا تحطها في مناخيرك، تاخد نفس ساعة الا ربع تبقى زي الفل، عارفين كأنك بتشرب سيجارة بس في مناخيرك، بس هيبقى انها غالية شوية، يعني انت هيجي لك اكتئاب من تمنها، انها غالية جدا، يعني بتكلم في عشرات الالاف، بس حاجة جميلة جدا اخترعوها. يا رب يكمل الاختراع ده، انك انت تبقى مثلا نازل من البيت متضايق من مراتك ومش عارف تقعد مع اصحابك، تروح واخد لك بخة نص ساعة وتقابلهم تبقى فلة الفل، او راجع متعكن من الشغل بخة تبقى تمام. حاجة اختراع مذهل، يوم ما يكمل الاختراع ده بقى ويبقى طويل العمر يطول عمره، يبقى حاجة رائعة، اسمه الاسكيتامين. بس طبعا لسه ما نزلش مصر. في حاجة تانية اسمها علاج بالتنويم الايحائي، برضو دي علاج جديد للاكتئاب، علاج بحاجة اسمها التحفيز المغناطيسي للجمجمة TMS، بيحفزه مراكز معينة في المخ لعلاج القلق يعني. اخر حاجة بقى قبل ما نقفل الحلقة ونخش في الاسئلة، امتى تطلب الطبيب؟ شوف انا قلت لك كام حاجة لغاية دلوقتي وريحتك، قلت لك يلا يا عم اهو شوية اقتراحات ببلاش، العب رياضة ونام كويس واكتب افكارك وفضفض مع حد بتحبه وكل كويس واشرب كويس واعشاب ولافندر وخرنجان كلام غريب كده. تروح للدكتور امتى؟ اذا كان القلق عندك شديد جدا جدا جدا جدا ومفرط، وده بيحرمك من ممارسة انشطتك اليومية والنوم الكافي وتتعثر في دراستك وحياتك العائلية، كده بقى نروح للدكتور. وان الحكاية دي تقعد اكتر من اسبوعين يبقى ساعتها نروح للدكتور، هنا بقى ممكن الدكتور يساعدني بكتابة ادوية مساعدة. بصوا بقى انا يعني مفيش حاجة سبتها في الموضوع، اسباب غير معروفة للتوتر وعلاجات مقدمة قبل ان تذهب الى الطبيب. يا رب الف سلامة، وتمنياتي بالصحة والسعادة والسلامة والشفاء للجميع. بكرر تاني كل سنة واخواتي في العالم كله طيبين. نخرج فاصل صغير نسمع ترنيمة جميلة ونرجع نسمع اسئلة حضراتكم، ابقوا معنا او تروحوا في اي حته.

0: ميعاد الأسئلة الأسبوعي بتاعنا، التليفونات مفتوحة وفي استقبال أسئلة حضراتكم. فكروني آخر الحلقة هقول لكم مفاجأة عن الحلقة اللي جاية إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ الأسئلة بتاعتنا. ألو،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور. أنا
0: أهلا
1: نادين نادي من البحيرة.
0: يا أهلا.
1: أنا عندي يا دكتور زي شبه جلطة كده ناحية اليمين وتيبس وارتعاش في العضلات وطولة الكلام والنفس. عملت أشعة عينين على المخ والرقبة والبطن، مفيش حاجة. عملت على الأعصاب، طلع رسم أعصاب، يعني طلع عندي مرض مناعي التهاب الخلايا الحركية بالنخاع الشوكي. فلما رحت حولني الدكتور رسم الأعصاب قال لي لازم تتعالجي، فحولني الدكتور مخ وأعصاب. دكتور مخ وأعصاب قال لي لا، ده المرض ده ملوش علاج، وانت بس هتاخدي شوية أدوية فيتامينات وملوش علاج.
0: طب اسمه
1: هو
0: ايه؟
1: مكتوب في رسم الأعصاب يا دكتور.
0: اسمه ايه المرض؟
1: قال الدكتور معايا المرض مرض مناعي التهاب الخلايا الحركية بالنخاع الشوكي، ومكتوب في رسم الأعصاب يشبه أو يتوافق مع التصلب الجانبي الدموري.
0: لو هو تصلب عصبي يبقى هو العلاج كله علاج طبيعي فعلا.
1: لكن هو التهاب مناعي يا دكتور، يعني
0: لو
1: هو
0: هو
1: مرض مناعي.
0: بصي، في نوع من انواع، بس عشان اكون صريح معاكي، في نوع من انواع التهاب الامراض العصبيه بيتعمل له تحليل في الدم وممكن ياخد علاج، بس تكون علاجات تحت اشراف دكتور اسمها علاجات مناعيه. نصيحتي روحي لاستاذ امراض عصبيه في جامعه. انت بتقولي انك من
1: أنا
0: البحيره،
1: ما أعرفش حد يا دكتور.
0: انت مش من البحيره، يبقى جامعة اقرب حاجة ليكي جامعة اسكندرية. روحي جامعة الاسكندرية قسم امراض عصبية.
1: تمام. طب المرة ده يا دكتور ليه لازم انا ملوش؟
0: لو هو التحليل بتاعك فيه الاجسام المناعية، علاجه ادوية اسمها ادوية مناعية او اسمها ادوية
1: انا ما عملتش
0: بيولوجية.
1: التحليل يا دكتور
0: ما
1: مناعي،
0: هو في بنحدد لك
1: ما
0: نوع،
1: عملت.
0: ما انا بقول لك اهو، نوع التحليل ده بيتحدد بعد الكشف، بس لازم تكون مستشفى جامعي لان الحاجات دي ما بتتعملش غير في مستشفى الجامعه يعني. الو، خط قطع معلش. ايوه اتفضلي.
1: الو،
0: ايوه اتفضلي. ايوه
1: هاي بخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم. بس طيب، شكرا. ليه كده؟ الو،
1: الو،
0: ايوه
1: ايوه معاك.
0: اتفضلي يا فندم.
1: ايوه انا

0: صدقني انا دكتور مجدي معاك.
1: الدكتور مجدي اتكلم عادي على صوت؟
0: اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا.
1: ماشي. دكتور مجدي؟
0: ايوه يا ماما اتفضلي، وحياة غلاوتك انا دكتور مجدي.
1: انا سعيدة خالص ان كلمت حضرتك يا دكتور.
0: يا رب يخليك، شكرا.
1: انا كنت بتكلم بس علشان اسألك بخصوص ابني.
0: اتفضلي.
1: هو عنده نقص في هرمون النمو. هو من وهو صغير يعني كان حاصل له انتفاخ جامد في بطنه، ومع يعني مع انه لما كبر وكده كان عنده عسر هضم ومشاكل كتيره، ده الى جانب تاخر في الكلام وصعوبه يعني اللي هو برضه عنده حاليا تاخر برضه في العقل. هو حاليا عنده 8 سنين.
0: طب عرفتي ان عنده نقص في هرمون النمو، حللتي يعني؟
1: هو انا حاليا بتابع مع دكتوره، وكنا يعني ماشيين في اللي هو علاج الغده، وعملنا تحليل واشعه طلع طبيعي.
0: جميل.
1: وبالنسبه للطول، هو عنده مشكله في الطول، جايز عنده مشكله في الطول ويحتاج ان احنا نعمل تحاليل علشان ياخد حقن هرمون النمو،
0: مظبوط.
1: لانه هو
0: فين السؤال بقى؟ ليه كده يا جماعة؟ يخشوا من بدري. طيب ألو،
1: أنا مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: أنا بنت الرب يا دكتور، ليا 4 سنين، عندي ألم شديد في ظهري، عندي زيادة العظام في الجميع، طلبي إشعة كلونية،
0: الصوت
1: آه
0: بيقطع
1: كل
0: حضرتك.
1: دكتور
0: اقف
1: بيشرح.
0: اقف في حتة فيها ارسال، الصوت بيقطع. بتقولي انت عندك الم في ظهرك وعملتي اشعة رنين، ايه اللي طلع فيها؟
1: قالوا لي في فقرة مقصية في الفقرات القطنية
0: الارسال مش حلو. قالوا لك في فقرة ملا مكسورة.
1: أيوة، ومش زحل جماعين، عايزة عملية هي صعبة مش سهلة، أصعب من الغضروف، أصعب من انزلاق الغضروف، وأنا خايفة منه ومجبوطة. دكتور رشدي من جنس 15 يوم،
0: ده
1: قال لي
0: الصوت وحش، الصوت وحش قوي يا حبيبتي.
1: سامعني كده يا دكتور؟
0: انا سامعك، بس الصوت بيروح ويجي
1: ايوه يا دكتور كده مظبوط يا دكتور.
0: كده. مظبوط.
1: ليه اصلا يا دكتور سايبني كده ما يروحش
0: نشوف تليفون تاني يا
1: بكسر
0: جماعة
1: مش سهله.
0: او نكلمها تاني. احنا هنتصل بيك، احنا هنتصل بيك، احنا هنتصل بيك. الصوت وحش جدا. الو.
2: الو
0: ايوه،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء
1: مساء
0: النور،
1: الخير يا دكتور،
0: مساء النور،
1: انا بنت الرب من سوهاج.
0: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بحضرتك. انا عندي انزلاق غضروفي في الفقره الرابعه والخامسه، وعندي فقره في ظهري متزحزحه من مكانها على حسب يعني الاشعه الترانين اللي عملتها. فسؤالي لحضرتك، وظهري بيعمل زي كهرباء بألم شديد لثواني كده. فعند سؤال لحضرتك، انا باخد جرامتين 300 مللي،
0: كويس.
2: وباخد مالتي ريلاكس 10 مللي. ابطلهم امتى عشان ما فيش مثلا في الدخانات 200 او 100؟
0: بصي يا ست الكل، الجابابنتين بنقعد ناخده لغاية لما الألم يتحسن، بنتكلم في تقريبا من شهر لشهرين، وبعد ما نبقى 300
1: جميل.
0: ننزل 200، بنجيب المية وناخد حبيتين، وبعد كده بدل الحبيتين ناخد حباية، يعني بنسحبه بالتدريج. والمالتي ريلاكس ما بنطولش عن اسبوعين ثلاثة، لان هو بيرخي الجسم خالص. ابتدي ب10 وبعدين انزلي الخمسة.
1: ماشي. طب انا باخد كتير يا دكتور، ما فيش فايدة في الكهرباء اللي بتجيني في ظهري دي، ألم شديد.
0: بتعملي

0: علاج طبيعي؟
1: لا مش بعمل بصراحة
0: طيب
1: علاج
0: هو
1: طبيعي.
0: للأمانة اللي انت بتعمليه كويس بس مش كافي، محتاجين نعمل شوية علاج طبيعي.
1: العلاج الطبيعي هيبطل الكهرباء اللي بتيجي في ظهري دي.
0: اه ولو ما بطلتش بناخد حقنة مكان الألم عادي. سلامتك. الو،
1: دكتور مجدي،
0: اي
1: ايوه
0: اتفضل يا فندم.
1: ابن الرب من القاهرة.
0: يا اهلا.
1: يا اهلا بحضرتك. انا عندي المدام عندها 75 سنة،
0: انت عندك كم سنة؟
1: كان لها،
0: امال انت عندك كم سنة؟
1: انا عندي 80.
0: ربنا يديك الصحة.
1: اه مهندس
0: متجوزين من امتى؟
1: من زمان قوي، عدوا الأربعينات يعني.
0: من ايام محمد علي ولا ايه؟
1: دلوقتي لا لا بعدي بشوية.
0: بعديه بشوية. طيب اتفضل.
1: دلوقتي الدكتورة كنا عندك في العيادة، وخدنا كنت حضرتك كاتب لنا أريسيبت 5 ونيوبريشن 2 مللي وميماكس، 10 مللي.
0: كويس.
1: انا بعترف ان انا غلطان. احنا الدكتوره كان جالها دكتور كانسر كده وبتاع، فوقفنا العلاج، ابتدينا نكمل موضوع الكانسر اللي في الثدي وكده. فرجعنا تاني الولاد خدوها قدام دكتور تاني، قال الدواء ميماكس بس. اه للاسف يعني. انا كنت جيت عند حضرتك في العياده واديتنا الثلاثه دول.
0: كويس.
1: فحاليا دلوقتي مش عارف امشي على الميماكس بس ولا ارجع للاريسيت 5 تاني، ولا ايه راي حضرتك؟ هي دلوقتي بتنسى،
0: لا
1: ما تقدرش تروح
0: خلينا،
1: ولا ياخد الفلانيه ما تروحش.
0: احنا بناخد حاجة للكانسر.
1: اه باخد هرمون.
0: خلينا على الميماكسا بس. ميماكسا 10 بالليل لو انت لسه سامعني يعني. الو الو،
1: ألو ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
1: أنا عادل من القاهرة.
0: ممكن الصوت يعلى شوية؟
1: أنا عادل حضرتك من القاهرة.
0: عادل
1: تمام. أه من القاهرة.
0: اتفضل يا استاذ عادل.
1: أنا بنت دكتور، بنتي عندها 25 سنة.
0: لا لا الصوت مش واضح يا
1: بنتي
0: عادل،
1: عندها
0: قرب
1: كده
0: السماعة من بقك، قرب السماعة من بقك.
1: ماشي يا دكتور. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 25 سنة.
0: مين اللي عنده 25؟
1: تمام.
0: بنتك؟
1: انا بنتي، بنتي عندها 25 سنة،
0: تمام.
1: بس هي عندها توتر كده وقلق، ولما تيجي تنزل الشارع بتحس ان رمات قلبها بتزيد وبتعرق. تمام.
0: بتقول ضربات قلبها بتزيد؟
1: وبتحس ان ضربتها بقى بتزيد وعندها عرق كده، ودي بقى افكار بقى في المخ كده سلبيه شويه يعني.
0: ده
1: يعني
0: مجرد ما
1: ممكن
0: تنزل الشارع؟
1: العربيات دي
0: ثواني، ده مجرد ما
1: مجرد
0: تنزل
1: بس.
0: الشارع ولا يعني في مواقف تانية؟
1: لا لا لا، هي بس مجرد هي بتقف في البلكونه عادي. انا فاكر في الدور العاشر
0: تقف في
1: هي بتقف في
0: البلكونة.
1: البلكونه وتبص على البلاد.
0: اه
1: عادي ما فيش مشكله.
0: ولما بتنزل الشارع بيجيلها المشاعر دي كلها. طب هو اللي حضرتك بتشتكي منه ده نوع من البانيك اتاك، ودي تحتاج العرض على طبيب نفسي بسرعة يعني. الو
1: ايوه الو،
0: اتفضل.
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا فندم.
1: مع حضرتك سامع من مني الو؟
0: اتفضل يا فندم اتفضل.
1: حضرتك انا عملت عملية بسين الاثنين،
0: عملت
1: انا كنت
0: ايه؟
1: بعمل عملت عملية بسين مرتين.
0: عملت عملية البواسير مرتين.
1: ومع ذلك كل ما اعمل كل ما في حمام بتعب جامد.
0: انت عندك ام
1: وجربت جميع انواع المراهم.
0: يا ثروت، ثروت عندك ام

0: محتاج
1: طيب بيديني ساعات وساعات، بس انا باخد ادويه قليله.
0: اصل البواسير اللي
1: المشكله
0: عملتها.
1: دلوقتي لما بعمل حمام بيجيني الم رهيب بعد كده.
0: طيب معلش ثواني كده، الامساك راح ولا لسه موجود؟
1: لا بيبقى موجود بس باخد له علاج.
0: بص يا عم ثروت، البواسير سبب
1: تمام.
0: سبب تكرار البواسير الاشهر الامساك، فالمفروض ان بطنك تبقى لينه على طول.
1: طب ما حضرتك انا دلوقتي لما بعمل حمام بيجيني الم شديد، وبعمل جميع المراهم تقريبا جربتها.
0: في نزيف عندك يا استاذ ثروت؟
1: لا لا ما فيش نزيف،
0: طب
1: في الم شديد.
0: البواسير اللي كانت عندك كانت خارجية وداخلية ولا خارجية بس؟
1: لا كانت داخلية وخارجية.
0: الراجل شالها بذمة ولا ما عملهاش بذمة؟
1: هو آخر مرة رحت للدكتور الأسبوعين اللي فاتوا قال لي ده أنت عندك شك، خدت له
0: ايوه
1: علاج برضه مفيش فايدة.
0: الله يفتح عليك، انت كده وصلتني للتشخيص الكويس، طالما في ألم يبقى في شرخ. خط قطع ولا ايه؟ طب لو انت لسه عندك شرخ ومعايا على التليفون، بنعمل يا اما بنشيل الشرخ بعملية يا اما بنكويه بالليزر، لان الشرخ ده هو اللي بيأخر موضوع النزيف والألم اللي موجود اثناء الحاجات دي. الو، ما مش هن...
1: الو
0: مش هن... احنا في العيد.
1: الو
0: الو، ايوه يا فندم،
1: الو
0: ايوه اتفضلي
1: ايوه ايوه يا دكتور،
0: اتفضلي يا فندم.
1: انا من كرولوس من الكوش.
0: ام كرولوس من الكوش،
1: معايا ركبتي. ايوه
0: اتفضلي.
1: معايا ركبتي يا دكتور، معايا ركبتي يا دكتور، عندي رايح خشون في رجلي اليمين في الركبه، ورايحه لكذا دكتور، وانا اروح اكشف عنده وعملت إشاعي، بس الألم يدوني العلاج يا دكتور، وبرضه الألم في ركبتي زي ما هو، وخد جلسات كهرباء على ركبتي برضه،
0: بص يا ماما، انت
1: ألم يا دكتور، وقدم رجلي اليمين ما قدرش أحفظ عليها،
0: غالبا هتحتاجي حقن في الركبة.
1: وبعد كده يا دكتور القصبة بتاعت رجلي اللي هي ماسكة بين الركبة ولتحت ألم شديد بما ألم فيه،
0: انت ركبتك محتاجة حقن.
1: دي ما حاسه الم فيه. طب ما شخصوليش يا دكتور حجن.
0: ما انا بقول لك اهو، انت غالبا عندك خشونة والعظم بيحك في بعضه، ومحتاجين نحقن ما بين العظمتين مادة زيت تقلل الاحتكاك. خططها ولا ايه يا جماعة؟ الو الو،
1: الو
0: ايوه
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معلش هاخد النقطة حضرتك 5 دقايق.
0: طب بس الصوت بيقطع.
1: طب كده كويس.
0: كده كويس.
1: يا دكتور انا عندي حاليا 15 سنة، من دي حوالي سنة كان عندي مشاكل في التنفس، يعني كان التنفس عندي بالأخص شريط قعد، فكان انا اخد شهيد مثلا عملت ده كويس، ما كنتش قادر اعمل الحركه دي، ما عرفتش ان الدكتور صبري يعني كتير، ممكن يكون عندي مشكله في الصدر مثلا.
0: الصوت يا حبيبتي، الصوت بيقطع، اقف في حتة فيها إرسال.
1: طب يعني اعيد من الاول.
0: لو سمحت.
1: طب تمام يا دكتور. يا دكتور من حوالي سنة،
0: من حوالي سنة، بالراحة بالراحة يا ماما، أنا هقول وراكي. من حوالي سنة حصل لك إيه؟
1: عندي مشاكل يعني في التنفس، يعني الشهيق عندي صعب.
0: بقى استني، عندك مشاكل في التنفس، إيه اللي عندك؟
1: الشهيق ان انا اخد نفس عميق لجوه صعب.
0: طيب في تزييق، صدرك بيزيق؟
1: لا ما فيش تزييق او اي حاجه، ما اعرفش كان دكتور صدر.
0: عملتي أشعة على صدرك؟
1: عملت مجال القلب تمام ومفيش اي مشاكل خالص.

0: يبقى دي حالة نفسية يا ماما.
1: هو كتب لي ام بريد 350 مللي جرام.
0: من وانا مغمض كده دي حالة نفسية.
1: طيب يا دكتور، هو انا كنت مستعجله تماما من التشخيص دوت،
0: ايه؟
1: كنت مستعجله التشخيص دوت لاني مش من نوعيه التشخيص يعني.
0: لا لا انا خلاص، احنا قلنا حالة نفسية ومحتاجة علاج نفسي وكتب لك اميبريد. ايه السؤال بقى؟
1: يعني هو يا دكتور الفكره في ان انا مطلع ان يكون عندي فهم ان انا من الشخصيات دي.
0: حد فيكم سامع حاجة يا جماعة؟ يعني انا مش هتنقط لوحدي ولا اعمل ايه؟
1: معلش
0: يعني انا مش، انا جاي البرنامج النهارده، احنا ليه؟ احنا يوم مفترج النهارده. طب معلش حضرتك، سيبي السؤال في على الفيسبوك وانا هرد على حضرتك. هي غالبا بعتها سؤال، لان انا لقيت كلمة اميبريد في الاسئلة. الو الو الو،
1: الو
0: ايوه
1: الو،
0: ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: انا بنت الرب من، ايوه بنت الرب، من شويه الصوت قطع يا دكتور.
0: بنت الرب من شويه الصوت
1: الو،
0: قطع، اتفضلي.
1: انا ليا 4 سنين يا دكتور معاني الظهري، كل دكاتره اسيوط الاشعاعات الرنين اثبت ان في فقره مكسوره ومتزحه بعيد، وعايزه عمليه عبارة عن 4 مسامير وجعانة،
0: كويس.
1: والدكاترة قالوا لي دي صعبة، وفي نفس الوقت أنا متألمة جدا، في ألم ونازل على رجلي وألم في ظهري وتعبانة، في نفس الوقت خايفة أعملها، وهي تكلفتها تعب أتعب الدكتور وحدي في إيده 120,000 جنيه، وهو
0: طب
1: الدكتور نفسه قايل لي هي صعبة
0: حضرتك،
1: أصعب من الدكتور.
0: حضرتك بعد الحلقة ابعتي لي السؤال على الفيسبوك وانا ابعت لك اسم دكتور في المنيا. كويس.
1: حضرتك ما عرفتش اتواصل مع العشيس قبل كده،
0: لا خلي حد بس يبعت
1: انا
0: لي،
1: بحثت كنت بشعة اتنين.
0: خلي حد يبعت لي السؤال على الفيس عشان على الهوا مش هقدر ارد، والفيس بيطلع قدامك على الشاشة اهو. ساعدوها بقى يا جماعة على كنترول تتواصل مع الفيسبوك. ألو.
2: ألو،
0: أيوة. أيوة. ألو.
2: ألو،
0: أيوة يا فندم، اتفضلي أنت على الهوا.
2: أيوة
0: حضرتك على الهوا.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
2: لو سمحت يا دكتور، انا معايا اخويا عنده كيس زلالي في الركبه بالورا،
0: سهلة دي.
2: فدلوقتي الكيس الزلالي عمل عمليه من 2 سنين وشلناه له، بعد كده الكيس الزلالي ده طلع ثاني وحجمه قد البرتقاله الصغيره،
0: تمام. يتشال يا
2: فدلوقتي احنا نوديه عند مين؟ دكتور جراحه عظام ولا
0: لا
2: ولا نوديه عند اوعيه دمويه ولا
0: لا لا
2: نعمل
0: لا، دكتور جراحة عظام ويشيله ويقفل كويس عشان الكيس ما يعبيش تاني.
2: يعني دي بخش خطر، هو عملوا له اخذوا منه عينه وحللوها طلع كويس الحمد لله، ما عندوش
0: بس
2: اورام ولا
0: خلاص
2: حاجه.
0: نعمل العملية عند دكتور جراحة عظام.
2: طيب ماشي، وبعد اذنك يا دكتور في حاجه ثانيه، ماما عندها التهاب خلوي وعلى طول رجلها ورمه بطريقه وحشه،
0: عندها
2: دي
0: ايه؟
2: نعمل لها ايه ونوديها فين؟
0: عندها ايه؟
2: التهاب خلوي،
0: التهاب خلوي.
2: التهاب خلوي.
0: نروح لدكتور أوعية دموية.
2: طيب نوديه عند مين يا دكتور؟ طيب
0: أوعية دموية.
2: أوعية دموية؟ طيب
0: أيوة.
2: ودي تفضل تستمر على العلاج فترة طويلة؟
0: لا مش قوي يعني، سهلة بس تاخد علاج مظبوط، ممكن الكلام ده يختفي خلال 2 3 شهور.
2: عشان هي ليها ينزل سنة دلوقتي وأكتر.
0: بس ما اتعالجتش كويس. خط قطع. الو الو، اتفضل يا فندم.
3: معاك ملاك من اسكندريه يا دكتور.
0: اتفضل يا ملاك.
3: عملت عمليه الغضروفه دكتور في شهر 7 اللي فات،

0: سلامتك.
1: الله يسلم حضرتك يا دكتور. جاب الطبيب بعدها ب 15 يوم،
0: وبعدين
1: سليت رجلي لغاية شهر واحد اللي فات، وعملت عملية تنظيف للشرايح والمسامير.
0: وبعدين
1: تمام يا دكتور؟
0: تمام.
1: ظهري لحد دلوقتي تعبنا يا دكتور، ما لا بنعرف نقعد على الكرسي ولا بنعرف نمشي، ورجلي اليمين عجزت.
0: انت طب التنظيف طلع كويس مظبوط؟ انت منين؟
1: لحد دلوقتي. نعم،
0: انت منين؟
1: من اسكندرية يا دكتور.
0: طيب هو
1: من اسكندرية حضرتك يا دكتور.
0: عملت رسم اعصاب؟
1: عملت رسم عصب من حوالي 15 يوم، رجلي اليمين عجز.
0: يعني ايه اللي في رسم العصب؟
1: اللي طالع في رسم العصب اللي فيه اعصاب مش مظبوطه، عامل ضغوط في القدم اليمنى.
0: لا ده لازم على طول يتعمل،
1: وضغط.
0: اظن انك انت لازم ترجع للدكتور اللي عمل لك العملية بتاع الجراحة ده عشان يشوف الضغط، ان ممكن يكون في ضغط على العصب، ده محتاج تدخل سريع.
1: رحت للدكتور، مع احترامي لحضرتك، رحت للدكتور ده كان بيجي من شهرين بالظبط في اسكندريه، اعطاني علاج تاني حوالي من 8 انواع علاج امك، وقال لي ترجع شهرين على الظهر زي ما انت. انا لحد دلوقتي راجل، بمجرد ما نقعد على الكرسي 5 دقائق نتعب، ما نقدرش نكمل.
0: طب ممكن تبعت لي الأشعة بتاعتك على الفيسبوك؟ الفيسبوك طلع على الشاشة، بعت لي الأشعة بتاعتك دي، الخطوط بتقطع. طب معلش. ألو.
2: الو
0: أيوة
2: الو
0: ده واحد تاني. ألو.
2: الو مساء الخير يا دكتور.
0: تنور يا فندم.
2: انا معك حازم من سوهاج.
0: تفضل.
2: حضرتك، انا عامل دعامات في قلبي، فباخد نيترومات وباخد برانديل.
0: سلامتك.
2: الكلام ده من 4 سنين. الله يسلمك يا دكتور حبيبي. فاحيانا بحس بانقباض، لما امشي مسافه بحس بانقباض في صدري شويه. قالوا لي اعمل قسطره، عملت قسطره ثاني، قال لي ما عندكش حاجه. بس فانا استمر على العلاج ده؟
0: تستمر طالما، المهم ان القسطره ما بينتش دي.
2: ما بينش حاجه.
0: لا كمل العلاج.
2: بس انا حاسس ان جنبتي اليمين بتوجعني جدا لما اركب عربيه او امشي على انزل سلم او في حركه. رحت الدكتور مسالك، دكتورين مسالك، فادوني تامسولين وادوني حاجات، ما عملتش حاجه.
0: الألم فين؟
2: وعملت وظائف كده ما فيهاش حاجه.
0: الألم موجود فين؟ خط قطع برضو. طيب بصوا يا جماعة، اللي بيحصل دلوقتي ان كلكم بتخشوا على التليفون اول الحلقة فالخطوط بتقع مننا. معلش. الو.
3: الو،
0: اتفضل.
3: الو،
0: اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل.
3: دكتور مجدي؟
0: ايوه
3: دكتور نور من مصر.
0: اتفضل يا استاذ نور.
3: انا عندي المدام 72 سنه،
0: وانت كام سنه؟ ايه الحكايه؟
3: وعندها زياده في الوزن.
0: وحضرتك كام سنة؟
3: من 15 سنة بتشكي من انزلاق غضروفي.
0: استنى بس ثواني، ثواني بس ثواني. المدام 72 سنة وبتشتكي من انزلاق غضروف، بتشتكي من زيادة في الوزن وانزلاق غضروف،
3: انزلاق غضروفي وخشونة وديسك في العمود الفقري.
0: وإيه في العمود الفقري؟
3: وديسك في العمود الفقري.
0: ديسك. أيوه تمام.

0: يعني كل الدكاترة مشونا على مسكنات ومضادات التهاب وأدوية توصيل دم.
1: كويس.
0: العملية ما أقبلوش عليها، أو قالوا في السن ده العملية هتبقى خطيرة شوية.
1: تمام.
0: في خط جديد ممكن نمشي فيه؟
1: بص حضرتك، اذا انت عندك علاج طبيعي او حقن او تردد حراري، ده اللي ممكن تعمله، يا علاج طبيعي يا حقن في مكان الالم يا اما تردد حراري. ليه القطع ده؟ الو، اتفضل يا فندم.
0: ألو،
1: ايوه الو،
0: سمعنا دكتور؟
1: سامعك.
0: بقول لك يا دكتور، أنا كنت قاعد كده فجأة وبص على رقبتي، لقيت رقبتي في دوخة جامدة، ورحت كشفت، وبعدين قال لي كشفت تحليل دم، ولقيت إيه؟ ما فيش إجابة خالص.
1: لقيت ايه؟
0: بقول لك يا دكتور، بقيت رحت كشفت، عملت تحليل دم وضغط، كل ده مظبوط، بس في الم. يعني بطلع رقبتي كده يا دكتور، في الم.
1: يعني انت عندك دوخة؟
0: دوخه؟ ايوه، مش دوخه قوي يا دكتور، يعني بطلع رقبتي كده بحس الدوخه لما برفع رقبتي.
1: طيب غالبا انت عندك مشكلة في رقبتك.
0: ايوه، وبعدين عيني لما باجي بقى، يعني عيني يا دكتور بحس ان هي عينيا بتنظر لتحت، مش بتعلى لفوق، يعني مش ببص لفوق.
1: ما هو اللي بيوصل فوق يتعب.
0: ما انا عايز ابص لفوق، عشان ببص لتحت كده يعني
1: لا لا، انت
0: بقلبتك.
1: دي مش مشكلة خالص. اللي يبص لفوق يتعب، مهم رقبتك دي لازم نعالجها.
0: طب وفي تحت الرقبه على طول يا دكتور كده حاجه زي بالونه كده عليت سنه.
1: بالونة في ايه؟ ايه انت عندك حاجات غريبة. بالونة فين؟
0: في الرقبة يا دكتور، تحت
1: رقبتك
0: الرقبة كده بشوية.
1: ثواني، رقبتك فيها
0: اه، في
1: بالونة؟
0: الرقبة. اه يا دكتور، لا
1: بالونة
0: مش رقبتي يا دكتور، ده تحت الرقبة كده بشوية، في العمود الفقري يا دكتور، من فوق عند الرقبة.
1: في العمود الفقري من فوق في الرقبة عندك بالونة؟
0: اه، يعني حاجة كده عيني تسنى يا دكتور كده.
1: تقدر تصورها لي؟ طب تبعتها لي على الفيسبوك؟
0: طب هحاول يا دكتور. ماشي. طب هو ايه ده يا دكتور؟
1: ما انا لازم اشوف البالونة دي طالعة فين. ممكن تبقى في الجلد، ممكن تبقى في
0: طب
1: العظم.
0: ولما برفع رقبتي بدوخة يا دكتور؟ يعني لما برفع رقبتي كده
1: دي
0: بحس بدوخة.
1: ترفع رقبتك بتدوخ، دي رقبتك فيها فقرات رقبتك او عضلات رقبتك. اعمل لي أشعة بقى على
0: اه
1: منطقة الرقبة.
0: تمام يا دكتور، يعني حاجة سهلة يا دكتور ولا حاجة صعبة؟
1: ده سهلة جدا إن شاء الله.
0: تمام يا دكتور،
1: ألف
0: تمام.
1: سلام عليك.
0: طب بأثر على النظرة يا دكتور،
1: بيأثر على إيه؟
0: بأثر على النظرة. يعني أنا يعني بحس إن أنا لما برفع رقبتي كده وعينيا لفوق كده بحس بدوخة.
1: لا لا لا لا، ولا نظر ولا حاجة، بس اعمل لي أشعة على رقبتك وريهاني، هيطلع حاجة بسيطة إن شاء الله.
0: طب تمام يا دكتور، ماشي، بشكر
1: لا
0: لحضرتك،
1: عفوا، أنا ه...
0: شكرا، ماشي،
1: لا عفوا،
0: سلام.
1: أنا هبطل طب قريب. ألو، إن شاء الله. ألو، إيه اللي دخلني الشغلانة دي؟ ألو ألو الو،
0: الو،
1: ايوه،
0: مساء الخير يا دكتور،
1: سنور يا فندم.
0: مع حضرتك عاطف من اسكندريه.
1: ازيك يا عاطف؟
0: ربنا يخليك يا دكتور، ازي حضرتك؟
1: اتفضل.
0: انا عندي يا دكتور دوخه زي دوار بحر، ورحت كشفت مخ واعصاب، فالدكتور طلب مني اشعه رنين. فانا دلوقتي رحت اعمل اشعه، قالوا لي ان في عايزين الحقنه الصبغه، فانا بسال دلوقتي الحقنه الصبغه دي فيها مشكله ولا لا؟
1: لو انت ما عندكش مشاكل في الكلى وما عندكش حساسية للصبغة،
0: يبقى عادي.
1: قبل ما تعمل الصبغة لازم تعمل تحليل كلى وتشوف عندك حساسية للصبغة ولا لا.

0: طيب ولو ما فيش مشكلة يعني.
1: لا لو مفيش مشكلة.
0: طيب في سؤال تاني يا دكتور معلش.
1: اتفضل.
0: أنا ابني عنده 15 سنة وإيده ورجله دايماً عرقانين وبينزلوا مية على طول.
1: دكتور جراحة أو دكتور جلدية؟ دكتور الجلدية بيكتب مادة كده بتتحط على الجلد تنشف الغدد العرقية، أو دكتور الجراحة بيشيل مكان التوصيلة بتاعة العرق دي. قطع. اتفضل. ألو.
2: الو،
1: تفضل.
2: مساء الخير.
1: سنور.
2: ممكن اكلم الدكتور مجدي؟
1: تفضل يا فندم. انت على الهوا ومعايا على الهوا.
2: حضرتك انا عندي من مني.
1: تفضل.
2: حضرتك انا عندي شوكة عظمية
1: بسيط.
2: وتتابعت مع الدكتور عظام وخدت علاج لمدة وعملت جلسات بس مؤلمة جدا، أو مثلا في العلاج يأتيني ما خدت يعني.
1: لا لا لا، بص، الشوكة العظمية ليها علاجين، يا إما حاجة
2: تمام.
1: اسمها موجات تصادمية على مكان الشوكة اسمها شوك ويف، أو بتاخد حقنة جوه الرجل الكعب بتضيع الشوكة دي على طول.
2: اللي هي حضرتك البلازما الأفضل من الكورتيزون.
1: تاني، يا إما موجات
2: البلازما
1: تصادمية
2: أفضل من الكورتيزون.
1: يا إما حقنة في مكان الشوكة. أيوه.
2: طب حضرتك ليها عملية جراحية؟
1: لا لا، مش عملية، دي حقنة.
2: الحقنة ممكن تزيد يعني.
1: حقنة ايه؟
2: الحقنة بتزيد يعني ممكن تحل المشكلة؟
1: تحلها.
2: بس مش مضر يعني، الكورتيزون ما يأثرش.
1: لا لا لا، دي حقنة واحدة.
2: هو حضرتك الصوت مش واضح.
1: بيقول ايه؟
2: شوف حضرتك السامع.
1: ألف سلام. اللي بعد. ألو.
3: أيوة يا دكتور،
1: اتفضل يا فندم.
3: مساء الخير.
1: سنور.
3: دلوقتي أنا عندي حساسية على صدري.
1: دلوقتي مالك؟
3: عندي حساسية على صدري.
1: ألف سلامة. سؤالك إيه؟
3: عندي حساسية على صدري يا دكتور.
1: أيوة، فين السؤال؟
3: دلوقتي أنا خدت العلاجات كلها وباجي أتنفس ساعات بتخنق منه، مفيش نفس.
1: طب دلوقتي انت محتاج تعرف انت عندك حساسية من ايه؟ ففي دكاترة.
3: عندي حساسية.
1: ما انا عارف عندك حساسية.
3: عندي حساسية على صدري.
1: ان شاء الله خير. بص حضرتك، في دكاترة حساسية بتروح لها بتديك حقن تحت
3: ايوه.
1: الجلد تشوف انت عندك حساسية لأنهي مادة بالظبط، بيعمل لك اختبار اسمه اختبار
3: ايوه
1: حساسية. فروح لدكتور حساسية
3: ايوه
1: كويس. طب انطق كلمتين عشان ما اتضايقش. روح لدكتور حساسية.
3: ايوه في ساعات في رجليا بتنقم كده يا دكتور.
1: خلصنا الحساسية.
3: نعمل الحساسية برضو؟
1: لا، دي حاجة تانية.
3: طب ايه حضرتك تقول يعني تفيدني بايه؟
1: في الحساسية ولا في الورم؟
3: في الحساسية وفي الورم.
1: الورم ده لازم
3: معلش
1: نشوف له
3: بتسأل
1: سبب.
3: على
1: ممكن
3: حد.
1: الورم يبقى من الكلى، من الكبد، من القلب، من الضغط، من الدوالي. لازم تكشف عند دكتور باطنة. والحساسية تعمل اختبار حساسية. روح لدكتور حساسية يقول له يعمل لك اختبار حساسية. اللي بعده يا جماعة. الو.
4: الو،
1: ايوه يا فندم، اتفضلي.
4: مع حضرتك بنت الرب من الابشق.
1: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.

0: انا عايزه اسال، انا ليا مده طويله مش بعرف ادخل الحمام،
1: يعني عندك
0: مش
1: امساك؟
0: بعرف اعمل حمام. انا كل ما بكشف عند دكتور

0: فتحت الشغل
1: عملتي
0: وعملت توسيع وبقيت كويسه مده، وبعد كده رجعت تاني
1: نوسع تاني.
0: نعمل توسيع تاني. فكرت انا بالدكتور الجراح اللي عملت عنده ورحتله، كشف عليا قال لي لا الفتحه كويسه ومش محتاجه توسيع تاني.
1: طب نعمل أشعة للقولون بقى.
0: نعمل أشعة على القولون.
1: أيوة، ويا ريت أشعة بالصبغة. تمام. فيسبوك. ألو، ألو، فين السؤال يا جماعة؟ ألو، مساء النور،
2: معايا الدكتور مجدي؟
1: أيوة اتفضل.
2: أنا عملت عملية غضروف لي 4 شهور،
1: سلامتك.
2: وبعدين رحت كشفت تاني في لسه في ألم في ظهري.
1: عمرك كم سنة؟
2: 49.
1: عملية ايه اللي عملته؟ شلت الغضروف وركبت مسامير وشرايح؟
2: لا الاول انا عملت بس زي توسيع بس للغضروف، بعد كده رحت دكتور تاني من الزور قال لي انت عندك عميل في الفقره الرابعه والخامسه
1: عندك ايه؟
2: ومحتاج شرايح قال انا بعدين رحت تاني لدكتور تاني
1: قال لك انت عندك
2: من
1: ايه؟
2: الزور قال لي انت عندك صديد في الفقره الرابعه والخامسه.
1: صديد؟
2: صديد ما بين الرابعه والخامسه. وقال لي انت محتاج شرايح وغضروف صناعي
1: تقدر تبعت لي
2: ومخطط.
1: تقدر تبعت لي الأشعة؟
2: انا ممكن ابعت لك التقرير لا تقصر.
1: ابعتولي على الفيسبوك. ألو، خلاص. أسئلة الفيسبوك. ميرفت عادل بتقول دواء أميبريد تناوله لمدة طويلة 3 أشهر متواصلة للأرق، وأحيانا يدخل له آثار جانبية. أيوة، بيلخبط الهرمونات بتاعت الدورة الشهرية، وممكن يعمل لبن في الصدر، يعني يزود الغدد اللبنية، فدي لازم يتعمل لها تحليل اسمه برولاكتين، لو كان عالي بنبطله. ألف سلامة. لو سمحتوا، مجدة عياد عاوزة دكتور روماتيزم ومناعة مصر الجديدة والقاهرة. شكرا ليكو. أنا بعتذر، معرفش حد شخصيا يعني. خلاص، طيب، بعتذر جدا يا جماعة عشان احنا خلاص الوقت بتاعنا أزف. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع. حلقتنا النهاردة كانت على أسباب خفية للتوتر، أرجو تكون نالت رضاكم. بفكركم إن الحلقة بتاعتنا النهاردة الأربع، هقول لكم حاضر، الأربع 9 بالليل، تتعاد الجمعة والاثنين. الفيسبوك بتاعنا قدامنا على الشاشة، دكتور مجدي إسحاق أوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة دي بس اللي عليها أسئلة، أي صفحة تانية بتشير بتعمل اهلا وسهلا، لكن ما بلاش الاسئله اللي عليها. الحلقه الجايه جميله لان فيها موضوع مش عاوز احرق المفاجاه، بس شيق جدا جدا جدا، وكنت بعتولي عليه اسئله كتيره للغايه يعني. فانتظروا الحلقه اللي جايه، مش هقول لكم العنوان بس هسيبها مفاجاه والتخمين حضراتكم. أرجو أكون يعني قدمت الموضوع فيما يرضيكم ويسعدكم. بكرر التهنئة لإخواتي المسلمين في العالم كله، كل سنة والجميع بخير، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أرق وأجمل وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من معجزات أليشع رجل الله. والحلقة بتاعت النهاردة عن آخر معجزة صنعها ربنا عن طريق أليشع. بس على فكرة حلقة النهاردة صنعها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات، حاجة عجيبة جدا، ده اللي هنشوفه في الحلقة. بس بذكر كل مشاهد ومشاهدة انه لما بندرس معجزات ربنا اللي عملها عن طريق أليشع، الغرض من كده مش بس نتعلم دروس، لان في دروس غزيرة من خلال دراستنا لمعجزات أليشع، لكن كمان لان أليشع في رمز واضح وان كان باهت طبعا، لكن رمز واضح لربنا يسوع المسيح. فأليشع اسمه ناب النعمة، واسمه أليشع اي اله يخلص، ويذكرنا باسم الرب يسوع المسيح اللي قال الملاك تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تعالوا مع بعض نقرأ المعجزة النهاردة ويدينا الرب فيها دروس وبركة عظيمة، وأنا فرحان قوي لأن المعجزة دي من المعجزات المحببة جدا على قلبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 13 ومن عدد 20، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومات أليشع فدفنوه، وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، يعني في ليلة رأس السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر أليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كما قرأنا يا أحبائي، معجزة النهاردة عملها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات. أليشع بموته أقام ميت، يعني ممكن نسمي معجزة النهاردة الحلوة ميت يقيم ميت. فاكرين الرب يسوع لما قال دع الموتى يدفنون موتاهم، كانوا يقصد أنه الميت بالذنوب والخطايا يدفن الأموات جسديا. لكن عندنا النهاردة ميت اللي هو أليشع. حينما مات ودفن، جه راجل كانوا في ليلة رأس السنة واحد مات، وجم يدفنوه لقيوا غزاة أعداء من بلد اسمها مؤاب جايين، فخافوا من الغزاة، بدل ما يوصلوا جثة الراجل ده للقبر بتاعه لقيوا قبر أليشع قريب منهم، فتحوا قبر أليشع رموا الراجل اللي مات وفقام وعاش. وبعد كده يقول الكتاب ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، فحن الرب عليهم، حاجة عجيبة كلمة الله، فحن الرب عليهم ورحمهم، والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معجزة بسيطة جدا بس المعنى والرمز واضح جدا. مات أليشع فدفنوه، وبعدين يقول الكتاب نزل الرجل اللي هو كان ميت على عظام أليشع، ثم قام الرجل وعاش. تعالوا مع بعض نتأمل بثلاث أفكار أساسية في القصة الحقية اللي قدامنا. أول حاجة حق الإنجيل، حق الإنجيل، لأن الإنجيل كلمة إنجيل تعني خبر صار، والأمر الأساسي في الإنجيل هو موت المسيح وقيامته. ثم كلمة عن موت البديل، كيف مات ربنا يسوع المسيح، مرموز إليه هنا بوضوح شديد في أليشع الذي مات. طبعا زي ما كل مرة بنتكلم عن مفارقة بين أليشع والمسيح وليس مقارنة فقط، فهنا في مفارقة، لأن أليشع بعد أن مات ظل في القبر، أما رب أليشع ربنا يسوع المسيح فبعد أن مات ظل في القبر 3 أيام و3 ليالي، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. يبقى حق الإنجيل، ثم موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو ليس مستحيل؟ إن ميت يقوم. وأنا في ليس مستحيل أقصد أشارك حضرتك أو حضرتك بالميت بالذنوب والخطايا. الإنسان اللي مات

زي لعازر اخو مرثا ومريم لما قالوا قد انتن، مات وريحته بقت وحشه، معقوله يقوم وياخد جسد جديد؟ هذا ما يستطيع الله ان يعمله. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، يتولد من جديد، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. حق الانجيل في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 15 يقول الرسول بولس: هذا هو الانجيل الذي كلمتكم به. ما هو الانجيل؟ حسب الكتب ان المسيح مات من اجل خطايانا. النقطه الثانيه انه دفن. الحاجه الثالثه انه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وظهر لكثيرين. الحاجه الرابعه ان الرب يسوع هيجي مره تاني. يبقى مات من اجل خطايانا، دفن، قام، ظهر، جاي تاني. هذا هو الانجيل. الانجيل هو خبر صار جميل. والانجيل اللي هو هذه المعاني الأعمدة الخمسة، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، إنه دفن، إنه قام، إنه ظهر لكثيرين، إنه سيأتي ثانية كما مكتوب في كورنثوس الأولى 15، هذا الإنجيل هو الذي يخلص. قال الرسول بولس: لست أستحي بإنجيل المسيح، إذ هو قوة الله للخلاص، أي ديناميت الله للخلاص. ما الذي يغير؟ ما الذي يخلص؟ الإنجيل. ليه؟ علشان في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب إن البار بالإيمان يحيى. يعني إيه؟ يعني في الإنجيل بيقول إن ربنا يبقى عادل لما يخلص الإنسان الشرير. هتقول لي إزاي؟ الإنسان الخاطي أجرة الخطية هي موت، يبقى ربنا لما يودي الإنسان الخاطي القاتل للسماء يبقى ربنا مش عادل، صح؟ يبقى ربنا مش عادل إذا ودى الإنسان الخاطي السماء إلا لو في حد حمل خطيته، فدي القصة، ليكون الله عادل بار. أي إن الله خذ حقه في المسيح، بدل ما الخاطي ده القاتل الزاني النجس يموت ويترمي في النار، مات المسيح بدلا منه. وعلى هذا الخاطئ أن يأمن، البار بالإيمان يحيا. هذا هو الإنجيل العظيم. يقول عن الإنجيل: معلن فيه بر الله بإيمان كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يخلص. والإنجيل بيدي ولادة من تاني: لأني ولدتكم في المسيح يسوع. بالإنجيل كورنثوس الأولى 4 عدد 15. الإنجيل بيدي سكنة الروح القدس. لست أستحي بإنجيل المسيح إنه قوة الله، إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الإنجيل فيه بركة، ملء بركة إنجيل المسيح. الإنجيل بيدي رجاء، الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل كولوسي 1:15. وهكذا بركات الإنجيل. بس خلي بالك، الإنجيل أيضا رفضه وعدم طاعته عليه عصيان. مرة تانية أقول لك، طبعا تقول لي وين مناسبة الكلام؟ مناسبة الكلام أني مات أليشع ودفن، رمز لموت المسيح، وهي كلمة حق الإنجيل. الإنجيل الذي بشرتكم به، ما هو الإنجيل؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام من بين الأموات، وأنه ظهر لكثيرين، وأنه سيأتي ثانية. هذا الإنجيل يخلصك، يغيرك. مكتوب أنه المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بس خلي بالك، أيا كانت ظروفك أو معرفتك، رفضك للإنجيل في عقاب شديد. اسمع ماذا يقول الكتاب: في نار لهيب سيأتي المسيح، في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. تسالونيك الثانية 1:3. يبقى إيه؟ نقمة، في نار لهيب للذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. ومكتوب: فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ بطرس الأولى 4:17. في رومية 2:16 يقول: في يوم يدين فيها الله سرائر الناس، أسرار الناس، حسب إنجيلي بيسوع المسيح. أي رفضك للإنجيل سيجعل الإنسان يدان والعقاب. قال المسيح: هذه هي الدينونة، يوحنا 3، أن النور، أي المسيح، جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. رافض نور الإنجيل لأنك عايز تظل في خطاياك. هذا هو حق الإنجيل.

حق الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، مات أليشع ودفن، أن المسيح دفن، أن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، هذا هو حق الإنجيل. ثم أن المسيح ظهر لكثيرين، يذكر في كورنثوس الأولى 7 ظهورات كثيرة ظهر المسيح بعد القيامة، وأخيرا المسيح سيأتي ثانية. هذا هو الإنجيل اللي فيه 5 أعمدة جميلة، حق الإنجيل. أتكلم كلمة كمان عن موت البديل. ماذا يقول الكتاب؟ نزل الرجل اللي هو جثة الرجل اللي كان مات ومس عظام أليشع. رمز جميل جدا، يعني رموا الرجل اللي كان ميت جه على عظم أليشع، لما التصق عظم الميت على عظم أليشع قام الميت. رمز جميل جدا. مع المفارقة بذكر حضرتك ان قبر المسيح فارغ الآن، مفارقة دي يعني مش ممكن يكون أليشع يقدر يغطي الرمز لانه رمز باهت. أليشع اقام واحد بعد موته، رمز للمسيح الذي بموته اعطانا الحياة، جميل. بس أليشع ظلت عظامه في القبر، اما رب أليشع يسوع المسيح فقبره فارغ. المسيح فقط، زي ما مكتوب لما رسول بطرس وعظ في يوم 50 وقال ان داود النبي قال لن تدع تقيك يرى فسادا في مزمور 16، بس قبر داود موجود عندنا حتى اليوم، وكل القبور مليئة بالعظام حتى قبر أليشع في عظام. اما قبر يسوع فهو قبر فارغ. لماذا؟ لان المسيح لم يبقى في القبر، قام المسيح من بين الأموات ناقدا أوجاع الموت. ده الفرق طبعا، يعني دايما بنحط مقارنة ومفارقة، لكن دعنا نستمر في المقارنة. يبقى المفارقة ان أليشع عظامه ظلت في القبر لانه انسان، اما رب أليشع يسوع المسيح فلقد قام من الأموات واقامنا معه في افس 2 واجلسنا معه في السماويات. ركز في وجه المفارقة ده. لكن في موت البديل اذكر انه لما عظام جثة الميت او لما جثة الميت جات على عظام أليشع حصل هذا التواصل بين موت أليشع وموت هذا الرجل، اعطى هذا التقابل حياة لهذا الرجل الميت. وده رمز للتقابل مع المسيح عند الصليب. ففي صليب المسيح اعرف قد ايه الخطية بتاعتي شنيعة. في رومية 6:23 مكتوب أجرة الخطية هي موت. تعال بص تلاقي المسيح على الصليب مات لأجلك. الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، عشان تعرف خطيتي شنيعة قد إيه. دفعت إن الله يأخذ حق خطاياي من المسيح على الصليب، شناعة خطيتي. ثم في الصليب أرى فساد بشريتي. بيلاطس بالرياء بتاعه عايز يمسك العصاية من النص، هيرودس اللي استهزأ بالمسيح وضحك عليه وألبسه ثياب ناعم، الجنود، يهوذا الإسقريوط الخاين، الشعب، رؤساء الكهنة، الناس اللي كانوا بيقولوا أصلبه أصلبه، كان أكلهم وشربهم وفتح عينيهم، وكانوا من أسبوع بس بيقولوا أوصنا مبارك الآتي باسم الرب. التغير، فساد بشريتك تظهر حينما تقترب عند المسيح وفساد بشريتي. ثم في الصليب أي بإيماني بموت المسيح لأجلي أتحرر من العالم عمليا. قال الرسول بولس في رسالة غلاطية صح 6:14 أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. يعني ما أن أمنت أن يسوع مات لأجلي صار العالم بالنسبة لي جثة هامدة، ولا تجذبني شهواته ولا خطاياه ولا ماله ولا كل مؤثراته، صلب العالم لي وأنا العالم. ثم أيضا في الصليب أرى فشل محاولتي. مكتوب إن كان بالناموس، وصايا موسى 10، ولا إنسان قدر يعملها، إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب، كما قال في رومية 7 كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي. شناعة خطيتي، فساد بشريتي، من العالم حريتي، فشل محاولتي، ثم من الجسد حريتي. في آية جميلة استخدمها القديس أغسطينوس، فاكرين القديس أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا تصلي لأجله وسمع بشارة عن عمل المسيح لأجله على الصليب، فتأثر قلبه جدا، وكان ماشي مع واحدة

عنده ولد منها عايش بدون زواج في الشر، ولما عرف ان المسيح مات لأجله وقبل المسيح وسلم حياته للمسيح في الخيمة، خرج ومشى وترك كل شيء ونادت عليه قالت له أغسطينوس أنا، قال لها أنت بس أنا مش أنا، أغسطينوس القديم مات. أنت بتضحك عليا، أنت عايز تتركني؟ قال لها بجد أغسطينوس جثته هناك تلاقيها معلقة على الصليب مع المسيح المصلوب، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ما أجمل هذه الآية يا أحبائي، حينما تسمر على الصليب، إذا شتموك قول ما هم اللي شتموه مصلوب هناك خلاص، هذا كلام عملي. حينما تناديك الخطية الماضية ذكر الخطية، إني فلان أو فلانة القديم اللي كان عايش في خطاياه قد صلب مع المسيح. مرة أخرى أذكر حضرتك وحضرتك وأذكر نفسي بهذه الآية الجميلة، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وأكتفي أخيرا بأن عند الصليب كل غالي يرخص بجد. حينما ترى يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد رئيس الحياة كيف مات لأجلي، ستضحي بكل شيء. حينما ترى بجد آخر كام ملي دماء خرجت من جنبه لما طعن، فللوقت خرج دم وماء، تلاقي المسيح اتذبح من قلبه آخر كام قطر الدماء نزلت، تحس إن حياتك صغيرة وتقول ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي، كما هو مكتوب في مزمور 116، ولا حاجة، كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، سأحصل على خلاص المسيح وسأظل أشهد عنه في كل مكان. يبقى أول حاجة حق الإنجيل، ثم كلمة عن موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ أكيد الراجل ده بعد ما مات اللي هو أقامه أليشع بعظامه، بعد ما أليشع يعني ميت يقيم ميت، أكيد وهما بيدفنوه ما كانش في أمل واحد في المليون أنه يقوم تاني، مات. يقول الكتاب صراحة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم رأوا الغزاة، يبقى كان راجل مات بيدفنوه، مات، لكنه ما أن نزل، وخلي بالك ده لو هو حي ورموه في القبر هيتكسر ويموت، لأنه طرحوه مش تركوه، رموه كده. وأنا عايز أقول لكل واحد مشاهد ومشاهدة يسمعوني، هذا الرجل اللي طرحوه في قبر أليشع فمست مست جثته عظام أليشع فقام رمز ليا، وأتمنى يكون رمز ليكي وليك أنت اللي بتسمعني. أول حاجة أنه ميت، والإنسان البعيد عن الله ميت بالثلاثة، ميت ثلاث أنواع من الموت، في موت اسمه موت روحي، موت أدبي، كما هو مكتوب عن الابن اللي كان ضال، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، كما قال المسيح دعوا الموتى يدفنون موتاهم. في أفسس 2 بيقول أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، في موت جسدي، ثم في موت في موت أدبي، ثم في موت جسدي. الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، موت أدبي موت جسدي، لكن في نوع ثالث من الموت يذكر في الكتاب صراحة، هو الموت الأبدي، طرحوهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. فالموت في الكتاب ليه ثلاث معاني، موت أدبي انفصال الإنسان عن الله، لا بيأكل من كلمة الله ولا بيتنفس، ميت بعيد عن الله، ميت بالذنوب والخطايا. وفي موت جسدي انفصال الجسد عن الروح، وفي موت أبدي أي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين في الظلام إلى أبد الآبدين. أنا كان محكوم علي بالموت، والإنجيل عرفني أن يسوع المسيح مات الثلاث موتات بدلا مني، مات جسديا فعلا كإنسان، كالله حي في كل وقت، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين، فهو مات جسديا ومات أدبيا حينما صرخ على الصليب كبديل عني قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني، لأن أنا كنت بعيد عن الله أدبيا، فالمسيح أعتبر كأنه خاطي بدلا مني. ثم مات المسيح أبديا، هتقولي ده هم اللي قعدهم على الصليب 6 ساعات، ما هو في الست ساعات لأنه هو غير محدود ضغطت كل العذابات اللي كنا نحتملها.

في الجحيم معا. وصرخ قال: صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي، أرسل نارا من الأعلى فسرت إلى عظامي، أنا عطشان فسقوه الخل. يبقى ميت. ثم يقال عن هذا الرجل إنه مات وكان الناس الغزاة جايين في السبي. يا أخي رمز جميل جدا للإنسان البعيد عن الله. مش بس ميت، ميت متشال وفي ناس غزاة. ايه ده معناته؟ يعني معناته مزبي، يعني الغزاة جم وهو ميت. يعني الإنسان البعيد عن الله مش بس ميت جسديا وميت أدبيا وميت أبديا، لكن إنسان بعيد عن الله مزبي. مين اللي سابيه؟ إبليس والخطية. قال المسيح: كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. الغزاة جم. ثم الحاجة الثالثة، الغزاة هم المؤابين. وإذا درست كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 19 تعرف إزاي جه مؤاب. مؤاب جه بعلاقة مش كويسة، ما أقدرش أحكي عنها كويس، ارجع لها، ما بين لوط وبنته. جه مؤاب، ومعنى مؤاب من هو أبوه. فالغزاة أي الإنسان حينما يزبى يبقى مش عارف مين أبوه. أنا بتكلم روحيا، كما قال المسيح في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس. يعني يقول أبانا الذي في السماوات، وعمليا يسلك شهوات إبليس، شهوات أبيكم إبليس تريدون أن تعملوا. من هو أبوه؟ لا تعرف الله أبوه ولا الشيطان أبوه. يبقى أول حاجة ميت، تاني حاجة مزبي، تالت حاجة من هو أبوه، رابع حاجة عند دخول السنة. ما أمجد هذه المعجزة وما أروع الرمز. مات الرجل في ليلة رأس السنة. وده بيذكرني قوي بالمثل الشهير اللي قال المسيح في لقى 13 عن شجرة التين. 3 سنين بيطلب ثمر منها فلم يجد، قال صاحب التينة اقطع الشجرة، قال الكرام اللي هو رمز المسيح الشفيع الحلو: اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. سنة ورا سنة بتمر بس حياتي هنا على الأرض قصيرة. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. في دخول السنة رمز لأن كل سنة بتمر بيك وتمر بيكي وتمر بيا مسؤولية قدام ربنا أني أتوب وأني أعيش، لأن عمري غير مضمون. ولا يسمح الرب أني أكون كالغني الغبي اللي قال بغباء طبعا: لي خيارات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. قال له الله: يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون. ميت في السبي، من هو أبوه، السنين بتمر عليه. الحاجة الخامسة مطروح، اسمع ماذا يقول الكتاب: فطرحوا الرجل. طرحوا الرجل يعني رموه في القبر. خلي بالك كلمة طرحوا، يعني هم خايفين من الغزاة فجم فتحوا قبر العازر، قبر أليشع، وراحوا رمينه. مثل رائع لكل إنسان بعيد عن الله، مطروح مرمي. بص كده يقول الكتاب في حزقيال 16 عن الإنسان البعيد عن الله: فطرحوا الرجل. طرحوا الرجل هنا يقول عنه هناك إيه؟ بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، مررت بك وإذ زمنك زمن الحب فأحببتك فبسطت ذيلي عليك. يعني الإنسان البعيد عن الله مرمي. عزيز المشاهد، معلش هقول لك بصراحة الواقع، ما تزعليش مني أختي المشاهدة، إبليس بياخد الضحية بتاعته وبعد ما بيزله بيرميه بيطرحه. أغنى يعني يمكن تدخل على الإنترنت تقدر اكتب كده على مواقع البحث الانتحار، تلاقي إنه المنتحرين من عظماء الناس. مارلين مارلو مثلا أجمل، حست ان جسمها كبر شويه، ابليس اقنعها انها تنتحر، طرحها. هل انت مطروح؟ هل تشعر بالوحده الان؟ تعال، تعال الى اليشع الحقيقي يسوع المسيح الذي مات وقام، الان يعطيك حياه ابديه. صدقني اختبر، اختبر قوه الانجيل. قل له: يا رب انا راجع لك، انا مرمي، انا مطروح، انا مزبي يا رب، انا ميت بالذنوب والخطايا، تعال غير حياتي. لكن في الحال حينما طرح وحينما تلامس مع موت أليشع قام هذا الرجل من الأموات. يقول لك عاش، عاش.

متعت بالحياة، في المسيح كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، عاش ثم قام، قام على رجليه، بدأ يتعلم يمشي، ثم أخيرا ظهر الحنان. يقول لك فتحنن الرب عليهم. ما هو ارتباط كلمة تحنن الرب عليهم بعد هذه المعجزة؟ صورة لأنه يوم ما تيجي ربنا وتقوم من موت خطاياك تحس أن ربنا حنان جدا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. هل تأتي إليه الآن؟ ألا تصلي معي في نهاية هذه الحلقة؟ قل له يا رب أنا بالضبط زي الميت ده، ويا رب هذه المعجزة العجيبة فعلا بتحكي عنك، ميت يقيم ميت، أنت الذي مت وقمت تستطع أن تقيمني من خطاياي، أنا مرمي يا رب، حتى أنا حاسس أن الناس كلها سايباني وفقد الأمل فيا، وبجد زي ما الراجل ده بيتكلم، الراجل اللي هو أنا يعني، أنا فعلا يا رب بفكرت في الانتحار، تعال أسلمك حياتي، تعال متعني بالتغيير، تعال اغسلني بدم صليبك اللي سمعتني عنه يا رب، تعال اديني حياة جديدة. صلي هذه الصلاة وأقول لك مبروك عيشتك مع المسيح، أجمل وأروع عيشة تختبر حنان ربنا الذي له كل المجد. آمين.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: يونيو 2026. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة حسب الاتفاق انه بيتم الاحتفال 1 يونيو من كل عام بعيد دخول السيد المسيح الى ارض مصر. عيد هام جدا، احتفالية جميلة جدا، بتكون فرصة حلوة كمان علشان السياحة للسياحة لارض مصر اللي باركها المسيح مبارك شعبي مصر. وعشان مبارك شعبي مصر والانجيل ده كان موجود عند كنيسة العذراء المعادي، النهاردة كان في احتفالية عند كنيسة العذراء المعادي في الاول بحضور نيافة الأنبا دانيال، طبعا مطران المعادي وتوابعها، وزي ما انتم شايفين كان بحضور جميل جدا ومركب في النيل وعليها صورة دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بحضور طبعا عدد من الكهنة أيضا والشعب، وكان طبعا حاجة جميلة جدا. أيضا كانت في المساء بحضور البابا تودروس الثاني انطلقت احتفالية عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر والعرض الأول لفيلم القدس الثانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. والحقيقة أنه كان في تصريحات هامة جدا. نيافة الأنبا بيقول قال أن مسار العائلة المقدسة ليس تاريخيا فقط بل رسالة إيمان حي، والرحلة حولت الألم إلى بركة وقداسة لمصر. الجمعية المصرية الألمانية الشمالية تهنئ بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وتعلن أيضا فعاليات متحف العائلة المقدسة في هيلدسهايم. وطبعا يعني زي ما انتم شايفين اهتمام كبير جدا جدا. الحقيقة أنه هذا العيد عيد مميز، وكان برضو تم عرض على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برضو صور جميلة جدا لدخول المسيح والعذراء بالإي آي طبعا لأرض مصر، مع تعليق بصوت قداسة البابا تودروس.
1: عبي مصر.
2: المسيحية دخلت كل دول العالم، ولكن المسيح هو بنفسه دخل إلى مصر.
1: الكنيسة القبطية كنيسة واحدة من أقدم كنائس العالم، تأسست في القرن الأول الميلادي على يد القديس ماري مرقس الإنجيلي، تباركت بزيارة العائلة المقدسة إلى مصر في بداية القرن الأول الميلادي. ونجد أن نبوة جاءت في سفر أشعياء في العهد القديم في إصحاح 19 تقول مبارك شعبي مصر. على هذا الأساس الكنيسة تأسست منذ العهد القديم، ولذلك فهي واحدة في تاريخها، وهي كنيسة فريدة في تأسيسها. أدعو الجميع لزيارة مصر. مصر تتمتع بتاريخ طويل وبحضارة غنية، حضارة فيها البعد الفرعوني والقبطي والإسلامي والأفريقي والعربي، وحضارة البحر الأبيض المتوسط، وحضارة الجريكو رومان الرومانية اليونانية. ومصر لها تاريخ، ونحن نسمي مصر أنها قلب العالم، هي في وسط الخريطة عندما تنظر إليها، ونقول في بلادنا أن مصر أم الدنيا.
0: كمان بالأمس احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية أيضا بانتهاء 50 يوم بعيد حلول الروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا بعد انتهاء عيد حلول الروح القدس أو بيسمى عيد العنصرة عيد 50، بيكون بعد كده بدء صوم الرسل، حيث بدأ اليوم صوم الرسل. وصوم الرسل السنة دي 41 يوم لأنه هو بيتم يأتي عيد الرسل في موعد ثابت من كل عام. فبتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الرسل في 12 يوليو الموافق 5 أبيب، وده بيأتي دائما طبعا في ختام صوم الرسل اللي بتتغير من سنة لسنة مدته. وكل لما العيد بيجي بدري صوم الرسل بيكون كتير شوية، لما العيد بيجي متأخر صوم الرسل بيقل. واعتقد ده يفسر لكم ليه بيزيد او بيقل وبتختلف المواعيد. طبعا في ناس قالك ما كفاية 12 يوم، لكن علشان الكنيسة والآباء حطوا طبعا هذا التوقيت أن عيد الرسل دايما في 12 يوليو، عشان كده بيختلف الصوم. الصوم 41 يوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بقى في حلقتنا عندنا موضوعات مهمة جدا. للأسف الشديد أنه النقد أيدت سجن صبري كامل الشهير طبعا بالقضية المتهم فيها قضية الطفل ياسين أو طفل دمنهور، الحكم 10 سنوات. ربنا يكون معاه والكل بيقول له الجأ بقى لعدالة السماء. كان بقى فوز باريس سان جيرمان في المباريات

الأوروبية، ففوجئنا بأنه الدنيا قلبت أعمال شغب وإصابات وموضوعات غريبة جدا وتكسير وسرقة وحاجات كتير حصلت في باريس. في أمريكا بقى كان في فيديو قلق الناس كلها، انفجار نيزك فوق ولاية أمريكية اللي هي كانت عند فلوريدا، والفيديو طبعا وصوت الانفجار كان انفجار شديد جدا، هنشوف برضو تفاصيله. كمان في كان جسم مشبوه أربك مطار ميونخ مع وكان في كمان تم منع 26 طائرة من الهبوط، بس محدش قال هل ده ليه علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية ولا لا. في مصر بقى لقينا حزب النور طلع تاني يا جماعة، طلع تاني مع ايه؟ مع فيلم برشامة اللي هو غش في الثانوية العامة. طب انتوا مالكم مال الفيلم؟ قال لك لا لازم يتحاكموا الفنانين اللي عملوا الفيلم ده. ليه يتحاكموا يا عم؟ قال لك اصل هم اساءوا للدين الاسلامي في الفيلم يعني. طب ليه دلوقتي؟ ده الفيلم عرضه كان من زمان قوي. قال لك اصل هو نزل على الاي بي تي في وعشان كده ناس كتير هم شافوه بقى وناس شافوه. وقال لك لا لا لا، وبيوقفوا بيطالبوا بوقف عرضه. عرضه على فين؟ ده الاي بي تي في ده خلاص هو وقف في السينما. بعد كده قال لك لا احنا ممكن عايزين نحاكم العاملين والممثلين اللي كانوا وراء هذا العمل. نروح بقى كمان للإدارة بقى الأمريكية بتتراجع عن إلزام المتقدمين للجرين كارد ومغادرة البلاد. فاكرين الموضوع ده اللي قلت لكم ان هم عايزين يرجعوا الناس اللي هم واخدين فيزات العمل او الفيزات اللي هي الدراسة ويرجعوهم قال عشان ياخدوا الجرين كارد من بلادهم. فدلوقتي خلاص الموضوع ده تم تراجعت الإدارة الأمريكية عن هذا الأمر. الرئيس ترامب انتقد البابا ليو الرابع عشر لاستضافة عمدة شيكاغو براندون جونسون في الفاتيكان. يعني برضو لسه بيثير الجدل تاني وخلافات مع ما بين البابا وما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والبابا ليو. عندنا بقى المحادثات يا جماعه، قال لك المحادثات ايران مثمره وترامب بيربط اي اتفاق في المحادثات بمصلحه الولايات المتحده، بس ده كان من يومين او كان امبارح او كان. لكن النهارده ايه اللي حصل؟ قال لك انا مش مهم عندي اتفاق، واعلنت ايران ان هم وقفوا المفاوضات. يا ايه ده؟ لا بس في حصلت حاجات هقولها لكم برضو، لان احنا لازم طبعا نتسلى في الموضوع ده اللي ما شكلوش ليه نهاية أو مش هنوصل لتفاوض أو مش هيكون فيه مفاوضات على المدى القريب. الجيش الأمريكي عطل سفينة حاولت الوصول لميناء إيراني. ده معناه إيه؟ إنه الحصار على المواني الإيرانية ما زال مستمر. كمان كان في برضو طبعا في عشرات السفن وناقلات النفط بتنجح في عبور مضيق هرمز رغم القيود اللي فرضتها ايران. على فكره المواضيع النهارده دي بالنسبه لايران والكلام ده كله وفي النص كده، لقينا تم ضرب الكويت مره تانية اصابه امريكيين وتدمير مسيرتين في هجوم ايراني على الكويت وطبعا استنكار. لكن النهارده ايه هو الخبر الرئيسي في الاحداث بتاعه النهارده؟ الضربات القويه جدا اللي نفذها الجيش الاسرائيلي بعد اعلان نتنياهو ان هم هيكثفوا الضربات ولازم ان الناس تمشي من اماكن كتيره ومنها طبعا سور. فايه اللي حصل؟ انه كانت في ضربات في لبنان، عفوا سور اللبنانيه في جنوب لبنان، مدينة صورة اللبنانية. المهم انه ظهرت فيديوهات الاحتلال الاسرائيلي لقلعة الشقيف بلبنان، وطبعا في تداعيات بقى ودلالات التوقيت وكل اللي بيحصل ده. طب الدنيا هتستمر كده؟ لا، لقينا ترامب قال لك انا اتصلت بنتنياهو وامرت بانه يرجعوا، كان في قوات تانية رايحة هتدمر دنيا، ده هم دمروا 3 بنايات وجابوها على الارض والدنيا صعبة جدا جدا جدا النهارده في جنوب لبنان. لكن ترامب قال لك انا اتدخلت، كلمت مع نتنياهو، وقفت ورجعت قوات كانت رايحة تعمل ضربات تانية في جنوب لبنان. وبكرة المفروض في الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فدي كلها تطورات حصلت النهاردة. عندنا كمان حماس الحقيقة مستاءة من أنه إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإعلان السيطرة على 70% من القطاع. وناس بدأت تحلل الأمور. لبنان إسرائيل يا جماعة توسعت بالفعل زي ما كان الرئيس ترامب قال، سيطرت على 70% من قطاع غزة، سيطرت على أماكن بالنسبة لجنوب لبنان، كمان سيطرت على الجولان بالكامل في سوريا. يعني توسع كبير جدا ومستمرة طبعا الصراعات في اتجاهات مختلفة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، يعني بيعمل صراعات في المنطقة مستمرة. في بقى بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج حققت رقم تاريخي وارتفعت إلى 35 مليار دولار، ودي تعتبر قفزة بنسبة 32% خلال 9 أشهر. والمزيد من الأحداث هتكون معانا النهاردة، تابعونا. يعني للأسف النقد أيدت سجن صبري كامل طبعا في قضية طفل دمنهور أو الطفل ياسين. الحكم كده 10 سنين تم تأييده. محكمة النقد أيدت الحكم الصادر بحق صبري كامل بالسجن لمدة 10 سنوات بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم. بقرار محكمة النقد بتصبح

الأحكام الصادرة في القضية نهائية وباتة لتنتهي بذلك جميع مراحل التقاضي ويغلق الملف قضائيا بعد سنوات من تداول القضية أمام المحاكم. والحقيقة الأستاذ شريف رسمي المحامي كان وضح كده شوية معلومات، قال لك من يتابع القضية منذ بدايتها يعلم أن المعركة الحقيقية لم تكن اليوم أمام محكمة النقد ولا كانت أمام محكمة أول درجة، بل كانت أمام محكمة الاستئناف. القضية بدأت ببلاغ وبعدين شهدت حفظ أوراق أكتر من مرة وبعد كده صدور قرار بألا وجه بأنه ما فيش وجه لإقامة الدعوة، ثم عادت للحياة من الجديد بعد طبعا الأمور اللي حولوها لقضية رأي عام والحاجات اللي حصلت طبعا من الأمور الغلط واللي اعترفت البنت اللي كانت بتنشر معلومات غلط بأن هي فعلا اعترفت بكده، فبالتالي عادت للحياة هذه القضية من جديد ووصلت إلى محكمة الجنايات اللي أصدرت حكم بالسجن المؤبد. بعد كده راحت محكمة الاستئناف اللي فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الدفاع، استجابت لمعظم طلباته. في الاستئناف تم استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته، وبعدين استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته، وكان في ناس عندها يعني بالنسبة لكل اللي حصل ده إنه كده يتم إثبات إنه مفيش دليل قاطع على إنه صبري كامل قام بهذا العمل. تم طرح دفوع عديدة، مناقشة أدلة فنية قانونية، القاضي استمع باهتمام شديد لكل ما طلبه الدفاع تقريبا. والحقيقة الأستاذ شريف رسمي بيقول لذلك كنت أرى منذ ذلك الوقت أن جلسات الاستئناف هي المحطة الأخطر والأهم في القضية كلها والفرصة الأقوى الأكبر أمام هذا القاضي. عشان كده لما حصل الحكم في محكمة الاستئناف الأستاذ شريف بيقول أنه هو قال كده أنه محكمة النقد مش محكمة وقائع، مش بتعيد مناقشة الأدلة من جديد، ولكن هي بتبص على سلامة تطبيق القانون والإجراءات وتسبب الحكم. عشان كده جه الحكم بهذا المنظر. وطبعا قد يختلف الناس حول القضية، يختلفون حول قوة الأدلة أو ضعفها، وممكن اختلافات مختلفة، ولكن في النهاية الحقيقة طبعا هو حتى بيقول أنا كنت مقتنع ببراءته، ولكن لما جه حكم الحكم بتاع الاستئناف كان خلاص كده، وإن كان النقد متوقع أنه هيكون بس تثبيت هذا الحكم للأسف. ربنا يكون معاه، ربنا يكون مع أسرته، وطبعا زي ما بنقول عدالة السماء أقوى بكثير من أي عدالة أخرى. وفي المواضيع كده بالنسبة للقضاء لم يعني هنا اتهموا، لكن الأدلة ما كانتش أدلة قاطعة باتهامه، والله أعلم بالحقيقة. بعد الجدل الذي أثير حول البيان الأول من نيافة الأنبا سرابيون حول الراهب صموئيل البراموسي واللي اتقال عنه بالمناسبة يا جماعة ده ما كانش بيان رسمي، ده كان بيان في الجروب بتاع الكهنة، وفي حد من الكهنة هو اللي سربه، والمفروض يحققوا مين من الكهنة اللي سربه، بس هو الحقيقة مش واحد بس من الكهنة اللي سربه، أكتر من كاهن. وفي النهاية هو بيان برضو كان رسمي، البيان يعني او كان بيان مكتوب من نيافه الانبا سرابيون، فهل بس الفكره ما كانش على الصفحه الرسميه للإبرشية؟ دلوقتي في بيان رسمي على الصفحه الرسميه للإبرشية، بس هل البيان ده عالج اي حاجه؟ هو البيان شال منه كلمه انه حدث منه امر مؤسف، بس هل بعد ما اتشالت الكلمه دي غيرت حاجه من الموقف؟ ما غيرتش، لان اللي بيتقال دايما يقول لك ايه، الرصاصه انطلقت خلاص، طلعت من المسدس يعني من السلاح، انتهينا، الرصاصه طلعت وعملت قلبان كبير جدا بحكايه امر مؤسف. وبدات بقى ناس كمان دلوقتي حتى بعد ما اتقال انه امر مؤسف بدانا نلاقي ناس كتيره بتتكلم من الشعب بتاع الإبرشية مع قنوات مختلفه، مع طبعا على قنوات على اليوتيوب مش قنوات رسميه للقنوات المسيحيه يعني الرسميه، اللي بيقول انه ده كان في أمور مش كويسة، اللي بيقول ده يا جماعة حرام عليكم، الراهب صموئيل كان بيدخل بيوتنا وإحنا عارفينه، وده راجل مريض وراجل كان شعلة نشاط، إزاي بس تقولوا عليه حاجة زي كده؟ ما بين ناس تانية بتقولك لا ده هو كانت الحكاية إنه كان في زوج وزوجة مختلفين، والزوج والزوجة المختلفين دول الزوج له نفوذ شوية وعلى علاقة قوية بالكهنة التانيين اللي في الكنيسة، فبالتالي والخلافات اللي بين الزوج ده وزوجته أبونا صموئيل جه مع الزوجة، فراح الزوج زعل وبدأ يتكلم مع الكهنة اللي هم في الكنيسة ماري مرقس اللي هي في كالفر سيتي، وبدأ طبعا والكهنة دول كلموا الأنبا سرابيون، هو كان في مصر، وحكوا له اللي حصل والدنيا، وبناء عليه اتكتبت حكاية أمر مؤسف. إيه هو الأمر المؤسف؟ مش مشكلتنا خالص. طب ليه الموضوع ده أخد اهتمام رغم إن كان في وقائع قبل كده على فكرة؟ يعني مثلا كان في راهبات في دير سانت كاترين، وبرضه كانوا جايين عشان يمسكوا الدير، وبعدين برضه بقرار
من الأنبسة رابيون مع مناقشة الموضوع برضو مع رئيس الدير ماري جرجس، لأنهم كانوا جايين من دير ماري جرجس ورجعوا. الكلام ده مثلا من فترة ما عملش قلبان

ولا عمل يعني، كان في شويه جدل كده بسيط، لكن ما كانش ما وسعش بالطريقه دي. اشمعنى بقى قصه الرهب صموئيل اللي انتشرت وشكلها تستمر شويه؟ عشان هو مريض كانسر، اللي اتعرف انه الكانسر اللي عنده ده حاجه في الغده وحاجه نادره، هذا النوع من السرطان نوع نادر وملوش علاج في مصر، وان هو كان علاجه هنا، وان هو بدا يجي هنا علشان فعلا العلاج. يعني بدايه مجيئه من حوالي كام سنه كان بسبب العلاج، ما كانش عشان يجي يخدم هنا في كنيسه ماري مرقس او انه يروح كنايس تانية عشان يبقوا اعدادهم 4 كنايس، لا ده هو كان جاي للعلاج. فلما حصلت ظروف في الكنيسه وكان في كاهن يعني ظروفه كانت مرض وبعدين تنيح، فالبابا الانبا سرابيون عفوا قال له طب انت ممكن تخدم معانا في الكنيسه وتبقى كاهن، نرسمك كاهن. هو قال له لا انا اترسم كاهن على يد ابويا اللي هو الانبا سيزورس رئيس الدير. فنزل هناك مصر واترسم كاهن، وبعد كده جه وكمل خدمه. خدمته كانت ناريه حقيقي، والناس كلها بتحبه دلوقتي وملحمه حب كبيره جدا، والناس مش عايزين يصدقوا، مش مصدقين اي حاجه، ولكن طبعا انا برضو بقول الله اعلم بالحقيقة. بس يا جماعة ناس قالت لك طب ما هو حتى لو هو، لو قلنا ان هو اخطأ ومحدش معصوم من الخطأ زي ما قلنا، وان في رهبان كتير بيخطئوا يمين وشمال، واللي بيحصل معاهم بيكون تأديب من خلال الدير الأديرة اللي هم فيها، طب هو جاي هنا عشان علاج لانه ملوش علاج في مصر، تنزله ليه تاني مصر؟ طب ما تخليه هنا في اي دير واعملوا عليه التأديب اللي انتوا عايزينه. مش مفروض التأديب للرهبان لو حصل منهم خطأ بيكون هو هو في مصر زي هنا في امريكا زي في اي دير من أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟ طب يبقى نزلته ليه؟ نقرا البيان معلش اللي هو الرسمي بقى يا جماعه، وانا قلت لحضراتكم بس كده ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. هل حد مننا يملك الحقيقه الكامله؟ عشان بس ما تقولوش انا قلت كذا ولا قلت كذا، ما حدش مننا، انا بقول لكم المتداول. اما البيان فبيقول، والبيان الرسمي اللي هو صدر الاحد امس 31 مايو 2026، رساله بخصوص الراهب القس صموئيل البراموسي. احبائي ابناء بورشيت لوس انجلوس المباركين، يسعدني ان اهنئكم بعيد حلول الروح القدس، متمنيا لكم حياه روحيه مقدسه. اريد ان اوضح لكم بعض الامور بخصوص خدمه الاب الراهب القس صموئيل البراموسي. الاب الراهب القس صموئيل البراموسي حضر الى لوس انجلوس بناء على طلب نيافه الحبر الجليل الانبا إيسيزوروس اسقف ورئيس دير البراموس. اهتمت بورشيت لوس انجلوس بالامور الخاصه بعلاجه وإقامته، كما استضافته كنيسة ماري مرقس خلال سنوات إقامته. بعد صيامته كاهن بديره في مصر وعودته إلى لوس أنجلوس استكمال العلاج، ظل مقيما بكنيسة ماري مرقس. في فترة المرض الأخير للمتنيح القمص رفائيل، كان رفائيل حنا، قمت باستئذان نيافة الأنبا إيسيزوروس أن يساعد الراهب القس صموئيل البراموسي في خدمة كنيسة ماري مرقس، وقد قام قدسه بالخدمة بهمة ونشاط، بل امتدت خدمة أنشطته الخاص أو النشاط الخاص به في افتقاد إلى مناطق متعددة، وتم تكليفه بالخدمة في 4 كنائس في منطقة لوس أنجلوس. يوم الجمعة 15 مايو سافر الراهب صموئيل البراموسي إلى ديره، لأنه هنا يا جماعة برضو البيان اللي هو كان صدر يوم الأحد الأسبوع اللي فات كان صدر بعد، واللي توزع على الكهنه يعني كان صدر بعد سفره يوم 15 مايو، فوضحها برضو الانبا سرابيون وقال ان هو سافر الراهب صموئيل البراموسي الى ديره حتى تتاح له فرصه اخذ مشوره اب اعترافه ورئيس ديره في خدمته وحياته الروحيه. اثناء زيارتي لمصر وفي لقائي مع قداسه البابا تودروس الثاني يوم السبت 23 مايو 2026 عرضت بعض الامور الخاصه بخدمه الراهب القس صموئيل البراموسي على قداسته، فأمر أن يبقى الراهب القس صموئيل براموسي بديره تحت رعاية الأنبا إيسيزوروس. التقيت في نفس اليوم بنيافة الأنبا إيسيزوروس بدير البراموس، وحضر اللقاء نيافة الأنبا إبراهام وأحد رهبان الدير، وتمت مناقشة الأمر من كافة جوانبه، والتأكيد أن بقاء الراهب القس صموئيل البراموسي نافع لأجل حياته الروحية. طيب هي هنا حياته الروحية، وبيأكد نيافة الأنبا سرابيون أنه الموضوع جه لما عرض المشكلة على البابا توادروس، البابا توادروس قال له يرجع الدير، ولما قابل الأنبا إيسيزوروس رئيس الدير قال له البابا، لأن كان في ناس بتشكك في أنه قابل الأنبا إيسيزوروس، وكان ناس بتشكك بأنه قداسة البابا طب عارف التفاصيل ولا معرفش. بس احنا هنا زي ما بقول لحضراتكم الموضوع كله أخذ منحنى كبير قوي عشان الأمور الإنسانية بأنه راجل مريض. بنكمل معاكم البيان وتحت، وبيقول كده انه ناقش الامر مع نيافه الانبا إيسيزوروس من كافه جوانبه، والتاكيد ان بقاء الراهب القس صموئيل البراموسي نافع لاجل حياته الرهبانيه، وانه سوف يتم تقييم حالته الصحيه بواسطه لجنه طبيه متخصصه، وفي حاله الاحتياج لمتابعه علاجه الطبي فسوف تقوم بورشيت لوس انجلوس بتوفيره له. هل ده معناه ان هو لو احتاج علاجه ان يرجع هنا تاني هيرجع؟ هي برضو مفتوحه. بيقول اهيب بالجميع
وخاصة محبي الراهب القس صموئيل البراموسي الذين تمتعوا بخدمته أن يشتركوا

معنا في الصلاة لأجله أن يعينه الله بنعمته في جهاده الرهباني ويمن عليه بكامل الصحة والعافية. الرب يبارك حياتكم ويهبكم حياة روحية مقدسة بعمل روحه القدوس. نيافة الأنبا سرابيون والتوقيع ورسمي ونزل على صفحة الإبرشية. اللي بقوله لكم ده يا جماعة هو طبعا في جدل كبير لسه موجود، وطبعا يعني ما فيش رد فعل رسمي مثلا من أبناء الإبرشية اللي هم كانوا أصدروا البيان اللي فات. كل ردود

0: داول، لكن انا ما عنديش معلومه مؤكده. تمام، وفي النهايه بنصلي من اجل صحته، من اجل سلامه صحته، لانه هنا لو فعلا حصلت مضاعفات او امور صعبه هتبقى الدنيا مش كويسه، وانه لو في امكانيه، لانه ده اللي مطلوب، انه لو في امكانيه ان هو يرجع يكمل علاجه في اي مكان تاني، لانه هنا فكره انه هو من الاول جاي علشان العلاج لهذا النوع النادر من الكانسر مش موجود في مصر، فهي دي يمكن اللي هتخلي الامور يمكن تمتد شويه. ودي كده قلت لحضراتكم الخلاصه بالنسبه لهذا الامر من كل المتابعات خلال الفتره اللي فاتت. ربنا يدي سلام للكنيسه، وربنا طبعا يحافظ على صحه وسلامه القس صموئيل البراموسي. فاكرين الاخ نسيم عبد المسيح اولا بعتوا لنا وقالوا لنا يا جماعه الكلام اللي هو بيقوله ان هو قس بروتستانتي ده مش صحيح، هو بيدعي انه قس وان هو مش قس ولا تابع لاي كنيسه من الكنائس الانجيليه. ده اللي اتصل بينا ناس وقالوا لنا يا جماعه الكلام ده مش صح قوي. مين نسيم عبد المسيح؟ احنا عرضنا عليكم بعض الفيديوهات، الفيديو بس من غير صوت لانه كان فيه الفاظ صعبه وكان قاعد يقطع الصور المسيح، وكمان قال لك برضه اتكلم بشكل غير لائق على الصليب. المهم فهو كده صور القديسين وكان برضه اتقال والعذراء، وقال ان هو برضه جاب سيره الصليب كده برضه بشكل مش لطيف ايضا يعني. فالمهم ان هو اتقبض عليه بتهمه الاساءه للرموز المسيحيه. ايه ده؟ طب كويس، طب وهم اللي بيسيئوا للرموز المسيحيه من اخواتنا المسلمين ما حدش اتقبض عليه ليه؟ وما بيتقبضش عليهم ليه؟ اشمعنى يعني انتوا يعني شاركتونا كده يعني كمسيحيين متضايقين من نسيم ده وقبضتوا عليه بسرعه كده؟ ده اراء من الاراء اللي انتشرت على المواقع الحقيقه، حيث اعلنت السلطات الامنيه المصريه القبض على المتهم نسيم عبد المسيح وجار عرضه على النيابه العامه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبه اليه بازدراء الاديان والاساءه للرموز المسيحيه. جاء ذلك بعد موجه غضب واسعه اثرها مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمزق صور للسيده العذراء القديسين ويسيء للصليب، مما دفع عدد من القانونيين لتقديم بلاغات رسميه ضده الى النائب العام لحمايه الوحده الوطنيه وصون المعتقدات. وحده وطنيه ايه؟ ما احنا مسيحيين في بعض، وهو مسيحي وعمل الحكايه دي علشان برضو في كده ايه شويه لخبطه في دماغه. فهو حضرتك طيب ما بنصونش الوحده الوطنيه دي ليه؟ معلش في ناس تانية بتسيء من اخواتنا المسلمين للمسيحيه وللدين المسيحي ولرموزنا المسيحيه برضو. معلش ده تساؤل بس يعني كتير جدا عرضوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتم عارفين ان انا بحب اعرض برضو اي ردود فعل في المواضيع اللي زي كده، وبنترك الاجابه هل في اجابه ولا مفيش اجابه. وطبعا ممكن برضو تلاقي ناس بتقبض عليهم من اخواتنا وتلاقيهم ايه ممكن يرجعوا بعد شويه، لكن هل ده بقى هيكون فيه عليه حكم وهيتسجن ولا ايه اللي هيحصل؟ وكده حمايه للوحده الوطنيه وصون للمعتقدات. بعض الاخبار الابطيه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، كان في غاز تسرب داخل دير السيده العذراء المحرق في اسيوط، وللاسف اصيب 5 اشخاص باختناق، وكانوا فادي وهاني وابراهيم ورائد ووائل، وهم كانوا في غرفه المبيت بتتراوح اعمارهم ما بين 22 عام ل 29 عام. حبينا نطمن عليهم، ما كانش حد كاتب، بس ان شاء الله يا رب يكونوا اتعالجوا ورجعوا بالسلامه. وعلى طول بعد ما انتشر الموضوع ان في تسرب غاز، انتقلت قوه من ضباط وحده مباحث مركز شرطة الأسرية الموقع لإجراء المعاينة اللازمة، والحمد لله عدت على خير وتم نقل المصابين للمستشفى، وإن شاء الله يا رب يكونوا خرجوا بألف سلامة. وقفنا بقى عند حاجة كده، فيديو غريب وأنا لغاية دلوقتي مش فاهمة قصده. هو الفيديو ده الحقيقة في واحد من المساجد، واتسرقت الكوتشيهات بتاعتهم جزامهم، وهو بيصرخ وبيقول أنا إزاي جاي جامع أصلي واتسرق ومش عارف إيه. واحد بيقول له بقى إيه، والله لو كنيسة ما يحصل كده. اللي هو ايه لو كنيسه ما يحصل فيها كده؟ دي مش فاهماها معلش من حضرتك كده. فيعني فناس مسيحيين نشروا، واحنا مالنا؟ طيب يعني احنا مالنا بجد؟ انت يعني اتسرقته في المسجد جايب سيره الكنيسه ليه؟ نسمع الجزء.
1: انا في صلاه جنازه في السيده زينب، 10 كوتشات اتسرقوا، انا كوتشي اتسرق جوه الكوتش عامل بتاع فوق ال 2000 جنيه. انا
2: يعني ازاي انا جاي
0: لا تعليق. النهاردة كان انتقل إلى أمجاد السماوية. الحقيقة طبعا بنقول عزيز في عيني الرب موت متقي، حيث تتقدم أسرة قناة الكرمة وعنهم الأخ صموئيل استفان.

0: مثبت هذه الحرة القلبية لرحيل وانتقال خادم الرب الأخ عصام خليل. عصام خليل ولد 1 يوليو سنة 1962، انطلق ليكون مع المسيح الذي أحبه 1 يونيو، هو كان ميلاده 1 يوليو، وانتقل إلى السماء 1 يونيو 2026. الأخ عصام خليل هو مؤسس مجلة نحو الهدف، مؤسس مؤتمرات بصمة، مؤسس برنامج فاحصين الكتب، ومؤسس كتابي شبابي، ومؤسس خدمة كتابي شبابي، ومؤسس خدمة رعاية الشباب في المنيا، وكان يباشر الخدمة بنفسه. كان أيضا سكرتير أمين في لجنة دار الكتاب المقدس. طبعا بنعزي من كل قلوبنا كل أسرته ومحبيه وكل شعب الكنيسة، وطبعا يعني مران آثى الرب قريب بجد، فعلا ملحمة حب. هو كان على فكرة عمل عملية قلب مفتوح، وبعد كده بعد ما كان خف وكله تمام حصلت شوية مضاعفات بسبب فيروس كان جاله أثناء العملية. من يومين كان كتير جدا طلبات صلاة من أجله، وطبعا الرب اختار انه يسترد ودعته. هو الحقيقة كان في لقاء وكان بيسألوه: تحب الناس تفتكرك بإيه لما ترحل عن أرضنا؟ وده كان رده
1: بعد عمر طويل، يعني تحب الناس تفتكرك بإيه؟
2: أولا ليه بعد عمر طويل؟ ده اشتهاء كان عند رسول بولس، هو أنا بشارك يعني. إذا رب شاف إن أنا خدمتي خلصت فليكن بعد عمر قصير. أنا أحب الناس تفتكرني بإيه؟ هو مش لازم بالنسبة لهم يفتكروني، أنا أتمنى أنهم يفتكروا الإله اللي أنا خدمته، أنا كنت بحاول أن أقدم صورته بأي شكل من الأشكال. لكن لو أنت مصر حول المحبة والابتسامة.
0: قد ايه كان جميل. نروح بقى لشويه اخبار كده من مسيحي العالم. وللاسف الشديد متطرفون اسلاميون صرخوا الله اكبر واوقفوا قداس كنسي في اندونيسيا. كان اثناء القداس ليه اذا اتضح انه موضوع انه ما عندهمش تصريح، ايه ده التصريح مش في مصر بس، ده طلع في اندونيسيا برضه. حشد من المسلمين بقياده عناصر من جبهه الجهاد الاسلامي اقتحموا موقع جديد لكنيسه البعثه المزدهره في اقليم يوجاكرتا باندونيسيا ومنع اقامه القداس. المعترضون برروا موقفهم ان الكنيسه ما عندهاش تصريح للعباده في هذا الموقع الجديد، واعتبروا وجودها في منطقه ذات اغلبيه مسلمه مصدر ازعاج للسكان. معرفش ليه الفكر ده بجد وامتى هيروح، وانه كده اتضح ان هو يعني موجود وسط الاغلبيه المسلمه في اماكن كتير للاسف. يعني شهدت الواقعه تهديدات مباشره للمصلين، بينها التهديد بحرق الكنيسه ما دفع طبعا الرعايه لمغادره المكان، بينما اكدت الكنيسه ان الحادث تسبب في صدمه نفسيه للمصلين خاصه الاطفال، وطالبت بحمايه حريه العباده المكفوله دستوريا. لو يا جماعة أي مجموعة من الأقلية وسط أي مجموعة تانية بيسمح لهم، إذا كان هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عايزين يعملوا جوامع أو زوايا أو أي حاجة من بياخدوا تصاريح بشكل سهل جدا ما فيهوش أي حاجة، لأن من حقهم حتى لو هم كام أسرة. إيه المشكلة يا جماعة؟ أنا مش فاهمة بصراحة. ربنا يهديكم يا رب وربنا يفتح عيونكم. فنان سويسري ابتكر عمل فني فريد ورسم صورة السيد المسيح على طائرة سوفيتية طراز ياك 40. الطيارة دي كانت طيارة مهجورة في أرمينيا وتحولت إلى تحفة فنية جمعت بين الإرث السوفيتي والروحانية المسيحية. هو الحقيقة فنان يعني فعلا، والصورة جميلة جدا جدا، بس علشان كده برضو بأكد لحضراتكم إن الطيارة دي كانت مهجورة في أرمينيا. ايه اللي حصل بقى بالنسبه لاعمال الشغب اللي كانت في باريس بعد فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري ابطال اوروبا؟ السلطات الفرنسيه اعتقلت اكثر من 890 شخص بعد اعمال شغب وعمليات نهب واحراق عقبت تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري ابطال اوروبا. والحقيقه انه ده خلال الفعاليه دي، المباراه دي كانت نهائي دوري ابطال اوروبا اللي شهد فوز باريس سان جيرمان على ارسنال بركلات الترجيح واحتفاظه باللقب. نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا من بينهم 8000 في باريس بعد أعمال العنف.

0: والحقيقة إنه الواحد لغاية دلوقتي مش فاهم اللي هم بيعملوا كده ليه. طبعا كانت حوالي الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي أفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخص، تغريم 89 آخرين، واعتقل 45 شخص، احتجز 13 منهم، تم ضبط نحو 24 شعلة نارية، 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شوارع جانبية متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس. أصيب شرطي واحد. أفادت الشرطة برضو بتضرر مخبز مطعم في شارع فيرساي بالقرب من ملعب بارك دي برانس التابع لنادي باريس سان جيرمان. يعني هو طيب، هو للدرجة دي مؤيدي الفريق الثاني، هم اللي عملوا كل ده؟ الواحد برضو بجد ده حاجة غريبة جدا. تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، القيت مقذوفات على عناصر الشرطة. متحدث باسم الشرطة قال إن نحو 150 شخص حاولوا الدخول من إحدى البوابات قرب الملعب، لكن الشرطة صدتهم. باريس سان جيرمان نفسه بقى الفريق حافظ على رباطة جأشه وفي نهائي الدوري، وطبعا كان حذر ليحتفظ باللقب بفوزه بركلات الترجيح على أرسنال بعد انتهاء الوقتين الأصلي، ومعزز مكانة الفريق الفرنسي بين عمالقة أوروبا المعاصرين. لكن الحقيقة فعلا هذا الأمر وهذه الأعمال من الشغب التي حدثت، أعتقد يعني إن هي نشوف التقرير الأول زمايلي، لأنه بجد حاجة مؤسفة جدا كل ما حدث بالنسبة لهذه الأعمال من الشغب.
1: كيف يمكن لمدينة أن تحتفل بأعظم ليلة كروية في تاريخها أن تتحول إلى ساحة حرائق ومواجهات؟ باريس سان جيرمان حقق لقبه الأوروبي الثاني على التوالي، لكن بعض الجماهير حولت فرحة التتويج إلى مشاهد من الفوضى والدخان. قبل المباراة كانت السلطات الفرنسية تتوقع الأسوأ، فنشرت أكثر من 22,000 عنصر أمن في أنحاء البلاد، بينهم 8,000 في قلب العاصمة باريس. متاجر أغلقت أبوابها وحصنت محالها، وشوارع وضعت تحت مراقبة مشددة. ورغم ذلك اشتعلت النيران في السيارات والدراجات النارية، واندلعت أعمال شغب في عدة مناطق من العاصمة، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع. لكن هذه المشاهد ليست جديدة، فبعد اللقب الأوروبي الأول شهدت باريس مئات الاعتقالات وعشرات الإصابات وإحراق مئات المركبات، وبعد اللقب الثاني عادت الحرائق وصدمات من جديد، في مشهد يوحي أن بعض الجماهير اعتادت على الشغب أكثر مما اعتادت الاحتفال. المفارقة أن باريس احتفل بلقب أوروبي جديد، لكن صور الحرائق والفوضى خطفت جزءا من مشهد التتويج. فإذا كانت هذه المشاهد بعد الفوز والتتويج باللقب الثاني على التوالي، فكيف كان سيكون المشهد لو انتهت تلك الليلة بالخسارة؟
0: لغاية دلوقتي مش فاهمة بجد، يعني ربنا يرحمنا من اللي بيحصل ده. جه بقى انفجار نيزك فوق ولاية أمريكية، والفيديو رصد كرة النار اللي نزلت واللي كان عبارة عن انفجار نيزك. انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار، الانفجار اللي تسمع صوته بقوة تعادل 300 طن من مادة التي ان تي. قالت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في ناسا لوكالة فرانس بريس أن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامشير. معلش أنا أسفة، قلت لكم فلوريدا، فلوريدا ده كان حصل حاجة تاني الحلقات اللي فاتت، لكن ده كان في ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامشير عند الساعة 14:06 أو 18:06 بتوقيت جرينتش. أوضحت أيضا متحدثة عن ناسا بأن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية ناشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا لم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي. وأضافت أنها تقدر الطاقة اللي كانت منبعثة عند تفتيت هذه الكرة النارية بما يعادل حوالي 300 طن. معلش كبر كده الصورة، أنا يعني هو في لحظة معينة من هناك خالص يا جماعة، لو تعيد الفيديو تاني أهي اللي بتنزل دي، تمام؟ فكانت جنب ماساتشوستس ونيو هامشير، وأدت بكانت الحقيقة الطاقة المنبعثة تعادل عند تفتيتي ما يعادل حوالي 300 طن من مادة التي ان تي، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا جدا، وحصل

0: جدل في أمستردام في هولندا، لأن شرطي كان طرح امرأة حامل أرضا خلال توقيف أمني. فعلا المشهد كان مشهد صعب قوي قوي، وكل الناس كانت عايز تفهم هو إيه ده وليه عمل كده، وهي بخير على فكرة ولدت وكده. بس المقطع ده كان تداول على نطاق واسع جدا وأثار استنكارا دوليا. أظهر عناصر من الشرطة الهولندية وهم يلقون سيدة حامل أرضا بقوة أثناء عملية توقيف داخل مركز لطالبي اللجوء. وفق تفاصيل الحادثة، الشرطة كانت بتحاول توقيف رجل داخل المركز بينما اقتربت منه امرأة قالت لاحقا أنها زوجته للاستفسار عما إذا كان يمكنها البقاء معه قبل أن يتم التعامل معها بعنف وإسقاطها أرضا. ما دفع زوجها طبعا للتدخل، هو بدأ يدخل في ضرب، قعد يضرب طبعا عنصر الشرطة اللي هو أعب بالطريقة دي. طبعا تطورت الواقع إلى استخدام إجراءات تقييد إضافية من بينها كلب بوليسي. تقارير لاحقة قالت أن الحادثة وقعت في مركز لطالبي اللجوء بمنطقة كامفيج في بلدة زيفات قرب أمستردام، وليست داخل مستشفى كما ورد في روايات أولية. وبحسب منشورات لعائلة السيدة وضعت طفلتها بسلام بعد الحادث في مجرى التعرف على الرجل الموقوف على أنه لاجئ فلسطيني من قطاع غزة يبلغ من العمر 30 عام. بس هو بصراحة برضو فعلا تعامل الشرطي مع الامرأة الحامل كان تعامل صعب جدا جدا. الحرب الروسية الأوكرانية يا جماعة، احنا مخلينها في الأول كده قبل مواضيع المفاوضات واللي حصل في حزب الله. بس ليه بقى؟ لأن التصعيد كبير جدا، ولأن دلوقتي بدأت يبقى في أخبار كتير عن هذه الحرب الروسية الأوكرانية، مش عارفين هتمتد كام سنة، وللأسف مفيش أي سلام في الأفق إلى الآن. النهاردة أحدث حاجة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن احتجاز ناقلة نفط روسية، هذه الناقلة خاضعة للعقوبات بالمحيط الأطلسي، فيما وصفت موسكو الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي وأنها أقرب للقرصنة. ده اللي حصل طبعا، واعترضتها فرنسا واحتجزت. بصوا طريقة الاحتجاز برضو، علشان كده كانت روسيا ردت وقالت أنه اللي حصل ده قريب للأقرب للقرصنة. ده النهاردة ومش عارفين ردود الفعل وإمتى هيتم الإفراج عن هذه السفينة. الله أعلم، لكن هو قال احتجازها كان ضمن العقوبات. الحاجة التانية بقى موضوع المسيرة اللي كانت راحت على رومانيا، وبدأت طبعا لقينا في مشاكل هناك، فروسيا هددت بإغلاق السفارة الرومانية في موسكو وطرد السفير، وكان في ضربات عسكرية روسية على مطارات ومواني وقواعد عسكرية في أوكرانيا. موسكو أعلنت السيطرة على بلدات ومدن في محوري خاركيف ودنيبرو بيتروفسك خلال 24 ساعة. كان في كمان هجوم أوكراني مضاد في خرسون وزابوريجيا. يعني الأمور دلوقتي يا جماعة، وبحسب المراسل قناة العربية كانت الحقيقة أن الضربات الروسية تستهدف إمدادات الجيش الأوكراني. أوكرانيا تنقل الحرب إلى العمق الروسي، والمسيرات ضربت منشآت النفط.
1: فخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الأوكراني من هجماته بالمسيرات على منشآت لوجستية ونفطية في جنوب روسيا، متسببة بأضرار جسيمة في ظل استمرار الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي. حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا قال إن مسيرات أوكرانية استهدفت ناقلة نفط ومستودعا نفطيا في جنوب البلاد، ما أدى إلى اندلاع حرائق من دون تسجيل إصابات. وخلال الأسابيع الماضية عززت أوكرانيا قدراتها الهجومية متوسطة وبعيدة المدى، مستخدمة تكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ التي طورتها محليا، وأصبحت الهجمات على المنشآت النفطية الروسية شبه يومية. وكشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز أن كل مصافي النفط الرئيسية تقريبا في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية. وبينما تستعد العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف العنيف بعدما وصفته وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه ضربات منهجية وشيكة على كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بعد اجتماعه مع كبار القادة العسكريين إن بلاده تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في إضعاف وتقويض المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك شن هجمات بعيدة المدى على أهداف مرتبطة بقطاع النفط. تصريحات زيلينسكي جاءت عقب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديد أي جدول زمني لانتهاء الحرب، قائلا إن المزاعم

0: الغربية عن استعداد روسيا للحرب مع أوروبا هي محض أكاذيب. وتأتي تصريحات بوتين بينما نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو بتصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة قالت بوخارست إنها روسية بمبنى سكني. وأثار الحادث إدانة واسعة من جانب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي اللذين حملا روسيا المسؤولية وحذرا من تكرار هذا النوع من التوغلات، حيث زاد هذا التوغل من المخاوف من امتداد الحرب
1: على أوروبا. لكن هنا دلوقتي امتداد الحرب على أوروبا، لكن بوتين قال لك لا، ده محض أكاذيب وما فيش حاجة زي كده. اللي حصل كمان من مسيرة أوكرانية ملغومة استهدفت محطة زابوريجيا النووية وأحدثت ثقب في جدار إحدى غرف الآلات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت تلقيها التقارير الموثقة عن هذا الهجوم المباشر اللي شنته القوات الأوكرانية على مبنى وحدة الطاقة في محطة زابوريجيا النووية. وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل جراسي عن قلق بالغ إزاء هذا التطور، وصف استهداف المنشآت بالنووية باللعب بالنار. ما ينفعش يا جماعة بصراحة، لأن كده هتحصل طبعا إشعاعات، ويعني وهتبقى الحرب هتدخل في منحنى صعب جدا. رئيس بيلاروسيا بقى الحرب أوكرانيا ستتخذ طابع مختلفا حال شن هجوم عسكري على بيلاروسيا، لأن كان برضو في اتهامات لبيلاروسيا أن هي بتدعم روسيا بشكل كبير وبتساعدها عسكريا. فطبعا كده الرئيس سبق وقال لهم لو أي هجمات حصلت علينا هيكون دلوقتي الحرب هتاخد منحنى مختلف. ربنا يا رب يبعت السلام في هذه الحرب الصعبة إلى الآن يعني. طيب أنا بقى قبل ما أتكلم على المفاوضات اللي هي غالبا كده بخلاصة الكلام، إن الرئيس ترامب النهاردة في مقابلة مع CNBC قال لك أنا مش مستعجل وما فيش أي مشكلة خالص، وإن هم الخسرانين لو ما فيش مفاوضات. أنا هروح للي بيحصل في جنوب لبنان والأمور اللي حصلة مع حزب الله في الأول. ليه؟ لأنها فعلا التصعيد ده خطير جدا جدا يا جماعة، والمواضيع واخدة منحنيات غير طبيعية، لدرجة إنه يعني لولا فعلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل كنا هنشوف طبعا أمور أكتر بكثير جدا في هذه الحرب. استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتلويح بالمزيد. الحقيقة أنه أكتر حاجة كانت بارزة في هذه الضربات القوية جدا هو موضوع احتلال إسرائيل لقلعة الشقيف بلبنان. أفخاي أدروعي نشر فيديو بتاع ده، صور للدرون وهم مسيطرين على القلعة ورفعوا العلم الإسرائيلي.
2: مباشرة بين بيروت وتل أبيب والضغط الدولي والإقليمي، كلها محاولات لم تفلح بوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى الآن. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء قرى جديدة في الجنوب والبقاع، يصوب ومن ثم يقصف، يعتبر أنها رد على انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار. المعارك على أشدها. في بدايتها هددت إسرائيل سكان جنوب نهر الليطاني بالمغادرة، وبعدها سكان جنوب نهر الزهران أيضا الذي يقع على بعد 10 كيلومترات شمال الليطاني، لتعلن هذه المنطقة منطقة قتال. حزب الله بدوره يرد بضربات تصل إلى كريات شمونة.
3: صاروخ واحد سقط في وسط المدينة تسبب بأضرار جسيمة للمتاجر. لو أنه سقط في فترة ما بعد الظهر لكنا أمام كارثة حقيقية لخسائر بشرية. هل هذا هو وقف إطلاق النار؟ لا يوجد وقف لإطلاق النار لا في كريات شمونة ولا في شمال إسرائيل.
2: من شمال إسرائيل إلى داخل الجنوب اللبناني أيضا، حزب الله يقول إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية الجنوبية وأجبرها على الانسحاب.
1: زي ما شفتوا التقرير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أصدر أوامر للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، خاصة ضد مواقع حزب الله شمال نهر الليطاني، زي ما شفتوا نهر الزهراني كمان. فالعملية امتدت، القوات الإسرائيلية عبرت النهر وسيطرت على مواقع استراتيجية من بينها قلعة الشقيف، وأكدت استمرار العمليات حتى إزالة ما وصفته إسرائيل ونتنياهو بالتهديد على بلدات شمال إسرائيل. قال لهم احنا بنوعدكم ان انتوا هتكونوا آمنين، شمال إسرائيل اللي هي الحدود مع جنوب لبنان. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش وسع نطاق القتال وسيطر مجددا على قلعة الشقيف ورفع عليها العلم الإسرائيلي، وأنها جزء اعتبرها جزء من منطقة أمنية عازلة ستبقى القوات فيها لغايه ايه بقى؟

لك هنفضل بقى موجودين في هذه المنطقة. كل ده رد طبعا على المسيرات اللي بتقتل جنود إسرائيليين واللي بتدمر أماكن كتير في إسرائيل. وكمان قالوا ان دي كده المنطقه دي منطقه امنيه عازله ستبقى القوات فيها. واكد المتحدث باسمه او وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس بان الجيش نيه الجيش تدمير بنى تحتيه ومواقع يستخدمها حزب الله في القرى الحدوديه اللبنانيه. في المقابل اعلن الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البريه شمال نهر الليطاني. طبعا كان في انذارات اخلاء، كان في مشاهد جابت كمان يعني نزوح عدد كبير جدا من اللبنانيين في هذه المناطق. الطيران الاسرائيلي شن هجمات على عدة بلدات بينها يحمر الشقيف، زوتر الشرقية، دير الزهراني، المارونية. وكمان كان في وزارة الصحة اللبنانية قالت ان كان في إصابة 13 شخص من العاملين في محيط مستشفى حرام إصغارة إسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في هجوم مسيرة بجنوب مسيرة من حزب الله كانت بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 منذ وقف إطلاق النار. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه خليج حيفا مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل. 5 صواريخ اللي أطلقت من لبنان أطلقت باتجاه صفد وتم اعتراض أحدها وسقوط 4 في مناطق مفتوحة. في صور بقى متداولة للأضرار اللي كانت بمحيط مستشفى جبل عامل، وقالوا أن المنطقة بتاعت جبل عامل دي برضو إسرائيل بتسيطر والقوات الإسرائيلية توغلت فيها بشكل كبير جدا. زي ما انتم شايفين النيران، ودي غارة إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي كان قبل ما يعمل كل ده كان دعا إلى إخلاء الضحية الجنوبية بالكامل. وطبعا كمان في الحتة المنطقة بتاعت جبل عامل دي كانت في مشاهد لثلاث مباني سويت بالأرض تماما في مدينة صور اللبنانية، وأضرار كبيرة في الأقسام الداخلية وغرف العمليات والرعاية المركزة بمستشفى جبل عامل. الجيش الإسرائيلي بقى قال إن هو قتل قائد منطقة صور في حزب الله اللي هو اسمه إيه؟ أبو علي حمزة، كان برضو بغارة دقيقة بالأمس. كامل أعداد بقى اللي سقطت يا جماعة بكل الأحداث دي كلها من 2 مارس لغاية النهاردة 3433 شهيد و 10395 مصاب في هذه الأحداث والتصعيد اللي بين إسرائيل وبين حزب الله. كمان كان في برضو فرار حشد من الناس كبير قوي على شاطئ نهاريا شمال إسرائيل بحثا عن الأمان، وذلك بعد سقوط مجزوفات في البحر. ومن جانبه أعلن حزب الله أنه أطلق طائرات مسيرة كانت يوم السبت اللي فات استهدفت سكنات عسكرية قريبة من الشاطئ. عشان كده المشهد ده كان يوم السبت لما قاذفات كانت بتنزل والناس الإسرائيليين طبعا أصابهم الذعر. وده نفس اللي بتعمله برضو إسرائيل في الضربات اللي بتروح على سور وجنوب لبنان، والناس يا عيني بتمشي ونزوح بكميات كبيرة جدا. جت جانب الايراني بقى الحديث النهارده قالت لك لا لا لا لا، احنا هنعلق الاتفاقيه المفاوضات مع المحادثات مع الولايات المتحده احتجاجا على انشطه اسرائيل في لبنان. والجيش الايراني انذر سكان شمال اسرائيل انه هتتعرضوا لهجمات اذا استهدفتوا الضاحيه. وجماعه الحوثي دخلت على الخط وقالت احنا كمان ممكن ندخل في الحرب ضد اسرائيل حال استمرار التصعيد في لبنان. ده خلى ترامب عمل ايه بقى؟ راح ترامب اعلن اتفاق وقف اطلاق نار جديد بين اسرائيل ولبنان، وأكد أن لا قوات ستتجه إلى بيروت. الرئيس الأمريكي أجرى اتصال وصفه بالمثمر للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أنا ليه أراها لحضراتكم من هنا؟ لأنه الكلام ده كان بالضبط قبل ساعة من دلوقتي، ساعة من قبل ما أدخل معكم الهواء على طول كانت الأحداث اللي هي الجديدة دي. وكتب على تروس سوشيال، أضاف ترامب على في تصريح له على منصة تروس سوشيال أن لا قوات ستتجه إلى بيروت، وأن كان في قوات كانت في طريقها لهناك وتم إعادتها بالفعل. وقال ترامب أنه أجرى عبر ما وصفهم بممثلين رفيع المستوى اتصال مع حزب الله. هو الكلام ده جه بعد ما قالوا أنه برضو كان في أنه الرئيس اللبناني جوزيف عون كان أكد للرئيس ترامب أن هم تعهدوا بأنهم مش هيعملوا ضربات تاني وهم هيوقفوا، بس لازم أن ترامب يأكد أن إسرائيل برضو هيوقفوا الضربات، لأن احنا زي ما بقول لكم دمار ودنيا وقتلة بتزيد عددهم بأرقام غير صعب غير يعني أرقام صعبة جدا. المهم ان هو قالك ان هم تعهدوا بان انهم هيوقفوا اطلاق النار، وانه اسرائيل لازم تتعهد بان لن تهاجمهم
وبالتالي ده اللي قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وفي تطور متصل، اعلنت السفاره الامريكيه في لبنان ان حزب الله وافق على المقترح الامريكي القاضي بالوقف المتبادل للهجمات بينه وبين اسرائيل، والنائب في كتله حزب الله حسن فضل الله قال ان الحزب بيدعم التوصل الى وقف

إطلاق النار على جميع الأراضي اللبنانية، وأن التوصل لوقف إطلاق نار شامل في لبنان يعد شرطا أساسيا مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أنه أبلغ الرئيس ترامب بأنه خلال الاتصال الهاتفي بأن إسرائيل كانت يعني أنها كانت مرتبة مع أنها تشن هجمات محدودة على أهداف معينة في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته، وأن الجيش الإسرائيلي هيواصل. يعني كده إيه ده برضو هش، هذا الاتفاق يعتبر هش يعني. فده اللي اتقال، وأنه طبعا واشنطن حملت حزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إسرائيل تنفذ سياسة تدمير شامل بحق الجنوب اللبناني. المعالم الأثرية في لبنان لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية. يعني ممكن اعرض زميلنا بصوا الفيديوهات، الفيديو بتاعت منطقة جبل عامل دي شكلها ايه، يعني الفيديو اللي عرضناه من شوية والدمار والدنيا المتكسرة. قال برضو انه المتحدث باسم الحكومة قال لن ندخر جهدا في وقف إطلاق النار في لبنان وإعادة الإعمار. لبنان لن يكون صندوق بريد لرسائل إقليمية. قررنا الذهاب للمفاوضات، وبكرة في جولة رابعة من المفاوضات بين عسكرية، بين العسكريين من إسرائيل وعسكريين من لبنان، وبترعاها هذه المفاوضات واشنطن. بكرة الجولة الرابعة. سياسة الأرض المحروقة اللي بتتبعها إسرائيل لن تمنحها الاستقرار. كل دي لنواف سلام. هذه الحرب فرضت علينا وكلفتها كبيرة. ومصر طبعا أدانت بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وشددت على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، طلبت بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، وشددت على ضرورة إطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤوليتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان، وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد في لبنان سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. ولقينا كمان مصادر يمنية تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق محافظة مأرب. وبالتالي هنا يعني يبدو أنه إيه، طبعا ده أكيد موضوع حوثي برضو. ومقطع الفيديو بيظهر الطائرة وهي تحترق وتتحطم وسط تجمع الأهالي. وده المأساة اللي حصلت يا جماعة في جنوب لبنان للأسف الشديد. باختصار انا عايزه امشي كده معاكم في المفاوضات واللي حصل، لان على فكره الحصار مستمر. في سفن كتير كانت ظهرت كانت بدرون، والسفن يعني تصوير درون باين ان في سفن كتير جدا واقفه عند مضيق هرمز. فبالتالي الاوضاع زي ما هي. طبعا امريكا قالوا ان احنا بعتنا مسوده جديده وفيها بنود جديده، بس هي لن تمتلك ايران سلاح نووي، احنا حفظناهم من كتر ما كررناهم، يجب ان احنا هناخد اليورانيوم المخصب ونحطمه، انه مفيش اي رفع للعقوبات غير لما ايران تتوعد كتابة بانه مفيش اي تخصيب لليورانيوم، ولا انهم هيحصلوا على قنبلة نووية. ده كل الكلام اللي هو ماشي خلال الايام اللي فاتت. اللي حصل طبعا انه بيت هيكسس كان من كام يوم كده قالك قاضي المحادثات جميلة ومثمرة وهنواصل الضغط، وايران انتقدت الموقف الامريكي، وتقارير قالت ان الادارة الامريكية اجرت تعديلات جديدة على مشروع مذكرة التفاهم وأعادتها إلى طهران عن طريق الوسيط الباكستاني. وهم كمان قالوا احنا كمان عملنا تعديلات على الموضوع، على الوثيقة برضو اللي احنا بعتناها لباكستان. وفي الآخر زي ما بقول لحضراتكم، التعديلات المقترحة من ترامب لا تعني قبول طهران. وكالة التسليم الإيرانية قالت إيران هتدخل تعديلات جديدة. ودخلنا بقى في الموضوع ده. ترامب قال أكبر أصول إيران هو الإعلام المزيف، مسحنا قادتهم مرتين ونص ونتعامل الآن مع النصف الأكثر عقلانية. دي كانت من خلال اللي هو اللقاء مع كان CNBC اللي هو اتعمل النهاردة أو اتعمل امبارح واتزع النهاردة. عموما يعني ترامب قال نعقد صفقة عظيمة مع إيران ببطء وثبات. وتجاهل الرئيس الأمريكي تعليق المحادثات غير المباشرة مع إيران، وفي مقابلة مع CNBC اليوم الاثنين قال أنه لا يهتم إذا كانت قد انتهت، ولأن هو قال لك هم اللي أنهوا عشان بسبب لبنان. وترامب قال بصراحة أنا لا يهمني إن كانت قد انتهت، لا يهمني حقا، لا أكترث بذلك على الإطلاق. إيران لم تبلغ الولايات المتحدة بعد بوقف المفاوضات، وأشار إنه لا يمانع في انتظار طهران حتى توافق على اتفاق مقبول. واشنطن عرضت الإفراج على 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، وده على حسب التلفزيون الإيراني الرسمي يا جماعة، بس بعد كده بيقول لك الكلام ده مش صحيح. المهم مسعود بازشكيان قال إن إيران بتمر بظرف حساس وتواجه تحديات

متعدده داعيا الى توسيع دائره اتخاذ القرار. ده قاليباف. قاليباف قال علينا الحفاظ على الوحده لمواجهه محاولات تقسيم ايران. تصريحات من هنا ومن هنا مع استمرار الحصار الامريكي على المواني والسفن الايرانيه بتتلقى تحذيرات من البحريه الامريكيه بعدم العبور. الجيش الامريكي اعلن تعطيل سفينه حاويات من الوصول الى ميناء ايراني. سنتكم قالت ان هم غيروا القياده الامريكيه الجويه، غيرت مسار 118 سفينه وعطلت خمسه اخرين منذ بدء الحصار، والحصار قال هيرفع ببطء. ده وزير الخزانه الامريكيه. طبعا في برضو اللي هو الالتفاف، وان في سفينات بتبقى البحار مظلم بيضلموا وبيقفلوا الدنيا علشان يعبروا. فبالفعل بيقال ان في عشرات السفن ونقلات النفط نجحت انها تعبر في مضيق هرمز رغم القيود بسياسة الابحار المظلم. 20 سفينة عبرت المضيق، لكن لقينا النهاردة في خبر جديد كانوا بيقولوا فيه انه السفن كتيرة جدا بتصوير درون موجودة في السفن دي في حدود مضيق هرمز. وطبعا بعد تهديد ترامب لعمان وتأكيد الأخيرة مسؤوليتها السيادية لأمن الملاحة، السلطنة أحذرت من جسم طافي قالوا ممكن يكون لغم. طبعا الأسعار النفط قفزت بأكثر من 6 دولارات النهاردة بعد ما أفادت إيران بأن هم فريق التفاوض أوقف المفاوضات. الضربات اللي راحت على الكويت حصل فيها إيه بقى؟ 2 أمريكيين اتصابوا وتم تدمير مسيرتين، وكان في اعتراض القيادة المركزية الأمريكية قالوا أنهم اعترضوا صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفوا القوات الأمريكية في الكويت. الإمارات أدانت والسعودية أدانت ومصر أدانت، والحقيقة أنه كل الأوضاع دي كانت صعبة جدا. اللي حاصل بقى يا جماعة في الموضوع اللي هو الخاص بقى باللي أنا قلته لكم في البداية، خبر مهم قوي ولازم ما اختمش الحلقة غير أقوله. الإدارة الأمريكية تراجعت عن إلزام المتقدمين للجرين كارد بمغادرة البلاد وتقديم طلباتهم في بلادهم. ترامب قال أنه أمريكا عادت، نحن محظوظون للغاية لأننا نعيش في أقوى دولة في تاريخ العالم. طبعا التراجع ده علشان خاطر كانت هتبقى مشكلة كبيرة موضوع أن الناس ترجع عشان تاخد جرين كارد من بلدها. ترامب بقى بعد ظهور صورة الاجتماع بين البابا المولود في شيكاغو وعمدة شيكاغو قال لك يجب على شخص ما أن يشرح للبابا أن عمدة شيكاغو عديم الفايدة. وده كان ترامب نشر منشور وعلق بعد أشهر من التوتر بين الرئيس والبابا ليو حول انتقادات طبعا لانتقادات البابا اللي بينتقدها لسياسات إدارة ترامب المتشددة في مجال الهجرة. طبعا أمور كتيرة حاصلة برضو، حاجات ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وبرضو معلش ما لحقناش نقول كل الحاجات الباقية معانا من العناوين، لكن إن شاء الله تنتظرونا الأربع والمزيد من الأحداث ومرا الأحداث. إلى اللقاء.

أهلا بك مشاهدنا العزيز في حلقة جديدة من وعد جديد في يوم جديد. وعد ربنا النهاردة بيقول لك معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. وعد جميل جدا موجود في مزمور 121 آية 2، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. حابب أكلمك في الآية دي

عن خمس حاجات. الحاجة الأولى مصدر المعونة، مصدر المعونة. الحاجة الثانية طرق المعونة، الطرق اللي ربنا بيستخدمها عشان المعونة توصلني. نمرة ثلاثة لمن المعونة، هل المعونة توصل لأي حد؟ نمرة أربعة ميعاد المعونة. نمرة خمسة ثمن المعونة. نمرة واحد مصدر المعونة، واضح معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. مصدر المعونة هو الرب شخصيا، وعايز يشجعك بيقولك الرب ده عظيم جدا، ده صانع السماوات والأرض، فمتحكم في كل مجالات الحياة اللي حولك. مصدر المعونة الرب، معونتي من عند الرب. لكن مش بس الرب كمان صانع السماوات والأرض، حاجة تانية عن الرب مصدر المعونة في عبرانيين 13 آية 5 و 6 قال لا أهملك ولا أتركك حتى أننا نقول واثقين، الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. يعني ربنا صانع السماوات والأرض، وكمان ربنا معايا مش سيبني، مش بيعيني من بعد، لا أهملك ولا أتركك. مش بس كده، لكن وهو بيعيني حاسس بيا. الكلام ده نلاقيه في عبرانيين 2 آية 17 و18 يقول كده فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عامل زي دكتور بيجيله مغص كلوي، راح له مريض عنده مغص كلوي يقول له أنا حاسس بيك، أنا شاعر بألامك، وكمان عندي الدواء لك. مصدر المعونة هو الرب، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لكن طرق المعونة، في قنوات بتسري من خلالها معونة ربنا لنا، تخليك جنب القنوات اللي من خلالها ربنا يوصل لك المعونة، توصلك. خليك بعيد عنها، يبقى ربنا عايز يوصل لك المعونة بس انت مش جنب الطرق اللي هو عملها علشان يعينك. ايه الطرق دي؟ نمرة واحد كلمته. في مزمور 119 آية 173 قال المختبر لتكن يدك لمعونتي، ليه؟ قال لأني اخترت وصاياك. بعيدا عن كلمة ربنا، لك فترة مش بتقرأ الإنجيل، لك فترة مش بتقرأ في الكتاب المقدس، عشان كده معونة ربنا مش واصلة لك. ارجع تاني لكلمة ربنا، اقراها افهمها احفظها، احفظ منها آيات، تلاقي معونة ربنا وصلت لك. حاجة تاني في طرق المعونة الصلاة، عرش النعمة. في عبرانيين 4:16 نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه. ادخل عرش النعمة، صلي تلاقي ربنا بيعينك. كمان اخواتك المؤمنين، انت شكلك بتقول انا هصلي في البيت وبطلت تروح الكنيسة، مع ان المؤمنين ربنا خلاهم حواليك عشان يكونوا من إحدى طرق المعونة. في مزمور 118 آية 7 قال المختبر الرب لي بين معيني. الرب بيحضر فين؟ حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطه. اقرأ الإنجيل، صلي، كمان روح الكنيسة وخلي لك شركة مع المؤمنين. حاجة تاني من طرق المعونة الزوجة الصالحة. خلي بالك معايا، أيوة اللي بتسمعيني جنب التلفزيون، خلي بالك ربنا جابك عشان تكوني معينة لزوجك. قال كده أصنع له معينا نظيره، تكوين 2 آية 18. ولو أنت لسه ما اتجوزتش أنصحك تستنى ربنا.

وتصلي وتاخد واحدة من إيده وتكون مؤمنة. تكون مؤمنة. الحسن غش والجمال باطل. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. شفنا كده مصدر المعونة ربنا، طرق المعونة كلمة الله، عرش النعمة المؤمنين، والزوجة الصالحة. نمرة ثلاثة، لمن المعونة؟ هل أي حد ماشي في الشارع كده توصل له المعونة بتاعت ربنا؟ لا، لازم يتوافر فيك على الأقل شرطين. الشرط الأول موجود في مزمور 10 آية 14، الشرط الثاني موجود في أيوب 26 آية 2. يا ترى إيه الشرط الأول؟ هتستعجب جدا، لازم تكون يتيم. أيوة، كلمة ربنا بتقول إليك يسلم المسكين أمره، أنت صرت معين لليتيم، في مزمور 10 آية 14. لازم تكون يتيم عشان معونة ربنا توصل. يعني يتيم؟ طب في واحد أبوه عايش، أمه عايشة، ارفع نظرك من على أبوك وارفع نظرك من على الناس، وقول مع داود: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. اليتيم يعني واحد ملهوش حد، واحد حاسس ملهوش حد في الدنيا دي كلها غير الرب. معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. الشرط الثاني في أيوب 26 آية 2: كيف أعنت من لا قوة له وشددت ذراعا لا عز له. لازم تكون شاعر في ذاتك بالضعف عشان توصل لك معونة ربنا. شرطين: يتيم مالكش حد، وانت كمان في ذاتك ضعيف. شفنا كده مصدر المعونة، شفنا كده طرق المعونة، شفنا لمن المعونة. نمرة أربعة عشان ما تستعجلش، ميعاد المعونة. في عبرانيين 4:16 الآية اللي قلناها عن عرش النعمة: ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. مش حينك أنت، مش ساعتك أنت، لكن ساعته هو. عونا في حينه. في مزمور 46 آية 5 يقول كده: يعينها الله إمتى؟ عند إقبال الصبح. يعني في الهزيع الرابع. ما تستعجلش لو ربنا اتأخر عليك شوية أو حتى شويتين. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. اوعى تحاول تحل المشكلة بنفسك لو ربنا استنى عليك شوية. آخر حاجة أحب أقولها لك في الآية بتاعت النهاردة: ثمن المعونة. عشان أنا وإنت توصل لنا المعونة بتاعت ربنا، عارف إيه كان التمن؟ موت المسيح على الصليب. ترك على الصليب من غير أي معين، تلاقيه في مزمور 22، المزمور اللي بيتكلم عن الصليب. المزمور ده بيبدأ بالآية اللي قالها المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تلاقيه يقول كده في آية 11، يصلي للآب: لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. ترك شخص الرب يسوع المسيح على الصليب لأنه نائب عني وعنك. ترك على الصليب بلا معين لكي تصل لك المعونات الإلهية. معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وأشكر من كل قلبي كل واحد فيكم أعطى وقت وقعد قدام الشاشة حتى نتعلم مع بعضنا البعض من كلمة الرب في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذا الوقت أيضا سأتكلم عن المبادئ اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله. واحد من الأمور المهمة اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله أن يكون لدينا فكر الرب، وفكر الرب هو معلن في الكتاب المقدس، معلن في كلمته. إن أردنا أن يكون لنا فكر الله علينا أن نقرأ كلمة الله وأن ندرس كلمة الله وأن نحفظها حتى يكون عندنا فكر الله. أعطيك تشجيع ونصيحة مهمة جدا، أن لا تقضي وقت طويل في طلب الإرشاد في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، لكن اقضي وقت طويل في أنك تتعلم كلمة الله وتقرأها وتحفظها وتمتلي منها وتعيشها وتخليها تصير جزء من حياتك. عندئذ سوف تعرف أمور كثيرة ما في داعي تصلي فيها لأنها معلنة من خلال الكلمة وراح تكون واضحة بالنسبة لإلك. فعلي أن لا أسأل الرب عندما تأتي الأمور الواضحة، الأمور الواضحة والمعلنة في كلمة الرب، علي أن لا أسأل الرب عنها لأنها واضحة، لأن الرب تكلم فيها أصلاً أوريدي من خلال الكلمة. فعلى سبيل المثال عندما تيجي عندي مثلاً فتاة وتقول لي أنا تقدم لي شاب غير مؤمن وأريد أن أصلي حتى أسمع وأعرف مشيئة الرب في الموضوع، وأنا راح أخذ 3 أيام صوم وصلاة وأريد أن أصلي في الموضوع، وشو رأيك؟ في أمور من هذا النوع واضحة جدا لأنه كلمة الله تعلنها. في أمور ما في داعي نصلي فيها إذا كان الكتاب المقدس تحدث عنها وإذا كان الكتاب المقدس تكلم عنها بوضوح. فمثلا بحكي لها تعالي نشوف كورنثوس الثانية 6:14، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. كلمة الله واضحة بقول ما بينفع تكون تحت نير مع شخص غير مؤمن، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال أي مع إبليس وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فكلمة الله واضحة، فأحيانا ما في داعي نسأل، أو دايما ما في داعي نسأل الأمور الواضحة أو نصلي لأجل الأمور الواضحة المعلنة في كلمة الله. أيضا ما في داعي أسأل سؤال لو أخطأ إلي أخ مؤمن ماذا أفعل، لأن الكتاب المقدس بتكلم بوضوح في متى 18 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن لم يسمع منك وإن لم يسمع للكنيسة. في خطوات، في ستيبس موجودة في كلمة الله تشرح لنا إذا أخطأ إلي أخوي شو أعمل. وعلى فكرة هذا واحد من أقل النصوص مطبقة في الكتاب المقدس، أقل النصوص بيطبقوها المؤمنين في الكتاب المقدس هو متى 18، لأنه عادة إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الدنيا، لكن الكتاب المقدس بيقول اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ففي أمور واضحة في كلمة الله، في أمور كلمة الله بتتكلم عنها، كلمة الله بتعلنها، ما في داعي أسأل عنها، لكن إذا أنا بعرف كلمة الله وممتلي من كلمة الله بعرف فكر الله لحياتي. لكن في القرارات المهمة في الحياة، في القرارات الكبيرة، في القرارات المصيرية، لا تتحرك خطوة واحدة من مكانك بدون ما تكون متأكد أنك أنت عم تسمع صوت الرب وبتأخذ إرشاده لحياتك جيدا في كل أمر مهم. موسى قال للرب إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا، قال له رب وجهي يسير فأريحك. ورغبة قلبي تكون لكل شخص بيسمعني ولكل خادم بيسمعني، ما تخدش قرار كبير في حياتك بدون ما ترجع للرب وبدون ما تسمع صوت الرب بقول لك وجهي يسير فأريحك، بدون ما الرب يقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها. مبدأ آخر مهم من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، أن نعرف وندرك أن إرادة الله هي أفضل بكثير من إرادتنا. إرادتنا في كثير من الأحيان بتكون مبنية على حسابات معينة إحنا عملناها، درسنا الموضوع جيد.

جيدا، فعرفنا التفاصيل، حطينا خبرتنا في الموضوع اللي شفناه واللي عرفناه، وبالتالي بنعمل قرارات بناء على خبرتنا. فأحيانا كثيرة لا تكون هذه القرارات من الرب، وأحيانا كثيرة بتكون تفكر ودارس الموضوع حسبها صح، والرب ممكن يقول لك لا، وتشعر من الله أنه هذا الأمر ليس منه. أحيانا نحن نشك أنه إرادة الله لنا بنفس الطريقة اللي إحنا بنعمل فيها قراراتنا. أحيانا نعتقد أنه الله جالس في سمواته في برجه العاجي، لا يعرف فينا ومش حاسس فينا وبعيد عنا، ولذلك نشك ونكون مقتنعين أحيانا أن إرادتنا هي الأفضل. إحنا بنعرف حالنا أكثر، إحنا بنعرف ظروفنا أكثر، ونعتقد أنه الله لا يعرف. لكن الكتاب المقدس يتكلم إلنا عن مشيئة الله وإرادة الله بكل وضوح في رسالة روميا إصحاح 12 وعدد 2، فبقول هاي الكلمات، روميا 12:2: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، بمعنى حتى تختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. هنا رسول بولس يصف إرادة الله بثلاثة كلمات. الكلمة الأولى يقول عنها أنها صالحة، أي فيها كل ما هو للخير، كل ما هو للصلاح. وكلمة الله تخبرنا في أرمية إصحاح 29 أن أفكار الله من نحونا أفكار سلام وأفكار خير، فإرادة الله فيها كل الصلاح والخير لنا. أيضا يقول أن إرادة الله مرضية، أي مقبولة، مقبولة عند الله وأيضا عندنا نحن أيضا، لأنه الله بيعرفنا، فالله بيختار لنا الشيء اللي بيناسبنا، اللي بيناسب شخصياتنا ودعوتنا وطباعنا ومواهبنا. أيضا يقول أن إرادة الله كاملة، عندما أخضع مشيئتي لمشيئة الله أستطيع أن أختبر مشيئة الله الكاملة. من أجل هذا علي أن آتي دائما بالصلاة وأقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وهي من أعظم الصلوات اللي ممكن يصليها أي خادم على الإطلاق، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عندئذ أختبر هذه المشيئة الكاملة. المشيئة الكاملة يعني المشيئة المفصلة علي بالضبط، المشيئة اللي إلي الله خصصها لحياتي. يقول لنا بولس الرسول عندما نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا نستطيع أن نختبر هذه الإرادة، نستطيع أن نختبر إرادة الله. يقول لكي تختبروا، الله يريدنا أن نختبر هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة. اليوم بدي أشجعك أنه الله يريد أن يعلن لك إرادته ومشيئته بنفس الطريقة التي أنت تريد أنك تعرفها. يعني أنت كل واحد فينا يريد أن يعرف مشيئة الله وإرادة الله لحياته. الله عنده نفس القلب أنه يعلن هذه المشيئة لك، يعرفها ويعلنها لنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال إصحاح 3 عدد 5 و6: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. هذه الآية من الآيات المميزة عندي في العهد القديم، وعم بتقول هاي الآية بكل بساطة إذا أنت اتكلت على الرب بكل قلبك، إذا وضعت ثقتك في الرب واتكلت عليه بكل قلبك وما اعتمدتش على فهمك ولا على خبرتك ولا على حساباتك، وضعت كل معرفتك جانبا واتكلت عليه وثقت فيه بكل قلبك، كلمة الله تقول هو يقوم سبلك. اتكل عليه بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، في كل طريق، في كل قرار، في كل أمر، في كل مشورة اعرفه، دخله في الموضوع، صلي وأطلب مشورته، هو سيقودك، هو سيقوم سبلك. كثير من الناس بخاف من موضوع مشيئة الله، يعتقد لو أنا أخذت قرار خطأ شو ممكن يحدث. أنا بقول لك طالما في قلبك أنك تمشي في مشيئة الله، وضعت في قلبك أنك تتكل عليه بكل القلب، حتى لو أخطأت هو قادر أن يقوم سبلك، هو قادر أن يرجعك للطريق مرة تانية، قادر يحطك في التراك مرة تانية إذا أنت قلبك معه ومتعلق فيه. لا تخاف أن تخطئ مشيئة الرب. اليوم اطرد كل خوف من حياتك بأنك تخاف أنك تخطئ مشيئة الرب، لأن الخوف لا يأتي بثمر. لكن تذكر دائما أنه الله لن يتركك ولن يتركني حتى يتمم مقاصده من حياتي ومن حياتك، إذا قلوبنا كانت معه، إذا قلوبنا كانت متعلقة فيه تماما. الله بيتكلم إلينا، لكن ربما نحن لا نسمع ما يقوله الرب. المشكلة مش في الله، لأنه الله يتكلم، لكن المشكلة فينا، المشكلة في المستقبل، المشكلة في أذاننا. أحيانا إحنا مش بنسمع
ما يتكلم

إليه الرب. والله يتكلم بطرق كثيرة، الله يتكلم بطرق خلاقة جدا، لكن اليوم صلي وارفع قلبك معي للرب وقول له يا رب اثقب أذني حتى أسمع صوتك. في قصة بتتكلم عن رجل غني زار ورشة أخشاب، ورشة أخشاب كبيرة جدا، ورشة نجارة، وتجول فيها وأرضيتها للورشة هاي كانت تمتلئ بنشارة الخشب، تقريبا عدة سنتيمترات من نشارة الخشب معبية كل أنحاء هذه

الورشة، وهو بيتجول في هاي الورشة كان معه ساعة ثمينة جدا، فأضاع ساعته في المكان اللي هو موجود فيه، وبعد ذلك أعلن عن مكافأة مالية ضخمة لأي شخص بيلاقي الساعة. بعد ذلك العمال انتشروا في كل أنحاء الورشة يبحثون عن ساعة هذا الرجل الغني، واستخدموا أدواتهم وقعدوا يقلبوا بنشارة الخشب ويتحركوا في كل مكان حتى يبحثوا عن الساعة حتى يجدوها، لكن لم يستطع أحد أن يجدها. وكانوا خلال فترة الاستراحة واقفين في الخارج، ثم أتى ولد صغير جدا وجاب الساعة وقال للرجل هذه هي ساعتك. فكل العمال تفاجأوا وقالوا إحنا بحثنا كثيرا، بحثنا بكل جهد حتى نلاقي الساعة وما لقيناها، كيف أنت عرفت تلاقي الساعة؟ فالولد الصغير هذا قال بسيطة جدا، أنا شفتكم عم بتقلبوا وعم تشتغلوا، انتظرتكم لخلصتوا وطلعتوا وجلست على الأرض وحطيت أذني قريب من الأرض لحد ما التقطت أذني دقات الساعة، فعرفت الساعة وين موجودة. إخوتي، أحيانا إحنا في زحمة الحياة وفي دوشة الحياة أحيانا كثيرة نفقد صوت الرب، بحاجة أن نأتي أمامه بهدوء. ما أكثر احتياجنا إلى الهدوء، ما أكثر احتياجنا إلى الانفراد بالرب، نقعد في جلسة هادئة معه حتى نسمع صوته لأنه يريد أن يتكلم. ساعة كانت، دقات الساعة كانت موجودة لكن مع كل الدوشة ما حدش قدر يسمعها، لكن هذا الولد اللي خلى دانه قريبة من الأرض قدر يسمع دقات الساعة. وهكذا الله يريد أن يتكلم إلينا، لكن يريدنا أن نهدأ ونهدئ أصوات كثيرة من حولنا وأصوات كثيرة فينا حتى نستطيع أن نسمع صوت الرب. الكلمة الله تقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كثير من المؤمنين فقدوا صوت الرب، فقدوا إرشاد الرب لحياتهم لأنهم لم يهدأوا أمام الرب في قراراتهم. يريدوا أن يصنعوا قرارات سريعة في الحياة. كثير ناس لا يهدأ وينتظر أمام الرب. في كثير ناس بيتقدم قدامه مشاريع، بنحط قدامه أمور، يريد أن يصنع قرار سريع ولا يهدأ أمام الرب حتى يسمع صوته. تتذكروا إيليا في العهد القديم، الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك الأول إصحاح 19 عدد 11 و12، بيقول هاي الكلمات، بيقول فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة، قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. الله لم يأتي في الزلزلة ولم يأتي في الريح ولم يأتي في النار، لكن الله تكلم بصوت منخفض خفيف. فما أحوجنا في هاي الأيام أنه نهدأ قدام الرب في وسط زحمة الحياة، في وسط المشغوليات الكثيرة من حولنا، ما أحوجنا أنه نهدأ قدام الرب حتى نقدر نسمع صوته. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أنك توطي صوت العالم من حولك. To hear God's voice, turn down the world's volume. إذا أردنا أن نسمع صوت الله كويس، صوت العالم بحاجة نوطي الأصوات الكثيرة الموجودة في العالم حتى نقدر نركز ونسمع الصوت المنخفض الخفيف. الرب معك.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا تاني النهاردة في حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم اللي بقدمه لكم من المركز العربي في كاليفورنيا. أنا سعيد أن نلتقي بكم مرة تانية، وسعيد بكل اللي شافوا الحلقة الأولانية. زي ما شرحت في الحلقة الأولانية، إحنا هنا في جزيرة باتموس. إن فاكت، في الواقع أنا موجود في المكان اللي الرسول يوحنا

كان منفي فيه، لكن كمان المكان اللي شاف فيه الرؤية. زي ما انتوا شايفين الباب المقفول اللي على يميني ده، انا ورت لكم بقى في الحلقة اللي فاتت، ده الباب اللي بيدخل على الكهف اللي يوحنا شاف فيه الرؤية. دي الطريق اللي يوحنا كان بيسلكه وهو جاي يشوف الرؤية. في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن ازاي يوحنا بعد ما كان منفي في أفسس جابوه مرحل مترحل في كمنفي وكسجين، وجابوه رموه هنا في الجزيرة. زي ما قلت لكم بس للتذكرة ان الجزيرة دي كلها عبارة عن صخر، صخرية ما ينفعش تهرب منها بأي شكل من الأشكال. كانوا بيجوا يرموا فيها الناس المنفيين هنا وانت وحياتك ونصيبك، وبعد كده بيرجعوا تاني لما يصدر عليهم أمر بالإفراج، يرجعوا تاني يرجعوهم. جزيرة بطمس فيها 3000 نفس، أغلبهم يا إما من الدير يا إما من أهل اللي جم وعاشوا هنا، وطبعا شغالين في السياحة. خليني أركز على نقطتين قبل ما أبتدي حلقة النهاردة. أنه مرة تانية أنا بقول لكم أنا مش جاي أفسر لك سفر الرؤية ولا أقدم لك المدارس في التفسير. بشكر ربنا من أجل الرعاة والكنائس والخدمات اللي بتعمل كده. أنا كل اللي أنا بحاول أعمله أنه أنا كتروحي محتدية جدا فيا من كثرة ما بسمع في ناس بتهاجم كلمة الله وبتهاجم الوحي، بتهاجم التكوين وبتهاجم اللي حصل في العهد القديم وبتهاجم المعجزات في العهد الجديد. وأنا شعرت داخلي أنه أنا محتاج أعمل الرحلة دي، أن أنا أخد كل المشاهدين وكل أصدقائي في رحلة نبتديها من جزيرة بطمس وبعدين هنروح السبع كنائس. وحسيت أنه بكلام زي ما بيقول مثلاً سكت هؤلاء سكت هؤلاء سكت هؤلاء، وده العمل اللي بيحاول يعمله معانا النهاردة. سكت هؤلاء سكت هؤلاء سكت هؤلاء، والرب يسوع يرد يقول وإن سكت هؤلاء فالحجارة دي بتتكلم. الحجر اللي جوه اللي بيشهد على وجود يوحنا الحبيب جوه بيتكلم. الحجارة اللي هنشوفها في السبع كنائس أفسس ولودوكية وسميرنا وبرغاموس، هنشوف الحاجات دي كلها. هنشوف برغاموس حيث كرسي الشيطان، هاخدك معايا برغاموس تشوف ليه كان بيتكلم من هناك في كرسي الشيطان. هاخدك معايا لودوكية وهتشوف ليه المية الفترة موجودة هناك. هتسمع ليه إيزابل اللي كانت موجودة من 2000 سنة التي تقول إنها نبية، روح إيزابل شغالة جدا النهاردة بروح النبوة بروح التعليم، وعمالة تعلم الناس انهم يزنوا عن ربنا. الاسبوع اللي فات او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اعلان يسوع المسيح. الاعلان يوحنا بيقول اللي انا بقوله لكم ده مجرد اعلان، انا شفت اعلان من يسوع والاعلان ده جاي من ربنا. وابتدى يصف يسوع بانه الكائن والذي كان اللي هو اهيا الذي اهيا، وزي ما قلت لكم ده اعلان عن شخص الله بوضوح في المسيح. وقفنا الأسبوع اللي فات عند التحية للسبع كنائس. خلونا أقرأ معاكم التحية دي مرة تانية. بيقول يوحنا إلى السبع كنائس، وأنا بتكلم سبع كنائس بيتكلم على، أنا في وجهة نظري الإيمان البسيط بتاعي أنه بيتكلم عن الكمال. السبع كنائس يعني بيكلم الكنيسة كاملة وبيقدم لها الذي له سبعة أرواح، بيقدم لهم الله اللي روحه كاملة، روح الحق والمشورة والفهم والإعلان والقوة، هو الروح القدس. فالروح القدس الكامل بيتقدم للكنيسة الكاملة. عدد 5 بيقول ومن يسوع الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض الذي حبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. هنا اسمحوا لي ان انا اقف معاكم دقيقه تاني عند هذه التحيه. انت لو نسيت كل اللي انا هقوله ولو ما عجبكش حاجه من اللي انت بتتفرج عليه دي كلها، انا عايزك تفتكر حاجه واحده بس عن يسوع الذي احبنا. اكتر حاجه ابليس بيهاجمنا بيها الايام دي، ربنا ما بيحبكش. لو عييت ربنا ما بيحبكش. لو كنت مقدم على وظيفة وما جاتش ربنا ما بيحبكش. لو كنت نازل والعربية ما قامتش ربنا ما بيحبكش. أكتر حاجة إبليس بيهاجم كل ولاد ربنا بيها تشكيكهم في محبة الله. وهنا ده الإعلان بقى اللي بيعلنه يوحنا ليا وليك وليكي وللعالم كله، الله الذي أحبنا. وأنا يعني عارف أنه أغلبكم أساتذة في اللغة العربية، كلمة أحبنا جاية في الماضي، يعني قبل ما حضرتك وحضرتك تتولدي الله بيحبك، قبل ما تعيش وتعمل أعمال صالحة ولا أعمال خاطئة الله بيحبك، الله أحبنا. ليه أنا قصدي أعمل استرس على تأكيد على كلمة أحبنا؟ عشان في ناس تقولي أعمل إيه عشان ربنا يحبني؟ إيه اللي ممكن أعمله عشان ربنا بيحبني؟ أنا عايز أقولك النهاردة
عملت

او ما تعملش، الله بيحبك، الله بيحبك. امال ايه الفرق؟ هقول لك الفرق بعدين، بس دلوقتي الحقيقه اللي انا عايزك تتاكد منها ان يسوع بيحبك. بيقول الله الذي احبنا، وكانه يربطها بالعهد القديم ويقول لها لما كنت فاكره لما كنت مرميه على قارعه الطريق بدمك وبكل ما فيك ده، ومررت بك واذ زمنك زمن الحب. ها ربنا بيقول لك انت دلوقتي انا بعدي معاك في زمن الحب. يوحنا بيعلنها لنا بكل، بيقول ده اعلان يسوع، الله الذي احبنا، احبنا من وانت لسه في الرحم، من وانت لسه بتتكوني، من وانت لسه جنين، من وانت لسه مجرد فكره، الله بيقول لك انا احببتك محبه ابديه، احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه. تخيل انه ربنا بيحبك، بيحبني انا، بلاش، بيحبني انا هشام بكل وقعاتي، بكل سقوطاتي، بكل خطاياي، بكل بعدي عنه، بكل كم مره انكرته، وكم مره بعدت عنه، وكم مره شككت فيه، وهو برضه في كل مره بيقول لي بحبك. طب ايه علامه الحب ده؟ بيقول لي هشام يعني هو احبنا، احبنا يعني عمل ايه؟ اروع حاجه لازم تفهمها انه المحبه في الكتاب المقدس محبه عمليه، مش محبه كلام. الله ما بعت لناش بيت شعر وقال يا هشام انا بحبك بحبك بحبك. ربنا كلمه حب او كلام الحب ده اصبح كلام ملوش اي معنى، مليان الاغاني كلها مليانه حب، وتاني يوم تلاقيهم بيتطلقوا يعني كلام الحب ده بقى ملوش اي قيمه، بقى ملوش اي معنى. ده انت ممكن تقابلي واحده صاحبتك او واحده تعرفيها وناسيه اسمها وتاخديها في حضنك وبوس وتقولي ازيك يا حبيبتي وحشاني، وبعد كده لما تمشي تسالي جوزك هي مين دي اللي انا كنت بسلم عليها، انت مجرد بتقولها يا حبيبتي لانه اسهل كلمه ممكن تتقال. طب يا يوحنا هو ربنا حبنا بالمنظر ده؟ هو ده اللي انت عايز تقوله ان ربنا حبنا بالمنظر ده؟ يقول لا لا، الله الذي احبنا وقد غسلنا بدمه. لا لا، ده عمل عمل يخليك مش ممكن تشك في محبته، مش بقى محبته ان اداك هديه ولا اداك عطيه ولا اداك وظيفه ولا اداك عريس ولا اداك حاجه جديده، لا لا لا لا، ده حبك لدرجه انه غسلنا بدمه. انا الخاطي الساقط اللي كان مصيري جهنم ونار ابديه، انا اللي بالخطيه حبلت بي امي، انا اللي ورثت عار الخطيه وعايش في الخطيه، الله لما جيت له واعلن لي حبه حبني وغسلني، غسلني بدمه، مش غسلني بميه ولا بصابون ولا بكلمه ولا باعمال صالحه، ده غسلني بدمه لانه مات على الصليب، مات على الصليب عشان يفديني. عشان كده يقول ودم يسوع، الدم اللي اتسفك على الصليب من 2000 سنة، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عشان كده أنا نفسي دايما كل ما إبليس يهاجمك يقول لك يسوع ما بيحبنيش، قول له أنت كذاب، اتفرج على الصليب. وأول ما توري له الصليب هيهرب، أول ما توري له إبليس ما بيستحملش الصليب، ما بيستحملش الصليب. أول ما يجي يقول لك ده لو ربنا بيحبك ما كانش عمل، لو ربنا بيحبك ما كانش خلى ده يحصل، وري له الصورة وقول له لا لا لا أنت كذاب، الله الذي أحبنا أحبنا. الناس كتير قوي سمعتني وأنا بقول الكلام ده دايما، ومش مش بقلل من نفسي، أنا مش بتواضع. أنا طول عمري من وأنا صغير لا كنت بحب اسمي ولا بحب شكلي، ما كنتش بحب الاثنين. اسمي هشام يعني أسيس هشام، كلام صعب قوي، ما أعرفش ليه مامتي سمتني هشام، يعني أنا عندي إخوات ماهر ومنى وماجد جت عندنا وحودت وسمتني هشام. طيب وكان شكلي وحش، أنا طول عمري وأنا طول عمري لما ببص في المراية بقول إيه الشكل الوحش ده، لغاية أما سمعت كلام يوحنا بيقول الله الذي أحبني، أحبني. تخيل إن الله كأن الله بيكلمني، أنا بيقول بص أنا بحبك، أنت حبب نفسك ولا لأ؟ شكلك عجبك ولا لأ؟ اسمك عجبك ولا لأ؟ عيلتك عجباك ولا لأ؟ وظيفتك عجبك؟ حتى لو الدنيا كلها مش عجباك أنا بحبك. عمرك ما هتلاقي واحد بيحبك كما أنت زي ما الله بيحبك، الله الذي أحبنا ولما تجيله يغسلنا بدمه، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من بغسل، بيغسلنا تماما، مش بس بيغسلنا، قد غسلنا من خطايانا بدمه. ده عمل حاجة كمان، عمل نقلة. يا رب كل اللي بيسمعوني النهاردة، يعني بصلي من كل قلبي كل اللي بيسمعوني النهاردة يستوعبوا الكلام ده، عشان لو انت قبلت يسوع وقبلت يسوع بتقول انا ربنا خلصني، الآية اللي بعديها دي على طول دي ليك انت. لو انت لسه ما عرفتش يسوع تعالى سلم حياتك ليسوع، هو بيحبك وهيغسلك. لكن بعد الغسل مباشرة، بصوا بقى يعني بعد الغسل، طب انا هبتدي بقى اعمل اعمال كويسة، اصوم، اصلي، اعمل ايه؟ بصوا يسوع عمل ايه النقلة دي، وكلكم برضو اساتذة في اللغة العربية وتعرفوا لما بيحط كلمة واو، حرف الواو دي، حرف الواو دي بيسموها معطوف، معطوف على اللي قبله، يعني كذا وكذا كذا وكذا، كلمة واو دي بتقول ان اللي جاي ده بيوازي اللي قبله. الذي احبنا

وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. هللويا، تقدر تقول هللويا وانت قاعد حتى في التلفزيون او انت بتتفرج عليها، قول هللويا في قلبك. هللويا، الرب مش بس اختارني انا المصدرة وغير الموجود، ده حبني وغسلني بدمه وعمل مني خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، الخطأ كل ده قد مضى، وعمل في حاجة يعني حاجة لا تصدق. انت لو مصدقها هتعيش رافع راسك بغض النظر عايش فين، فين هي بلد، فين هي مجتمع، بيعاملوك كويس بيعاملوك وحش، حاطينك فوق حاطينك تحت، كل ده مش هيأثر فيك. ده بيقول ان يسوع عمل فيك ايه؟ جعلنا ملوكا وكهنة لله. ملوكا وكهنة، انا تخيلوا، انا هشام ابن صفوت كامل، انا هشام اللي جاي من الجيزة في الهرم في مصر، انا هشام ده لما قبلت يسوع لانه حبني غسلني، ولما غسلني وغيرني جعلني ملك وكاهن. وانا عايز اقول لك بقى نصيحه من اخ ليك، ادخل مخدعك. عارفين الكتاب لما يقول لك متى صليت ادخل مخدعك؟ ادخل مخدعك كل ليله امام الله ككاهن، تطلع تقابل العالم كله تاني يوم كملك. جعلنا ملوكا وكهنه. كهنه لما بتقف قدام الله تقدم ذبيحه، تقدم تسبيحك ذبيحه، تقدم صلواتك ذبيحه، تقدم جسدك ذبيحه، تقدر بعد كده بكل جراه تروح شغلك وتواجه العالم كله مهما كان مين هتقابله، هتقابله كملك. ليه؟ لان هو جعلنا ملوكا وكهنه. يجي بقى ابليس يقولك انت ده انت غلبان، ده انت امشي جنب الحيط، ده انت هيعملوا فيك وهيعملوا فيك. قدامك حاجه من اتنين، يا تسمع لكذب ابليس يا تسمع للكلمه المقدسه اللي عمرها ما كذبت. يقول الله الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طيب يعني لو اللي زنى وكذب، ايوه الزنا زي الكذب زي اي نجاسه في الدنيا، زي القتل زي السرقه، كلها مهما كانت الخطايا تقول يا سيدي انا عملت خطايا كتير قوي، ده انا عشت في الخطايا كتير. هو بيقول وقد غسلنا من خطايانا، يطهرنا من كل خطيه وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابيه. بس خد بالك لما تعمل كده المجد كله بيرجع لله، ما بيرجعش ليا ولا ليك ولا ليكي ولا للكنيسة ولا لرئيس الطائفة ولا للناس الكبيرة قوي دي، له المجد. أي حد تاني ياخد المجد من ربنا بيضيع المجد ده. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. كلمة تريحني جدا إنه ربنا هو اللي ليه المجد وهو كمان اللي ليه السلطان. طب أنا يعني بتقولي أنت خايف؟ أخاف من إيه؟ كنت بخاف زمان، صدقوني كنت بخاف زمان وانا خارج وانا داخل بلاد معينه وانا بعمل ايه. اللي غيرني مش ان انا بقى فجاه بقيت عندي حبوب شجاعه، ابدا. الفجاه ان انا اعترف عرفت انا مين في المسيح، انا كاهن وملك، واللي مش قادر يعاملني ككده هو حر، لكن انا عارف قدر نفسي. فاذا انا ابن الملك، ابن ملك الذي له كل السلطان، ماذا يصنع بانسان؟ طيب يوحنا اعلن الاعلان ده وانا بصلي من كل قلبي. لو انت بقى بتسمعني على السوشيال ميديا او حاجه، من فضلك ارجع راجع الجزء ده مره تانية، وانا هحاول اطلب من اخواتي في الميديا ان الجزء ده بالذات يتعاد اكتر من مره لوحده. انت ملك وكاهن، هتخش مخدعك صلاتك ككاهن هتقدر تواجه العالم كملك، مش هتخش مخدعك ككاهن هتطلع تقابل العالم كانسان خايف ومرعوب. السر كله في انك وقوفك قدام الله ككاهن، وقوفك قدام العالم كملك. يكمل يوحنا حسب الوقت اللي فاضل معانا، بيقول لنا خدوا بالكم جزء أساسي كمان في الإعلان الإلهي بتاع يسوع المسيح، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. بيقول لنا خد بالكم الكلام ده بقى مهم قوي، لأن يسوع جاي بسرعة. ده اللي أنا عايز أكده لك، زي ما الحجارة بتتكلم، الحقيقة التانية المهمة إن الرب قرب يجي. وأنا بشجعك النهاردة لو متخاصم مع حد روح تصالح معاه، ده الرب قرب يجي. لو ما بتخدمش ارحق انزل اخدم لأنه الرب قرب يجي. لو لسه ما عرفتش يسوع اعرفه دلوقتي لأنه الرب قرب يجي. إنها الآن ساعة لنستيقظ. يوحنا بيقول هو ذا يأتي مع السحاب، السحاب بيجي فجأة تلاقي الدنيا اتملت سحاب وفجأة السحاب يروح. هو بيقول كده هو ذا سيأتي، الرب يسوع سيأتي مع السحاب وكل عين هتشوفه. وانا عايز بقى اقف هنا لحظة لكل عين، عشان انا عايز اقول الكلام ده لكل عين. العين اللي بتقول عليه نبي، العين اللي مش عايزة تعترف بيه، العين اللي بتقول لك يسوع ده أسطورة، كل عين شككت في ألوهية يسوع، في تجسد يسوع، في محبة يسوع، في فداء يسوع، في خلاص يسوع، كل العيون دي بما فيها عيون المؤمنين اللي منتظرينه
سيأتي على

السحاب وستنظره كل عين. بس في ناس هتبقى فرحانة وتقول له هللويا أمين يا رب أنا ريدي أن أنا أطلع معاك، وفي ناس سينوح عليه كل الذين طعنوه، مش اللي طعنوه على الصليب بس بالحربة، اللي طعنوه بكلماتهم، اللي طعنوه بتشكيكهم، اللي طعنوه بأنهم خلوا أولاد الكنيسة وأولاد ربنا يبعدوا عنه بضعف إيمانهم وتشكيك إيمانهم، سينوح عليه كل اوعى. الطعنه مش بس طعنه خنجر، انت ممكن تطعن واحد بكلمه، وممكن تطعن واحد بنكته، وممكن تطعن واحد بوشايه، وممكن تطعن واحد لان انت سلبي فتطعن. خد بالك خد بالك، كل الذين طعنوه، كل الذين شككوا فيه وشككوا في محبته وشككوا في فدائه، سينوح عليه جميع قبائل الامم، بما فيهم الامه اللي جالها ورفضته. لما بيقول الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، هو جه لأمة والأمة دي رفضته، الأمة دي بتدور على ملك تاني، بتدور على يسوع من نوع تاني. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكن كل الذين قبلوه بقى من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. هو دي الإعلانات اللي يوحنا كان بيعلنها في بداية سفر الرؤيا، الإعلان اللي لما شافه لما تقابل مع يسوع. تعالوا خليني أختم معاكم بالكلام اللي قاله يوحنا بقى لما بيقدم هو نفسه. دلوقتي هو قدم الإعلان، هو بيقدم نفسه دلوقتي بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم، أنا يوحنا أخوكم وشريككم. تخيلوا بصوا عظمة الإيمان، عظمة الإيمان. ده يوحنا الحبيب، ده يوحنا الحبيب اللي كتب إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاثة وسفر الرؤيا. يا حما أقول أنا الدكتور يوحنا، أنا سيدكم يوحنا، تعالى وطي قدامي وبص إيدي وبص رجلي، ده أنا يوحنا. أنا منبهر منبهر بتواضع المؤمنين الحقيقيين ورجال الكنيسة الأوائل. لأنا محتاج إنك تقول لي جناب الوالد الراعي الدكتور القس، ولو ما قلتش اللقب أحزن وأزعل وأتقمص وإزاي ما تقليش. يوحنا بيقول كده، بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم. انا يوحنا اخو يا عم، انت اخويا منين؟ ده انت استاذنا، ده انت يوحنا، ده انت اللاهوت كله، ده انت اللاهوت، يعني يوحنا اللاهوتي، ده انت اللاهوت كله يا يوحنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بصوا بقى، اللي يعرف يسوع حقيقي يعيش حياه التواضع دي، يبقى فاهم مفيش غير واحد بس ليه المجد للعظمه للقدره للسلطان، اسمه يسوع، واحنا كلنا اخواته واخوات بعض. وانا ما ينفعش اتكبر على اخويا ولا اخويا يتكبر عليا. يتكبر عليا ليه؟ او انا اتكبر عليك ليه؟ احنا كلنا اخوات اخونا البكر. هو بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. اوعى تفتكر انت يا اللي في البلد الفلانيه ولا في البلد الفلانيه بتمر بضيقه، انا ما لا، انا شريككم في الضيقه، انا عايش في ضيقه كل واحد فينا. انا عايز اقول لكم بامانه، جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. فكل اللي بيحاول يعيش بأمانة في هذا العصر لربنا هيضطهد، هيبقى مش عايش عيشة مظبطة. فخد بالك، ده طبيعي، بل افرح، افرح ان ابليس هايج عليك، افرح ان ابليس بيضطهدك، وافرح ان ابليس مقاوم مقاوي كل اسلحته ضدك، لانه انت هنا بتختبر قوة الحضور. هنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة، انا بمر بضيقة، يمكن انت مش منفي زيي، لكن انا منفي. انت بتمر بظروف صعبة، انت بتمر بظروف مادية صعبة، انت بتمر بظروف صحية صعبة، كلنا بنمر بضيقة بصورة او باخرى، بس احنا في الاخر شركاء، شركاء في الضيقة. ويوحنا فاكر كويس قوي ان الرب يسوع ما تحكش علينا لما قال في العالم سيكون لكم ضيق. طب يا رب، طب هنعمل ايه؟ لا، ثقوا أنا قد غلبت العالم. لا لا، ده هنا فيه كلمة تقلب الموازين، أنا ماشي مع اللي غلب العالم، مش ماشي مع الضيقة. فخد بالك وانت طالع بتواجه الضيقة، ايد في عيني في, في, في قرارك، يا إما تستسلم للضيقة فإبليس ينتصر، أو تستسلم للذي غلب العالم فتنتصر انت. سمعين كلامي؟ أقولها مرة تانية، لما بتكون قدامك ضيقة، قدامك حاجة من اتنين، يا تستسلم للضيقة فإبليس ينتصر، يا تستسلم للي غلب العالم فتعب أنت المنتصر معاه. أنا شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع من المسيح. فهو بيعمل الموازنة دي، يقول في ضيقة، بس جنب الضيقة دي إحنا زي ما شركاء في الضيقة دي، شركاء في الملكوت. عايزك تفهم قويك يا مؤمن ويا مؤمنة، أنت شريك الملكوت، أنت شريكة الطبيعة الإلهية، الله اللي نقلنا من الظلمة إلى الملكوت، إلى النور، إلى ملكوت ابن محبتي، بقينا شركاء المسيح، بقينا شركاء. فعشان كده بيقول انا شريككم، ايوه شريككم في الضيق،
هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، ده انا شارككم في الضيق، بس في نفس الوقت انا عضو في ملكوت الله. طب ايه اللي بيخليني

أبقى أقدر أواجه الضيقة دي إن أنا عضو في ملكوت الله، أنا شريك في ملكوت الله، أنا عندي شيرز زي ما بيقولوا، أنا عندي في ملكوت الله، أنا بنتمي لملكوت الله. فإذا كنت بنتمي لملكوت الله، ماذا يصنع بي إنسان؟ ماذا يستطيع إنسان لا مديرك ولا رئيسك ولا ولا ولا في الشغل ولا أي حاجة يستطيع أن يقرب منك، لأنك أنت محمي بملكوت يسوع المسيح. كنت في الجزيرة التي تدعى باطموس، يعني يوحنا بيقول لنا أنا كنت في المكان اللي واقفين فيه دلوقتي، بس بقى بيقول حاجة لذيذة قوي، بيقول كنت في الروح في يوم الرب. وأنا بوجه رسالة لكل أسيس وخادم، لكل مرنم ومرنمة، لكل مؤمن ومؤمنة، أنا مش بحطهم كأنه طبقات كلنا واحد، بس بقول لكل المؤمنين، يا ترى أنت يوم الحد وانت رايح الكنيسة بتبقى فيني روح؟ في روح الانتقاد؟ في روح اللي رايح الكنيسة مجبر؟ في روح اللي بتبقى فينهي روح؟ عارفين ليه ما بنشوفش رؤى الأيام دي، وليه ما بنشوفش معجزات بتحصل، وليه مش بنشوف الكنيسة بتتغير؟ لأن إحنا ما بنكونش في الروح في يوم الرب. اللي خلى يوحنا يشوف الرؤية دي، يوحنا لا كان قاعد متنعم، ولا كان قاعد في فندق، ولا كان قاعد حتى في بيت أوضة وصالة، يوحنا كان منفي بينام على صخر بيشرب من مية متجمعة من المطر. يعني احاول اوريكم الاجزاء اللي كانوا بيجمعوا فيها الميه لما المطر ينزل عشان يفضلوا يشربوا بيها طول السنه. يوحنا كان في منتهى الظروف الصعبه جدا، بس كان في الروح. مفيش حاجه في الدنيا تمنعك انك تبقى في الروح لو انت عايز تبقى في الروح في علاقه مع الله. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. وده اللي بقول لكم لما وريتكم تحت الاسبوع اللي فات، الحلقه اللي فاتت، مش عارف الحلقات بتتذاع كل قد ايه، في الحلقة اللي فاتت، الصخرة اللي اتقسمت لثلاث أجزاء عند سماع البوق، سمعت صوت كبوق قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر والذي تراه، أكتب في كتاب وارسل إلى سبع كنائس التي في آسيا، إلى أفسس، سمرنا، إلى برغاموس، إلى ثياتيرا، إلى سردس، وإلى فيلادلفيا، وإلى لودوكية. بيقول له أنا عايزك اللي أنت هتسمعه مني ده اكتبه للسبع كنائس دول. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، وبينما ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، وممنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. عايزك بس لو انت معاك كتابك المقدس، عايزك بليز ومن فضلك حط خط تحت كلمة في يمينه سبع كواكب، هرجع لها حالا. بس ايه اللي في ايد يسوع؟ كل الاوصاف دي انا هسيبها لراعي كنيستك واللي بيدعلمك درس كتاب يشرحها لك، لانها مليانة تأملات كتيرة قوي وتفاسير كتيرة قوي. بس انا عايزك تقف عند الذي في يده اليمنى سبعة كواكب، ماسك السبع كواكب في ايده، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الألف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، ها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. هنا قبل ما أختم الحلقة دي، بصوا بقى بيقول له إيه، فاكرين قلت لكم إيه؟ يسوع كان ماسك في إيده اليمين سبع كواكب. لما يوحنا خر عند رجليه كميت يقول آية غريبة جدا عظيمة، يعني أنا شخصيا طيرتني من الفرح، وأتمنى أنها تطيرك أنت كمان وتطيرك من الفرح. يسوع المشغول بالسبع كواكب اللي بترمز ممكن ترمز للعالم، ترمز للكنائس، يعني مشغول قوي بالسبع كواكب اللي في يمينه، لما رأى يوحنا ساقط يقول وضع عليه يدي الإيه؟ اليمنى، وكأنه بيقول له أنت أغلى عندي من السبع كواكب. وربنا النهارده بيقولك كده، انت ودموعك اغلى عندي من السبع كواكب، انت ووجعك وألمك اغلى عندي من السبع كواكب. اقرا الكتاب، ارجع مره تانيه لرؤيا يوحنا اصحاح واحد، يقول الممسك بيمينه السبعه كواكب، ماسكهم في ايده، محكمه في ايده، هو الملك. لكن لما راى يوحنا واقع حط ايده اليمنى عليه وقال له ما تخافش، قال له ما تخافش، انا هو الالف والياء، انا اللي كنت ميت والآن حي وحي إلى أبد الأبدين. عايز أشجعك أن ربنا النهاردة بيحط إيده على كتفك وعلى كتفك وبيقول لك ما تخافش، ما تخافش، أنا معاك. بس اوعى تنسى

خش مخدعك ككاهن، قابل العالم كملك، صدق ان الحجاره تتكلم، صدق ان يسوع بيحبك ويغفر ليك كل خطاياك اللي قال عنه يوحنا الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ربنا يبارككم، وبرحب مره تانية باسئلتكم وتشجيعكم وكلماتكم، ونتقابل مع تكمله جديده في سلسله الحجاره تتكلم.

أكثر تكثيرا أوجاع مخاضك فتنجبين بالألام أولادا، وإلى زوجك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليكِ.

0: هواء.
1: لأنك أذعنت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي نهيتك عنها، فالأرض ملعونة بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، بعرق جبينك تكسب عيشك حتى تعود إلى الأرض، فمن تراب أخذت وإلى تراب تعود.

وأنا آسف، لم أقصد ذلك. ماذا يجري لنا؟ لم يؤذ أي منا الآخر من قبل. ماذا فعلت؟

0: لدي بعض البذور، متى ستزرعها؟
1: سأزرعها غدا بعد أن أنتهي من بناء المأوى.
0: إنني تعبة، قدماي تؤلمني وظهري يؤلمني.

0: هو ذا مرة أخرى.
1: ما هو؟
0: لقد رفسني.
1: ما أغربه، كالحيوانات إني أشعر بالجوع.
0: لا أستطيع إحضار الفاكهة اليوم، لا أستطيع التقاط الجوز، إنني تعبة، تعبة جدا.
1: حسنا، أنا سأذهب، ابقي هنا.
0: يا الله، افتح الممر لآدم زوجي، رجاء يا الله، إن لم يكن من أجلي فمن أجل هذا.

Hush! Hush, stop that! Hush! Hello, man! Hush! Hush!

0: Hombre, la misma. لقد أنقذنا حواء. أعتقد أنني بدأت أفهم الوضع الآن. انظري.
1: ماذا تعني؟
0: أتذكر ما قاله الله للحية عند خروجنا من الجنة؟ بأن نسلنا سوهشم رأسها. لقد أنقذنا، انظري. ما أجملهما وما أقواهما. ربما يقودنا أبناؤنا إلى العودة للجنة.
1: يا آدم، هل تعتقد أن ذلك ممكن؟
0: نعم، من المؤكد أن الله سيأتي، لن ينسانا. إنهما طيران لم يخطئا.
1: إنني سعيدة جدا يا آدم.
0: من المؤكد أن الله لن ينسانا، سيأتي. نعم.
2: ابعد عن هذه الشجرة.
3: هابيل، الثمر لم ينضج بعد، ما زال فجا. عندما ينضج يمكن أن أقطفه، وعندها سيكون طعمه لذيذا. قاين، راقب أخاك ولا تدعه يقطف الثمر.
4: نعم يا أبي.
3: إنها لا شيء، ثمرة غير ناضجة، إنها لا تنفع أحدا إذا قطفناها.
4: أبي أبي هابيل يا رب الثمر.
3: قايين، طلبت منك أن تراقبه وأن تمنعه من قطفه.
4: إني ركبته.
3: الثمر لم ينضج بعد يا قايين، ما زال فجا. لقد أتلفت الثمر يا هابيل. انظر يا بني، لم يكن ناضجا، إنك لا تستطيع أن تأكله. لماذا فعلت ذلك؟

0: أرأيت ما فعل الأولاد؟
1: ماذا فعل؟
0: الثمر.
1: لا شيء، هما ما زالا صغيرين.
0: كلا، لقد عصيا كما عصينا.
1: إنهما أصغر من أن يعرفا معنى العصيان. إنهما لا يفهمان ما يفعلان.
0: قايين يفهم. لقد قلت له أن يراقب أخاه وأن يمنعه من أن يقطف الثمر، وأنا أعرف أنه كان يستطيع ذلك ولم يفعل.
1: أنت لا تعرفين ذلك.
0: لقد رأيت ذلك على وجهه، كان يعرف. أنت كنت تستشيط غضبا وهو يبتسم.
1: تقولين أنه كذب علي؟
0: نعم يا آدم. يا آدم، إنهما يكبران ليصبحان مثلنا ويرتكبان مثل أخطائنا. لن يهشم رأس الحية ليبطل خطأنا الرهيب.
1: ماذا تتكلمين حواء؟

0: إنهم أطفال.
1: سأكون صريحة معك يا آدم، أنت سمحت لي بأخذ تلك الفاكهة في الجنة مثلما سمح قايين لهابيل بأن يقطف الثمر.
0: لم أستطع أن أمنعك.
1: غير صحيح، لقد قلت لله تلك المرأة التي أعطيتني هي التي فعلت ذلك. أتذكر يا آدم؟ قلت أنني أنا التي فعلت ذلك.
0: لا يهم ذلك الآن.
1: أنت تستطيع أن تلوم الحية على خداعنا، لكنك لومتني.
0: حسنا،
1: إن تلك الحية ما زالت تغوينا يا آدم. أشعر بالخجل الشديد من ذلك، لأننا ضعفاء.
0: كفى حديثا عن ذلك، إن أطفالنا أقوياء، يجب علينا جميعا أن نتعلم ونجتهد ونتعلم من أخطائنا.

0: قررت أن أخذ الولدين إلى الممر غدا.
1: ستأخذهما؟
0: نعم، لقد حان الوقت، إنهما رجلان وقد آن الأوان لكي يرى الممر.
1: لكن الممر بعيد،
0: يمكننا أن نصله خلال يوم واحد.
1: أوافق أنت؟
0: نعم.

0: أما زالت بعيدة؟
1: لا، ليست بعيدة، إننا نقترب منها. أنا أذكر هذا المكان.
0: إذن سنرى بيتنا القديم.
1: لم يكن بيتا، بل بضعة غصون.
2: أبي، هل تعتقد بأن الله سيفتح الممر لنا؟
1: ربما. إنكما شبان لطيفان، أعتقد بأن الله يحبكما لأنكما تسمعان الكلام، ليس دائما، معظم الوقت.

0: هذا هو المكان؟
1: هذا هو المكان.
2: لا أرى شيئا.
3: كانت هنا، أنا أعرف أنها كانت هنا.
1: الله يا إلهي، أين أنت؟
2: أبا الجنون، أبي انهض، لا أظن أننا سنرى ممرات تفتح.
4: اتركه يا طين،
2: اسكت يا أبي.
4: لا تقل لي اسكت.
2: أنا أقول لك اسكت. أما أنت فلا تقل لي اسكت، ولا تطلب مني أن أعمل أي شيء.
4: أبي،
3: أبي،
2: كفى
3: كفى، كفاكما.
4: أبي، أبي.

0: ماذا جرى لأبيكما؟
1: لقد انهار فجأة.
2: هذا لأنه لم يجد الممر.
0: أدخلاه.

0: لا بأس، لا بأس عليك.
1: ليس الأمر على ما يرام. لم أجد أي أثر للممر الذي خرجنا منه.
0: ماذا كنت تتوقع؟ أن يفتح الممر؟
1: نعم.
0: إني خائفة يا آدم، خائفة.
1: وأنا أيضا.
0: ماذا سنفعل؟
1: لا أدري يا حواء، لا أدري.

0: أن أبقى خارجها إلى الأبد.
1: كم على طريق العودة فكرت بذلك؟ يجب أن نعلم ولدينا ما تعلمناه.
0: أنت على حق.

يا إلهي، لماذا أدرت وجهك عني؟ أشعر بدونك وحيدا. لما لا تعدني إلى الجنة؟ لما هجرتني؟ كنت متأكدا أنك ستأتي، لكن هذا لم يحدث. إنه يؤلمني. لمني.

0: أمي، لقد قررت أمرا، سأرعى الغنم والماعز كل الوقت.
1: قايين سيفلح الأرض، إنه يحب أن يحرث التربة ويزرعها.

0: أنا أحب التلال والمراعي والعيش في العراء.
1: أعرف ذلك، لقد زادت القطعان وهي بحاجة لمن يرعاها كل وقت. أنتما بالفعل ولدان مختلفان.
0: أمي،
1: ماذا؟
0: أيمكن أن تحدثيني عن الجنة؟
1: نعم، سأحدثك عنها.
0: كيف كانت الحياة؟

0: لم تكن الحيوانات تفزع منا كما لم نفزع نحن منها. لم نشعر لا بالحر ولا بالبرد، لم نكن بحاجة إلى ملابس، لأننا لم نشعر بالحياء من بعضنا البعض.
1: أعرف عن ذلك، ولكن أريد أن أعرف كل شيء عن الله.
0: الله كان كريما لطيفا معنا، كان يحدثنا ويقول لنا الأشياء بطريقة نفهمها، وقد فرح بآدم كثيرا قبل أن يخلقني من ضلعه. لقد أحبنا الله كثيرا.
1: هذا كل شيء يا أمي؟
0: لا، هناك الكثير مما لم نخبرك عنه،
1: وأنا أريد أن أعرف كل شيء وكل التفاصيل.

0: Ahí en esa camita.
1: Lorena, ahí.
2: الماء منعش أليس كذلك؟
1: النوم منعش بعدهم من شاق.
3: كفى. حسنا أنا صوريك. حسنا.

0: أمك وأنا نفكر أن الوقت قد حان لكي تتعلما عن الله وطرقه.
1: الله، ذلك الذي طردكما من الجنة، من النعيم إلى الحياة الشاقة التي نحن بها أنا وهابيل، والآن لا تجنيان سوى الشوك.
0: دعني أعلمك عن الله أيها الشوكة الصغيرة.
2: قايين، كنت تريد معرفة الله فيجب أن تسعى إليه كما تسعى لاستنشاق الهواء، بكل قوتك وبكل كيانك، بكل ذرة قوة فيك، حتى ولو كلفك ذلك حياتك اسعى إلى الله.
1: ما هو شكل الله إذن؟
2: إنه كالماء، يحف بك كالماء ويغطيك تماما من كل جانب كما كنت قبل لحظة.
1: إذن يجب علي أن أتنفس الماء.
2: هذه أمور جدية، تعتقد أنك خفيف الظل؟
3: كفى كفى كفى كفى.
4: قال الله لأبي أنه يستطيع أن يأكل كل شيء في الجنة ما عدا ثمر تلك الشجرة.
5: كل شيء ما عدا ثمر شجرة معرفة الخير والشر. الحية كانت ماكرة، ومشينا يوما بالقرب من تلك الشجرة، فبدأت الحية تكلمني وقالت لي إنه يمكنني أن أصير مثل الله، أستطيع التمييز بين الخير والشر. وبدت الثمرة لذيذة.
4: قال الله أنكما ستموتان بالتأكيد إذا أكلتما من هذه الشجرة.
5: قال الله ذلك لآدم وليس لي.
4: ولماذا أخذتها؟
5: أردت أن أعرف بقدر ما يعرف آدم، وأن تكون لي حكمة الله. كانت الثمرة جميلة، أخذتها بيدي، شممتها فكانت حلوة، قشرتها وقدمتها، ثم ملأت فمي فوجدتها لذيذة.
4: وماذا حدث؟

0: لم يحدث شيء، ناولتني الثمرة فأكلت منها.
1: ذلك كل شيء
0: بالبداية نعم، لكن بعد قليل شعرنا بأننا نفقد شيئا، شعرنا بفراغ داخلنا وخجلنا مما فعلنا. فجأة أدركنا بأننا عراة، خطنا لأنفسنا مآزر من أوراق التين لنستر عورتنا.
1: أكنتما عريانين؟
0: في البداية لم تكن بنا حاجة إلى ملابس في الجنة، كانت حياتنا بريئة وقلوبنا مكشوفة. عندما عصينا الله عرف فورا أننا أصبحنا مختلفين، وأن سلوكنا وعلاقتنا قد تغيرا.
1: لكن كانت الحياة هي التي أغوتكما، لقد كذبت عليكما.
0: وهذه هي المشكلة، وثقنا بالحية أكثر من ثقتنا بالله.
2: جاء الله يبحث عنا في طراوة ذلك اليوم، فاختبأنا منه، عرفنا أننا عصيناه وأننا فعلنا ذلك بأنفسنا، فطردنا من تلك الجنة المثالية إلى هذا العالم الذي نشعر فيه كأشباه أموات من دونه، حتى بعد أن أحزننا قلبه أعلم أنه ما زال يحبنا، وإلا لماذا صنع لنا الملابس ليستر عورتنا؟
3: وهل كلمكم الله بعد ذلك؟
2: أحيانا نظن أننا نسمع، لكنه عويل الريح، نستطيع رؤية دليل على وجوده حولنا، نرى أعماله ولا نسمع صوته.
3: سأفكر في هذا، علي أن أعرف هذا الإله، هل هو إلهي أنا أيضا؟
2: نعم هابيل، إنه خالق كل شيء.
3: إذن لابد لي من معرفته.

0: قلت دائما أن الله سيأتي.
1: نعم. ولكن السنين جعلت هذا الأمل يتلاشى كما تتلاشى ذكريات الجنة.

0: هابيل اخرج افهم هابيل هابيل انظر مصاري الاغلام وبعقل الحروب لقد دمرت الحقل كلها.
1: كيف حدث هذا يا هابيل؟
2: لابد وان الحظيرة لم تكن قوية لتمنعها والحقول مغرية.
1: اخرجها اخرجها من هنا.
2: انا اسف يا والدي.
0: ماذا ينفعني هذا الاعتبار؟ هل سيعيد الخدر الى الحق؟
2: ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد؟
0: اولاد كفى. انا اقول لك
1: ساعوضك يا بنيش. انا ساعوضك.
3: هابيل اترك الغنم، انا ادخلها. اذهب واغتسل بالنهر.
4: لا بأس يا امي،
2: يحق لقائنا ان يغضب.
3: سنساعده. ماذا جرى؟ تعال اجلس اجلس.

0: إنه عصبي ويصعب التفاهم معه
1: ولا يزول عنه الغضب بسهولة.
0: قد يحسن بي أن أبتعد بالأغنام بضعة أسابيع بتلال.
1: أعتقد أن ذلك هو الأحسن.
0: خير لي أن أغادر فورا.
1: اذهب اذهب.
2: ليت هذا لم يحدث بين الإخوة.
1: هابيل إنه راع جيد
2: وقايين مزارع جيد.
1: هابيل يتقن العمل. هل رأيت قماشه؟
2: نعم، إنه سميك ودافئ. أكون بأمس الحاجة إلى هذه الأقمشة في فصل الشتاء البارد.
1: لم نشهد فصولا كهذه في الجنة.
3: غريب، هنا تموت الأوراق على الشجر كل خريف وتعود كل ربيع جديدة وخضراء كأنها لم تمت أبدا.
1: أتذكر؟ في الجنة كان الربيع دائما.
3: تذكرين ذلك الطائر الصغير الذي وجدته قبل يومين؟ كان باردا جدا، حاولت تدفئته بيدي لتدب فيه الحياة ثانية،
1: لكن من غير فائدة.
3: أتدرين؟ إني لا أستطيع حتى أن أركض بالسرعة التي كنت أركض بها. كأن صيف حياتي يتحول إلى خريف وأصبحت أشعر ببرد أكثر.
1: أحيانا يغمرني الحزن العظيم على أنفسنا.
3: أتمنى لو عاد بنا الزمن إلى الوراء لنبطل ما فعلنا.
1: ليته يعود. هذا ما يجب أن نعلمه لأبنائنا. إنك لا تستطيع العودة ولا تستطيع إبطال ما فعلت.
4: الحق خراب. أين هابيل؟
5: قايين، عندنا وفرة وهذه السنة لسنا بحاجة إلى خضروات.
4: لقد تعبت في زراعة هذا الحقل حتى يأتي هابيل بأغنامه ويدمره. أريد أن أعرف ماذا يعمل هابيل غير أنه يتسكع بأغنامه هنا وهناك.
1: قايين، إنك تشرب من حليب أغنامي وتأكل من لحومها كما أنه يقتسم صوف الغنم معه.
4: سأعيد له الصوف. لا أريد أن أشرب من حليب غنمه ولا أن أكل من لحومها. أريد أن يعود حقلي كما كان.
5: أنت تعرف أن ذلك غير ممكن. اجلس هنا وساعدنا.
6: هيا.
4: أنا أقول لكم سيدفع ثمن هذا

يا رب أبي آدم، الحمد لك، لقد قهرت خصما عظيما بعونك. ماذا يمكنني أن أعطيك؟ ماذا تريد بالمقابل؟

0: ماذا تفعل؟
1: أبني مذبحا.
0: وكيف تعرف أن هذا هو ما طلب الله أن نفعله؟
1: هو أبلغني.
0: الله أبلغ.
1: نعم
2: هو أمرك.
1: نعم
2: أبي، هل توافق على هذا؟
3: نعم، أعتقد أن الله تكلم معه.
0: كلمه الله وطلب منه أن يفعل هذا.
1: طلب الله أن نحضر أحسن ما في الأرض. الحمل الصغير الذي أنقذته هو الأنقى ولا غبار عليه.
0: أعتقد بأن الله يريد أن يرى من سيحضر له الأنقى. أنا سأقدم أحسن ما في الأرض. إنها منافسة.
3: أعتقد أن علينا أن نفعل هذا كعائلة. انتظر يا قرين.
0: أنتظر ماذا؟ أنتظر حتى يخزيني يا أبيل؟ كلا، إني أرى ما يجري. إنها منافسة. منافسة.
1: ليس الأمر كذلك أبدا.
2: منافسة. انظر ما أكبر مذبحي.
1: إنها ليست منافسة يا قايين.
0: بلى إنها كذلك، منافسة لكسب عطف الله. إذا أنت سمعت صوته حقا، كيف يبدو صوته؟ كيف يبدو صوته؟
1: لم أسمعه بأذني، لم يأتني من الهواء، بل من خلال جسمي كله وكياني كله.
0: أراهن أنها كانت الريح تتكلم بأنين ناعم.
1: لا أفعل هذا لأظهر نفسي أفضل منك. إنها ليست منافسة يا قايين.
0: لا بأس، سنرى.
1: كلا، لن نرى.

0: دلوقتي هو في يرى انا جاهز.
1: ماذا فعلت؟ لقد افرغت كل مخزوني.
0: سنرى من ستبقى تقدمته حظوة عند إلهك.
1: إنه إلهك أيضا، وهو إله أبينا، وهو إله كل شيء.

0: أبي تعال كل معنا.
1: هو هابيل.
0: نعم هذا هو الحمل الصغير الذي أنقذته من الكلاب.
1: نعم إنه حمل رقيق صغير

0: وقدمت ولم يصلح لك. كبدي لا يعني لك شيئا.
1: إنك تحبي يا أخي دائما، إنك تحبي.
2: ثم تكلم الله إلى قايين:
3: لماذا اغتظت؟ لماذا اغتظت هكذا؟ لقد ظهر ذلك على وجهك. لو أحسنت في عملك أفلا تكون مقبولا؟ وإن أخطأت أفلا تكون الخطيئة عند بابك؟ إنها الخطيئة تتشوق أن تتسلط عليك لتخزيك، لكن يجب أن تتحكم فيها.

0: أين أخوك هابيل؟
1: لا أدري، هل أنا حارس لأخي؟
0: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض.
1: كفى كفى كفى كفى.
0: فمنذ الآن تحل عليك لعنة الأرض التي فتحت فاها وابتلعت دم أخيك الذي سفكته يدك. عندما تفلح الأرض لن تعطيك خيرها، وتكون شريدا وطريدا في الأرض.
1: عقوبتي أعظم من أن تحتمل. أنت قد طردتني عن وجه الأرض، وسأختفي عن وجهك، وسأظل طريدا وشريدا.
0: سأعاقب كل من يقتل قايين بسبعة أضعاف العقوبة.

Abis! Abis! Abis! Abis!

وأنجبت حواء ابنا آخر لآدم أسمته شيث، ومن خلال نسله سيبارك الله البشرية بعد إذن.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك.
0: نشكر ربنا. انا مبسوط بالوقت اللي احنا بنحكي فيه في تحديات في حياتنا وازاي ربنا بيدينا نصرة عليها.
1: ايوه.
0: هايدي قولي لنا، وانت في المشورة اللي ربنا بيستخدمك فيها بتقابل اكيد ناس بيبقى نفسهم قوي ياخدوا قرارات ويقربوا من ربنا وحياتهم تتغير، بس بيبقوا عاجزين انهم يكملوا السكة وينتصروا على القرارات اللي هم فيها. حكلنا شوية في الحتة دي.
1: كتير خالص بتبقى طبعا بعض حالات المشورة عندهم مشكلة ارتباطهم بشيء، والارتباط بالشيء كأنه بيبقى مقيدين به، يعني أنا مرتبطة بالشيء دي ومش قادرة، أو بالشيء ده ومش قادرة أسيبه، فأنا مقيدة به. فكان عندي حالة كانت صعبة قوي، كانت مربوطة قوي بالمركز. أنا مش قادرة أسيب المركز ده، مش قادرة أسيب المكانة دي. فكانت حقيقة دخلت في مرحلة كآبة شديدة جدا واكتئاب، لما في وقت كان المطلوب منها أنها تسيب المكان ده أو تسيب المركز ده. وخدنا وقت أنه إزاي نعرفها أنه أنت محتاجة تتحرري، كونك أنك ماسكة في الكرسي زي ما بنقول. فدي خدت وقت كبير، لأنه فعلا هي كانت على وشك الانهيار بسبب مركز. وهي مؤمنة جدا على فكرة وبتحب رب قوي، يعني الموضوع ما كانش له علاقة بالنسبة لي، ان هي يعني ما كانش فعلا طب امني بربنا، طب

0: انا اوريدي انا مؤمنه وبخدم، بس كانت الحته دي كانت خطيره فيها جدا، وكنت بحس انه وكان ابليس رابطها بالمكانه او بالمركز.
1: أيوة. عندك شخصيه زي كده يا
2: عايزه اقول عايز. اكمل على كلام هايدي انه مرات بيبقى برضو التعلق بعاده معينه انا اعتدت ان انا اعملها كل حياتي، فبقت العاده دي جزء مني، يعني نمط من السلوك انا بعمله على طول على طول على طول، وما عنديش استعداد ان انا ابطله او اغيره، وده بيبقى ليه اضرار عليا، يعني بيربطني بحاجات، بيخليني ابقى مستهلك ومستنزف في اني ابقى بعمل الامر دوت باعتياد مستمر، فده بيبقى قيد، ده بيبقى قيد على الحياه، لانه المشكله في انه بيأثر على طريقه تفكيري. فبقول لنفسي كده انه انا سعادتي مرتبطه بهذه العادة، بممارسة هذه العادة، أنا إشباعي مرتبط بممارستي لهذه العادة. بقول لنفسي أفكار زي كده وبقتنع بيها، فبتبقى معتقد عندي، ودي المشكلة، إن أنا ببقى معتقد إنه سعادتي في إني أكون في هذا المركز، سعادتي في إني أكون بعمل العادة دي باعتياد وباستمرار. فطريقة تفكيري بتربطني، لأن القيد بيبتدي من طريقة التفكير الذهن يعني، فأنا بطريقة تفكيري بتربطني، بتخليني ابقى مش حر اني اختار اختيارات اخرى بره هذه العاده وبره هذه الممارسه. ودي مشكله كبيره جدا في حياتنا، بنبقى زي حطينا في قالب وقالب ضيق، واحنا مش مدركين الاضرار اللي بتحصل لنا نفسيا وجسديا وروحيا من استمرارنا في هذا الامر يعني.
1: وكمان أكمل على الكلام اللي قلته، أتوقع أنه أنا محتاج يبقى عندي زي نور أو وعي، أو أروح لحد أصلي معاه يبقى متخصص وفاهم، متخصص بمعنى أنه عنده خبرة يعني فاهم الأمر ده، هل هو عادة مسيطرة على حياتي، هل دي حاجات قديمة رواسب مترسبة جوه شخصيتي وكياني وأنا محتاج أتحرر منها، ولا الأمر ده نوع من القيد الروحي اللي ممكن يبقى رابطني. لأن الحقيقة يعني في حياتي في الخدمة بشعر إنه ناس كتير بتبقى أزمتها الكبرى إنهم مش قادرين يدركوا إن العالم اللي إحنا موجودين فيه ده فيه عالم مادي اللي إحنا شايفينه واللي إحنا بنتعامل معاه واللي إحنا بنتحرك فيه، بس فيه كمان عالم تاني، عالم روحي اتكلم عنه الكتاب المقدس وشرح فيه كتير، وقال إنه فيه ملائكة ودول ربنا حطهم لمساعدة المؤمنين، وقال عنهم في بطرس الرسول الأولى أليست هذه أرواح مرسلة لخدمة العاتدين أن يرثوا الخلاص، ففي أرواح ملائكة بتساند المؤمنين، وكمان في أرواح شريرة بتصارع المؤمنين، قال عنها الكتاب المقدس في أفسس 6 مصارعتنا ليست مع
0: لحم
1: ودم بل مع رؤساء، مع سلاطين، مع أولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. والبعض بينكر القضية دي، وأنا الحقيقة بخاف من الأمر ده. فمثلا لما يقرأ بعض الأجزاء الكتابية، زي مثلا لما الرب أخرج لاجئون من شخص في لوقا 5، لما الرب في لوقا 9 ومتى 9 اتعامل مع الولد اللي كان عليه روح نجس، والحقيقة سمى الرب في الكتاب المقدس أرواح بأسمائها. أيوة. فقال في روح نجس، وقال في روح
0: لاجئون،
1: وقال لاجئون، وقال روح بعل ذبول، وقال يعني اتكلم ده كمان الكتاب المقدس مع المرأة المنحنية، قال إنه في روح بها ضعف. روح ضعف يعني مش الموضوع ضعف طبيعي، لكن الموضوع روح
2: جسدي.
1: ففي اوقات بتبقى القيود دي سببها وسكتها ارواح شريره،
0: ودي اللي بنقول عليها انه ابليس بيضرب الشخص بالروح دي يعني. يمكن دي توضح اكتر، انه انا ضربني بروح العلاقات المستمر، في ناس عندها علاقات علاقات خارج زواج، انا ضربني بروح المركز وحب السلطه، انا ضربني بروح حب المال، دي الحاجات اللي طبعا غير بقى طبعا الارواح الشريره اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس، دي الارواح ضربني بروح الكذب.
1: فدي من قال ضمن في روح كذب.
0: دي من ضمن الارواح اللي ممكن الشخص يقع فيها. يعني لازم ابقى مدركه انه انا عندي نقطه الضعف اللي احنا بنقول عليها نقطه الضعف، هي الروح دي، روح ضعف عندي في منطقه معينه.
2: يعني عايزة أقول برضو أنه خلينا نقول كده بس صلحولي لو مش

0: مظبوط الكلام، انه الفكره بتبتدي بانه انا بستحسن امر معين، يعني بستحسن علاقه او عاده او مركز بحس انه حلو، وبعدين تبتدي افكاري تقول لي ده مديكي سلطه، مديكي اشباع، مديكي كرامه. فالمعتقد ده يتحول جوايا لانه حاجه انا ابتديت اعطيها ولاء واعبدها. وانس ان انا دخلت، مجرد ما انا دخلت في انه الحاجه دي بقت كاني انا بعبدها، كاني انا خاضع ليها او تابع ليها او هي اللي بتمشيني، يبقى كانها بقت اله في حياتي. في اللحظه دي بيتحول الامر القيد. وفي الحته دي بيجي بقى ابليس ويبرطع، لاني انا اديته ارض صغيره والارض دي ايه كبرت، فتحت له باب. فبقى زي ما كانت هايدي بتتكلم في حلقه من الحلقات انه في ثعلب صغير. الثعلب صغير دخل بوظ حته وبعدين افسد الكروم كلها، فبقت حياتي كلها بتلف حوالين هذا الثعلب اللي بقى ثعالب وبقى حاجات كبيره. فاللي بيوصلنا لاننا نبقى مقيدين هي البروسيس دي، هي السيكونس ده اللي بيبتدي باعجاب،
1: اللي هي المراحل دي.
0: المراحل دي اشكرك يا هايدي، اللي بتبتدي باعجاب ثم اقتناع ثم ولاء ثم عباده. فيتحول ل مش بيجي من الهوى، عشان احنا كل حاجه بنقول الشيطان عملها، الشيطان ضربني. لا، طب ما انا برضو ما انا بقرر.
2: للامانه في الحته دي زي منطقه شائكه حتى جوه المجتمع الروحي، دي منطقه شائكه جدا. اعتقد اني سي اس لويس قال عنها الفكره دي، قال هناك موقفان يفرحان الشيطان. الاول ان ننكر وجوده، والثاني ان نعلق كل شيء على تدخله. بمعنى انه في موقفين بيفرحوا ابليس قوي. الموقف الاولاني، في ناس لما تيجي تكلمها عن العالم الروحي تقول لك لا لا لا، اشوف بعيني، ما فيش حاجه اسمها عالم روحي، وشيطان ربطه وشيطان قيده وشيطان امتلكه. ودي منطقه خطيره قوي، لانه الكتاب المقدس يا جماعه انا ما اقدرش انكر اللي قاله الكتاب، لدرجه ان بعض القاده جوه الكنائس يقولوا لا ده قضيه الارواح الشريره دي مش موجوده، ده وقت المسيح ما كانش يكتشف المرض النفسي. فبدل ما الكتاب ما قالش المرض النفسي فقال ارواح شريره. طبعا دي نوع من عدم الامانه في التفسير الكتاب المقدس. لكن الموقف الثاني اللي بشوفه وده خطير ومدي الناس حق، انه كل حاجه لما تحصل في حياتهم يقول
0: هو الشيطان،
2: ابليس، الشيطان. حتى بعض الناس بامانه اذا صحي الصبح وشاف غراب اسود ولا حاجه يقول انه ده ابليس. وده يدينا زي انطباع برضو ان احنا نحذر شويه واحنا بنقول المشاهد، انك انت محتاج تكتشف، ولو انت مربوط في حاجه ومقيد في حاجه تبقى محتاج تكتشف هي دي الخلفيه بتاعتها، حاجه محتاجه تتعالج فيا شخصيه، في طباعي، في حياتي، ولا حاجه انا مقيد فيها بأرواح شريرة. لأنه مثلا القصة اللي احنا نفسنا ندخل فيها شوية واسأل حضراتكم فيها،
1: خليني بس أقول حاجة في الحتة دي. فضلي. يمكن علشان برضو تبقى الحتة دي واضحة، ليه احنا ساعات نقول لا احنا مش مربوطين؟ لأنه مش فاهمين فكرة أرواح الشريرة. أرواح الشريرة مش مجرد لاجئون، مش مجرد كده. لو احنا أدركنا أنه دي روح شريرة اللي مسكاني في ضعف وانا مربوط بيها، ادرك انه في ارواح فعلا. يعني انا مربوطه بالعلاقات، انا مربوطه بالفلوس، انا مربوطه بالكذب. دي اسمها انا مربوطه بروح شريره جوايا. فليست كل ارواح شريره اللي هي دي، في طبعا ارواح شريره كده مع الناس اللي مش مؤمنه ما فيهاش روح الله. بس الشخص اللي فيه روح الله، ابليس ذكي، هو عارف انه مش هيعرف يدخل لي الدخله دي، انه روح الله جوايا فهيحميني. لكن في نفس الوقت هيربطني، ودي كلمه الروح الشريره، هيربطني بروح الكذب زي ما قال الكتاب. فانا برضو هنا يعتبر مربوط بروح شريره، كذب، جنس، علاقات، مال، انا هنا مربوطه.
2: يس،
1: برضو اسمها مربوط.
2: اكمل على كلامك هايدي، لان الموضوع ده مهم قوي. يعني مثلا لما اقرا في الكتاب المقدس عن زكا في لقاء 19 ومحبته للمال، ما اقدرش اقول انه زكا كان مربوط بروح شرير. لا، زكا كان مربوط بمحبه المال،
0: بقيد.
2: قيد اسمه محبه المال، بس مش عليه روح شرير.
1: بالظبط.
2: عشان كده لما الرب اتعامل معاه ما خرجش روح شرير. ده الرب اتعامل مع عقله. مع ذهنه، فتعامل معاه كإنسان طبيعي أنه محتاج يقبل المسيح. عكس القصة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي في لوقا 8، لما الكتاب يقول في عدد 2 وكان بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض مريم التي تدعى

0: المجدلية الذي خرج منها سبعة شياطين. فدي حالة ودي حالة، دي كيس ودي كيس. ده حد مربوط طبيعيا بالمال، فمحتاج الرب يخاطب ذهنه. لكن أعتقد في الحالة دي ما كانش الرب محتاج يخاطب أولا ذهن مريم المجدلية،
1: لأنها مش موجود ذهنها أصلا.
0: مش برافو عليك
2: بالزبط.
0: مش فكان الأول لازم يتعامل مع الروح الشرير يخرج السبع شياطين. فلما السبع شياطين خرجوا كان النتيجة أن الرب عرف يتعامل معاها ويحكي معاها،
2: لأن هي كانت ممتلكة ممتلكة روحيا، ودي المنطقة الكبيرة قوي، كانت أرواح الشر ممتلكة روحها، وبالتالي كان في إظهارات للروح ده في حياتها. يمكن النص ما قالناش، بس بما أنه قال أنه أخرج منها سبع شياطين، إذن كانوا الشياطين دول مستحوذين على كل حياتها، يعني كل كيانها.
0: اللي كان عليه اللاجئون، اللي كان بتقول عليه أخت هايدي لقى خمسة، الكتاب المقدس بيقول عنه أنه كان بيسكن بيجرح نفسه. فالمسكين حتى اللفظ الإنجليش للفكرة بوسيسد، اللي هو ممتلك ممتلك من العدد، فكان بيجرح نفسه. لما خرج الكتاب بيقول عليه كان لابسا وجالسا وعاقلا وكارزا. شاركينا هايدي أكتر، هو هل ممكن مؤمن، علشان برضو في ناس هتخاف، هل ممكن مؤمن يمتلك من العدو؟
1: يمتلك من العدو بالصورة لقيتها فينيس، بس مش بالروح الشريرة تدخله. احنا فينا روح الله، نتكلم على المؤمن، روح القدس جوانا. فمش ممكن ابدا ابليس يدخل جوانا بالروح الشريرة اللي هي حكينا عنها مع مريم المجدلية. لكن هو ذكي كفاية انه يجيني من خلال نقط ضعف. بس دي بتيجي امتى؟ عشان نبقى مدركينها، بتيجي لما في كرونسوس الأولى في إصحاح 3 بيقول إن المؤمنين نوعين، مؤمن روحي ومؤمن جسدي.
0: صحيح.
1: المؤمن الروحي إبليس ما يقدرش يجي ناحيته، لأنه ماسك قوي في ربنا، بيقعد قدامه طول كل يوم، بيقعد قدامه بيصلي، فواعي قوي للثعلب الصغير، واعي قوي للثعلب الصغير. المؤمن الجسدي كمل بولس وقال إنه لأن فيكم حسد وانشقاق وخصام وزنا، كل ده جاي المؤمن. مؤمن، بس يعني ايه جسدي؟ يعني روحه انطفت، الروح القدس انطفت جواه، لانه لا بيقعد قدام الله ولا بيصلي ولا ليه شركه مع الله، وعايش زي العالم.
2: ايوه،
1: هو بس امن انه المسيح هو رب وجه واتصلب، وفي وقت من الاوقات كان امين وسلم حياته للمسيح، بعد كده مشي
2: سلك بالجسد بقى.
1: بالجسد. هنا ابليس شاطر انه يمتلك فيا انه الحته دي،
0: او خلينا اقولها بلغه ادق، انه اللفظين اللي قلتيهم اللي قالهم الكتاب في افسس، واعتقد في تسالونيكي، لا تحزن الروح
2: ولا تطفئ الروح.
1: بالظبط.
0: فالروح حزين ومنطفئ، النتيجه انه ابليس مش هيمتلكني لكن يقيدني.
1: يقيدني، فطبعا
0: يربطني.
1: انا بشوف حالات كتير جدا من الزوجات، انا بتعامل اكتر مع الزوجات، مقيده بخطيه ما ابتدت زي ما فينيس قالت، ودي البدايه، ولازم نخلي بالنا، لانه هو مش هيجي لك يقول لك اذني.
2: بالظبط.
1: مش ممكن يجي لحد ما نقول له اذني، لكن يقول وايه يعني بصه
2: استحسن،
1: وايه يعني صداقة، ويعني تتكلم مع حد صديق، فبداية كده خلاص أنا دخلت في القيد.
0: وتأكيدا لكلامك، لأنه الكتاب لما قال الشاهد العظيم ده لنفسي كل حد يبقى حافظه زي اسمه، عدد 23-23 سفر العدد، صح، 23 عدد 23، الرب قال أنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. فمستحيل مستحيل مستحيل مؤمن ابن ربنا سلم حياته للمسيح، ساكن فيه الروح القدس، حتى لو حزين ومنطفئ، انه ابليس يسكنه.
2: طبعا.
0: لانه ما ينفعش يبقوا
2: مع بعض
0: روح الله وروح شيطانيه ساكنين جوه المؤمن، لكن ينفع يربط. قول لنا يا اخت فينيس، ايه العالم اللي بيسموه عالم الارواح، اللي لما الناس بتدخل فيه بتمتلك من العدو؟
2: يعني برضو باكد تاني ان هي طريقه تفكير. فمثلا أنا بفكر إنه اللي يديني أمان إنه أروح أعمل حجاب، أنا بصلي وربنا معايا وكله تمام، بس إيه المشكلة يعني إن أنا أستعين بقوة أخرى أعمل حجاب لابني علشان يخلف، أعمل حجاب لبنتي علشان تتجوز، أقرأ الفنجان، مش عارفة أعمل أي بقى ممارسات شيطانية زي أحط إيدي في إيد إبليس يعني أحط إيدي معاه يعني ساعدني برضه.

0: وربنا موجود وتمام وكله حلو واحنا بنصلي، بس ما يمنعش برضو ده بيدخلني طبعا، بيجرجرني في السكة دي ده بكل تأكيد، لأن الحاجات دي ممنوعة تماما يعني إن أنا أعمل حاجة زي كده. عشان كده الكتاب يقول في بطرس تقريبا، مش فاكرة بطرس الأولى ولا الثانية، لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين فالقوا رجاءكم بالتمام
1: على النعمة.
0: على النعمة، فإن أنا إلقوا رجاءكم، يعني إيه إلقوا رجاءكم؟ يعني اتأكدوا إنه في مستقبل وفي أمل من خلال نعمة الله، إنما تلقوا رجاءكم على الحجاب ولا السحر ولا قراية الفنجان. ليه الشخص بيتجه أو ليه حد بيتجه لكده؟ لأنه عايز يطمن، لأنه خايف إنه يا ترى هتمشي الأمور، يا ترى هنجح في شغلي، يا ترى طب إيه القرار الصح اللي أخده؟ أنا مش عايز أبذل مجهود إني أقرب من ربنا وأعرف كلمته وأقعد معاه وأسمع صوته، يعني دي رحلة طويلة، فحد يديهاني على الجاهز كده. روح ربنا بيقول لك، أو روح إن شاء الله هتبقى كذا كذا. وأعمل مزمور على فكرة، يعني في ناس بتعمل أحجبة بالمزامير.
2: مزمور 23.
0: مزمور 23 يعني
2: بتحط في الأحجبة.
0: حاجات منتهى الزيف والجهل يعني، إيه ده؟ إيه ده؟
1: لما قال الكتاب هلك شعبي.
0: بالظبط.
1: لعدم المعرفة. الحقيقة ده فظيع، يعني أقدر أقول لواحد معقولة معقولة تبني ارتباطك تبدأ ارتباطك بحجاب؟
2: ده هنا بقى في نقطة كمان صعبة. واحنا يعني محتاجين نحكي فيها، لأنه ساعات بنات تتصل بيا، أنا كل ما يجي لي عريس يسيبني عشان معمول لي عمل. يعني
1: خطير.
2: هل العمل، وده سؤال، هل العمل يأثر
0: على قرارك؟
2: على قرارك، هل العمل يأثر على عليكي انت؟ ما انت لو مؤمنه كل الاعمال الشيطانيه دي مش هتيجي ناحيتك. فليه انا دايما ارميها على العمل؟ طب فكري، ما ممكن تبقى هو بعد ما قعد معاكي اكتشف ان انت شخصيه مش مناسبه ليه. ممكن تبقى انت منفره في طريقتك في الكلام. ممكن تبقى انت لبسك مثلا في مشكله. فدي مشكله تانية، ان احنا بنعلق فعلا الحته دي على الاعمال.
0: ده اللي كنت حضرتك بتقوله، اللي قاله سي اس لويس، انه اما ننكر وجود الشيطان يا اما ننسب كل حاجه للشيطان.
1: واقدر اقول السؤال الغلط بيجيب اجابه غلط، والسؤال الصح يجيب اجابه صح. فبدل ما انا اقول الشباب بيهربوا لان عليا
2: معمول لي عمل
1: طب ما اقول انا سلمت حياتي للمسيح واديت قلبي للمسيح، ولما بدي حياتي وقلبي للمسيح مستحيل لعمل ولا روح ولا. بس ارجع للفكره دي، لان الحقيقه انا يهمني قوي ان اقول للي بيسمعونا، خطير قوي انك تروح برجليك.
2: بالظبط.
0: طبعا
1: لدواري الارواح الشريره.
0: ايوه،
1: لانه ابليس مفترس. يعني لما الكتاب المقدس بيقول اصحوا وساروا لان ابليس خصمكم
0: كاسد
1: زائر يقول مفترس من يبتلعه، فهيهبشك هيهبشك، هيهبش بيتك، هيدمرك، هيدمر عيلتك، هيدمر الارتباط بتاعك. واقدر اقول صدقني، حتى لو اداك في البدايه ارتباط، بس هيديك طلاق في النهايه، لان عمر ابليس ما الا بيدي باليمين وبياخد بال.
0: الكتاب يقول ان توجد طرق تبدو للانسان مستقيمه، لكن عاقبتها
1: طرق الموت.
0: فدي مصيبه. يعني
1: يعجبني قوي في القصه بالحقيقه مريم المجدليه، انا بحب منبهر بالقصه العظيمه دي، اللي اقدر اقول انه اتغيرت وكان في مفاتيح كده جميله لتغييرها. شاركوني كده. اعتقد اول حاجه عملتها مريم المجدليه انها قبلت المسيح.
0: طبعا
1: انفتحت ليه، قالت فعلا انا في ازمه وانا محتاجه اتغير واقبل المسيح. فلما جه المسيح واداها حريه قبلته، لان في ازمه كبيره اتوقع حضراتكم هتوافقوني فيها، انه في ناس كتير تروح وتصلي في اجتماعات كرازيه وتتحرر وحد يصلي من اجلها وتفك، بس للأمانة هو جاي لربنا ليه؟
0: عشان يتفك منه.
1: فكني. بس الحقيقة لا، أنا عايز أكمل زي ما أنا. أنا عايز أقرأ آية خطيرة قالها الكتاب المقدس وأقول فيها صدقني، احذر خروج الروح الشرير بدون قبول المسيح. ده مش حل، ده أزمة كبرى. يقول الكتاب في إنجيل متى صح 12 عدد 45، أبدأ من 43، بيقول إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. توقعي أن لو مريم المجدلية الرب حررها

0: بس ما قبلتش في حياتها المسيح مخلص شخصي. فسبعة وكل واحد هيجيب 8 يبقى 7 في 8
1: 56.
0: تخيلوا معايا 56 روح شرير. فأعتقد المفتاح الأساسي في المنطقة هنا مش خروج الروح الشرير، لكن المفتاح الأساسي الأكتر هو قبول المسيح في الحياة،
2: الاستمرارية. والاستمرارية أنا مستمرة، يعني ده اللي هيخلي

0: إنه أنا فيما بعد سأسلك تباعا لهذا السيد، همشي وراه، هطيعه، هتعلمه، هدرس كلمته.
1: أيوة.
0: ذهني هيتجدد كل يوم زي ما الكتاب بيقول في أفسس 4:22 إنه تخلعه من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد.
1: أيوة.
0: وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الجديد المخلوق بحسب البر وقداسة الحق. فإذا أنا ما عملتش العملية دي يوميا زي ما هايدي بتقول، دي الاستمرارية.
1: أيوة.
0: إن كل يوم أخلع القديم والبس الجديد وذهني يتجدد بالكلمة. لو ما عملتش كده هيجي طبعا تاني وأوحش زي ما حضرتك قلت. دي حاجة مهمة قوي، لأن الوصف هنا أن البيت مكنوس ومزين، فأنا فرحان قوي، بس البيت فاضي.
1: أيوة.
0: فاضي، مفهوش
1: نعمة،
0: مفهوش نعمة.
1: عايز أرجع تاني للقى 8:2، لأنه جميل قوي قوي قوي. الدليل للكلام اللي حضراتكم بتقولوه أنه لقى 2 بيقول: وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة أمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخريات أو أخر كثيرات
0: كنا
1: يخدمنه
0: من أموالهن.
1: شايفين الروعة؟
0: رائع.
1: يعني زي ما حضرتك قلتي، الرب لما بقي ملك المال بقي
0: بتاعه
1: برخيص. فبقي أقدر المال أحطه عند رجلين الرب وأقول له أنا بخدمك بمالي وبممتلكاتي.
0: تتحول
2: لأنه بقى وكيل.
0: أيوة.
2: يعني أنا بقيت الله. وكيل للمال. يعني
1: جميل أوي اللفظ.
2: ما بقتش ممتلكة. وده يوريك كمان إن هي كل القيود اللي كانت فيها، مش بس الأرواح الشرير. ما إحنا اتفقنا إن المال ممكن يبقى
1: قيد.
2: هي خلاص بقت حرة. على فكرة مشاعر جميلة قوي، إحنا محتاجين نختبرها. يعني يمكن بنجد صعوبة إن إحنا نفك القيد ده، بس حقيقي أنت لو فكيت القيد ده هتبقى حر. هو الكتاب بيقول كده، الحق يحرركم. احنا محتاجين نتحرر، فاحنا مش بنقول حاجة عشان نضغط على أي حد. أنت محتاج تتحرر ومحتاج تعيش بحرية الحق. ده لمصلحتك مش لمصلحة أي حد تاني.
1: يوحنا 8:32-36 تقصدي يا أختي؟ تعرفون الحق
2: والحق يحرركم. لأنه احنا عبيد للخطية لو فضلنا مقيدين بيها.
0: صح.
1: تعرفون الحق والحق يحرركم، و إن حرركم الابن
2: فبالحقيقة
1: تكونون
2: أحرارا.
0: حاجة جميلة قوي قوي. فبدل ما احنا نبقى عبيد للخطية نبقى عبيد لله،
2: حرين. هو احنا عبيد، بس هو عبيد الله دي جميلة، بس احنا أحرار.
0: أحرار.
2: مفيش حاجة، يعني أنا بنام مرتاحة.
1: يس.
2: حاسة بحرية.
1: بس أنا كمان بيعجبني قوي قوي في اللي بيعمله المسيح. لو وقفت على منطقة الحرية هبقى هايل ومنبهر وفرحان زي ما حضرتك بتقولي. لكن ايه رايكم كمان في الجمال اللي ختم بيه الكتاب واللي نفسي اختم بيه حلقتنا؟ يا جماعه، لا، ده في مستقبل اعظم واروع وامجد من التحرير. اول حد رافق المسيح لنهايه رحله الصليب هي
0: مريم
1: المجدليه. ويا للروعه، وقفت واول حد ظهر للمسيح في القيامة أو بعد القيامة مش راجل، مش بطرس، مش يوحنا، لكن العظيم إنها مريم المجدلية اللي خرج منها 7 شياطين. وأول مبشرة خرجت وبشرت بقيامة المسيح
0: هي مريم المجدلية.
1: هي مريم المجدلية، لدرجة إن البابا يوحنا الثاني سماها اسم جميل أو قال عنها مبشرة المبشرين وخادمة الخدام. يا المقابلة مع المسيح حلوة
0: أوي أوي،
1: والحرية أوي. جميلة. هللويا. شكرا ليكوا على الحلقه الجميله دي، وشكرا ليكوا على الوقت الممتع ده. ربنا يبارككم، ونتقابل في نساء تاني. الرب ادها نصره، والرب ادها تحدي، وقدرت تقول المسيح اتحدى حياتي وكمل معايا.
0: امين. امين.
1: اتخانت من زوجها
2: لانه الخيانه في مبدا العالم هو العلاقه الجسديه،
0: ومش بتروي شبعه فإنه يكون بينبسط بيكي وبيحبك، أنت بتجبري إنه يجرب.
2: إني بستهين بجرحه وبقف في حتة أنت مكبرها قوي، أنت مكبراها قوي، ده مجرد شات.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
1: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
1: مت؟
4: آه.
1: بنت تتولد من غير غشاء.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده موضوعنا يمكن ما سمعناش عنه كتير او ما اتكلمناش فيه كتير على مستوى يعني كل المحطات المسيحيه وحتى المحطات العالميه. الموضوع عن تضاعف المسحه، عن التضاعف اللي ربنا بيديه لحد علشان العمل يكبر يكبر يكبر بوفرة وبسرعة. ودي مسحة خاصة ربنا مش مديها لكل الناس، لكن مديها لناس استأمنهم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم الكلام ده بعد مقابلتنا للقسيس نادي راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم. انا لما رحت هناك شفت حاجة ما شفتهاش كتير في حياتي. هنتقابل معاه ونتعلم، وباسم يسوع هيعمل ريليس للمسحة دي للي عايز to grab it. Chance، فرصة النهاردة للمسحة